0: تحت شعار الذكاء الاصطناعي ساعدك مساعدك المهني، تنعقد اليوم وغدا بمقر منظمة العرف بالعاصمة دورة السادسة من أيام التشغيل كي جوب، وفي الإطار ورشات علمية لمساعدة المشاركين على تحسين ملفاتهم المهنية أمام أدوات الفرز الآلي وبناء هوياتهم المهنية وتعزيز المهارات السلوكية التي تضمن مسارا مهنيا مستداما. في العالم، السفارة الأمريكية في الرياض تحذر رعاياها من احتمال إلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي وحدوث اضطرابات في حركة النقل في المملكة، وذلك على خلفية التوتر في المنطقة. وكانت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني أعلنت أمس مقتل 3 وإصابة 36 جراء هجومين استهدف مطاري أبها جنوبا والملك خالد بالرياض دوليين، فضلا عن أضرار المادية، وذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين استهداف المطارين. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

الفراق نمدحنا بينا العدناني كنشوفو نتهنى ونفرح صلاة النبي شكون زاد صلاة النبي راك تربح صلاة النبي شكون زاد صلاة النبي راك تربح

0: جدد كل التحية لكل الأصدقاء والصديقات اللي تابعوا فينا في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية الساعة 1:09 هنا في استوديو 5. نتحدث عن مفاتيح السعادة، ورا كل إنسان نجم يجبد المفاتح وكل مرة يحل باب من أبواب السعادة. ورينا أنه بعض الأصدقاء يحكيوا دائما عن العلاقات الأسرية، ولكن هنالك من تحدث أيضا عن باب السعادة. مفتاح السعادة هي الصدقة، وما أدراكم الصدقات. و لابد أن نحث لكل الناس تقريبا، خاصة ما يصير الحال، أنه دائما ينظروا للوضعيات الصعيبة، مش الموجودين كما حكى بعض السادة المستمعين حول هذه الظاهرة اللي هي يجيوا قدام المساجد ويبدأوا يطلبوا، تلقاهم يعني امتهنوها، يعني يعرفوا أوقات الصلاة وخاصة يوم الجمعة وما إلى ذلك. حبيت نقول أنه رو مثل هذه الظاهرة اللي هي انتشرت بشكل كبير، اللي كانت قبل يعني ظاهرة يعني موجودة، ولكن مش بالشكل هذا اللي أصبح يعني واضح العيان، لأنه وين تمشي في كل الأوقات الخمسة تلقى ناس اللي قاعدة تمد يدها، لأنه احنا ديما نحطوا على اليد العليا خير من اليد السفلى. حبيت نحيي كل أصدقاء والصديقات. رقم الهاتف 71-844-404، حميد الورقي ينتظركم على هذا الرقم. مفاتيح السعادة، زين رغم فرق صعوبة بقية المفاتيح الأخرى. استمعنا إلى لطفي بوشناق، لأنه هل نغم اللي تغنى على الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه مفتاح السعادة أنك أنت يعني تصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد محمد في كل وقت وحين. وربما أنك أنت في كل يوم بعد كل صلاة في كل وقت، ومشهور عند العلماء، وحتى أنه تحطوا على أنه الإنسان أكثر من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة ليلة الجمعة، يعني هو يوم الجمعة اليوم إن شاء الله بعد المغرب ينجم الإنسان يبدأ في تعداد المرات اللي هو لابد أنه يذكر فيهم أو يصلي فيهم على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه فيه خير كثير لأمة سيد محمد صلى الله عليه وسلم. إنسان وقت يصلي على الرسول، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد محمد، تقولها يعني مئات المرات، الآلاف المرات، وانتظر البشارة وانتظر البشرة أيضا. بشائر كثيرة تنتظر من يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. نمشيو للمكالمة الهاتفية في هذا اللقاء. سي منير، أهلا وسهلا بك، مرحبا بك.
1: مرحبا بك أخي أنيس، تحية لك ولكل أحباء الإذاعة.
0: أهلا وسهلا بك.
1: وأنا أشعر دائما حين أستمع إليك، أشعر أنك تملك مفاتيح ذهبية تلمع بابتهاج وفرح، وحبك المستمعين هو واحد من المفاتيح الذهبية التي تفتح لك القلوب وتسكنك في الأعماق.
0: شكرا لك سي منير، مرحبا بك. ونحن نسعد كثيرا وقت نلقى ومستمع يتابع ويكون بيننا ويضيء ليالينا، يعني في حصص ما بعد منتصف الليل. مرحبا بك.
1: ومفهوم السعادة يختلف باختلاف الأفكار، فمنها من قال تحتاج لثلاثة لتكون سعيدا، تحتاج لعافية الجسد وصحة العقل وسلامة القلب. والسعادة تولد من ضدين، من القناعة والطموح. في الصحة سعادة، وفي المحبة سعادة، وفي الأمل الذي يقهر الصعاب سعادة أيضا. في حسن الخلق واستقامته سعادة، في الجمال سعادة، وفي الحرية المسؤولة والمنضبطة سعادة، في التواضع يعني رفع سعادة، في عفة المطعم والترفع عن الدناية سعادة، وفي صدق الحديث وإدام الأمانة سعادة.
0: نعم، هما ذوما برشا مفاتيح سي منير. يعني
1: نعم.
0: انت فعلا، لانه هذا كل الكلام اللي قلته كل نعم، لانه هنالك كما قلت لو الانسان لابد انه يشوف شنو مركز الاهتمام نتاعو باش نجم يتحدث في الموضوع هذا. كان حبيت نحييك سي منير، يعطيك الصحه.
1: نعم.
0: الو. نعم.
1: السعادة تختلف استاذ انيس حسب قطرات العمر.
0: نعم.
1: ففي طفولتنا تسعدنا لعبه صغيره.
0: نعم.
1: وفي شبابنا يسعدنا حب يحتوينا، وفي شيخوختنا ربما لا يسعدنا إلا ظلال شجرة حانية يعني تحمينا من وطأة الأيام وحرارة الوحدة، فلا يوجد للأفراح والسعادة مقاييس وهي لا تخضع لمعادلات رياضية. يعني فقد تكون يعني غنيا وقويا من غير الحب والإحسان والإطمئنان، ولكنك لا تكون سعيدا. نعم. في الختام أقول هذه الحكاية اللطيفة أستاذ أنيس.
0: نعم تفضل.
1: كتب رجل قائما في مباهج الحياة وزينتها، ومباهج الحياة التي يبحث عنها كل إنسان، تضم الصحة والحب والموهبة والقوة والشهرة والثروة، وهي كل ما يطمح إليه الإنسان. ثم قدم القائمة يعني قدمها إلى شيخ حكيم معروف، فقال الشيخ: القائمة التي كتبتها مرتبة ومقبولة، ولكنك غفلت عن أهم شيء يبحث عنه الإنسان، وبدونه لا تصلح القائمة. فكتب كلمتين سكينة النفس، وقال: هذه الهبة الكبيرة التي يخفيها الله سبحانه وتعالى للناس المخلصين، والله يعطي الذكاء والشهرة والقوة والثروة والجاه لكثير من الناس، ولكنه سبحانه وتعالى يمنح سكينة النفس بمقدار. ومما لا شك فيه أن سكينة النفس والسعادة يبحث عنهما كل إنسان مهما كان. إن كانت السعادة وسكينة النفس وراحة البال ليست في المال ولا الذكاء ولا العلم ولا الصحة، في هذه الأشياء المادية، فأين تكون؟ الإجابة بكل طمأنينة: سكينة النفس وراحة البال والسعادة التي تنبع من داخل الإنسان، مصدرها الوحيد هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، الإيمان الصادق والعميق.
0: نعم، نحب نشكر برشا لأنه أنت وصلت بينا، لأنه هذا نحب نوصل له في سهرة الليلة. نعم، لأنه الإنسان لابد أن يصل إلى مرحلة معينة، أنه كل هذه زائلة، أنه الشهرة، المال، الجاه، المنصب وما إلى ذلك، كل هذه الأولاد، الزوجة، السيارة، الأملاك، يعني كلها زائلة. نعم،
1: هو لا نستطيع نحن أن نمنع الألام هذه الحياة عنا، إننا إذا أردنا نستطيع أن نسمو فوقها. لذلك يجب أن نعلق على جدران يعني غرفنا يعني ذكريات وصور جميلة ضاحكة. فكما يلأم الزمن الجراح يشفي الزمن الأحزان. فيعني هناك من الناس من يبحث عن المتاع في كل مكان، فلماذا فذلك يعني خسارة كبرى وحرمان لك من التمتع بنعمة الحياة ونور الحياة وهناء الأيام. ولماذا تستهلك همتك وأعصابك بالبحث عن أوهام الدنيا وأنواع القلق فيها؟ نعم. مع الشكر سيد أنيس، تحية لك.
0: شكرا سيموني، بارك الله فيك. شكرا، لأنه هذا ما أبحث عنه فعلا. ربما الإنسان كما قلت هذه المباهج الدنيا، والإنسان يجي وراء الدنيا وينسى أيضا جانب آخر هو روحي، جانب نفسي، جانب راحة البال والسكينة والهدوء وما إلى ذلك. يعني كما قال مصطفى لطفي المنفلوطي: حسبك من السعادة في هذه الدنيا ضمير نقي، نفس هادئة، وقلب شريف، وإن تعمل بيدك. يعني كما قال ابن تيمية: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. هذه ابن تيمية حكى على هذه السعادة، وفي الدنيا فعلا جنة، ثم أشياء حكى عليها سيمونير بطريقة طبعا كما قلت لابد أن ننتبه لمثل هذه المفاتيح. هو أذكر تقريبا جلها: مفتاح الراحة النفسية، مفتاح الهدوء، و أيضا الإنسان أن يقترب ويفر إلى الله، لأنه ثم مفاتيح أخرى اللي مازال نبحث عليها في هذا اللقاء. نمشيو للحسين الجسمي ثم نأخذ مكالمة هاتفية موالي. ألو، مرحبا. نعم، ألو، مرحبا.
2: ألو، عسلامة.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك سيدة.
2: أي
0: نكاتي، مرحبا بك. شو أحوال السيدة؟ لا بأس.
2: يعيشك الله يخليك. شو أحوالك أنت؟
0: الحمد لله وقت اللي نعم.
2: يعيشك، تحية ليك، تحية الحميد ووهد الوار.
0: نعم.
2: وتحية لكل المستمعين. ونحب نقول شو قل لك يا منير، شو قل لك برافو، شو قل لك، وانا ديما نقول لك، ديما قل لك يا منير وينك، وشارك وينك، برافو وينك مع أنيس، شارك، خاطر نعرف مداخلاتك راقية جدا.
0: نعم، ما شاء الله عليك.
2: نعم. اليوم اللي سمعت صوتك اليوم بالحق، بالحق مداخلاتك ديما في الإذاعات راقية، راقية برشا. والمرة اللي فاتت محجوبة بن حميدة هكا هي
0: محجوبة بن حميدة. نعم.
2: ما شاء الله عليها زاد المرة اللي فاتت في. نعم. الموضوع بالحق. أنا فهمه مستمعي قدش قداش انا هنا نفرح الحقيقه، راه كاني صاحبه البرنامج معناها بالحق نفرح برشا كي نلقى مداخلات راقيه برشا ورشيقه برشا.
0: نعم، وما شاء الله عليكم الكل، حتى انت سيده وكل الاصدقاء، لانه
2: مش ديما
0: لكن ديما كل راهو هذا الجسر لكل الاحباب، يعني هو لكل عشاق الكلمه، لكل عشاق السهر، الأحبابنا أصدقائنا، وأنت منهم سيدة.
2: يعيشك، شكرا، نعيشك. موضوع جيد رزق، قبل ما ننسى
0: الموضوع، باش نحكيو على الأبناء، ربما باش يفاجئك الموضوع نتاع الأسبوع القادم، لأنه ثم أنا باش وراء الأبناء هذوما باش نحكي على ظاهرة، أي باش نحكي على ظاهرة منتشرة بشكل كبير في بلادنا وفي البلدان العربية وخاصة في تونس. يعني ظواهر وسلوكيات محفوفة بالمخاطر، سلوكيات اللي هي ربما نعم
2: تغيرات برشا،
0: نعم لانه بشكل نعم
2: منير ما خلي لي شيء دقيقة ما خلي لي ما نقول. السعادة احنا نقولوا ديما، يقولوا السعادة في الصحة، السعادة في راحة البال، السعادة في المال، السعادة نحيوها هذا خاطر عمرها ما كانت السعادة في المال. السعادة في الراحة النفسية، السعادة في الضمير، انك كي تحط راسك على المخدة تبدا ضميرك مرتاح، انك ما ظلمت حتى انسان. نعم. انك يعني طيب ديما، صفاء القلوب، سعادة في صفاء القلوب، سعادة في الابتسامة ديما، حتى كي تقوم يجيك انسان يعرضك ديما تبتسم في وجهه حتى ما تعرفوش، تبتسم. نعم. في وجهه الابتسامة ديما، سعادة كما قلت راحة الضمير، سعادة زادة يعني انك في الصدقة، سعادة انك تسعد شخص زادة، انك تنجم تسعد باي بكل الطرق، يعني انسان ساعات محتاج للعلاج برشا، راهو مثلا ما نجمش ام ولا ابوه مثلا صغير ناقص اشياء ما نجمش، انت كي تساهم حتى تساهم مجرد المساهمه في العلاج هذيك تخليك الصغير يبتسم، معناها هذيك فرحه، تخلي الصغير يفرح، تخلي الصغير باش تعاونه في المساج مثلا يقوم باش يمشي، هذيك يفرح برشا، معناها هذيك سعادتك انت كي تغزر لك الصغير هذاك مبتسم. سعاده زاده انك يعني تقرا ديما مثلا، تختم تقرا تقرا تقرا تقرا القران، وبعدين تحس نفسك انك كنت في حرف نور، بعدين تلقى روحك ختمت، انا ختمت القران، فسعاده كبيره برشا برشا. يعني السعاده في برشا برشا مفاتيح الحقيقه.
0: نعم، تعرف انت جبت حكيت على مفاتيح، نعم، ولكن ثم مفتاح ذكرته الان اللي هو انت قلت الراحه النفسيه، ثم حكيت على القران، فعلا لانه المفتاح من مفاتيح السعاده هو الانسان انه يتلو ما تيسر من القران الكريم، يعني يولي عنده ورد من القران ويوميا تقريبا، لانه ثم الناس اي يلزم يكون عنده علاقه بكلام الله، لانه هو عنده علاقه بكلامنا اللي هو تقريبا 90%، اذا ما قلت 99% الكل لغو وكله طبعا ما في حتى فايده. الفايده الوحيده انك انت تذكر الله، لانه انت حكيت على الذكر، والذكر هو القران، ثم ايضا ذكر اللي هو ايضا بقيه الاذكار اللي نذكروها في الصباح وفي المساء، وايضا التسبيح والتهليل والتكبير وهذه الباقيات الصالحات،
2: برشا حاجات تفرحك تسعدك، كما كلمه لا اله الا الله.
0: نعم.
2: كما كلمه يعني كي تقولها برشا مرات تحس برشا فرحه وفيها برشا سعاده زاده، انه يرسل لك الله سبحانه وتعالى يرسل لك برشا سعاده في الكلمه هذه.
0: نعم.
2: لا حول ولا قوه برشا اشياء يعني.
0: نعم. لا هو هذا كذلك هو الذكر، يعني انسان يكون في جنه الدنيا، لان هو مفاتيح هذه هي مفاتيح اما حفظ القران او تلاوه القران او ذكر، يعني بلسانك باش تذكرهم هذوما وفي قلبك باش تذكرهم، لانه هذوما اللي هو باش تحس بالراحه النفسيه، واحنا رحنا بها بلال هي الصلاه، يعني هذوما حبيت نقول المفاتيح هذوما اللي وذكرت منهم، اللي ذكرتهم سيدة في لقائنا هذا، ونحب نشكرك لانه هذا هو اللي نبحث عليه انا الان، مفاتيح السعادة اللي انت تعيش سعيد في هذه الحياة، لان تعرف انت ثم ضغوطات كبيرة، حياتنا كلها نسق متسارع، نجي ورا الدنيا ديما الدنيا، ولكن فيها بس انك تاخذ نصيبك اخر من الاخرة، يعني في ذكر الله، في تلاوة القرآن، في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، في الصلاة في حد ذاتها. يعني الإنسان رو يحاسب على صلاة، يعني ريت الصلاة لازم تحافظ عليها، وخاصة الصلوات المكتوبة. نحكي أنا الخمس صلوات اللي هو كل واحد عندها وقتها، والوقت ذاك شرف ربي بي جملة من ال يعني وقت نتحدثوا على أنه صلاة الفجر وصلاة العصر، من صلى البردين دخل الجنة. شوف أنت قديش عندك من بشائر كثيرة. يعني الإنسان وقت يحافظ على البردين هو صلاة الفجر يعني الصبح والعصر، إلى جانب أيضا من حافظ على الصلوات الخمس، لأنه هي تمحو الذنوب وترفع لك درجاتك، والإنسان يكون في راحة نفسية. رسول قال أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها هي على الصلاة، مش ترتاح، راحة نفسية. وأول حاجة تحاسب عليها هي الصلاة، والإنسان كما قلت لابد أنه يحافظ على الخمسة صلوات، وما يصليش صلي، كما تصليش ما فيها بأس أنك تبدأ تنطلق، لأنه ربي فتح لك أبواب كثيرة في هذه الحياة، وأنت لابد أنه تعرف أن ربي خلقك لتعبده، وعبادته رو مفروض عليك، راك مش كعمل مزية، لأنه إن شاء الله ربي يهدينا جميعا، وإن شاء الله دائما نكون على الطريق المستقيم. كما قلت خاصة في الصلوات، الإنسان ما يغفلش على أي صلاة، وبالنسبة للرجل لابد أن يكون صلاته يعني في المسجد الجامع، عكس المرأة اللي هي تكون في دارها تكون أفضل بكثير. ستسأل على صلاتك، وهذاك علاش ابن تيمية قال إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. جنة فينها زعما الناس تفكر فين زعما الجنة تاع الدنيا هذه. نمشيو للنغم باش حسين الجسمي، او لا نمشيو يحمل القران، وهو القران لمهرزين تحط عليهم منذ لحظات السيده النجاتي.

0: جد كل التحية لكل الأصدقاء والصديقات في جسور المحبة. الساعة 1:33 دقيقة ونبقى دائما مع المكالمات السادة المستمعين. جميلة مساء الأنوار، وسهلا بك، مرحبا بك جميلة. جميلة
1: السلام أخويا نيك،
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا.
1: نحويلكم لباس
0: الحمد لله.
1: يعيش خويا غالي، ونحيي خويا حميد وكل الفريق اللي معاك، ونحييك أنت زادة، ونشكرك على الموضوع.
0: عايش
1: عايش خويا، يبارك لك.
0: مفاتيح السعادة جميلة.
1: السعادة إنسان يكون سعيد وحس بقمة السعادة، يكون مرتاح ضميره قدام ربي قدام العبد، يكون مخلص للطرف الآخر، يكون مرتاح البال، يكون إنسان باله مرتاح وضميره مرتاح، غادي وين السعادة. شوف خويا أنيس، راه كل شيء نحن نقدروا نشريه بالفلوس، عز كهرباء، عز لبسة، عز دار، اللي تتصوروا في بالك الكل، وفي الآخر يكون ماهوش سعيد. ولكن يكون فقري، والفقر ماهوش عيب، السيد يكون سعيد. فما إنسان يقدر يشري السعادة بالفلوس؟ ما فماش. فما إنسان يكون هو سعيد لكن باله ماهوش مرتاح وضميره ماهوش معناته نعرف انا ساعات في الحوادث هذه كل نهار يسمع انسان، ولا كل نهار بالرسمي ونولينا عايشين كل نهار يسمع غريبه زعما لانه ايش ويحسوا بالسعاده. يما سامحني اخويا انيس، البنيه اللي صارت لها الحكايه زعما اللي عملوا فيها كيكه يحسوا زعما بالسعادة، مرتاحين هما وفرحانين ونعرفش أنا برسمي إنسان يزم يكون مرتاح حاسيل وضميره كما قلت له قدام ربي، ويؤدي زاد الفرض اللي يكون معناتها صلاة ويعمل الخير ويرزي زاد والديه قبل كل شيء، غادي يحس روحه سعادة. يكون إنسان مرتاح ضميره قدام ربي قدام عباده ومرزي والدي بالرسمي، غادي وين السعادة.
0: نعم،
1: غادي وين يحس بالسعادة وراحة البال زاد. أما مش معناها تلقاه رجال شاري عز كهرباء وساكن في عز دار يقول لك والله نحن ملا عز ملا فيه. إيه وضميره قدم ربي نسيته. ربي
0: يهدي. نعم، شكرا لك جميلة، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا. نمشيو لسي كريم مساء الأنوار، أرسل بك مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا أخويا أنيس، نحب نحييك تحية كبيرة على المواضيع الشيقة اللي تجيب لنا فيها والمفيدة. يعيشك. موضوع السعادة أخويا أنيس وما أحوجنا إلى السعادة، هنالك سؤال الإنسان يجب يسأله، هل هنالك سعادة أبدية في هذه الحياة؟
0: نعم.
2: أهم سبب تعرف أنك أنت مش تعيش سعادة أبدية ولا هو الاستلاح مع الله.
0: نعم.
2: لماذا؟ لأنه ربك سبحانه وتعالى وقت اللي وعدك بالسعادة الأبدية جنة الخلد، هل الإنسان المؤمن لو يذكر هذه الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن ليتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. المؤمن حياته كله لله، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. هذا الطريق يا أنيس، لماذا الإنسان يكون في الاستلاح مع الله؟ لماذا يكون سعيد؟ لأنه في الحديث القدسي عازم لأمر المؤمن.
0: نعم.
2: أمره كل خير، المصيبة خير، الابتلاء خير. وفي ذلك احنا شنو نبتغيه؟ نبتغيه السعادة الأبدية، لأنه هذه انت لما تتبع جنازة أخويا أنيس، هل الميت رفع الأموال والمنازل والشركات؟ يرفع إلا العمل الصالح.
0: نعم.
2: يعني انت حتى كتشوف رجل صالح مثلا مش يهزوه في جنازة، روح الميت ورفرف تقول له، يبدأ يوصي في أبنائه، يا أبنائي لا تغرنكم الحياة، الحياة راهي ليست أموال وليست يعني النعم في الدنيا حتما ستغادره. أنت مش تبني منزل تقعد 10 سنين تبني فيه، يعني أنت مش تترك هذا المنزل. ولكن الإنسان وقت اللي يكون مصطلح مع الله ما حاش ليهموش القصص. القرآن فيه عبرة، إذا كان أي ابتلاء راجل امرأة رجلها معناها خارج الموضوع. تذكر امرأة فرعون، شخص ولده طلع معناها كذا، يذكر سيدنا نوح يعني، والظلم يذكر سيدنا يوسف. الحياة كلها هذه خويا أنيس يلزم الإنسان يجعلها طريق إلى الجنة، لأنه أنت باش تتعب باش تضحي باش تصبر على الابتلاءات. أنا نقول مفتاح المداخلة متاعي، مفتاح السعادة هو الاصطلاح مع الله. لأن الاصطلاح مع الله سيجعلك في سعادة أبدية. وما أدراك ما السعادة الأبدية؟ يعني احنا خويا أنيس توا في الزمان متاعنا هذايا يعني زمن فعلا معناها اشتدت فيه الفتن، فهمتني؟ اشتدت فيه الفتن، والإنسان ديدنه في هذه الحياة أنه يكون ربي راقب فيك وأمرك كله إلى الله، وفوض الأمر إلى الله، واعفه واغفر وسامح وتجاوز وترفع عن الأشياء. فالعمر قصير يا أخي، العمر قصير. الإنسان شوف لما أنت تتجاوز وتترفع وتسامح وتعفو، شوف الراحة متاعك مش تكون الراحة، أنك أنت إنسان أراك مصطلح مع الله بأتم معنى الكلمة. وهذه بصراحة الإنسان يعيش في نفسه. والمؤمن أخويا أنيس، المؤمن الحقيقي باش نتميزه، احنا نتميزه أن الله قابل التوبة غافر الذنب. بالله عليك ما أسعد الإنسان لما يتضرع إلى الله ويشتكيله فهمتني، يشتكيله. شوفك السعادة اللي أنت باش تشعر بها، أنه عندك ربي يعلم كل أمورك، أنه عنده ربي يسمعك يتقبلك. من تقرب إلي الحديث يعني معروف، فهمتني خويا أنيس؟ هذه هي السعادة الحقيقية. أنا في معناها في قناعاتي وفي رأيي، فهمتني؟
0: نعم
2: إن شاء الله نكونوا ديما معناها مراقبين. أيوة
0: نعم، ونخشى الله في كل حياتنا، يعني حتى في الخلوات، لأنه برشا ناس كما قلت لابد أنه يفر إلى الله. وراء الحياة هذه هي رأي ممر ليس مستقر، يعني الإنسان رأي شي غادر هذه الحياة بأعماله، كما قلت أنه رأي لا بأمواله ولا بجاهه ولا بأي شيء آخر، فقط شنو عمل في الدنيا هذه، هذاك هو الشيء يستقر معه، سوى من خيرات، صدقات، قراءة القرآن، صلوات، صلاة، يعني عبادات، معاملات، لأنه زاد المعاملات رأوه هام جدا أنك أنت تكون طيب المعشر. لذلك أن تكون مع الله يكون الله معك أينما كنت، تكون مع الله ستكون يده الذي يبطش بها وساقه الذي يمشي بها وعينه التي يبصر بها. يعني ميراج كان الحاجة الباهي بحول الله، وما يعملش كان الحاجة اللي ترضي الله. لذلك هو نحن رو في الدنيا هذه كل ابتلاءات كل السجمال، يعني نحن في نعديو في امتحان في الدنيا هذه، يا تنجح يا تسقط وتلقى روحك في والعياذ بالله في الدرك الأسفل أو في جهنم والعياذ بالله، اللي احنا ديما نستعيذ منها بالله من الجنة ومن النار، ونطلب الجنة إن شاء الله يكون مستقرنا جميعا أمة سيد محمد، كلنا نكونوا من الناس المتقين المصلحين الصالحين التائبين العافين على الناس، يعني وأيضا يكون قلبنا سليم، وأن تكون في طريق مستقيم. يعني في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، يا ربي اهدنا الصراط المستقيم. شكرا ليك سي مال، بارك الله فيك، يعطيك الصحة، شكرا على المداخلة القيمة. نمشي، هو برشا بصراحة العديد من العناوين نتاع الأغاني اللي هي فيها جانب كبير، خاصة أنا نحب نشوف إلا صلاتي مشاريع فاسي، ونقعدوا لأنه علاش؟ لأنه الصلاة هامة جدا، صلاتي صلحت صلح بقية أعمالك، وهو ربما هذا يعني واجبك أنك أنت تقوم به، لأنه أمرك الله بالصلاة. شوف أنت خفف عليك، كانت 50 صلاة، وتعرف أنت الحوار بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا موسى، يعني لو وصلت 5 صلوات، 5 صلوات ثوابها نتاع 50 صلاة، فلا تفرط في أي صلاة من الصلوات. الآن أنت يعني في ثلث الأخير من الليل، وفيها كما قلت تتجلى الذات الإلهية، الله ينزل لسماء الدنيا. يعني يا عبدي، هل لك حاجة فأعطيك؟ هل يعني أنت مقلقتك حاجة؟ يعني تشعر يعني مشيت طرقت الأبواب لقيتها مغلقة، هاو باب السعادة ذي. الآن أنت الآن عندك مفتاح باب السعادة في الثلث الأخير من الليل. اغتنم هذه الفترة وهذا الزمن الشريف وهذا الوقت اللي فيه الاستجابة وفيه الاستغفار وفيه أنك تطلب الله على كل تحب عليه في أي موضوع أنك أنت تحبه. شوف وصلوا، قالوا حتى أنك أنت تسأل الله حتى على ملح الطعام. يعني الله لا يعجزه شيء، وهو رب المعجزات، ويعني خزائنه لا تنفد، يعني ما تفرغش، يعني فقط أنك أنت توجه بإنابة ويقين أن الله سيستجيب لك. وتأكد أنك أنت إذا لم تجد إجابة عليه، ثبت شو اللي صار، أو أني شو أنت عملت، أو هل أنك أنت كنت في الطريق المستقيم، هل أنك أنت حمدت الله وشكرته، لأنه الله يزمك تعظمه قبل وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وتفتح يعني دعائك بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وبتعظيمه وتكبيره، وأن تحمد الله على نعمه التي لا تحصى ولا تعد، وتبدأ في الدعاء. لأنه على فكرة الدعاء هو عبادة، وهذا مفتاح مفاتيح السعادة، لكن تختلي بالله وتفر إليه وتدعوه وتقف بين يديه. في بأس أنه ثم ناس رأوا دأب الصالحين، هو ديما يقوم. تحب تكون من الصالحين، تحب تكون من ماذا كانوا يفعلون الأنبياء والرسل والصالحين، يعني كانوا من قليل من الليل ما يهجعون. يعني ما معناها؟ تلقى كل ليلة هو يعني في علاقته بربي، يقف إلى جانبه، وستسعد وتشعر براحة نفسية، وأنك يعني ثمانية راقدة يعني في نوم عميق، وأنت اخترت هذا الوقت يعني وطاعة باش تقف بين يديه، وربما عندك حاجة أن تطلب الله، والله سوف يستجيب لك. أنت تأكد أنه باش يفتح لك، وحتى

نبهنا لبرشا أشياء وبرشا مفاتيح أنك أنت تنجم تفتح بها أبواب السعادة وتعيش السعادة على وجه هذه البسيطة في انتظار أنك أنت تعيشها في جنة الفردوس الأعلى بإذن الله. والإنسان ديما يطلب يرفع من المطالب نتاعه في علاقته بالله، لأن الله كما قلت القادر على كل شيء، وهو مالك كل شيء ورب كل شيء، ولذلك أنت يمكن ربما تطلب عند شخص وتبدأ حاشم، ديما عند ربي بالعكس، أطلق العنان في الطلب ورفع في سقف الطلب نتاعك واطلب جنة الخلد وجنة الفردوس الأعلى، واطلب اللي تحب عليها، المال والبنون وكل الأشياء اللي أنت تحبها، وتأكد أنه ربي سيستجيب لك إذا أنك أنت كنت مخلصا متيقنا بأن الله هو الرزاق، هو الفتاح، وهو الوهاب، يعطيك بغير حساب يعني، وقد يعطيك حتى يدهشك. وإذا منع عنك رأو فيه ثم شر، وكما قالوا الخيان رأو كل أمر المؤمن خير، إن كانت مصيبة صبرت فنلت الكثير، كذلك إن أصابتك أو ربما جاءتك يعني أشياء ربما تفرحك شكرتها كيف كيف، لأنه ستجازى على كل شيء وستحاسب على كل ما تقوم به، حتى اللمز والهمز والغمز يعني تلك الإشارات والأشياء ذي الكل انتبه، لأنه حياة الإنسان يعني وأنفاسه معدودة، فقط أنك أنت حاول أنك أي واحد منا أنا وأنت واللي يسمعوا فيه الكل، رأوا الحياة هذه قصيرة جدا، أكثر أقل يعني لا يخطر في بالك أنك أنت رأوا نجم في لحظة من اللحظات وشو قدش من عاشوا معانا وينهم كأنه ما عاشوش، فقط أنك أنت تعمر قبرك وتعمر حياتك البرزخية واللي بعد بفعل الخيرات وبكثرة الطاعات والصدقات وكل الأشياء، يعني ثم أشياء برشا أشياء تنجم تعملها في حياتك، مفاتيح حديدة بصراحة، برشا مفاتيح، هذاك علاش الإنسان لا يغفل عن هذه المفاتيح، والإنسان لابد أن يداوم عليها حتى وإن قلت، يداوم عليها خويا، حافظ على صلاتك، على صلواتك الخمسة، ثم بعض النوافل اللي هي باش تترقع لك صلاة انك انت سهوت او قمت بخطأ او ما اليك سهو يعني، ثم ايضا هنالك الاذكار اللي هي البقية الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، هذيك فين تمشي بلي سألتوش وقت تقول الكلام هذاك فين يمشي هذاك، لو مشيش هباء منثورا، لو مش هذه مش غنية تغنيها والكلام يمشي عبثا يعني هباء منثورا، لا هذاك يمشي إلى عرش الرحمن، يعني يذكر بيك فلان الفلاني، يعني تصور أنت يخزر وقت قدر أنت تذكر الله تستغفر الله الآن ويا فوز المستغفرين، تصلي ركعتين أبسط شيء يعني، تقف بين يدي الله وتقرأ ما تيسر من القرآن يعني، والإنسان كما قلت رو ليسها على سورة البقرة، فهي يعني سورة البقرة يعني أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيع البطر يعني صحرة، شفت أخذها بركة، بركة في المال وفي الأولاد وفي العمل وفي المنزل والعيشين معك، وبركة في عمرك وبركة، شوف البركة يعني، واللي جربوا سورة البقرة يعرف الشيء ذي، يعني الإنسان يداوم عليها على قراءتها، وخاصة اللي يقراها في الدار في داره يعني سيحصن منزله من الشرور ومن الشيطان، ما يدخلهاش الشيطان بالكل، تخليها محفوفة بالملائكة دارك، لذلك الزهروان هي البقرة وآل عمران الإنسان ما يدخلش عليهم، لأن هم باش يقعدوا يحاجوا عليك حتى يوم القيامة، وباش تلقى عملك الصالح في قبلك يجيك واحد مزيان رائحته طيبة يعني، في لأنك أنت باش تقعد سنوات الله أعلم قداش، لكن باش تلقى شكون باش يونسك كيفاش بعملك الصالح، هذاك علاش كما قلت برشا مفاتيح تنجم تفتح بها أبواب السعادة في دنياك
قبل أن تصل إلى الآخرة. إن شاء الله ربي ثبتنا بالقول الثابت في الدنيا والآخرة.

إن شاء الله نكون من المتقين المخلصين التائبين التوابين، الناس اللي زملها تخاف ربي، خافوا ربي في كل شيء. يعني كل ما تعمل حاجة تذكر راقب الله في كل، لأنه قاعد يراقب فيك، وهو أقرب من حبل الوريد، أقرب من هو معنا، وهو يستمع إلينا ويرانا ويرزقنا. لذلك الإنسان ديما يذكر أنه هو مش وحده، راه عايش مش وحده، لأنه هو كان يعرف قديش ملايكة معه. يكفي أنه أنك أنت عندك زوز، واحد على اليمين وعلى اليسار، واحد يكتب في الحسنات والآخر يكتب في السيئات، ولكن دائما أنك أنت تنجم تفوز إذا أنك أنت اخترت الطريق المستقيم ومشيت في طريق الله، ومشيت أيضا وفرت إلى الله، وتأكد أن الله لن يتركك. لأن يعني الله يعني يحب عباده. لذلك الإنسان دائما يشكر الله على كل نعمه الظاهرة والباطنة. يعني تم بارش نعم احنا عايشينها الآن، وربما نستسهل شو الأشياء اللي رأوا فيها حاجة عادية، ولكن هي رأي ثمانية استوروا يعيشوا بالماكينات، ثمانية ما عندهمش نفس بالشكل نتاعنا، يعني تلقاها كم يعمل شكل الأكسجين وكذا، ثم ناس مقعدة وانت تمشي تنجم تركع وتسجد، ثم أشخاص خلين ذهب عنهم العقل، وانت ما شاء الله ربي ميزك على بقية الكائنات حتى الملائكة ميزك بالعقل. يعني كل المفاتيح تنجم تفتح بها أبواب السعادة إذا أنك انت فرت إلى الله وعطى إلى الله وقمت بما طلبه منك، لأنه طلب منك بارش حاجات، طلب منك خاصة أن تعبده وعبادته، ورو مش في صلاة وصوم وزكاة وحج، وحتى في أنك أنت في علاقاتك مع الناس أن تعفو الناس، أيضا في علاقاتك مع عائلتك أسرتك أبنائك، لأنه أمانة كلكم راع وكلكم مسؤول على رعيتي. نمشوا للنغمة ذي ثم نعود إلى صلاة، لأنه صلاة هام جدا لا يحافظوا عليها، اللي ربما يسمع فيها توا وما يصليش يمشي يتوضا يمشي يصلي عليه شوي سهله بكل واسهل، مثلا تشوف بالراحه النفسيه، تحس كيفاش وقت تهبط وانك انت اقرب الى الله وانت ساجد. تصور انت وليس بينك وبين الله حجاب، وقت انت تسجد تكون قريب جدا من الله، يعني وقتها فرصه باش تدعو الله بما يعتمل في قلبك. يعني تحب النجاح، تحب التوفيق، تحب العمل، تحب الزواج، تحب الانجاب، تحب المال، شو تحب عليه؟ تحب عليه الكل ياتيك في الدنيا وفي الاخره. تحب الجنه، الجنه قريبه جدا، هي محفوفه بالمكاره. لذلك فقط انك انت تحسن الاختيار، وايضا تحسن العباده، وكل شيء وتتوكل على الله، وكل شيء تعمله لوجه الله. يلا نمشيو إلا صلاتي هكا ولا إلا صلاتي.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم تضبط روزنامة عملها الفترة المقبلة استعدادا لمناقشة مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 27 و2000 مع التركيز على متابعة سياسات الاستثمار والصفقات العمومية والتعاون الدولي وتعزيز آليات الرقابة البرلمانية. اتحاد الفلاحة ينظم اليوم بقاعة القرية الحرفية بطريق المطار بتوزر الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور التونسية بين تحدية الكلفة وإنجاح الموسم ورهانات السوق. الباحثة التونسية ذكرى محمود تتوج بجائزة فرنسا 26 و2000 لليونسكو للمرأة والعلم تقديرا لإسهاماتها البارزة في مجال البحث العلمي. وتنجز الباحثة التونسية ذكرى محمود حاليا مشروعا بحثيا في مجال السلامة المعلوماتية بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. تحتضن مدينة صفاقس بداية من اليوم حتى 11 من أكتوبر المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ. العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يعلن توصل إيران وسلطنة عمان إلى اتفاق بشأن الإحداثيات الجغرافية للمسارات الآمنة في مضيق هرمز. وأكد بقائي أنه سيتم قريبا إبلاغ المرجع الدولي المختص بالاتفاق. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

جا تحية لكل الأحباب والأصدقاء في كل مكان. مازال مواصلين معكم حتىش الحدود الثالثة بعد منتصف الليل. عديد من الأصدقاء والصديقات حاب نشكرهم، مالك شمام، لطفي سعيد، كل الأحباب دون استثناء اللي كتبوا لنا. طب بعد إن شاء الله تكون جولة في كتاباتهم بعد ما سمعنا فيزا أحمد، لأنه هذا النغم فيه ذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. ونحن كما قلت في فترة الإنسان أنه فيها باس، وخاصة في الثلث الأخير من الليل، نحن نحكوا على نتحطوا على مفاتيح السعادة، من بينها الدعاء، والدعاء هو عبادة. نمشيو للنغم الموالي.

جد تحية لكل الأحباب والأصدقاء والصديقات في جسور المحبة. تحية لكل من كتب لنا هذه الكلمات. مليكة شمام تقول مساء الخيرات والمسارات وأحلى وأرقى وأرق تحية. كتبت لنا مليكة شمام واقتنصت لنا هذه الكلمات: السعادة قرار والقناعة مفتاح، تأمل ما تملك وستجد أنك غارق في النعم، فمن رضي بما له لم يحزن على ما فاته. مساء الخير أصدقائي الأعزاء. سؤال طرحه لطفي سيد يقول: هل سعيد الدنيا يمكن أن يكون سعيد الآخرة؟ لا طبعا، سعادة الآخرة لا شروط ولا قواعد. مليكة شمام كتبت: مفتاح السعادة يحمله اثنان، فلكل واحد منهم هو جزء من المفتاح ويكمل بعضهم بعض، وبدونه لا تفتح أبواب السعادة الأسرية.

جد تحية لكل الأصدقاء والصديقات، كل المستمعين الأعزاء في كل مكان. مرحبا بكم في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ساعتين وثلاثة وثلاثين دقيقة في استوديو خمسة، ونحن ما زلنا مواصلين معكم وبكم إلى حدود الثالثة بعد منتصف الليل. سنعود لكتابات الأصدقاء والصديقات. سي لطفي السيد يقول: مساء السعادة لكافة محبي الجسور، كم رغبت المشاركة بصوتي، لكن المعذرة سأختزل بأن السعادة بأيدينا. تكون سعيدا لو تعرف من تجالس، تكون سعيدا لو تعرف ما تأكل وتشرب، تكون سعيدا إذا لم تظلم أحد، تكون سعيدا ومرتاح البال لو قدمت خدمة أو مساعدة للغير، والعديد العديد من المفاتيح تنتظر من يظفر بها وتجتمع فيها مبادئ ديننا الحنيف وأخلاق خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دامت سعادتكم يا أهل الجسور. تكون سعيدا ومفتاح السعادة بيدك، مفتاح السعادة بيد كل واحد منا، خاصة العاقل المميز الذي ميزه الله بهذا العقل عن بقية الكائنات بما فيها الملائكة اللي هما اصطفاهم الله حتى يكونوا من جنوده، وجنود الله لا يعلمهم إلا الله، يعني عدد كبير جدا. لذلك أنت الآن خليفة الله على وجه هذه البسيطة، ولديك عديد المفاتيح. كما قال يا حبيب، شق أنت عم فاتح، بارش عم فاتح، وأنت من تفتح هذه الأبواب. هناك مفتاح باب الصوم، وهي طبعا في سعادة كثيرة لو الإنسان أنه يعني يحافظ على الأيامات اللي كان يصوم فيهم الرسول. احنا أسوأ الرسول صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس، والأيام القمرية 13 14 15 من كل شهر قمري، ثم حتى أن يأتي إلى أن يأتي شهر رمضان. يعني الإنسان يعود نفسه فيه سعادة كبيرة، لأنك أنت سوف تخلص جسمك من تلك السموم وتلك الآفات، وترتح أكل معدة وبرشة حاجات اللي أنت ربما هناك يعني ميكانيزم كامل في بدنك لابد أنه يرتاح شوية من أنواع الأكلات، وأنت بتربح أجر كبير. يعني الإنسان يصوم نهار بركة يباعد بينه وبين النار 70 خليفة، كما قلنا 70 سنة. هناك باب كما قلت اللي هو باب الصدقة، وتحط عليه الأصدقاء والصديقات، لأنه حتى تبدأ تجربة بسيطة أنك تعطي دينار كل يوم، وبعد يكبر المبلغ لذلك، لأنه لا تنقص من صدقتي مال. يعني ريت أنت تخرج مالك ما ينقص حتى شيء، بحوله بالعكس بشي يزيد، وبما في ذلك أنك ستؤجر على ذلك. مفتاح الاستغفار، لأنه هذا فيه خير كثير. يعني الإنسان اللي يستغفر ربي في هذا التوقيت، والمستغفرين بالأسحار، لأنه الإنسان يستغفر الله سيفوز، يعني سيكون من الفائزين ويفوز المستغفرين، لأنه في صحيفتك ستجد استغفارا كثيرا، وهو سيتحول كما قلت ذلك الاستغفار إلى استجابة لدعائك، الدعاء نتاعك سواء الإنجاب أو المال أو الصحة. لذلك الإنسان دائما عنده كل المفاتيح، مفتاح الاستغفار، مفتاح الصوم، مفتاح الصلاة حكينا عليها، مفتاح الصدقة، مفتاح الزكاة. هناك مفتاح الذكر، وحكينا زيد على مفتاح الذكر اللي هو كما قلت وديما نذكر: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واذكر الله كثيرا. الله يحب الناس الذاكرين والذاكرات، يعني يذكر الله برشا في كل وقت وحين، في كل وقت وحين، وانت تنتظر، وانت تمشي في الكياس، وانت تسوق في الكهرباء، وانت في دارك، وانت معشنا، حتى كنت تفرج في ماتش تاع كرة نجم راك تستغفر وتذكر الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذوم الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
والله هو أكبر، تعملها قديش 100 200 1000، سبحان الله وبحمده إذا قلت 100 مرة يغفر الله لك ذنبك ولو بلغ على السماء. لا حول ولا قوة بالله، دائما تقول لأنه ما عندناش لا حول ولا قوة بالله، الإنسان يتوكل على الله، ولابد أنه دائما وقت يقوم الصباح ديما يقول ربي توكلت عليك، واحتسب يومي هذا لوجهك الكريم فتقبله مني ويسر لي كل عسير وبارك لي في يومي. كما قلت الإنسان أيضا يستودع الله، اللهم إني استودعك نفسي ومالي وأهلي وصالح أعمالي ونعمك علي فاحفظهم يا رب، يعني الإنسان لأنه هو الحفيظ سيحفظك من كل سوء ومن كل بلاء ومن كل يعني بلية ورزية وما إلى ذلك. لذلك الإنسان ثم أشياء لابد أنه ديما يعملهم، هو أذكار الصباح والمساء ويذكر الله في كل وقت وحين، حاجة بسيطة برشا سهلة باللسان، يعني أنت تصلي على رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك على سيد محمد، ربي يكفي لك الهم نتاعك ويفتح لك كل أبواب الخير. ونحن ماذا نريد؟ أن يرضى عنا الله، ولذلك كيف بشي يرضى عليك ربي؟ أنت يرضى عليك إذا أنك أنت اتبعت الطريق المستقيم، إذا أنك أنت يعني ذكرت الله في، لا تغفل عن ذكر الله، لا تغفل لأن عليش والله معك، يعني إذا ذكرته يذكرك الله بالاسم، يعني وهبي الواعر أنت يذكرك ربي، شوف رب العزة يذكرك وقت اللي أنت تذكر الله، ما تقعدش صامت أو تقعد، يعني دائما تذكر الله، وهذاك علاش أنك تدعو، لأنه دعاء كما قلت عبادة، تدعو الله بما تحب، يعني تدعوه وهو سوف يستجيب لك، وكما قلت هو أقرب من حبل الوريد، قريب بشكل كبير، يعني فقط أنك أنت تتوجه إليه وتكون لك يعني يقين بأن الله سيستجيب لك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على لسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن. أيها الأحبة، أستودعكم الله رضي لا تضيع ودائعي، وأترككم لسان ديما يكون عنده نصيب من القرآن، حزب اللطيف يقرأ، إذا حتى تو هو يقرأ آية الكرسي، أواخر أخواتيم سورة البقرة، المعوذتين، سورة الإخلاص، يعني قل هو الله أحد، وينام إذا حب يأخذ قسط من الراحة، وينساش أنه يستعد لصلاة الفجر. أيها الحبة، أستودعكم الله رضي لا تضيع ودائعه، سبحان الله محبتي، إلى اللقاء.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشرة. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. خلال لقائه المدير الجديد لمكتب مجموعة البنك الدولي بتونس ألكسندر كريمر، وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعرب عن تطلعه لتحسين نسق تنفيذ المشاريع الممولة من قبل البنك الدولي، والمسؤول بالمؤسسة المالية يؤكد استعداده لتكثيف التنسيق بين الجانبين في إطار برنامج الشراكة القطرية المزمع إعداده قريباً. المدرسة العليا للهندسة في منوبة تنظم اليوم الخميس يوما مخصصا لعرض مشاريع التربصات التطبيقية للطلبة والمصادقة عليها، وتشمل التظاهر عرض 82 مشروعا يعكس تنوع الاختصاصات وتعدد مجالات التكوين بالمدرسة، من بينها الذكاء الاصطناعي والجغرافي ورصد الأرض وعلوم البيانات والمراقبة البيئية والهندسة الإيكولوجية. رئيسة قسم التصوير الطبي في مستشفى الرابطة الحبيبة ميزوني تفيد أن من المنتظر قبل موافى السنة تعميم تجربة التصوير الطبي للثدي عن بعد في 6 ولايات داخلية هي توزر وجندوبة وباجة وسليانة وجابس ومدنين. ردا على سؤال نيابي كتابي نشر على الموقع الرسمي للبرلمان، أفادت وزارة الداخلية أن المباني المتداعية للسقوط محور متابعة يومية من قبل مصالحها المركزية والجهوية في كامل تراب الجمهورية، لا سيما ولايات تونس الكبرى ومعتمديتي تونس المدينة وباب السويقة. وتابعت الوزارة أن بلدية تونس شرعت في حصر البنية المهددة وضبط قائمات في ذلك، ودعوة اللجنة المعنية للقيام بالمعاينة البيانات الميدانية والتصنيف في درجة خطورة كل عقار. في أوكرانيا أعلنت أجهزة الإغاثة مقتل 28 شخصا على الأقل بينهم 5 أطفال في موجة ضربات روسية استهدفت مناطق عدة من البلاد خلال الليل. وقد اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موسكو بتعمد استهداف المدنيين لبث الرعب بين السكان. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.إن.
4: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وثائق وحقائق. وثائق وحقائق. بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
5: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأساتذة الباحثين الشيف الوطني التونسي الأستاذ كريم بن يدر. مرحبا بك سي كريم.
6: مرحبا سي عادل.
5: والأستاذ ضو بسيسة. مرحبا سي ضو.
7: بيك عايش.
5: والأستاذ محمد السعيدي.
8: مرحبا عايش سي
5: عادل. وأنتم من أصدقاء البرنامج، سبق لنا استضافتكم ولكن كل يعني منفرده لبحوث خاصة بكم في مستوى أكاديمي، ولكن أذكر أيضا في بعض الحصص خصصناها حتى للأرشيف الوطني التونسي، وهو من أكثر المؤسسات التي ساعدتنا في هذا البرنامج منذ انطلاقته. ووجهت تحية إلى الأستاذ الهادي جلاب المدير العام للأرشيف الوطني التونسي والأستاذ المؤرخ. وموضوع لقائنا معكم اليوم فرض نفسه بإصدار مميز جديد أصدره الأرشيف الوطني التونسي بعنوان مدونة قبائل تونس وتوزعها الجغرافي، هذه من إصدارات 2026 للأرشيف الوطني التونسي. وكنتم من ضمن الفريق الذي أنجز هذا العمل المميز وقام بتنسيقه، تنسيق هذا العمل وإعداده والإشراف عليه من ناحية لنقل العلمية الأستاذ كريم بن يدر. وفريق العمل يتكون أعتقد ليس فقط من كريم بن يدر وضو بسيسة ومحمد السعيدي طبعا بإشراف الأستاذ هادي جلاب،
6: ولكن معكم هنا فاتن كرمي.
5: هذا العمل نوجه له التحية، نتمنى أن تكون كانت ضيفتنا. أذكر عندما ناقشت أطروحتها حول أعتقد حول
6: السحر والشعوذة في البلاد التونسية خلال الفترة الاستعمارية.
5: هذا العمل كيف تقدمه أستاذ كريم بن يدر، ودواعي ربما إصدار هذه، لنقول هي وثيق موضوع، يعني هذه المدونة هي في حد ذاتها مصدر. كيف جاءتكم الفكرة، أو ما الذي فرض أو استدعى منكم إنجاز هذا العمل التوثيقي والتحقيقي لنقل الهام جدا من إصدارات الأرشيف الوطني التونسي؟
6: شكرا سعاد أولا على هذه الاستضافة وعلى إتاحة هذه الفرصة لتقديم الأعمال التي ينتجها الأرشيف الوطني. أود قبل كل شيء أن أشكر زملائي الذين شاركوني بشغف وبصبر وبأنا في إنجاز هذا العمل. الأستاذ ذوب سيسا مختص في التاريخ الحديث، الأستاذ محمد السعيدي مختص في التاريخ المعاصر، زميلتنا فاتر الكرمي وهي في عطلة أمومة حاليا ونرجو أنها تعود إلى عافيتها وإلى نشاطها، وكما ذكرت سعاد منذ حين صديقتنا وزميلتنا هي تهتم بالبحث في تاريخ الذهنيات، واهتمت في هذا العمل بدراسة الجزء الخاص بقبائل الوسط التونسي، وكانت مفيدة لنا أيما إفادة بحكم انتمائها جغرافيا للوسط التونسي وبحكم العمل الدؤوب الذي قامت به في استنطاق المصادر الشفوية، مثلما قام بذلك زميلنا ذوب سيسا لمنطقة الجنوب والزميل محمد سعيدي لمناطق الوطن القديم.
5: يعني أنكم راعيتم الانتماء الجغرافي للباحثين أيضا.
6: طبعا طبعا الانتماء الجغرافي، المصادر الشفوية هي مصدر أساسي لتدقيق الأسماء القبائل انتماءاتها وخاصة التوبونيميا، ولهذا كان لذلك دور كبير، وكان نقول عامل محدد في، لأنه كانت من أهم المسؤوليات الملقاة علينا هي التثبت من صحة الأسماء التي وقعت ترجمتها في النسخة الفرنسية ونحن سنقوم بتعريبها. في ماذا تمثل عملنا؟ أو إذا أردتم قبل ذلك لماذا هذا العمل؟ لماذا هذا العمل؟ مدونة قبائل تونس وتوزعها الجغرافي هي النسخة العربية المعربة لعمل صدر بالفرنسية سنة 1900 عن الكتابة العامة للحكومة التونسية تحت إشراف الكاتب العام آنذاك برنار روا، الذي كان له دور محوري في إنجاز هذه المدونة. هذه المدونة هي مهمة لأنها تفصل التركيبة السكانية سواء في المدن أو التركيبة القبلية التي كانت غالبة على البلاد التونسية في تلك الفترة في أدق تفاصيلها، بدءا من القيادة إلى المشيخة إلى الفرقة إلى الدوار إلى أماكن انتصاب هذه القبائل إلى أماكن ترحالها إلى أماكن نزولها أثناء ترحالها صيفا وشتاء. وهذا في الحقيقة يمثل كنزا هاما من المعطيات يمكن أن نتناولها في البحوث التاريخية والأثرية والإثنوغرافية والمرتبطة بالتوبونيميا في علم الاجتماع. لذلك نحن اعتبرنا أن هذه المدونة لابد أن نتيحها إلى أوسع فئة ممكنة من الباحثين بدرجة أولى، ثم من الجمهور العريض، لأن مسألة الجينيالوجيا والانتماء إلى الأصول هي مسألتهم كذلك الجمهور العريض.
5: وقد عادت المسألة القبلية في المباحث التاريخية، لاحظت في السنوات الأخيرة في الجامعة التونسية في أقسام التاريخ سواء في تونس طبعاً أو منوبة طبعاً أو سوسة أو جندوبة أو غير أو صفاقس، يعني عادت بقوة في السنوات الأخيرة عديد رسائل الماجستير وأطروحات الدكتوراه تناولت
6: طبعا المسألة القبلية. بماذا نفسر ذلك؟ في الحقيقة المدرسة التاريخية التونسية بعد الاستقلال ومنذ نشأتها هي كانت مدرسة وطنية بطبعها، وطنية بين ظفرين، يعني ناسيوناليست ديسانس، في هيكلها في روحها كانت تقوم على فكرة الوطن والتأسيس للوطن ودراسة الدولة الحديثة وبنية الدولة الحديثة وجذورها وفكرة الأمة والحركة الوطنية التي هي أساس الدولة الجديدة، دولة الاستقلال. وكان لذلك صدى لدى النخبة الجامعية، فكانت الدروس هي بالأساس موجهة لتدريس تاريخ تونس في امتداداته من الفترة القديمة إلى الفترة الوسيطة والحديثة والمعاصرة. وعلى المستوى البحث التاريخي كان دائما التركيز طوال هذه الفترة حول كل ما هو وطني.
7: صحيح.
6: وسيقع إذا شئنا محاولة إذن إبعاد كل ما هو يمكن أن يفرق مثل النزعة القبلية هذه اللي كانت وقتها، حتى في الخطاب الرسمي وفي الخيارات الرسمية كان هناك محاولة للابتعاد عن النعرات القبلية والجهوية إلى غير ذلك.
5: بالعودة إلى هذه الوثيقة الأصلية لنقل التي أشرت إليها ومصدرها المصدر الأصلي طبعا أنت من إنتاجكم بين ظفرين، هم امتداد للدولة كتاب العام الحكومة، نذكر أن الأرشيف الوطني التونسي اليوم وتابع أيضا الكتاب العام الحكومة التونسية التي أنشأت هذه الوثيقة منذ 126 سنة. أرى أمامي الغلاف الوثيقة الأصلية التي قمتم بين ظفرين بتحقيقها بكل ما يتطلبه عمل التحقيق من دراسة وإثبات وإصلاح الأخطاء أيضا أو الإشارة إليها وإنتاج فهارس وملاحق وغير ذلك طبعا. سنرى ذلك بعد قليل، ولكن عنوانها بالفرنسية نومنكلاتور اي ريبارتيسيون دي تريبو دي تونيزي، ويبدو أنها نشرت بفرنسا وليست بفرنسا. في تونس شالون سير سون امبريميري فرانسيز اي اورينتال برتران يعني سنة 1900. هذا غلاف الوثيقة الأصلية أو الكتاب الأصلي، ولكن أنتم تجاوزتم يعني أثريتم كثيرا هذه الوثيقة الأصلية اللي هي مصدر وليست مرجع
6: طبعًا.
5: يعني ليست
6: طبعًا.
5: من تأليف باحث فرنسي أو كذا، هي عمل يعني لنقول حكومي، عمل يعني رسمي عمل
6: إداري.
5: أستاذ ذوب سيسة، وأنت الذي أسهمت في هذا العمل الجماعي لنقل، ولو أن الإشراء التنسيق للأستاذ كريم بن يدر، ولكن كل منكم حسب ما فهمت من الأستاذ كريم بن يدر اطلع بدور محدد، كيف تقدم ربما إسهامك في هذا العمل المميز في الحقيقة وفي طبعة أنيقة يشكر عليها الأرشيف الوطني التونسي؟
8: شكرا سعادة على الاستضافة. قبل كل شيء نشكر مؤسسة الأرشيف الوطني على الفرصة اللي أتاحتها باش نقوم بالعمل هذا، وعلى رأسها السيد الهادي جلاب مدير العام للأرشيف الوطني، ونشكر الأستاذ كريم بن يدر اللي احنا محظوظين موجودين معاه، موجود معانا ونستشيروه في كل الصعوبات، نرجعوا له في طيلة العمل للمدونة ديما نرجعوا له لأن فيها صعوبات ونذكرها صعوبات من بعد. ونشكر كل المساهمين في عملية المراجعة، الأستاذ أحمد الباهي والأستاذ مبروك حميدات والأستاذ جهاد سويد. حول عملية الاختيار، عملية الاختيار ليست عملية اعتباطية، وكان يشرف عليها العملية هذه الأستاذ كريم بن يدر. حاولنا ها وعليش، لأن المصطلحات الجغرافية ولا الأماكن ترتبط بالمعرفة بالمجال، بالمجال الجغرافي. التقسيم قام على المسألة هذه، يعني أنا كي خدمت على الجنوب نعرف ترنا، نعرف المجال هذاك علاش، خاطر نميز، وخاطر ثم برشا أسماء وأماكن تغيرت في الآن تغيرت. وملاحظة أن عملية التصحيح اللي حكى لها سي كريم لا تقوم على ما هو موجود الآن، بل بلغة العصر، بالفترة اللي خدم فيها الكتاب
5: أواخر القرن 19.
8: يعني تنجيب لك أمثلة، بعض الأمثلة تبين، معناتها مثلا فما بلاصة في جربة، معناتها مكان القرعة هو لم يعد موجود اليوم بحكم التوسع العمراني، كيفاش استنبطنا احنا الاسم تو ولا فيها جامع القرعونية، هي مليئة الآن بالبنايات لم تعد موجودة. يعني حاولنا نثبت التصحيح، عملية تصحيح على الأماكن الموجودة تسميتها صحيحة في ذلك الوقت، هذه عملية الاختيار. وبالنسبة للزملاء اختاروا، معناها اختاروا الأماكن
5: كلنا حسب انتمائه الجهوي أو الجغرافي
8: الأماكن أو الأقاليم اللي اخترتها. أنا اخترت مثلا قبيلة المرازيك في الجنوب الغربي، مطماطة، جابس، تطاوين، مدنين، وجربة طنجاو في الآخر جربة، فهمتني، وجرجيس واللي هي تحت معنى النظام العسكري، معنى هذا المنطقة العسكرية
5: تراب عسكري.
8: نعطيك لمحة على القبائل هذه، القبائل هذه معناها تقريبا ثلاثة أصناف، معناها تحمل ثلاثة أصناف، هي قبائل قادمة من المشرق، وقبائل قادمة من المغرب الساقية الحمراء، والبربر. معنا ثلاثة أصناف يحكمها، تحكمها للرابط الولائي، معنا الشيخ المؤسس أو الجد المؤسس. وهناك ثلاث مسارات لرواية التأسيس، معنا خدمة في معنا طلعت سرديات للتأسيس. هناك ثلاث مسارات، الرواية قائمة على جد المؤسس والوازع الدين، مترابطة بظهور ولي صالح فاتح مسلم انتقل المنطقة وتحول ذريته إلى قبيل، وصول مشرقية مغربية من الساقية الحمراء مثل أولاد بوغانا مثلا، معنى هذا بصفة عامة معنى هذا في الشمال. معنى الهجرات العربية الكبرى ارتبطت زادة بالهجرات العربية الكبرى، الهجرة الهلالية القرن 11 تتميزت بالطبيعة الرعوي، هناك العديد من القبائل. ثم الجذور البربرية، الأصول الأمازيغية مثلا، الدويلات الذين حافظوا على لغتهم المحلية مثلا الشلحة، قبيلة دمر البربرية مثلا، هذا بالنسبة للبربر. بالنسبة للأصول العربية المرازيق التوازين، ثم صارت عملية الانصهار، الدمج والتحالف بين القبائل البربرية والقبائل العربية، صارت عملية الإدماج والتقسيم الهيكلي. كيف يقوم هذا التقسيم الهيكلي؟ نجد القبيلة العرش فرقة دواوير، معنى دواوير جمع دوار، ثم لحمات أو بيوت. وتتميز قبائل الجنوب الشرقي أو الجنوب بصفة عامة بالاستقلالية السياسية والمئات. هناك المحلي المجتمع القبلي الذي ولا المجموعات القبلية التي يديرها المعاد، المعاد نوع من المجلس كما معاد التوازين أو المجلس الأعلى لورغمة. ثم نجد الصحبة، معناها التنظيم اجتماعي أمني مثلا كما في لودرن، في عرش لودرن موجود النظام هذا، يعني نظام الصحبة.
5: خاصة في أي ولاية مثلا عرش
8: مثلا في تطاوين موجود، معناها لودرن هذه لحمة من عرش.
6: نعم. بالنسبة لمسألة الصحبة، مسألة الصحبة وقانون الصحبة هو ظهر في أواخر في أواسط القرون الوسطى وأواخره، هو تمتد إلى الفترة الحديثة. القبائل ذات الأصول البربرية التي جاءت من الأطلس ومن المغرب الأقصى، ثم مع مجيء الهجرات الهلالية أصبح هناك تناقض جوهري بين نمطي عيش. القبائل ذات الأصول الهلالية العربية احتلت السهول، واضطرت القبائل ذات الأصول البربرية إلى أن تحتمي بالجبال وبالملاجئ. فالطرقات والمسالك كان لابد من أن يلقاوا كومبرومي. قبائل العربية الهلالية هي قبائل محاربة قوية، وتحتل الخنقات لكلوار، وتختل الأعراض الطرقات الكبرى والمسالك، فكان لابد من أن يلقاوا صيغة للاتفاق. فكانت ظهر قانون الصحبة، كل فارس عربي كان يصاحب، يسمى الصحبة لأنه يصاحب فارس من البربر، ويدفع إتاوة سنوية مقابل أنه يضمن له.
5: سنعود إلى ربما تركيبة والطبيعة وتشكل ربما حتى المشهد القبلي أو أنماط العيش ربما، ولكن لو عدنا إلى الوثيقة الفرنسية التي اشتغلتم عليها، وأنت أشرت إلى الجذور الوسيطة، التاريخ الوسيط، التاريخ القديم. أذكر أني استضفت منذ فترة قصيرة جهد فردي مميز لحاتم الضاوي حول مدونة القبائل التونسية، بدأ بجزء حول قبائل الشمال وعاد إلى الفترة الوسيطة والفترة تقارير ضباط الجيش الفرنسي. يعني ليس من السهل العودة إلى تعرف الاختصاصات حتى في التاريخ، يعني بين التاريخ الوسيط يختلف عن التاريخ الحديث ويختلف عن التاريخ المعاصر. هذه الوثيقة، سؤالي هنا ربما تجيبني عنها أنت أستاذ محمد السعيدي، هذه الوثيقة الفرنسية الأصل كيف تم انتاجها؟ هل هي تصنفها يعني هي يعني هل عادت من انتجها، هل عاد الى يعني ما وجده عند دخول الاحتلال الفرنسي، ام ثم تقصي ربما تاريخي، ثم اشارات لا اعرف يعني لكي نفهم هذه المدونة في نصها الاصلي الذي اشتغلتم عليه انتم وقمتم طبعا بإصلاح أخطاء وغير ذلك، ولكن هي يعني تصنيفها هي قبائل كما وجدت، كما يعني وجدها الفرنسيون، أم أن فما منهم فما شوية جهد تاريخي واستقصاء قاموا به من عش شفوي مصادر كذا على أصول القبائل، يعني لكي نفهم وضعية القبائل في نهاية القرن 19 في كل المناطق، سواء كان الجنوب كما كان يحكي توسي ضوب سيسا، أو الوطن القبلي اللي اشتغلت عليهم أنت ربما أكثر، أو سكريم قلت لي أنت ركزت على في
6: أنا اشتغلت على المدن وعلى
5: المدن الشمال. يعني هالوثيقة هذه يعني على الأقل في الجزء اللي يهمك أنت تنطبق على مثلا فما أشياء كما قلت أنت في مناطق اندثرت، يعني فما أشياء ما عاش موجودة توا، اما هي معناها كيفاش تصنفها، كيفاش
8: يمكن الذاكره موجوده
5: في الذاكره، معناها على شنو اشتغلوا هم الفرنسيين باش انجزوا هالوثيقه؟ هل فما اشارات هل لانتاج هذه النومنكلاتور هذه؟
6: بطبيعه الحال انا باش ناخذ كلمه السي محمد السعيدي، هي قبل كل شيء وثيقه رسميه مرتبطه بمسار سيطره الفرنسيين على المجال التونسي باش نعمل استطراد. بعد 1881 باش يحصل نزاع بين السلطات العسكريه والسلطات الاداريه، وعندما تولى بول كومبون اللي هو باش يكون اول مقيم عام فرنسي، حاول انه يغلب التسيير الاداري المدني للاياله على حساب العسكر، وباش يقع نزاع بينه وبين بريار وبينه وبين فورجمول وبينه كل الجنرالات. فيما بعد المهم
5: قادة الجيش الفرنسي في تونس
6: سيحسم هذا النزاع في 1888 بأنه الاتفاق مش يكون المناطق الجنوبية اللي هي ما زالت تحت في إفرفيسانس فيها غليان، هي مناطق حدودية مع إيالة طرابلس، هي مناطق حدودية مع الجزائر الفرنسية، هي مناطق في الصحراء محلولة مفتوحة على الصحراء الكبرى، أنه ذيك تبقى تحت سيطرة القوات العسكرية وباش تحدث فيها 5 مراكز عسكرية كبرى تحدث عليهم زميلي ذو منذ حين: مدنين، تطاوين، جرجيس، قبلي، مطمط. اليوم باش يكونوا مركز التسيير الإداري، باش يصبح التسيير بالإضافة إلى الإدارة المحلية. بقية المناطق باش تصبح خاضعة للمدنيين، وسينشئ بول كومبون والفرنسيين إدارة فرنسية موازية للإدارة المحلية التونسية،
5: مراقبين مدنيين،
6: المراقبين المدنيين. وتوزيع هذه المدونة هو وفقا للمراقبات المدنية،
5: تقسيم إداري يعني.
6: تقسيم إداري الذي وضعته فرنسا. واحد، لكي يسير هؤلاء المدنيون الجدد اللي هم قادمين من فرنسا ولا قادمين من الجزائر، هم غريبون عن البيئة التونسية، إذن كان لابد من أنه يسيطروا على هذه البيئة، يفهموها. وفي هذا السياق جاءت هذه الوثيقة المدونة.
5: نعم. كأداة عمل معناها.
6: هي في الأصل أداة عمل، ولجمعها كلف المشايخ كل في اختصاصه الترابي، ووقع توزيع استمارات عليها أسئلة فيها جملة من المعطيات الديمغرافية والجبائية والاقتصادية إلى غير ذلك. و كانوا هؤلاء المشايخ مجبرين على تعمير هذه الجذاذات تحت إشراف المراقبين المدنيين، وكانت الغاية هي أنه الإدارة الجديدة يصبح لديها بنك معلومات، وأكثر من بنك المعلومات بنك معطيات دي نوسيون، مفاهيم حول بنية المجتمع القبلي التونسي، تركيبته، تناقضاته، مكوناته، حتى يمكن تسيير هذه المعطيات.
5: لو عدنا إليك أستاذ محمد السعيدي في الجزء الذي اهتممت به، كيف تعاملت مع هذه الوثيقة في نصها الأصلي وأنت الإضافات ربما؟
7: شكرا سي عادل على الاستضافة. بداية أريد أن أتقدم بالشكر إلى مؤسسة الأرشيف الوطني التونسي التي نشأت فيها منذ شبابي تقريبا، وعملت فيها على إتاحة هذه الفرصة لإعداد هذا العمل التاريخي الهام تحت إشراف أستاذنا المؤرخ الصديق كريم بن يدر مع مجموعة من الزملاء الباحثين سي ضوء بسيسة وكذلك الزميلة فاتن كرمي. لن أطيل كثيرا في تفصيل ما تم عرضه أو ما هو موجود ربما في هذه المدونة، سأكتفي ربما بإعطاء يعني بعض البيانات المتعلقة بالجزء الذي اشتغلت عليه والذي هم قبائل الوسط والشمال، فبناء على المعطيات التاريخية الواردة في النص يمكن استخلاص بعض الخصائص المتعلقة بهذه القبائل، قبائل الوسط والشمال، من حيث نشأتها ورواية تأسيسها، وكذلك من حيث تركيبتها الاجتماعية والديمغرافية. نستنتج أولا من حيث النشأة ورواية التأسيس أن هذه النشأة تميزت بتنوع المصادر التاريخية والأسطورية، يمكن تقسيمها إلى 3 مسارات رئيسية. أولا يمكن ذكر الرواية القائمة على الجد المؤسس أو الوازع الديني والمرتبطة عادة بنشأة العديد من القبائل بظهور الولي الصالح أو الفتح المسلم التي انتقل إلى المنطقة أو استقر بها تاريخيا وتحول ذريته أو أتباعه إلى القبيلة. ويمكن تقسيم هذه الروايات إلى أصول مشرقية أن يكون من أصول مشرقية أو من الفاتحين مثل قبيلة أولاد بو سالم التي تنحدر عفوا من سالم بن مرزوق، سالم بن أحد منحدري الفاتحين أوائل سنة 1580، مثل قبيلة غزوان المنسوبة إلى الغزواني المطرود من مصر في خلال القرن 15، كذلك الهجرة من السقية الحمراء بالمغرب الأقصى، والتأكيد النسب الشريف لآل البيت أو البركة مثل أولاد بو غانم المنسوبين للولي الصالح علي بو غانم القادم من الساقية الحمراء كذلك، وقبيلة عقارب المنسوبة للولي سيدي أحمد عقارب الذي تذكره الأسطورة. كذلك يمكن تنسيب الأصول هذه القبائل إلى الهجرة من فاس أو الجزائر مثل قبيلة جندوبة المنسوبة للولي الصالح سيدي عبيد محمد صفاتيمة القادم من فاس في القرن 13، وقبيلة بني مازن منحدر من المقاتل المغربي عبد الجواد بن مازن.
5: سي محمد،
7: نعم،
5: أهم القبائل ربما أو العروش التي استوطنت أو موجودة في الوطن القبلي.
7: نعم.
5: أنت اشتغلت على الوطن القبلي.
7: الوطن القبلي والوسط والشمال.
5: أهم ربما أسماء القبائل الموجودة في المدونة هذه.
7: نعم.
5: على صياغتها التي قمتم بتحقيقها ودراستها وإصلاحها، إصلاح بعض الأسماء.
7: نعم، نجد مثل قبائل أولاد سعيد المنحدر أصلا من قبيلة رياح الهلالية، أولاد يعقوب ذات الأصول الهلالية أيضا. هناك قبائل ذات أصول أو جذور بربرية أمازيغية كأولاد عيار المنحدرة من قبيلة كتامة موطنها الأصلي بين بجاية وقسنطينة، قبيلة بجاوة في الشمال، الشمال الغربي التونسي، قبيلة بجاوة وماكنة وهي قبائل بربرية هاجرت من بجاية ومنطقة القبائل الجزائرية، عمدون المنحدر من الولي الصالح سيدي عبد العزيز بن رحال، قبيلة الواتا البربرية الموطن الأصلي شرق ليبيا واستقرت بتونس مع الفتح الإسلامي، الفراشيش
5: هذه بعيد على الوطن القبلي.
7: نعم، هذه بعيدة في الشمال.
5: لو أستاذ، لو سمحت أستاذ كريم،
6: تفضل.
5: في تمهيد، تمهيد يعني هو يرجع إلى النص الأصلي الفرنسي أعتقد في التمهيد.
6: لا
5: هذا أنت أنجزت التمهيد.
6: أنا أنجزت التمهيد.
5: أشرت إلى المنشور المنظم لعملية تأليف المدونة، مدونة قبائل تونس وتوزيع جغرافي، تقول صادر على وزارة الكبرى في 14 رجب 1306 هجرية 16 مارس 1889 والمواجهة للجياد. أنا تهدف إلى معرفة أحوال الأعمال على وجه التفصيل والتحقيق. الأعمال جمع عمل معنى تقسيم جيد. إداري هنا
6: جيد. العمل وهو الجياد
5: كأنه ولاية يعني جهة، لأن ذلك ضروري لضبط خدمة الوزارة. هذا النص معناها،
6: هذا محتوى النص.
5: محتوى النص. وبعد ذلك ما كنت بصدده أستاذ كريم بن يدر، المعطيات المطلوبة يعني ذات صبغة إدارية، صبغة ديموغرافية، عدد أفراد القبائل، عروش هكذا، عدد نساء، ومعطيات ذات صبغة جبائية. إذن منطلق كما قلت أنت يعني كأنه عمل إداري، يعني فما منشور فما كذا اصدر واعطيونا المعطيات. والملاحظ في هذه المدونة، وهذا ما سنتناوله في الجزء الثاني من هذا اللقاء معكم أستاذ كريم بن يدر، أستاذ ضوء بسيسة والأستاذ محمد سعيدي، هي جداول بالأساس. جداول، هذه الجداول هي تمثل ربما هي معناها الجزء الأساسي أو لهذه المدونة في شكل جداول.
6: طبعا طبعا.
5: ماذا نجد؟ القيادات، تقسيم الجدول أو القائمة، المشيخات، العروش، الفرق، ومكان الإقامة
6: والنزول.
5: تقريبا كل جداول بهذه الصيغة تقريبا، باستثناء ربما التراب العسكري أو شيء من المراكز العسكرية. كيف
6: نفس الشيء.
5: نفس الشيء. والفرقة كما قلت معناها هي كأنه أقل من كما قلت سيضو قبيلة
6: أشرتنا،
5: أقل معناها من العرش.
6: أقل من العرش.
5: الفرق. والمشيخة كأنها تظهر كأنها مسألة إدارية ولكن فيها زادة بعد القبلية، تقسيم كأنه تقسيم معين، وأكبر حاجة القيادة كأنها هي تعطيك للقبيلة أو العرش الكبير ولا وراء فما
8: نقول خمس.
5: خمس.
8: خمس. هي هو تقسيم إداري، ومعناها الخمس هو معناها وحدة إدارية تقسم لحم، كل حومة معناها تضم عائلات جربية. هذا
5: سنواصل الحديث في هذا السياق حول مدونة قبائل تونس والتوزع الجغرافي كما أصدرها الأرشيف الوطني التونسي هذه السنة، كتاب جديد مهم كاد يتعمل وفيه جهد جماعي محمود، فيه بحث معناها لنقول فيه الجانب العلمي، فيه الجانب الإداري، فيه معناها عديد وتعدد نوعا ما، فيها ربما تعدد الانتماءات زاد للباحثين، هذا ما فهمنا منك أستاذ كريم نيدر، ولكن لو سمحت مستنتوقف قليلا مع هذا النغم ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق. وضيوفنا اليوم الأستاذ كريم بن يدر والأستاذ ضوء بسيسة والأستاذ محمد سعيدي، الأساتذة الباحثون في الأرشيف الوطني التونسي العاملون بالأرشيف الوطني التونسي. وموضوعنا حول مدونة قبائل تونس وتوزعها الجغرافي، وهو لنقول كتاب جديد صادر عن الأرشيف الوطني، مؤسسة الأرشيف الوطني التونسي سنة 2026. وفهمنا منك أستاذ كريم بن يدر كمنسق لهذا العمل الجماعي، مع توجيه تحية أيضا لأحد أعضاء الفريق الذي اشتغل معكم الأستاذة فاتن كرمي، طبعا بإشراف الأستاذ الهادي جلاب مدير العام للأرشيف الوطني التونسي. أنت الذي قمت بتنسيق هذا العمل والتمهيد له. فهمنا أنه نص فرنسي في الأصل إداري صادر على الكتابة العامة للحكومة التونسية في 1900 سنة 1900، والمنشور الذي أعطى لنقل إشارة انطلاق العملية كتجميع المعطيات عبر مختلف جهات البلاد يعني سنة 1889. ولكن أنت في تمهيد هذه المدونة أستاذ كريم بن يدر تطرقت إلى صعوبات، إلى مراحل جمع المعطيات، ولكن أيضا كانت هناك صعوبات واجهتها عملية جمع المعطيات الخاصة ما هي هذه الصعوبات التي واجهتها عملية جمع المعطيات الخاصة بالمدونة؟
1: تمثلت أهم الصعوبات، هو هذه الصعوبات ارتبطت في الحقيقة بسعي السلطات الاستعمارية إلى أنه مراقبة الإدارة المحلية، لأنه الإدارة المحلية هي كانت المسؤولة مباشرة عن طريق المشايخ في مرحلة أولى جمع شيخ، والشيخ هو المسؤول عن العرش، والعرش هو الجزء الكبير من القبيلة، وكل شيخ كان بموجب المنشور الذي أصدرته الكتابة العامة للحكومة مجبر على جمع المعطيات التي طلبت منه. وزعت جذاذات تتضمن ما يجب على كل المشايخ أنه يقومون بتدوينها، معطيات تهم وظائفهم هم، تسمياتهم، وكذلك السكان، عدد السكان الذين هم مرجع نظرهم وأصولهم، وتركيبة كل عنصر من العناصر التي إذن سنجدها لاحقا في هذه المدونة. الصعوبات تمثلت في أنه هؤلاء المشايخ بحكم تكوينهم ومستواهم العلمي واللغوي والثقافي لم يكونوا دائما في مستوى المهمة التي أنيطت في عادتهم، فوقعوا في لبس، لم يفهموا التعليمات جيدا، كانت هناك أخطاء لغوية، أخطاء في الكتابة، أخطاء في رسم الأسماء، كان هناك كذلك خلط في العودة إلى أصول القبائل وحدود كل فرع من هذه القبيلة، كل فرقة ونسبها، وخصوصا وأنه العامل المحدد هنا هو الذاكرة، وهناك اختلاط بين ما هو تاريخي وما هو أسطوري في وعي هؤلاء المشايخ، وإذن لذلك كانت هناك هذا القسم الأول من الصعوبات. القسم الثاني هي مسائل مرتبطة باللوجيستيك، لوجستية، لأنه أقسام كبيرة من هذه المناطق كانت بعيدة عن العاصمة، وكان لوصول المعلومات ولوصول التعليمات كان هناك مسافات، مع المشاكل الكبيرة في المواصلات التي كانت بدائية في تلك الفترة، وكان لابد من المرور من الإدارة الفرنسية إلى الإدارة المحلية، وهذا كان إذن يخلق التباس ويضيع الكثير من الوقت. وحتى في العديد من الأحيان كانت تعود الجذاذات وهي ناقصة وإلا تتضمن أخطاء عديدة.
0: وكمثال، وأنت الذي اختصصت لقول يعني اهتممت بالجنوب أستاذ بسيسة، أرى أمامي مثلا هناك إشارة في من بين الصعوبات أو النقائص التي واجهت العملية، لأنه كما نذكر 1900 تم إصدار هذه الوثيقة باللغة الفرنسية، ولكن المنشور 11 سنة قبل 1889، يعني مرت سنوات طويلة قبل إعداد هذا. هناك إشارة للسهو عن ذكر المشيخات ذات الخصوصية، مثل ما هو الحال، أنقل عنك أستاذ كريم بن يدر في التمهيد الذي قمت به المدونة، مثل هو الحال مع جيد جربة الذي لم يذكر مشيخات زوارة والحنفية هكا والعسكر ونفوسة. يعني أنت الذي اشتغلت على هذه القبائل ربما، وهل هناك أكثر من مثال ربما على السهو والنقص؟
2: هو إلى جانب النقائص اللي ذكرها سي كريم بن يدر، هو أن ثم حتى ثم نقايص حتى في ذكر الفرق معناها إلى جانب المشيخات. أنا ما نحكي على الأقليم الجنوب الشرقي بصفة عامة فهمتني، وهذا يعود معناها حتى ثم نقايص، ثم مشاكل أخرى مثلا في صعوبة وفي وسائل النقل، ثم مشكل في وسائل النقل والاتصال عند عملية إرسال الجرذاذات موجودة المسألة هذه، وعطلت سنوات من عطلت سنوات من المعطيات تتأخر. هذا إلى جانب النقاس اللي ذكرها سيكاريم، وهذا خلق مشكل ربما هك علاش تأخر عملية الطبع تأخرت.
1: المسألة هذه بالأساس بالنسبة للجربة هي موجودة في مناطق أخرى. لماذا؟ لأنه كان هناك التنظيم الإداري كان فيها معناتها خصوصيتين.
0: أنت أصيل جربة إيتاري. أنت أصيل جربة سيكاري.
1: لا أنا أصيل الدويرات.
0: ديرة.
1: التطوير. إذن كانت هناك تقسيمات ترابية وتقسيمات قبلية، فكانت القبائل تخضع لتقسيمات قبلية. مثلا هناك قايد الفريشيش هو المسؤول عن الفريشيش، قايد الحنفية مثلا اللي هما الحنفية المقصود بهم الأطرار اللي هما أحناف، زواوة زواوة اللي هما من قبيلة زواوة لديهم قايد خاص، ولكن هما ليس لديهم موطن يستقرون فيه. زواوة باش سوف نجدهم في جربة، باش نلقاهم في تونس، في سوسة، في الساحل، أينما حلوا هم يبقوا مرجع نظر قايدهم الذي يقيم في تونس
0: العاصمة،
1: في العاصمة. بينما هناك قياد مجال نظرهم ترابي، مثلا قايد صفاقس هو مسؤول عن صفاقس كولاية.
0: لكن هناك نوع آخر ما السهو أشرت إليه أنت في التمهيد هذه المدونة، تقول السهو عن ذكر المعطيات الخاصة بالعناصر الوافدة على المشيخات والتي لم تكن تحت نظر مشيخة، مثل الطرابلسية والعروش الرقاق والطياش.
1: طبعا هذا
0: الطياش هكذا
1: الطياش هو كان هناك العديد من القبائل الرحل أو التي هي نصف رحل، وكانت تقضي أجزاء كثيرة كبيرة من السنة خارج موطنها الأصل. جزء منها يطيش يعني يتشتت ويبقى خارج مجاله الأصل، ويصبحون النزلاء في تلك المناطق. وهؤلاء الطياش هم يبقوا دائما مرجع نظر قايدهم القبلي، مثلا الطياش فريشيش في منطقة معينة هم مرجع نظر قايد الفريشيش، وليسوا مرجع نظر شيخ أو قايد تلك المنطقة التي أصبحوا يقيمون فيها.
0: أستاذ محمد السعيدي، لاحظت في هذه المدونة هناك هي أداة عمل وفيها تيسير، وقمتم بجهد كبير لجعلها متاحة حتى تسهل. قلنا هي جذاذات، أنا أرى معناها كان في شكل يعني جداول القيمة، قلنا متقسمة حسب القيادات والمشيخات والعروش، تذكير والفرق ومكان الإقامة. لو كان ناخذ مثل اشتغلت عليه أنت في هذا القسم اللي معناها تميت به أنت، مثال وما ينطبق كما قال سيدو قبيلة، رفما أشياء تغير بين توا مثلا 2026 صدور النسخة العربية المنقحة لنقول والمحققة اللي قمت بها انتم عن النسخة 1900 الأصلية، معناها ماذا سرع انتباهك مثلا حتى في مستوى الأخطاء أو السهو؟ ما هي الأشياء التي عثرت عليها أنت في الجزء؟
1: توبونيميا.
3: نعم، على مستوى التوبونيميا مثل في ذكر الأماكن، مثل الأماكن القديمة، ربما التسميات ربما كما نقولوا مثل كما نقولوا نختاروا مثل كلمة شريشرة، مثل نلقاوها شريشرة، شرشارة، شرارة، كذلك مثل في مكان جغرافي معين. مثل هناك تغير، يعني في ليس هناك تغير كامل في التسمية الجغرافية بحسب التطور العمراني والحضاري الذي يعني شهدته يعني تلك المنطقة أو ذلك المكان، يعني بحسب المؤثرات الجديدة الفاعلة أو التي أثرت على ذلك على ذلك المكان.
1: هو بصفة عامة الذاكرة الجماعية تحتفظ بأسماء الأماكن في أغلب الأحيان، تحتفظ بأسماء الأماكن إذا ما لم تحصل تغييرات جوهرية تمس من وظيفة المكان. خلال المرحلة هذه، سمحني سي عادل، خلال المرحلة هذه جزء كبير من المجال التونسي كان مجال قبلي، لذلك نجد أن التسميات التوبونيميا تستند بالأساس إلى معطيات التضاريس أو إلى معطيات مثلا الأساطير أو الوقائع التاريخية، لأنه فعل الإنسان في المجال كان محدود. وتوبونيميا في المدينة بما أنه فعل الإنسان فيها كبير فانه تسميات باش تكون بطبيعه الحال مختلفه. يعني في المجال القبلي سنجد واد ورقوبه وشيشره وشرشاره وقرعه وقرعايه الى غير ذلك. وهذا
0: انا حاير في اصل كلمه دبدابه، الى الان لم اجد جوابا عنها.
1: دبدابه ذي سيذو تو
2: حسب ما نعرفها انا هي البطحه،
1: هي البطحه هي القرعه. الدبدابه هي القرعه، القرعه من العربيه قرعه، يعني هي ليس فيها نبت، ليس فيها غطاء، ليس فيها نبات.
0: موجودة حتى في العاصمة الدبدابة قرب القصبة،
1: هي تسمى
0: قرب تكيت الدبدابة. كانت عندنا تكيت الدبدابة غادي وين توا وموجودة
1: نهج الدبدابة مازال موجود.
0: فم الملاحق، هذه الملاحق أنتم عددتم
1: طبعا
0: الملاحق.
1: طبعا طبعا
0: لو نذكر بها أستاذ كريم بن يدر الملاحق التي أنجزتموها لهذه المدونة وهي لا نجدها في النص الأصلي الفرنسي طبعا. وهذا من الجهد الذي يحسب لكم يعني.
1: طبعا في رغبة منا في إثراء النص الأصلي وفي مزيد التسهيل على القراء والباحثين، فخيرنا أنه نبادر إلى استثمار جزء من المعطيات الواردة في المدونة وتحويلها إلى ملاحق. وفي هذا المجال قمنا بتمثيل جغرافي في شكل خرائط لقسم كبير من المعطيات. رسمنا 6 خرائط تبين توزع مثلا الأندلسيين، تبين توزع ذوي الأصول التركية، تبين توزع أصيلي جهة جربة، تبين توزع صفاقسية سواحلية طرابلسية خارج مجالهم وفي كامل البلاد التونسية.
0: خارج مجال
1: طبعا،
0: خارج مجالهم الأصلي،
1: خارج مجالهم الأصلي.
0: وهذا مهم،
1: واخترنا دراسة هذه المعطيات وتمثيلها لنبين أن المجال التونسي بدأ منذ تلك الفترة يعني أخذ شكل التنوع، لم يعد هو المجال القروسطي المقسم بين قبائل أو مجموعات سكانية كل يتحصن في جزء منه ويمتلكه.
0: أرى أمامي في الصفحة 347 من مدونة قبائل تونس توزعها الجغرافي كان امتداد لهذه الخرائط أو تيسير لها في شكل جدول المنطقة بنزرت جندوبة باجة كذات برسق كيف والمجموعات القبلية بعنوان هنا توزع جغرافي لأهم مجموعات ذات الأصول القبلية والجهوية خارج مجالها الأصلي. وهذا مهم لأن يعني البعض يظن أن القبيلة كأنها يعني عندها مكان لاصق، معناها هي متوزعة يعني
1: هو في الأصل كان هي في الوصل كان، ولكن هنا بحكم المسار التاريخي الذي عرفته البلاد التونسية بدأنا منذ تلك الفترة بدأ يظهر جليا أن المجال لم يعد مجزأا ولكل قبيلة ولكل مجموعة، ثم الانجماج والانصهار أخذ أبعاد أخرى.
0: لو أخذنا مثالا أستاذ محمد السعيدي وأنت الذي اشتغلت على الوطن القبلي وراء أمامي مثلا منطقة نابل، ما هي أهم مجموعات التي استوطنت وهي من ليست أصيلة نابل ولكن نجدها في نابل؟
3: نجد على سبيل المثال مجموعات مثل المجموعات الوسالتية، نجد كذلك الصفاقسية والقراوة الجرابة السواحلية الذين بدأوا بالاستقرار بمنطقة الوطن القبلي بفعل الهجرات المتواترة بداية من أواخر القرن 19. نجد مثال لجانب أولاد سعيد بن فيضة، نجد كذلك الترود ماجر
0: منه لقب الترودي،
3: نعم منه لقب الترودي. نجد كذلك البغانمية،
0: بغانمية يعني
3: لقب بغانمية، ولد بغانمية من الكيف،
0: لازم نجدهم في نابل
3: موجودين طبعاً. موجود
0: هذا مهم جدا
3: وبالمناطق المحيطة في إطار هذه في إطار الهجرات في إطار ظاهرة الهجرة الداخلية يعني منذ أواخر القرن 19 تقريبا. نجد كذلك القراقنة الجنادبة الورغمية ورغمة الفريشيش الهمام أولاد جوين أولاد عيار كذلك
0: طبعا العديد من أصول جنوب موجودة في الوطن القبلي
3: موجودة
0: بل بعض المشيخاء لا أقول مشيخات أنا تأثرت سيب المدونة يعني بعض المعتمديات عندنا في نابل وكذا ولاية نابل توا بعض معتمديات يعني تقع أغلبية أصولهم الجنوب نعرف طبعاً. بعض العائلات حتى في منزل تميم وكذا سيدو بسيسة وأنت الذي اهتممت ليس فقط طبعا جنوب وأنت يعني كلكم تمكنتم من هذه الوثيقة الإدارية التاريخية الثرية جدا واستفدت شخصيا أن هذه في ملامسة أولى هي كتاب ضخمة كتاب مهم يعني بين ظفرين ضخم كتاب كبير يعني الحجم حوالي 400 صفحة ولكن الحجم الكبير أكثر من 400 صفحة ومعبي بالجداول والملاحق والخرائط ويسهل الحق. أستاذ ذوب سيسة الظاهرة القبلية طبعا نتجاوز الآن ننصح بالرجوع إليها، وأرجو هي متاحة لمن يريد يعني هذه المدونة،
1: وهي معروضة للبيع في الأرشيف الوطني،
0: موجودة في الأرشيف الوطني، لا نجدها في المكتبات العادية،
1: في الأرشيف
0: من يريد الحصول على هذه المدونة. ونعرف أهمية المسألة القبلية، بعديد من الناس والمواطنين أصبحوا يسألون بأصولهم والعودة للأصول، مش كان في تونس، في العالم الكل، ولا
1: بطبيعة الحال
0: أستاذ أوسيس، كأنه في القرن 19 عند صدور هذه الوثيقة في نصها الأصلي قبل أن تقوموا أنتم بعد 126 سنة بتحقيقها وإصلاح بعض الأخطاء وغير ذلك، ومشكورين على ذلك، كأنه مثلا قبلية بدأت تفقد نوعا ما مع دخول الاستعمار الفرنسي، وما فهمنا من التوزع المجالي أصبح مفتوح، قبيلة ما عاش منسوبة إلى منطقة معينة، ساعات تبقى متوزعة فروحها، يعني إلى أي مدى تراجع ربما، طبعا ليس فقط دولة الاستقلال وبرقيبة وما يقال عن برقيبة أنه قضاء العروشية وضد الجياء وكذا، يعني كان هي منذ دخول الاستعمار الفرنسي كانوا المسألة القبلية بدأت تنقص يعني ربما الوزن تاعها.
2: هو في الحقيقة في نهاية القرن 19 هي التحولات اللي شدتها البلاد، هو ما عادش ثم النموذج التقليدي للقبيلة، ما عادش فما معناها بدأت ينقص، بدأت تضعف،

0: بعد ذلك طبعا. ولكن حتى مثلا في الملحق المهم في الصفحة هذه شديت فيه هنا خاطر
1: طبعا لأنه مهم جدا،
0: مهم جدا مثلا في تونس العاصمة، ما نحكيوش احنا حكينا على نابل، الأستاذ محمد السعيدي قال لنا بعض يعني كل من كل جهات يعني كل موجودين جهات في نابل. تقول أنت شمال شرقي وطن قبلي، لكن نجد منهم الجنوب والوسط الكل موجودين. تونس العاصمة ما نحكيش الكل، مطمطية جرامسية ورغمية صفاقسية بجاوة رياح ميمشة جوازين كعوب ترود، يعني طبعا العاصمة تجمع الكل.
1: بماذا نفسر ذلك في بماذا؟ الحقيقة في الحقيقة بماذا نفسر المسألة القبلية هذه؟ هي في تناقض جوهري مع الدولة وقوة الدولة وسلطة الدولة. كلما ازدادت سلطة الدولة وازدادت قدرته على السيطرة على مجالها كانت المسألة القبلية أقوى. بدأ المسار هذا في الصراع منذ الفترة المرادية، وتمكن المراديون من اخضاع يعني الكونفدراليات القبليه الكبرى واضعافها، وبدا الخروج القبائل هذه من مجالها خلال الفتره مع الحسينيين. سلطه الدوله سوف تزداد مع الاستعمار الفرنسي والسيطره السياسيه والسيطره الاداريه والعسكريه ولا باسيفيكاسيون، معناتها اصبح المجال امن امن سالم، وهذا باش يسهل الحركات والادفاق بين مختلف الاقاليم بين الساحل وبين الوسط وبين الجنوب. لي زونكلافمون اللي كانوا موجودين خلال الفتره الوسيطه وبدايات الفتره
0: تطور وسائل النقل والسكك الحديديه
1: بطبيعه الحال هذه كلها موجه، وتزايد المدن والانشطه في المدن وظهور انشطه اقتصاديه جديده جلبت المدن جلبت القبائل، وهذا من شأنه أنه يسمح بالبنية القديمة التي تحبس القبيلة في مكان تسميه وطنها، وطن متاعها وطنها يعني المنطقة متاعها، وكان هناك أساس النزاع هو حولها الوطن، بما أنه الدولة أصبحت هي التي مسيطرة هي التي تفصل النزاعات، فأصبح بإمكان القبيلة أن تغادر هذا المجال.
0: ومن بين أدوات سيطرة الدولة في وجه الاستعماري على الأقل، عندنا يعني مسألة كبيرة جدا مسألة التحديث، هو موجود حتى في الفترة الاستعمارية وليس فقط مع دولة الاستقلال، السيطرة على يعني معرفة هذه القبائل. ونعرف أنه حتى ضباط فرنسيين منذ دخولهم الجزائر بدأوا يستكشفون تونس وقاموا بخرائط، وكانت أستاذة هدى بعير يعني كانت ضيفتنا على الخرائط ما قبل الاستعمار، كانوا توطن يعني القبائل خاصة في جهة الشمال الغربي والمناطق الغربية خاصة. ولكن كإشارة فقط في ونحن في نهاية الحصة، هو ثري جدا هذه الوثيقة هذه الكتاب الجماعي والجهد المميز لكم أستاذ كريم بن يدر وأستاذ ضوء بسيسة والأستاذ محمد السعيدي، ونوجه تحية أيضا للأستاذ فاتن كرمي والأستاذ هدي جلاب طبعا المدير العام للأرشيف الوطني التونسي. من بين الملاحق فقط كإشارة، من بين الملاحق التي أنجزتموها لمساعدة ربما الباحثين والمستعملين هذه الوثيقة، مثلا التوزع الجغرافي لأهم المجموعات المنتسبة لأولياء صالحين سنة 1900، يعني سنة إصدار نومنكلاتور هذه المدونة هذه. أجد مثلا المنطقة والمجموعة مثلا العالية ولاد سيدي علي كذا، جندوبة ولاد سيدي عبيد، ولاد سيدي الناصر، نفزة ولاد سيدي مبارك، تستورة ولاد سيدي مرعي، بوعرادة ولاد سيدي خليف، يعني هناك صفحات وملاحق مفيدة جدا للقارئ وللباحث. إذا ننصح بالرجوع إلى هذا الجهد المميز الموثق، هذا التوثيق وهذا التحقيق، وهذا جهد علمي هو في الحقيقة ولو يأخذ صبغة إدارية، لأنكم نعرف أن الأرشيف الوطني التونسي هو مؤسسة حكومية. يعني أشكركم جزيل الشكر أستاذ كريم بن يدر وأستاذ محمد سعيدي، أعرف أن كثير لديه ما يقوله، لكن في حصة يعني موجزة لثلاثة ضيوف قد ربما كون غمضت حق بعضكم، ولكن أنصح بالعودة إلى مدونة قبائل تونس وتوزعها الجغرافي الصادر عن الأرشيف الوطني التونسي سنة 2026، ويمكن الحصول على هذه معناها متاحة للشراء يعني لمن يريد أن يقتني هذه المدونة، لكن موجودة في مؤسسة الأرشيف الوطني التونسي شارع 9 أبريل تونس العاصمة. شكرا لكم، وأشكر مستمعينا ومستمعاتنا على حسن الإصغاء والمتابعة، وإلى اللقاء.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. توعية بالخصوص بخطر المخدرات ووقاية منها، اليوم ساعة وقاية في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين بشكل متوازن وموحد في مختلف جهات البلاد، فضاء جامع للأسر والتلاميذ وذوي الاختصاص، إنصاتا وتوعية بهدف الوقاية التشاركية من الظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. إطلاق دليل جودة الهواء الداخلي في المؤسسات المستقبلة الأطفال للمساعدة على تقييم المخاطر واعتماد إجراءات وقائية عملية. ويستهدف الدليل بالخصوص المدارس والمعاهد ورياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب ومختلف الفضاءات المخصصة لاستقبال الأطفال وتأطيرهم وتعليمهم. تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، اليوم وغدا بمقر منظمة العرافة بالعاصمة الدورة السادسة من أيام تشغيل كي جوب، وفي الإطار ورشات علمية للمساعدة على تحسين ملفات المشاركين المهنية أمام أدوات الفرز الآلي وبناء هويتهم المهنية وتعزيز المهارات السلوكية التي تضمن مسارا مهنيا مستداما. اتحاد الفلاحة ينظم اليوم بتوزر الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور التونسية بين تحديات الكلفة وإنجاح الموسم ورهانة السوق. نحو 55 مليار دولار احتياجات تونس لتمويل تنفيذ مساهماتها المحددة وطنيا إلى حدود عام 35 و2000 في مجال التغيرات المناخية، على أن تتم تعبئة 74% من هذه التمويلات على المستوى الدولي من خلال آلية التمويل المناخي في إطار اتفاق باريس. بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة، مدينة صفاقس تحتضن اليوم المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ. لجنة المالية والميزانية في البرلمان تشرع في النظر في التوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 27 و2000 وتنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى جوان 26 و2000. ورئيس اللجنة ماهل اكتر يقول النواب أجمعوا على غياب التفاصيل والاكتفاء بالعموميات في الوثيقتين بما يحول دون حسن ضبط ميزانية 27 و2000. في اليمن جبهات مشتعلة وقصف متبادل دون حسم. في الأثناء الخارجية الأمريكية تحذر من الاحتمالات المتزايدة التي تسعى نطاق النزاع. وكالة رويترز للأنباء تنقل عن مسؤولين دعم دفاعي وتقني تركي للسعودية في مواجهة صنعاء في إطار حلف مكة الدفاعي. وسوريا تنفي رسميا أخبار وتقارير دراسة دمشق إرسال قوات عسكرية أو مسلحين إلى اليمن للمشاركة في القتال ضد الحوثيين وتؤكد دعمها الرياض. إيران تعلن توصلها إلى اتفاق مع عمان بشأن المسارات الآمنة في هرمز وإبلاغ المرجع الدولي ذي الصلة قريبا، وتؤكد من ناحية أخرى تبادل الرسائل مع واشنطن عبر الوسطاء. أوروبيا تواصل الاحتجاجات تلاميذ المدارس الثانوية في فرنسا للمطالبة بتحسين ظروف الدراسة. ووزير الداخلية الفرنسي يعلن تعليق استخدام القنابل الصوتية إلى حين اتضاح ملابسات إصابة متظاهر يبلغ 15 عاما أدت إلى بتر يده. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: أهلا بك أيها الرجل الكريم، كيف حالك؟
1: بخير والحمد لله.
0: لقد أكرمنا الله بما جلبه أبناء يعقوب من مصر.
1: صدقت يا صاحبي، فلولاهم لمتنا جوعا.
0: ما دام فينا نبي الله يعقوب لن ينسانا الله أبدا.
1: على ذكر يعقوب، هل سمعت شيئا عن أخباره؟
0: لقد فزع على فقدان أبنائه الثلاثة، يوسف وبنيامين وروبل.
1: وماذا وقع له؟
0: من كثرة البكاء عليهم ابيضت عيناه فأصبح أعمى، وأخبرني أحدهم أنه لا يفارق محرابه، يتعبد كعادته ويطلب من الله عز وجل أن يجمعه بأبنائه.
1: نتمنى ذلك، فهو نبينا وأبونا وسندنا وموجهنا.
0: أتركك الآن في حفظ الله، لدي بعض الأغراض سأنقلها إلى البيت.
1: أنا كذلك سأذهب إلى زيارة بعض الإخوة. رافقتك السلامة يا صاحبي.
2: يريد أبي أن نجتمع عنده هذه الليلة ليشير علينا بأمر ما.
3: وما هو هذا الأمر يا ترى؟
2: لا أعرف، لا أعرف حقا يا جاد.
3: ترى ماذا خطر ببال أبي هذه المرة؟
4: ربما يكون وحيا من الله تعالى يريد أن يخبرنا به، أو أن نقوم له بعمل ما، لست أدري.
5: قبل أن يدخل الإخوة على أبيهم يعقوب عليه السلام، تضاربت آراؤهم حول الموضوع الذي سيخبرهم به، وهو ما زال غاضبا منهم وجرحه غائر.
2: هيا أيها الإخوة لندخل على أبينا.
4: أجل يا شمعون، هيا لندخل، افتح الباب يا جاد.
3: حسنا،

0: السلام عليك يا أبي، ها هم إخوتي جميعهم هنا لسماعك.
1: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام:
2: يا بني اذهبوا فتحسسوا

0: كافرون.
1: صدق الله العظيم.
2: أمرك يا أبتي، سنفعل ما أمرتنا به، وسنجوب الأرض لنتقصى عن أخبار يوسف وبنيامين.
3: أجل يا أبتي، سنبدل ما ألمناك به من قبل فرحا، وسنأتيك بهم جميعا إن شاء الله. أيها الإخوة، استعدوا للرحيل.
2: انتظروا، لن نرحل جميعا، يجب أن يبقى بعض الإخوة مع أبي هنا. سأرحل أنا ويهودا وجاد ولاوي وزيالون، وستبقى أنت يا يشجر ونفتالي ودان.
3: فكرة جيدة يا شمعون، سيبقون هنا لخدمة أبي، وسنذهب للبحث عنهم، وأول مكان سنقصده هو مصر حتى نأتي منها بمؤونة إضافية إن شاء الله. هل أنتم موافقون؟
4: ليحميكم الله ويحقق مسعاكم ويردكم إلينا سالمين.
2: إذن أيها الإخوة، لم يبقى الآن إلا أن نترك أبانا يستريح ونرتب للرحلة، هيا بنا.
1: هكذا يكون يعقوب عليه السلام قد ندب بنيه ليجوبوا الأرض بحثا عن أخبار يوسف وبنيامين، وأمرهم ألا ييأسوا من روح الله، وألا يقطعوا الرجاء والأمل فيما يقصدون، فإنه لا يقطع الرجاء ولا ييأس إلا القوم الكافرون.
3: هل جمعتم أمتعتكم أيها الإخوة؟
2: أجل يا يهودا، لقد جمعنا كل ما يكفينا في هذه الرحلة.
3: إذن لننطلق في حفظ الله ورعايته.
2: بسم الله وعلى بركة الله، هيا أيها الإخوة.
4: انتظروا، والله إني أريد السفر معكم، لا تتركوني هنا.
2: لا لا لا لا يا جاد، ارجع وابق مع الآخرين، وادعو لنا بالتوفيق إن شاء الله.
3: يا جاد، أصبت بالجنون؟ ألم نتفق ليلة أمس؟ من برأيك سيبقى مع أبينا؟ ألم نقتسم المهام بيننا؟ ها؟ ماذا أصابك؟ افعل كما قال لك شمعون فقط، هيا انصرف.
2: أجل يا جاد، ادعو الله عز وجل أن يوفقنا حتى نجتمع بإخوتنا ونعيد الفرح لأبينا بدل الحزن الذي أصابه بسببنا، أليس كذلك؟
4: كلامكم صحيح، لكني كنت أتمنى أن أصاحبكم وأساعدكم في العثور على إخواننا. أتمنى لكم التوفيق. وداعا وداعا أيها الإخوة، وداعا أيها الإخوة الأعزاء.

0: مولاي الملك الريان بن الوليد أعزه الله.
1: أيها الحارس،
0: لبيك مولاي الملك المعظم.
1: نادي على حاجبنا.
0: أمرك يا مولاي. سيدي الحاجب،
2: ما وراءك أيها الحارس؟
0: مولاي الملك يريدك في الحال.
2: لأمر مهم؟
0: لا أعرف يا سيدي، لقد أمرني بمناداتك فقط.
2: سآتي في الحال، اذهب أنت الآن.
0: مولاي الملك، سيدي الحاجب يستأذنك في الدخول.
1: أدخل.
2: أنعمت صباحا مولاي الملك.
1: طاب صباحك أيها الحاجب.
2: طلبتني على عجل يا مولاي، هل من خطب؟
1: بل أريد معرفة أخبار رعيتنا.
2: ما أعرفه يا مولاي أن الكل يحمدون الله ويشكرونه ويدعون لكم وللوزير يوسف بالخير لعدلكم وإنصافكم وتوفير الطعام والشراب وازدهار البلاد وانتعاش الأسواق.
1: الحمد لله، الحمد لله. أتعلم أيها الحاجب، كي توفر كل هذه الأشياء في بلد ما لابد أن تجد ما يساعدك، ويجب أن يكون مؤمنا وأهلا للمسؤولية التي ستلقى على عاتقه، وأن يكون على قناعة تامة بأن الله عز وجل سيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة، وهكذا يكون الجميع مرتاحا، لا ظالم ولا مظلوم. قل لي أيها الحاجب.
2: سمعا وطاعة يا مولاي.
1: هل من أخبار عن أهل كنعان؟
2: لا أعرف يا مولاي، منذ أن غادروا بلادنا محملين بمؤونتهم لم نسمع عن أخبارهم شيئا.
1: ليفرج الله كربهم. إذا كان من أحد يريد مقابلتي أدخله علي حالا.
2: حاضر يا مولاي.
3: لنحط رحالنا هنا أيها الإخوة، فالليل أسدل ستارة.
4: صدقت يا شمعون، لنسترح، فما زالت الرحلة شاقة وطويلة.
5: أجل يا يهودا، لنقم هنا هذه الليلة ونكمل المسيرة في الصباح إن شاء الله.
3: هيا حط الرحال، فلم يبقى لنا سوى مسيرة يوم واحد.
4: هيا أيها الإخوة، لننصب خيامنا في ذلك المكان.
3: اسمع يا لاوي، بعد انتهائنا من نصب الخيام اذهب وأشعل النار، وسأعمل أنا على تحضير بعض الطعام.
5: حاضر يا شمعون، سأفعل.
4: ترى هل سيحقق الله آمالنا في العثور على يوسف واسترداد بنيامين ونسحب معنا روبل أيضا؟ والله إنها لأمنية أتمنى تحقيقها.
3: معك حق يا أخي، إذا عثرنا عليهما سنكفر عما قمنا به في غار أيامنا.
4: ما قمنا به في حق يوسف ليس هينا، يعلم

0: كنتم في الاستماع للحلقة 15 من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة بن عبد الله الجندي، زاكي الهواري، عبد الصمد دينيا، محمد تويرتو، محمد رزين، حسن مكيات، محمد خدي، جمال بن شيبة، عبد الغالي موفق، عبد الرحيم أمين، وعبد الحق بالمجاهد. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
1: رياضة،
2: ثقافة،
1: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
1: مش من عام
2: ولا حتى

خلاق. شعر وضاح الجبل، أداء البخاري بن صالح، ناي حسين بن ميلود، تسجيل محمد قفصية، إخراج محمد

إلى ما ربي هوى دنياك يغريني، وأنت أولى بوجد منك يدنيني. هذا الوجود بما يحويه معجزة، والنور منك إلى الإيمان يهديني. في الأرض أو في السماوات العلا أثر لبارئ الكون لا يمحوه تخميني. من علم النحلة حتى تنتقي ثمرا تصوغه عسلا منها لتشفيني؟ من علم الطير صنع الوكر في كنف يذود عنها كبيتي حين يؤويني؟ من أخر البحر عن أرض يحيط بها لو فاض حينا عباب الموج يحويني؟ من أرسل الريح بشرى في نسائمها غيث من المزن بعد القحط يرويني؟ من سخر الشمس والأقمار في فلك لو ضاق عنها بجرم منه يفنيني؟ لا ريب أنت إلهي، لا ريب أنت إلهي، فلتكن بصري إذا نظرت فلا أوهام تعميني. في كل باد وخاف لا أرى أحدا سواك يا مدرك الأبصار يرضيني. أنت الحفيظ إذا أدلجت منفردا في غاسق شرس لولاك يؤذيني. يا بارئ الخلق، يا قدوس، يا صمدا، سناك في ظلمات الكون يحميني. عليك وحدك لا يرتد متكل، فانظر إلي تنر ليلا.

قلبي صحى ودجى عيني قد انقشعت، والروح في حضرة القدوس توصيني: يا عبد صلي وعثر في الثرى بدني، إن التذلل للقهار يعليني. يا عبد لا تأمن الدنيا وكن حذرا، فالله لم يخلق الدنيا

0: إذاعة الجمهورية التونسية الآن القرآن الكريم يرتل القارئ معز خموجة آية بينات من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى؟

هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى

أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى

كثيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى

كله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى

يعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

أنزل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن

سواه. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى.

أنت لعل وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا.

0: ثم اهتدئ. صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ معز خموجة آيات بينات من سورة طه، ويرفع آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تنظم اليوم تظاهرة ساعة وقاية في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية بكامل جهات البلاد بهدف التوعية من خطر المخدرات والوقاية منها. الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر تطلق دليلاً لجودة الهواء الداخلي بالمؤسسات المستقبلة للأطفال. المدرسة العليا للهندسة بمنوبة تنظم اليوم تظاهرة لعرض مشاريع التربصات الصيفية للطلبة والمصادقة عليها. البنك المركزي يحافظ على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في مستوى 7%. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يعمل الآن على التواصل لاتفاق مع إيران، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحرب ستنتهي قريبا جدا. تقرير أمريكي يكشف خسارة 81 طائرة ومسيرة خلال حرب إيران. الحوثيون يعلنون مهاجمة مطار الملك خالد الدولي بالرياض بصاروخ باليستي. ومقتل 28 شخصاً على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.9 و97.2 FM، في الكاف على 104.9 FM.
3: عذب الكلام.

مستمعينا الكرام، صباح الخير والسعادة والأمل. أنجبت تونس على مدى العصور عديد الشعراء المبدعين مثل ابن رشيق وابن شرف وعلي الحصري وابن هاني الأندلسي وعلي الغراب والباجي المسعودي ومحمود قبادو وغيرهم من الأدباء والكتاب. أما في النصف الأول من هذا القرن فإن أبا القاسم الشابي كان صفوة لخلاصة جيل واصل الإبداع على مسار التجديد والالتزام بقضايا الوطن مع صديقه الشاعر مصطفى خريف، أحد الشعراء الذين أبدعوا في مجال الشعر الوجداني والوطني هو أيضاً.

ولد الشاعر الأديب والصحفي القاص مصطفى ابن الشيخ إبراهيم عبد الكبير خريف النفطي في 10 أكتوبر 1910 بنفطة، وبها نشأ وتلقى تعليمه الابتدائي بالكتاب، ثم رحل في سنة 1920 رفقة أسرته إلى العاصمة، وانتمى لمدة سنتين إلى مدرسة السلام القرآنية، ودرس فيها اللغة العربية دراسة مستفيضة على يدي أستاذه المرحوم محمد مناشو، وهو أحد الأدباء المجددين، عرف بفصاحته وسعة اطلاعه، فتأثر به صاحبنا وأخذ عنه الكثير، ثم انخرط في صفوف طلبة جامع الزيتونة، وجلس إلى شيوخ العصر، كما واصل التعلم على يدي أستاذه مناشو، لكن الزيتونة مثلت بالنسبة إليه رحابا جديدا احتك فيه إلى جانب حلقات الدرس برموز الثقافة الوطنية في العشرينات وما بعدها، من أمثال الشاعر الفذ أبي القاسم الشابي والأديب المؤرخ زين العابدين السنوسي وغيرهما. فقد تعرف في الزيتونة على ثلة من رجال الفكر والطلبة، درس على الخضر حسين والطاهر بن عاشور وعبد العزيز جعيط، كما زامل العبيدي ومحمود الباجي والمهيدي ومحمد الدهماني وجلال الدين النقاش. إلا أن شاعرنا مصطفى خريف لم يمكث بالزيتونة طويلا، فانقطع عنها ودفعه حبه للأدب والفن إلى ارتياد الأندية والمجالس الأدبية والشعرية والفنية ليشبع نهمه منها، وتردد في هذا السياق على الخلدونية، وهناك استفاد كثيرا من دروسها ومحاضراتها، ودرس علم العروض من أمير شعراء تونس محمد الشاذلي خزندار. وللشاعر الكبير ديوان شعري كبير تحت عنوان شوق وذوق، من أهم قصائده قصيدة حورية الموج التي غنتها المطربة لوردكاش.

الحب في اللغة هو نقيض البغض، والحب الود والمحبة، وقيل إنها مأخوذة من الحباب، وهو الذي يعلو الماء عند المطر الشديد، فكأن غليان القلب وثوراته عند الاضطرام والاهتياج إلى لقاء المحبوب يشبه ذلك. وقيل مشتقة من الثبات والالتزام، ومنه أحب البعير إذا برك فلم يقم، لأن المحب لزم قلبه محبوبه. وفي الاصطلاح عرفه الغزالي بأنه ميل الطبع إلى الشيء الملذذ، الميل الدائم بالقلب الهائم، وإيثار المحبوب على جميع المصحوب، وموافقة الحبيب حضورا وغيابا، وإيثار ما يريده المحبوب على ما عداه، والتواعية الكاملة، والذكر الدائم، وعدم السلوان. والحب انفعال نفساني ينشأ عند الشعور بحسن شيء من صفات ذاتية أو إحسان أو اعتقاد أنه يحب المستحسن ويجر إليه الخير، فإذا حصل ذلك الانفعال أعقبه ميل وانجذاب إلى الشيء المشعور بمحاسنه، فيكون المنفعل محبا ويكون المشعور بمحاسنه محبوبا. وتعد الصفات التي أوجبت هذا الانفعال جمالا عند المحب، فإذا قوي هذا الانفعال صار تهيجا نفسانيا، فسمي عشقا للذوات وافتتانا بغيره. فالحب موضوع أزلي انطلقت منه كل الحضارات، والتاريخ مليء بالأحداث التي تؤكد قيمة الحب كشعور يؤكد إنسانية الإنسان ويبعده عن الحيوانية. وفي الأدب منذ أقدم النصوص، كتاب الموتى الفرعوني في الألفية الثانية قبل الميلاد هو في الحقيقة كتاب ينشد الحياة ويتخيل الحياة بعد الموت ويهيئ الإنسان لها، فهو نشيد الحياة والحب في الحقيقة إلى آخر الدواوين والروايات المعاصرة. وإن اتخذت أساليب ومواضيع واتجاهات مختلفة، فهي كلها ترجع إلى جوهر واحد وهو الحب. وتراثنا العربي والإسلامي مليء بهذا الموضوع الخالد، من ابن داود وكتاب الزهرة وتوق الحمامة لابن حزم وسر الهوى المكنون للحصري إلى أغاني الحياة للشابي، كلها وإن بحثت في موضوع الحب فهي إما لتسجيل طغيان هذه العاطفة أو لتسجيل فقدانها، وبالتالي الفراغ الذي يترك غيابها. إن هذا الغرض في الحب غرض إنساني مطلوب، وسيبقى ما دام البشر خالدين رغم طغيان المادة وقيم السوق والاستهلاك.

مرت الكتابة بمراحل خمس لتصل إلى المرحلة الهجائية، وتفنن الإنسان في إبداع أشكالها وفقا لثقافته ومدى تطوره. وتلك المراحل هي المرحلة الصورية، عبر الإنسان فيها عن الكلمات بالصور، فرسم الشجرة تعبيرا عن كلمة شجرة، ورسم حصانا ليعبر عن كلمة حصان. المرحلة الرمزية، استطاع بالرمز المصور التعبير عن الكلمات، فصورة الشمس التي تضيء تعني النهار. المرحلة المقطعية، جعل من الصورة مقطعا هجائيا، فصورة اليد تعني مقطعا من كلمة يدل، يدمر، يدرب، كما في الكتابتين البابلية والمصرية القديمة. المرحلة الصوتية، عدت الصورة حرفا أول من اسمها، فصورة الحصان ترمز إلى حرف حاء، وصورة النهر ترمز إلى حرف النون. المرحلة الهجائية، عدت هذه المرحلة نقطة تحول في تاريخ البشرية، فقد توصل الإنسان إلى الحروف بأشكالها المجردة، وكان ذلك في عام 1400 قبل الميلاد مع ظهور أبجدية رأس شمرة شمال الساحل السوري على لوح صغير نقش عليه 30 حرفا ضمن مسافة لا تتعدى 7 سنتيمترات. استخدم الإنسان في كل مراحل تطور الكتابة فن الرسم للتعبير عما يريد كتابته، فبدأ بالفن التشبيهي بصور الأشياء لتصبح في النهاية فنا مجردا يلخص ويوجز ويبسط ويبدع فنا جديدا حمل الأبجدية إلى العالم أجمع. وقد اعتنى الفن العربي برسم الزخارف الهندسية والنباتية وأكسبها خصوصية وأعطاها من روحه، وقام بالتصاميم الزخرفية ولا سيما بعد الإسلام، وابتدع وحدات زخرفية مبتكرة، واستخدم المستطيلات والمربعات والدوائر والمثلثات والمسدسات والمخمسات، وراح ينظمها ويعيد ترتيبها ويملأ الفراغات مستخدما أجمل الألوان، محليا الزخارف بالذهب على خلفيات من اللونين اللازوردي والعقيق لتتناغم وتعطي شعورا بالحياة. كره الفراغ وعده شيطانا ينبغي عدم السماح له بالظهور، ثم تطور فن الزخرفة وازدهر في ظل الإسلام، وأسهمت في تطويره الشعوب المسلمة المتعددة في مدارسها الفنية المختلفة ومشارب إبداعها المتنوعة. وأظهرت المراحل التاريخية التي كانت تمر بها العصور الإسلامية تقدم هذا الفن وتراجعه، وتناغم الخط مع الزخرفة ليكون الرقش العربي ويبدع اللوحة المتكاملة الجمال التي تجمع بين مختلف الخطوط، سواء أكانت بالأسلوب القاسي اليابس المعتمد على هندسية المساحات والحروف، أم بالأسلوب اللين الذي يجعل الخطوط اللينة الملتفة والمنبسطة والصاعدة والهابطة والمنتظمة ضمن تركيبات خطية رائعة تظهر متانة التكوين والتوزيع الدقيق للمساحات والفراغات التي تؤلف بين الزخارف النباتية والهندسية لتشكل آيات جمالية تترجم إن الله جميل يحب الجمال على مساحات تزين القصور والمساجد والمدارس والكتب ونسخ القرآن الكريم، وتقدم حلولا مبتكرة ومتنوعة، مما جعل النقاد يبذلون جهودا مضنية في تصنيفها وتعدادها وإدراجها ضمن أساليب ومدارس فنية متعددة.

من لوحات الحسن والجمال تلك الصور الشعرية التي تعتمد على عناصر الطبيعة الزاهرة، مثل قول أحد الشعراء في وصف جمال التحية: حياك ثغر الحي النظيم في روضة وجهها وسيم، صحت بها القضب في التثني فاعتل في وجهها النسيم، وقام في أيكها خطيب عندي له المقعد المقيم. في تشبيه جمال الخد بالورد قال أحدهم هذه الصور البديعة: وردة أم تلك وجنة أظهرت في النار جنة، أم أقاح في شقيق قد سقاه الحسن مزنة. من طرائف الثنائيات لدى الشعراء في الوصف أن الشاعر خليل مطران وصف حسناء عربية الأب فرنسية الأم فقال: جمالك زاد روعته مزاج الشرق بالغرب، فزانت فتنة الإفرنج فيه عفة العرب.

إن الحياة الزوجية لا تقوم إلا على المودة والمحبة والتفاهم، وقد كتب كثير من الشعراء قصائد جميلة في زوجاتهم، مثل الشاعر غازي القصيبي الذي يودع زوجته قائلا في صدق ووفاء: أيا رفيقة دربي، لو لدي سوى عمري لقلت فدا عينيك أعماري. أحببتني وشبابي في فتوته، وما تغيرت والأوجاع سماري. منحتني من كنوز الحب أنفسها، وكنت لولا نداك الجائع العاري. ماذا أقول؟ وددت البحر قافيتي، والغيم محبرتي، والأفق أشعاري. إن سألوك فقولي كان يعشقني بكل ما فيه من عنف وإصرار، وكان يأوي إلى قلبي ويسكنه، وكان يحمل في أضلاعه داري. وإن مضيت فقولي لم يكن بطلا، لكنه لم يقبل جبهة العار. ويا بلادا نذرت العمر زهرته لعزها، دمت إني حان إبحاري. تركت بين رمال البيد أغنيتي، وعند شاطئك المسحور أسماري.

قال ابن خلدون: سمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول فن الأدب وأركانه 4 دواوين، وهي أدب الكاتب لابن قتيبة، وكتاب الكامل للمبرد، وكتاب البيان والتبيين للجاحظ، وكتاب النوادر لأبي علي القالي، وما سوى هذه 4 فتبع لها وفروع منها. والكتب 3 التي عدها ابن خلدون قد رجعت في كثير من فصولها إلى البيان والتبيين. الجدل البيزنطي، ويقصد به الجدل والنقاش العقيم الذي لا فائدة منه. والكلمة جاءت بينما كان السلطان العثماني محمد الفاتح على أسوار القسطنطينية يدكها مع جيشه بالقنابل والمنجنيق، ويحاولون تسلق أسوارها العالية من أجل الدخول إليها. كان الرهبان وعلماء بيزنطة في الكنيسة الكبيرة يتجادلون فيما بينهم عن مسألة ما إذا كانت الملائكة ذكورا أم إناثا، وحول من وجد قبل الآخر، الدجاجة أم البيضة. فكان هذا الجدل

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مستمعين الكرام في هذه الإشراقة الروحية المتجددة، ولنبدأ يومنا هذا بالتفاؤل والبشر والفرحة، وأحسنوا الظن بربكم وتفاءلوا بالخير تجدوه. فالتفاؤل من الصفات الحميدة التي كان يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: وسلم، وهو من آثار حسن الظن بالله تعالى والرجاء فيه بتوقع الخير بما يسمعه من الكلم الطيب، رغم ما نعيشه اليوم من قلق وتوتر وخوف من القادم. فالتفاؤل يا أعزتي ليس إنكارا للواقع الصعب أو هروبا منه، بل هو اليقين بأن الكلمة الأخيرة في هذا الكون ليست للمحنة بل للمنحة، وليست للعسر بل لليسر. فاستمعوا معي إلى هذا القانون الإلهي الصارم الذي تكرر مرتين في سورة الشرح: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول علماء التفسير واللغة: لن يغلب عسر يسرين. العسر محفوف ومحاط باليسر من قبله ومن بعده، ولكننا باستعجالنا نرى النفق المظلم وننسى النور الممتد في آخره. تأملوا سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لقد عاش أشد ظروف القسوة، يتم وفقد الأبناء والأحبة وطرد من الوطن وحصار وجوع، ومع ذلك كان في قمة أزمته يصدر الأمل وهو في الغار والمشركون فوق رأسه. لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه يلتفت إلى أبي بكر الخائف ويقول له بكل ثقة هادئة: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كلمة موجزة تلخص فلسفة الحياة: ويعجبني الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الطيبة. في غزوة بدر، رغم قلة عدد المسلمين يوم بدر مقارنة بقريش، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بنصر الله لهم وغرس فيهم روح التفاؤل والأمل. في غزوة الأحزاب، بالرغم من الظروف التي لحقت بالمسلمين يوم الأحزاب من تعب وجوع شديد، بالرغم من الأحداث التي لحقت بهم من حصار المشركين لهم وخيانة اليهود، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم غرس فيهم التفاؤل والأمل واليقين والثقة بنصر الله. هكذا هي روح الإسلام، وهكذا هي روح التربية المحمدية، بنيت على الأمل والسعي وحسن الظن والتوكل واليقين والعقيدة الصادقة. انظروا أعزتي إلى كل يوم يدور حولنا، كل شيء فيه يغذي فينا قلق المستقبل والتباكي على الحاضر. أما الإسلام فيعلمك كيف تكون كالغيث، أينما وقع نفع، وكيف تصنع الأمل بيدك. تذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم العجيب: إن قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة، أي نخلة صغيرة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها. تخيلوا القيامة تقوم والكون ينتهي، ومع ذلك يأمرك الإسلام بالبناء والزرع. أعظم سلاح يواجه به الإنسان أمراضه المختلفة النفسية والبدنية والعقلية، مما يمنحه السعادة في جميع أحواله ويعزز صحته، مواجهة الصعاب بثبات واتخاذ القرارات السليمة والمناسبة، يجعل الإنسان أكثر قدرة على التعايش مع الناس، حيث يميل معظم الناس للاجتماع مع الناس المتفائلين، يبعث في النفس الرجاء ويقوي العزائم ويبث الأمل في النفوس. يحفز الإنسان لتخطي المحنة، حيث يحول المحنة لمنحة والمصيبة إلى غنيمة، يجعل الإنسان متوكلا على الله عز وجل ويحسن الظن به، يمنح الإنسان السعادة والفرح والسرور. عزيزي المستمع، التشاؤم سهل والإحباط لا يحتاج إلى مجهود، لكن التفاؤل شجاعة إيمانية، عملية تطهير لعقولنا من السلبية. اعمل على صناعة الفأل في كلامك، غير عبارات الشكوى الجاهزة، بدل أن تقول الحياة أصبحت لا تطاق قل الحمد لله، فرج الله قريب. قاطع ناشر الطاقة السلبية والأخبار المحبطة في محيطك وعلى مواقع التواصل. كن أنت النور الذي يبحث عنه البائسون. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة ربح الورتاني.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تبرمج جلستي استماع إلى ممثلي وزارتي الصحة والتربية للنظر في أبرز الإشكاليات المطروحة في القطاعين، إلى جانب مواصلة النظر في مقترح المخطط الاستراتيجي لإعادة هيكلة النقل البري. وزارة الأسرة تنظم اليوم تظاهرة ساعة وقاية في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية بكامل جهات البلاد بهدف التوعية من خطر المخدرات والوقاية منها. اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ بصفاقس بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. الباحثة التونسية ذكرى محمود تتوج بجائزة فرنسا 2026 رويال يونسكو للمرأة والعلم تقديراً لمساهماتها البارزة في المجال البحث العلمي. غرفة التجارة والصناعة التونسية الفرنسية تلتزم بغراسة 5000 شجرة ضمن مشروع مليون شجرة، وذلك في سياق دعم المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وتعزيز المبادرات البيئية. في أخبار العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن رد إيران على المقترحات الأمريكية سينقل عبر وسطاء. البيت الأبيض يطلب من البنتاغون أعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية قبيل الانتخابات النصفية، وفق ما نقلته صحيفة ذا أتلانتيك عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية. والقوات الحكومية اليمنية تعلن إحكام السيطرة بشكل كامل على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
4: رياضة،
2: ثقافة،
4: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معكم من 38.
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على

صباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية. حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معنا ما يفوتكم شيء. معنا صباحكم أحلى.

0: يوم سعيد صباح التوينسا الكل.
1: صباح الخير مستمعينا، صباح النور مشاهدينا، نهاركم زين، مرحبا بكم، نهاركم طيب. هذا يوم جديد إن شاء الله سعيد على الجميع، عليكم وعلينا. اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، توا 6:13 دقيقة، نحن على بركة الله انطلقنا في منوعتنا الصباحية اللي أكيد تعودتوا بها واللي تتواصل معاكم وبيكم وليكم للتسعة متاع الصباح. صباح النور الكريم كريم المدب هو اللي وصل لكم صوتي اليوم في الإخراج الإذاعي. نهارك طيب فاطمة، فاطمة عبار في تنسيق فقرات لقانا، وأحلى صباح لسمية هي المخرجة الرقمية اليوم من أو كما بين يديها تخرج صورنا وأجواءنا هنا في الأستوديو. أنتم أغلى مستمعين إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله انطلاقة طيبة لكم الكل، وإن شاء الله زيدة متابعة طيبة لنا من طوال التسعة. بقوا معنا، نحن نكونوا سعداء بمرافقتكم. كريم يزي من التشويش، هكا فريقنا يقوم ناشط برشا أمل ينطلق العمل على موجاتنا. سمعوكم الأغنية الثانية، يلا

0: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينسا الكل.
1: انتم التوينسا الكل وين ما كنتوا، نهاركم زين، وأيضا غير التوينسا اللي يسمعوا فينا ويتبعوا موجاتنا ويفيقوا على برنامجنا. اليوم كما قلنا الخميس 8 أكتوبر، نعطيكم أوقات صلاة بالنسبة لليوم. صلاة الصبح كانت في 4:54، صلاة الظهر منتصف النهار 14 دقيقة، صلاة العصر اليوم 3:23، صلاة المغرب 5:55، وصلاة العشاء إن شاء الله في 7:19. ربي يتقبل منا جميعا. نحن ديما في بداية يومنا ننطلق بالدعوات، دعوة الميمة اللي تحللنا ثنية، دعوة الوالد زيدة اللي إن شاء الله يكون راضي علينا، دعوة ناس يحبونا وناس أخرين ما نعرفوهمش، إما إن شاء الله ديما دعوتهم تكون مستجابة كما الدعوة اللي نسمعها كل صباح على موجاتنا من خلال برنامج يوم سعيد.
2: دعوة خير
3: يعطيك ما تتمنى ويجيب لك ما تستنى، ربي يفتحها في وجهك ويعطيك على قد قلبك، ربي يعطيك النجاح والصلاح والبال المرتاح، ربي يربح شيرتك ويوفقك في كل خطوة، ربي يجعلك من كل ضيق مخرج، ربي يقدر لك الخير وين ما تمشي.

0: برامج جديدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
1: اليوم كيفاش مش يكون الطقس في بلادنا اليوم الخميس؟ اليوم تكون السماء مغيمة بسحب أحيانا كثيفة، وين في المناطق الغربية في الشمال فما أمطار مؤقتا رعدية مش تكون موجودة بعد الظهر، وسحب عابرة ببقية جهاتنا. اليوم البحر قليل الاضطراب، مضطرب تدريجيا وشديد الاضطراب بالشمال آخر النهار. الحرارة تقريبا كما البارح ما هيش مش تتبدل. الريح اليوم تكون قوية نسبيا قرب السواحل، بالجنوب أيضا ضعيف فمعتدلة ببقية الجهات. آخر النهار تتقوى خاصة في القطاع الشمالي والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب. هذه فكرة أولى على طقس اليوم. طقس اليوم اللي صباح يتميز بالاستقرار، والعشية وفي الليل خاصة نستناو الأمطار. التفاصيل ناخذها كالعادة في 7:30 متوا 6:24 دقيقة. سمعوكم أغنية ونرجع نكملوا معكم.

تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صباح الفل لكم الكل. 6:31 دقيقة على موجاتنا، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم، في صبحيتكم، في إذاعتكم يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شنجم نتمنى لكم اليوم؟ نتمنى لكم كل خير، ما نتمنى لكم خاصة الرضا والتسليم. كيفاش؟ قديش من مرة جرينا، خططنا، بنينا أحلام كبيرة، وفي لحظة يجي القدر ويعطي عكس ما نتمنيوه، وهنا تقف حائر وتقول بعد التعب هذا الكل ما وصلتش اللي نحب عليه. تعرفش اللي ربي ربما كتب لك مخير، أكيد مخير برشا، وهنا يجي الرضا. مش معناها أنك تستسلم، لا لا، مش معناها تسلم في حلمتك وما تحولش من جديد بالكل. أما الرضا هو أنك تتصالح مع روحك، وأنه إيمانك يقوى، وأنك تقول الواقع هذا، لكن أكيد ربي مقدر لي خير برشا من الواقع اللي أنا نعيش فيه. كي تقول بينك وبين روحك بكل راحة بال، أنا عملت اللي عليا والباقي على ربي، وأكيد الخير ديما فيما اختاره الله لي، وهنا ترتاح وتتأكد اللي جاي خير برشا من اللي تمنيته أنت. ذكر معايا قديش من باب تسكر في وجوهنا، قديش من حاجة تأسفنا عليها، ومن بعد بمرور الأيام، بمرور الأسابيع، بمرور الأشهر، تكتشف اللي ربي منعك من برشا حاجات كانت تنجم تكون مش باهية ولا ما تعجبكش، وربي خبالك مخير. التسليم بالقدر هو السكون اللي يدخل قلبك ويخليك راضي، أنت تعمل اللي عليك وديما الباقي على ربي. ملا اليوم خذ نفس كبير ونفس عميق، وسيب الحسابات والضغط، وقول من أعماق قلبك الحمد لله أنا رضيت، وأكيد اللي مش يجي خير برشا من اللي تمنيته.

تابعونا، كونوا معنا حتى لتسعة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم طيب. نحب تحية خاصة وكبيرة البكير وفادي. شكون هم بكير وفادي؟ بكير وفادي هم من الأوفياء للإذاعة الوطنية، وخاصة اليوم سعيد هذا اللي قالتولي فاطمة عبار، لأنك تتعدى الصباح وصباح بكري بتاخذ القهوة تلقاهم حالين المحل متاعهم وحاطين الإذاعة الوطنية. ملا اللي يسمو فينا الكل وخاصة الأوفياء منكم، يا ربي خليكم وإن شاء الله نهاركم كله تسهيل. تابعونا شنو معنا اليوم حتى للتسعة متاع الصباح. اليوم نعرفوا أخبار تونس كما العادة وجديد بلادنا في كل القطاعات، من وزارة الأسرة لوزارة الخارجية لوزارة التجارة وكل ما يصير في تونس. نعرفوا زيادة أخبار العالم لأنه عنا نشرتنا الإخبارية المفصلة في تمام السابعة مقبل السبعة، وما بين انتم تحضروا في رواحكم مش تشدوا ثنية. نحبوا نعرفوا ثنية مسهلة ولا لا، هكا علاش نمشيوا الفقرة ثنية زينة وحالة الطرقات المرورية يتبعها رفيق دريدي كل صباح قبل ما نخليكم مع فيروز. يعني بعد خمسة دقائق من الآن نخرجوا شوية للطريق باش نعطيكم ان هي ثنية الفارغة شوية والمسهلة مش توصلوا مرتاحين لخدمكم ولقرايتكم. بعد اخبار السبعة نرجعوا لفقرة السلامة السيبرنية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية، وكل مرة موضوع يهم تعاملنا مع الانترنت. اليوم مش نحكيه على الكونت متاع جيميل وعلى جوجل وعلى جديد السلامة ونحن نستعمله في الانترنت متاعنا ولا في تليفوناتنا ولا في تابلتنا ولا غيره. السبعة ونص كما العادة وهذا موعد قار عنا النشرة الجوية، بعد نقرأ الجرايد شنو كتبوا الزملاء في الصحافة المكتوبة وأبرز المواضيع اللي تهمنا كل يوم في جرايد اليوم في حدود 8 غير 4 8 غير درجين الرياضة وأخبارها. ومن بعد نرجع لضيوفنا. الضيف الأول اليوم أو الضيفة الأولى تكون من وزارة التجهيز والإسكان. كما تعرفوا فما برشا خدمة، فما زيارات يقوم بها السيد الوزير سي صلاح الزواري، وفما فتح جسر جديد أمام حركة الجولان في محاولة الطريق الجهوية رقم 22 والطريق الوطنية رقم 3A. هذه نعرفوا تفاصيله بعد موجز الثمانية. ثم نحكيه على إطلاق برنامج مرافقة للمؤسسات مش نوصلوا في بلاد للصناعة الذكية. هذا يكون مع ضيفتنا من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. نواصل مع الضيوف ونمشي في فقرة مواعيد اليوم، الدليل جودة الهواء الداخلي لحماية صحة الأطفال وتحسين ظروف وجودهم في الفضاءات المغلقة. تعرفوا روضات وإلا نوادي وإلا أقسام، اليوم الفضاءات هذيك كيفاش نقيسوا جودة الهواء نتاعها وكيفاش نحافظوا على جودة الهواء الداخلي، خاصة مع تقلبات الطقس واللي نخافوا من القريب من الأمراض من الفيروسات. وهنا نرجع للموضوع بتفاصيله. نخرجوا للشارع التونسي خاطر ديما رأيكم يهمنا، وكل مرة سميرة سوري تهز الميكروفون نتاعنا وتطرح سؤال على التوانسة. اليوم سألت على المصروف، أي شو عاملين مع المصروف؟ لباس الحمد لله، هكا قال الفريق. انتم شنو قلتوا نعرفوا في فقرة الشارع التونسي. بعد نمشيوا لكلام المسؤولين، التصريحات المهمة اللي تهم الشأن العام اللي تقالت من مسؤولين ما بين البارح واليوم في فقرة يحضرها رفيق الدريدي. هذه في عناوين فقراتنا حتى للتسعة متاع الصباح، وعنا برشا أغاني زيدة هكا ولا يا سي كريم. هذه غنية من الأغاني اللي حضرناهم اليوم على طرف جناحك. قائمة الأغاني حطها أمين الشبلي وفي رئاسة التحرير رانيا بوتوريا.

0: التقنية زينة.
1: إن شاء الله تنيتكم زينة ومسهلة. أنا هما الطرقات اللي تخليكم توصلوا في صعب أقل اكتظاظ. نشوفوا مع رفيق دريدي. صباح النور رفيق، نهارك طيب.
2: صباح الورد، أهلا وسهلا نبيلة، مرحبا بك وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. نبدأ بخبر البارح، هبط على صفحة وزارة التجهيز يخص افتتاح جسر جديد في علاقة بأشغال المدخل الجنوبي للعاصمة والمحاولات في منطقة المروج. جسر جديد باش يسهل حركة الجولان نحو تونس عبر الطريق الجهوية 22 اللي هي تعرف بالأوتوروت، يعني اللي تنزل تونس العاصمة، وهذا بطريقة مباشرة دون المرور من مفترق مستشفى الحروق البليغة. البارح إذن تم الافتتاح من طرف السيد وزير التجهيز والإسكان السيد سلاح الزويري والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، في انتظار اكيد استكمال بقية اشغال هذا المدخل الجنوبي من هون ان شاء الله الى غضون اوائل سنة 2027.
1: ونعرفوا التفاصيل بالضبط مع الرزنامة، مع توقيت استكمال الاشغال بعد 8 من خلال ضيفة من وزارة التجهيز والاسكان.
2: هذا هو نبيلة، ونكملوا اذا مع الضاحية الجنوبية، واحنا نحكيه على المدخل الجنوبي اللي فيه اكتظاظ في موقع الاشغال في قنطرة الزيت كارتاوة، وذلك علاش يمكن استعمال الطريق الوطنية رقم 1 عبر شوسترادس وكذلك المنطقة الصناعية في مجرين في اتجاه تونس العاصمة عبر استعمال طريق سانغوبان. بالنسبة لبقية مناطق الضاحية الجنوبية حاليا تقريبا الحركية عادية باستثناء منطقة المروجات، كذلك في محاول سوق السيارات اللي ما زالت متواصلة فيه الأشغال. نمشيوا للضواحي الغربية، حاليا منطقة منوبة بدأت الحركية الكبيرة وبدأ الاكتظاظ أيضا على مستوى مركز الخيل بقصر السعيد في اتجاه مفترق روتيكس، كذلك روتيكس بدأ الاكتظاظ حاليا في طريق الشعاعية على مستوى خزنة دار حي الزهور إلى حدود مستوى مركب الهادي نايفر، وفي النقطة المعتادة بين حي التحرير حي ابن خلدون وتقاطع مع ليكس تروا. بالنسبة للضواحي الشمالية حاليا الوطنية رقم 9 تونس المرسى الحركية عادية كيف بالنسبة لطريق قمرة المرسى سيدي داود حديقة كرتاج، وكذلك بالنسبة للسريعة تونس حلق الويد. بالنسبة لمنطقة ريانا حاليا اكتظاظ نسبي على مستوى برج الوزير نحو تونس العاصمة فقط، ما فماش في البقية اكتظاظ مروري. شوفوا طرقات السيارة لزوتوروت حاليا 46 دقيقة بالنسبة لطريق السيارة اوي.

0: بالنسبة لمنطقة نابل والحمامات حاليا الحركية تقريبا عادية، حتى في منطقة كذلك منارة الحمامات ما يعرف سابقا ببراكس الساحل، فإن الحركية عادية كذلك في المفترق الرئيسي. بالنسبة لي كذلك مدينة نابل حتى نتوى ما نش قاعدين نشوفه فيه اكتظاظ مروري، باستثناء يمكن الكثافة المرورية المسجلة في وسط البلاد وفي البقية الحركية عادية. هذا شعنا حتى اليوم في ثنية زينة.
1: شكرا لك ثنية زينة، ليك زيد رفيق ولكل مستعملي الطريق في هذا الوقت. نتقابلوا معكم بعد ونقرأوا مع بعضنا الجرائد متوا. نخليكم كل عادة مع صوتها، هذا صوت فيروز يرفقنا لنشرة أخبار السابعة، ونرجع بعد النشرة ونكملوا. إن شاء الله نهاركم زين مستمعينا الكل.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 اف ام، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 اف ام، في صفاقس على 100.5 اف ام، في قفصة على 104.6 اف ام.
1: الدكتور حكيم.
2: الموسم كي ما يتحركش ما يكفي، وما ياكلش الخضرة والغلة والكسكسي الأسمر وخبز الشعير، وما يشربش ما يكفي ما يولي عنده القبض. ننصحوه باش يحاول يغير ماكلته، يزيد في الخضرة نية وإلا طيبة والغلة، يشرب الماء على خواء وفي كامل النهار، يحط شوية زيت زيتونة ني فوق الماكلة بعد التطيب، ويتحرك قد ما يقدر، هكا يتخلص من القبض والوجايع ويحمي روحه من العذر.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. اليوم تظاهرت ساعة وقاية بكامل جهات البلاد بهدف التوعية من خطر المخدرات والوقاية منها. بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة، مدينة صفاقس تحتضن اليوم فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ. البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة المديرية عند مستوى 7%، ويحذر من أن مخاطر التضخم لا تزال موجهة نحو الارتفاع. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يقول إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا بأي طريقة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. ساعة وقاية تظاهرة تنظمها اليوم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية بهدف التوعية من خطر المخدرات والوقاية منها. المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله:
6: ساعة وقاية باش تكون في محيط المؤسسات التربوية، في محيط مراكز التكوين المهني، في محيط المؤسسات الجامعية، في جميع ولايات الجمهورية. اللي باش يأثوا ساعة الوقاية هذه هو تشاركيا ممثلي لعديد الوزارات، إلى جانبهم أيضا مختصين ويمثلوا عديد الجمعيات. وزارة الأسرة وضعت على ذمة العموم خط أخضر اللي هو 1809 ورقم نداء اللي هو 192، وهي مجانية 24 ساعة على 24 ساعة العمل نتاعها، وسبعة أيام في الأسبوع. واللي جاوب على الاتصالات هذوما هو مختص نفسي. عديد المؤشرات اللي يلزم العائلة تكون على بينة بها ويلزم تتفطن لها: تغيير في سلوك الطفل، التغيير في المجال النفسي، أكل انطواء، تغيير الفجئي والمتواصل في النسق اليومي مع شكون يجلس، ركزوا معاه وناخذوه مأخذ الجد، وخاصة الفزعلة، ونلتجؤوا للمختصين وهم ديما على ذمته.
5: بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية، تحتضن مدينة صفاقس بداية من اليوم فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ. المشرف على الملتقى رائد الجو:
7: الهدف من هذا المؤتمر هو خلق فضاء يجمع ما بين شباب من تونس الكل للنقاش، يفهم مشاكل التغيرات المناخية ولتحديد أولويات الشباب. في اليوم الأول بش يكون عندنا أكثر من 100 شاب وشابة مع خبراء وممثلين على الوزارات وبعض المسؤولين عن مؤسسات الدولة، خبراء مناخ، أساتذة جامعيين ومهتمين بالتغيرات المناخية ومجتمع مدني. الغاية هو نقل هذه الصعوبات. في اليوم الثاني بش يكون عندنا دورات تكوينية وورشات تدريبية، والخروج بتوصيات تكوين الشباب وتحسيس بمخاطر التغيرات المناخية. شكون عنا زيارات ميدانية لفهم أكثر هذه التغيرات المناخية على مستوى الواقع متاعنا. التوصية متاعنا بشكون في وثيقة في إطار تمشي دولي. المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ أو بما يعرف الألوي هو مؤتمر دولي يصير في أنطاليا في تركيا. نجمع جميع التوصيات هذو من لمدوهم الكل من ونخرج بوثيقة واحدة.
5: قاعة قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه المنعقد أمس الإبقاء على سعر الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 7% في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة العالمية. وأكد مجلس إدارة البنك المركزي أن مخاطر التضخم لا تزال موجهة نحو الارتفاع، مشددا على ضرورة متابعة تطورات الأسعار والطلب والسيولة والتوازنات الخارجية والاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عودة التضخم إلى مستويات معقولة. مثل التعاون القائم بين تونس ومجموعة البنك الدولي وبرامج العمل للفترة القادمة محور لقاء وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس بالمدير الجديد لمكتب مجموعة البنك الدولي بتونس ألكسندر كريمر. وأعرب وزير الاقتصاد والتخطيط عن تطلعه لتحسين نسق تنفيذ المشاريع الممولة من قبل البنك، فيما أكد المسؤول بالبنك الدولي استعداده لتكثيف التنسيق بين الجانبين في إطار برنامج الشراكة القطرية المزمع إعداده قريبا. قررت أمس لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم قررت برمجة جلستي استماع إلى ممثلي وزارتي الصحة والتربية للنظر في أبرز الإشكاليات المطروحة في القطاعين، إلى جانب مواصلة النظر في مقترح المخطط الاستراتيجي لإعادة هيكلة النقل البري، مع الاستماع إلى ممثلي الوزارات والهياكل المعنية. وفي إطار التحضير لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2027، أكدت اللجنة ضرورة الإعداد الجيد لمناقشة المهمات خلال الجلسات المشتركة مع مجلس نواب الشعب، بما يضمن جاهزيتها للإطلاع بدورها في دراسة الاعتمادات والبرامج ومتابعة تنفيذها. سجل قطاع التمور في تونس عائدات صادرات تجاوزت 1,000,000,000 دينار، وهو رقم قياسي يعكس تطورا استثنائيا لهذا القطاع الذي يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير مواطن شغل مهمة. مهال فرشيشي والريبورتاج التالي.
8: يعتبر قطاع التمور في تونس من أهم الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تحتل تونس المراتب الأولى على مستوى قيمة الصادرات والجودة العالية. المدير العام للمجمع المهني المشترك للتمور قيصر بن عرفة:
9: قطاع التمور الموسم الفارط كان في إنتاج قياسي في حدود 400,000 طن على مستوى أصناف، وعندنا صنف دقلة النور هو اللي يمثل 80% في الإنتاج، هناك عدة أصناف أخرى كيل عليق والأخوات العليق، لكن الأكثر صنف ترويجاً وإنتاجاً هو صنف دقيق التنور، واللي يحتل مكانة مرموقة على مستوى الأسواق الدولية. اليوم نحكيه على مستوى نمو في الإنتاج، كذلك فما نمو على مستوى الكميات المصدرة. الإنتاج وصلنا مرانا الثاني مستوى العالمي على مستوى القيمة، حققنا أرقام إيجابية جدا كي تحسن على الجودة.
8: كما تحتكم تونس على عدد هام من المصانع والوحدات الخاصة بتكييف وتحويل التمور، ما يساهم في خلق طاقة تشغيلية هامة، حسب مدير أحد المصانع سفيان بوجبل:
10: احنا لنا في مصنع أول مصدر للتمور في تونس، صدروا أكثر من 15,000 طن، خدموا قرابة 1,000 عامل في المصنع عنا. يصير تثمين التمور في المصنع ونحولوه منتوجات تحويلية، نخدموا المنتوج العضوي اللي هو فيه طلب متزايد في الأسواق العالمية.
8: وأمام ما يحظى به قطاع التمور في تونس من أهمية كبرى مقارنة ببقية الدول الأخرى، ثمنت المديرة العامة بالمجلس الدولي للتمور إيمان الفريدي التجربة التونسية ووصفتها بالناجحة:
11: اقتناعنا بنجاح هذه التجربة ووجودنا اليوم هنا هو استشعارنا لأهمية التجربة التونسية.
8: ومن جانبه تحدث رئيس لجنة الدراسات والبحوث بالمجلس الدولي للتمور عز الدين جاد الله العباسي على ضرورة الاستفادة من التجربة التونسية في قطاع التمور ونقلها إلى بقية الدول الأعضاء بالمجلس الدولي للتمور.
12: كلنا عارفين أن تونس لها خبرة وباع كبير جدا في تسويق التمور، نحن بنحاول ننقل التجربة التونسية للدول الأعضاء في المجلس. تونس الدولة الثانية في تصدير التمور بعد المملكة العربية السعودية، بنأمل نقل التجربة.
8: قطاع واعد وأرقام قياسية لا تنفي إشكاليات كثيرة تواجه المزارع، خاصة منها المتعلقة بالعرض والطلب والأسعار وانتشار الآفات الفلاحية والتغيرات المناخية.
5: توجت الباحثة التونسية ذكرى محمود خلال حفل أقيم أمس بباريس بجائزة فرنسا 2026 لوريال اليونسكو للمرأة والعلم، تقديرا لمساهماتها البارزة في مجال البحث العلمي. وتمنح هذه الجائزة سنويا بشراكة مع أكاديمية العلوم لمكافأة باحثات من دول مختلفة لهن مسارات واعدة، حيث تم اختيار المتوجات من قبل قرابة 50 شخصية أكاديمية وفق ما تم نشره بصفحة رسمية لسفارة تونس بفرنسا. وتنجز الباحثة التونسية ذكرى محمود حاليا مشروعا بحثيا في مجال السلامة المعلوماتية.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: أهلا بكم من جديد. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا وبأي طريقة. وأضاف ترامب أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يعمل الآن على التوصل إلى اتفاق مع إيران ويحقق تقدما جيدا للغاية. من جهة أخرى، نقلت صحيفة The Atlantic عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن البيت الأبيض طلب من وزارة الدفاع البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية قبيل الانتخابات النصفية. في مقابل ذلك، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، قال إن واشنطن خسرت الحرب العسكرية وسوف تفشل في الحرب الاقتصادية أيضا. في الشأن اليمني، رجحت وزارة الخارجية الأمريكية تصاعد الصراع في اليمن عقب شن الحوثيين عمليات عسكرية ضد السعودية شملت استهداف مطارات مدنية. وأعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليين لاعتداءين استهدف مرافقهما. وأوضحت الهيئة أن الاعتداء على مطار أبها أسفر عن وفاة مقيمتين وإصابة 28 مواطنا ومقيما، في حين أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن وفاة مقيم وإصابة 8 بينهم 5 مواطنين. في غضون ذلك، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أحكمت السيطرة بشكل كامل على جبهة كهبوب ضمن عمليات ما يعرف بفجر اليمن. القوات الحكومية اليمنية ذكرت أيضا أن معارك عنيفة تدور في جبهتي جبل حبشي والأقروض بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. هنا تونس، الإذاعة الوطنية. هكذا نصل مستمعين ومشاهدين الأكارم إلى ختمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا كريم المدب، ومرئيا سمية زواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. اليوم تظاهرت ساعة وقاية بكامل جهات البلاد بهدف التوعية من خطر المخدرات والوقاية منها. بمشاركة أكثر من 100 شاب وشابة، مدينة صفاقس تحتضن اليوم فعاليات المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ. البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة المديرية عند مستوى 7% ويحذر من أن مخاطر التضخم لا تزال موجهة نحو الارتفاع. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يقول إن النزاع مع إيران سينتهي قريبا وبأي طريقة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام. مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة طيبة للجميع، وإلى اللقاء.
13: من ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

جديد أمل جديد يوم سعيد نهاركم يبدأ من هون من الإذاعة الوطنية معكم ملي تفيقوا في الدار في الخدمة وفي الثنية حوارات لقاءات استضافات ومواكبات معنا ما يفوتكم شيء معنا صبحكم أحلى.

0: يوم سعيد، صباحكم معنا أحلى. يوم سعيد، صباح التوينس الكل.
1: صباحكم مبروك، نهاركم سعيد، أجمل الأشياء نتمنوا لكم كل صباح. نحن فريق العمل في يوم سعيد، كريم، فاطمة، سمية ونبيلة. أغلى مستمعين، شكرا لكم على التفاعل وعلى قاعدين تكتبونا في على الصفحة وعلى الخاصة. بقوا معنا بعد لحظات، نمشيوا للوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. نستعملوا برشا تليفوناتنا، تابلاتنا، الحاسوب متاعنا، نستعملوا العديد من التطبيقات، وأيضا نستعملوا جوجل. اليوم الأجهزة متاعنا زعمة محمية، والجهاز كي يبدأ مربوط بأجهزة أخرين كيما نحل بختاج وغيره. شنو البيانات اللي تنجم تكون اختر بالنسبة لنا واللي من خلالها ينجموا يدخلوا لخصوصيتنا؟ هذا موضوعنا اليوم مع ضيفنا سي محمد علي بن مبروك.
2: السلامة السيبرنية.
1: سي محمد علي، صباح النور، نهارك زين.
3: صباح الفل والياسمين لكل السادة المستمعين.
1: باش نبداو بالأجهزة ولا بالكونت بيدو جوجل؟ هات نشوفوا الأجهزة متاعنا المربوطة بحساباتنا، ينجموا ناس يوصلوا لها تمثل خطر بالنسبة لنا؟
3: أكيد جدا، حساب جوجل بالنسبة لنا مش مجرد بريد إلكتروني، حسابنا جوجل يمثل حياتنا الرقمية. أختي الفاضلة، يكون مربوط بالصور نتاعنا، بجهة الاتصال، الملفات، شنو نشوفه على يوتيوب، النسخ الاحتياطية نتاعنا، وكذلك كما طرقت وصدرت قلت الأجهزة نتاعنا، خاصة الأجهزة الذكية. باش تربط جهاز ذكي بالإنترنت يلزمك تعطيه الكونت جوجل هذايا. لذا حماية الكونت جوجل هو معطى 90 ولا 95% حماية لحياتنا الرقمية. ولهنا كما عملنا المرة اللي فاتت، ندعو السادة المستمعين أنه ياخذوا ورقة وستيلو ونعملوا شكل ليست بسيطة نتبعوها بالنقطة بالنقطة كيفاش نحمي الحساب جوجل هذا. النقطة الأولى هي كلمة المرور،
1: الموت باس.
3: ايه، أسكو هي قوية وإلا ضعيفة وإلا سهلة، 1 2 3 ولا بالضد نيسانس ولا باسم ولده ولا باسم بنته الصغيرة ولا سيترا، حتى نتجنبه أنه يكون معناتها كلمة العبور تكون سهلة. كيف لهنا، أسكو نستعملوا كلمة المرور نفسها في فيسبوك وإلا في أي خدمة أخرى؟ برشا قلت أنا باش نقعد نحفظ كل حاجة نعمل لها الموت باس متاحة، نعمل نفس الموت باس.
1: هو من أحسن بدله يظهر لي
3: في كل خدمة نستعملوه، ما ماذا بينا نبدلوا الموت باس هذا.
1: واخي بحاجة كنا نسيوها ودي ما تصير هذا. يلزم نقيدوهم في ورقة ولا في بلاصة مش ما ننسوهمش؟
3: في 3 أوراق مش في ورقة برك.
1: عليش ليفة؟
3: ضعت الورقة هذيك تحط ورقة أخرى في بلاصة، معناتها في بلاصه اخرى ولا اثنين. ديما احنا عندنا برنسيب في سيبر سيكيتون، وديما نمشيو بالتروا كوبي معناتها نتاع باكاب، ديما 3 نسخ احتياطيه على ما يواتي. ضاعت واحده ولا اثنين نلقاو الثالثه، تنجم معناتها تعاوننا باش ما نضيعوش المطباس نتاعنا. اذا بالطبيعه المطلوب ان يكون معناتها سعيد. النقطة الثانية التحقق بخطوتين، معناتها الاوثنتيفيكاسيون ملتي فاكتور، اسكو مفعله في حسابنا جوجل والا لا؟ دونك اللي ما فعلش الاوثنتيفيكاسيون دوبل فاكتور في حساب جوجل، نحاول كيفاش يفعلها. هذه علاش؟ وقت اللي لا قدر الله واحد عرف كلمة المرور نتاعك، كلمة المرور واحدة ما هيش باش تكون كافية أنه السيد الآخر باش يدخلك للحساب متاعك ويعرف شنو أسرارك.
1: باي توا كي نقولوا الأجهزة المربوطة بحسابنا، جينيرالمون في العادة الأغلبية متاعنا نربطوا تليفوننا مثلا بالسماعات وإلا بالمونجيلا. المنازل الذكية ما هيش دارجة برشا في تونس، كلي تبدأ مربوطة بالتلفزة وبالسيستم دلاغ متاع الدار، معناها موجود لكن مش بكثرة.
3: ايه صحيح.
1: اسكو يلزم في كل مرة انديزاكتيفيو البلوتوث والكونيكسيون هذية عن بعد مع كل الأجهزة بما في ذلك السماعات، وهنا خاصة للشباب خاطر ديما حاطين لي زيكوتور والايرباد وغيره، وإلا ما فيهش اختار خاطر يقول القايل به ايكوتور فاش يتمثل الاختار، لنا نسمع في الموسيقى حتى كان ما ديزاكتيفيتش، وين المشكل؟
3: المشكلة كي ما يديزاكتيفيش البلوتوث وقت اللي معاش حاجته به، فما هجمات سيبرنية تظل تلوج على الأجهزة اللي البلوتوث نتاعهم ديما أكتيفي حتى ولا ماهيش مربوطة بأي جهاز، وهجم فما نوعية من الثغرات تقعد تلوج على شنو معناتها كي يظل البلوتوث أكتيفي تستغل الثغرة هذيك وتولي تسيطر على الجهاز.
1: فهمتك.
3: على ذاك ماذا به الشخص وقت اللي معاش حاجته بالبلوتوث يديزاكتيفي، وقت اللي هو بحاجته معناتها هو يقوم بالاكسيون يفعل معناتها يكتيفي البلوتوث ويربطه بالجهاز نتاعو. المهم ما يخليهش محلول واكسبوزي للببليك.
1: اول ما يكمل يديزاكتيفي طول البلوتوث نتاعو. فما تطبيقات ساعات تحل تطبيقه ولا تحل موقع ويقول لك كونتينيوي افيك كونت جوجل وإلا continue sur le site web، يعني هل أنك تبقى مربوط بالكونت متاعك بالحساب جوجل وإلا لا؟ هذو ما يمثلوا اختار زيدا؟
3: أكيد جدا، هو مطروح بين النقاط اللي كنت باش نعرج عليهم. أكيد جدا يلزم نردوا بيننا على خطر التطبيقات هذية باش تاخو صلاحيات وتنجم تاخو صلاحيات حتى توصل للحساب متاعك. لهنا يلزم نراقبوهم التطبيقات هذوما، وإذا لقينا خدمة ما عادش نستعملوها ولا نتذكروها نراجعوا الصلاحيات نتاعنا ونلغيوا الوصول وقت اللي ما نشفي حاجة للتطبيق هذي.
1: واضح فيها خدمة الحكاية، مجهود إضافي فيها شوية خدمة مش ردوا بالنا على معطياتنا. شكون هم الناس أو شكون الجهات وإلا كيفاش ينجموا يستعملوا الحسابات متاع الجوجل عادة؟ شكونهم اللي يتصيدوا حسابات الجيميل؟
3: اللي يتصيد حسابات الجيميل باش يكون بالطبيعة القراصنة، الهدف نتاعو انه كما نعرفوا انه يدخل الخصوصيات والحياة الرقمية الخاصة نتاع المستعمل ويحاول يستفزوا، سواء احنا يبدلوا تصاوره ولا يمتحنوا الشخصية نتاعو، والا نقول احنا يخدم معناتها ينجم يتحلل تصاور حتى بالذكاء الاصطناعي ويعمل له تصاور حتى هو معناتها ماهوش هو اللي صورهم ولا اللي عملهم ويهبطهم في فيسبوك. نجم الصوره دي تكون لا اخلاقيه والا يستعملهم في انتحال الشخصيه ويقوم هم بافعال اجراميه ويلفقها للسيد هذاك معناتها بالذكاء الاصطناعي، ولات الامور هي سهله برشا، ياخذ تصوير فلان يقولوا احنا ينجم يركب له حتى قضيه بالتصاور ويزمك بعد هذيك بعد يركب له التصوير هذيك برا حلل وشوف اسكو التصوير هذيك صحيحه ولا ولا مركبه بالذكاء الاصطناعي ويولي مولى التصوير نقول احنا الاصليه داخل في قضيه ولا داخل في حاجه هو العامل لا يد ولا ساق.
1: شفتوا أهمية أن نحمي حساباتنا؟ ما لا إذا ما هوش محمي الحساب متاعك على الجوجل أعمل جارية وتبع لي قالوا سي محمد علي بن مبروك، كانك تو تسوق ولا في ثنية كي ترجع للدار ولا كي تدخل بيروكا تتلقى الفيديو كامل على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية على الفيسبوك. مشكور سي محمد علي بن مبروك، إن شاء الله نهارك زين، شكرا لك.

0: النشرة الجوية.
1: 7:30 في الوقت هذا نمشي للمعهد الوطني للرز الجوي مش نشوفوا النشرة الجوية. برشا ناس يقول كاية يزي مسخانة برشا سخانة. أي فاطمة يتمروح مقبيلة مش يقول لنا سي سرحان الرحالي وقتاش تنخفض درجات الحرارة؟ صباح النور.
2: نهارك زين.
1: نهارك أزين وأسعد.
2: يعيشك. صحيح البارح كانت درجات حرارة حسينا بشوية سخانة وأيضا فاتت المعدلات العادية يعني بقليل تجاوزت معدلات أكتوبر، ولكن بشرى للناس الكل اللي كونوا غدوة ستنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة بمناطق الشمال. ثم فارق هام جدا يعني تنزل الحرارة بمعدل 9 إلى 10 درجات وهذا يخلينا نحس بالخريف بأتم معنى الكلمة.
1: فرحوا جماعة فرحوا جماعة
2: البارح الكل. الحمد لله البارح كما اعتدنا وتبعنا يعني التقلبات الجوية اللي كانت موجودة في بعض الولايات على غرار القيروان سيدي بوزيد جندوبة سجلنا كميات هامة تحديدا بالقيروان في الوسلاتية 34 مليمتر، أيضا أمطار غزيرة في ولاية المهدية أمطار نتيجة هذه السحب الرعدية. واليوم إن شاء الله نبدأ بتقسم غيم جزئيا صباحا ثم ظهور الخلايا الرعدية المحلية بالمرتفعات الغربية للشمال تكون مصحوبة بأمطار ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية سواحل جندوبة سواحل أيضا باجة سواحل بنزرت وين نجم نتحصل على كميات هامة وطيبة علاوة على إمكانية واردة لتساقط البرد بأماكن محدودة. الحرارة القصوى باش تتراوح عامة ما بين 30 و 35 درجة تقريبا نفس أرقام يوم أمس في حدود 28 بالمناطق الساحلية الشمالية وكذلك المرتفعات الغربية. عامل الريح مازال سيتغير آخر النهار تكون من القطاع الغربي ثم الشمالي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب. تتقوى الرياح أثناء الليل قرب السواحل الشرقية وبالتالي فما موجة بحر قليل الاضطراب ثم يصبح مضطرب إلى شديد الاضطراب بالسواحل الشرقية. بدينا نفهموا لكون اليوم هو الإعلان المبدئي على وصول تقلبات جوية هامة يوم الغد الجمعة. سحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار مؤقتة رعدية بالشمال هي تتواصل مع اللي باش نسجلوه أثناء الليل أو آخر هذه الليلة. غدوة تنزل الأمطار تشمل كل مناطق الشمال ثم بعد الظهر الوسط ومحلين الجنوب وين تكون أحيانا غزيرة خاصة في بعض الولايات من الوسط الشرقي القيروان سوسة المستير المهدية أمطار في ظرف قصير نجم تكون هامة وهامة جدا. وكذلك بحر يصبح شديد الاضطراب إلى محلين هائش تتقوى الرياح أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية اللي تتجاوز 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. الحرارة في انخفاض تتراوح القصوى ما بين 20 و 25 درجة. على سبيل المثال اليوم في تونس كبرى أو في تونس قرطاج نتوقع 32 درجة غدوة ستصل إلى حدود 24 وهذا هام جدا تنزل درجة الحرارة بشكل هام. في باقي الولايات ما بين 26 و30 درجة وتصل إلى حدود 35 بالجنوب الغربي.
1: المهم نهزوا صحايب معانا غدوة انطلاقا من غدوة.
2: أي غدوة موجودة صحابة ونلفوا على رواحنا بالبي خاصة عند الذهاب إلى المدرسة يعني صغيراتنا طقس يختلف تماما على هذا اليوم ولكن الانخفاض باش نحسوه خاصة في فترات ما بعد الظهر وأثناء الليل
1: العشية وفي الليل ومش يتواصل هكيك نهار سبت ولا حد كان عشنا
2: صحيح المدى القريب يوم السبت مؤشرات الأمطار موجودة تنقص شوية على اللي بسنسجلوه يوم الجمعة ولكن لنا عودة أخرى نهاية الأسبوع الأحد وبدايته يوم الاثنين تبدأ التقلبات الجوية من نوع آخر يعني تبدأ إذا كان نهار الجمعة بدأت بمناطق الشمال العكس تماما يوم الأحد تبدأ بمناطق الجنوب نتيجة منخفض على الجنوب التونسي الجزائري تكون فما تقلبات جوية تبدأ بالجنوب ثم تشمل تدريجيا الوسط وتنتهي لاحقا بمناطق الشمال. الحمد لله مهما تكون هذه التقلبات منين تبدأ وين توفى المهم الغيث النافع إن شاء الله باش يكون موجود الكميات باش تكون متفاوتة فقط ندعو الناس الكل إلى الحيطة والانتباه هذا يعني خبرنا قبل 24 ساعة تقريبا، مهم جدا كونه نستحفظ على أرواحنا وتبعوا نشراتنا تحييناتنا باش تكونوا يعني تكون المعلومة الجوية ترافقكم أينما كنتم.
1: يعطيك الصحة، شكرا ليك ونهارك زين. نحن كل يوم معكم ونعطيو أي جديد على موجاتنا فيما يتعلق بالحالة الجوية. غدوة هاوكا من توا اجبدوا جلياتكم وألبسوا غدويكا لأنه مش تتحس الفوارق في درجة الحرارة، ونهزوا صحيبنا وإن شاء الله أمطار الخير. بالنسبة لليوم الطقس مازال مستقر، نسمع أغنية ومن بعد ما بعضنا نقراو جرايد اليوم.
0: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
0: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة.

جد التحية لكم الكل وين ما كنتم. مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا، مواصلين معكم للتسعة في فقرة مواعيد. برشا مواعيد في تونس. نبدأ بموعد مع جمعية إبصار. الجمعية تنظم اليوم في تونس العاصمة ندوة وطنية عنوانها من أجل آلية جديدة ومتطورة في مجال التكوين المهني لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. الندوة هذه تفتح باب الحوار وتبادل الآراء حول سبل تطوير منظومة التكوين المهني بما يستجيب لاحتياجات الأشخاص اللي عندهم إعاقة ويعزز الفرص متاعهم في التعلم والتأهيل وخاصة الاندماج في الحياة المهنية.

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: جرايد اليوم،
2: ما بعدنا نقراو الجرايد كل يوم، مش اليوم كهو في الوقت هذايا يجيبهمنا رفيق دريدي، ما هو يركزنا على أبرز المواضيع وأهم العناوين اللي تهم أي تونسي، ومعه وزيدان نشوفوا شنو كتبوا الزملاء في الصحافة المكتوبة. صباح النور رفيق.
1: صباح الورد نبيلة ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. البداية بجريدة الأخبار الأسبوعية، تكتب عنوان في صفحتها الأولى: الصلح الجزائي، مئات المطلوبين ومرونة في الاستخلاص. كل التفاصيل في الصفحة الثامنة. عودة على أهم التنقيحات اللي شملت إذن مرسوم الصلح الجزائي، وكونه تنقيح مثلا على الفصل 25 نص على كونه يكون فما إجراء مشروع صلح وقتي يتضمن دفع 50% على الأقل من المبالغ المالية المستوجب دفعها. حوار كذلك مع المحامي لدى التعقيب الأستاذ فتحي الجاموسي، يقول كونه التنقيح هذايا من المنتظر كونه يساهم في تيسير عملية إبرام الصلح. وكل التفاصيل إذن تلقاوها في الصفحة الثامنة من جريدة الأخبار الأسبوعية. كذلك في علاقة بالأشخاص المشمولين بالصلح الجزائي على شنو ينص المرسوم، تلقاو كل التفاصيل في الصفحة الثامنة. نقرأ من جريدة الصحافة اليوم في الصفحة الأولى عنوان: ملف انتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم ضمن أولويات رئيس الدولة نحو التسريع في التنفيذ وإنصاف المعطلين. كل التفاصيل في الصفحة الثالثة من جريدة الصحافة اليوم. نقرأ كذلك عنوان من جريدة الصباح: التحول الرقمي ضرورة، رقمنة الإدارة إلى خدمات أقرب إلى المواطن. عنوان في الصفحة الأولى ونلقاوه بالتفاصيل في الصفحة الثانية. نمشيوا لبقية المواضيع الواردة في صحفنا اليوم. كذلك نرجع على موضوع التلميذ آدم مبارك وشروق، تكتب في صفحتها الأولى: بعد الإفراج عنها الرئيس يعيد التلميذ آدم مبارك إلى مقاعد الدراسة. كل التفاصيل في الصفحة الثالثة من جريدة الشروق الصادرة اليوم. نكملوا كذلك في عناوين أخرى، عودة كذلك على قرار الدمج بين دار سنيب لابخيس ومؤسسة دار الصباح، كذلك اليوم رجعت عليه جريدة الصباح وجريدة الصحافة اليوم. إذن نقرأ في جريدة الصباح: حوار مع الرئيس المدير العام لسنيب لابخيس والمدير العام لدار الصباح سيد سعيد بن كريم، يقول دمج المؤسستين سيساهم في التحكم في كلفة الانتاج. كل التفاصيل في الصفحة الثانية. كذلك نفس العنوان تقريبا نقرأه في جريدة الصحافة اليوم في الصفحة الثالثة: حوار مع الرئيس المدير العام لدار سنيب لابخيس، عملية الدمج ستساهم في التحكم في كلفة الانتاج ونفقات التوزيع. الصفحة الثالثة فيها كل التفاصيل. كذلك لو كوتيديان تكتب: لا فيوزيون دو لا سنيب لابخيس دار الصباح اوفيسيلمون انجاجي، رسميا اذا عملية الدمج بين دار سنيب لابخيس ودار الصباح في الصفحة الخامسة. كل التفاصيل، القضايا اللي تهم الشأن العام كذلك وقضية الملاسين جديدها نلقاوها في جريدة الشروق اللي تكتب: ارتفاع عدد الموقوفين إلى 16 متهما. في الصفحة السابعة نلقاو كل التفاصيل في جريدة الشروق كذلك. وحتى جريدة الصباح اليوم رجعت على آخر تطورات هذه القضية وتقول، تكتب في عنوان: تقدم الأبحاث في قضية الملاسين، وتعطي رقم 17 موقوف حتى التوى و17 متهم في هذه القضية. تقدم التحقيقات في قضية اغتصاب الطفلة يقين، الأبحاث شملت شقيقين ووالدتهم. وفي الصفحة الثامنة نلقاو كل التفاصيل، الأبحاث في القضية تهم 17 متهم من بينهم عدد من الأشخاص اللي تربطهم سلات مختلفة بالواقعة. هذا شعنا في جرائد اليوم. نبيلة،
2: تبع الرياضة ولا لا؟
1: نتبع الرياضة.
2: أهوك شفتو
1: صديقي
2: الاسم مهدي ولا قبع عبيد صديقك بالكدي هو حتى هو أكد خويت قالك مش حتى أصدقاء. مهدي عبيد يقدم لكم الأخبار الرياضية بعد موجز الثمانية، ثم نرجع ونكمل معكم في يوم سعيد.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

0: كان انتصر فيها فريق المستقبل الرياضي بالمرسى بنتيجة هدف مقابل صفر في إطار بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. وباش يتم تحديد تاريخ اللقاء لاحقا في وقت لاحق طبعا حسب نص بلاغ الصادر على مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. كما قلت الرابطة قبلت الاحتراز الفني اللي قام به نجم الرياضي الساحلي ضد المستقبل الرياضي بالمرسى بسبب ارتكاب خطأ عند القيام بالتغييرات. نذكروه طبعا شانجمون اللي صار وقتها، فم لاعبي مصاب دخل لاعبي اخر في بلاصتو دون استشاره الحكم، ماذا حسب طبعا روايه النجم الرياضي الساحلي واللي اكدتها الرابطه بعد واعتبرتها قانونيه. وهيئه مستقبل مرسى ما قبلتش القرار واصدرت بيان اكدت فيه انه موقفها سليم ومتمسكه بكامل حقوق النادي، وستواصل استعمال جميع وسائل الطعن المتاحه بالقانون، وسيواصل عفوا مستقبل مرسى حسب نص البلاغ استمرار المسار القانوني وصولا الى محكمه التحكيم الرياضي الدوليه التاس عند الاقتضاء. يعني ربما مستقبل مرسى يمشي المحكمه الرياضيه الدولية المطالبة بإلغاء قرار إعادة المباراة. واختتم مستقبل مرسى بيانه أنه لا يبحث عن امتيازات ولا معاملات خاصة، وإنما يطالب بتطبيق القانون على الجميع وبنفس المعايير. وأيضا قرار ثاني مهم في مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يخص المرة هذه بطولة الرابطة الثانية، وتقرر رسميا هزم مستقبل قصرين جزائيا 2-0 ضد قوافل قفصة بسبب مشاركة اللاعب بلال فقراوي، وهو لا يزال تحت طائلة عقوبة المنع من اللعب بزوز مباريات. من القرارات الأخرى لمكتب الرابطة تخطئة مستقبل قصرين بطبيعة في نفس اللافير هذا مازلنا نحكي فيه بمليون خطية ضد مستقبل قصرين. أيضا تخطئة المرافق الإداري للفريق عبد الجليل القاسمي 3200 دينار خطية مادية، ومنعه لمدة شهر من الجلوس على البنك، ومعاقبة اللاعب بلال فقراوي بعقوبة إضافية دون اعتبار العقوبة القديمة. نذكر مستقبل قصرين كان فاز على أرضية الميدان 2-1 في إطار الجولة الأولى للبطولة على قوافل قفصة. وعلى نفس طريقة مستقبل مرسى، مستقبل القصرين يصدر في الساعات الأخيرة قرار أو بيان يؤكد فيه أنه قرر الطعن في قرار الرابطة لدى الجهات القانونية المختصة، ودعات الهيئة المديرة جماهير النادي إلى الالتفاف حول الفريق مؤكدة مواصلة الدفاع عن حقوق الفريق بكل حزم. ومستقبل القصرين يعتبر نفسه مظلوم في القضية هذه بما أنه العقوبة تعود إلى مباراة البراج اللي جمعت نادي الرياضي بحملهم في مستقبل قصرين أواخر الموسم المنقضي، واللي نال فيها لاعب مستقبل القصرين محمد أمين بن مسعود ورقة حمراء. طبعا هذا حسب تأكيدات مسؤولين مستقبل قصرين، لكن الإقصاء نسب للاعب بلال فقراوي على ورقة المباراة في محضر الجلسة الخاص بالمقابلة. إذن الموضوع للمتابعة. في كرة القدم النسائية تصفيات أولمبياد 2028 دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس في 2028 الدور الأول من التصفيات. المنتخب الوطني التونسي مسابقة كرة القدم بطبيعة، منتخب السيدات يلعب اليوم مباراة الذهاب ضد المنتخب السنغالي في ملعب حمادي العقربي في رادس انطلاقا من الساعة 7 مساء. الدخول سيكون مجاني لجماهير المنتخب الوطني إن شاء الله زينة. بالنسبة لفتياتنا هذا قرار صادر على الجامعة التونسية لكرة القدم، أبواب ملعب رادس مفتوحة اليوم بالمجان لمساندة فتياتنا إن شاء الله بالتوفيق لهم. منتخبنا سيخوض المباراة بالزي الأحمر والمنتخب السنغالي بالزي الأخضر حسب طبعا الاجتماع الفني البارح. المباراة ستكون منقولة على القناة الوطنية الثانية الشبكة الفضائية، ومباراة الإياب تتلعب إن شاء الله يوم 13 أكتوبر في السنغال. إن شاء الله بالتوفيق، إن شاء الله نتيجة إيجابية للمنتخب الوطني. رئيس الملعب الجيبسي عصمة جيزة قرر رسميا الاستقالة من رئاسة الفريق بسبب تفاقم الديون والأسباب الكاملة من عنده.
1: ما مشاكل مالية، فما تراكمات قديمة معناها ديون متخلدة من سنة 2019، سي دي ديت كي دات دو 16 ans و 15 ans. وما نكذبش عليك ما كنتش معناها تصور لو كو سافا اتر اوسي كونسيكون، خاطر توا الديون هذه تتمثل في 600,000 دينار، وقاعد كل يوم جو روسوا احكام جدد اللي تفاقمت حتىكش باش توصل حتى 800,000 دينار. عام سنة دخلت عندي دي تابلو دو بور نخدم بيهم. الاوبجيكتيف نتاعنا هو الصعود، وعملت جمعية انتدابات

0: قيمة تكون متناسقة مع الهدف اللي رميته أنا والهيئة المديرة، وحضرت البودجي اللي لازم باش معناها نوفر الإمكانيات للاعبين بما فيه المنح والمصاريف وكله. إذا بينا تفاجم فما تراكمات أخرى، المشكلة مش في منع الانتداب، المشكلة اللي الرؤية، غياب الرؤية في الملعب الجابس. وأنا الحق قبل ما نبدأ السيزون كلمت السلطة المحلية وكلمت الرئيس المدير العام للمجمع الكيمياء وكلمت الوالي في شخصه، قلت له اسكو سيد الوالي فما فينانسمون ستاني بالكوب شيمي تونيزيان، معناها فما دعم ولا نجم أنا نبدا نسبق فلوسي في الوالي. قال لي سي عاصم ما فما حتى، مش ابدا واحد ما فما حتى. انا عامل بودجي بالفينانسمون تاع الكوب شيمي بالسبونسور اللي انا شفتهم وكل شيء بالبيتري، عامل ان بودجي باش نصرف طون دارجون اموري واحد. نتفاجئ اللي عندي فهم لي ليه معناه انوتر كوميول دو ديت اللي هو يتمثل في ينجم يوصل من هنا لديسمبر 800 دينار، مشكله كبيره. وحبيت نشرك المجموعه من رجالات النادي وخذيت عهود، خاطرنا كي قلت فكل خذيت تعهدات وكل شيء، بعد ما صار حتى شيء قعدت وحدي انا.
1: اذا كان هذا رئيس الملعب الجيبسي عاصمة جيزة اللي نذكر قرر الاستقاله من مهمه. في كرة السلة البطولة المحترفة المرحلة الأولى البارح الجولة الرابعة نتائجها كانت على النحو التالي: الاتحاد الرياضي منسيري انتصر على النادي الرياضي بحمام سوسة 83 مقابل 35، النادي الفريقي فاز على الملعب النابلي 84 مقابل 46، النجم الرياضي الرادسي انتصر على اتحاد الأنصار 63-54، شبيبة المنازه انهزم ضد شبيبة القيروان 61-52، انتصار الدالية الرياضية بقرنبالي على النادي الرياضي الصفاقسي 82 مقابل 70، نجم حلقة الواد انهزم ضد النجم الرياضي الساحلي 79 مقابل 72. محكمة التحكيم الرياضي الدولية تاس تنظر اليوم في ملف مباراة الدورة النهائي لكأس أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، وتعقد جلسة استماع لممثلي الاتحادين قبل حسم قرارها بشكل نهائي حول هوية بطل أفريقيا. نذكر السنغال توج باللقب بعد الفوز واحد بلاش، لكن الكاف وقتها منح اللقب بقرار بطبيعة وبإجراء قانوني لقب للمغرب، واعتبر اللي السنغال انسحب بالمقابلة بسبب اللقطة الشهيرة نتفكروها ناس كل وقتها، انسحب من لعبيد السنغال من أرضية الميدان ثم رجعوا احتجاجا على ضرب الجزاء اللي كان ضيعها إبراهيم دياز في اللحظات الأخيرة من اللقاء. ومدب حكيت عن المغرب والسنغال، المغرب البارح في المركز السابع عالميا في تصنيف الفيفا، تراجعت المركز واحد، السنغال 18 عالميا. نذكر في تصنيف الفيفا هذا منتخبنا المركز 61 و11 إفريقيا، هو أسوأ ترتيب عالمي للمنتخب، ثالث أسوأ ترتيب في تاريخ المنتخب الوطني. كريستيانو رونالدو صنع الحدث البارح بتعليق على تدوينة ليونيل ميسي، تقريبا العالم كل يحكي على كومنتير عمله كريستيانو على الباج انستغرام، كونت انستغرام تاع ليونيل ميسي، وقت قالوا ليو سنوات عديدة قضيتها في الدفاع عن الوان بلدك وارث سيبقى خالدا الى الابد، كل الاحترام لما حققته مع الارجنتين، عناق كبير. هذا هو مفهوم الاساطير. نهاية هذا الموعد الرياضي، اجمل تحياتي مهدي حبيد.
2: الرياضة على الوطنية،
3: الرياضة على الوطنية
2: في مواعيد مختلفة،
3: صدى للرياضة في كل المجالات الفردية والجماعية،
2: من قلب الشارع الرياضي لذاكرة الملاعب وانتصاراتها.
3: الشوط الثالث كل اثنين نرجع لمباريات آخر الأسبوع
2: ونحلوها بعد 24 ساعة
3: بالأرقام والتصريحات وكل التفاصيل.
2: ونور عشية السبت من ماضي ساعتين للستة
3: نسمع نبض الشارع الرياضي،
2: نسترجع أجمل الذكريات ونحتفيه بأبطالنا وإنجازات الرياضة التونسية.
3: أما مع رياضة وأهداف فالموعد مع المباريات مباشرة،
2: الرابطة المحترفة، المسابقات القارية ومشوار المنتخبات،
3: وصف،
2: تعليق،
3: متابعة لحظة بلحظة
2: قبل الماتش وبعده،
3: وكل يوم فلاش سبور 8 غير درجين، ماضي ساعتين غير درجين والستة غير درجين،
2: أخبار، سكوبات وحصريات من الرياضة التونسية والعالمية.
3: تعيش الرياضة على الوطنية.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية متجددة من قسم الأخبار. اليوم تنظيم تظاهرة ساعة وقاية في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية بكامل جهات البلاد بهدف التوعية من خطر المخدرات والوقاية منها. أكثر من 100 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية يشاركون المؤتمر المحلي حول الشباب والمناخ المنطلقة فعاليته اليوم بالساقصة. البنك المركزي يبقي على سعر الفائدة المديرية عند مستوى 7% ويحذر من أن مخاطر التضخم لا تزال موجهة نحو الارتفاع. المجلس الوطني للاعتماد يعلن عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 4 مهندسين في اختصاصات علمية متنوعة، والثالث من نوفمبر المقبل آخر أجل لقبول الترشحات. الترفيع في نسق أشغال القسط الثالث من مشروع مضاعفة الطريق الجهوية رقم 27 الرابطة بين منزلة ميم وقليبيا من ولاية نابل بهدف استكمالها ودخولها حيز الاستغلال خلال الثلاثية الأولى من سنة 2027 وفق وزير التجهيز. في أخبار الطقس، تتراوح درجات الحرارة القصوى اليوم عامة بين 30 و35 درجة، وفي حدود 28 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية وبالمرتفعات الغربية. في أخبار العالم، استشهاد امرأة فلسطينية وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي إسرائيلي في شمال غرب مدينة غزة فجر اليوم. بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم البعثة البريطانية، وأمرت إسرائيل بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية اليوم نتيجة لخطط لندن لفرض عقوبات على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. الرئيس ترامب يدرس خطة لضرب إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. جيش اليمن يعلن تحييد 200 من جماعة الحوثي دون أن يوضح عدد القتلى والمصابين. رداً على تقارير عن إرسال قوات إلى اليمن، سوريا تقول إن سياستها ترتكز على الاستقرار والسلام لا على فتح جبهات جديدة. وعشرات القتلى في ضربات روسية ليلية على أوكرانيا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

مصباح جديد، أمل جديد، يوم سعيد، نهاركم يبدأ من هون، من الإذاعة الوطنية. معاكم ملي تفيقوا في الدار، في الخدمة وفي الثنية. حوارات، لقاءات، استضافات ومواكبات. معانا ما يفوتكم شيء. معانا صباحكم أحلى.

0: متابعات.
1: نهاركم زين مستمعينا مستمعاتنا، 8 ودرجين، فقرة متابعات نخصوها اليوم المشروع كبير يهم الطرقات في بلادنا، المدخل الجنوبي للعاصمة. تعرفوا المشروع هذا على مراحل، والبارحة السيد وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سي سلاح الزويري يفتتح الجسر الموجود على مستوى مستشفى الحروق، وغديك مش تسهل أكثر حركة الجولان. ونحن مش ناخذ أكثر تفاصيل، معنا على الخط في متابعات مدام إينيس بنتيشة، هي مديرة مشروع توسيع المدخل الجنوبي للعاصمة. نقول لها يومك سعيد مدام إينيس، مرحبا بيك.
2: صباح الخير، نهاركم زين، ومرحبا بيكم، مرحبا بالسيدات والساده المستمعين،
1: خاصه منهم مستعملي الطريق، ونخصوا اللي تعديه من غديكا من المدخل الجنوبي. المشروع قاعد يتقدم مدام إينيس؟
2: بالطبيعه تقدم، احنا هو المشروع كما انت سيادتك تفضلت وقدمت، هو مشروع ضخم ويتكون معناها ينجز على 5 اقساط، وكل قسط معناها كلفنا به مقاوله او مجمع مقاولات بالانجاز باش ينجم يتم معناها اون باراليل انجاز بتاع الاقساط هذه تقدم المكونات تاعو. دونك نسبه التقدم الجمليه للمشروع هي في تقارب 80% معناها في مجمل الاقساط بتاع المشروع على كامل الأجزاء بتاعه.
1: يعني من المنتظر وقتش يكمل بكله؟
2: هو ثم أجزاء مش تحضر أكيد، مش تحضر آخر العام هذا بقدرة ربي إن شاء الله، وتباعا إن شاء الله 3 شهور الولا بتاع 27 4 شهور الولا بقدرة ربي نخرجوا منه إن شاء الله.
1: إن شاء الله نرجع للجسر في محاولة الطريق الجهوية 22 والطريق الوطنية 3A، في فما مستشفى الحروق البليغة. الانطلاقة كانت البارح من خلال الافتتاح مع السيد الوزير. أعطينا خصوصيات الجسر هذية ومش يسهل الثنية على الناس اللي جاية من أشيرة.
2: نحن نعطي ساعة لمحة على المشروع في القسط هذا عدد 3. هو الأشغال بالنسبة للقسط عدد 3 هي بلغت معناها ولا تتجاوز 89%. المشروع هو بطبيعة يتمثل أساسا في توسيعة الطريق معناها بالنسبة للداخلين لتونس من 2 إلى 4 ممرات، وباش الشيء هذا يكون ممكن يلزم إنجاز محول على الجهوية 22 والوطنية رقم 3A على مستوى معناها مستشفى الحروق. والمحول هذا هو في حد ذاته يتكون معناها فيه جسرين، جسور جدد على الجهوية 22، وفيه زادة ممر سفلي للسيارات. عندنا زادة أيضا بخلاف المحاول هذايا ثم جسر على مفترق المروج 1 و 2، دخل حاليا حيز استغلال هو من جانبي 26 معناه حيز الاستغلال، ثم أشغال أخرى، ثم جسر على مستوى خط المترو بين عروس وحي نور صارت التوسعة بتاعه، وجسر معناها المترو يتعدى اللوطة. ثم ممرات علوية للمترجلين معناها مبرمجة في إطار مجهود السلامة المرورية للمترجلين، ثم اللي بصدد الإنجاز، وثم اللي قريب إن شاء الله مش ننجوه معناها في مراحل إن شاء الله قصد ربي معناها قريبة برشا. وعنا أيضا تهيئة المساحات الخضراء معناها إن شاء الله عنا بروجرام إن شاء الله مبرمجينه معناها بالتوافق مع إن شاء الله وخيانا من وزارة الفلاحة، مش نغرسوا أكبر عدد ممكن من الأشجار هذي مش نطلقوا فيه إن شاء الله على قريب برشا. بهن حم نرجع الساعة للموضوع نتاع اليوم مش ما نخرجش برشا. اليوم احنا عنا معناها فتح جسر على مستوى المحول نتاع مستشفى الحروق ببن عروس، صار البارح تحت اشراف السيد وزير التجهيز والاسكان وفلام الاطارات السامية. الجسر هذايا مش نربحوا به معناها السادة والسيدات اللي جايين معناها من المروج الوطنية رقم 3 معناها حتى القادمين خارج معناها ولاية تونس، واللي جايين من الوطنية رقم 3 واللي معناها ماشيين لتونس مش يولي عندهم سويلة مرورية أكبر. علاش؟ خاطرهم ما عادش مستحقين يتعداو معناها من الرومبوان تاع السبيطار، دونك تولي عندهم قصة واحدة يطلع على الجسر جوبا ما يفوت الجسر معناه جديد اللي يدخل حيز التغليل اللي فوق الرمبوان المروج 1 و2، يشد اليمين بتاعه ويطلع على الجسر الجديد هذا اللي تحليناه البارح، ويلقى روحه طول معناه في الجهوية 22 ما غير ما يضطر انه يتعدى بالرمبوان بتاع معناها اللي قدام مستشفى الحروب. وهذا من ناحية مش سهل لهم، لهم هما معناها سيولة معناها مرورية كبيرة، ومن ناحية ثانية زادة احنا مش نربحوا حاجة مهمة زادة، اللي الضغط المروري اللي موجود معناه قدام المستشفى، معناه سواء الرواد المستشفى ولا المتجهين معناه مدينة بن عروس، مش زاد حتى هو زاد مش يخف برشا. دونك عندنا زوز معناه حاجات، معناها دو بوا معناها سجلناهم في بالجسر هذايا. احنا بالطبيعه معناها الاشغال مازلنا معناها عندنا اشغال اخرى مواصلين فيها، عندنا تهيئه ان شاء الله معناها مش نعملوا مئوي سيارات باش لتنظيم عمليه وقوف معناها في محيط المحور خاصه من جهه مستشفى الحروق. يعني هذايا معناها زاد مش يربحنا برشا من ناحيه الاكتظاظ والعطاله معناها في الشيره هذيك. وكما قلت لك ان شاء الله عندنا برنامج طموح، ان شاء الله ناويين ان شاء الله في القريب العاجل مش ننطلقوا في الغراسه ان شاء الله بتاع الاشجار باش نهيئوا معناها اكبر عدد ممكن من المساحات معناها الخضراء.
1: معني هذه القسط الثالث محاول مستشفى الحروق البليغه بن عروس شارع الشهداء، تم تدشين الجسر الجديد بنجاح ودخل حيز الاستغلال اليوم. مثلا القسط الرابع اللي مشينا فيه جزء باهي هكا ولا لا بالقصعة
2: هو الحقيقة تجاوز الإنجاز بتاعه 99%، فما تحسينات معناها في إطار الاستجابة معناها المتطلبات الحاجية المتدخلين في المشروع معناها السلطات المحلية والجهوية، ثم بعض الإضافات معناها قاعدين نزيدوا فيهم ويدخلوا بطبيعة في أشغال المشروع قدرة ربي إن شاء الله، عاملين معناها أقصى جهد باش يكملوا حتى هما. وأما من ناحية معناها بالنسبة للجهوية 22 معناها الأشغال كاملة معناها 100% بالنسبة للقسط الرابع.
1: بين خلي المجال ليك مدام إيناس إذا فما حاجة تحب تقولها لمستمعينا مستعملي المدخل الجنوبي العاصمة، خاصة غدوة ننتظر أمطار ومع الأمطار ربما تتعطل بعض الأشغال وإلا تزيد طرقاتنا تكتظ، فماشي نصيحة فماشي حاجة تحب تقول هنا قبل ما نختموا مع كذا لقاء مشكور على التدخل معنا؟
2: نحب نقول لهم ونحن نستغل ساعة الفرصة قبل ما نختم اللقاء هذا، نحن نقول لهم احنا رانا إن شاء الله عنا برمجنا أشغال للطبقة السير إن شاء الله مش تبدأ الجمعة الجاية ومش نخرج واحنا ديجا البلاغات اللازمة في الغرض. دونك الجمعة الجاية ما تتفاجئوش كي تلقاو ثم معناها خدمة بتاع الكوش دوروبي في المدخل الجنوبي، معناها تبعوا البلاغات على الصفحة بتاعنا مش نخرجوا فيها بلاغ، لك تخرجوا بكري شوية لغالب معناها جمعة وهي أشغال على مدة جمعة
1: انطلاقا من النهار
2: إن شاء الله من نهار الاثنين الجاي.
1: من نهار الاثنين الجاي
2: عندنا معناها خدمة تاع أوروبي ترونسون تاع كيلومتر. دونك باش ما تفاجئش العباد يخرج بكري شوية اللي عنده قراية ولا بوانتاج صباح ولا حاجة، ونزيدوا احنا نعلموهم في الإبان بالطبيعة وخاطر يلزمها هذه أشغال لازمة يلزمها تكمل. بالنسبة احنا ديما التوصية بتاعنا للسادة والسيدات مستعملي الطريق ديما احنا سلامتهم تهمنا، واحنا نخدموا برشا على مسألة السلامة المرورية معناها خاصة في مرحلة الأشغال، وزيدا على السلامة المرورية معناها الدائمة معناها بعد الانتهاء الأشغال. احنا ديما نقول لهم يحترموا العلامات المرورية ما يجريوش برشا، ثم أجزاء من الطريق ولا تتجري الحقيقة ما تجريوش برشا سيسوا رواحكم. طريق واسعة تبارك الله ساعات 4 فوا ساعات 5 فوا معناها ما شاء الله ما تجريوش برشا سيسوا رواحكم. احترموا العلامات المرورية وين فما تحضر تعرفكم معناها بلايك بتاع تنقيس في السرعة تاع 50 في الساعة ماذا بينا نحترموها، سرتو فوق القنطرة تاع سانكوبا ماذا بينا نحترموا الفيتيس تاع 50 في الساعة من أجل السلامة تاعهم. مازلنا معناها ثم شوية أشغال ثم شوية إزعاج احنا نعتذر عليه بالطبيعة، وقدرة ربي إن شاء الله نكملوا في أقرب الأجيال، الناس كلها ملتزمة الناس كل عاملة جهدها إن شاء الله نكملوا في أقرب الأجيال وسلامتهم تهمنا وذيك الأولوية بتاعنا.
1: نتمنى السلامة للجميع، نتمنى المشروع هذا يكمل في أحسن الظروف، 5 أقساط، مجهود كبير، عمال، أشغال، والهدف هو إنهاء الاختناق المروري بالكامل في الضاحية الجنوبية لتونس العاصمة، وأيضا ضمان سلامة كل مستعملي الطريق. إن شاء الله ثنيتكم آمنة وسالمة الناس الكل، وأنت شكرا لك مدام إيناس بنتيشة مديرة هذا المشروع. كل ما فما جديد نرجع لك مش نقدمه المستمعين، وبالتوفيق لكم. 8:04 بقوا معنا لأنه ضيفتنا بحذينا، ضيفتنا اليوم تجينا من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. اليوم نحكيه على الصناعة الذكية، شنو الصناعة الذكية نعرفه بعد شوية. يوم سعيد.
0: يوم سعيد. صباح التوينسا الكل.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفة الماتينال اليوم مدام ماني لرويس، هي المديرة العامة المساعدة في وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. معها هي نحكيه على برنامج مهم يهدف إلى مرافقة المؤسسات نحو الصناعة الذكية. صباح النور، مرحبا بيك.
2: صباح النور، يعطيك الصحة، شكرا على الاستضافة، مرحبا بيك ومرحبا بكل مستمعين الإذاعة الوطنية التونسية.
1: شكرا لك أنت على قبول الدعوة مستمعينا، ونحن مش نتحدث على برنامج مهم أطلقته بلادنا نهار 30 سبتمبر 2026، هي مرحلة جديدة من البرنامج الوطني لمرافقة المؤسسات الصناعية نحو الصناعة الذكية، يعني الصناعة 4.0 هكا معروفة بالكود هذي بالاسم هذي. برشا فينا يعرفوا شو معناها الصناعة الذكية، لكن برشا من مستمعينا يتسألوا شو معناها الصناعة الذكية مدام منيل؟
2: Alors, هي الصناعة أفيت تعديت برشا مراحل، دونك تعديت بالاندستري E.0, E.1, E.2, E.3، ملي بدينا معناها أول معناها كنا نستعمل قبل في البخار وفي الفحم الحجري اتسيتيرا، بعد تطورنا ولينا نستعمله في الآلات، ولينا حاجات في بلاص نعملوهم بيدينا نعملوهم بآلات، ولينا نستعمله في لي زوتومات، ولت لي المعدات معناها اللي هي اوتوماتيك، توا تعدينا للصناعه الذكيه اللي هي خلطنا للجيل الرابع. كي نقولوا الصناعه الجيل الرابع هي تكنولوجيات دونك حديثه، نحكيوا على توسكيي دونك مصانع متصله كونيكتي ولا دي زونيتي كونيكتي، نحكيوا على استخدام دونك
1: الذكاء الاصطناعي.
2: الذكاء الاصطناعي اكيد، الانترنت دي زوبجي دونك الذكاء انترنت الاشياء، نحكيو على البلوك تشين، نحكيو على استغلال البيانات لو تريتمون دي دوني. دونك التكنولوجيات هذه الحديثه تساهم فيت في دونك تطوير الصناعه بصفه عامه. علاش؟ خاطر تمكن من تحسين مستوى الانتاجيه في المؤسسات الصناعيه، تعطيهم اكثر مرونه، تعاونهم باش يحسنوا في الكاليتي نتاع لي برودوي نتاعهم، تعاونهم باش يكون عندهم اون فيزيبيليتي على اساليب الانتاج نتاعهم، وبالتالي يجموا ياخذوا لي ديسيزيون معناها في وقتها، تعاونهم باش يستغلوا استغلال احسن الموارد كسوسوا البشريه والا الماتيير بروميير معناها المواد الاوليه. وبذلك دونك تساهم في تعزيز قدره المؤسسات الصناعيه دونك على التصنيع وعلى الاندماج في سلاسل القيمه العالميه.
1: اليوم نحن في مرحلة أخرى من البرنامج هذي، البرنامج قديش يدوم من وقت بدينا حتى الوقت هي تواصل، ثم إلى حد الآن شنو عملنا؟ كان نعطيه حصيلة المجهودات متاعكم في الصناعة الذكية.
2: دونك هي البرنامج هذي أفيت يندرج ضمن مبادرة وطنية نحو صناعة ذكية اندستري 4.0 في تونس. المبادرة هذي بدأت سنة 2018 دونك تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وبال تعاون مع الاتحاد الأوروبي ودوتر معناها مولين ولا بارتنير. دونك البرنامج هذايا كما قلنا بدا في 2018، وأول خطوة صارت هي إحداث خمسة مراكز كفاءات لي سونتر دو كومبيتونس في الصناعة الذكية اندستري 4.0. الخمسة مراكز هذوما منهم زوز مراكز عامة في صفاقس وفي سوسة، وفما ثلاثة مراكز قطاعية. دونك عندنا مركز قطاعي في الصناعة الذكية، مركز كفاءات الصناعة الذكية في الصناعات الغذائية في صناعة النسيج، وعندنا في سوسكي بيوتكنولوجي دونك صناعات الأدوية الفارماسوتيك وتوسكي ان غولاسيون بالصحة.
1: باهي، يعني عندنا خمسة مراكز كفاءة في الصناعة الذكية. الخمسة مراكز هذوما ما بين سوسة، صفاقس، بنزرت، سيدي ثابت والمنستير. وملي بدينا لليوم قداش من مؤسسة تونسية دخلت الجيل الرابع للصناعة أو دخلت الصناعة الذكية في نشاطها؟
2: بعد خلق هالمراكز هذه دونك فما مرافقة أكثر من 350 مؤسسة صناعية في تطبيق حلول دونك الذكاء، مش الذكاء الصناعي، الصناعة الذكية دونك 4.0. كي نقولوا دونك استعمال تكنولوجيات حديثة نحكيو بيان سور على مؤسسات صناعية ونحكيو زادة على مزودي التكنولوجيات هذوما اللي هما شكونهم اللي هما لي ستارت اب نتاعنا دونك المؤسسات الناشئة نتاعنا اللي هما يقوموا بتطوير هذه التكنولوجيات هذيا دونك في إطار البرنامج هذيا فما دعم أكثر من 30 شركة ناشئة في المجال هذيا وصار دونك الفورماسيون وتكوين ومتابعة تكوين الأكثر من 2000 شخص في مجال دونك الصناعة الذكية اندستري 4.0.
1: يعني اليوم قدام المؤسسة ناشئة أكثر من 50 مؤسسة ناشئة تخلقت في مجال الصناعة الذكية.
2: عنا أكثر بيان سور عنا أكثر والوبجيكتيف نتاعنا بيان سور احنا نعرفوا اللي النسيج الصناعي التونسي معناها سبيسيفيك عنده الخصوصيات نتاعو معناها ما نجمش انا نجيب تكنولوجيا حديثه مثلا مستعمله في مؤسسه صناعيه في المانيا ولا في فرنسا ونجي نحب نحطها في المؤسسه التونسيه
1: لازم حاجات خاصه بينا تتماشى مع خصوصيات مؤسساتنا
2: وحتى دو بوين دو فيو معناها امكانيات تمويل اتسترا بيان سور كي تبدا دونك التكنولوجيا متطوره في تونس بكفاءات تونسيه دونك اكيد باش يكون السعر نتاعها باش يكون تنافسي دونك هذا هو معناها دونك اون سيبل لي زونتربريز اندستريال باش يستعملوا التكنولوجيات الحديثة و اوميم طون زيدا نحاولوا نشجعوا المؤسسات التونسية المؤسسات الناشئة التونسية الستارت اب نتاعنا اللي هما يقوموا بتطوير هذه التكنولوجيات هذيا.
1: باهي اليات البرنامج الأساسية اليوم انه عندنا منصة للصناعة الذكية.
2: اكزاكتومون دونك احنا بدينا 2018 كما قلنا صار دونك الكرياسيون تاع لي 5 سنتر دو كومبيتونس في 2025 قلنا اللي المنظومة متعدة فيها برشا متدخلين فيها لي سنتر دو كومبيتونس فيها المزودين فيها المزودين نتاع التكنولوجيات فيها لي زيكسبير نتاع لاندستري 4.0 دونك صار احداث الهوب اندستري 4.0 اللي هو وحدة الصناعة من الجيل الرابع لاندستري 4.0 الهوب هذايا دونك تحت اشراف وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والغول نتاعو هو باش يكون انفيت هو كما نقولوا الشباك الموحد لأي مؤسسة تونسية صناعية تحب تندرج في الصناعة دونك في الصناعة الذكية اندستري 4.0 انها تتعدى بالهوب هذايا هو اللي باش يوفر لها معناها الكونساي لاكومبانيومون وباش يوجهها كوسوسوا لي سنتر دو كومبيتونس سيكتوريال ابروبريي والا للمزودي التكنولوجيات هذايا دونك الهوب اندستري 4.0 كما قلنا الانطلاق نتاعو بدا في 2025 اليوم 2026 انا كونسو برنامج لمرافقة المؤسسات الصناعية نحو الاندستري 4.0
1: شنو فيه البرنامج؟ شكون المؤسسات اللي نجمو ينخرطوا؟
2: هو ان فيت احنا بدينا une première cohorte d'entreprise معناها كيما نقولوا ان بروجي بيلوت اللي باش ينتفعوا به 20 مؤسسة صناعية toute industrie confondue. La réalité, ma famille, j'ai des exigences spécifiques. معناها أي مؤسسة صناعية تخدم في تونس تجم تشارك في البرنامج هذايا المفيد تكون بيان سور اون اكتيفيتي معناها ماهيش مازلت مش مجرد فكره معناها موجوده على ارض الواقع وتخدم وتكون فينانسيرمون تكون سين بيان سور خاطر كي نحكيو على
1: امورها القانونيه والماليه تكون واضحه
2: تكون واضحه بيان سور اكزاكتومون دونك البروجي بيلوت هذايا دونك لابيل دونك كانديداتور بور لي بروجي هذايا صار في بدا في اوت 2026 ودونك تسكر في سبتمبر 2025 ونحن توا اوني اون فاز دو سيليكسيون من ال 20 مؤسسه هذايا اللي هي باش تنتفع بالبرنامج هذايا البرنامج هذايا سامحني البرنامج هذايا هو علاش احنا قلنا بروجي بيلوت خاطر المؤسسات ال 20 مؤسسه صناعيه هذوما باش دونك يتمتعوا بان فينانسمون للتحول التكنولوجي نتاعهم فيش تتمثل المرافقة هذه. دونك أول حاجة هو التشخيص، التشخيص متاع لو دوغري دو ماتوريتي متاع لونتربريز. التشخيص هذايا زيدا اتخافير لو بروغرام، دونك صار ديفلوبمون تاع لوتي تيما هذايا اللي هو اسمه تونيزيا انتليجنت مانيفاكتشرينغ اسسمنت،
1: أداة تقييم التصنيع الذكي في المؤسسة.
2: اكزاكتومون، لوتي هذايا زيدا ان فيت الى ايتي ديفلوبي سبيسيالمون للشركات التونسية، دونك الى بري اون كونسيديراسيون لي سبيسيفيسيتي متاع النسيج الصناعي التونسي. لوتي هذايا باش يعاون المؤسسة انها تعمل الدياغنوستيك نتاعها. غراس للدياغنوستيك هذايا دونك باش نخرجوا اون فوي دو روت اللي هما شنوما لي زوريونتاسيون اللي تنجم تمشي فيهم المؤسسة، وين بالضبط تنجم تعمل التكنولوجيات الحديثة هذايا. اون فوا عندنا لا فوي دو روت دونك باش نختاروا لي بروجي اللي باش نخدموا عليهم، ومن بعد باش نتعداو سكون ابيل لو بوك اللي هي المؤسسة ما تجمش من الأول ديريكتومون تدخل في دي انفستيسمون كبار باش تحول دونك البروسيس نتاعها. دونك كيما نقولوا مثال تجريبي اسمه بروف اوف كونسيبت. دونك باش يصير تحديد الخاصيات الفنيه لكي دي شارج نتاع البوك هذايا. هذه المرحله الاولى اللي باش تصير في لاكومبانيمون. دونك المؤسسه باش يبدا عندها كي دي شارج حاضر اللي هي تنجم تلوج بيه دونك ان تيك بروفايدر ولا هو مزود تكنولوجيا اللي ينجم يعطيها السوليوشن هذيك. بعد اون فوا صارت الميز ان بلاس نتاع البوك وثبتنا اللي السوليوشن هذيك اللي ادابتي للبزوان تاع لونتربريز، بعد نتعداو للانفستيسمون الكبير اللي باش يكون بيان سور دونك ا اشيل اندستريال.
1: باهي، باش نفهم معاك بعض النقاط اللي قلتهم في كلامك. قلت 20 مؤسسه، نحن في مرحله سيليكسيون، قداش من 20 مؤسسه قداش مش نختاروا ولا ديجا اخترنا ال 20؟
2: ال 20 مؤسسه جوستمون احنا كي لانسينا لا كوهورت عندنا 39 شركه قدمت دونك رغبتها في الانتفاع من الكوهورت هذيا، وباش يصير
1: اخترنا منهم ال 20
2: نتاع 20 مؤسسه.
1: باهي، من بعد لنعملوا الائتمال الاليه هذه الرقميه لتقييم النضج الرقمي لل 20 مؤسسه. ونوجهوا المسارات نتاع المؤسسات مش تتحول، ياخذوا علامه الصناعه اللي هي لابيل 4.0.
2: هو احنا كي نخلطوا للكيي دي شارج ولا كي نحدوا معناها البزوان نتاع البوك هذه البروف اوف كونسيبت، تتسمى مرحله البري لابيل. دونك حضرنا المؤسسه للتحول. اون فوا في مرحله ثانيه، في هذه المرحله الاولى كما قلنا باش نوقفوا حد دونك عملنا الخصائص الفنيه نتاع البوك اللازم، دونك حددنا البزوان بالضبط نتاع المؤسسه شنيه في التكنولوجيا. مرحله ثانيه الحقيقه نحن كهوب اندستري 4.0 نحب نشوفوا دونك قاعدين نلوجوا ديزا على ان فينانسمون بور لا دوزيام فاز اللي هي الفينانسمون نتاع البوك هذاك. دونك
1: باش نمولوا
2: البروف نتاع اوف كونسيبت هذيك للمؤسسات والميز ان بلاس نتاعو والتجربه نتاعو. دونك
1: وقداش يلزمنا تمويل؟ قداش حطينا بيدجي لتمويل
2: والله
1: المشروع
2: هو دي. هو التمويل اللي خديناه نحن للمرحله الاولى للمرحله للزوز مراحل معناها في حدود 300 الف اورو من عند البارتنير نتاعنا اللي هو جايزات.
1: المؤسسات اللي ما نجحتش المره ذي ما جاتش في السيليكسيون ينجموا يقدموا للبرنامج في المستقبل ولا لا؟
2: بيان سور، هو احنا كما قلنا هذه سي اون بروميير كورت، واحنا ان شاء الله نطمحوا باش نعملوا معناها دو ولا تخوا زابيل.
1: يتواصل البرنامج معناها؟
2: بيان سور بيان سور، لازمنا نلقاو الاعتمادات اللازمه، وان شاء الله معناها نحن كوكاله نهوض بالصناعه والتجديد دونك معناها حريصين انه نقولوا في الفتره هذه الاولى نتاع الانتقال المؤسسه ديما كي تلقى دعم فني ومالي ديما معناها تسهل لها هي التحول نتاعها. دونك نحن نحاول ان شاء الله باش نلقاو التمويلات اللازمه وباش نلانسيو ان شاء الله دوتر كومباني. مي المؤسسه اللي هي قادره ماليا باش تمشي في التحول الرقمي هذايا تنجم من اليوم تدخل انديبوندامون من البروغرام معناها هذاك سبيسيفيك تاكومبانيمون، تنجم من اليوم تتصل بالهوب وتفينانسي هي دونك الدياغنوستيك نتاعها
1: تدخل على منصه الصناعه الذكيه وتلقى اللازم الكل والنصائح الكل. مش يتم التحول الرقمي في المؤسسة بيدها. معناها في حدود وقتاش نجمو نقولوا لصناعتنا ذكية؟ قد يلزمنا وقت، قد يلزمنا جهد، قد يلزمنا فلوس زادة؟
2: والله احنا مازلنا نقولوا في الخطوات الأولى، احنا نتسميو رانا هي اللي كي نقولوا اندستري 4.0 بديت تظهر في الأوروب يمكن 2011 2012. احنا 2018 بدينا نحكيو على صناعة ذكية اندستري 4.0، واصلا معناها ندرجت هذايا في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، دونك الاستراتيجية ناسيونال دو لاندستري دو لينوفاسيون على لوريزون 2035 كمحور معناها رئيسي. بيان سور بون لازمنا شويه وقت اكيد، معناها خاطر كي نقولوا تحول رقمي لازم تغيير للعقليه، بيان سور لازم الكفاءات اللازمه، وهذا الكل مخمين فيه نحن. دونك البروغرام ما يقتصرش اصلا معناها كان على لاكومبانيمون، مي فما احداث
1: نتاع مراكز التكوين موجوده عندكم، بما انه 2900 مستفيد قريت من التكوين اللي عملتوه انتم.
2: التكوين هذاك نحكيه على تكوين مستمر، اما حتى خممنا حتى في التكوين المهني، معناها فما معناها في الشهائد العلمية، معناها فما
1: ثلاثة برامج ماجستير
2: في exactement. دونك مع مؤسسات تعليم عالي، مع مركز تكوين مهني
1: في الصناعة
2: الذكية اندستري 4.0 باش ننجحوا في هالتحول الرقمي هذايا.
1: كل النجاح والتوفيق. هذا البرنامج الوطني لمرافقة المؤسسات الصناعية نحو الصناعة الذكية 4.0 تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالشراكة مع وكالة النهوض بالصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والتجديد وبدعم دولي، لأنه حاجتنا كما كنتوا تسمعوا بالتمويلات والمرافقة. نتمنى كل النجاح للمراكز متاع الكفاءة الموزعة على تراب الجمهورية، سوسة صفاقس بن زرت سيدي ثابت والمنستير، خمسة مراكز تم أحداثها، وكل المؤسسات اللي بدأت نحو الانتقال الرقمي. إن شاء الله تتحقق أهداف هذا البرنامج، والمؤسسات اللي تنوي أكيد معناها أنها تتحول رقميا تنجم تدخل منصة الصناعة الذكية. نشكرك مدام منال رويس المديرة العامة المساعدة لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد، وكل ما فما جديد في البرنامج نحن قدموه أكيد, أكيد على موجاتنا.
2: أكيد يعطيك الصحة،
1: إن شاء الله نهارك زين.
2: إن شاء الله نهارك زين.
1: أبقوا معنا مستمعينا، مش نمشيوا الموضوع آخر توا اللي هو جودة الهواء الداخلي لحماية صحة أطفالنا وتحسين ظروف وجودهم في الفضاءات المغلقة.

0: ضيف الماتينال.
1: ضيفة أخرى بحثنا اليوم نرحب بها، كما جدوا تحية لكل مستمعينا. ضيفتنا مدام شادي عبيدي، هي مهندس أول ورئيسة مصلحة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر التابعة لوزارة الصحة. نحكيه على هواء أنقى لأطفالنا، هي خطوات بسيطة جت في دليل تبدو بسيطة مهمة، خلينا نقوله جت في دليل كامل. البارح 4/7 أكتوبر كان فما ملتقى وطني حول الموضوع هذا، باش نفهموا اكثر وناخذوا التفاصيل. نقولوا لها صباح النور مدام شادي.
2: صباح الخير مدام نبيله، ليكم مستمعينا الاذاعه الوطنيه.
1: اذا نرجع معاك، البارح وزاره الصحه والوكاله الوطنيه لتقييم المخاطر قدمت دليل جوده الهواء الداخلي بالمؤسسات اللي تستقبل الاطفال. كيفاش كان الملتقى الوطني هذا وابرز مخرجاته؟
2: الملتقى هذا ينتظم البارح، ضم ثلة من الأطباء الخبراء، ممثلين الوزارات المعنية بالطفولة، كيف نقول الوزارات هي وزارة التربية، وزارة المرأة والأطفال وكبار السن، وزارة الشباب، كيف وزارة التكوين والتشغيل، جميع الوزارات اللي نجم الأطفال عندهم فضاءات تخص الأطفال. كان الفرصة باش نقدموا دليل هذايا اللي الحقيقة بدينا فيه عنا مدة. كانت الخدمة في إطار فريق عمل متنوع فيه جميع الاختصاصات، بين أطباء، ممثلين من مختلف إدارات وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة التربية، وزارة المرأة، وزارة الشؤون الدينية، كيف معنية بالأمر. دونك هذوما الكل كانوا حاضرين البارح باش نشوفوا النسخة الأخيرة نتاع الدليل هذية، وباش نفسروا للعباد اليوتيليتي نتاعو. علاش اليوم نحكيوا على دليل جودة الهواء؟
1: جوستومون علاش اليوم نحكيوا على دليل لجودة الهواء الداخلي؟
2: فوالا، دونك احنا الفكرة جيت من ملتقى عمل في 2024، وكانت التوصيات اللي انبثقت عليه اللي هما ما فماش إطار قانوني ينظم الهواء الداخلي في تونس، لكن نجمو نعملو ان دوكيمون سيانتيفيك، هو الجيد في الاخر، ان ريفيرونسييل اللي يكونوا فيه جملة من التوصيات باش نعاونوا بصفة عامة على فهم المخاطر اللي تنجم تجي من الهواء الداخلي. باش نبداو، ما نجموش نعملوا ان جيد اللي فريمون يخص كل الشرائح العمريه وكل الفضاءات. دونك اخترنا باش نبداو بالاطفال اللي هما فئه هشه في طور النمو، الجهاز التنفسي نتاعهم في طور النمو، الاكتيفيتي ريسبيراتوار نتاعهم دونك ايليفي شويه بارابور لي زادولت، يحبوا يكتشفوا. دونك تلقاهم يمشيوا للبلايص اللي نجموا يكونوا فيهم ملوثات الهواء، كيف ما الغبار حتى المواد اللي نستعملوهم، حتى لي جوي نتاعهم، الالعاب نتاعهم نجموا يكونوا فيهم مصادر ملوثة. دونك بدينا بهم هما، وفي تونس كيف نقولوا أطفال ما نقولوش كان لابتيت انفونس، معناها اللي في المدارس، رياض الأطفال، المحاضن، لي غاردوري سكولير، لا، حتى اللي في الكوليج واللي في المعاهد والمعاهد الإعدادية، في مراكز التكوين، هما معنيين كيف الطفل حتى لعمر 18 سنة. تختلف المخاطر، وإحنا هذي اللي اخترنا باش نخدم عليه في الجيد، اللي احنا ما نحطوش مجموعة الملوثات بطريقة معنيها اون ليست، لا، حبينا نبوبوهم حسب الفضاءات، خاطر من فضاء الفضاء يختلفوا المخاطر ويختلفوا التوصيات زيدة. مش كيف ما صغير، كيف ما قلنا اللي يلعب يتحرك يقرب برشا من القاعة يمس حاجات فيهم برشا ملوثات، كيف ما نوليو نحكيوا على مراهقين في المعاهد والمعاهد الإعدادية اللي وقتها المشاكل متاع الهواء تختلف. نوليو نحكيوا على عدد كبير في القاعات، على ساعات درس مطولة، على اكتيفيتي سبورتيف ساعات. دونك هذوما المخاطر اللي نحنا حاولنا باش نبوبوهم
1: في الدليل
2: نعطيو توصيات، نفسرو، نعطيو زيد دي زوتي سامبل، وسائل سامبل بالنسبه للمؤسسات التربويه والمؤسسات اللي تستقبل الاطفال في تونس، باش ينجموا يقيموا وضعيه الفضاءات نتاعهم، هل هي فيها هواء نقي ما يسببش في مضاعفات وأمراض الأطفال متاعنا أو لا؟
1: أما كيفاش ينجموا يثبتوا، كيفاش مش نتبعوا ونقيسوا، ثم قبل ما يوصل للطفل للفضاءات هذه المخصصة ليه، المدرسة، الحضانة، بيته، الساعة،
2: صحيح،
1: ديارنا، معناها
2: هما التوصيات اللي حطيناهم ابليكابل حتى لينا احنا في ديارنا. لكن احنا بدينا بالفضائيات على خاطر الصغير تقريبا راهو يعدي وقت كبير من نهاره في في في لي جاردان دونفون, في المحاضن, في المدرسه, في المعهد. الفضاء هذيك لازم يكون مؤهل ولازم يمثلش خطر على صحه الصغير هذي. كيفاش باش نتاكدوا؟ احنا حبينا نمشيو في ابروش بريفنتيف, دونك طريقه وقائيه من الاول بتوصيات سهله
1: اللي هي
2: احنا نبداو اول حاجه يوليو فما هكا ادراك اللي راهو الهواء صحيح ما نشوفوهوش, مش معناها انا في بلاصه نظيفه مانيش قاعده نشوف في دخان, معناها الهواء نتاعي نظيف. الفكره هذيا هي اللي لازمها توصل. كيف نحكيو على الاطفال احنا مدام نبيله في العاده ديما نقولوا التغذيه الهيجين السيكوريتي نتاعهم. الهواء الحقيقة ما نحكيوش عليه رغم اللي هو ينجم يسبب أمراض تنفسية.
1: عنا في تونس معطيات ولا دراسات تعطينا مدى انتشار مثلا مشاكل جودة الهواء داخل المؤسسات هذية؟
2: فما دراسة عملت على مستوى وزارة الصحة قبل قاسوا فيها مجموعة من الملوثات وهكا دي باغامتر كيف ما درجة الحرارة الرطوبة كيف كيف, واللي بيان سور كانت فيها مؤسسات

0: الكونسيرن المجموعه الكل الموجوده في الفضاء هذيك. اول حاجه احنا نركزوا عليها من الاول هي التهوئه الطبيعيه، 15 مينوت مرتين، 15 دقيقه مرتين في النهار حتى كان في فصل الشتاء
1: حلو شبابك
0: ضروريه باش ما يكونش فما نسبه مرتفعه من السي او 2. كيف يبدا السي او 2 مرتفع حتى التركيز نتاع الصغير
1: ينقص
0: هذه الحاجه الاولى. كان عندنا فضاء ما فيهوش شبابك واللي هو جينيرالمون ماهوش مسموح، دونك نجمو نعملوا التهوئه الميكانيكيه،
1: نشريو لاباري هذيك
0: فما لي في ام سي اللي هما يركبوا اللي تعمل على تجديد الهواء في وسط الفضاءات هذوما. اختيار المواد نتاعنا لي موبيلي دونك الاثاث اللي موجود في وسط القاعات وفي وسط في وسط لي جاردان دونفون لي كريش اي تو، نختاروه يكون يستجيب المعايير معينه باش هو بيدو خاطر يسيب ملوثات في الهواء. به الدهن نتاعنا الفورنيتور سكولير كيف كيف اللي استعملوها صغيرات الادوات المدرسيه الكول اللي نستعملوه هذيك راه فيه معناها حالات اللي نجم يضر كيف كيف عن طريق الشم. هذوما الاستعمال كيف كيف
1: مواد التنظيف،
0: مواد التنظيف المعطرات اللي ساعات نستعملوهم في بناء ريحه بنينه صحيح، اما هما راهم فيهم مواد كيميائيه اللي مضره للصحه ومضره للجهاز التنفسي.
1: تدخين بالطبيعه ممنوع داخل كل المؤسسات التربويه من
0: ممنوع.
1: المفروض
0: احنا اقترحنا عليهم قائمه نتاع اسئله ينجم اي مسؤول في مؤسسه يجاوب عليها نعم او لا باش يعرف المؤسسه نتاعو شنو تستدعي، اسكو نوعيه الهواء بهي كاين بين 50 و80%. نحكيو على ديزاكسيون نيسيسير لازمنا نبداو نتحركوا وناخذوا اجراءات، كاين اقل من 50% راهو نوعيه الهواء فريمون ال دوموند معناها ديزاكسيون اورجونت.
1: هل انه هذه توصيات الزاميه اجباريه؟
0: لا.
1: لا
0: كيف نحكيو على دليل ما عندوش الصيغه الاجباريه، دونك هو وثيقه علميه، لكن البيهي والمهم اللي هو فما نص قانوني قاعد يحضر على مستوى وزاره الصحه اللي هو فيه اجباريه احترام الحدود القصوى اللي باش يضبطها القانون هذايا، دونك هما يكملوا بعضهم. الجيد هو وثيقه علميه باش ومرجعيه نرجعوا لها باش تسهل على صاحب المؤسسه اللي هو يطبقها، وفما الجانب القانوني اللي هو ان شاء الله بيانتو يصدر.
1: قداش من مؤسسة انخرطت في هذا البرنامج كانت معاكم في إطار الشراكة بين الوزارة متاع الصحة والتربية والطفولة زادة؟
0: كيف ما قلت لك احنا بدينا في فريق عمل معناها متكون من عديد الاختصاصات، كانت معانا وزارة التربية، وزارة المرأة، وزارة الشؤون الدينية خاطر الكتاتيب
1: للأطفال،
0: وزارة الشؤون الاجتماعية على خاطر هما بيدهم يخدموا على جودة الهواء الداخلي، الأطباء مهمة برشا على خاطر هما اللي يعرفوا القيمة بتاع الهواء الداخلي وقديش يأثر على الجهاز التنفسي وعلى أمراض الربو والحساسية عند الأطفال. دونك الحقيقة كانت البارحة في الملتقى كان فما اهتمام كبير وفرحانين بالدليل هذا على خاطر به كيف بدينا نحكيوا على جودة الهواء الداخلي كيف ما على مستوى خلينا نقولوا حتى العائلة لي بارون توا يحكيوا على الأكل الصحي على خاطر يخافوا على صحة صغيراتهم. الهواء عنده تقريبا راهو نفس القيمة على خاطر الهواء كان فيه ملوثات راهو ينجم يؤدي إلى أمراض، وأمراض تتفاوت خطورتها حسب نوعية الملوثات اللي مش يكون الصغير هذيك معرض لها على طول المدة اللي هو موجود فيها في الفضاء التعليمي اللي يرتده يوميا تقريبا.
1: تحافظوا على صحة أولادكم وعلى صحتكم زيدا، مهم جدا الهواء اللي نتنفسوه يكون هواء نظيف. شكرا لك مدام شادية عبيدي عن الوكالة الوطنية لتقييم المخاطر ودليل جودة الهواء الداخلي لحماية صحة الأطفال وتحسين ظروف وجودهم في الفضاءات المغلقة. تنجموا تطلعوا عليه الناس الكل، وياريت انخرط كل المؤسسات وأيضا العائلات لتطبيق ما جاء في هذا الدليل، في انتظار أن يكون عندنا قانون يطبق في كل الفضاءات من المفروض. شكرا لك مرة أخرى.
0: نعيشك.

0: كليم مسؤول.
1: كليم مسؤول، فقرة بإمضاء رفيق دريدي. مرحبا مرة أخرى.
2: مرحبا من جديد نبيلة. ساعة وقاية، الانطلاقة باش تكون اليوم مع المبادرة هذية اللي تهدف لحماية الأطفال والشباب من المخاطر والسلوكات المحفوفة بالمخاطر. تفاصيلها مع المندوب العام لحماية الطفولة سيد المنصف بن عبد الله.
3: ساعة وقاية باش تكون في محيط مؤسسة التربوية، مؤسسة الجامعية، التكوين المهني، في سائر ولايات الجمهورية. عركة صغيرة، خلينا نحكيو بلغتنا الدارجة، تشاجر صغير قدام المدرسة. أما في أكثر من مناسبة راهو يبدأ بمجرد تنمر، يبدأ بشجار صغير يوصل للعنف بشكل رهيب إلى ما لا يحمد عقباه، وتكون آثاره وخيمة. شنو الفائدة من التوقي هذايا؟ التوقي باش يكون قادر الطفل هذايا باش يفهم الظاهرة هذايا ومش يفهمها كهو، يكون قادر باش يقول لا وقت يأثروا عليه الأقران. المخاطر نتاع الفضاء الرقمي، التليفون، كيفاش باش نكونوا احنا قادرين نوظفوا التوظيف الإيجابي ونتجنبوا المخاطر الأخرى؟ كيفاش باش تكون آمن الفضاء الرقمي؟ في الإطار هذايا تم تكوين عديد الأطفال واعطيناهم صفة السفير الأمان الرقمي.
2: صفة سفير الأمان الرقمي وساعة وقاية، مبادرة تشاركية هدفها حماية الأطفال من كل السلوكيات الخطيرة اللي نسمع بها وحتى اللي ما نسمعوش بها.
1: إن شاء الله ربي يحمي أطفال تونس الكل. مش نخرجوا مع بعضنا توا رفيق، ناس كل مش نختم معاكم انتم مستمعينا ونخليكم تسمعوا وش عامل التونسي مع المصروف. هذايا سؤال طرحته سميرة السوري على التوينسا. في الأمان وبسلامة وربي يعينكم على المصروف.
4: الشارع التونسي. كيفاش تقسم مصروف دارك؟
5: ما عنديش تقسيم، انا نصرف في الحدود، معناتها كل يوم ويومه، انا وراجلي نصرف مع بعضنا كل يوم ويومه الحمد لله.
6: كل شيء مع بعض،
5: في كل شيء مع بعضنا.
7: النظام اساس الحياه، النظام اساس الحياه. انا متكلف بتراكن داري، متمعت من الزيت، من العوله، من كل شيء، من الخضره، من اللحم. انا نحل فريجيداري ونشوف تراكني اشني ناقص. لنهار مرتي ملي حرست وقفت قدام خضار ولا عطا، انا نقضي قضيه الشهر، انا قايم بواجباتي الكل في الدار وما عنديش قلق.
8: انا نصرف نصرف نصرف نصرف هي بدا
9: كل شيء
8: كل شيء كل شيء كاكزامبل. انا نصرف في كل شيء، ما لو قارد حويج عيد اونتري سكولير كل شيء. انا كليانة ما نحبش نخدم وما نحبش نقرا، نحب نقعد في الدار وراجلي يصرف علي.
10: على حسب ما تقولي، انا نخدم بالنهار كل نهار ونهار، عامل 15 دينار كل يوم وانا على ربي فهمتني. الدنيا تعبت، راه تعبه بالقدا بالقدا بالقدا، معناتها خدمه نقصت برشا ما عادش كما قبل فهمتني. الحمد لله
11: نحي فلوس، مثلا كانوا ولادي يقراو نحي المصروف واحد والضو واحد والماء واحد وكل شهر كيكه.
12: انت اللي لاهيه بيه.
11: اي انا كل شيء، انا مسؤول على كل شيء.
13: في الجمعه على اربع جمعة هما، كل جمعه عندك مرشي تهبط تقضي كذا وكذا، ناقصين خضره طماطم كذا كذا هكا هو، يقعدك الخبز وحاجه قليله هذيك عجور هكا هو، تقسمهم لاربع جمعات ومع الماء والضو جي مرك والحمد لله ولاباس والحمد لله وعايشين لاباس والحمد لله.
14: انا ما نقسم شيء، نعطي باول الشهر المصروف للمدام وهي تتصرف بالكل شيء.
15: قديش من سنه تو المراهل تتصرف؟
14: من اللي عرس من 72 هي الكل في الكل.
16: انا والمراه لهين مصروف الدار، مصروف الدار ثم تو صغار اونجو دونك يلزم تقسم بين كراء وقضيه الشهر في تونس الكل. دونك تجيك شهريه لازم تحسب حسب تكملو، عندك لي شارج نتاع القرايه نتاع لونترينمون نتاع برشا حاجات يعني، وتبقى بالنسبه للتونسي يلزم ياخذ الكل راس الشهر باش ما يبقاش اون بار، سينو يبقى له شويه مصروف باش يعمل بها يشري الخضره والحاجات اون اورجونس باش يقضي بها، ما سينو فما حد شيء. اي طبعا متعاون انا والمراه، سينو ما نخلطوش، هذاك هو متفاهمين الحمد لله.
17: في السنين الأولى من عمره يتعلم الصغير لغته الأولى ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم، في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. السنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير، عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل أفضل.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. فتح استغلال جسر جديد أمام حركة الجولان على مستوى محاولة طريق الجهوية رقم 22 والطريق الوطنية رقم 3 ومستشفى الحروق البليغة ببن عروس. اليوم وغدا انعقاد دورة السادسة من أيام تشغيل كيت جوب تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة. التظاهرة تهدف إلى فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب وفي فرص التنقل الدولي وإمكانية تحويله إلى رافعة للتقدم. بمشاركة أكثر من 100 شاب من مختلف ولايات الجمهورية تحتضن مدينة صفاقس بداية من اليوم وإلى غاية 11 من الشهر الجاري المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ المشرف على الملتقى رائد الجو.
9: الهدف من هذا المؤتمر هو خلق فضاء يجمع ما بين شباب من تونس الكل للنقاش لفهم مشاكل التغيرات المناخية ولتحديد أولويات الشباب. في اليوم الأول باش يكون عندنا أكثر من 100 شاب وشابة مع خبراء وممثلين على الوزارات وبعض المسؤولين عن مؤسسات الدولة، خبراء مناخ، أساتذة جامعيين ومهتمين بالتغيرات المناخية ومجتمع مدني. الغاية هو نقل هذه الصعوبات. في اليوم الثاني باش يكون عندنا دورات تكوينية وورشات تدريبية والخروج بتوصيات تكوين الشباب وتحسيس بمخاطر التغيرات المناخية. شكون عندنا زيارات ميدانية لفهم أكثر هذه التغيرات المناخية على مستوى الواقع متاعنا. التوصية متاعنا بشكون في وثيقة في إطار تمشي دولي. المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ أو بما يعرف الألبوي هو مؤتمر دولي يصير في أنطاليا تركيا. نجمع جميع التوصيات هذو من لمدوهم الكل من ونخرج بوثيقة واحدة.
6: اتحاد الفلاحة ينظم اليوم بقاعة القرية الحرفية بطريق المطار بتوزر الدورة الأولى للندوة الوطنية حول التمور التونسية بين تحديات الكلفة وإنجاح الموسم ورهانات السوق. في العالم، إسرائيل تغلق القنصلية البريطانية العامة بمدينة القدس الشرقية المحتلة وتطرد 20 دبلوماسيا ضمن إجراءات عقابية ردا على قرار بريطانيا حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية. فقدان أو تضرر 81 من الطائرات والمروحية والمسيرات الأمريكية خلال العمليات العسكرية ضد إيران منذ بدء الحرب عليها قبل نحو 7 أشهر بكلفة بلغت 3.3 مليار دولار وفق ما كشفه تقرير لمركز تابع للكونغرس الأمريكي. وختاما، الجيش الأوكراني يقدر عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022 بنحو 1,547,000 عسكري. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بمنى المجري في صباح التونس. إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
12: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn. صباح التوانسة.

0: صباح التوانسة مع مونة المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح الفل، صباح الورد، أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نتلقاو من جديد في موعد آخر من صباح التوانسة. كل يوم تابعونا من الاثنين حتى الخميس في الوقت هذا من 9 حتى 11، وتوقيتنا تو 9:07. تحية لكم الكل وين ما يوصلكم صوتنا وصورتنا. كالعادة تابعونا في سبعتين من زمان على موجاتنا، تابعوا معنا أهم الفقرات والمقترحات والمواضيع إن شاء الله اللي نتحدث فيها. تحية كبيرة للفريق اللي معايا في صباحية اليوم، كريم المد معنا في الهندسة الصوتية، فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، سمية زواوي تحية ليها سمية معنا في الديجيتال، فريق الإعداد عواطف الشابي ذي دين كريفي عليا القادري، ومعكم هنا من قدام الميكروفون. رقم الهاتف للتواصل معنا 71 800 44 404، والناس اللي مغرومة بالفيسبوك تحب تكتبنا ميساج مرحبا بكم الكل بمقترحاتكم وكيف كيف الأراء متاعكم. اليوم في صباح التوانسة شنو باش يتابعوا معنا بالضبط؟ فقرة كل لباس اليوم شكون مخصصة للناس اللي مرضى الابتن ولا سلياك، اللي عنده أي اللي تبع في حمية غذائية لازمهم بتبيع حمية غذائية معينة. دونك اليوم باش نعطيكم مجموعة من النصائح والأفكار شنو لازم يكون فيها الحمية متاعكم. مدام دورة بن يدر مختصة في التغذية باش تكون بحذينا وتعطينا أكيد أهم النصائح. بنا ومنفعة اليوم الشيف توفيق طبيني، نشوفوا شنو باش يدبر علينا بالضبط، شنو باش يقترح علينا. استهلك بصحيح دكتورة راني غلوفي مختصة في جودة وسلامة الأغذية باش نحكي على الثلاجة متاعنا. الترتيب احنا ديما نحطوا الحقيقة في اللقجر على بعضه، في الرفوف متاع الثلاجة الماكلة الحم العظم كل شيء معناها نحطه بطريقة عشوائية، لكن هل صحيح اللي قاعد نعمله فيه ولا غالط؟ لأنه فما برشة طرق أخرى سليمة باش نحافظ على سلامة الأغذية الموجودة في الثلاجة متاعنا، باش تعطينا الطريقة السليمة لترتيب الأغذية بالثلاجة. دونك خليكم معنا، موضوع يهم منكم الناس الكل. ساعتنا ثانية وكل عادة وصل صوتك، نسمع أصواتكم انتوما في الشارع التونسي. أعرف حقك اليوم مع الأستاذ المحامي أحمد الساحلي باش نحكيه على النسب في القانون التونسي، واللي عنده أي استشارة بتبيعة نجموا تكتبوها على الباج وفسيل ولا تتصلوا بينا وتلقاو الإجابة إن شاء الله. هكا أحلى مع رباب عويدي مختصة في صناعة الشموع والكونكريت باش تعملنا شوية بريكولاج، بما أنه قادمين على ويكاند توا بركولاج في الدار، كيفاش نجمو نصنعو شمعة الزيت السحرية؟ تو نكتشفوا الطريقة بالضبط بعد شوية والأفكار اللي باش تقدمهم لنا. هذه فكرة عامة شنو اللي يستنى فيكم اليوم في أقل من سبعتين من زمان معنا اللي فيق توا ويقول لك زعما شنو طقس اليوم؟ نقول لك راه مازال الصيف، مازلت سخانة، الحرارة باش تكون بين 30 و35 درجة اليوم. خليكم معنا تابعونا، برشا موسيقى حلوة زادة تستنى فيكم من البداية كالعادة ديما بالتونسي. ما نحبش فضة وذهب، هذه الأغنية نسمعها توا راجعين.

0: بيننا ومنفعة.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تبع فينا في صباحات وين ستقولوا شبينا دخلنا الكوجين على بكري كاو ميسي لشا نهار في سعيد حد
2: علاش ليه كل شيء على بكري
1: علاش ليه هكا ولا اللي شايف شايف تفيق تبيني صباح النور مرحبا بك مرحبا حبيت نقول للمستمعين بصفة استثنائية نبدأ مع البنة ومنفعة في انتظار ضيفتي في كل لاباس نعرف صباح شوية تعطي له امبوتياج دونك سي سرويحكم الناس الكل اللي في ثنية وإن شاء الله سلامات توصلوا للمكان المقصود. شايف اليوم شنو باش نطيبوا اليوم؟
2: اليوم نقولوا صباح خير تونس الكل وخاصة نساء تونس.
1: اي اللي تعبين في الكوجينة.
2: خاطرهم بالرسمي تعبين شوية في الكوجينة وهوكا أنا نقترح عليهم يطيبوا فطور وعشاء فرد
1: طلب. اي مرة
2: حاجة سهلة برشا ما فما حد شيء معناها ما تكلفش فلوس. وما في مثني
1: والوقت زاد
2: ما تكلفش برشا ما تكلفش برشا وقت. اليوم باش نعملوا حلالم بالكروفيت.
1: اي
2: الكروفيت توا كيما العاده طايح جمعه الفاتح حكينا على الكروفيت في الليل عملناها في السوب وفي البريك.
1: اي
2: المره هذه باش نبدلو في النهار
1: اليوم حلال مجاريه باش نعملو
2: لا لا لا لا حلاله مفوره.
1: اي
2: كيما نعملو شربه مفوره.
1: اي
2: وبالكروفيت
1: في بالك اول مره انا نعرف حلال متي مفوره
2: وعندك بنا ومنفعه.
1: اي
2: مادامكم قلتوا بنا ومنفعه بنا ومنفعه بالحق غير عادي. وفي الليل باش نعملوا لحم الطن
1: باه
2: ونشوف واش عندنا في الفريجيدير ما كراش ما كرخوطه نعملوا سلايطه
1: اي باه
2: سلايطه متنوعه
1: اي باش تحب نبداو
2: اليوم نبداو باش نبداو بالحلال
1: الحلال باه
2: الحلال من اليوم باش ناخذوا 500 غرام شوفريت اللي هي كروفيت هو تقريبا حكايه 12000 الكيلو فهمتني ناخذوا رطيل فهمتني يكفينا مصروف واحد وباش ومن اومام طون نشريو صدر نتاع الدجاج زوز صدور نتاع الدجاج فهمتني 500 700 غرام هكاك فهمتني باش نرجلوهم للحمه الطن. نبداو بالحلال باش ناخذوا الحلال ناخذوا الشوفريت ننظفوها ونحضروها على شيره نقشروها وننظفوها ونرجلوها وناخذوا الحلال معاها كعبه بصل ناخذوا معاها كعبتين سفناريه شويه معدنوس شويه ثوم ونحطوا لها فهمتني كاينا باش نعملوها كيما الروز جربي هكاك فهمتني باش نقلطوه ولا شرب مفور طماطم معجونه مغرفتين مغرفه هريسه عربي شويه هروس ملح كركم فلفل اكحل شويه نعناع شويه رند ونخلطوهم الكل مع بعضهم شويه زيت زيتونه ونخلطوها الكل بالضبط نحلوها في الزيت وفي هذا ونزيدوهم سفناريه ومعدنوس هذوكم الكل وشويه حمص خلطوها الكل مع بعضها
1: ونحطوها
2: شوية كروفيت ونخلطوها بالقدا بالقدا ونحطوها تفور
1: تفور بي وما تبتعش ذولي في تطيب لحليل في ساعة تيب
2: لا لا في ساعة ما تيب ما تفوتش 20 دقيقة
1: أي
2: ما تفوتش 20 دقيقة احنا كنحطوها في الكسكاس الساعة قبل ما نحطوها في الكسكاس حطوا لها فرشت من فوق باش ما تلصقش منها للكسكاس ما تشربش برشا ماء باش لا ما تلصقش تقعد تفور واحد
1: في قاع الكسكاس نحطوا فراش
2: الكل نحطوا شويه فراش هكا نحطوها احنا هكا تجي خفيفة فهمتني في ساعة ما تفور فهمتها
1: وصحية زاد
2: من بعد ناخذوا بول هكايا ونصبوها في البول ونفرزوا كعبات الكريفات اللي فيها نحطوهم الفوق ونزينوا بها ونعملوا جرينين فلفل مشوي فهمتني والا مقلي كما تحب
1: هذه الحلال محاضرة
2: هذه الحلال ما حضرت فهمتني نتعداو لحمة الطن لحمة الطن ناخذوا كزدورة نغسلوهم نفوحوهم نشرحوهم قصوهم كما ستيك ونفوحوهم شويه كان عندنا مطارد شويه مطارد وزيت وملح شويه كركم وملح فلفل اكحل
1: فهمتني شويه كليل وزعتر
2: شويه كليل وزعتر صحيت هذاك ديما موجود ونعملوهم ناخذوا بواله ونشوهم كما ستيك نشوها شويه شويه ما نخلوهاش تطيب على الاخر ديمي كويسون نقولوا
1: نص تياب
2: نص تياب ونحطوهم على شيره في البلاطو نتاع الفور اللي باش نحطوهم في الفور
1: نحطوهم
2: في البلاطو وناخذوا الفارس الفارس باش ناخذوا نجمو نعملوا كان عندنا سلطه مشويه كان ما عندناش نجمو ناخذوا جرينات فلفل وكعبه طماطم
1: نشويهم
2: كعبه بصل وشويه ثوم نشويهم ونهرسوهم نهشيوهم بالقدا فهمتني
1: عباره نحضروا في السلطه مشويه
2: صحيتك وناخذوا معاها حكه صغيره نتاع 100 غرام ما تفوتش
1: فهمتني
2: وناخذوا كعبة بطاطا انا نحب ذا في
1: تخير البطاطا كيفاش
2: رابي فهمتني باش نعملوها فارس نعملوها رابي معها بطاطا ومعدنوس شويه بصل وسنه ثوم ونواد مسكات ونعملوا لها شويه فروماج موتزاريلا.
1: أي.
2: فهمتني؟ هذا الكل الخليط هذا الكل نحطوه باش نفرسوا به الستيك
1: نتاع
2: ومن الفوق نحطوا لها شويه موتزاريلا نزيدوها كعب عظم هنايا وكعب عظم طايبه تخلط الكل ونحطوها من الفوق ومن الفوق بالكل نحطوا لها شويه موتزاريلا ندخلوها للفور من باربع ساعة ما تفوتش
1: اي بحكم هي طايبه
2: حاضر اي مريقله معناها جست نطيبوا كان الفارس تبقى حويجه اخرى نجم نشوف الفريجيدار اش عندنا فماشي كعبه سفناريه كعبه طماطم كعبه
1: سي.
2: كعبه ولد الجمره فهمتني ناخذوها مذومة الكل ونربيوها نقصوها مونجيليان بالطريقه اللي تحب عليهم انت نعملوا سلطه منوعه فهمتني ونزيدوها من الفوق ترى كعبه اشتر كعبه عظم كعبتين زيتون رونديلتين طماطم تطلع مصلي على النبي نعملوا لها شويه صوص فينيغريت خل وملح وخل وزيت وشويه نعناع ولا كان فما بازيليك ونصبوا عليها من الفوق
1: وهكا وهكا على الفطور والعشاء حضري يعطيك الصحه شيف شكرا ليك على المقترحات هذوما الحليل اللي عملنا اليوم مفوره بالكروفيت وكيف كيف حضرنا ملحمة تن وسلطه خضراء مخلطه هكا ومفوحه وحاضرين الفطور والعشاء شكرا ليك مره اخرى وقديش كلفونا
2: لا ما يتكلفوش صدقني ما يتكلفوش
1: وصلنا 20 دينار ولا فطنا
2: تكلفها تكلفها اما كي نحبوا نقتصدوا ما تفوتش 20-25 ألف ما تفوتش
1: صلي على النبي هكا حضر الفطور وعشاء نتاع اربعه من الناس
2: نتاع اربعه من الناس خمسه من الناس يفطروا هذوما فهمتني فطرنا
1: يعطيك الصحه شيف شكرا لي
2: كالعاده نقدم تحيه
1: اي بالطبيعه
2: ربي يفضلها فهمتني
1: ربي يفضلها
2: كل من يعرف الشيف توفيق التبيني ولكم انتم زاد انا والفريق الكامل نتاع الاعداد
1: شكرا ليك انت وهكا خرجنا من الكوجين على بكري اليوم 9:21 دقيقه تابعوا فينا على موجات الاذاعه الوطنيه تونس مازلنا متواصلين احنا حتى ال 11 وبعد شويه في انتظار ضيفتي توصل فقره كون لاباس باش نحكيو على الحميه الغذائيه السليمه والصحيحه لمرضى البطن خليكم معنا تابعونا نمشيو نواصلوا مع الاغاني شو سمعنا كريم توا غزل عيادي غزل عيادي حابين زمان خلينا نرجع شويه للزمن الجميل كما يقولوا

0: اسمعوا برامج غيدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
1: الدكتور حكيم.
2: الموسم كي ما يتحركش ما يكفي، وما ياكلش الخضرة والغلة والكسكسي الأسمر وخبز الشعير، وما يشربش ما يكفي ما يولي عنده القبض. ننصحوه باش يحاول يغير مكلته، يزيد في الخضرة نية وإلا طيبة والغلة، يشرب الماء على خواء وفي كامل النهار يحط شوية زيت زيتونة ني فوق الماكلة بعد التطيب، ويتحرك قد ما يقدر، هكا يتخلص من القبض والوجايع ويحمي روحه من العذر.
1: الدكتور حكيم.
3: لاباس
4: كنا لاباس، الفقرة متاعنا يتعاوتوا بها يوميا، موجود معنا في ساعتنا الأولى من صباح توينسا. والدكتور حكيم تحدث على المسن، احنا باش نحكيو على فئة أخرى، باش نحكيو على مرضى الإبتن ولا السيلياك اللي عندهم ربما نظام غذائي معين لازم يتابعوه، لازم تغيير كبير في عاداتهم الغذائية. اليوم باش نشوفوا شنو المأكولات المسموح بها وشنو الممنوع عليهم، كيفاش ينجم المريض يعيش حياته بطريقة عادية ومتوازنة من غير ما يحس روحه ومحرومة من حاجات. باش نفهموا أكثر ونصحوا برشا معلومات من الدولة، ضيفتنا اليوم مدام دورة بن يدر، مختصة في التغذية. صباح النور، مرحبا.
5: صباح الفل مناش، أحوالك؟ صباح
4: الحمد لله، مرحبا بيك. اليوم باش كنا نحكي عن نظام الغذائي الخاص بيهم. ساعات محرومين شوية والماكلة متاعنا، خاصة نبدأ مع العائلة والكل، لكن الغالب معناها لازمهم ماكلة معينة يتبعوها ويطبقوها باش ما يصيرلهمش قلق والكل. هتنفسروا احنا شنو بالضبط هيت تحكيه على هو المرض في حد ذاته، معناه شنو هو، شنو علاقته بالجلوتين ولا
5: جلوتين.
4: فوالا
5: دونك هي لا مالادي سيلياك او مرض الابطن، هي تو سامبلومون هو مرض مناعي ذاتي، معناتها لهنا مرض يخص المناعه، الخلايا هوني تتاكل، هي معناتها المناعه، معناتها الجسم يحمي نفسه كما نقولوا به. المرض هذايا معناتها تصير تقلص او الخلايا نتاع جدار الامعاء الدقيقه تبدا تتاكل نتيجه استهلاك ماده الجلوتين. واللي هي شنو هي ماده الجلوتين؟ الجلوتين هذه هي بروتين اللي هي موجودة في كل ما هو قمح، حبوب، مشتقات الحبوب بصفة عامة، واللي هي بلغتنا الدارجة اللي تعطي التفنيشة للخبز والكل. دونك هذه الجلوتين وقت اللي مرضى الإبطن يستهلكوها يصير معناتها البدن يتعامل معها كأنه جسم معناتها خارجي
4: غريب،
5: ولا غريب. دونك تصير تتأكل بشوية بشوية الخلايا الفيلوزيتي بلوتو ميكرو فيلوزيتي متاع الجدار الأمعاء الدقيقة، وهذيك اللي بشوية بشوية خلي الحجم متاعها حيتقلص، وذاك زيادة اللي يخلي المريض يحس بك يعني خطرية تصير التهابات، دونك يخليه يحس بك انفخات، الوجيعة في كرشه، وجيعة في مسارنه، يحس إسهال زيادة. دونك هذاك اللي بش يعطينا الأعراض من شيرة، وهذاك الخطورة من غادي أكل التهابات المتكررة تخلينا مع مريض الإبطن معناتها كم تمس جدار الأمعاء، دونك الامتصاص متاع المعادن والفيتامينات تتيح تنقص، دونك وبالتالي يولي عندنا نواقص في برشا معادن، أبرزها الحديد، معناتها يولي عندنا أنيمي، نقص في الفيتامين دي، في برشا معناتها معادن وفيتامينات مهمة جدا للجسم. فوالا حكيت أنت على الرجل المسن. دونك بالنسبة لمرض الإبطن جينيرالمون يسخيلوه العباد، يجي كان للصغار، يجي راهو للصغار كيما نجم يجي للكبار، وانت تفيقوا به في معناتها عمر
4: نجم تفيقوا
5: به في الكبر، وبرشا ناس دايوغ يجي معناتها كسوسوا للنساء ولا للرجال كيف. دونك هوني الاكثر عرضه هما، خاطر هو فما معناتها في الجينات، دونك هوني الاكثر عرضه هما اللي عندهم بوه ولا امه عندها مرض معناتها مالادي سيلياك
4: عنده في العائله
5: بالضبط. دونك هوني نكونوا اكثر معناتها نردوا بالنا اكثر ونحاولوا ان نراقبوهم اكثر، معناتها صغار اللي عندهم شكون في العائله والكل، وزاده العبيد اللي عندها امراض مناعيه ذاتيه اوتو ايمون اخرى، كيما مثلا العبيد اللي عندها مرض السكر صنف واحد، ولا العبيد معناتها اللي عنده اي مرض مناعي ذاتي اخر باهي. دونك هوني التشخيص منى. بالنسبه للتشخيص مهم جدا نحكي فيها نقطه باش الناس نكونوا واضحين باهي. هوني فما برشا ناس معناتها بالاعراض تشك دونك تمشي للطبيب والطبيب يعمل تشخيص والكل، ولكن في بعض الحالات ما تصيرش الاعراض. في الحالات هذه ساعة خلينا نحكيو عليها نفيقوا بها جينيرالمون ما تصيرش الأعراض متاع الوجيعة الكرش وكل شيء شوية نفيخ وكل عبد ما يمشيش المخ بلادي سيليان دونك هوني نفيقوا بها مثلا يخسروا ميزان بكمية كبيرة معناتها عدد كبير من الكيلوات في مدة قصيرة دونك هذه، وإلا زادة تكون عندهم فقر دم حاد ولا نواقص كبيرة في برشا معادن لازمنا لهنا نتفقدوا واحدة من الحاجات اللي نتفقدوها الملادي سيلياك. وبيان سور التشخيص راهو يقوم به فقط مريض سامحوني الطبيب المختص في أمراض الجهاز الهضمي، هو اللي باش يعمل لنا التحاليل الخاصة وهو اللي باش يعمل بيوبسي اتسيتيرا باش يعطينا التأكيد متاع التشخيص. خاطر برشا ناس شي يعملوا منا يشك دونك يولي ينحي الجلوتين وحده من مخه لا تحاليل لا حتى شيء ويقول لك انا عندي لا مالادي سيلياك، مش هكا جمله التشخيص. خاطر فما راهو لانتوليرونس شويه، فما ناس ما تهضمش الجلوتين وبرا دونك هوني يردوا بالنا قبل ما يتم التشخيص نتاع المرض الابطن راهو لهنا فما ريسك انك تغلط التحاليل وقت تنحي الجلوتين جمله. فوالا دونك هذايا بالنسبه للتشخيص والكل. الريجيم فوالا اون فوا تشخيص مؤكد من قبل الطبيب موني هوني الريجيم واضح او التريتمون بلوتو الدواء ما فماش دواء، الدواء هو حمية خالية من الجلوتين نقطة. فوالا حمية خالية من الجلوتين شنو هي؟ شقلنا نحن الجلوتين هو موجود في كمجموعة القمح والشعير والنخالة برشا يسخايلوا مثلا الفارينة بركة ليه الكومبليز ده كيف كيف معناتها معاه بيان سور. دونك هوني المجموعة الكلها ممنوعة دونك انا هيت باش نعملك بالمجموعة بالمجموعة الغذائية باش هكاك نفهموا روحنا شنو هو الانتردي وشنو
4: هو المسموح.
5: فوالا به في مجموعة المشروبات الماء التي القهوة مسموحين، ولكن في المشروبات الغازيه لهنا رد بالي المشروبات الغازيه فما اللي باش نعطيك معناتها انديكاتور فما كل ما هو مضاف غذائي احنا نتعلموا نقراو ليتيكيت مع مرضى سيلياك دونك كل ما هو فما او هك مضاف غذائي او بعدها اربع ارقام راهو ممنوع دونك نثبتوا في المشروبات الغازيه اللي فيها المضاف الغذائي هذا. عندك في مجموعه الحبوب ومشتقات الحبوب هي الاخطر لهنا دونك هوني ردوا بالنا على خاطر كل ما هو خبز خبز نخاله فارينه البيضه فارينه كومبلي كلهم القمح الشعير كله البسيسه ممنوعه دونك كله ممنوع. الشوفان لهنا تختلف فيه الدراسات ولكن ماذا بينا زادة يتمنع سوختو كي يبدأ معناتها الانتوليرانس قوية مثل الحساسية قوية به. هوني تقولي مالاش عندهم؟ عندهم الروز باش يعوضوا ولا الروز مسموح انشي مسموح البطاطا مسموحة وعندك لهنا كل ما هي كل المعجنات مكتوب عليها سون جلوتين وكل ما هي مرتبات وإلا خبز معمول بالفارينة متاع الروز فارينة اللوز فارينة لقطانيا الباقي الكل باتيسري نورمال معناتها كالبرودوي اندستريال العادي كله ممنوع خاصة الصغار لهنا يشتيو في الكوتي نحاولوا نوفروا لهم احنا دي غسيت فات ميزان. في الخضرة والغلة ما فما حتى شيء ممنوع كله مسموح في الدجاج الحم الحوت وكلهم مسموحين. بالنسبة للحليب ومشتقات الحليب حليب لهم ما في حتى مشكله حليب البكويت كيف كيف، لكن هوني باش نحل بارونتي صغيره فما دليل خاطر في الياغورت فما هو نورمالمون ما فيش ولكن فما دليل نتاع غذائي يتبعوه اللي مالات سيلياك هوني يعطيهم انهم الماركات اللي ما فيهاش جلوتين ستريكتومون نحاولوا نمشيوا عليها كيف كيف بالنسبه لك المثلجات بالنسبه لل شو اسمه الشوكولاتة اختيني وكل حاجه هذيك فما اونتر بارونتيز الشاميه والكل دونك كلهم فما
4: ولينا نشوفوا منتوج
5: ماركات لا فما ماركات معينه باش ما نسميوش دونك موجوده في الدليل الخاص بمرضى الابطن يتبعوه به. بالنسبه شو اسمه الزيت الزبده كل ما فيها حتى مشكله الفيكه الكل ما فيها حتى مشكله دونك هذيا بالنسبه لشنو الممنوع وشنو المسموح باهي. بالنسبه لمالات سيلياك جوست نزيد النقطه هذه اللي هي ديما تصير فيها مشاكل دونك مع هذا الكل تطبيق هذا الكل بيان سور كما قلت مهم قراءه ليزيتيكيت راهو ساعات يبدا مكتوب غير خالي من الجلوتين ولا يبدا فما كما قلت لك مضاف غذائي دونك نتعلموا ديما نحن في التوعيه نعلموا البارون ولا نعلموا الباسيون كيفاش يقرا ليتيكيت. عندك حاجه اخرى هوني اكل كونتاميناسيون كروزي موني شو معناتها؟ معناتها مثلا انا خديت تو الدروع سمحني في الحبوب مسموح، لكن الدروع ماذا بيه يكون بكويت، على خاطر ساعات تبدا في الواحد في الرحيين في الرحايا يبدا مثلا رحينه حاجه فيها الجلوتين بسيسه ولا حكي، دونك بعد ما نحط ما نرحيش بعد هالدروع راه هذيك نجم يعرض. هذه الاولى. ثاني حاجه السكينه اللي قصيت بها الخبز النورمال ما نقصش بها الخبز الخاص بجماعه الجلوتين. ثلاثه ساعات يتنقليو الفريت ولا نقليو البطاطا وكل شيء، دونك مش نفس الزيت اللي قلينا فيه الحاجة مثلا فيها شابلوغ ولا فيها فارينة كفتة ولا أي حاجة مقلية، دونك ما نقليوش فيها حاجة اللي لجماعة السون كلوتين. دونك كوني فما
4: تفاصيل صغيرة
5: ما نردوش بالنا منها، فوالا. دونك كوني هذوما نقاط نحاول نردو بالنا منهم، ونورمالمون معناتها ديما نثبتوا في النواقص متاع الحديد وفي النواقص متاع المعادن الأخرى، خاطر هوني هذيك اللي تشكل مشكلة، دونك نحاول نصلحوها أول ما يصير التشخيص. فما الأطعمة مثلا في الأنيمي العدس مسموح، سبنيخ مسموح، اللحم الأحمر، دونك كوني نصلحوا كل الأنيمي ديكا، خاطر اون فوا نحينا الجلوتين تتقلص الالتهابات وترجع بشوية بشوية الخلية تتكون، دونك كوني يرجع الامتصاص العادي للماكلة.
4: واضح، يعطيك الصحة بالحق. ما خليتنيش نحكي كل شيء، ما شاء الله يعطيك الصحة درة. حكيت في كل ما يخص الحمية الغذائية الخاصة بمريض السلياك والبطن، مسكر شوية نقول، وخاطر بالحق برشا حاجات ممنوعين حتى باش يخرج يتعشى لبرا بشكل
5: والله منية حسرة قبل كانت مشكلة توا، والله معناتها ولات فما معناتها
4: الاختلاف،
5: فما لي باتيسيري، فما العبيد اللي من غير حتى مرض تاكل جلوتين، فما المقرونة، فما
4: معناتها ما يعوض معناها بالطبيعة، فما منتوجات تتعب. يعطيك الصحة دورة بنيدر مختصة في التغذية، كانت معنا اليوم في كنا لاباس، واحنا مازلنا متواصلين واصلين معكم. ننصحكم شوفوا الفيديو انتم مع الباج اوفيسيال اذاعه الوطنيه التونسيه، في برشا معلومات مهمه تنجموا تطبقوها وتتابعوها. راجعين بعد شويه مع سهلك بصحيح.

0: استهلك بصحيح.
1: مرحبا بكم مرة أخرى. استهلك بصحيح، هذه الفقرة تعودوا بها قبل موجز العشرة. اليوم باش نحكيو على الفريجيدر متاعنا، نستعملوه برشا احنا ديما، حل سكر الباب حل، لكن قاعدين ننظموا معناه بطريقة عشوائية، نحط فيه المأكولات بقايا الأكل والعظم وأي حاجة عندنا معناه باش نحطوها في الثلاجة متاعنا. هل هذيك حاجة عادية وإلا ليه لازموا ترتيب باش نحافظوا هك على سلامة الأكل ونتجنبوا التلوث؟ بحضينا اليوم دكتورة راني غيلوفي، مختصة في جودة وسلامة الأغذية ورئيس قسم بمعهد التغذية. صباح النور، مرحبا.
2: صباح الخير وصباح الخير على المستمعين الكل.
1: مرحبا بك بحبيبنا. اليوم باش نتفقدوا الفريجيدير وننظموه شوية،
2: ننظموه بالسلامة والصحة متاعنا، خاطر هو شنو هو لو برانسيب متاع الغيفريجيراسيون ولا التبريد، اللي هو يحفظ لنا الأغذية وما يخليش الجراثيم تتكاثر، ويعطينا صلوحية معناها مطولة متاع حاجات اللي هما قبل كانوا ياسر فخاجيل وألترا معناها فخاجيل، ذو ما نسميهم بيريسابل. دونك توا ولينا نمتريزيو الكونسيرفاسيون وحفظ الأكل بعدة طرق، منها لغيفريجيراسيون. هي اش معناها البرانسيب؟ شنو هو البرانسيب؟ اللي هو يوقف تكاثر الجراثيم. دونك كي تقف تكاثر الجراثيم تولي غالونتي، حتى التوكسينات والجراثيم اللي تعمل معناها امراض بالتوكسينات نتاعها تتوقف التوكسينوجينيز نسميوها. دونك هنا من المهم ان نعرفوا انيهم درجات الحراره المنصوح بها. هو لازمنا ما بين 2 و4 درجات. دونك ايديالمون كان عندنا في الفريجيدير هيك لافيشور نتاع التمبيراتور اللي خرج لنا قداش عندنا درجات حراره، وكي كينجم هو فما فريجيدير زاد ينقزوا اذا كان ما فيهمش، هذيك كي تيح على 6 درجات يعطيك اليرت ولا سيني راهو معناها درجه الحراره راهي سخنت، والهكيكة معناها ما عادش تنجم التبريد يصير بطريقه صحيه.
1: دونك هذه حاجه معناها نثبتوا في درجه الحراره الفريجيدير لازم تكون بين 2 و4،
2: اي بين 2 و4 درجات.
1: باش نحكيو توا على اللحوم العظم اللي ديما في الفريجيدير، نحكيو على بقايا الاكل باش نبداو معناها اكثر المنتوجات
2: نبداو نبداو بالمنتوجات اللي هي لازمها درجات حراره بارده بين 2-3 درجات، اللي هي ابرد بلاصه في الفريجيدير. هي هنا راهو ما نجموش ننصحوا وين هي ابرد بلاصه، خاطر كل فريجيدير والسيستم نتاعو منين يخرج الهواء البارد. اما جينيرالمون عس انت الهواء البارد منين خارج، غاديك وين نجمو نعرفوا الفريجيدير وين اكثر بلاصه فيه بارده. جينيرالمون معناها الفريجيدرات اغلبيتهم ديما درجات الحراره البارده تكون من اللوطة وانت طالعه لفوق. دونك ابرد بلاصه هي اللوطة. دونك اللوطة اللي هي فوق لي باك نتاع هذوكم القجره نتاع الخضره والغله، من غاديك نحطوا اللحومات، نحطوا الدجاج، نحطوا كل حاجه اوتمون بيريسابل ولا سريعه التلف. هنا نذكر زيدا الحاجات زيدا اللي عاملينهم بالعظم الني كيما المايونيز كيما دونك هنا هذوما سريعه التلف. العظم اللي بالكوك نتاعو مازال هو جينيرالمون في الفريجيدير يحطوا له في الباب اغلي، خاطر الباب تو نشوفوا من اسخن البلايص اللي تنجم تكون في الفريجيدير، وكي نحلوه دونك يضرب الهواء السخون فيه، دونك ديما هذيك البلاصه اسخن وحده، دونك هذيك بلاصته غالطه وين نحطوها. دونك ماذا بينا اموان نحطو في الوسط. وعلاش العظم انا جبتو سبيسيالمون العظم؟ على خاطر المشكله راهي ابار درجات الحراره لازمو درجات فرشكه، لازموش الندوه، ما لازموش يبرد يسخن يبرد يسخن، هذيك اخطر. معناها انا نفضل في الشتاء نشريو 6-10 كعبات ولا حارتين اللي باش نستعملوهم في النهارين ونخليه معناها في بلاصه بارده ما فيهاش هوميديتي، مش في الفريجيدير كو حل سكر ويبدا كله مندي وهبط عليه الماء. علاش؟ خاطر العظمه هي هابطة من الدجاجة تنجم تكون فيها سالمونيل، والسالمونيل هي ما تكونش في قلب العظمة، البرة على القشرة. وقتاش تدخل لنا هي والجراثيم الأخرى كيما الكومبيلوباكتير، وعنا جراثيم نجم يعملونا تسممات غذائية مخترة عند الإنسان اللي هما يدخلوا كي القشرة تولي أوميد كليبور هذوكم فيها يدخلوا من غاديك الجراثيم، ما كي تبدأ شايح العظمة ما تدخلش الجراثيم.
1: دونك مستحسن في الوسط معناها نحط لها العظم اللي بعده على الباب.

0: تولي ياغورت، جبونات، نحطوا كل ما هو حاجات لازمها درجات حرارة 4 درجات، والفوق بالكل نحطوا إذا كان احنا مرة حكينا على الأفلاتوكسين نحطوا اللي إذا كان عن نبسيسة عن نفحات برشا، وإحنا باش نخبيوها في الفريجيدير هيك الحاجات الشيحة، أما احنا حطيناها في الفريجيدير دونك، وفي الباب نخليه كان للماء والعصائر والبواسون اللي ما يستحقوش درجات حرارة باردة أكثر من الأخرين، هو كله لازم بارد. أما احنا احنا قلنا انهم الماكله تستحق
1: هكا على الاقل نظمنا الفريجيدير نتاعنا باش نحفظوا على الاقل الماكله هذيك تقعد لنا وما تلوثش ما نلقاش برشا جراثيم هكا ان شاء الله. طريقه يتبعوها الناس تبعنا شنو حاجه اخرى؟
0: اي حاجه اخرى اللي احنا رانا نجموا نمسخوا فريجيديرنا احنا في وسط الدار اذا كان نعملوا حاجات خاطئه، منها إذا كان نشريو قضية مثلا حاجات أمبالاش كيما الياغورت كيما الحاجات اللي هي فيها كردونة ولا ساشي من برا، أنا ننصح اللي احنا نحيو الأمبالاج البراني الكل، وإذا كان فما حكوك فيهم علامات متاع وسخ وإلا تنجم تلقى حتى على خاطر أنت متعرش عليها الديبو ويني هما يخزنوا الماكلة الحوين وكل أي نجم يكونوا فما قوارض تنجم تكون فما حشرات، وذيك راي الفضلات متاعها تنجم تعدينا بارش أمراض مخترة كيما دايغ الأنتا فيروس كيفاش يتعدى في العالم، يتعدى من الفضلات متاع الفئران والقوارض دوما دونك ماذا بينا لومبلاج البراني، وخاصة كان خذينا بواسان ولا حاجة وشربنا ديريكت مازمناش نحطوا حاجة اون كونتاكت ديريكت مع فمنا من غير ما نمسحوها. دايغ في الكوفيد حكينا برشا على ميزور ديجين هكا دو بريباراسيون دي زاليمان دونك نردوا بالنا ما نمسخوش احنا فريجيديرنا، وزيدا الحاجات النية والحاجات حاجات اللي باش تتاكل من غير تطيب ما نحطوهمش اون كونتاكت مع بعض، معناها اللحم وحاجات حاضره مثلا بارده وباش ناكلوها من غير تسخين ولا سلايد
1: سلايد مثلا
0: نحطوهم ديما في حاجات مسكره باش لا يهبط عليهم ماء، وديما الحاجات اللي تخرج ماء خاطر هذيك شارجي بالجراثيم ديما ماذا بينا معناها نحطوها في حكه مسكره باش ما تصير لناش لا كونتاميناسيون كروزي اللي نحكيو ديما عليها.
1: واحنا في العاده نعبيو برشا الفريجيدير برشا حاجات، هل هذه غلطه قاعدين نعملوا فيها؟ قد ما تعبي برشا ما يبردش بالبي
0: ايفيكتيفمون، قد ما تعبي برشا قد ما التمبيراتور باش توصل لك للاربع درجات خاطر هي تطيح، انت حطيت لها ماكله معناها في درجه حراره في حراره الغرفه دونك لازمك هنا وقت باش تعاود ترجع درجات الحرارة الأربعة، ماذا بينا ما نعبيوش برشا ديما معناه ناخذوا على قد اللي باش نستهلكوه في النهارين ثلاثة، وكان فريجيديرنا كبير مش مشكلة، المهم نعطيو الوقت للدرجات الحرارة ترجع فيس على الأربع درجات، وخاصة مخليوش برشا الباب محلول وإحنا ننظمو ميسالش نسكروا نريقلوا كل شيء باش يتحضروا من عنده ونحلوا ونحطوا تسكير والحلين برشا يطيح برشا درجات الحرارة.
1: أي خاصة كل مرة نتفكروا حاجة باش نجبدوها من الفريجيدير دونك نتجنبوا الغلطة ذي نعمل
0: ما نخليوش برشا الباب محلول باش ما تطيحش، معناه ما نقعدوش نخمو أنا شنو باش نجبد ميسالش نسكروا الباب وبعد نخمو.
1: يعطيك الصحة دكتورة، شكرا ليك على نصائح هذوما اللي سمعناهم، بالحق برشا معلومات مهمة فيما يخص ترتيب وحفظ الأغذية في الثلاجة نتاعنا. دكتورة راني غلوفي مختصة في جودة وسلامة الأغذية ورئيس قسم بمعهد التغذية، نهارك زين إن شاء الله، مازلنا احنا معكم أسبوع أخرى في صباح توينسا.

0: يا اخي شبيك شفام؟
1: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
0: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: شكون باش نحكي؟
0: نعرفش، نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياه. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. اليوم تنظيم تظاهرة ساعة وقاية في محيط المؤسسات التربوية ومراكز التكوين والمؤسسات الجامعية بكامل جهات البلاد بهدف التوعية من مخاطر المخدرات والوقاية منها. تقدم أشغال مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة بحوالي 80%، واستكمال المشروع سيكون خلال النصف الأول من سنة 27 و2000، حسب ما أفادت به مديرة المشروع إيناس بنتيشة خلال تدخلها في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية.
4: نسبة التقدم الجملي للمشروع تقارب 80%، معناه في مجمل الأقساط بتاع المشروع على كامل الأجزاء بتاعه. ثم أجزاء باش تحضر آخر العام هذا بقدرة ربي، وتباعا إن شاء الله 3 شهور الولا بتاع 27 4 شهور الولا بقدرة ربي نخرجوا منه إن شاء الله. احنا عنا فتح جسر على مستوى محول بتاع مستشفى الحروق ببن عروس، صار البارح تحت يد السيدات اللي جايين معناها من المروج الوطنية رقم 3، حتى القادمين خارج معناها ولاية تونس واللي جايين من الوطنية رقم 3 واللي معناها ماشيين لتونس، ما عادش مستحقين يتعداو من الرومبوان تاع السبيطار، دونك تولي عندهم قصة واحدة يلقى روحه طول معناها في الجهوية 22. وهذا من ناحية مش سهل لهم، ليهم هما سيولة معناها مرورية كبيرة، ومن ناحية ثانية الضغط المروري اللي موجود قدام المستشفى حتى هو زاد مش يخف برشا.
3: كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تعلن عن برنامج لإعادة تشجير التراب التونسي يهدف إلى غراسة 1,000,000 شجرة في مختلف أنحاء البلاد، بما من شأنه المساهمة في امتصاص 25,000 طن من ثاني أكسيد الكربون. اليوم آخر أجل لتقديم ترشحات لمسابقة تحدي التكنولوجيا الاجتماعية لسنة 26 و2000 التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي. وتهدف هذه المسابقة إلى تشجيع الابتكار الرقمي والتطوير بما يساعد على تحسين الوصول إلى الخدمات الاجتماعية في تونس. مدنين منصة لوجستية رفيعة للتنمية الاقتصادية، شعار الدورة الثالثة لأيام الاستثمار بمدنين المقررة يومي 27 و28 من أكتوبر الجاري. وتنتظم هذه التظاهرة الاقتصادية في عدة فضاءات حيوية بالجهة، ومن أهدافها إبراز المقاومات الاستثمارية الواعدة للولاية وتسليط الضوء على دور البنية التحتية واللوجستية في دعم النمو الاقتصادي بالمنطقة الجنوبية، فضلا عن فتح آفاق جديدة للشراكة والاستثمار بين مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص. في العالم، إصابة 4 فلسطينيين في هجوم لمستوطنين متطرفين على مزارعين فلسطينيين في منطقة وادي الشاعر الواقعة بين مدينة سلفيت وبلدة اللبنة الشرقية شمالية الضفة الغربية المحتلة. البنتاغون يصدر توجيهات إلى القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عملية قتالية واسعة ضد إيران في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيت التحرك العسكري المحتمل وسط تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران. وختاما، الجيش اليمني يعلن اليوم تنفيذ أكثر من 2,100 عملية استهداف لمواقع الحوثيين في مختلف المحاور والجبهات، قال إنها أسفرت عن مقتل 1,860 من عناصر الجماعة وتدمير مئات المعدات والعتاد والمواقع العسكرية. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاكم ونسوك الثنيه الكل، حضرنا لك حويجه تونسيه 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكه، التبسيمه، عنا الكتاب، الغنيه، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج تنوش وينعوش معايا انا ريم بن شعليه، تعرفوني بموجتي الايجابيه، نتقابلوا كل يوم من الاربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
6: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
7: صباح التوانسة
8: تحية مني للعمر.

0: العشرة وربع على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. بعد الأخبار إن شاء الله تكونوا استمتعتوا. ملحم بركات العذاب شو بيعمل بالعشاء، أغنية حلوة برشا نهديها لكل الناس خلط علينا توا في الاستماع على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، قاعدين تبعوا في صباح توينسا وهذه ساعتنا الثانية. مازال معكم كامل الفريق، أيمن تنفوري في الهندسة الصوتية، معنا فاطمة عبار في التنسيق العام الحصة، سمية الزواوي في الديجيتال. ساعتنا الثانية كالعادة نبدأ مع وصل صوتك، نسمع صوتكم انتوما في الشارع التونسي كالعادة. تنجموا تعبروا بكل عفوية، تحكيوا على مشاغلكم، شنو اللي مقلقكم بالضبط. فقرة من إعداد زميلنا ذي الدين الكريفي اللي خرج واسألكم على مشاغلكم وشنو تحب تقولوا الميكروفون لذاع الوطنية. هات نسمع شنو حكيتوا.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
2: احنا ما نحبوش بعضنا، توانسة ما نحبوش بعض، كل واحد اناني ماذا بيه، حتى كي سوق يحب يتعدى وقبل صح ولي عركة مع الاخر. ما نحبوش بعضنا، كان جينا نحبوا بعضنا بحول الله لبس، نحبوا الخير لبعضنا. تتشوف يخدم على روحك في مواقعك، يخدم البشر هذاك يحبوا، يحسبوا ودك جاك انت في بيرو يخدموا ووفر له كيف كيف. انت كي تجي مثلا غلط معك في التاريخ خليه يتعدى، مش مشكله. شو مشكله؟ هرب لك بالثانيه هو سايبه يتعدى. لو حبوا نعذروا بعضنا، نعديوا لبعضنا، نتسامحوا مع بعضنا، هي احسن حاجه هو التسامح. كي تتسامح تنحبوا بعض.
1: وصل صوتك.
3: في كل منطقة حقا ثم دورية أمنية، وقت دخول الأولاد المكتب وقت خروجه يلزم، هذا ضروري. كانت قبل البوليس يوميا قدام المدرسة، عاد عاد سيركلاسيون ومانتون يشوفوا كل الوليدات تمشي. احنا هنا ربي يهدي بك وربي يهدي الجميع.
4: الدولة هي اللي تحمل المسؤولية. شوف في 2007 كان كل الوزارات في ذلك الوقت تلفتوا للعنف اللي ساير في المدارس. أنا حسب رأيي غياب الفكرة وغياب المسؤولين، رغم اللي ربما معنا حسب الرؤية رئيس دولة قاعد يتحرك ويتنقل من مكان إلى مكان. أنا نتصور هي الدولة تفيق شوية وتثبت وجودها باش نجم يتنحى هالعنف هذا اللي في المدارس.
3: الحل الأمني هو الأفضل، لأن أمور أمنية وتم الأمن، ثم العائلة عندها الله يتهز ولداتها المدرسة وترجع وظروفها على مرض الله.
1: وصل صوتك.
5: التنمر هو أكبر مشكل ممكن يواجهه طفل صغير في أول حياته في المدرسة، بعد في المدرسة الإعدادية، بعد المعهد. هذا ممكن يسبب له مشاكل معاملاتية حتى مع أفراد العائلة، يقولي على أعصابه، ما يعرفش يجاوب، يصير له بلوكاج. البلوكاج هو عدم القدرة على الإجابة على سؤال معين حتى وإن كان بسيط. التنمر ممكن يدمر حياة طفل صغير، ممكن حياته تنقلب إلى الأسوأ. يكون يعاني من التنمر، فمن أجل فرض شخصيته واقتحام المجتمع وفرض هيبته شنو يعمل، ينتقم. هذا مشكل كبير. إذا يعني المجتمع قومش بمقاومة مشكلة التنمر منذ الطفولة، فإنه لا قدر الله ممكن تتفاقم الأزمة، والإنسان المتنمر عليه ممكن يرد الفعل بطريقة عنيفة جدا، تخلف أضرار اجتماعية وتخلف عديد من الخسائر اللي احنا في غنى عنها. التنمر ممكن يتسبب في تحطيم إنسان، خاصة في مواجهة امتحاناته، عدم القدرة. انت ما تنجمش، انت ماكش قادر، انت ماكش ذكي. يعيروه باللي هو طفل صغير في المدرسة وفي المعهد ثم في الجامعة، فهذا ممكن يعمل له بلوكاج وعدم قدرة وخوف من التجربة. الخوف من التجربة يعني انعدام الخبرة في الحياة. انعدام الخبرة في الحياة يعني إنسان عالة أو إنسان منتقم.
1: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكريفي.
6: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
6: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
6: وين ما كنتم.

0: حقك.
1: صوت عسل حي اللي حليني خلتنا حتى العشرة 28 دقيقة كالعادة توافين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ما زلنا معكم في صباح التوين سنصيف ساعة أخرى لكن تبا معنا كل نهار اثنين وكل نهار خميس أعرف حقك. نحاول نبسط لكم الأمور القانونية الكل واللي عنده أي زادة موضوع تحب أن نطرحوه ونحكيه ونبسط كل الإجراءات كيفاش تصير. مرحبا بكم الكل. اليوم باش نحكيه على ملف قانوني مس الأسرة الطفل اللي هو النسب في القانون التونسي. نحبوا نعرفوا كيفاش ينظم القانون التونسي مسألة إثبات النسب، شنو الحالات اللي نجم فيها النسب يتثبت ولا يتنازع عليه، وشنو هو حقوق الطفل في كل الحالات، باش نفهموا أكثر التفاصيل مع الأستاذ المحامي أحمد الساحلي. صباح النور.
2: صباح الخير. مرحبا بكم، مرحبا بجميع المستمعين.
1: مرحبا بك. اليوم نحكي عن النسب، يظل موضوع كبير، هو على قد ما نحكي معناها برشا.
2: صحيح، موضوع كبير وفي حتى فقه قضاء قانوني كبير برشا. إن شاء الله في الوقت القصير اللي عنا نحاولوا نبينوا
1: ونلخصوا أهم النقاط
2: ونبسطوا سورتو ونبسطوا المعلومة.
1: هيت نبدأ بالساس أستاذ، شو المقصود بالنسب قانونيا وكيفاش ينظم القانون التونسي مسألة النسب؟
2: النسب واضح هو النسب نجم نعرفوه على أنه الرابطة القانونية التي تربط الطفل بوالديه أمه وأبيه. فما فرق لهنا ما بين الرابطة القانونية والرابطة البيولوجية. والنسب هو تعرض المشرع في مجال الأحوال الشخصية في الفصل 68 ولا هو 69 مجال الأحوال الشخصية. شو يقول القانون؟ يقول يثبت النسب بالإقرار، يعني إقرار الأب أو بالفراش أو بشهادة شاهدين من أهل الثقة فأكثر. الفراش نوضح المستمعين اللي هو الزواج، سواء كان صحيحا أو فاسدا. يعني حتى الزواج الفاسد اللي هو على خلاف الصياغة القانونية أو فيه إجراء شكلي معيب يبطل الزواج، يعني نعمل عقد زواج باطل ونجيب صغير، يثبت نسبه بمقتضى الفصل مجال الأحوال الشخصية اللي كنا نحكيه فيه. الفرق ما بين النسب والبنوة الطبيعية، البنوة الطبيعية هي الرابط البيولوجي ما بين البو ولده، يعني بيولوجيا ولدك. لكن البنوة الطبيعية لا تترتب عنها نفس الآثار القانونية للنسب، تنجيو في مرحلة أخرى.
1: طب اختلاف هون
2: بالضبط كما نقولوا هي البنوة الطبيعية باش نختزلوها للسادة المستمعين. هو سورتو تهم الحالات اللي تجي من علاقة خنائية، يعني تجي من علاقة خارج إطار الزواج. لهنا يثبت اللي هو ولدك، يثبت هو بنوة طبيعية، لكن ما يخوش نفس الحقوق القانونية والآثار القانونية متاع النسب.
1: كما النسب
2: كما الميراث مثلا. الابن الطبيعي اللي يجي خارج إطار الزواج لا يرث، يرث يقولوا مستمدة من الفقه الإسلامي، ابن زنا لا يرث إلا أمه. دونك لهناك حتى كي يجي طفل خارج الإطار نجم ياخو تثبت البنوة الطبيعية، هي تثبت بالتحليل الجيني بالأدين اللي هو وسيلة لإثبات البنوة، والنجم نعتبره زادة وسيلة لنفي النسب. تنرجعوا لهم بعد البنوة الطبيعية شنو تعطي الحق للطفل هذاك الابن الطبيعي اللي جاي خارج إطار الزواج؟ تعطيه الحق في الاسم واللقب العائلي، ياخو لقبه العائلي، ياخو النفقة، ياخو الحضانة، لكن الميراث لا يرث. بار كونتر في النسب يعطيه جملة الحقوق اللي كنت نحكي فيها مع الميراث، يرث أبي.
1: احنا اليوم مركزين على النسب اكثر. شنو هو الطرق استاذ القانونيه اللي نجم من خلالها يثبت نسب الطفل لابي؟
2: واضح المشرع التونسي يحكي على ثلاثه وسائل اثبات. مجلة الاحوال الشخصيه عطتنا ثلاثه وسائل اثبات ما فماش غيرها، واللي هي ما فيهاش تحليل جيني. لدين لا يعتبر وسيله لاثبات النسب، لا يعتبر. يثبت بالاقرار، الاقرار يعني اقرار الاب، يجي يقول هذاك ولدي.
1: اي
2: بالفراش، الفراش اللي كنا نحكي فيه الزواج،
1: الزواج اي
2: سواء كان صحيحا او فاسدا او باطلا. بالضبط القانون يقول فاسد اللي هو باطل. وفما شهاده شهيدين من اهل ثقه فاكثر. في عديد القرارات التعقيبيه قبل كانت محكمه التعقيب، هو المشرع يحكي على ثلاثه وسائل وفرق ما بيناتهم في فترة ما، انه اعتبروا انه هذه الوسائل متكاملة. يعني لازمها تكون مع بعضها، مش مش هذا. دونك هذوما ثلاثه وسائل اللي جاب بهم القانون التونسي.
1: في حاله وجود زواج استاذ كيفاش تثبت نسب الطفل؟ وهل فما اجيال ولا شروط قانونيه معينه؟
2: هو الاجيال اجيال الدعوه المدنيه العاديه يعني اللي جات فيها مجال التزامات عقود، اجيال الدعوه اللي هي الاجيال العاديه 15 سنه يثبت في اطار دعوه، يثبت في اطار دعوه قضائيه. هذا اذا كان مثلا ما هوش يثبت في اطار تسمى دعوه اثبات نسب. والوسائل اللي كنت تحكي عليها هي الوسائل القانونيه لاثباته بالضبط.
1: اذا البو نجم ينكر نسب الطفل هوني، شنو الاجراءات اللي تنجم الام والطفل يقوموا بها مثلا؟
2: والله هو اذا متزوج الساعه ما تزوج النسب حاصل. كان هو معارس بمراه وجاب طفل لهنا النسب نتاع الطفل واضح مبدئيا من المراه هذيك قارينه الفراش اللي كنا نحكيوا عليها خاطر متزوجها. لهنيك يحب يعمل نفي النسب، يقول لك هذا مش ولدي، باش يلتجئ للأدين الوسيله للتحليل البيولوجي. اذا اثبت التحليل البيولوجي لهنا انه ماهوش ولده بيولوجيا سيتم نفي النسب على الطفل هذاك وتسقط عليه النفقه والميراث. يعني لهنا الأدين يستعمل كوسيله لنفي النسب لا لاثباته.
1: واضح بالضبط. اي معناها هذه قيمته القانونيه بالضبط، هذه انه نفي النسب كها ومش
2: بالضبط. ما يثبتش النسب لدينا، ينفيه، ينجم ينفيه. ونجم يثبت البنوه الطبيعيه، البنوه ديما نقولوا الرابط البيولوجي. يعني من دمك من صلبك بيولوجيا ثبت انه ابن الابن هذاك. لكن النسب تترتب عليه كما قلنا اثار اخرى ماهوش هو البنو. لهنا الراجل كي جاب صغير في اطار علاقه زواج محمول مبدئيا على انه ابنه ونسبه،
1: اي
2: باش ينفي النسب هذاك يعمل دعوه في نفي نسب وسيتم اللجوء الى التحليل الجيني او كذا.
1: اي
2: وبالمعطى هذاك يمكن نفي النسب عن الطفل هذاك.
1: اي هوني نجم الطفل بنفسه معناها ولا ممثل قانوني نجم هو يطالب معناها باثبات النسب يحب؟
2: يعني انت توش تقول طفل مجهول النسب وباش يعمل اثبات بطبيعه كل من له مصلحه في القيام. هو طفل كان عنده يعني الـ كما نقولوا السن القانوني للقيام.
1: اي
2: خاطر القيام لدى المحاكم لازم الاهليه، الأهلية والصفة والمصلحة. كان طفل أهل زي ما عنده الأهلية تمتع اللي هي يعني حتى بلغ السن القانوني نجم يقوم في حق نفسه بطبيعة الحال. وكان هو مازال مينور ولا حاجة ينجم يكون يقوم في حقه ولي أمه ولا شكون اللي هو لهي به وقتها، شكون الولي متاعه، فهمت؟ هذا بطبيعة الحال ينجم يقوم بنفسه كل من له مصلحة في ذلك. يمكنه القيام لدى المحاكم.
1: فما سؤال آخر أستاذ، ينجم يصير نفي للنسب بعد ما يكون ثابت قانونيا ولا ما يصيرش؟
2: هو ما ينجم يكون معينة. موجود من الأول ينجم يكون موجود من الأول كما الكالي كنا نحكي فيه. راجل معارس بامرأة وجاب طفل، مبدئيا النسب نتاع الطفل هذاك هو بو هذاك ثابت بقارينة الفراش خاطرهم معرسين. ممكن سواء عرسهم صحيح ولا غلط، لأن محكمة التعقيب أكدت الموضوع هذا من خلال العديد من القرارات التعقيبية. لكن كي يعمل دعوة في نفي نسب اللي هي كما قلنا باش يتم اللجوء إلى التحليل الجيني، لهنا ينجم يكون النفي يعني كان يطلع مش ولده سيتم نفي النسب هذاك. يعني هذا هو
1: شنو النصائح تحب تقدمهم لنا ولا المعلومات فيما يخص الموضوع هذا؟
2: والله هو الحقيقة الموضوع فيه برشا في القضاء، وكما قلنا كان جاء عنا الوقت الكافي من نحكيو فيها، لكن معلومات ولا نصائح بخصوص انه النسب
1: ولا اجراءات مثلا كيفاش تبطل الحكايه وين نمشيو معناها باش تصير الاجراءات
2: الدائره الشخصيه بالمحكمه الابتدائيه هي المختصه للنظر في مثل هذه القضايا. هي تعتبر ماده الاحوال الشخصيه. لكن انا انه المشرع متاعنا توا مع تطور العلمي كل الدراسات العلميه ما واكبش، خاطر توا مثلا في فرنسا لديان الفرنسا ما عادش تفرق ما بين البنوه الطبيعيه والنسب. احنا المشرع التونسي مازال يفرق ما بين الابن الطبيعي،
1: اي
2: الابن الطبيعي اللي هو يجي خارج اطار الزواج من علاقه خنائيه نجم نقولوا، ومازال يفرق ما بين النسب والبنوه الطبيعي. تو الموضوع هذا في فرنسا ما عادش موجود مثلا، ثبت انه ولدك ياخذ نفس الحقوق كما احنا لهنا عندنا مصدر التشريع هو الفقه الاسلامي. احكامنا في هذا الموضوع مستمده من الفقه والشرع الاسلامي، خاطر في الفقه الاسلامي الطفل اللي يجي خارج الاطار العلاقه الزواجيه علاقه الزواج لا يرث. هذه احكام، لكن مازلنا نعملوا التفريق هذاك، مازلنا لديان نستعملوه في اثبات البنوه. أي. والنسب ما نثبتوه كان بثلاثه وسائل هذوك، سواء فراش ولا اقرار والا انا باعتبار انه فما تسارع وفما تطور علمي كبير، يعني المشرع لازم ينقح من رأيي من ينقح الفصل القانوني هذا ونوليو نعتمدوا زادا لديان على شلاك وسيلة لإثبات النسب
1: زادا.
2: أي لإثبات مش نافكة بالضبط بالضبط. هذا هو
1: يعطيك الصحة أستاذ، شكرا لك أستاذ المحامي أحمد الساحلي على توضيحات تضم على تبسيطك شوية للمسائل القانونية للناس اللي تبع فينا. موضوع النسب ديما يقعد موضوع حساس ودقيق برشا هو، والأهم أنه كل شخص معناها يعرف حقوقه والإجراءات القانونية صحيحة، خاصة كيكون الأمر متعلق بحقوق الطفل ومستقبله زيادة. هكا كنا مع فقرة أعرف حقك، احنا ما زلنا معكم في سبيحة وينسا متواصلين للأحداث.

0: بودكاست أحلى.
1: وصلنا لاخر الفقرات نتاعنا في صباح توينسا اللي هي هكا احلى. وكيما عودنيكم ديما نخدموا معكم بحاجه مزيانه، افكار ابداع لمسه حلوه هكا للدار. اليوم باش نحكيوا على بريكولاج وصناعه الشموع في الدار، وبالتحديد على حاجه مميزه وسهله تنجموا تجربوها زيد انتوما، اللي هي باش نصنعوا شمعه الزيت السحريه. كيفاش نصنعوها وشنو نستحقوا بالضبط من المواد، وهل بالحق تنجم تكون طريقه بسيطه واقتصاديه باش نعملوا شمعه للديكور والاستعمال في الدار؟ التفاصيل الكل مع ضيفتي في الاستوديو ربيب عويدي، مختصه في صناعه الشموع والكونكريت. صباح النور.
2: صباح النور. مرحبا ربيب. صباح المستمعين الكل.
1: مرحبا بيك.
2: عايشك، يعطيك الصحه.
1: نحكي
2: اليوم حاجه خارجه على العاده.
1: قادمين على ويكاند، خلي صغيرات
2: نحلوا
1: ورشه في الدار.
2: في الدار كيف ما باش نعملوها احنا تو في الديريكت هكاك، وما ينجموا يعملوها في الدار.
1: نجموا تطبقوها انتم زيد في الدار.
2: حاجه بسيطه ما تتكلفش، والاهم انها ما تضرناش، ما صحتنا وصحة صغيراتنا، معناها هذه أهم حاجة.
1: هذا اللي نحبوا عليه. هذا أهم حاجة.
2: وبمكونات بسيطة وموجودة في كل دار، معناها ما هيش باش تكلف برشا حاجات.
1: أي شنو مثلا المواد
2: اللي الناس الكل عندها هكا كيسين بالدار ترانسبارون.
1: أي
2: الماء موجود باختو. الزيت النباتي كيف كيف. الحاجه الوحيده اللي باش يشريبها هي الميش كوتون، والميش ماهوش باش يتكلف برشا، معناها المترو باش يلقاوها
1: اللي هو خيط هكاكا موجود.
2: ميش كوتون تاع بوجي عادي باش ياخذوه موجود، يقول لك المترو نتاع 15 مية 16 مية، معناها سيغيا حكايه فارغه ماهيش باش تكلف. معناها كي تبدا انت باش تصنع حاجه ناتوريل في دارك وما تضركش، ظهر لي 16 مية و 15 مية ماهيش حاجه كبيره، حكايه فارغه. مكونات بسيطه وتنجم انت تزينها باي حاجه عندك، دي فلور سيشي بالكليل، بوردغين شيح، بالقرفة كيف ما نعملو هكا، ولا الغران دو كافي، أي حاجة عندك في الدار، وإلا الكركدي كم تحب اللون نتاعها بعد يتبدل يولي هكا غوزي شوية. دونك أي حاجة عندك في الدار تبسط الأمور، تنجم تستعملها وتعطيك غزلتا ياسر محليها ومزيانة على الأخر. كيف ما احنا باش نعملوها توا باش نوريهم. كيس هكايا باللار كبير وإلا صغير عادي ما في حتى شيء، باش تاخد صب فيه الماء اما ما تعبيهش الكل الماء، دونك باش تخلي هكا اسباس صغير باش يقعد نصبوا فيه زيت، باش تاخذ زيت نباتي نظيف، معناها مانيش مستعملينه قبل، وزيت نباتي عادي موجود في اي كوجينه في اي دار تونسيه.
1: قداش الكميه اللي ناخذوها نتاع الزيت
2: انت باش تعمل طبقه، تقعد تصب وتركح
1: حتى الزيت يجي فوق الماء.
2: باش تعمل لك الطبقه نتاع الزيت الكبيره هذيك.
1: اي
2: تخزن هكايا باش تحس انت فما
1: فرق الماء
2: كبير بين الماء والزيت، طبقه الزيت الفوق الزيت فوقها معناها باش تحط انت الحجرات نتاعك. احنا اخترنا دي بيغ هكايا، والا اخترنا القرفه نتاعنا باش نحطوها
1: نحطوا القرفه، نحطوا الحجر
2: كان شايح.
1: اي
2: ظهر لي منظر محليه على الاخر. مزيان. حاجه مزيانه وسهله وخفيفه وما تكلفتش ظهر لي حتى شيء. حتى التعب ماكش باش تتعب فيها، معناها كي باش تقعد انت وصغيرك في ويكاند وباش تعملوا اكتيفيتي هكايا مزيانه، ما نصورش
1: انك
2: تعمل بون كيف انت وياه. تجيو للميش توا، خذينا الميش الكوتون نتاعنا.
1: اي
2: جوست احنا من فوق ما تغطسوش في الماء، باش تغطسوا من فوق شويه في الزيت
1: خاطر
2: ما يوصلش للماء، جوست شويه زيت باش ما يتبلش، خاطر بعد الماء وانت باش تشعل النار معناها حتى من الماش باش يولي تكتك يخرج لك في دخان سافا با. كيفاش لهنا باش تركح الماش نتاعك في الكيس؟ باش تاخو بابي الومنيوم موجود هذا في كل دار، باش تعملهم طبقات تتويهم باش تكون هكا سوليد شويه يابسه، ماشي هكا الورقه الخفيفه اللي ما تركحش، باش تعمل فيها تخو صغيره باش تدخل فيها الماش نتاعك عادي. انا تخو نتاعي هاي جات صغيره شوي، تعملها عاديه انت تخو، تدخل فيها الماش وتخلي اكل البارتي اللي طالع البارتي كان اللي غطستها في الزيت، وتحطها في الكيس نتاعك عادي، تدخلها وهكا تركح الماش نتاعك ما تيحش. وبعد انت تشد تشعل شمعتك وتكون شمعه مزيانه على الاخر طبيعيه، ما تضرش، بمكونات بسيطه وبمكونات طبيعيه وموجوده في كل دار. والاهم من هذا انه مده الاشتعال نتاعها انا جارانتي يقعدوا ساعتين،
1: يقعدوا ساعتين
2: واكثر حتى من ساعتين راهي تقعد لك الشمعه نتاعك،
1: تقعد تشعل الشمعه.
2: ده لي منظر نتاع حاجه هكايا مزيان وناتوريل، اي سورتو للعباد المغرومه بالشمع. ومش هذا كهو، كان انت تحب تشم هكا ريحه مزيانه تختلف حاجه انت اللي تحب. يا اما ويلي سانسيي كي نحكيو على زيت عطري معناها راهو بدون كحول يلزم يكون. ما تجيش انت البارفام تاعك وتعمل فيها طشها هكا بالمي، يلزم حاجه بدون كحول. احنا باش ناخذوا لهنا الفراغونس نتاع البوجي، تنجم تصب هكا قطرات شويه تبعد على الماش، ما يلزمكش تمس الماش، دوب هكا تصب قطرتين فوقك الزيت هذاك، وبعد تشعل الشمعة وتقعد هكا الريحة مزيانة على الاخر وتعطيك افيه ياسر محلى،
1: وتعطي ريحة مزيانة وبنينة برشا
2: وحاجة بسيطة معناها. وده هاليك تعلم صغيرك على حاجات كيف نهكية، حتى صغيرك يتعود على البساطة،
1: يتعود على البساطة وتقعد حاجة مزيانة يتفكرها بها،
2: وحتى كي انت هكا قص الذو ولا حاجة ما عندك الشموع، ده اللي تنجم بحاجات في دارك تبتكر شمعة طبيعية 100%.
1: خاصة ان باش نتجنب وكل الحاجات اللي اخترنا مثلا
2: المصنعة كيف اكل البارافين كيف ما قلنا عليه مقبل، معناه كي باش نخرج نشري وكالشموع المصنعة نتجنبه. معناه انت كي تصنع شمعة كيف هكا في الدار بمكونات بسيطة نتصور خير وأحسن حتى صحيا ليك وصغيرك، خير من انك تمشي تشري شمعة معناها تخسر عليها فلوس وفي الاخر هي تلقاها انت تضرك وضر صغيرك معناه.
1: بي يعطيك الصحة ربي، شكرا ليك. وجبت لنا زيد البرقدين الشاي،
2: البرقدين الشاي حطينا برقدين شاي، حطينا قرفة وحطينا هكا دبيغ مرلوطه، معناها حاجه مزيانه. وكنت تحب انت اللون هاني قلت لك يولي يعطي كولور، تنجم تستعمل اي معناها ماتير انت في الكوجينه نتاعك كيف الكركدي، قلت لك يعطينا الكولور غوز شويه حتي تعطي المنظر ازين واحلى. معناها حتى تنجم تحط فيه الكليل، اعواد الكليل، الزعتر، تنجم اي حاجه، اي حاجه موجوده في كوجينتك راك تنجم تبدع بها وتخلق بها حاجه مزيانه.
1: يعطيك الصحه ربيب عويدي، مختصه في صناعه الشموع والكونكريت. اليوم عملنا بريكولاج صغير هكا في استوديو، وانتم نقول لكم جربوه في الدار عندكم ويكاند، لقينا لكم اكتيفيتي صغيره تنجموا تعملوها مع صغيراتكم، تنجموا تصنعوا الشمعات الزيت السحريه هذه اللي تعطينا زاده ريحه مينا، لكن وفرنا لها فهمت الريحه المزينه. شكرا لك مره اخرى ربيب، وشكرا لكم مستمعينا الكل اللي تبعتونا من 9 حتى لتوا، تحية كبيرة لكم الكل وين ما كنتوا، تحية لكامل الفريق اللي رافقني أيمن تنفوري، محمد مسعودي كانوا معنا في الهندسة الصوتية، سمية زواوي في الديجيتال، فاطمة عبار في التنسيق العام للحصة، وكانت معنا عواطف الشيبي في إعداد البرنامج، غذاء الدين الكريفي، علي القادري، منى تقول لكم شيء طيبة في الأمان.

0: الرياضة على الوطنية.
1: الرياضة على الوطنية.
0: أخبار.
1: أخبار. تحاليل.
0: نقل مباشر وذكريات الكرة التونسية.
1: فلاش سبور كل يوم آخر الأخبار وسكوبات.
0: الشوط الثالث. الشوط الثالث. تحاليل. أرقام.
1: وأصداء مباريات آخر الأسبوع.
0: نوار عشية السبت. نبض الشارع.
1: وذكريات من الرياضة التونسية.
0: رياضة وأهداف.
1: نقل المباريات مباشرة لحظة بلحظة.
0: من البطولة إلى المنافسات القارية والمنتخبات. الرياضة. كل تفاصيلها
1: على الوطنية.
0: على الوطنية.
2: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. البرنامج الوطني لمرافقة المؤسسات الصناعية نحو الصناعة الذكية ينجح إلى حد الآن في إحداث 5 مراكز كفاءات ومرافقة 350 مؤسسة، وفق ما صرحت به المديرة العامة المساعدة بوكالة نهوض بالصناعة والتجديد منال رويس لبرنامج يوم سعيد.
6: البرنامج هذا يندرج ضمن مبادرة وطنية نحو صناعة ذكية في تونس. المبادرة هذه بدأت سنة 2018 تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وممولين، وأول خطوة صارت هي إحداث 5 مراكز كفاءات في الصناعة الذكية، منهم زوز مراكز عامة في صفاقس وفي سوسة، وفما 3 مراكز قطاعية: مركز كفاءات صناعات الغذائية في صناعة النسيج، صناعات الطب الصحة. فما مرافقة أكثر من 350 مؤسسة صناعية، فما دعم أكثر من 30 شركة ناس، وصار تكوين أكثر من 2000 شخص في مجال الصناعة الذكية.
5: وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية تشارك بداية من يوم أمس وعلى مدى 3 أيام في أيام الشراكة والاستثمار بولاية جابس، التي تنتظم تحت شعار استثمر في جابس بهدف التعريف بالمقومات الاقتصادية والاستثمارية للجهة وتعزيز الشراكة بين مختلف المتدخلين ودعم المبادرة والاستثمار والتنمية المستدامة. جمعية تونسي للعلوم التشاركية ترصد في الفترة الأخيرة كمية هامة من قنديل البحر المعروف بالقنديل المنقط بالأبيض بشواطئ خليج تونس، خاصة في المرسى وجمرت وحمام الشط، وتؤكد أن تكاثر هذا النوع من قناديل البحر قد يؤدي إلى مزيد الضغط على الغذاء المتوفر وبالتالي على الشبكة الغذائية البحرية ككل. في حالة الطقس يكون الوضع الجوي بداية من الليلة ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية بالمناطق الساحلية للشمال، وتكون أحيانا غزيرة بمناطق أقصى الشمال الغربي، ثم تشمل تدريجيا يوم الغد بقية مناطق الشمال ثم جهات الوسط ومحليا الجنوب بعد الظهر، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولايات زغوان وسليانة وسيدي بوزيد والقيروان وبجهة الساحل، وفق نشرة متابعة صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مناطق عدة في جنوب لبنان منذ صباح اليوم بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة على علو منخفض في أجواء مدينة صور ومحيطها. وفي اليمن، دبلوماسيون يفيدون اليوم بتلقيهم تعليمات بالبقاء داخل مقر سفارتهم في الحي الدبلوماسي بالرياض بعدما دوت انفجارة قوية في أرجاء العاصمة السعودية. قال الحوثيون إنها أتت جراء هجوم جديد بصاروخ باليستي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بداية الحكاية
7: ومعنا يبدأ النهار. سبت واحد منسينا حد.
8: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للتسعة في صباح الخير يا تونس.
7: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
8: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
7: نهار السبت من 9 للعشرة موعدكم مع أرض الخير،
8: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
7: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
8: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
7: من العشرة الماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
8: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
7: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
8: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
7: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
8: في رياضة وأهداف،
7: ويحلو المساء
8: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
9: معنا بدأت الحكاية،
8: الإذاعة الوطنية،
9: الإذاعة
10: الوطنية
11: تونسية 100%.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم
1: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من هذه غنية ليكم. اليوم هذه غنية ليكم يخذكم العالم جميل، عالم الأغنية التونسية كما عودكم في كل حصة، لكن اليوم مش نستمتعوا بأغاني فنان تونسي بأتم معنى الكلمة، كان مجدد للأغنية الشعبية التونسية، اسعال صقل مقوماتها من حيث متنها الزجلي وصياغة قلبها النغمي والإيقاعي حتى يبحر بها في يم الأصالة الحضارية التونسية. فنان عرفناه بالله الله والقسمة على الله وشهلولة وجارية حمودة، ظهر لي عرفتوه من خلال العناوين الأغاني. بالفعل هو الملحن والمطرب سيد أحمد حمزة. ملا مرحبا بيكم الناس الكل من توا وعلى امتداد ساعة من الزمن نقضيها مع النجم من نجوم الأغنية التونسية، هو سي أحمد حمزة.

0: هذه غنية لكم.
1: مرحبا بكم الناس الكل اللي التحقتوا بنا في الاستماع البرنامج هذه غنية لكم. نذكركم اللي هذه غنية لكم اليوم نستمتع بأغاني سيد أحمد حمزة. سيد أحمد حمزة اللي بقى وفي منهجيته الإبداعية ملحن تونسي يعتمد على الطبوع التونسية ومطرب حريص على أداء الأغنية التونسية. سيد أحمد حمزة صاحب مدرسة فنية امتازت بالأصالة من حيث صياغة الأغنية الشعبية نظما ولحنا وأداء، فضلا عن تهذيب المآثر التراثية مثل أغنية جري حمودة اللي سمعناها منذ قليل واللي ذاع صيتها بكامل الأقطار العربية، وهذا خليه ياخذ لقب سفير الأغنية التونسية الأصيلة على أنه كان أمين مع نفسه وصادق أمام التاريخ وقت أكد أنه ملحنش الأغنية الشهيرة وإنما سمعها من علي وردة اللي هو طبيل قرقنة. واشتهر أحمد حمزة بهالأغنية، لكن الفضل في ظهور أحمد حمزة يكون للفنان محمد النوري اللي كان أهداه أغنية الحظ واللي هي بعنوان ارجع يا عمي يهديك. ملاش نوريكم كان نسمعوا أغنية حظ أحمد حمزة، وبعد راجعين مواصلين حديثنا عن مسيرته الفنية.

اخمن ارجع يا عمي حبه على عبد المحتم ارجع يا عمي يهديك حبه على عبد المحتم ارجع يا عمي يهديك حبه على عبد المحتم هذا شيء واجب عليك بالقوة.

لباس راك غالط يا ولد الناس، وقال لي لباس راك غالط يا ولد الناس، بنتي عاطي هل تراس وما بقالي باش نتكلم يا وجه القمر.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: مواصلين معكم المشوار في هذه غنية ليكم، ومواصلين مع سي أحمد حمزة بعد ما سمعنا له في أغنية الحظ ارجع يا عمي يهديك. لكن سيد أحمد حمزة بدأ مشوار الفني بالأغنية رومانسية مثل يا نعيم الدنيا، وقصيد الشعر منور سمادح كنت بالأمس، وقصيد ثاني أهديه للسيدة نعمة أين مني ذكرياتي، كما غنى أيضا قصيد كم سما الفن من ألحان علي شلغم وأعاد تسجيله المطربة عليا. سيد أحمد حمزة تولد نهار 24 ديسمبر 1930 في مدينة صفاقس، وين نتعلم الغناء والعزف على آلة عود الوالد متاعه، ومنها شد الرحال نحو العاصمة في الخمسينيات. أحمد حمزة التلمذ على يد الهادي الشنوفي وناس كريم ومحمد النابلي ومحمد علولو ومحمد بودية، وعمل عازف في الفرق الوترية الصفاقسية، الأمر اللي يسر نجاحه في الاختبار الصوتي اللي مكنه من الانضمام للمجموعة الصوتية لفرقة المحطة الإذاعية اللي انبعثت سنة 1957 وهي الإذاعة الوطنية. شنو رأيكم كان نمشي ونسمعوها في زوز أغاني، كذلك من الأغاني الحلوة اللي غناها سيد أحمد حمزة، وبعد مواصلين مشوارنا وحديثنا كيفاش انضمامه للإذاعة خليه يتعلم برشا نوبات في المالوف، وعلى شكون تعلم في الإذاعة، هذا الكل نتعرف عليه بعد شوية بعد ما نسمعوا مضحك والمبسم ياقوت وبنت العربية.

0: هذه غنية ليكم.
1: مواصلين معكم المشوار في هذه غنية ليكم، نستمتع بأنغام سي أحمد حمزة لكن زيدا نتعرفوا على مسيرته الفنية. خليني نضم لفرقة الإذاعة التونسية في سنة 1957 ضمن المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة، وفي رحاب الإذاعة حفظ سيد أحمد 13 نوبة ميلوف عن الشيخ خميس الترنين حتى يتم تسجيلها إذاعياً إلى جانب وصلات الموشحات الشرقية اللي خذها عن الفنان المصري عازف القانون فهمي عوض، وما زالت الإذاعة تحتفظ لليوم بالتسجيلات هذية اللي تعتبر كنز ثمين في رصيد خزينة الأغاني. وخلال استقراره في تونس العاصمة عمل كذلك عازف في عدة فرق موسيقية بالعاصمة كما فرقة المطرب محمد أحمد وفرقة سيد علي الرياحي وبوبكر المولدي، وأسهم في إحياء السهرات الرمضانية في كافي شنطة باب السويقة. وفي عام 1958 فاز أحمد حمزة بجائزة مهرجان المرجان بمدينة طبرقة بأغنيته يا طبرقة يا أهل الخير يا درة في تاج بلادي، وهي من كلمات الإذاعي عبد العزيز الرياحي. شنو رأيكم كان نسمعوا مقطع منها وبعد مواصلين المشوار الفني لنجم حصتنا نجم الأغنية التونسية أحمد حمزة.

هكا سمعنا مع بعضنا يتبرقى يا عز بلادي اللي تحصل من خلالها سي أحمد حمزة على جائزة مهرجان المرجان بمدينة تبرقى في نفس السنة هذه. هي سنة الحظ بالنسبة لسي أحمد حمزة لأنه في السنة هذه التقى بالموسيقار محمد عبد الوهاب في رحلته الأولى للقاهرة في عام 1961. عاد سي أحمد حمزة المسقط رأسه صفاقس وترأس أول مصلحة للموسيقى بأول محطة إذاعية جهوية اتبعثت بصفاقس في عهد أول مدير لها هو سي عبد العزيز أعشيش. هي إذاعة صفاقس وتولى أن ذاك سي أحمد حمزة تسجيل للبحور الطرقية كما العامرية والسلمية اللي كان يحفظها محمد بودية أداء وعزفا على الكورنيتا، كما ألف فرقة موسيقية بالإذاعة بقيادة محمد علولو إلى جانب ألحانه اللي أهداها العناصر المجموعة الصوتية. ما زلنا مواصلين المشوار، بعد شوية مش نحكيه على سي أحمد حمزة وزيارته المجموعة من البلدان العربية، هذا الكل تتعرف عليه بعد شوية. أما خلينا قبل نستمتع بصوت سي أحمد حمزة في هالأنغام هذه.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: دبر وشوف ورني تاجزة وشوف الحروب جانب صاحبي. دبر وشوف ورني تاجزة وشوف الحروب جانب صاحبي. قلبي ملهوب يرجع.

0: العشية وكانك
1: صاحب. هذه غنية ليكم.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: موصلين المشوار معكم في هذه غنية ليكم، نحكيو عن الفنان أحمد حمزة. سي أحمد حمزة اللي سنة 1963 زار التلفزة المصرية اللي كانت في بداية إرسالها التجريبي، وغديك سجل عدة أغاني تونسية كما شهلولة وخنابة وهي هي مولات الخلة الخمرية. وحرص يا أحمد حمزة على استقدام فرقة موسيقية من عازفين تونسيين بقيادة سي عبد الحميد بن علجية، وكان الجميع أنذاك لابسين اللباس التقليدي التونسي، الجبة والشاشية. في عام 1969 زار سي أحمد حمزة مصر مرة ثانية، وكان هذا بمناسبة احتفالة القاهرة بذكرى ألفية انبعاثها على يدي الخليفة المعز لدين الله الفاطمي. لكن قبل هذية ساهم في بعث فرقة الأندلس مع رفيق دربه سي عبد الحميد بن علجية في عام 1967 حتى يحييوا الحفلات العامة والخاصة. زار سي أحمد حمزة كذلك عدة بلدان عربية كما المغرب والجزائر اللي كان زارها مع شافي رشدي في أول رحلته الفنية، ثم ليبيا والسودان وسوريا وين تزوج ثانية وسجل زوز أغاني من ألحان سهيل عرفة، من بينهم أغنية تقدر على فرقي. غنى كذلك سي أحمد حمزة مع المطرب عبد الحليم حافظ في قصر المؤتمرات بباريس عام 1974، وحافظ على أصالته الحضارية في أداء أغانيه الشعبية الراقية، مش كما برشا توينسا أول ما يخرجوا من أرض الوطن يغنيوا كان الشرقي. لا، سي أحمد حمزة أبقى وفي للأغنية التونسية ونغماتها طيلة مسيرته الفنية إلى أن وفاته المنية نهار 14 مارس 2011 في تونس العاصمة. وهكا خسرت الساحة الفنية نجم من نجومها اللي تلألأ واللي قدم العديد من الألحان والأنغام الجميلة، علما أنه سي أحمد حمزة أغلب أغانيه كانت من ألحانه. كذلك خاض تجربة تأليف ولكن كان بأغنية وحيدة قدمها لرياض بوراوي، لكن أطربنا بصوته الجميل وبأدائه المبدع، لأنه كان في سهراته كل الناس اللي شهدت حفلاته تعرف قديش سي أحمد حمزة كانت سهريته جميلة ولقاءاته مع الجمهور أحلى وأحلى. للأسف خسرنا نجم من نجوم الأغنية التونسية في سنة 2011، لكن خزينة الأغاني التونسية

0: الخمريه.
1: وين تو ما بقى لك نتمنى لكم احلى الاوقات وامتعها، ونشكركم على حسن الاستماع والمؤنسه لهالعدد هذية من هذه اغنيه ليكم. كنت معكم في الاعداد والتقديم حنين بن جماعه، وفي الاخراج التقني سلوى الحشيشه. نلتقي في العدد القادم باذن الله. الى اللقاء.
2: صديق المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
3: احداك
2: اينما كنت،
3: قديك
4: هي الاذاعه اللي تربينا عليها
5: تعيش معك.
6: في سنين لولا من عمره يتعلم الصغير لغته لولا، ويتعلم كيفاش يتواصل، ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في سنين لولا من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين لولا مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنعوا مستقبل أفضل.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. اليوم وغدا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التئام الدورة السادسة من أيام تشغيل كيتجوب. التظاهرة تهدف خاصة إلى فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب. منظم الدورة ماهر بن سالم يقدم مزيدا من التفاصيل لتبر النعيمي.
10: في بين 40 42 مشغل من الشركات الكبار، بونوت لاندستري ميكانيك، جروبات توينسا كبار، دي زاجونس ايموبيليير كبار، دي جروب غران ديستريبيسيون، دي سون دابيل، عندنا كلينيكات حضريه، شركات تخدم في الصناعات الاكسبور. كي نحسبوهم نحن نقولوا كل شركه عندها بين 25 30 انتداب على 3 6 شهور جايين، معناها نحكيو على بين 800 ل 1200 انتدابات يصيروا عبر الصالون هذا. يمكن اكثر من 13000 تسجلوا للموقع. كيف يجيونا بين 7000 و8000 كلهم شباب، 60% منهم مازالوا كيخرجوا وشي يدخلوا معنا للمارشي دو ترافاي. فما زاد عباد عاتينين على العمل قاعدين يلوجوا، وعندنا 20% من العباد قاعدين يخدموا ويلوجوا في فرصه جديده باش ينجموا يلقاو يحسنوا في الوضعيه نتاعهم. دونك هي فرصه باش يتلقاو مع دي ريكروتور في النهارين هذوما من 9 لل 5 تاع العشيه في مقر لوتيكا.
9: بمشاركة أكثر من 100 شاب من مختلف ولايات الجمهورية، تحتضن مدينة صفاقس بداية من اليوم وإلى غاية 11 من الشهر الجاري المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن عن انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من بين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في 6 اختصاصات، وتحدد 16 من أكتوبر الحالي كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح. أمطار مؤقتة رعدية بداية من هذه الليلة بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليا غزيرة، مع انخفاض في درجات الحرارة بمناطق أقصى الشمال الغربية على أن تشمل تدريجيا يوم غد بقية مناطق الشمال وجهات الوسط ومحليا الجنوب. في العالم، البنتاغون يصدر تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية بإتمام الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران دون تحديد موعد لبدئها، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ويحقق ميدانيا مع 95 فلسطينيا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة منذ الليلة الماضية. وختاما، الجيش اليمني يفيد اليوم بتنفيذ أكثر من 2100 عملية استهداف لمواقع تابعة للحوثيين في مختلف محاور وجبهات القتال ضمن ما يعرف بعمليات فجر اليمن التي تم إطلاقها يوم الاثنين الماضي لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في البلاد. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بعد قليل بليليا الحسيني وكامل فريق المشهد الآن. إلى اللقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
8: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا عدد جديد من المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية جيكم من كامل الفريق، أيمن التنفوري في الإخراج، سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق، فريق الأعداد حنان بربيع وجيه النمر، سامي العرفاوي اليوم باش يرافقني في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية، عبد الرحمن بن شعبان. أهلا وسهلا ومرحبا.
11: مرحبا بك ليليا ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
3: خلينا قبل استقبال ضيوفنا نعملوا جولة سريعة عبر آخر الأخبار الوطنية ونخلي لك التعليق.
8: المشهد الآن مع ليليا حسيني.
3: باش نبداو بزيارة وزير التجهيز والإسكان سلاح الزويري إلى ولاية نابل البارح. مشروع حماية المدينة من الفيضانات هو المحور الأساسي، وضعية الجسور، وضعية الطرقات، كلفة إصلاح أضرار الفيضانات، هذه الكل محاور اهتمام من وزارة التجهيز.
11: ايوا معناها توا تقريبا نحن اللي كنا نتحدثوا فيه على مستوى استباق ما قد يقع، خاصة انه توقعات الجوية السنة تقول اللي هو مش يكون سنة ممطرة، ان شاء الله يكون غيث نافع ما يكونش كما صار عام نيول. وهو يعني مواصلة لما ما تم معناها الانطلاق فيه للاستعداد، قلنا كما قلت لك الامطار، ويعني تفاديا لما حدث في شهر جانفي 2026. تذكروا كانت أمطار فيضانية ضرت تقريبا من أكثر المناطق ضررا كانت ولاية نابل ومنطقة رواد ويعني برج الوزير سكرة في أريانا. وكان السيد وزير التجهيز سفناء احنا في الاسبوع اللي فات تقريبا واللي قبله مشى الى ولايه ريانا وتحديدا الى رواد لمتابعه كذلك الاشغال بخصوص يعني تفادي الفيضانات والحد من اضرارها. والمره هذه كيف كيش في نابل، الحاجه الاكيده انه ما نحبوش نشوفوا ما حدث في العام اللي فات، يعني في الشتاء اللي فات شفنا الأمطار كيفاش دخلت المنازل، شفنا معناها أنه سيارات هزتها الفيضانات، شفنا أضرار كانت ثم للأسف حتى أضرار وخسائر بشرية. إن شاء الله السنة معناها ما يكونش ثم الأضرار بالشكل ذاك. لكن الحقيقة بخلاف الجسور والطرقات نشوفوا احنا مثلا شفنا صور ومقاطع فيديو في شتاء اللي فات انه حتى الامطار تقدم ليليا، حتى البحر شفنا الهيجان متاع الامواج كيفاش توصل حتى للكورنيش.
3: نعم،
11: دونك هذايا ان شاء الله يكون معناها محط معناها متابعة وتفادي، يعني المشاريع هذه او المتابعة هذه تكون تاخذ بعين الاعتبار كذلك الشريط الساحلي، مش كان فقط النتائج الأمطار ثم زادة حتى مستوى الشريط الساحلي كيف لازم يكون ثم عناية خاصة وثم اهتمام به، لأنه جزء زادة من الفيضانات تكون زادة جاية من الأمواج المرتفعة والعالية اللي أصابت الكورنيش عمنيو.
3: نحكيه على تدخل ونحكيه على كلفة عالية لإصلاح أضرار فيضانات 2026 تتجاوز 66 مليون دينار. مهم اليوم إلى الأهمية للموضوع هذية كما موضوع المباني المتداعية للسقوط خاصة في تونس الكبرى اللي هو البارح كان محور متابعة وزارة الداخلية. يقولوا اللي هما قاعدين يقوموا بالحصر والمعاينة والمتابعة لمختلف المباني هذية المهددة والآيلة للسقوط خاصة في باب السويقة وتونس المدينة.
11: هو رأوا المدينة العتيقة وضعية المدينة العتيقة ككل فيها برشة معناها منازل مغلقة ومهملة ومتروكة وقديمة. معناها نعرفوا أنه نحكي وطوى احنا مثلا على مدينة تونس تقريبا يعني معناها تأسست وبدأ بنائها في حدود القرن العاشر ميلادي، دونك نحكيو تقريبا 10 قرون تو، وبعدك توسعت رويدا رويدا. لكن المباني ثم مباني اللي تم يعني تعهدت بها معهد التراث، تعهدت بها بلدية تونس، وكان الحقيقة راه كان ثم تدخل توقف 10 سنوات. معناها كان قبل ثم تدخل يصير، وكانت حتى البلدية المباني اللي معنية اللي ترجع للنظر إلى مثلا معهد التراث ولا للدولة يكون فيها تدخل، وتدخل يكون تقني ومعناها دقيق علمي، لأنه مش معقول زادة تجي أنت تلقى قوس ولا تلقى واجهة متاع بناية أو منزل قديم عنده 7 و8 قرون تجي أنت تعمل له ضربتين بالجير والسلام عليكم.
3: ماهيش هذه الصيانة.
11: ثم حاجة أخرى ومش كان المدينة العتيقة، تشوف أنت مثلا على مستوى الشارع باريس، تشوف على نهج ليون، تشوف في نهج أم كلثوم، هذوما تقريبا الأنهج المحيط نهج القاهرة، هذوما اللي محيطين بشارع الحبيب بورقيبة المركزي. لو تتعدى تشوف مثلا شرفة متاع منزل في إحدى العمارات في شارع باريس، تشوف من اللوطة تشوف الشرفة أنه تآكلت سيئة، تشوف كل الحديد مصدد، وصارت مدة تقريبا 12 ولا 13 سنة تالي طاحت شرفة على المرة الحمد لله جيت باللطف. دوك هذوما الكل يجب على أنه الدولة إنها بالحق مع بعد ما تجردهم وتعرف منسوب الخطر متاعهم أسكو، هل هي هذه مش يتم معناه أنه فيها إمكانية تترمم ولا وإلا يتم معناه هدمها. ثم حتى على مستوى جون جوريس بنية كاملة ليليا مكالينها بزوز حديدات كبار، معناها هذا خطير. يما تم هدمها وإنهائها وإلا يتم صيانتها بشكل معناها على الفور وفي ساعة تنتهي الأشغال. تو والله موجود كان تتعدي والناس يعرفوها، ثم بنية راي فيها 3 أو 4 أعمدة كبيرة حديدية والميل البنية ميلة ومكالينة بذلك.
3: دونك فما اختر وطالت العملية هذية وخذت وقت. باش نقعدوا في المسألة العمرانية عبد الرحمن، باش نحكيوا على نقاط الانتصاب العشوائي. فما حملة ميدانية أمنية للشرطة البلدية أزالت 572 نقطة انتصاب عشوائي. احنا كل مرة نشوفوا الحملات هذية ولكن للأسف تعاود ترجع من جديد هذه النقاط.
11: هو الله ليليا مسألة ما يزيد اجتماعية، زاد فيها جانب اقتصادي اجتماعي. إيه؟ مثلا نعطيك أنا نموذج توا مثلا في سوق ريانة. سوق ريانة على من وقت زيارة الرئيس تقريبا عنده 3 سنين أزالوا، لأنه بالحق هما كانوا مسكرين الكيس، معناه الكيس اللي هو اللي في السوق تتعدى فيه السيارات ما كنتش تجب تمشي حتى أبي أنت وسط ريانة. باهي تنحاو هذوكم، تبقى راهو زادة هذوما اللي تنحاو شو نعملوا لهم؟ هل أنه نجموا نوفروا مساحة أخرى تولي ثم سوق آخر؟ وإلا هذوما يقعدوا معناها في البطالة؟ ولا ثم كالناس اللي تلقاها مش عامل نصبة في وسط الطريق تلقاها بها في المعدنوس ولا في البريك ولا في الحمص ولا غير ذلك؟ هذا يقول لك أنا أقتيت من هذا، متفقين نحن أنه هذا ما يكونش على حساب القانون ولا حساب الملك العام، ولكن زادة ما الناس هذوما نشوفوا لهم زاد حل.
3: نعم، هي تعملت المفروض فضاءات قاره. صحيح. فما مدن بدات تخدم الفضاءات هذيه وفما مدن لا، وفما باعه ما عجبتهمش البلاصه نتاع الفضاءات القاره هذيه. دونك الاشكال مازال ما تحلش بشكل
11: هو الاشكال اخزر. هو تعرف على شو يجي وسط المرشي على جانب المرشي، لان يعني كنت في الاخر باش تمشي تشري مرشي وكي مش تخرج ولا انت جاي مش تلقى اليوم الماء يكون يبيعوا الحقيقه زاد حتى في الاسعار اقل من المرشي، لكن يعطلوا في حركه المرور. وحتى البيع المرخصين اللي عنده بحوانت في المرشي يقول لك أنا عندي رخصة وندفع كذا تيل وتيل، وهذوما معناها يفكولي في الحرفة. نحن كيفاش نجموا على المعادلة هذه تاع الناس تخدم على روحها باش ما تعيش في فاقة وفي خصاصة وبعد يولي يحتج لك ويعتصم لك ويقول لك خدمني وتروي له غير غير ومرات تصير مشاكل أخرى. وكيف زاد نظمن تطبيق القانون بالتالي العملية راهي ما يسهل والنقاط هذوما العشوائية تدخل في مهم لأنه زاد ما ترسيش قبل ثم أكشاك تبنيت بدون رخصة وتم هدمها زادا. ما نشوش نقولوا هاي الناس خالفوا القانون وتفضلوا عملوا تحبوا لكن الدولة كيما هي تحب تطبق القانون تراعي زادا مصالح الناس هذوما وتراعي يعني لقمة العيش.
3: واضح عبد الرحمن. هذه جولة أخبارنا السريعة بعد شوية نبدأ في استقبال ضيوفنا. احنا باش نتوقفوا لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
12: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، رجعنا لكم بعد أذان صلاة الظهر. تقبل الله صلاة الجميع. باش نستقبلوا ضيف المشهد اليوم، باش نحكيوا على الصحة، باش نحكيوا على الدواء، شنو أهم للمجتمع التونسي وللتونسي من مسألة الدواء، أنها تكون آمنة، يكون الدواء متوفر، ما تكونش فما زيادة في الأسعار، وخاصة ما يكونش فما فقدان للأدوية. بعد شوية باش نفصلوا في جملة المحاور هذه مع ضيفتنا.
1: ضيف المشهد.
2: ضيفتنا هي ملكة المدير، نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة. مرحبا ملكة، أهلا وسهلا.
3: مرحبا بكم الكل، وشكرا على هذه الاستضافة، ومرحبا بكل مستمعين الإذاعة الوطنية.
2: مرحبا بك، احنا راك تجيب حذينا، ماذا بينا ما فماش فقدان أدوية، وماذا بينا العلاقة مع الكنام واضحة. ولكن مهم اليوم زادة نحكي للتوينسة اللي انتم حذرتوا في شهر سبتمبر من اضطرابات في التزود ببعض الأدوية. ما نعرفوش إذا كان هالتحذيرات هذه ما زالت قائمة وإلا تحلت الأزمة اليوم.
3: والله احنا بيدنا ماذا بينا ما فماش اضطرابات في التزود، وماذا بينا ما فماش مشكله مع انت بتصير العلاقه تكون ديما مستمره مع صندوق الوطني لتامين على المرضى، خاطر فينا الصيدلي مصلحته هي مصلحه المواطن، لانه الصيدلي خدمته ان يوفر الدواء باش المواطن كي يجي للصيدليه يلقى الدواء وتكون هناك استمراريه العلاج. اليوم مازلنا نعيشوا صعوبات الحقيقه في الصيدليات في التزود بالادويه، سواء فما ادويه ما نلقاوهمش يعني يكونوا مفقودين في السوق، سواء الكميات اللي تاخذها صيدليات تكون كميات ضعيفه وضعيفه وضعيفه جدا، معناتها نحكيوا على علبه اثنين ثلاثه اللي هي معناتها ما تحلش المشكل. كيجي مثلا المواطن بوصفه طبيه نتاع شهر ولا شهرين ولا ثلاثه، ما نجموش حتى نعطيوه ساعات نتاع 15 يوم ولا جمعه، فيخلي المواطن معناتها لازم يعمل 6 7 8 9 10 صيدليات ساعات باش يلقى دواء. وزيدا احنا ماهيش الخدمه انه مكش لو بروميير اريفي لو بروميير سيرفي، معناتها اللي يجي في الصباح باش يلقى دواء ومن بعد في مش في دويت الكل اكيد، لكن هناك معناتها فما ديزير ثيرابوتيك اللي عنا فيهم التيرابيت، كما مثلا دويات في فرط الحركه عند الصغيرات اللي هما مهمين جدا خاصه في لي بيريود تاع الامتحانات، ما ينجموش يعديو امتحاناتهم من غير الدواء هذايا. فما دواء زيدا تاع مناعه سيتانيمينو سوبريسور، يعني نعطيوهم بعد ما يصير زرع الاعضاء هذايا مفقود وما عندوش جينيس، دونك هذه مشكله حتى دويات فرط الحركة كيف كيف. فما دويات متاع القلب زيدا مفقودين، فما أحد منهم راجعوا، واحد منهم رجع دواء الجنيس مش الدواء الأصلي، رجع دواء الجنيس. بطبيعة أنا كل دواء جنيس ودواء أصلا ما نفرقش، لأنه هو رجع
2: نفس
3: بيانسور نفس الإفي نفس الفعل، هو نفس الدواء ولكن هو مصنع آخر يصنعه، لأن الأدوية عالميا بعد رو أن سيغتان طوم الدواء الأصلي يكون عنده جنيسة أدوية جنيسة، ولكن زيد الكميات صغيرة ماهيش مهم، معناتها اللي موجودة في السوق كميات صغيرة.
2: دونك نحكيو على أدوية مناعية، قلت أدوية فرط الحركة، فما ناس زيد يكتبوا على أدوية نفسية، ما نعرفش إذا كان فما بدائل ولا لا للدواء هذا.
3: زيد بون تحسنت شوية في الأدوية النفسية، فما بدائل. هوني فما نقطة مهمة، النقطة المهمة احنا المشكلة اللي عندنا أنا جو تروف اليوم في الصحة في سلسلة الدواء، أنا ما عنديش سياسة استباقية. معناتها لازم تكون هناك معناتها اون بلاتفورم انتيسيباتيف تخلي المدخلين الكل في سلسله الدواء يكونوا معناتها ينجموا يتواصلوا مع بعضهم، كسوسوا المصنع الصيدليه المصنع المحلي، خاطر احنا في تونس شنو عندنا؟ عندنا الصيدليه المركزيه اللي هي تعمل عندها لو مونوبول نتاع توريد الادويه
2: نتاع التوريد،
3: يعني الادويه المستورده الكل عندها هي يعني توردهم وهي توزعهم على السوق الخاصة وعلى السوق الاستشفاء وعلى السوق العمومية. العمومية وعنا السوق المحلية اللي هي كيف توفر الأدوية، اللي هي السوق المحلية متاعنا كان أدوية جنيسة توفر للسوق نتاع الصيدليات الخاصه، احنا نسميه لو مارشي بريفي، وتوفر للمستشفيات.
2: مثلا دونك الادويه الجنيسه ما تمرش بالصيدليه المركزيه، تمشي ديريكت للمستشفيات ولا للصيدليات؟
3: بالنسبه للمستشفيات تمر عن طريق الفارماسي سنترال، لانه يعني الفارماسي سنترال هي المزود الوحيد للمستشفيات.
2: واضح.
3: دونك بالنسبه للسوق الخاصه تمشي ديريكتومون للصيدليات عبر الموزعين بالجمله، وبالنسبه للمستشفيات تسيروا دي زابيل دوفر اترافير صيدلي المركزي. فاليوم مثلا في السوق الخاصه نحن اليوم اون كونسوم 30% من الادويه المستورده و70% من الادويه الجنيسه. هذه حاجه باهيه على خاطر نمشيو قاعدين فما نقولوا عندنا شويه سياده وطنيه، هذا مهم جدا.
4: دوائية
3: وطنية. هوني مهم على خاطر لازم ولازمنا نكثروا في هذا. وهوني زادة لازم تكون هناك سياسة لوزارة الصحة أنه اليوم ندعموا ونثمنوا التصنيع المحلي، لأنه شفنا وقت الكوفيد نجم تكون عندك أحسن مهنيين صحة، نجم تكون عندك أحسن مصحة، أحسن معناتها انفراستركتور. أما كنت ديبان التوريد نجم تقف.
2: ولكن هل انه كل الادويه المواردة 30% اليوم نجم نصنعوها محليا؟ طبعا فما ادويه ما زالت في مرحله انها ما تنجمش تتحول الى ادويه جنيسه، وفما ربما مواد اوليه ذات كلفه عاليه. ال 30% هذه قديش نجموا ناخذوا منها للسوق المحليه؟
3: نجموا ناخذوا منها. صحيح فما ادويه لازمها حتى لنجح دون لو دومين بوبليك، هذاك صحيح. هذوكم الادويه المستجده الجديده مثلا ميديكامون انوفون، مي فما ادويه اخرى نجموا نتعدوا. اليوم راهو الكيميائي قاعد يمشي، توا قاعد يسد الادويه البيولوجيه، توا هذا دايوغ 10 سنين اخرين كان حين ربي بخير الكل، تو تشوفوا ما عادش نستعملوا لي موليكول شيميك، تولي اكثريه الادويه البيولوجيه. نكونوا سباقين احنا في هذا ونحضروا روحنا. انا كنت مستدعيه في الجزائر يوم الاثنين اللي في مؤتمر، معناتها في الجزائر مؤتمر ان كونفرنس انترناسيونال، تشوف معناتها الجزائر شنو لو با اللي عملوه في الصناعه الدوائيه. احنا كنا سباقين، رحنا بدينا في عام 80 راهو الصناعات الدوائيه كنا الاولانيين في افريقيا. اما نشوفوا تاع اخوانا الجزائريين قدموا برشا ومشيو في الادويه البيولوجيه، على خاطر هناك سياسه الدوله انها تدعم الاستثمار في مجال في المجال الصناعات، خاطر فهموا اللي ما عادش لازمهم ال ديبوند دو الادويه المستورده. دونك معناتها فما لوا دو لا كوريلاسيون، معناتها كي تبدا دواء مصنع محليا ما عادش تجيبو باغ اكزومبل، فهمت؟ ما عندهم سياسه. احنا اليوم لازم احنا مشينا من الاول في لازم نخلي المواطن ينجم ياخذ اللي يحب، وفما لك معناتها كانوا اسوري سوسيال تو تخلص عليه معناتها لكن مشينا هكا. اليوم لازمنا نجلسوا على الطاوله ولازمنا نبنيوا لا بوليتيك ناسيونال دو ميديكامون، ماخرين برشا، بدينا فيها في 2021 و22 وقفنا. لازمنا اليوم نعاود نجلسوا الناس الكل على الطاوله، نعملوا السياسه الاستباقيه نتاع اليقظه. يعني اليوم لازمنا نعرفوا، يعرف المصنع المزود العالم يعرف روحه راكي باش ينقصوا الماد باش ينقصوا الدواء هذاك على 6 و7 شهور ويعلم. دوك انت كي تبدا تعرف تنجم تعمل على المحلي نتاعك وتقول له برا صنع الدواء هذاك، وتقول للطبيب راه هذاك باش يقعد مفقود، باش هو زيد ما يخليش المريض مش يكتب له حاجه ويقعد
2: مش
3: المريض
2: مش موجوده
3: راهو يولي عنده حاله اكتيك ابره، والمريض بدا
2: يدور من صيدليه لصيدليه.
3: كيف كيف اليوم الصيدليات لازمها تعرف، مش انا نصبح نقوم الصباح نجيب شنو عندي ما كوموند نلقى هذا ما فهميش، لازمني نعرف انا بيجي انا نواجه المريض لازمنا نعرفه. دوك اليوم عندنا معناتها خدمه
2: عندنا خدمة للسيادة الوطنية للدواء ونمشيو للبيولوجي. ملك المدير تقول هكا. حبيت نقارن بين الوضعية العالمية، السوق العالمية للدواء اليوم فيها نفس الإشكاليات اللي عندنا في الفقدين وفي التوزيع، وتصير هكا اللي عنده فلوس يشري قبل اللي ما عندوش على مستوى الدول؟
3: موجود موجود دايوغ. احنا اليوم مشكلة الصيدلية المركزية كانت سيتي ان تري بون بيير، كانت تخلص في اجلها، والسوق العالمية تعطيها الثقة على خاطر دولة تخدم مع دولة مش تخدم مع، وهذه حاجة ممتازة جدا. راهو مكسب وطني راهو الصيدلية المركزية، وان شاء الله في قانون المالية الراو اليوم توا احنا على ابواب قانون المالية 27 ان شاء الله الراو دي زارتيكل لانقاذ الصيدلية المركزية. احنا عارفوا اليوم الصيدلية المركزية شنو مشكلتها، اللي هي مش تاخذ في مستحقاتها مستشفيات وصندوق الوطني للتأمين على المرض. فاليوم نرجع بيك، اضطرابات موجودة في الأسواق العالمية، واليوم اللي خلص الأول ياخذ موجود. هذاك علاش نحنا نقعدوا توا الاخرانين باش ناخذوا من السوق العالمية، خاطر نخلصوا بالمخ والاضطرابات موجودة. لكن شنو الأسواق الأخرى؟ الفرق عندهم سيادة وطنية، عندهم سيادة دوائية، دونك ينجموا يعملوا على روحهم في الأدوية الجنيسة. ثانيا عندهم سياسات الاستباقية، عندهم لي زانتيسيپاسيون لي وعندهم لي زانتيسيپ معناتها يعرفوا رواحهم يعرفوا في شهر اكتوبر باش يفتقدوا الدواء هذاك دونك تصير في لاشين الكل اللي داخلين في الدواء يقول لك هذا باش تعوضوا بهذا ويقول المصنع المحلي هذاك اللي يعرفوا يصنع منه راك باش تحضر الكميات يبدا فما نعرفوا الكميات يعرف السوق نعرفوا راه اليوم نعرفوا احنا في الموليكول هذيا قداش يستحق السوق من كمية نعرف عندنا لي ستاتستيك وعندنا كل شيء موجودين دوك يبداو يحضروا رواحهم مش تصير المشكله نقفوا نقولوا شنو باش نعملوا تا هذا اليوم انا حسب رايي انه هنا احنا هوني اليوم هوني لازمنا عنا الخدمه افا هوني لازمنا نعمل ونعرفوا لو دياغنوستيك وخدمنا راهو عليه اليوم الهيئه نتاع الصيدله عندها اون بلاتفورم بريسك حاضره
2: نتاع لو سيستم ذكرنا بالدياغنوستيك ملك المدير الاشكال الاكبر في التمويل في نقص التزويد في اشكاليات التوزيع شنو الاشكاليات بالترتيب اليوم في سوق الادويه
3: احنا اليوم راهو الدواء في تونس منظم برشا دايغ من احسن القطاعات المنظمين عندنا راهو ترسينا نتاع قوانين 699 قانون اليوم ينظم الدواء وينظم مهنه الصيدله كي نقول مهنه الصيدله فيها التصنيع وفيها التوزيع وفيها وفيها البيع بيع بالتفصيل يعني عن صيدلات الخاصه ولا عن المستشفيات اليوم اللي شنو المشكل انه عندنا مشكل تاع هاني قلت لك الاستباقيه اليوم موجودين الاضطرابات في الاسواق العالميه موجودين بارتو منيش كان احنا ولكن لازم تكون نحسنوا الصناعه الصناعه المحليه هذا اليوم لازم يكون معناتها ندعموا الاستثمار ونعطيوهم لي مويان نيسيسير اليوم المصنعين المحليين باش يصنعونا اللي حشتنا به وتكون عندنا دي استراتيجي معناتها نحطوا دي استراتيجي نحن نعرفوا اليوم شنو حشتنا ادويه نعرفوا رواحنا عندنا راهو دي ستاتستيك تبارك الله وعندنا كل شيء بالنسبة للتوزيع معناتها احنا راهو الصيدليات الخاصة تتوزع في كل ساعة في كل نصف ساعة من موزعين في الجملة على كامل تراب الجمهورية ولكن عندنا اليوم احنا مشينا مثلا كنقابة باش نعملوا منظومة رقمنة مع الصيدلية المركزية كما قلت لك الصيدلية المركزية عندها أدوية ما توردهم كان هي وعندها كان هي توزيعهم دوك هي عندها فيهم المونوبول اليوم فما صيدليات تبعد على الصيدلية المركزية 400-500 كيلومتر ما ينجمش هو يمشي كل يوم ولا كل نهارين ما ينجمش حاجة مستحيلة عنده
2: فما موزعين
3: فما أدوية ما تمشيش عند الموزعين ما يتخذهم كان الصيدلي من الصيدلية المركزية على حساب المريض دونك هذوما احنا باغمي الحاجات اللي حبينا نحسنوا العلاقة أن نعملوا الرقمنة بجينا فيها في 2023 وتصحت معناتها اتفاقية مع الصيدلية المركزية وبجينا نخدمه في مشروع رقمنة المعاملات بين الصيدلي والصيدلية المركزية يعني أنت في الانستانتين حل أنا البلاتفورم نشوف الدواء هذا موجود وقد يسومه ونجم نعدي فيه كوموند بالوقت وترجع لي الصيدلية المركزية المكونفيرم الكوموند هذه موجودة سيبون تاخذها ولي باش أنا نجم نمشي هذا يخلي معناتها فما إيكيتي في التوزيع مهم جدا معناتها أنا اليوم نحب الإنصاف نحب اليوم المواطن اللي يعيش في المنطقة اللي حتى يعيش معناتها في في في
2: على
3: في الريف على الحدود في الريف وين كان عنده نفس لي شانس باش يلقى دواء كل مواطن اللي يعيش في لا غراند فيل
2: نعم ملك المدير فما زوج حاجات تهم المواطن توفر الدواء وسعر الدواء اليوم نعرفوا منذ فترة شفنا زيادة في عدد من الأسعار بالنسبة للأدوية اللي هي حاجة يحب يعرفها المواطن مدروسة تتناقش فيها الصيدليات مفروضة بالسوق العالمية شنو اللي يحدد الأسعار اليوم؟
3: احنا في الاخر تسعيره راهم ما كناش نعلموا احنا بيدنا تعلمنا كيما كيفنا المواطنين خرجت تسد منشور بيبو اللي نعرفوا واحنا بريتو اوني دي اكسبير انه وي اليوم الماده الاوليه غلات في السوق العالميه فما اون انفلاسيون مونديال فما ترانسبور فما لوجيستيك الكل غلي احنا ما نصنعوش الماده الاوليه احنا نستوردوها كي باش نصنعوا محلي وكيف حتى هما المصنعين زاد العالميين راهو فما زوز اسواق تصنع في الماده الاوليه في العالم الهند والصين معناتها كلهم عندهم نفس المشاكل في اليوم بالاقتصاد اللي موجود والانفلاسيون مونديال اكيد انه لازم يصير لوغمونتاسيون دي بري ما فماش حاجه مش تصير فيها لوغمونتاسيون دي بري اما شنو المهم هنا لازم كي نعملوا لوغمونتاسيون دي بري نحاولوا معناتها نعملوها بشويه خاطر شنو صار وخاطر احنا عندنا زوز متدخلين راهو في الاسعار في تونس في وزاره التجاره ووزاره الصحه وحقيقه وزاره التجاره ما عنديش درايه كبيره بالسوق الدوائي معناتها صار بلوكاج راهو لسنوات نتاع زياده في الادويه فخلى كي تزيدوا الادويه جاو في دفعه واحده وبرشا على خاطر اليوم عندها لازمنا وحكينا على الكوميتي اونيك دي بري عندنا 11 سنه نحكيوا عليه باش يتحط وتعمل في مجلس وزاري مع معناتها هذولي السيد رئيس الجمهوريه وقالوا باش يفعلوا خاطر هذا يخلي المتدخلين الكل وزاره التجاره ووزاره حتى الشؤون الاجتماعيه تدخل خاطر هي من بعد الفهم بورسي دوي وزاره الصحه يجلسوا مع بعضهم والمتدخلين الاخرين في سلسله الدواء ويتم الاتفاق معناتها باش نحطوا لي بروبليماتيك ببعضنا مش كل واحد يتداول المشكل وحده ويراه
2: بزاويه نتاعو
3: خاطر خاطر اليوم وزاره التجاره تغزر الدواء كاي معناتها منتوج لا الدواء ماهوش كاي منتوج اليوم ساعات انا نغلي ب 500 فرنك ولا ب 200 فرنك ولا ب 100 فرنك ولا نقعد ما عنديش منه الدواء هذاك معناتها لازمنا راهو نخمو ساعات معناتها لو رابور بينيفيس انه الدواء يكون موجود اكثر من انه يكونش موجود خاطر ما غلاش
2: واضح
3: فهمت معناتها اليوم ساعات راهو كي ما يتغلي كي ما تعطيش
2: باش يتفقد الدواء
3: باش يتفقد
2: باهي ملك المدير خليك معنا مازلنا باش نحكيوا على علاقه الصيدليات بالكنام ولكن حنتفاعلوا مع عبد الرحمن في هذا الجزء الاول في علاقه بتوفر الادويه واستقلاليه السوق الداخليه ومحاوله خلق سياسه دوائيه وطنيه
4: هو معناه ولات ضروره مانيش نعرف فيها بطرف ولات بالصفه علينا لازمنا نعملوا سياسه يعني هذه الدوائيه سياده دوائيه والاكثر من هكا معناها لازمنا نسهلوا للناس لانه انت في الاخر تشوف انا دكتوره حبيتك تنصص وتاكد لنا خلينا ناخذوا عنوان على انه ليفيكاسيتي نتاع الادويه الجنيسه هي بيدها كيما الادويه الاصليه ولا
3: هي بيدها راهو الادويه دواء الجنيس كي باش يخرج للسوق باش يعمل ليتود دو بيو ايكيفالونس نتاعو يعني اليوم الاداره الاي ان ام بي اس لاجانس نتاعنا ناسيونال احنا راهو عندنا مختصين راهو حقيقه ديز اكسبير
4: معناتها
3: ما نجموش نخرجوا معناتها اليوم ما يتاخذش رخصه ترويج دواء جنيس كان ما عندوش ليتود دو بيو ايكيفالونس وكان ما معناتها اللابوراتوار نتاعنا ناسيونال دو كونترول دو ميديكامون ما تفقدش هذايا ما لازمش نخافوا واليوم لازم فما تحسيس اليوم مش تخرج من عند الصيدلي خاطر انا الصيدلي ديما يراني المواطن في الاخر نحب نبيع له حاجه ويسمعونا راهو عندنا الحقيقه علاقه معناتها كونفيونس كبيره ثقه كبيره مع لي باسيون تاعنا ولكن ناقصه مازال اليوم خاطر كان المواطن في رفاهيه قبل يلقى كل شيء اللي يحب عليه اليوم راه في فرنسا باغ اكزومبل تدخل المكتوب مش مكتوب تلقى مكتوب الاسم العلمي مش مكتوب الاسم التجاري الصيدلي هو يقرر شنو يعطيك سولون شنو ترجع لك التامين تاع المرض نتاعك معناتها اليوم وحنا قلنا مع تقدمنا المشروع هذا وزاره الصحه ايجا نبدلوا بالاسم العلمي مهم خاطر احنا اليوم في وضعيه انه نعيشوا دي ديفيكولتي في التزويد خلينا ما نخلقوش معناتها عند المريض صعوبات اكثر
4: ثم قطاع اخر راهو مثلا قطاع الممثلين هذوكم التجاريين نتاع لي ريبريزونطون هذوكم نتاع الدويات لانه تخلق لك اشكاليه زاده تقول انا كي نكتب لك معني انا كي نعطيك الاسم العلمي فقط دونك انت باش تولي تبيع لي
3: مش تبيع لك المتوفر في السوق
4: اي المتوفر في السوق دونك المتوفر في السوق راه تولي اما لابو مثلا فهمت
3: هنايا ما فيش خاطر احنا ما لازمناش نخمو بطريقه تجاريه هذيا
2: ماهيش عمليه اشهاريه
4: ماهيش عمليه اشهاريه
3: هي معناتها انت شنو هو المتوفر انت بالاسعار ماهيش كيف كيف ما بين دواء ودواء فكل واحد وقدره الشرائيه نتاعو وكل واحد شنو التامين على خاطر فما دي زاسوري بريفي فما دي زاسورونس بريفي وفما اللي مؤمنين وفما اللي الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي بطبيعته يرجع على الجينيريك لو مون شير خذي من الاول رسم هو السياسه نتاعو الصندوق الوطني للتامين على المرض ولي زوتغ زاسورونس يرجعوا سلو هو شنو باش يشري دونك هنا اولا شنو المتوفر انا معناتها اليوم
4: تتخمم في المتوفر اكثر من اللي تخمم في اللي هو
3: احنا اليوم عندنا مفروض علينا استمراريه علاج مانيش باش نقعد نخمم في دي هذوما حاجات معناتها سي دي حاجات صغار نتاع معناتها سي دي بوتيت ريفليكسيون نتاع مانيش في التجاره احنا اليوم المهنه اللي نعملوا فيها مش مهنه تجاريه
4: صوت الناس دكتوره ايه؟ انا علاش
3: حليتو يخدموا على رواح لي لابوغاتوار يخدموا على رواحهم عندهم لي بوست لي ماركتينغ لي تو سكي معناتها لو ماركتينغ نتاعهم وكل واحد يخدم على روحه يوري فعاليه الدواء نتاعو يوري السعر نتاعو يكون كومبيتيتيف وبالعكس نقول لك يخلق
4: تنافسيه اكثر
3: وباش يخلق ديناميكيه جديده في الاسعار
2: وتجربه المواطن هي اللي بعد باش تحقق
3: تخلق ديناميكيه سياريه الدواء في الاسعار
2: نعم ملك المدير هي تنجيو المشكلة الكنام ومستحقات الصيدليات الحقيقة حاجة روتينية متكررة اليوم وين وصلنا خلصت الصيدليات شنو ما خلصتش وين وصلت هالوضعية
3: فيلم
4: خلصت في مي كملتوش
3: شو حقيقة حتى في أول شهر 8 تم معناتها خلاص المستحقات إلى أجل تقرب للأجيال التعاقدية وتم معناتها كملنا الرسنامة اللي اتفقنا عليها بتدخل سيد رئيس الجمهورية ولكن كي وصلنا الأوت من أوت ما عادش تم الخلاص التقى معناتها اللي عملناه معناتها اللي صار معناتها اللي ضمننا عليه سيد رئيس الجمهورية وأنه الصيدليات باش تعاود ترجع معناتها في منظومة الطرف الدافع راهو اللي هي منظومة احنا كمسدي خدمات رانا متمسكين بها برشا على خاطر هي توفر دواء للمواطن المواطن ما كانش ينجم يشريه راهو تعطيه أكسيل دي ميديكامون إنوفان ميديكامون مهمين ما نجمش يشريه معناتها بالبوكيت معناتها بالقدرة الشرائية نتاعو ف ولكن التوا نحن تو في اشكال حقيقه
2: من شهر اوت
3: تم في اخر اوت تصبت حاجه صغيره صغيره صغيره ما تغطيش حتى جمعه معناتها من المستحقات ومن وقتها الحقيقه اليوم احنا اليوم 8 اكتوبر من وقتها ما تمش الخلاص واحنا في تواصل مع الصندوق في تواصل مع وزارة الشؤون الاجتماعية ونطلب منهم انهم راهو مهم جدا راهي ما ننساوش ما ننساوش ما ننساوش راهو الصيدلي كان ما يخش مستحقاته ما عاش ينجم يعمل استمرارية العلاج
2: واضح ملك المدير نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة نحب نختم معك بنقطة انت اقترحت برشا حلول من ضمنها اشرت قلت تشريعات ماذا بينا تكون موجودة في البرلمان لفائدة قطاع الدواء الأهم اللي يستحق تشريع بالنسبة لكم اليوم شنو هو الأولوية؟
3: أنقاض الصيدلية المركزية مهم جدا رسم معناتها دي بخوف معناتها ندعموا الصناعة المحلية وندعم للصيدليات الخاصة الموجودة في المناطق النائية اللي هي راهي القانون هو اللي خل فرضها انها تحل غاديكا ماهيش في مصلحه صيدلة راهي مصلحه الدوله اكثر خاطر هي قاعده توفر في الدواء في مناطق اللي لا فيها لا مناطق صحه اساسيه ولا مستشفى حتى شيء دونك هوني هذوما الصيدليات الخاصه هذوم لازم احنا كل عام نعطيو مقترحاتنا وحتى عام ماش ما القانون المالي خذي بالاعتبار المقترحات نتاع النقابه التونسيه لصحاب الصيدليات الخاصه والهيئه العماده مع نتاع صيدله دونك جيسبر كو هذوما الصيدليات الخاصه هذوما ننظروا لهم ونعملوا لهم ديزافونتاج سوسيو اي فيسكو خاطر حشتهم بهم على خاطر هما قاعدين يخدموا راهو ماهيش مهنه تجاريه خاطر يقول لك ماناش مهنه تجاريه نحن مهنه اكثر اجتماعيه والصحية مانيش مهنة تجارية
2: نحكي ولا صحة التونسي ملك المدير شكرا لحضورك نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة بعد شوية باش نحكيو على البنية التحتية على إمكانيات توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات لخدمة البنية التحتية كيفاش وعلاش نعرفوا مع ضيفتنا بعد الفاصل
5: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء احنا معاك ونسوك الثنية الكل حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات الاستضافات الخدمات الضحكة التبسيمة عنا الكتاب الغناية الفيلم واللي يجي لبالك الكل برنامج تنوش وينعوش معايا انا ريم بن شعلية تعرفوني بموجتي الإيجابية نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي
6: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف
7: تسمع برامج جديدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM في جندوبة وباجة على 99.97 FM في الكاف على 104.9 FM
1: المشهد الآن من المصدر
2: مصدرنا اليوم باش تحدثنا على مشروع البنى التحتية المستدامة الذكية شنو هالفكرة هذية شنو الإضافة القيمة الاقتصادية القيمة الاجتماعية كيفاش باش تغير المدينة التونسية وعلى قديش من وقت هذية ممكن ضيفتي هي المشرفة على المشروع فاطمة عطية مرحبا بيك أهلا وسهلا
8: مرحبا بيك شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم وبيا وبالمستمعين الكل
2: بي خلينا نفهموا ساعة شنو هالمشروع هذية مشروع البنى التحتية المستدامة الذكية شو معنى هالكلام هذية
8: هو المشروع هذية هو فيه رؤية مستحثة للبنى التحتية اللي هي فيها رؤية شاملة. سمعنا قبيلة في كنت حاضرة معكم سمعتكم حكيتوا على نابل والفيضانات والبنى التحتية والكياسات، وحكينا سمعت زادة مدام ملكة حكيت على الدويات وعلى الطبة. وفيت جستمون الانفراستركتور سي سا اللي هي ياسر شاملة، تجمل الصحة، تشمل الدراسة، الحق في التعليم. حكيت قبيلة على الدويات في فرط الحركة وكل، يعني الصغير هذية عنده الحق في إسباس بيبليك ينجم يلعب. هذه هي البنية التحتية. البنية التحتية مهيش كياسات، مهيش حيوت، مهيش ديار أكهو، هي راهو مكان يخلي التونسي المواطن مواطن في العالم بصفة عامة إنه هو يعيش بطريقة يخليه أكثر اندماج في المجتمع اللي هو فيه. نحكيه على ذوي الاحتياجات الخصوصية زيادة. هذا هو احنا شنو نقصد به الذكاء، مش بالمعنى التكنولوجي برك. الذكاء بالمعنى المرأة التونسية اللي تقولك تبدأ تتزور، بالمعنى انه نحن لوبتيميزاسيون دي غسوخس. وقت اللي نحكيه على لي غسوخس ما هماش اكهو شمس وإلا انرجي، رانا نحكيه زيادة على دي غسوخس اللي هما يكونوا مثلا نحكيوا برشا باغ اكزامبل على الفضلات هي معناها حاجة في بعض البلدان راهي هذيك مصدر ريشيس
9: مصدر ثراء. هذه كل صورة مزيانة، ولكن كيفاش هالطرقات وهالحدائق وهالجسور هذه كيفاش نردوها ذكية، يعني نحسن التصرف فيها ومستدامة، يعني صالحة لكل الأجيال اليوم، كيفاش بأي طريقة؟
8: به هي الرؤية متاعنا في المشروع هذي هي شنو؟ أن نحن باش نعملوا على الشباب التونسي. دون كيل سنس باش نعملوا عليه؟ باش نعملوا عليه بالمعنى في الإدماش متاعه في كل حسب كل واحد حسب الاختصاص متاعه. الرؤية متاعنا كانت في كونه باش نحطوا مختصين الخبراء، باش نحطوا الباحثين، باش نحطوا أصحاب المشاريع، باش نحطوا الشركات اللي هما يخدموا وحاشتهم بنظرة مستحدثة. راهو ساعات راهو الصناعي يبدا منكب على اذا كانوا في الدواء، اذا كانوا في صناعه الملابس الجاهزه. لا نوسيون دو لا ديورابيليتي
9: الاستدامه
8: ما هيش حاجه عنده فطريه، ما هيش بالضروره حاجه عنده متمكن منها. دونك العمل نتاعنا كونو نقربوا النوسيون هذيا، كونا نحن نشجعوا. راهو الاستدامه ماهوش اختصاص منعزل وحده، راهو هو اختصاص، سامحوني ساعات هكا نحط كلمات بالفرنسي، اللي هو ترانسفيرسال، اش معناها؟ تتحط فوق اي اختصاص اخر،
9: به عابر لبرشا قطاعات. باش نزيدوا نبسطوا اكثر، قيمه اقتصاديه واجتماعيه لهالمدن الذكيه هذه وفرصه للتشغيل. فسر لي كل هدف وحده، كيفاش قيمه اجتماعيه، كيفاش فرصه للتشغيل، وكيفاش قيمه اقتصاديه؟
8: هو قيمه اقتصاديه وفرصه للتشغيل في كونه نهيئه المتخرجين. واحنا في وسط البروجي هذايا، معني هالمشروع هذايا، خدمنا برشا على لي بروجي دو فان تيتود، لي
9: مشاريع التخرج،
8: الطلبه اللي قاعدين يحضروا في رواحهم عن طريق المشاريع هذوما، يحضروا في رواحهم للدخول العالم المهن، كونها نحن نحسسوهم وندخلوا لهم الاستدامه في وسط التفكير متاعهم من الاول، ونحطوهم في علاقه مع، نقربوا لهم اولا ساعه البحث الباحثين متاعنا، نقربوهم ونقربوا منهم، نشرهوا فيهم الباحثين المشاريع معناها نخلقوا ديناميكيه جديده، كونهم يتكونوا متكونين في ميدانهم التقني، وفوق هذا انهم هما يكونوا مستوعبين لنوفو بزوان دو موند.
9: معناها اللي هما شنو اليوم اللي نوفو بزوان هذوما الحاجيات الجديدة في المدن شنو معناها الفضاءات الخضراء في علاقة بالنظافة في علاقة بالتهيئة الترابية شنو ما الحاجيات هذوما
10: هو كوننا نحن نغزروا للفضاء العام بالغاية متاعو معناها أنا نقول مثلا الحق في التعليم أنا محامية الحق في التعليم الحق في التعليم أنا نغزر له من برشا جوانب إش معناها نغزر له من كونه أنا هيك البنية هذيك كيفاش باش تكون بالبيداغوجيا التقسيم متاع الساعات كيفاش باش يكون كيفاش مثلا باش يكون الصغير اللي عنده دي بزوان ذوي احتياجات خصوصية مثلا اللي نحب نحكي عليهم هذوما اللي ما يسمعوش بالقدا
4: ولا ما يراوش
10: واللي ما يراوش بالقدا معناها حق من حقوقهم انه يكونوا دونك وقت اللي تبدا انت عندك نظره شامله لهذيا الكل تولي وانت قاعده تفكر مهما تكون شنيه انت قاعده تخمم في فضاء والا قاعده تقسم في امبلوا دو تان ولا اي حاجه تعمل فيها انت في مخك قاعد تحاول باش تلقى الحلول اللي تعطي
9: فاطمة عطية كمشرفة على هذا المشروع لنفترض أنه هالمشروع هذا اللي هو بدعم أممي مشروع البنى التحتية المستدامة الذكية نفذ جزء منه شنو باش يتغير في المدينة التونسية كيفاش باش تولي هالمدينة هذه أعطيني أرس منا صورة اليوم
10: أنا المشروع متاعنا هو ما هوش حاجة ملموسة باش نبنيوها وإلا باش نحطوها أما هو بني العقول معناها احنا حطينا الاوبجيكتيف نتاعنا عندنا 500 انسان جون وكبير واكسبير باش يكونوا معناها منتفعين بالبرنامج هذا ال 500 هذومك منتفع هما كل واحد فيهم باش يقوم احسب انت اضرب قديش من مشروع باش يشرف عليه ولا باش ينخرط فيه دونك احنا بني العقول ماهوش بني معناها انت تنجم تبني بنية فيها 100 إتاج باش تقعد ديما مربوطة في هذيك احنا بني العقول هو وحاجة مهمة برشا هوني ان فيت الدمج الاختصاصات مع بعضهم وقت اللي قبيلة كانت مدام ملكة تحكي على الصيدلي كيفاش يلزم يكبد عنده فكرة تشوف هك العلاقات هذومك ما بينات الطبيب وما بينات اللي يبيع وما بينات اللي يقري هذيك ريتك القرب ريت فكرة انك انت تحطهم وحدهم في معناها في مكان عام مكان عام مع بعضهم تشوف شنو يخرج منهم كديناميكي
9: واضح فاطمة عطية خليني يا عبد الرحمن اللي تحكي فيه سيدة فاطمة الكل اليوم ممكن وإلا سابق لأوانه وإلا لازمنا ساعة البنية التحتية والفيضانات والطرقات ثم نحكيه على فضاء ذكي ومستدام يستوعب معنيها برشا معطيات اجتماعية واقتصادية
4: أنا ردي من أنصار نسير بزمني منحبش خطر احنا كان نستنيه ما نعمل لما نعملوا بنيه تحتيه حقيقيه يعني والا نمشيو ناسسوا مدينه جديده تو الناس يقول لك مثلا علاش ما نعملوش عاصمه جديده كما صارت في مصر
10: في مصر
4: هذيه ممكن تولي ممكن هكا بالباز من زيرو لانه مش ياخذ بعين الاعتبار انا فاهم البنى التحتيه ماهيش القناطر والسكه والتراب بقدر ما جزء من البنى التحتيه هي العقول انك تقرب الاشياء تفهم ذاك الترابط اللي بينات الكيس هذيه وبينات الكار الببليك العمومية وبينات المدرسة وبينات المستوصف وبينات مكان الشغل والمؤسسات المحيطة بها إمكانية تطبيقها على الموجود الآن ممكنة ولكن لازمها برشا خدمة معناها لازمها برشا خدمة لو كان نبنيه على احنا مش نعمل موديفيكاسيون ديري انت تحدثت على بنية تكون ديري انت عندك بنية فيها ديزيس بلس دو ديزيس بلس دو وانت تحب تحولهم اس بلس كات اس بلس سانك في كل ايتاج لازمها موديفيكاسيون لكن ما هيش صعيبة ما هيش مستحيلة لكن لازمها برشا جهد وانا ديما نقول في المسائل هذوما انه الايمان بالقدرة على النجاعة هذا المشروع والتغيير هو اللي يقبل كل شيء لأنه مرات يبدأ متوفر عنا المادي لكن مش مؤمنين ثم برشا مشاريع الحقيقة في تونس للأسف كان عنا فرصة فيها أن نكونوا ريادين فيها لكن ما كانش ما ثم ناس ما صدقتش ولا لأنه الفكرة السابقة لأوانها يقول لك موشتو نحن مثلا لو كان ما صدقناش في 94 انه الانترنت سيصبح العالم عالم انترنت. انا ما كناش اول دوله عربيه معناها دخلت الانترنت والانفراستركتور بتاع الانترنت الان اللي مستنفعين بها التوصل كله، كنا سابقين.
9: نعم، شكرا عبد الرحمن، شكرا لضيفتنا فاطمه عطيه، شكرا لحضورك.
10: انا نحب ناخذ من وقتك دقيقه باش نقول نعم. كونه المشروع هذايا راهو ما كانش يكون من غير شركاء اللي هما القيمه نتاعهم راهي كبيره على الاخر، اللي هما قيمة علمية وقيمة تكنولوجية. عندنا معانا ميثاق العالمي للأمم المتحدة هو شريك معانا في المشروع، القطب التنافسية ببنزرت معانا، مركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية سيريس معانا، المركز الدولي للتكنولوجيات البيئة بتونس معانا، زيدا المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي معانا. هذوما
9: مؤسسات عمومية،
10: مؤسسات عمومية، مؤسسات كلهم عندهم المعرفة والعلم. ونعاود راهو هو هذه هي الأوبجيكتيف متاعنا. حكيت قبيلة أنت على التمويل، هذم ناس كانوا منخرطين وأمنوا بالفكرة.
9: نعم.
10: أنت حطيت صبعك على البلاصة الباهية، هما كانوا مأمنين معانا وإحنا مع بعضنا إن شاء الله باش
9: إن شاء الله نشوفوها واقع الفكرة هذه. شكرا لحضورك فاطمة عطية المشرفة على مشروع البنى التحتية المستدامة الذكية. بعد شوية باش نمشيوا لمجلس نواب الشعب، نعرفوا بداية السنة البرلمانية الجديدة، اجتماع الرؤساء اليوم، اجتماع لجنة المالية قلت البارح، اجتماع أيضا لجنة التشريع العام، وكل الجديد والتفاصيل باش ناخذ هم بعد شوية مع وجيه النمر.
11: الرياضة على الوطنية،
12: الرياضة على الوطنية،
11: أخبار،
12: أخبار، تحاليل،
11: نقل مباشر وذكريات الكرة التونسية.
12: فلاش سبور كل يوم آخر الأخبار وسكوبات.
11: الشوط الثالث، تحاليل، أرقام
12: وأصداء مباريات آخر الأسبوع.
11: نوار عشية السبت، نبض الشارع
12: وذكريات من الرياضة التونسية.
11: رياضة وأهداف،
12: نقل المباريات مباشرة لحظة بلحظة
11: من البطولة إلى المنافسات القارية والمنتخبات. الرياضة بكل تفاصيلها
12: على الوطنية،
11: على الوطنية.
13: المشهد الآن، أخبار المجلس.
14: مرحبا بك ليليا، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم في أخبار المجلس باش نرجع على اجتماع لجنة التشريع العام اللي صار البارح لضبط أولويات اللجنة، خاصة أنه اللجنة هذه معروض عليها جملة من مشاريع القوانين من السنة البرلمانية الفارطة، واللي كان الانطلاق تم الانطلاق في العمل عليها، وفما برشا يعني قوانين وصلت لمراحلها الأخيرة، من بينها مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون المتعلق

0: قمنا بتحديد أولويات لجنة التشريع العام، وقلنا أنه مش نقوم بمصادقة على قانون ينظم مهنة المستشار الجبائي. المقترح هذايا اللي عنده توا مدة طويلة في وسط اللجنة، عملنا فيه معناها اليوم، معناها قدمنا ما زلت 10 فصول ونكمل التصويت على هذا المقترح اللي بعد يولي فقط تكتب التقرير ويتعدل الجلسة العامة، وإذا إن شاء الله معناتها نكملوه. كنا احنا حددنا الأولويات انه المقترحات كما المستشار الجبائي وعدول الإشهاد اللي هم عندهم مدة طويلة في لجنة التشريع العام باش نكملوا العمل نتاعنا بالتصويت، وعندنا قانون مكافحة المخدرات اللي مش نعملوا ورشة اللي معناها اعداد الصيغة النهائية قبل التصويت عليه، لأنه زاد مقترح طويل مكافحة المخدرات. مع العلم أنه المقترح متاع مكافحة المخدرات عملنا فيه العديد من جلسات الاستماع، قعدت كان وزارة العدل اللي ما جاتش، وبما أنه معناها ما نش مش نقعد العمل متاعنا يرتبط فقط نستنيه في وزارة العدل، فأنه مش نعمله إن شاء الله، مش نحدو يا أما يوم الجمعة أو بداية الأسبوع، مش نعملوا الورشة متاع أعداد الصيغة النهائية قبل التصويت عليه.
1: إذن هذا هو كما كنا نسمع في النائب فاطمة المسدي عضوة لجنة التشريع العام، جديد فيما يخص مقترح قانون تنقيح المخدرات. اللجنة مش يعني تمر للمصادقة على النسخة النهائية على المشروع المقترح القانون هذا قبل ما يتم تمريره ليوم دراسي برلماني للحسم فيه.
2: نعم، يعطيك الصحة وجيه النمر. إذن عودة لسنة البرلمانية، ماراثون من الاجتماعات، وعلى قريب زادة باش تكون في ماراثون من المتابعات لمناقشات قانون المالية 2027. أكيد باش نكونوا حاضرين في كل التفاصيل. شكرا ليك وجيه. باش نمشيو لفقرتنا الختاميه، باش نكملوا من الجنوب عبد الرحمن، باش نكملوا مع فلاحين التمور اللي اليوم عندهم مخاوف من اشكاليات التخزين. هذه اشكاليات تاثر على الجوده وتاثر على الاسعار. هات نسمعوهم بعد شويه في عن قرب شنو قالوا لميكروفون سامي العرفاوي.
3: عن قرب.
4: أحمد جلادي فلاح من جمنا ولاية تبلي. والله الفلاح مستبشرين خير إن شاء الله السنة، كان حب ربي، خاصة الكمية إن شاء الله بحيث الجودة بحولها فيها جودة عالية بحولها تعالى. فقط مشكلية وحيدة من قلق الفلاح هي موضوع التخزين. الفلاح ما عندهاش آليات باش يخزن فيها. أغلب الفلاحة صغار الفلاحين وتوسط الفلاحين ما عندهمش من يخزنوا تمر، واللي ما يخزنش تمرة يولي السوق يضغط عليه ويولي ينباع بأثمان اللي يحبوها ناس أخرى، مش اللي يحبها الفلاح ومش اللي تربح الفلاح ومش اللي الفلاح.
5: السنة الفاتت صارت لكم إشكالية في التخزين، ربما يفتح المجال العديد من المحتكرين في المضاربة بالسوق والترفيع ربما في السعر.
4: اي صحيح، الفلاح ما عندهاش وين يخزن، يضطر يبيع باللي يجي سوق تمره، وفما ناس اخرى تخزن وتحتكر وتبيع للمواطن خاصه السوق الداخليه. بيع الكيلو ب 3500 و4000 في قبلي تلقاه في تونس العاصمه ب 15. عم نول صارت بس مشاكل كما تذكروا، عم نول صارت مشاكل في حيث من حيث التصدير الخارج، لان الوساخه الكبار نقصوا السوق كما تعرفوا، وقعت اشكاليه كبيره اللي صارت هذيك. الفلاح في فتره ما قلق على تمره وبدي يبيع باللي يجي، ومع خاطر ما عندناش وين يخزن، ما عندناش وين نحفظ التمره. فهذاك برشا ناس نقولوا احنا استفدت منها، انها ناس معناها بطرق غير قانونيه تاخذ الكميه معناها معتبره من عند الفلاح باسوام زهيده وتخزنها بطرق او باخرى، ومنباعت في ظروف معناها ماهيش ربما خارج السياقه القانونيه، انباعت باسوام غاليه واسوام ماهيش معقوله. لو كانت الدوله تعتني بموضوع التخزين يبنوا لنا معناها مخازن كبيره بطاقه استيعاب تاع 300,000 مثلا طن، 400,000 طن مثلا، ويفرقوها على الولايه كل مثلا، باش تلقى الفلاح ان شاء الله اللي يحتاج تخزين واللي يخزن تمره وما يخافش عليه بحوله، وبيع بأثمان اللي تقابله واللي تساعده واللي تخليه فلاح فرحان وراغب في الفلاحة وراغب في أن يمشي أكثر في موضوع الفلاحة والغراسات والتمور والإنتاج.
3: عن قرب.
6: صديقي المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
7: حذاك
6: أينما كنت،
7: قديك
8: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
9: تعيش معك.
10: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج متنوش وينعوش.

0: معايا أنا ريم بن شعلية. تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
1: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
2: الدكتور حكيم.
3: الموسم كي ما يتحركش ما يكفي وما ياكلش الخضرة والغلة والكسكسي الأسمر وخبز الشعير وما يشربش ما يكفي ما يولي عنده القبض. ننصحوه باش يحاول يغير ماكلته، يزيد في الخضرة نية وإلا طيبة والغلة، يشرب الماء على خواء وفي كامل النهار يحط شوية زيت زيتونة ني فوق الماكلة بعد التطيب ويتحرك قد ما يقدر، هكا يتخلص من القبض والوجايع ويحمي روحه من العذر.
2: الدكتور حكيم.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
6: وفي عناوينها: حوالي 80% نسبة تقدم أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة واستكمال المشروع خلال النصف الأول من السنة المقبلة. بعد إحداث 5 مراكز كفاءات مرافقة أكثر من 350 مؤسسة في مجال الصناعة الذكية. دعوات متزايدة إلى مراجعة نظام الفوترة الإلكترونية وآليات تطبيقه، وفي النشرة متابعة للموضوع. في العالم: البنتاغون يصدر تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية بإتمام الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة. تبلغ نسبة تقدم أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة حوالي 80% على أن يستكمل المشروع خلال النصف الأول من 2027، وفق ما أكدته مديرة المشروع إناس بنتيشة. وأعلنت في تدخل هاتفي لها اليوم في برنامج يوم سعيدة الشروع في تنفيذ أشغال لإنجاز طبقة السير الإسفلتية ضمن مشروع توسعة المدخل الجنوبي بداية من يوم الاثنين المقبل، داعية مستعمل الطريقة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.
7: نسبة التقدم الجملية للمشروع تقارب 80%، ثم أجزاء مش تحضر آخر العام هذا اتباعا إن شاء الله 3 شهور الولى تاع 27 ل 4 شهور الولى قدرت ربي نخرجوا منه إن شاء الله. برمجنا أشغال للطبقة السير الجمعة الجاية، ودونك ما تتفاجئوش كي تلقاو ثم خدمة تاع الكوش دوروبي في المدخل الجنوبي مش نخرجوا فيها بلاغ. هي أشغال على مدة جمعة إن شاء الله من نهار الاثنين الجاي عندنا معناها خدمة 300 تاع كيلومتر، باش ما تفاجئش العباد يخرج بكري شوية اللي عنده قراية ولا بوانتاج صباح. ونزيدوا احنا نعلموهم في الإبان بالطبيعة، ديما التوصية بتاعنا للسادة والسيدات مستعمل الطريق خاصة في مرحلة الأشغال ديما نقول لهم يحترموا العلامات المرورية، ما تجريوش برشا، سيسوا رواحكم من أجل السلامة بتاعهم. من قدرة ربي إن شاء الله نكملوا في أقرب الأجيال، الناس كلها ملتزمة.
6: تحت شعار أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية، الصعوبات وأفاق الإصلاح، تنظم الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل اليوم وغدا ملتقا علميا بمنطقة ياسمين الحمامات لبحث تحديات تشريعات العمل في عصر التكنولوجيا. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أكد للزميلة فاطمة بن عثمان أن الوزارة تعمل على إدراج ثورة تشريعية في النصوص القانونية تجعلها قادرة على مواكبة التطور والظواهر المستجدة.
8: كيفية إدراج ثورة تشريعية في النصوص التونسية تجعل النصوص القانونية في تونس قادرة على مواكبة التطور. في الإطار هذا كان النقاش المطروح اليوم، هل نتخلى عن الموروث في مجال الشغل ونمشي إلى مجلة جديدة، أم أنه نطوع الأحكام اللي عنا في مجال الشغل ونعتبرها رصيد؟ في الإطار هذا خدمنا على عدد كبير من المحاور. المسألة الأولى هو العمل عن بعد، وهذا مشروع القانون تاعو جاهز يستكمل المراحل الإجرائية الإدارية تاعو الأخيرة. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بالدراسة للواقع التونسي وتم إعداد نص قانوني. كذلك خدمنا على مسألة المبادئ الأساسية لقانون الشغل، لأنه هذيك الضمانات اللي باش تتوفر الخدمة، مطابقة القانون التونسي للاتفاقيات الدولية، ثم إدراج الوساطة في فض نزاعات الشغل باش نقصوا من عدد القضايا المنشورة اللي تطول أحيانا وتتمس من الحقوق متاع الأشخاص.
6: انطلقت موفى الشهر الماضي مرحلة جديدة من البرنامج الوطني لمرافقة المؤسسات الصناعية نحو الصناعة الذكية، البرنامج الذي تشرف عليها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الممولين، نجح إلى حد الآن في إحداث 5 مراكز كفاءات ومرافقة 350 مؤسسة، وفق ما صرحت به لبرنامج يوم سعيدة المديرة العامة المساعدة بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد منى الرويسة.
9: البرنامج هذا يندرج ضمن مبادرة وطنية نحو صناعة ذكية في تونس. المبادرة هذه بدأت سنة 2018 تحت إشراف وزارة الصناعة والمناجم والطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وممولين، وأول خطوة صارت هي إحداث 5 مراكز كفاءات في الصناعة الذكية، منهم 2 مراكز عامة في صفاقس وفي سوسة، وفما 3 مراكز قطاعية: مركز كفاءات صناعات الغذائية في صناعة النسيج، صناعات الصحة. فما مرافقة أكثر من 350 مؤسسة صناعية، فما دعم أكثر من 30 شركة ناسف، وصار تكوين أكثر من 2000 شخص في مجال الصناعة الذكية.
6: ويهدف البرنامج الوطني لمرافقة المؤسسات الصناعية نحو الصناعة الذكية إلى تحسين مستوى الإنتاجية وحسن توظيف الموارد البشرية والمواد الأولية، تضيف المديرة العامة المساعدة بوكالة النهوض بالصناعة والتجديد منى الرويسة.
9: التكنولوجيات هذه الحديثة تساهمت في تطوير الصناعة بصفة عامة، تمكن من تحسين مستوى الإنتاجية في المؤسسات الصناعية، تعطيهم أكثر مرونة، تعاونهم باش يستغلوا استغلال أحسن الموارد البشرية وإلا المواد الأولية، تساهم في تعزيز قدرة المؤسسات الصناعية على التصنيع وعلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
6: رغم أهميتها في تنظيم المعاملات وتعزيز الشفافية، واجهت الفوترة الإلكترونية صعوبات تقنية ولوجستية أخرت انطلاقها وتوسيع نطاق تطبيقها. في التقرير التالي يسلط حاتم كريسعان الضوء على مدى تقدم هذه المنظومة والحلول العملية لتجاوز صعوبات تركيزها.
10: نص قانون المالية للسنة الجارية في فصله 53 على توسيع الفوترة الإلكترونية لتشمل مسدي الخدمات، لكن صعوبات تقنية وإدارية حالت دون دخولها حيز التنفيذ بداية السنة. وبينما تتجدد التساؤلات اليوم حول تقدم هذا المسار، يرى المستشار الجبائي محمد صالح العياري أن التدرج في تطبيقه ومراجعة إطاره القانوني ضروريان لإنجاحه.
11: المعنيون أصبحوا ملزمين بإصدار فواتير إلكترونية. تطبيق الإجراء الجديد غرجان في 2026 الناس كلهم حاضرين. المرونة عندي أنا هي بالتدرج، مثلا الشركات الكبيرة اللي عندها أكثر من 20 مليار نبدأ بأمومة، وبعض اللي عندهم 10 مليارات، وبعض اللي عندهم 5، وبعض اللي عندهم أكثر من مليار، وبعض اللي أقل، وبعض نمشيوا الأشخاص الطبيعيون اللي خاضع للنظام الحقيقي، وبعض اللي خاضع للنظام التقديري، وبعض الصغار المستغلين. هذا ما صارش. الفكرة الثانية سيد الأطباء قاعدين يتيروها، المهن غير التجارية غير معني. مذكرة الأتعاب تم إدخاله حيث تطبيق ابتداء غرجان في 2016، وبالتالي باش يوليوا عندهم مذكرة أتعاب إلكترونية يجب تنقيح الفقرة 2 مكرر من الفصل 18 من مجلة الأداء القيمة المضافة. في خضم هذا الكل من ناحية العملية لم يقع تطبيق الفوترة الإلكترونية بصفة فعلية.
10: من جهته يؤيد رئيس الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مهدي بربوش الفوترة الإلكترونية، لكنه يتحفظ على أعباء داعيا إلى تعميمها على جميع المعنيين.
12: نعم للفوترة الإلكترونية، لا للأعباء الإضافية على كلفة المواد الأولية والطاقية وأجور وضرائب وضمان اجتماعي والتمويل. كان نضيف منظومة جديدة فيها اشتراك شهري ومعلوم مرتبط بالفاتورة ب 190 ليم، يولي برشا على مؤسسة صغيرة، ثم الطابع الجبائي الدينار المؤسسة تدفع فيه بطبيعتها، ما تنجمش تدفع كلفة جديدة. حب يصدر قانون شكون يتحمل تأثير التصريح وقت يكون من منصة أو من هياكل الدولة. الثالث حاجة، عديد من القطاعات تحب تستثني روحها من الفاتورة الإلكترونية، لازم تكون ثم عدالة جبائية للمواطنين الكل. نهار 15 سبتمبر تبدت بالفاتورة الإلكترونية، عديد من الخريجين والمؤسسات الصغرى يتسألوا الأشهر اللي قبل 15 سبتمبر هل هو ملزم بإصدار فاتورات أخرى غير الورقية، لازم هذا يهبط فيه بتوضيح.
10: يبقى نجاح الفوترة الإلكترونية رهين جاهزية تقنية ولوجستية وتشريعية وإدارية وتطبيق أكثر مرونة يراعي واقع المؤسسات والمهنيين.
6: الإنتاج البرامجي والذكاء الاصطناعي من الابتكار إلى الفكرة إلى أتمتة الإنتاج وصناعة المحتوى محور ندوة نظمتها اليوم اللجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية باتحاد إذاعات الدول العربية. تم خلالها التطرق إلى استراتيجيات دمج الذكاء الاصطناعي في دورة الإنتاج البرامجي وأتمتة وتطوير الإنتاج البرامجي والتلفزيوني. الأستاذ بمعهد الصحافة وعلوم الأخبار مختص في الميديا الجديدة والذكاء الاصطناعي سفيان العبيدي أشار في تصريح لناعمة سولي إلى الإمكانيات الإبداعية التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في مجال إنتاج البرامج رغم الجدل العملي والمهني حول دور الصحفي أمام هذا الناشئ الجديد.
13: الذكاء الاصطناعي صحيح دائما ثم جدل علمي وجدل مهني حول الأخلاقيات حول دور الصحفي أمام هذا الناشئ الجديد اللي طرأ على المهنة، ولكن كذلك مع هذا الجدل ثم الحديث عن الإمكانيات الإبداعية التي تتيح الذكاء الاصطناعي وهي مهمة سواء على مستوى اختصار الوقت سواء على مستوى الإبداع زاد السمعي البصري. قاعدة الأهم اللي هي طمن الصحفي زاد اللي هو راهو عدم تفويض، دائما لا يسمح لأنه الصحفي يعتمد على الذكاء الاصطناعي من غير مراجعة ما ينتجه. فضلا عن ذلك الذكاء الاصطناعي ليس فاعل متاح غير معناه ثوابت المهنة هي قائمة، ولكن هو أيضا يتيح إمكانيات مهمة على مستوى السرد على مستوى الإنتاج على مستوى تنظيم العمل.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
6: أصدر البنتاغون تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية بإتمام الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران. ونقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن التعليمات صدرت قبل عدة أيام دون تحديد موعد لبدء ضربات، فيما لم يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا نهائيا بشأن استئناف العمليات. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحرك العسكري قد يحدث قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر المقبل، وقد تشمل قصفا مكثفا لمنشآت الطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية الإيرانية. أعلن دبلوماسيون اليوم تلقيهم تعليمات بالبقاء داخل مقار سفراتهم في الحي الدبلوماسي بالرياض بعدما دوت انفجارات قوية في أرجاء العاصمة السعودية. قال الحوثيون إنها نتيجة هجوم جديد بصاروخ باليستي استهدف مطار الملك خالد الدولي في الرياض. ويأتي الهجوم الجديد غدا إعلان السلطات السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات نفذها الحوثيون على مطار أبها ومطار الملك خالد أمس وأمس الأول، بالتزامن مع تواصل المعارك عنيفة في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية ما أدى إلى نزوح أكثر من 200,000 شخص وفق الأمم المتحدة. وأعلن الجيش اليمني اليوم تنفيذ أكثر من 2,100 عملية استهداف لمواقع الحوثيين في مختلف محاور وجبهات القتال ضمن ما يعرف بعمليات فجر اليمن التي تم إطلاقها الاثنين الماضي لاستعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. حوالي 80% نسبة تقدم أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة واستكمال المشروع خلال النصف الأول من السنة المقبلة. بعد إحداث 5 مراكز كفاءات مرافقة أكثر من 350 مؤسسة في مجال الصناعة الذكية. دعوات متزايدة إلى مراجعة نظام الفوترة الإلكترونية وآليات تطبيقه، وفي النشرة كان لنا متابعة للموضوع. في العالم البنتاغون يصدر تعليماته إلى القيادة المركزية الأمريكية بإتمام الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران. مستمعينا الكرام شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.
14: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي الأقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
15: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.

0: المشهد الآن من المصدر.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، رجعنا لكم في الجزء الثاني من المشهد الآن باش نكملوا بالأخبار الوطنية. بتظاهرة قاعدة تنتظم حاليا في بلادنا أيام التشغيل السادسة كيتجوب اللي بدأت اليوم تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني. تنخوضوا في تفاصيل الشعار بعد الترحيب بضيفنا سي ماهر بن سالم، مدير عام موقع كيتجوب ومنظم أيام التشغيل السادسة. سي ماهر مرحبا، أهلا وسهلا.
2: عايشك وبيك، مرسي على الاستضافة ومرحبا مستمعين الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا بك. باش نبداو بالذكاء الاصطناعي مساعدك المهني، اليوم ترفعوا الشعار هذي في منابر أخرى، قالوا لنا راهو الذكاء الاصطناعي سينهي عدد من المهن. شنو الإشكال هنا؟ باش يعاوننا الذكاء الاصطناعي وإلا باش ينافسنا في المهنة؟
2: هو دوزونا زوز مع بعضهم تركيبة فيها. هو أي معناها نقولوا أي حاجة جديدة تجي، تقنية جديدة، بروغري تكنيك، أي حاجة تجي باش فما مهن باش يتنحى باش يتحتموا، وفما مهن جدد باش يظهروا. باش تكون هذه هي من ظاهرة الذكاء الاصطناعي موجودة اليوم. مهن الناس يجيونا، تو كنت نسمع في شباب يقول لي أنا كونتابلي، زعما مازال حاجتي بكونتابلي بالذكاء الاصطناعي، أنا ويب ديزاين مازال حاجتنا بيا، بنتي عاملة قرات حقوق عاملة دروا، تقول لي اللي نعملوه في قرص عندها كل شيء معناها. هذا الكل حاجه نستعملوه نحن اليوم، شات جي بي تي ولا جيميناي نستعملوه في حياتنا الخاصه، ونشوفه في الجواب اللي يجيك في لحظه.
1: صحيح.
2: معناها تو انت كي تقول باش نلوج على خدمه سهله مش سهله، كان نرجعوا لتالي شويه قبل، كان ذكروشي نحن في جيل كنا نهزوا لابريس ونمشي ونصب ونكتبوا جواب ونطبعوهم ونبعثوهم بالبوسته. بعد تعدينا للمواقع كيما كيتجوب، ونحط السي في موجود في الموقع هذاك، نعمل قرص بوستولي يوصل. اليوم السي في ينجم يصلحه لي الذكاء الاصطناعي، نجم يلوج هو، يمشي كيما انا قاعد صباح ندخل في الموقع الفلاني والموقع الفلاني والموقع الفلاني، نحط لاجون اي ان تي، قول له يا اخويا هالبروفيل نتاعي شوف لي اللي موجود في السوق التونسيه في السوق العالمية، شوف لي دي بوست محطوطين في أي موقع، جيب لي حطهم لي قدامي. هذا عندي أنا هذا أسبي معناها إيجابي. صحيح ولا؟
1: صحيح.
2: يسهل لي. أنا بعد في بلاصة نعمل قرص معناها نقول له يا سيدي جاوب عليهم الكل. هذا كله ممكن، هذا كله يساعدني في خدمتي. باهي. من الشيرة الأخرى، زاد لازم نغزوها من الشيرة الأخرى، الريكروتور السيد اللي عم في الانتداب، هو قبل كان يجيو قول لي خير راما بابي كلهم سيفيت برا فرزهم ساعات يبخل عليهم. باللي المواقع كيما كيتجوب هاي عنده دي فلتر كيما نحن بينا نوجه في اي فلتر، يقول لي نحب عمره 30 38، نحب البوست هذا يظهر لي مراه تناسب اكثر من راجل، بالعكس، ولا نحب عبد قريب باك لو 5. هذا كله كنت نسهل له باش نلوج. هو اليوم شو ولا يعمل زاد المنشير الاخر، ولا يعمل فيش دو بوست يكتبها، ولا قول له سيد عديها لي سيدي في المواقع الكل برد، عمل لي وزعها بارتو، فهمت، وجيب لي كي يجوني 200 ولا 300 سي في فرزهم لي.
1: دونك مساعد مهني لهنا،
2: يعطيك صح. دونك نجمو نغزرو لها نقولوا مشيرتي يا باش نقول زعما سهله ولا ما عادش صعب عليا، خاطر شنو نقول انا اليوم كاني باش نعمل سي في انا شباب، باش نعطيت اي ذكاء اصطناعي قول له شي تحط لي سي في وقدم لي روحك. اما كي انا CV نتاعي كتبت انجلي نيفو اكسلون، وكتبت فرنسي لونغ ماترنيل، وكتبت عربي لونغ ماترنيل، راك نحكي الدارجه ما نحكيش اللغه العربيه، هذا الكل هو باش يمشي يطبق. نهار اللي انا باش نجي قدام اللي يعمل في الانتداب وديراج مو باش نظهر على حقيقتي. صحيح ولا؟
1: صحيح.
2: دونك هذا من الكل نقولوا اوتي يساعد، اما راهو نيسيسير اي نون سوفيزون، هذه حاجه.
1: دونك اليوم الذكاء الاصطناعي ضروري ولكن غير كافي، ما نخزرولوش يعني عدو فقط في سوق الشغل، راهو مساعد قبل كل شيء.
2: مساعد باش نجم تلقى اكثر فرص. هذا بالنسبه لي لوج على خدمه ولا اللي قاعد يعني في الانتداب، ذا كيف تسهل له. حتى راه ساعات راني نشوف فيهم على كيتجوب نحن تقريبا 25000 اوفر يجيو كل عام، راه ونشوفوا العباد على اي اوفر يجيو 200 300 يجيو ساعات، ويجاوب على عرض اللي هو خاتيه. معناه السيد طالب اختصاص ماركتينغ ولا طالب فينانس وعنده فورماسيون واحد اخر.
1: سي ماهر بن سالم نجيو لايام التشغيل السادسه تو انتم سنه عندكم 6 دورات. نعرفوا لي اشكاليه التشغيل في تونس هي مساله اجتماعيه رئيسيه، فهالسته دورات هذوما شنو عملتوا بخلاف انكم بلاتفورم باش تجمعوا طالبي الشغل باصحاب الشغل بالارقام؟ شنو حققنا اليوم؟ شنو جبنا عقود عمل وشنو جبنا شغل قار للناس اللي جاتكم؟
2: هو بصفة نحن هذه الدورة السادسة كما قلت أنت، من دورة لدورة حسنة. الدورة الأولى كانوا عندنا 20 شركة، اليوم وصلنا نعملوا في 45 شركة موجودة. اخترنا ما الاوتيكا خاطرها تناسب في محكية لوجستيكية، أما ماذا بينا نعملوا في بلاصة أكبر خاطر عنا دوموند. وكما نقول مثلا عمناول إذا كانوا عنا 43 ولا 45، فما شكون جاو عمناول قال لك أنا عملت الانتدابات نتاعي سنة ما عنديش، ما شكون جاي جديد. هذا اللي ديما هو شنو راه مش جاي غادي عامل مزي، جاي غادي باش يحط ستاف كامل فريق كامل تاع ليراج باش يقابلوا الشبان وهو عنده انتدابات. نحن ديما نعرفوا شركه جايه معانا في معناها الفوار هذه الاكسبو جايه عندها معناها برمجه باش تعمل انتدابات ونقولوا بين مينيموم 20 أو 30، كان حسبهم على 40 نحكيوا راهم بين 800 ل 1200، فهمت؟ ونعملوا نحن من بعد نسألوهم فما انتدابات؟ وي فما انتدابات. علاش بعد نعرف اللي انا على ال 45 اللي موجودين عندي 20 ونشكرهم وموجودين ديما معناها يعرفوا اللي هما يعملوا ريكروتمون. شنو هما اللي شكونهم اللي موجودين باش نلقى؟ عندنا بنوك اللي هي عندنا الميكرو كريدي. مثلا اليوم الميكرو كريدي فرق بين بنك والميكرو كريدي، هاي الميكرو كريدي قاعدين تبارك الله عليهم شركات يدخلوا مش لازم خارج باك بلس 5 وباك بلس 4، هما يعطيوك القروض حتى ال 20 ألف دينار. هذوك شركات يحاولوا مع عباد من التيران، ما حاجتكش ديبلوم، حاجته باش يلقى شكون باش يعطيه قرض عنده مشروع صغير باش يعاونوه، ما حاجته ماك تعرف البرنسيب تاع الميكرو كريدي، حاجته اللي انا باش نعطيك قرض لك انت، اما نحن 3 4 5 في الحومه قريب باش نكونوا شويه كل ضامنين فيك معنويا هكا، وهذاك خدمه التيرا حاجتهم بها لي سون دابيل ديما ريكروتي.
1: وظائف وقتيه ولا قاره؟
2: ليه ما عادش عمل وقتيه بالقانون الجديد مادام نحن
1: هذه وظائف قاره.
2: وظائف قاره
1: يعني حتى مع الميكرو كريدي نجم يلقى خدمه قاره.
2: بيان سور هذوما هذوما معناها الشركات اللي موجوده كلهم يعطيو في دي كونترا دوري انديتيرميني. اليوم شكون موجودين اخرين؟ موجودين مصانع وبرك الله كبار كسوسوا لوف شور معناها اللي يخدموا الاكسبو الكل في الاوتوموبيل في الالكتريك في الطيران موجودين. معناها فما دي اندستري اغرو اليمونتير دي اندستري تاع ليجين نسميهم لك معناها نجم خطره
1: كان حق مؤسسات صناعيه واقتصاديه جات وجابت عروض الشغل نتاعها
2: كبار موجودين
1: الشباب اللي الشباب اللي موجودين اليوم في ايام التشغيل السادسه شكونهم وهل فما كفاءات معينه عندها حظوظ اكثر من غيرها؟
2: شكونهم اللي جيو هذه توا الحساسه كما قلت نحن كي نجيو نشوفوا ديما ستاتيستيك تاعنا هي بيدها عندك 55-60% سي دي جون ديبلومي مازالوا كيتخرجوا ونحن هذاك علاش ديما نعملوها اخر سبتمبر اول اكتوبر كملوا ديبلوماتهم نجحوا وهما توا جاوا على المارشي دو لومبلو. فما اللي قاعدين يلوجوا شومور تلقى سوا خدم وما جاوش ما كملش وسوا عبد مازال شومور هذوما يجيو 20% وعندك 20-15% عباد تخدم تاخذ اوتوريزاسيون وتجي وتحب تلوج هذيك لا لوجيك
1: هذاك
2: فوالا 50 في 50 اكثر اكثر اكثر يجوا معناها بنات يجوا اكثر من الاولاد شوفوا فيه معناها
1: سوق الشغل اليوم
2: سوق الشغل يجيو براتيكمون فوق الخمس بين 55-60% معناها تشوف نشوفوا فيهم فما اولياء يجي والله اليوم عرضتني مراه قلت لها اش تعمل مدام هون؟ قالت لي انا بالزهر راني من مدنين وولدي غادي وجيت حبيت نشوف فرصه هو بطال وهي مش مدنين قلت فسر لهم ساعات يجيو اولياء يقولوا
1: اي
2: حتى كلموني حتى اصحابي يقولوا شي تاع ولدك يلوج ولا بنتك تلوج خدمه هي فرصه باش يقابل اي راش انا شنو نقول راه كيف ما يوصلوا نحن يتقيدوا في البلاتفورم اللي نعملوها برانسكريبسيون يتقيدوا تقريبا حتى البارح تقيدين 14000 احنا كان نوصلوا سبعه ديما اشترهم كان نوصلوا 7000 يجيو حاجه باهيه كان نوصل ندخل 800 معناها نعمل قريب 10% انتدابات راهو حاجه باهيه. راهو نعطيكم راهو كي تبعث انت اي انونس وتحل في اي سيت في لي زوفر دومبلوا باش يجيوك 100 ولا 200 هو عنده بوست.
1: دونك الهدف اليوم نخرجوا من ايام التشغيل السادسه ب 10% انتدابات للي باش يجيو باش يحضروا.
2: هذا هو كي نوصلوا للاوبجيكتيف هكا نبداو نحن نعم. فرحانين ونقولوا حتى الشركات اللي موجوده هي بيدا تقول عملت اوبجيكتيف اللي حبيت نقع 20 لقيتهم في مكان واحد خاطر هي بيدا راهي كي حتى تخصص ايكيب كامل ايراش اللي هو باش يقابل العباد ويفرز منهم
1: تربح وقت
2: تربح وقت وتعرف حتى هي تنصح.
1: انت حكيت على الذكاء الاصطناعي كمساعد للمشغل ولا للباحث عن التشغيل وحكيت على اللقاء المباشر، فما زاد العمل عن بعد. اليوم فما جزء كبير من الشباب يخدموا اون فريلانس والا بشكل دائم، الهدف نتاعهم هو المؤسسات العالميه. الايام السادسه للتشغيل تنجم تخمم في الفئه هذه وتربط صله بينهم وبين المؤسسات العالميه؟
2: والله نحن ماذا بينا عندنا اوبجيكتيف نحبوا نخدموا اكثر. عاوش نعطيك اليوم من النقائص اللي نشوفوا فيها كل عام عندنا معنيش برشا شركات في العالميه وحاضرين ونشوفوا فيها حتى راهي ظاهره معناها نشوفوا فيهم حتى على كي جوب ما ولا المواقع الاخوان اللي معانا ماهمش يحطوا في لي زانونس العالميه. يقول لك ولات توا كلها لينكدين ولا بوشاوري هو السيكتور بالذكاء الاصطناعي السيكتور راه ما عادش قاعد يعمل في الانتدابات بالذكاء الاصطناعي ولات الديفلوبمون ولا بازي برشا على الانتليجنس ارتيفيسيال. نحن شنو نقولوا لهم؟ نحبوا نعملوا ان سالون كامل ظاهر للمهن هذوما ونرجع للي انت الرمارك تاعك زاد المهن هذوما ما حاش تكش بيه فيزيكمون في البيرو ما حاشكش لا تكري لا ما لا ضو لا كري لا بيرو فيزيكمون سيد اورديناتور هو يخدم ينجم كان ظلو يخدم الاربع تاع الصباح خاطر وما يرقدش في الليل ويكمل 10 تاع الليل يعمل لك 7 سوايع نتاعو الاوبجيكتيف ولا اليوم هذه قوه تاع المهن هذوما. دونك نحن ماذا بينا نعملوا قاعدين نحكيوا افيك دي فما تبارك الله دي شامبيون نقولوا توينسا موجودين في الميدان هذا موجودين في فرنسا في المانيا مع شركات كبار بالالاف الانجينيور وقاعدين نخموا شنو هي الفورمولا باش نعملوها باش نجموا نحطوا ان كونتاكت هلي فريلانسور اللي انا زاد معنا بحضوري لهنا ماذا بيا الدوله تخملهم في ستاتيو راهو شيء مهم.
1: فما مشروع example. هو نعم
2: نعطيك اكزومبل انا حكيت فيه لي اكثر من 15 سنه وديما نعاود فيه مساج نقول نكرر ما يقلقنيش انا ذا السيد ولا السيده اون كيستيون مخو يبيع في روح نجم يبيع روحه من تونس لبان استراليا ما تعرفش عليه اعطيه ستاتيو هو باش دخلك دوفيز قن ما معطيه امتياز اخر علاش ما يجيبش كهرباء بسير علاش لازمك تحط له باسبور وطابع امين هو السيد تعطيه يجيب لك في الدوفيز خليه يشري كهرباء سون دي تاكسي كيما السيد اللي ماشي البر
1: كانه مقيم ويخدم مع شركه ولا جهه اجنبيه بامور قانونيه واضحه يخدم كفريلانس.
2: انت ماهمش يدخلوا لك على البنك سنترال عندك السيد دخلك ولا السيد ينجم يراوي يدخلك بالالف فرورة في العام بارك الله عليه وبارك فروخ جنون وزيد بليار بارك الله عليهم شيء ويقول لك عندك لو جيني تونيزي موجود اعطيه ستاتيو خليه ينجم خاطر شنو طموحاته كي يمشي للبر باش يشري باش ياثث روحه باش يحسن مواضيع وينجم هو عايش في تونس انا نعرف عبيد يا مدام يربح في 4000 يورو ولا دولار يقول لك نعيش نخدمهم من تونس
1: فما برشا اليوم
2: نخدمهم بانك في تونس مع عائلتي خلي مني كيري غادي
1: ويستهلك في تونس ويستهلكهم في تونس هاك المبالغ هذيك
2: اما اعطيه ان ستاتيو اوف شور
1: واضح واليوم موجودين راهو باش يكونوا واضحين موجودين برشا ويخدموا مع شركات اجنبيه في الميديا في الجرافيك
2: انا نحب ندخلهم في منظومه الكل
1: لازم تكون منظومه قانونيه تضبط لهم هالعمل هذايا. باش نرجعوا الايام السادسه للتشغيل موجودين في لوتيكا قداش من نهار هذه النقطه الاولى والنقطه الثانيه مشيت انا توا سمعتك سي ماهر بن سالم مشيت للوتيكا بشنو النجم نروح بفرصه ولا بعقد
2: هكاك نقول لك دريها كي عليه بصراحه ما نجمش نقول لك سير تروح فرصه عندك فرصتك باش تقابل باش تقابل لي ريكروتور سور بلاس وعندك زاده فما حاجه اخرى نحن نارينا ذوما ابار هذايا عندنا دي كونفيرونس دي زاتولي عاملينهم بخبراء جايين من تونس من الكليات من المهن الناس كلمتهم وعندهم اكسبيريونس وديما نقول لهم راهو العباد اللي ترا فيهم يحكيو معاكم راهو كلهم بداوا جوني تيجو كلهم كيفكم راهو ضرب الدمار باش يلقاو الخدمه الاولى ونقول لهم كنهارين فما عباد قاعده تحكي بوندون سوايع وجايين ما جايين ونحبوا يحكيو باش يعديو لكم الكونساي ويفسر لكم كيفاش
1: اليوم
2: اليوم وغدوه موجودين لي كونفيرونس ولي زاتولي برك الله اليوم وصلنا قلت لك فوتنا ل 3000 فيزيتور حاجه خرق العاده صباح برك الكونتور قبل ما نجي دونك وعندك فرصه باش تقابل. ونعطيك حتى نصيحه اخرى، نلقاهم الصباح ديما ملمومين، هما 9 تاع الصباح 5 العشيه الكل مشي يدين صف كاينهم داخلين سي في صخيب روحوا اللي دخلوا. نقول لهم يا الاولاد يا البنات راه مش خاطرك تصب سي في كلور باش ياخذك، ماهيش فماش ماهيش تيكيت على بلدية،
1: ماهيش
2: راك ساعات نقول لهم اجا العشية ما عادش فماش ضغط بعد ما 3 تاع العشية راك باش تحكي معك الديراش
1: حتى
2: نقول له خذ من عنده بربي اقرا لي سي في اش قولك فيه انصحني زعما باركوري كيفاش انت عملت خاطر هذيك هو كل غيشاس باش تلقى 40 وهما تعرف فماش ستوند ما اقلش من 4-3 ريكروتور إيراس سور بلاس. عندك 100 كورس
1: بن سالم. خلينا ناخذ راي عبد الرحمن بن شعبان. البارح نحكيوا على المعطلين على العمل اصحاب الشهادات، اليوم نحكيوا على مبادره فيها القطاع العام والقطاع الخاص، راهو فما حلول خارج الوظيفه العموميه، من حقهم طبعا يطالبوا بالوظيفه العموميه، ولكن اليوم العالم التشغيلي نجم يكون اوسع.
3: شوف ليليا مثلا انا ما فهمش، ثم فوبيا، هي فوبيا من انقراض المهن طبيعي. فرناند بروديل الذي مؤرخ مختص في التاريخ الاقتصادي كتب على المشرق في القرن 16 وقرن 17، عمل الكتاب يتحدث في قرن انقرضت 230 مهنة. نحكي لك في الزمن ذاك، مش ذاك، 230 مهنة انقرضت في 100 سنة، كانت موجودة ثم انتهت في 100 سنة. طبيعي مش تنتهي، احنا كي يتخلى السوناد مع الثمة القرباجة كالي السقاء، كي جاء الضو في كانت في لندرا ثمة مهنة واحد يدور بك ويشعر في اللمبوبات بتاع الشب الشمع، هذه مهنة انقرضت. نحن الآن زادة ثمة مهنة راهي ماشية للانقراض، دوك ماهيش حالة فزع. هذه الحالة الوحيدة اللي نتعاملوا معها هو أنه يعني التعليم الجامعي أو الشعب بتولي تتماشى مع متطلبات الواقع. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، رأي ثقافة الوظيفة العمومية رأي كانت ذات جدوى وكانت معناها مهمة، رأوا في السبعينات والثمانينات ويخدم عند الحاكم مسمار في حيط، لكن راهو هذا في الوظيفه العموميه اوكي مسمار في حيط، لكن ما تجيبش تقدم بيك، لكن انت تلقى روحك مثلا على مستوى المسار المهني مرتبط، لازمك ترقي بعد 5 سنين ولازمك شنو، تلقى روحك علاش احنا جايين نلقاو المديرين العامين مثلا ورؤساء المديرين العامين بالقانون تلقاهم ديما تقريبا على التقاعد لان القانون هكاك، في حين اللي انت بالمبادره الخاصه وبالخدمه تنجم تكون مدير بتاع شركه كبيره وانت عمرك 30 وعمرك 31 سنه.
1: واضح عبد الرحمن، شكرا لك.
3: تمشي في هذا.
1: نعم سي ماهر بن سالم، شكرا لحضورك.
2: يعيشك يا مرحبا.
1: شكرا. مدير عام موقع كيت جوب ومنظم ايام التشغيل السادسه، اليوم وغدوه في لوتيكا للباحثين عن فرصه للعمل. شكرا لكم. احنا وصلنا لختام الاخبار الوطنيه باش نحلوا نافذه على العالم من خلال الجاره ليبيا. بعد شويه ويلتحق بنا بشير الجويني.
4: الشوط الثالث. الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحلي، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. الشوط الثالث. كل نهار اثنين من 7-8 متاع العشية. مع رفقي بوستة للمباريات بقية. المشهد في العالم.
1: المشهد في العالم كما كل نهار خميس باش يهزنا ليبيا باش نحكيو مع الباحث في الشأن الدولي المختص في الملف الليبي بشير جويني. مرحبا، اهلا وسهلا.
5: اهلا وسهلا،
1: مرحبا بك. اليوم باش نبداو من تونس، لانه في بداية الاسبوع كان فما لقاء لوزير الشؤون الخارجية محمد علي النفتي مع المبعوث الأممية لدى ليبيا حنا تيتي، وحكاو على الحوار وحكاو على موقف تونس وحكاو على دور دول الجوار كدفع للعملية السياسية. اعطينا قراءتك لهذا اللقاء. احنا شفنا المخرجات الإعلامية ولكن أكيد فما قراءة سياسية لتوقيت وفحوى هذا اللقاء.
5: هو طبعا هذا ما يخرجش على دور تونس في التسوية في ليبيا، واللي هو دور خلينا نقول رائد كان منذ البداية، وتونجيهم بعديك ممكن لليميت ولا الحدود يعني الدور التونسي. ولكن خلينا نقر بأن تونس بقربها الجغرافي وتونس أيضا بتموضعها الدبلوماسي كطرف محايد ما دخلناش في أي لحظة من اللحظات من 2011 وحتى قبل 2011 ما دخلناش في يعني اصطفافات مع هذا الجانب أو الجانب الآخر، ودائما ما كانت تونس هي يعني الخيمة الجامعة التي تجمع كل الليبيين، مش فقط الليبيين، ولكن خلينا نذكر بأن الأمم المتحدة اليونس ميل تدير في جزء وأدارت في فترة طويلة أشغالها وأعمالها انطلاقا من تونس، وأشادت في كل اللقاءات بشكل مباشر وبشكل إعلامي وبشكل رسمي وفي الأوساط حتى الدبلوماسية بالدور التونسي في اليونس ميل وفي الإحاطة بكل المتدخلين في الملف الليبي من أجل الوصول إلى تسوية سلمية للأوضاع في الشقيقة لي. هذا جانب ولازمنا نقوله استحقاق لتونس وللدبلوماسية التونسية ولرجال الدبلوماسية ولكل أجهزة الدولة المتدخلة في العملية. مهم جدا، خاصة الإشادة تجي كما قلت من حنة تيتي ومن كل الدبلوماسية. ولكن من جانب آخر، السؤال المطروح، هل أنه هذا هو فقط ما يمكن تونس تقوم به؟ هل أنه هو هذا أقصى ما تنجم تونس تقوم به في الملف الليبي؟ نذكر بأنه تونس اللي معناها جابت من أحمد بن ضياف وابن خلدون وصولا إلى رموز الدبلوماسية التونسية من المقدم للشطي إلى بن يحيى إلى الجهناوي والحامدي وغيره من رموز الهرماسي وغيره، يعني يضيق المجال بذكر رموز الدبلوماسية التونسية في تونس والخارج. نذكر بأنه أول من ترأس الجمعية العامة من غير الشمال العالم إذا كان صح التعبير هو المنجي سليم، ذكر أيضا سيشطي ويعني منظمة المؤتمر الإسلامي. كل هذه محطات أبرزت فيها الدبلوماسية التونسية والكفاءات الدبلوماسية أنها قادرة على أنها تقدم الشيء الكثير سواء في الدبلوماسية ثنائية الأطراف ولا متعدد الأطراف. الآن نتحدث على ليبيا اللي هي جوارنا وعمقنا الاستراتيجي والاقتصادي والأمني واللي تحبه كل مرة أخرى. السؤال هل أنه هذا فقط ما يمكن أن نقوم به؟ أعتقد وتقديري مش تقديري الخاص ولكن مش حتى مش تقدير يعني جزء كبير من الرأي العام التونسي وحتى من داخل أوساط وزارة الخارجية أنه يمكن لتونس أنها تقوم بأدوار أخرى أكبر وأكثر أهمية من أجل يعني المساهمة في الحل. ونقول المساهمة في الحل أيضا حتى باش نكون واضحين ونكون واقعين، لأن دبلوماسيتنا التونسية دائما ما كانت واقعية، نعرف حدودنا، نعرف أيضا نقاط ضعفنا بين ظفرين، نقاط ضعفنا يعني لليميت متاع الدبلوماسية متاعنا. مناش دولة كبرى، مناش دولة متاع مواجهات، نحن دولة عندنا تموقع وسطي على كل المستويات وقادرة بهذا التموقع وبعلاقاتها تونس أن يكون لها مزيد من التأثير الإيجابي في الملف الليبي. ومنش نتحدث فقط على آلية التنسيق الثلاثية تونس الجزائر ومصر، ومنش نتحدث أيضا
1: عن الوساطة، لأنه حتى في بلاغ وزارة الخارجية يتقال أنه تونس مستعدة للوساطة على نفس المسافة بين الطرفين.
5: بالضبط، أنا نقول أنه المكسب نتاع أنه تونس هي في يعني موضع نتاع وساطة وقادرة على الوساطة خلافا لجوارنا، ونقولها بكل صراحة سواء الشرقي ولا الغربي، يعني إمكانية الوساطة ما هيش متاحة مثل ما هي متاحة لتونس. سؤال، ما الذي يحول دون أن تطبق هذه الوساطة؟ هل أنه ما عندناش خطط عملية لتطبيق هذه الشعارات؟ هل أنه الوضع الحالي الموجود حاليا يعني فيه بعض الإشكاليات؟ هل أنه ما قدمناش حقيقة هذه الوساطة بشكل مكتوب؟ لأنه في نهاية الأمر خليني نطرح زوز ولا ثلاثة أسئلة بشكل مباشر. أحنا في تونس ما الذي نريد من ليبيا؟ كيف نريد أن نصله؟ وما هي الآليات؟ في تقديري هذه أسئلة قد تظهر بسيطة،
1: هذه خارج آلية التشاور الثلاثي طبعاً تونس وتزير ومصر.
5: تونس وليبيا كعلاقات ثنائية، لأنه في نهاية الأمر نتحدث على علاقات ثنائية مع بلد نذكر بأنه
1: فما تاريخ في العلاقات،
5: بالضبط مش فقط الجانب التاريخي، ولكن نذكر بأنه آخر دراسة الإسكو بيّنت أنه الاستقرار في ليبيا نجم يعطي لتونس 2.5 نمو، يعني مش نتحدث على شيء بسيط. هذا فضلا على المسائل المتعلقة بالأمن الاستراتيجي والأمن القومي، قضية الحدود، قضية المناطق الحدودية وانعكاس الأمن والاستقرار فيها على ليبيا. مرة أخرى نقول أنه صحيح أنه وزارة الخارجية هي الواجهة في العلاقات مع ليبيا، ولكن المسألة تتجاوز وزارة الخارجية، بمعنى أنه هذه العلاقات تهم وزارة الخارجية، تهم كل الوزارات، النقل، الصحة، الدفاع، الداخلية، الخارجية، الفلاحة، كل الوزارات معنية، أيضا تهم كل الفاعلين في المجتمع المدني، الفاعلين من الخبراء الجامعيين. نحن محتاجين نكون فما إطلال على البعد الأكاديمي الجامعي على علاقاتنا مع ليبيا، سواء علماء الاجتماع، علماء الاقتصاد والمختصين في الاقتصاد، المختصين في العلاقات الدولية. كل هذا أعتقد أنه نحتاج أن نبنور رؤية جامعة تكون وزارة الخارجية والدولة التونسية ورئاسة الجمهورية هي الصدارة فيها، ولكنها تكون مستفيدة من كل هذا. نعم. من سيراس ومن سيباكس ومن ليتاس ومن كفاءات وزارة الخارجية داخل الوزارة وخارجها. واعتقد أنه هذا ما هوش صعيب على تونس، خاصة أنه مرة أخرى التحديات والتطورات في ليبيا كل يوم تأتينا بالجديد.
1: مهم جدا الطرح اللي قدمته في علاقة بالعلاقات الدبلوماسية تونس ليبيا وفرص تونس للوساطة والدخول على خط الوساطة خارج المنظومة التشريعية والثلاثي اللي تجمع ثلاثة بلدان، مصر والجزائر وتونس. باش نرجعوا للداخل الليبي، لأنه الحقيقة فما معطى سياسي جديد، ما نعرفش إذا كان باش يعقد النزاع أكثر وإلا ينجم يكون جزء من الحل. تفوجئنا بانتخابات جديدة وبرلمان، ونعرفوا نحكيوا على أكثر من 11 سنة وعقيلة صالح على رأس البرلمان في الشرق الليبي. اليوم فما معطيات جديدة، مدى جدية هذه المعطيات وتغير المشهد بعدها من وجهة نظرك بشير الشويني؟
5: نذكروا أن البرلمان الليبي انتخب في تقريبا 2014، فنتحدث على مؤسسة من آخر المؤسسات التشريعية، ولهنا فما انقسام حتى في قضية هذه المؤسسة وشرعيتها، بين من ينادي بتجديد الدماء وانتخابات، وهذا الحقيقة مبحث طويل بل باش ناخذ فيه كثير من الوقت، وبين من يقول أن المحافظة على حد أدنى من الشرعية أفضل من المجهول. ولهنا الحقيقة الآراء حتى يعني فلسفيا وعلميا فيها انقسام ما هوش مجال. ولكن نحن أمام واقع، الآن الواقع هو أنه تم انتخاب رئيس جديد للبرلمان صالحين عبد النبي، اللي هو يعني من مدينة طبرق، اللي هو أيضا فيما يعبر عنه بالحسبة القبلية من الشرق الليبي، من برقة إذا صح التعبير، بل هو من نفس القبيلة اللي ينتمي لها المستشار السابق ورئيس مجلس النواب السابق عقيلة صالح. هل أنه هذه صدفة أم أنه ترتيبات؟ في نهاية الأمر أعتقد أنه تسارع الأحداث يحطنا أمام واقع، نحن أمام رئاسة مجلس نواب جديدة تم تهنئتها من الداخل ومن الخارج.
1: يعني اليوم رسميا الصالحين عبد النبي هو رئيس مجلس النواب.
5: يعني فما بعض الأصوات داخلية بتقول أنه فما إمكانية جدل قانوني، ولكن تقريبا سياسيا نتحدث على تهنئة من صدام حفتر نائب القائد العام، تهنئة من خليفة حفتر القائد العام، هذا داخليا نتحدث على تهنئة من اليونسميل بعث الأمين الدعم، تهنئة من الولايات المتحدة الأمريكية قبل دقائق. يعني كل هذا أعتقد أنه يهز الأمور في اتجاه رئاسة جديدة، ولكن من جانب آخر فما دعوة متاع المجلس الرئاسي لالتئام ما يعبر عنه بمجلس الرئاسات، اللي هو المجلس الرئاسي برئاسة المنفي، والأعلى للدولة برئاسة التكالة، ورئاسة الحكومة برئاسة دبيبة، ومجلس النواب، والدعوة تضمنت اسم
1: عقيلة صالح.
5: هل أنه هذه مزايدة أم أنه هذه مجرد خطوة قد لا يكون لها تبعات قانونية، خاصة أنه موسى الكوني عضو مجلس رئاسي لم يوافق على هذا الطرح، وهو من طرح آخر. الحقيقة مرة أخرى هذا جدل آخر يختلط فيه القانوني بالسياسي.
1: بهلي نختم بشير جويني، كل هالمعطيات هذية تقربنا للانتخابات في ليبيا ولا تزيد تبعدنا خطوة عليها؟
5: مرة أخرى نقول الانتخابات في ليبيا أصبحت وكأنها قميص عثمان، ولكن مرة أخرى أيضا نقول، وهذا رأي قلته في الإذاعة الوطنية وغيرها من المنابر، أنه الانتخابات ما يزمش تتحول، أو على الأقل هذا رأي، ما يزمش تتحول إلى غاية في حد ذاتها. يعني إذا كان مرتبناش اتفاقيات أو توافقات سوليد يعني صلبة وعلى أسس مستدامة، فصعب أنه ليبيا تمشي إلى انتخابات، لأنه في هذا الحال قد تكون الانتخابات هي شكل من أشكال استدامة الانقسام الأزمة في ليبيا. احنا لا نأمل أنه مجلس النواب ينقسم، وهذا الحقيقة معناها ما نقولش رجاء ولكنه أمل، لأنه في نهاية الأمر ليبيا اللي فيها مكفيها من مؤسسات منقسمة، ولكن في نهاية الأمر نأمل أنه الحكمة أو صوت الحكمة سواء داخليا أو عبر الوساطات، ولهنا مرة أخرى جي مسألة الوساطة سواء من تونس اللي هي مؤهلة أكثر من غيرها، ونقول هذا مش بشكل شوفيني ولكن مؤهلة أكثر أكثر بغيرها أنها تكون عندها الوساطة أو غيرها من دول الجوار أساسا.
1: نعم.
5: وبقية المتدخلين في المجلس.
1: شكرا جزيلا لحضورك بشير جويني الباحث في الشأن الدولي المختص في الملف الليبي. تحية كامل الفريق، محمد المسعودي، أيمن التنفوري في الإخراج، سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار ورامي المجولي في التنسيق، كامل فريق الإعدادي للحسيني، حنان بربيع، سامي العرفاوي، وواجه النمر. بعد شوية موعدنا رياضي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ويلتقيكم أحبيب قويسم.
4: الرياضة على الوطنية،
6: الرياضة على الوطنية
4: في مواعيد مختلفة،
6: صدى للرياضة في كل المجالات الفردية والجماعية،
4: من قلب الشارع الرياضي لذاكرة الملاعب وانتساراتها.
6: الشوط الثالث كل اثنين نرجعوا لمباريات آخر الأسبوع
4: ونحلوها بعد 24 ساعة
6: بالأرقام والتصريحات وكل التفاصيل.
4: ونوار عشية السبت من ماضي ساعتين للستة
6: نسمعوا نبض الشارع الرياضي،
4: نسترجعوا أجمل الذكريات ونحتفيه بأبطالنا وإنجازات الرياضة التونسية.
6: أما مع رياضة وأهداف فالموعد مع المباريات مباشرة،
4: الرابطة المحترفة، المسابقات القارية ومشوار المنتخبات،
6: وصف،
4: تعليق،
6: متابعة لحظة بلحظة
4: قبل الماتش وبعده.
6: وكل يوم فلاش سبور 8 غير درجين، ماضي ساعتين غير درجين والستة غير درجين،
4: أخبار، سكوبات وحصريات من الرياضة التونسية والعالمية.
6: تعيش الرياضة على الوطنية.
4: فلاش سبور.
7: مرحبا، تحية لكل مستمعينا في ثاني موعدنا الرياضي. البداية بكرة القدم، مع تصفيات أولمبياد 2028 في لوس أنجلوس اليوم السبعة في ملعب حمادي العقربي برادس، منتخب السيدات يلاقي نظيره السنغال، مباراة منقولة على القناة الوطنية الثانية. بالتوفيق لمنتخبنا اللي باش يلعب ان شاء الله اليوم بالازياء الحمراء في المقابله السنغال بالقميص الاخضر، مباراه اللي مبرمجه يوم الثلاثاء 13 اكتوبر 5 في السنغال. في نفس الاطار اليوم مباراه انطلقت ماضي ساعه بين السيشيل وكينيا، كينيا نهايه الشوط الاول متقدمه 3 اهداف مقابل 0. بقيه المقابلات مبرمجين اليوم اوغندا زامبيا، المباراه تنطلق بعد قليل مع مدى ساعتين، ماضي 3:30 جزر الموريس غانا، 5 البنين ماري، والسابعة بوركينا فاسو يواجه غينيا الاستوائيه. محليا، بطولة الرابطة المحترفة الأولى، تعيينات الجولة الخامسة ذهاب تلعب على زوز دفعات يوم السبت مع ساعتين ونص في ملعب رادس دون حضور الجمهور. ترجي الرياضي الأولمبي البيجي، أول مباراة رسمية للمدرب الجديد للترجي الإسباني بابلو فرانكو، في ملعب 5 أكتوبر النادي البنزرتي الاتحاد المنسيري، في ملعب الطيب المهيري نادي تقدم سيقيد الداير يستضيف النادي السفيقسي، في ملعب 7 مارس بنجردين اتحاد بنجردين يستضيف النادي الإفريقي. يوم الأحد مساء 2:30 في ملعب شادي زويتن شبيبة العمران مستقبل مرسى، في ملعب سوسة نجم الساحل يستضيف نادي حمام، في ملعب المتلوي نجم المتلوي ملعب لاتونس، في مركب جرجيس تراجي جرجيس أمل حمام سوسة. في انتظار تعيينات حكام هذه المباريات، نذكر أيضا أن الرابطة الوطنية كرة القدم قررت إعادة مباراة الجولة الرابعة بين مستقبل مرسى ونجم الساحل إلى خلفية الإثارة التي قدمت بها إدارة النجم بسبب الخطأ في تغيير لاعب مستقبل المرسى لاعب الجناوي، اللي أصدرت بلاغ تعلم فيه أنها ستستأنف قرار الرابطة. الترتيب أصبح نحو التالي، نادي الإفريقي ترجي الرياضي في الصدارة 9 نقاط، نادي الإفريقي منقوص في مباراة ضد الملعب التونسي، المركز الثالث النادي السفيقسي تقدم سقيط الدير، اتحاد بن قردين واتحاد المناسيري كل فريق برصيد 8 نقاط، المركز السابع شبيبة العمران ونادي البنزرتي كل فريق برصيد 7 نقاط، الملعب التونسي نجم الساحلي في المركز التاسع ب4 نقاط، الملعب التونسي كما ذكرت منقوص من مباراة الأجوار أمام النادي الإفريقي، مركز 11 ترجي جرجيس نجم المتلوي كل فريق برصيد 3 نقاط، والأولمبي البيجي موجود في مركز 13 بجوز نقاط، مركز 14 مستقبل مرسى وأمل حمام سوسة بنقطة وحيدة كما ذكرت في انتظار إعادة مباراة النجم ومستقبل مرسى، والمركز الأخير لنادي حنف بصفر من النقاط. للإشارة كذلك، مكتب الرابطة لكرة القدم المحترفة قرر يوم أمس هزم مستقبل قاسرين جزائيا ضد فريق أوف القفص على خلفية مشاركة اللاعب بلال الفقراوي في المباراة لجمع الفريقين خلال الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية. كما قررت الهيئة التسييرية للمستقبل الرياضي بالقاسرين الطعن في قرار الرابطة لدى لجنة الاستئناف. أوف القفص

0: حيث قرقنا يواجه كوكب عقارة في المجموعة الثانية. أيضا يوم الأحد جمعية الريان القلعة الرياضية أولمبيك الكيف قوة في القفصة سبورتينج المكنين جندوب الرياضية شباب قراوني اتحاد قصور السيفة ملعب شمال ملعب الجيبسي أولمبيك مدنين يستضيف مستقبل القصري. اليوم في مقر الجامعة التونسية لكرة القدم تم سحب رزنامة بطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني والدور الأول لكأس تونس. البطولة ستنطلق يوم 31 أكتوبر و1 نوفمبر. بالنسبة لمسابقة الكأس الدور التمهيدي الأول لكأس الرابطة الثالثة المستوى الثاني برمج يومي 24-25 أكتوبر الجاري بنظام 6 مجموعات. بالنسبة للجديد مع بداية هذا الموسم حسم عماد نبيه زميلنا فوزي بن سلم اللي كان حاضر في مقر الجامعة أنه بطولة الهواة المستوى الثاني الموسم الجديد ستضم 60 فريق عوضا عن 62 كما كان في السابق بنظام 10 فرق في كل مجموعة. كذلك عدم وجود مباريات برج. اليوم في الحمامات انعقد المؤتمر الدولي الخامس للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة وبحضور أكثر من 100 مختص من مندوبي الوكالات الدولية من 40 دولة ورئيس الاتحاد الدولي لمكافحة تعاطي المنشطات. مؤتمر كان حاضر فيه زميلنا مهدي عبيد. ناخذ أكثر تفاصيل على لسان المدير العام للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات الدكتور منذر قبوج.
1: الدورة رقم 5 للمؤتمر الدولي للمؤتمر الوطني لمكافحة المنشطات هذه السنة شهدت مشاركة وتفاعل خاصة معهد المنظمات الدولية لمكافحة المنشطات اللي هو شريك في تنظيم هذا المؤتمر معنا. الاجتماع تم التنسيق فيه خلال مؤتمر المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات بكوريا الجنوبية في ديسمبر 25. الحمد لله في تونس احنا على قدر وساق باش نوصلوا نكونوا متلائمين مع العائله هذه ان شاء الله اخر اكتوبر عندنا كل النصوص القانونيه والتشريعيه المتطابقه مع الدوله الوطنيه والدوله العالميه والمعايير الدوليه لدى رئاسه الحكومه نظر فيه في انتظار عرضه على مجلس الوزراء ونشره ان شاء الله في اقرب الاجل. المؤتمر هذا يشهد حضور اكثر من 40 دوله مشاركه اكثر من 85 مشارك اجنبي يمثلوا المنظمات الوطنيه لمكافحه المنشطات يمثلوا يقلمون المنظمه العالميه لمكافحه المنشطات عندنا العديد من افريقيا العديد من اسيا كوريا الجنوبية مع سبيل المثال الصين ومشاركين معنا أوروبا من 100% فرنسا ألمانيا البرتغال إسبانيا. الأوبجكتيف متاعنا هي العمل على تلائم النصوص القانونية وفما معيار جديد يدخل حيز النفاذ بداية من غور الجانفي 27 المتعلق بالتحري والاستعلام في مجال مكافحة المنشطات. الهدف الرئيسي منه هو من بعده المواد المحظورة على الرياضيين.
0: الدكتورة زكية برتاجي مؤسسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أيضا تحدثت للإذاعة الوطنية.
2: أول حاجة نجحت من قديم الزمان هي أن تونس كانت الرائدة في مكافحة المنشطات في المباريات الإفريقية نصاروا على أرضها من عام 94. تونس دخلت مكافحة المنشطات بالكأس الإفريقي لكرة القدم أول مرة في 94 ومنها انطلقت مكافحة المنشطات في المباريات الإفريقية لكرة القدم. كذلك تونس من أول دولة عربية كان عندها مخبر لمكافحة المنشطات وتونس ديما هي رائدة في الميدان هذا. وهذاك الإطار للمؤتمر هذا هو سويت عمناول عملنا كما هو مفعول لسيونس دي لانفورماسيون في مكافحة المنشطات وخرجنا بريكومونداسيون وصنا حبينا نكملوا باش تونس ديما تكون هي صوت إفريقيا للتبليغ الجديد في مكافحة المنشطات. فما قوانين جديدة فما كود جديد وستاندار جدد مش بدأ العمل بيهم من 1 جانفي 2027 وتونس بالتعاون مع الهياكل الدولية تحاول أنها تسهل لهم كيفاش مش يتعاملوا هالقوانين الجديدة وإن شاء الله تكون ديما تونس رايدة وإن شاء الله هدوم المؤتمرات تدوم وتولي الريكومنداسيون متاع سنة يتعاودوا بعد عام ولا عامين باش نشوفوا وين وصلوا يكون تقييم لمدى استقبال الدول الإفريقية لهالقوانين الجديدة وخاصة كيفاش نجموا نطبقوها في الرياضة الإفريقية وإن شاء الله ديما تونس رايدة وديما تكون هي صوت إفريقيا في مكافحة المنشطات.
0: محكمة تحكيم رياضي طاس باش تصدر اليوم قرارها فيما يخص ملف الدور النهائي لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم النسخة الأخيرة في المغرب من أجل حسم مصير لقب القارة مع تتويج السنغال ومنح لقب للمغرب. أذكر أن مباراة الدور النهائي انتهت هدف مقابل صفر للسنغال وتتويج بالكأس قبل أن تحترز الجامعة

0: المغربي لدى الاتحاد الافريقي اللي قرر منح اللقب للمغرب جراء خروج منتخب السنغال من الملعب بعد اقرار الحكم احتساب ضربة جزاء في اخر الوقت الاصلي. وكان اضاح المهاجم المغربي لويس دياز وتصدر الحارس ادوارد ماندي. هكا كملوا في الاسبور. شيء طيب الى اللقاء.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. حوالي 80% نسبة تقدم أشغال المدخل الجنوبي للعاصمة واستكمال المشروع خلال النصف الأول من السنة المقبلة. ومديرة المشروع إناس بنتيشة تعلن في برنامج يوم سعيد الشروع في تنفيذ أشغال لإنجاز طبقة السير الإسفلتية ضمن المشروع بداية من يوم الاثنين المقبل، داعية مستعمل الطريق إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. تحت شعار أي مستقبل لقانون الشغل في مواجهة التحديات الرقمية، الصعوبات وأفاق الإصلاح، تنظيم ملتقى علمي بمنطقة ياسمين الحمامات لبحث تحديات تشريعات العمل في عصر التكنولوجيا. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد للزميلة فاطمة بن عثمان الشروع في عدد من المشاريع في اتجاه حماية حقوق العمال والأشخاص.
5: خدمنا على عدد كبير من المحاور. المسألة الأولى هو العمل عن بعد، وهذا مشروع القانون نتاعو جاهز، يستكمل المراحل الإجرائية الإدارية نتاعو الأخيرة. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بالدراسة للواقع التونسي وتم إعداد نص قانوني. كذلك خدمنا على مسألة المبادئ الأساسية لقانون الشغل، لأنه هذيك الضمانات اللي باش تتوفر للخدمة، مطابقة القانون التونسي للاتفاقيات الدولية، ثم إدراج الوساطة في فض نزاعات الشغل باش نقصوا من عدد القضايا المنشورة اللي طول أحيانا وتتمس من الحقوق متاع الأشخاص.
4: اليوم وغدا بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التئام الدورة السادسة من أيام تشغيل كيجوبا، تظاهرة تهدف خاصة إلى فهم كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي في المهن وفي أساليب الانتداب. في العالم، البنتاغون يصدر تعليمات إلى القيادة المركزية الأمريكية بإتمام الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران دون تحديد موعد لبدئها، وفق ما نقله موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين. الجيش اليمني يفيد اليوم بتنفيذ أكثر من 2200 عملية استهداف لمواقع تابعة للحوثيين في مختلف محاور وجبهات القتال ضمن ما يعرف بعمليات فجر اليمن التي تم إطلاقها الاثنين الماضي لاستعادة مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في البلاد. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج متنوش وينعوش
7: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
8: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانا في كلام على الكيف.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتابع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: هم القادرون على تحويل الإرادة إلى قوة، والإصرار إلى عزيمة، والتحدي إلى همة. هم القادرون على الإبداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم، مع كوثر بن دلالة. أصحاب الهمم.
10: ماضي ساعتين وخمسة دقائق على موجات إذاعة الجمهورية التونسية، أو في أنا الكرام وين ما كنت، أهلا وسهلا بكم أصحاب الهمم، أصحاب الهمة والضمير، أصحاب العزيمة، الناس اللي قالوا لي أمام الصعوبات والمشاكل وتحديوا كل الظروف ووصلوا باش كونوا صنعوا قصة نجاح، للناس اللي حلمتها بدأت اليوم، للناس اللي بدأت تحقق في جزء من حلمتها، للناس اللي كونت كما قلت لكم قصة نجاح. هذا هو فضاءكم ومنبركم تحكيوا فيه من ماضي ساعتين للأربعة. حستنا كالعادة إن شاء الله ولا يقطع لنا عادة، كلها طاقة إيجابية وموجات إيجابية بفضل ناس كتبوا نجاحهم وقصة نجاحهم بحروف من ذهب. واليوم اليوم الخميس 8 أكتوبر 2026، اليوم باش تبدأ حكاية جديدة وحلمة جديدة، وإن شاء الله يا ربي بالتوفيق للناس الكل وين ما كانوا. الناس اللي عندها اختلاف ويسمعوا فينا مرحبا بكم، اللي في ذوي الإعاقة مرحبا بكم في هذا الموعد الأسبوعي كل نهار خميس، وهذا الموعد يحمل إمضاء كل من أيمن التنفوري، سيف الدين الطرابلسي، ورامي مجولي، وأيضا حسام الدين الهمامي على مستوى اختيار الأغاني. طائرة في العالي اللي بطبيعة الحال وقت اللي نحكي على ناس متميزين ويحكيوا قصة نجاحهم عبر ميكروفون الإذاعة الوطنية التونسية. وين ما كنتم نحييكم ونقول لكم اقعدوا معنا، قصص تعمل 66 كيف. مرحبا بكم.

0: أصحاب الهمم.
1: أهلا وسهلا بكم، هذا هو موعدنا في برنامج أصحاب الهمم، وهما صناع الأمل، هما الناس اللي بالحق تحديوا الألم والمشاكل وربما وقع المفاجأة وحتى الصدمة، ولكن تحديوا كل العراقيل وتجاوزوها وصنعوا قصة نجاح. فخورين جدا باستقبالهم في كل مرة في فقرة سواعد وهمم.
0: سواعد وهمم.
1: يا سيدة يا ميدة، مرحبا بكم. نحكي لكم على حكاية مع طالب تونسي شاب يعمل 66 كيف. عرفتك اللي تبدأوا أنتم حاضرين في حدث من الأحداث وتلقاوا الأنظار كلها مركزة مع نجم الحدث أو نجمة الحدث. كان الموضوع وقتها في تدشين السيارة الكهربائية اللي كانت الكهربائية زيدة هي لفائدة ذوي الإعاقة وقتها بلمسات خديجة الجلولي. كانت السيارة هي النجمة، ولكن كان من بين النجوم غاديكا شخص سألت عليه، قالوا لي هذاك طالب تونسي متميز جدا عنده إعاقة حركية. وقت اللي خرج باش يحكي جلب الانتباه، جلب الأضواء، كان محور حديث الناس غاديكا، وبالعكس معناها حتى انهم كانوا فخورين به. شكون السيد هذا؟ هو رامي بوذيف، طالب تونسي عنده إعاقة حركية، ما تولدش بها، صار له حادث. الحكاية وما فيها باش يحكي لنا هو على لسانه، وانا سعيده جدا باستقباله. اهلا وسهلا رامي، مرحبا بك. شنو حوالك؟
2: الحمد لله يا ربي.
1: خيرة شبابنا في تونس.
2: الحمد لله.
1: الحمد لله. قالوا لك برشا نتصور.
2: نوعا ما.
1: الحمد لله به على التواضع. رامي، قابلتك وقلت لك شنو هي الاعاقه اللي عندك. كان جوابك التالي، انت باش تجاوبني.
2: الوغ انا صار اللي سيانا نعرف بروحي رامي بوذيف، 22 سنة، نقرا فينونس سنة اخر عام ان شاء الله 3ème année، وممتون انتربرونور. وصار لي اكسيدون تاع تران 3 ans تالي برسك، ضرب لي ظهري وكل شيء وكل خاص لي ساقي على اليسار شوية، ساقي اليمين برسك الكل مشات. اما سافا الحمد لله، خذيت حكاية كومبيتيسيون، قلت علاش لي ما نعملش حاجة أخرى نكون بها بون إكزومبل.
1: وإحنا مش نحكيو على أنك بالحق معناها تجربة مميزة وحكاية نجاح، ولكن هات نحكيو على حادث القطار هذايا. كيفاش تقرا على روحك مروح نتصور؟ أي كيفاش كانت الحادثة؟
2: هو خذيت تران ذا من كارتاج بريزيدونس، كل طلعت مع صاحبي الكارتاج بيرسا خاطر عندي جميع صاحبي عودوا في الباك للموتيفاسيون متاعهم، قلت نمشي نطلع عليها ونحكي معهم شوية نبدل لهم الجو، معناها ما خليهمش سبب كل عاد. وقتها أنا هبطت مع تران من الفاجون اللي سوق فيها الراجل وكل كمام، تعديت من برشا عبيت اللي هما خرجوا قبلي، غزرت على اليسار كمام، ثبت اللي اسكو المنزل اللي طلع هبط في العبيد الكل نقام زي اللي طلعوا يهبط. اما بعد كي انا جيت في وسط السكه التران اكسيلير ما نعرفش كيفاه، دونك ضربني ولا صار اللي صار.
1: صار اللي صار. وفك الوقت هذيك وكل الايام هذيك اللي الله لا يعودها لعليك ولا يوريها المؤمن الحقيقه، معناها حادثه صعيبه جدا، وخاصه كي تتعلق بقطار. يقول لك ديما القطار ما يظلمش، ولكن معناها تصير لنا
2: احداث طريق واحد.
1: اي في طريق واحد. العائله كيفاش كان وقع الاخبار الحقيقه اللي هو
2: الحقيقه صدمه ما توقعوهاش، خاطر يعرفوني انا ديما ندور بسكليت ولا على ساقيه، كل توقعوا ضربه تاع كهرباء وكل حتى اصحابي قالوا لهم اللي انا معناها صار لي اكسيدون هزتني الامبولانس. ما توقعوهاش كي مشى وقت السبيتار وكل قالوا لهم ولدك اللي تقصوا له ساقي زوز. صدمه. امي دخلت الريانيماسيون، انا ديجا في الريانيماسيون، ما مشيت الكلينيك وانا في البوبليك. دونك مي با الحمد لله
1: كان خبرك الساقة عند العائله الكل. فك الوقت هذيك كيفاش تجاوزت انت زيد الخبر انه ساقك تقصت، الساق الاخرى فيها ضرر صغير في العمر وما زلت الدنيا قدامك، والى حد الان ما زلت الدنيا قدامك ان شاء الله.
2: 19 سنه خذيت الباك، دخلت بريمير اني وكل بعد صار الاكسيدون. اما او ديبي عديت جمعتين غيبوبه كل ما سافا الحمد لله ربي تعدي ولاباس. من الاول كل اربع سوايع قمت مازلت دروغي وكل مانيش فايق بالقدام ما قبلتهاش. من بعد الاربع سوايع ذيك وليت نضحك ونلعب وقلت الحمد لله. والله
1: الحمد لله
2: الحمد لله، ما خاطر قلت ابتلاء من عند الله والحمد لله، ريت ولاد في فلسطين وكل ما نجمش نشكى.
1: الله عليك.
2: دونك الحمد لله ماكل شارب بونطوري بعائلتي الكل، ما عندي حتى مشكله.
1: وعائلتك اللي كان لها عندها دور كبير في تجاوزك وقع الصدمه هذيك، مع انت ما شاء الله عليك شخصيتك معناها شخصية صلبة، شخصية مرحة، شخصية فيها من كل شيء شوية معناها بالإيجابي. أي الحمد لله يا ربي.
2: الحمد لله يا ربي.
1: تجاوزنا الحكاية وبالعكس معناها ما بتينيش في القراية. عملت تأخير على قرايتك وقتها؟
2: جست عام لإطلاق العديد، تعرف 6 شهور كما نقول من بعد الأكسيدون في الدار. بعديك رجعت نقرأ على روحي كأنه ما صار شيء.
1: رجعت تقرأ كيفاش؟ مع أصحابك، مع الناس المحيطين بيك، مع نظرة المجتمع؟ رامي لا يخفيك سرا، وأنا نعرف الكلمة ذي ما يؤلمكش بقدر ما أنت إنسان خذيت على عاتقك أنك توصل رسالة. اليوم تعرف اللي المجتمع يقول لك أغزر، والله صغير وسيقه مقصوصة، والله صغير وفي كروسة، هذا اللي يتقال صدقا.
2: ما النظرة ذيك الحقيقة ملول شوية اللي استفزتني. بعد قلت بون، الناس كل قالوها قبل الأكسيدون تاعي، العباد أخرين شو قولوا لنا الحكاية حتى النهار اللي ربي يهزم تاعي.
1: بسم الله عليك.
2: ما الحمد لله، باش قلت جو بريفير نكون ان اكزومبل قدام العباد يقولوا شو معناها رغم اللي صار فيه الكل.
1: وصلنا لها توا احنا.
2: وصل لحاجة وباقي يعمل في حاجة، كأنه جيست قاعد في الدار وديبريمي وذيك الكل.
1: وتجاوزناها. كنت عدى مثلا يحاولوا يعاونوك التوينسة؟ تحس شفقة ولا محاولة للمساعدة؟
2: الزوز. أما فما المساعدة أكثر، خاطر فما عبيد يروني كلي ديما نضحك ونلعب وكله. حتى نبدأ حد ما نعرفوش نبدأ نفرلك معه في يبدأ فرحان، نعملون نفرح كي عملت بسمة الإنسان على وجهه.
1: اجتماعي أنت زيادة.
2: دونك حتى مثلا يعاونوني باش نطلع في تاكسي ولا في المترو ولا تران اللي هو فريمون كل يحبوا يعاونوا، مش خاطر يقولوا مسكين. لاحظت اكثر من انه مسكين في الكياس نظره. اما كي باش يعاونوني في حاجه سي ديفيرون.
1: في تقديرك العقليه عمال وين هكا تتطور اكثر واكثر مع في علاقه بالمجتمع اللي بدا يقرا اكثر ويطلع اكثر على مشاغل ذوي الاعاقه واللي عندهم اختلاف بصفه عامه، والا ترى اللي النظره ما زالت هي؟ كيفاش تقييمك للمجتمع ونظرته؟
2: الحقيقة تو بتقدم الدنيا وكل سفا بدات تتبدل شوية، سورتو فما عباد دريتهم في السيتواسيون تاعي وسفا با على الاخر. هذوك ما فريمون كل العباد يغزروا لهم بشفقة وكل. بار كونتر واحد كيفي انا يغزروا له يضحك ويلعب ما على باله بالطقس، فريمون بالعكس نكون انا حاجة باهية. يبدا يغزر ساعات نبدا ندور كرسي الكتريك ولا فاز والبف اللي يبدا موزيكا ويعد ونضحك ونلعب، العباد يبدا يغزر ويضحك وكل اللي معناها شو الانسان هذا معناها السيتواسيون اللي هو فيها وباقي فرحان وعامل جو.
1: بالضبط. واحد ساعات يقول لك اغزر، هو معناها كيفاش على كرسي متحرك وحنا عطانا ربي زوز ساقين وما عملنا بهم حتى شيء ولا ما وصلناش بهم، معناها وليت تحس روحك انت محفز لناس اخرين.
2: اكزاكتومون هذيك الحاجة اللي نحب نكونها زاد. نحب كي يغزروا العباد مش يقولوا مسكين، نحب يقولوا شو هو كيفاه وانا معناها نشكى ولا حاجه. نحمد ربي على اي حاجه.
1: 19 سنه ماكش صغير، واعي تفهم وغيره. في علاقه بالام اللي كان لها صدمه كبيره والراعي معناها الاحساس هذا الوالد ربي فضله
2: حتى الحقيقه محلاه صدمه قويه زيد خذيها.
1: لهنا معاملتهم قبل وبعد، بيفور وافتر، نحب نفهم كيفاش كانت معاملتهم لرامي ولدهم رامي. وقطعة من القلب، يظهر لي صغير انت في خويتك.
2: انا اصغر واحد.
1: اي معناها احنا نقولوا صغير هو الدلول الصغير
2: احنا نقولوا نحن
1: بالضبط. كيفاش معناها نتجاوزوا كالمحنه هذيك؟ قعدوا لهين بيك اكثر والا لا خليوك؟
2: الحقيقه لا، من الاول كلي فريمون خايفين وكل كلي نتيح شي فماشي حاجه. بعد كي راوني كلي انديبوندون على الاخر، ما نحبش كون ياسر معناها كلي عاوني برشا، نحب وحدي كل شيء. ولا سافا مريق الامور، مش مسايبيني 100% جمله، ديما يطلبوا كي نخرج ولا اي حاجه.
1: اللي هي من قبل نتصور زيدا
2: نوعا ما. صحيح. اما زادت اكثر بعد الاكسيدون تاعي.
1: الوالده تجاوزت الصدمه ولا تحسها كما زالت متوشسه؟ هي لما هي الكل تخاف ما بالك كيصير حادث معناها مهم شيء. سورتو
2: هكا اكسيدون مورتيل وكل. اللي ديجا وقت في الريانيماسيون متوقعوا موتي اكثر من انه نخرج معناها.
1: بسم الله عليك.
2: الحمد لله والفان ربي هو اللي يكتب كل شيء.
1: الحمد لله يا رب.
2: حتى حد اخر.
1: وانت قصه نجاح وين مخليت لكم موفيش انت قصه النجاح نتاعو حاجه متميزه وحاجه تعمل 66 كيف. ولكن في الاثناء يومك رامي كيفاش تعديه بين القرايه بين انشطه اخرى بين رحلتك اليوميه من والى من المنزل والى مقاعد الدراسه؟ تنشط ياسر في بالي زاد تمشي وتتحرك.
2: نعمل سبور، نعمل برش حاجات، مانيش كلي نقعد بركة. وصحيح نقرأ ديستانس معناها في الدار وكل، اما ميم طون نخدم زيدا دونك عندي البزنس متاعي أنا وصاحبي دونك فوالا. هذه حاجة من الحوايج اللي أنا حبيت نعملها باش نكون أكثر ان اكزومبل.
1: وكا صاحبك
2: الله يخليه.
1: الله لا يحرمكم من بعضكم إن شاء الله.
2: أمين.
1: ياسين بن عمر يظهر لي عشرة عمر يظهر لي معناها انتوما وانتوما صغار الزوز في العمر وقت اللي تعطيه وانتوما معناها الحكمة منكم انتوما تجي انت وياسين رامي وياسين صحاب عشرة طيبة كيفاش معاك كيفاش ذراعك اليمين عبارة هو سقيك
2: هو نوعا ما كيكا خاطر يخرج يدزبي عمالهم الكل
1: ياسين
2: ما غير حتى ما يقول لي حد شيء يقول ليش تعبت حد شيء رغم الساعات هو خاطر طويل من البداية والكرسي قصي النار في ساعة ظهره يقلقوا يا با
1: أي
2: ما يقول لي حد شيء يقعد ما يدز
1: صحبة البيه صحبة البيه أنا على ذكر صحبة البيه فمرة صاحبتي هي تكسرت معني كانت الظرف معنيها مؤقت ندز بها الحق في الكاروسة تعبت قلت لها طول لازم نعملوا بيكيات وتمشي على سقيك في مرافقته ليك مش مرافقة شفقة بل تعويل على الذات تحسها أكثر يعاونك باش هكا يحفزك باش تمشي
2: أي أي على الأخر
1: فما إمكانية إنه مثلا ساقك
2: إن شاء الله فما العلم لله إن شاء الله
1: العلم لله إن شاء الله يا ربي تعمل في تمارين رياضية
2: نترين مسكولاسيون
1: كيفاش تو الحكاية فسر لي ترى
2: والله الحقيقة عندي كوتش الله يخليه الحقيقة مصاب له معايا ويعاوني على الأخر في المرسى هو كل ديجا كنا كنقول وين ميسالش
1: قول ميسالش
2: تيران تاع تنس تاع المرسى على كياس المرسى فما سالة تاع مسكولاسيون غاديك عندي كوتش اسمه ايمن
1: ميسالش ربي يخليه يا ايمن
2: ما والله ما شاء الله عليه
1: هذوما ناس الخير ناس الهمه والضمير اللي معناه ضميرهم حي ويعاونوا الناس
2: الله يخليه
1: فريمون كيفاش يراني فيك ترى قل
2: الحقيقه بالطرق اللي توقعهم في مخك الكل يهبطني حتى القاعه نخدموا لي ابدومينو كل شيء يتوقع في مخك في البارتي الفوقانيه تاع بدن الكل ترينا
1: اي وانت على الكرسي قاعد على الكرسي
2: والا فمك الكرسي بتاع الساله هما بيدو مال الماشين وكل
1: معني كي تمشي على كرسي الساله انت تتنحى من الكرسي المتحرك وتقعد في الكرسي هذاك وبالمعدات وبالالات اللازمه وعملت رومانات
2: الحمد لله
1: باهي على اعتبار انه برنامجنا زاد موجه لفئه ذوي الاعاقه الكل لا نستثني في ذلك احدا نحكي مثلا انا ساعات هكا نبالغ في الوصف للمكفوفين اللي ما ينجموش يتابعونا معناها بشكل مباشر نحب نحكي لكم على اناقه رامي حاجه متميزه جدا رامي تعرف ايش ذكرتني انت ذكرتني وقت اللي الطالب يمشي باش يناقش الرساله نتاعو رساله ختم الدروس او رساله الماجستير او يقف قدام الاساتذه نتاعو فانت اليوم حاضر في حاضر أم الإذاعات بهالأناقة هذه من عند ربي أنت مغروم بها وصلت غرامك في الكوستيم
2: أي سي امبورطون بالنسبة لي لابارونس على الأخر سي تري امبورطون سيرتو في حاجات كيما هكا معناها باش تظهر قدام عباد باش تكون ان اكزومبل باهي وكل لازمك تكون ديما في أحسن مظهر بوسيبل
1: أي أنت بالمظهر ما شاء الله عليك متميز بالأخلاق متميز وحتى وقت اللي أنا ننسق معاك في الكواليس قلت هذا طالب متميز إنسان يركز في التفاصيل يركز في المحاور يحب يكون حضوره لائق جدا وأنت تليق بكل الفضاءات والمنابر رامي قابلتك وقت اللي وقع الإعلان عن هاوكار مع خديجة الجلولي هل السيارة هذه الخاصة باللي عندهم إعاقة حركية كنت من مستعملي السيارة هذه وقدمت معناها تجربتك الإفادة متاعك وتبارك الله عليك مقنع جدا قلت لي كانت معناها ماكش محضرها بالكدي والكل
2: جملة.
1: من وحي التجربه كنت معناها استعملت السياره هذه
2: هو تحكي على وقتك حكيت ولا كي جربت الكهرباء
1: لا وقت اللي حكيت
2: وقت اللي حكيت وقت مانيش بريباري جمله
1: اي
2: حتى تعرف وقت نوزل خديجه هي نعرف تشوف فيديو هذه نعمل لها هكا وماني خديجه هي تعمل لي هكا استنى لحظه بركه
1: ما خديجه ماليه يدها بيك تعرف شني عندها
2: عارفه دونك فوالا وقتك كي قالوا لي معناها تفضل احكي كل امبريفو ما كنتش متوقع حتى لابارونس تاعي في الفيديو ما كنتش متوقع الجمله
1: بالكل وما ما ما ما معناها ما فقنيش بيك
2: ما عنديش حتى بروبليم مع الحكايه الجمله بالعكس معناها كان هي خذتني غاديك كاكزومبل جرب وكل
1: انت جربت هالسياره هذه اللي تعتبرها عندها معناها فايده لذوي الاعاقه الحركيه واللي عندهم اختلاف حركي تعاون
2: بيان سور
1: انت اليوم طالب وتخدم على روحك بديت تلم فلوس السياره
2: اي
1: ب فينانس تخدم معناها اختصاص نتاعك في الماليه
2: في الماليه
1: شنو اللي خليك تختار الماليه شنو علاقتك بالماليه حبيتها
2: حبيتها اون بلوس انا بابا وامي با ايكونومي انترناسيونال وما جيستيون دونك عندي فكره على احسن حاجات نجم نعملهم وين ديما نحب نعمل احسن حاجه دونك نلقى فينونس احسن حاجه اون بليس تتمشى مع الحكايه نحب نعملها مستقبلا
1: وانت معناها لقيت اللي زاد الفينونس حاجه تقرب لك تقرب لامكانياتك والشغف نتاعك اسمعني نحبك ما نعرفش توا سؤال على الطاير الوالد والوالده وفي مجال الاقتصاد كيفاش ترى طبيعتهم يبالغوا ياسر في الارقام ولا كيفاش معناها
2: ما اكثر باك الايكونومي ما خاطر جيستيون لازم كل فيرغول بحسابه 0.5 مليون 5 دور بحسابه
1: 5 دور اي
2: ولا سورتو في لي بيلون اكسترا سي تري امبورطون 5 دور تبدل كل شيء
1: اي ما شاء الله عليها دونك اثروا فيك واثروا في حياتك نتصور استلهمت برشا من شخصيه الوالد كنت معاه في الكواليس نوجه له تحيه سي مسعود من بين الكفاءات التونسيه الحقيقه اللي متميزه جدا واللي بناوا البلاد وبناوا معناها استثمروا في اولادهم
2: باش اليوم
1: ما شاء الله ربي يخليك الوالده تعرف راهو يحكي عليك ويعاود اخوي ملا قرب بين رامي والوالده نسميوها بربي
2: اي نجوى فرحات
1: نجوى فرحات ربي يفضلها مازلت تخدم مدام نجوى
2: اي
1: مازلت تخدم وكيفاش تتصرف معاك باقي الو وينك وين مشيت
2: وين جيت ما تخاف عليا معناها عادي كيما اي ام تخاف على ولد اون بليس سيتواسيون نتاعي انا يقعد لها في مخها ديما كالاكسيدون تقعد تخمم فيه تخاف لا تصير حاجه اخرى كيفك
1: قول لي توا ما تحايل معاك بارابور على خواتها على خواتك بلوتو
2: الحقيقه لا
1: لا تيزي
2: عادي شوية
1: رامي بوذييف طالب عنده اختلاف صار له حادث تجاوزه كون حلمه صعد في مدرج النجاح تفوق بشوي بشوي هو باعث مشروع شنية المشروع هذا باش نكتشفوه بعد الفصل
3: أين مانيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب؟ أين طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي؟ أين اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت؟ أين من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة تحديت بها الدنيا؟ أين معاكم؟ كونوا معايا
1: مع بعضنا اليد في اليد وحمل جميع عريش وقت اللي نحكي لكم على أصحاب مع بعضهم كونوا قصة نجاح المبادرة بينات بعضهم ومحليه العشرة الطيبة والنية الصافية هو ما بحذينا زوز ياسين موجود في الكواليس ورامي بوذييف مازال بحذينا لأنه هو كان من بين مؤسسي مشروع متميز جدا نحبوه هو يقدمه في فقرة خدمات
0: خدمات
1: ترجمت أنا الحكاية هو مشروع عملاء صوت باللهجة التونسية باش نحاول نبسط ناس برك الله عليهم متمكنين في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة في كل ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي جمعوا هذو مزوز وأسسوا لمشروع هو الأول من نوعه في تونس الحكاية سيرامية سيدية قل
2: أنا وياسين ما تقابلنا سنين التالي مع بعضنا مرة أخرى بعد ما كان عايش في الخليج وكل
1: اللي هو كان في تونس وانتقل باش يعيش في الخليج
2: بدينا من الأول نحكي عليه البروجي وكل اللي هو بديل إيدي هو الفاوندر وهو السي او بتاع معناه البي دي جي بتاع الشركة وكل هو اللي خم في الحكاية وجينا نحكيه فيها مع بعضنا
1: لحظة لحظة بي دي جي بتاع الشركة قد ايه عمره ياسين
2: 20 سنة
1: شوفوا شباب تونس وين وصل 20 سنة هو رئيس مدير عام شركة ومش أي شركة شركة رائدة في مجال الخدمات بالذكاء اللي وفرها بعناها بالذكاء الاصطناعي وبمعية الذكاء الاصطناعي قلت لي اتقابلتوا اللي انتم في الأصل معناها من قبل
2: احنا جيران
1: جيران وصحاب وغيره وربما تتلقاه حتى في الذوق وكان يحكي
2: بخيسك نفس الحكاية نوية عبارة كما يقولوا فولة وتقسمت على اثنين ولا انا وياه كيكا
1: انا كي نقول لك شنو هي ياسين بالنسبه ليك في حياتك بعد الوالد والوالده
2: اوف ياسين اخويا هذاك فريمون مش نجامل فيه اخويا وقفته معايا ونوعا ما كان نجي نشوفه هو البروجي ذا اللي بدينا بعدنا كان ما جاش هو راني بخسك صعيب ياسر باش نجم نوصل له
1: الفكره كيفاش بدات معك انت وياسين واحنا كي نحكيو مع رامي رانا نحكيو بالضروره على ياسين ولذلك الفكره كيفاش بدات في اولها
2: الفكره تاع البروجي معناها هو من الاول وراني معناها اونيدي نتاع حاجات بدينا نخمو شنو نجمو نعملو بالانتيليجنس ارتيفيسيال وكل شيء بعديك بدينا نحكي ونشوف شنو حاجات ترند شنو حاجات اللي مازالت مش معموله شنو الحاجات الناقصه شنو الحاجات نجمو نخدموها في العالم ولا في تونس بالذات خاطر في تونس استام مارشي فيرج معناها مازال ما فيهوش الذكاء الاصطناعي وكل دونك من غادي جاتنا ليدي بديناها في قطر من الاول اللي هي سي ار تي جي اي اي اللي هي شركه تونسيه قطريه وحلينا فرع في تونس اللي هو اسمه فيربيتم
1: والفرع في تونس مفتوح توا معناه هو يزدي خدمات
2: هو توا قاعدين بدينا باش نحلوه كل شيء شهر اخر ان شاء الله يبدا اوفيسيال
1: المشروع هذا باش تفهم هو لي شنو بالضبط بالضبط شنو معناها عملاء صوت انا ترجمتها للغه العربيه
2: عملاء صوت هو عبارة عن بوت يبدأ يحكي معك عبارة كيف عبد بالضبط
1: باهي نفهمها الحكاية أكثر خلينا نسمع التسجيل هذية ونحاولوا بشوية بشوية نقربوا لكم الفكرة اللي ربما هي متميزة جدا ولكن باش تفهموها بالتسجيل هذية نسمعوا
4: عسلام بلي ضاعت لي ماكارت بونكير من شوية في وستونس وما نعرفش وين طاحت تنجم تبلوكيها لي توا
5: عسلامة أكيد أول حاجة باش نثبت معاك شوية معلومات وبعد نعملو لك البلوكاج
4: لا لا سمحني قبل كل شيء بلوكيها لي توا خاطر خايف يكون لقاها حد
5: مفهوم عملت لك بلوكاج تمبوغير توا معناها الكارت ماش تنجم تستعمل باش نكمل البلوكاج ديفينيتيف بعث لك كود باغ اس ام اس على النومرو اللي يوفى ب 42 قل لي كان وصلك
4: اي وصلني الكود هو 48 27 31
5: بارفي هكا ثبتت هويتك الكارت تبلوكيت ديفينيتيفمون وما عادش تنجم تستعمل تحب نطلب لك كارت جديده
4: اي اما نفضل ناخذها من اجانس خير من ليفريزون تنجم تكون في لاك 2
5: اي بالطبيعه نعملها لك روتري من اجانس لاك 2 عاده تكون بين نهارين وثلاثة ايام اوفغابل
4: مالا باهي وقتاش توصل يجيني اس ام اس
5: بالضبط يجيك اس ام اس كي تولي جاهزه وتوا باش نعاود ناكد لك الكارت القديمه مسكره والرمبلاسمون تسجل لللاك 2
4: مريكل يعطيك الصحه
1: التسجيل هذايا هو عباره عن المشروع اللي هو الجديد مشروع جديد والاول من نوعه في تونس وهذايا اللي فسرناه بعملاء الصوت التجربه رائده في تونس وبامضاء رامي بوذييف وياسين بن عمر اي سي رامي ضاعت لي كارت بونكير لان انتم تزديو خدمات في علاقه كان بالبنوك والا
2: لا بنوك اسيرونس اي حاجه تمشي مع الفويس ايجنت كل شيء
1: اي معناها اتسائل انا ضيعت الكارت نتاعي فاش قام نطلب فيكم
2: خاطر انت مثلا كي تطلب بنوك ساعات ما يهزوش الجمله ما تلقاش تكون ديسپونيبل اون بلوس يعمل لك الفازه تابي 1 كان تحب درا شنو تابي 2 تقعد تستنى واذا كان فما شكون ديسپونيبل اصلا
1: معناها
2: اون بلوس كي تقعد
1: ويتعذر علينا الاجابه الان نظرا لتعدد الطلبات
2: وتمشي حتى على لي سيم معناها مهما تكون نوع البلوس نتاعك كل نجمو نعملو نفس الحكايه خاطر عندنا ساعات مشاكل في الواي فاي اللي هو معناها سا مارش مع الناس الكل دونك احنا عملناها هذيك باش ينجم وقت ما تطلب H24 7 sur 7 12 sur 12 ديما موجودين ديما اكتيف تطلب وقت ما تحب موجود الريبونس ما غير ما يتنرفز عليك ما غير ما بكليرتي يجيبك على اي حاجه ديريكتومون
1: وهذا شكون اللي جاب جاوب رامي ولا ياسين
2: حتى واحد
1: كيفاش كيفاش فهم هالي شكون اللي جاوب ميلا توا
2: هذاك سي تان بوت اي معمول تاع انتيليجنس ارتيفيسيال اللي هي تجاوبك ولا يجاوبك تنجم تعملها كيما تنجم تعملها مرأة كيما تنجم تعملها راجل ما فماش حتى مشكل
1: اللي يجاوب عندكم انتوما الاختيار الصوت باهي اوكي
2: وزاد حسب الشركه شنو تحب زاد تنجم تعملها مرأة تنجم تعملها راجل انت حر معموله باش تجاوب العباد ديريكتومون ما غير ما الحكايه تطول برشا خاطرش تقعد ديما تابي 1 تابي 2 طويله برشا الحكايه تاع دقيقه تقعد فيها ربع ساعه ولا نص ساعه وساعه تقعد ما فماش جواب جمله دونك احنا عملناها هكاك باش نسهلوا الامور
1: باهي شنو نوعيه الخدمات الاخرين اللي تقدموها احنا تو سمعنا كارت بونكير ضاعت له شنو الوثائق الاخرى ربما تنجموا تعاونوني فيها او الخدمات الاخرى اللي تزديوها لي
2: هي احنا فوربيتم الفرع التونسي معموله للحكايات هذوما باش يجيبك انا جون فوكال اما عنا سي ار تي جي اي اللي هي تخدم اي حاجه تتوقعها بالانتيليجنس ارتيفيسيال كو سوا في لي كاميرات سيرفيونس اي حاجه تتوقعها في لي فيديو في التصاور اللي تحب انت الكل نخدموه لك سون بروبليم بار كونتر فيربيتم عملناها في تونس باش نخدموا بها لاجون فوكال هذا خاطر اكثر حاجه تنجم تمشي في تونس
1: باهي يقول القايل معناها باش تكون انتوما حاطين رقم تليفون على ذمه الناس وكيف باش يكون معناها المعلومه كيف باش توصل لهم باش يكون فما معناها اعلام
2: بيان سور هذيك تكون اون بوبليك موجوده من بعديك معناها كسوا بانكا ولا اسيرونس ولا ماش انا اي واحد تاع بيسيت ولا حاجه يعلموا اللي تنجم تطلب على نيميرو فيغ كما يقولوا فهمتني باش تنجم توصل للانسان هذاك اللي هو لاجون فوكال نتاعنا نحن.
1: شنو هي الضمانات مثلا انا كي نقول ذكاء اصطناعي وانا مثلا اعطيتك الكارت بونكير نتاعي وربما تطلبوش مني كلمه سر ولا حاجه، الضمانات بالنسبه للمعلومات
2: ذكاء سيكوريزي 100% حتى احنا ما نجموش ندخلوا له.
1: باهي مفهوم. تقول لي ذكاء اصطناعي تستعملوه حاجه مميزه جدا بل ولافته، كي نقول زاد رامي عمره 22 سنه وياسين عمره 20 سنه حاجه نجمو كان نزيدو نثمنوها اكثر فاكثر، ولكن نقول لك الذكاء الاصطناعي باش تعملوا شركه هذيا فما نوعا ما فكره يقول لك معناه الذكاء الاصطناعي ما يستقطبش اليد العامله، باهي كي تاسسوا شركه ولكن انا اتساءل باش يكون فما انتدابات
2: كيفاش
1: زيد فسر لي
2: احنا توانسة ما شاء الله احسن حاجة عنا اكبر غشاس عنا في تونس هي مخخ توانسة خاطر عنا ديزانجنيور عنا جماعة يتليهو بالبيلوتاج وتوسكي انفرماتيك وبروغراماسيون كل كي سون اكسلان الناس كل تحب تخرج البر باش تلقى خدمة البر خاطر عنا بروبليم في تونس احنا جينا باش نحلوها الحكاية ذي او ميم طون نحب نوريو المخخ توانسة فريمون شنو نجمو يوصلو
1: ويوصلوا بقدرة الله.
2: قدرة الله.
1: معناها احنا باش تكون فما تشغيل اليد العاملة هاو الصوت اللي حطيتوه انتم بالذكاء الاصطناعي معناها كيكا
2: نستشد ديارها وانت.
1: كيفاش بتزيد تفسر لي اكثر لهنا
2: مثلا انت عندك ام بروغرامور ولا اللي هو اذاك يكون تونسي خاطر احنا فريمون تونس تقام في المانيا تقام في امريكا تقام بارتو وتاكثر بلاصة ماشيين لتونس يسرقوا فيهم من بلادهم هي المانيا مثلا علاش تحب تخرج من بلادك وقت اللي عندك خدمة لهنا تنجم تنفع بها مستقبل بلادك اللي هي حكاية نجم تصير بعد 5 سنين 10 سنين
1: مستقبل البلاد الكل
2: ولا اكزاكتومون اللي احنا ذي فريمون الحاجة اللي نحبوا نخدموها نحبوا نوصلوا لها
1: به الشركة في تونس والتعويل على اللهجة التونسية الاختيار متعمد كيفاش تفاصيل الاختيار هذايا
2: متعمد احنا لاجون فوكال لاجون تاعنا ينجم يمشي بأي لغة نحبوا عليها اما التونسي سي سبيسيال تونسي ما فهمش منه
1: وديستيني للسوق التونسي معني موجهه بالاساس للسوق التونسي
2: وماشي فما ولا التونسي
1: تطلبك مسنه مثلا ضاعت لها كارتتها
2: كل شيء نحن عملناه ان فاسون كما يقولوا ماميتي تفهمها
1: باهي
2: فهمتني
1: وسهلته
2: على الاخر
1: باهي وين لهنا بعد تعاونوني على استرجاع كل المعلومات او حتى الكارت بنكير نتاعي
2: كل شيء
1: لوين نوصلوا بالضبط كيفاش انا نسلمها عن طريق الشركة
2: يا تمشي للاجونس ولا بار ليفريزون هذيك سا ديبون تي ون البنك ولا لاسيورونس ولا اللي هو
1: باه من بعد قلنا ان شاء الله يقع الاعلان على الرقم هذايا على رقم الخدمة والخدمات اللي تزيد توفرها اكثر واكثر فما يد عاملة باش تكون متاحة تونسية اتساءل على اليد العاملة هل تنجم تكون من ذوي الاعاقة على اعتبار انت عندك اعاقة
2: بيان سور
1: ينجموا يدقوا بابكم
2: وقت ما يحبوا عنا ادريس ايميل عنا لينكدين عنا حتى السيت نتاعنا معناها كي بخي اللي نجموا يبعثون لنا فيه معناها كسوا يحبوا يكونوا دي ترافايور ولا يحبوا يكونوا دي انفستيسور ولا اللي يحبوا هما يكونوا
1: اليد العامله باش تشغلوها في حدود قداش من الى حسب التقريب نعرف مازلت تدرسوا في الموضوع
2: الحقيقه هي مازلت ماهيش كلير ياسر اما دو بريفيرونس من 25 ل 30 سنه دو بريفيرونس
1: اي هذه الفئه العمريه معناها في العمر وتتوفر فيه الاختصاص بطبيعه الحال
2: اي
1: اي معناها حتى اللي عنده اعاقه راهو لازم يتحرى على الشروط المطلوبه ولكن انتم العدد نتاع اليد العامله بصفه عامه قداش تخدموا فيه الشركه هذه
2: تو بور لو مومون مازلت ماش حاجه ديفيني على الاخر اما قد ما نقدموا اكثر قد ما نجيبوا اكثر
1: باه رامي ما شاء الله عليك معناه المادة الشخمة متوفرة والحمد لله اذكيين متفوقين سوى انت سوى ياسين ولكن اتساءل وين باش يكون مقر الشركة هل باش تكون فما معناها متاحة لذوي الإعاقة الحركية خاصة وانت تعرف مشاغل الإعاقة اللي عندهم إعاقة حركية في تونس بالضبط خذيتها بعين الاعتبار
2: التفصيل هذا الكوتي بسيكولوجيك تاع ترافايور اهم ساعات من الخدمه بيد
1: كيفاه كيفاه
2: خاطر كي يبدا الترافايور ديبريمي ولا متقلق ماهوش يخدم لك خدمه باهي بار كونت كي يبدا في حاجه باهي ينجم يخدم كان بالباهي يجي حتى زاهينا الصباح تو راه تونس الصباح نخدم الثمانيه سورتو كان بعد ويكاند تبدا فايده تاع الاخر ماشي بار كونتر كي باش تمشي لونفيرونمون باهي ولا بلاصه باهيه يبدا عندك نحن حاجه من الحوايج اللي نحبوا نخدموا عليها هي البلاصه وين والفيو نتاعها والضوء نتاعها اكسيتيرا لهنا ان شاء الله بقدرة ربي باش نخدموا في اللاكزيرون ان شاء الله
1: ان شاء الله
2: اللي هي عندها فيو على جبل على خضار على نوع
1: بون مشيتو تفقدتو
2: بيان سور قاعدين نكزو من بلاصه بلاصه نشوفوا البلايص اللي نجموا نكونوا فيهم اليوم ميم طون اكسيسيبل بروميييرمون دوزيامون اللي نجم يكون المونتال دان ترافايور طيارة برشا
1: معها هكاك تزيدوا معناها بالطبيعة أمور النفسية تتحسن وتزيد تحسنها بالأمور المادية راهو باش تكون فما تحفيزات والكل إن شاء الله تنجح الشركة اللي أنت معناها وواحد من مؤسسيها مع ياسين بن عمر. نحب نقول لكم حاجة راهو في الكواليس نحكي أنا ورامي وحتى ياسين على اختيار مقر الشركة قالوا لي هكا في الخضار وحاجة تشرح الصدر والكل من بين الحاجات الحقيقة اللي مستقين منها أنهم كانوا يسكنوا في منطقة كيحلوا الباب يلقاوا الدنيا خضار ولكن المنطقة هذيك طلعت عمارات وغيره دونك تسكر عليهم المتنفس الطبيعي وحاسين بالموضوع هذا. شنو الإضافة اليوم اللي نزيدوها على الشركة باش نخلي لك المجال معناها نزيدوا نحكيوا أكثر على هالإنجاز هالمشروع هذايا مشروع على القيم واللي هو تحت إشرافك أنت وياسين خير شبابنا التوانسة.
2: هي أكثر حاجة العباد خم فيها توا في وقتنا توا هو أنه الانتليجنس ارتيفيسيال باش تعوض العباد اللي هي ما نجمش نقول لا صحيحة لا غلطة حكاية نيونسي شوية نجمش تفهمها فهمتني
1: معلومة مغلوطة وربما مبالغ فيها
2: صحيح دونك ما تنجمش الحكاية تفهمها فاسيلمون دونك لا اله الا الله محمد رسول الله
1: اي على الذكاء الاصطناعي في علاقته بال ولا.
2: فما حاجات كلي كيما لي زابيل هذوما تليفونيك سيتيرا كل الاكثر الحقيقه باش يتنحى اكسيتيرا بار كونتر لي بروغرامور والناس كل اللي وراها ولا الحاجات اللي لازم تكون وراها يد عامله ما نجموش يتنحاو هذيك الحاجه اللي الانتيليجنس ارتيفيسيال مستحيل تتنحى مهما عملت
1: تراهن وانت بعقليتك هذه وبعايشك في تونس وفي الأجواء التونسية ياسين غادر تونس مشي عاش في الخارج كون تجربة مهمة
2: في الخليج بالذات
1: في الخليج بالذات بالضبط معناها بالعقلية الكل بالشيء بالإشكاليات بالصعوبات وغيرها تراهن ما زلت على اليد العاملة التونسية وعقلية التونسي في الإنتاج والإنتاجية
2: أنا راهن عليها برشا برشا زاد راه عندها مستقبل باهي الحقيقة كان المونتاليتي تاع التونسي تولي فريمون خدام رغم انه توا تونسي ني با بيان بايي اكسيتيرا كلي كان يل بونس ا 50 ans القدام 80 ans القدام وقتها يفهم الحكايه كان تجيب له حكايه لوجيك وتوريها له نحن توا التقدم الذكاء الاصطناعي حاجه جديده هذاك على جينا لتونس كنا نجمو توا كيما استراتيجيه اللي هي في الدوحه المحطوطه كنا نجمو نقعدوا غاديك وما ندوروش في تونس جمله بار كونتر تونس ستا مارشي فيرج هذاك علينا نقزنا عليه طول اون بليس فما عباد ذكيين على الاخر معناها جو بريفير انفستير في بلادي وفي عباد بلادي كاني نمشي لواحد براني
1: في تقديرك فما تشويه ومحاوله لتشويه الكفاءات التونسيه للماده الشخمه التونسيه والخبره التونسيه
2: شوية اما احنا تونس اي تونس تقعد معاه تنجم تحكي معاه في اللي تحب كسوا تاكسيستي كسوا تقا بوليتيسيان كسوا حتى تقا عطار ولا حتى تقا من غير حتى خدمه تنجم تقاها ان اس دي اف في الشارع تقعد بعضيه تحكي شويه تقا يحكي لك من سوجي وسوجي
1: حكينا على اليد العامله بصفه عامه واليد العامله اللي عندهم اعاقه وعندهم اختلاف بصفه خاصه تراهنوا عليهم في الشركه نتاعك
2: كيفاش بالضبط
1: باش تخدمهم
2: يجيك
1: واحد عنده اعاقه حركيه تنجم تقول انت ليه هذا عاجز شنو باش يقدم لي انا في الشركه باش يتعطل باش يجيني للشركه باش يتعطل في الترونسبور وغيره
2: علاش احنا قلنا لاكزيرو قبيلك خاطرها زون جديده دونك فما دي اسانسور فما دي بونت فما كل شيء مريقل دونك تكون الامور مريقله على الاخر
1: تسمعوا ما هو كيفاش خذيها الحكايه بعين الاعتبار وقت نوفروا البنيه التحتيه للناس الكل بنيه تحتيه ملائمه مستعد لاستقبال الطلبات نتاع الانتدابات هذيا
2: عندنا الميل نتاعنا عندنا كل شيء تذكر بعديك وكل عندنا في لينكدين فوربيت تنجم تكونتاكتيونا فيها
1: باش
2: تدخلوا للسيت اكسيتيرا معناها تو مومون ديما ديسبونيبل 24/24
1: واحنا ان شاء الله ديما ديسبونيبل معاك انت واي مستجدات تتعلق بهالانجاز هذا وهالمشروع هذا وخاصه في علاقه بتشغيل ذوي الاعاقه باش نكونوا معاك فما حاجه متميزه جدا بكري حكيت لي قلت لي فما ناس عندهم اعاقه وبالعكس معناها يبدا الخدمه 8 هما يجيوا 7 ويواظبوا اكثر من غيرهم على الخدمه نتاعهم على خاطر بالحق مقتنعين بالشيء اللي قدموا فيه ومتفرغين للشيء هذاك رسالتك اليوم للناس اللي صادفها حادث في حياتها انزويت في تركينا وقالت لا أنا ما عادش النجم قصت يدها ولا ساقها وربي يعفو بالناس الكل وراهي أسباب وهذيك أقدار ويا شيء ربي فما ناس تصنع من الضعف قوة فما ناس تنزوي شنو تقول لهم أنت وانت رامي مرة أخرى نذكر تعرضت إلى حادث قطار المسألة ما خذتش معاك وقت كبير رحلة العلاج الحمد لله لباس تجاوزناها وانت اليوم قصة نجاح استثنائية
2: انا نحب نكون ان بون اكزومبل لعبات سورتو لي انا اكسيدون مورتيل ترام انا وكل اللي خسرت فيه برشا دم اكسيتيرا وكل رغم وصلت طونسيون زيرو السبيتال مي كوميم حيت مرة أخرى وقعت نقدم ونعم فيهم الكل نترينا نخرج نتفرهد نقهوج نعملهم الكل
1: كل. ما.
2: دونك ترانكيل على الأخر نرجع لحكاية العباد اللي كسوا تخلقوا هكاية ولا صار لهم أكسيدون ولا ما يسمعش ولا ما يراش ولا راك فريمون لازمك تخم بكوتي بوزيتيف. أنا عندي فازة اللي من قبل الأكسيدون تاعي كي تبدأ عندي أن بروبليم كسوا قراية كسوا بيرسونيل كسوا اللي هو حتى مع العائلة اللي هو معناه عندي صبورة في الدار ولا خذ ورقة مش لازم صبور أعمل دورة هكا الكوتي بوزيتيف تاع كل حكاية ونيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف تكي على جنب خذ النيجاتيف واخلق في وسطه بوزيتيف شنو الحاجة البوزيتيف من الحكاية ذيك نيجاتيف حاول شوف لي سوليسيون أنا كيكا من الأول كي كنت نخرج وكل في باليش عتبة باش تقلقني ولا بونت باش تقلقني ولا دروج باش تقلقني خاطر ما تجينيش على بالي ما كنتش هكاك رغم اللي كي كنت صغير نتفكر وقت صغير صغير أول ما سكننا في دارنا وكل قلت له اغزرت البوما قلت له معلم ما عملناش بونت فريم اكل اللي جاتني في بالي هكا بات يسمع بعد فيديو يتفكر على الحكايه
1: بالذات
2: قالوا لي اون با بيزوان معناها قلت كيفاش اون با بيزوان نورمال نجم يجينا شكون ولا حاجه توكي صالي الاكسيدون شفت قداش الحكايه فريمون لازمه سورتو اللي تونتوري بعباد بي ام ار ولا مش بي ام ار حتى ما يسمعش ما يرى كلي الرا اللي هي حاجه فريمون مهمه
1: احنا واللي تحس بهم تحس بهم برشا
2: نحس بهم اكثر قبل حسيت بهم تو وليت حس بهم اكثر خاطر عايشها فهمتني دونك سي تري امبورطون كيما قلت لي قبيلك على حكايه الخدمه كل مع سي تري امبورطون زيد
1: ربي يوفقك انت مش فقط معناها قصه اراده وعزيمه وتحدي انت بل اكثر معناها المساله جاوزنا الامور النفسيه والانسانيه بل كانت معناها من خلالك اليوم قدمنا رساله امل للاباء وللامهات وحتى للناس المعنيين بالاعاقه وايضا قدمنا القدام وقت الانسان عنده اعاقه ويحس بغيره ويخدمهم ويوفر لهم كل الظروف الملائمه باش يخدموا وان شاء الله يا ربي كل التوفيق للمشروع كذا نحب توجه لي تحيه كبيره خاصة جدا مدام نجوى سي مسعود بحذية وانا فرحانة به برشا ونحبك تفسر لي عليه ياسين بكري ماشي جاي كانه متوتر نحسو
2: ذيك ياسين
1: ذيك هو
2: كي تبدأ البي دي جي ذيك تبدأ عندك مليار حكاية وحكاية في ما انا ديجا توا نحكي معك وكيف بون اقل منه هو بي دي جي اعلى مني في الرتبة في الخدمة ما ديجا عندي ألف حاجة وحاجة في مخي معناها خاطر نحن نخمم في دي بروجي تاع 8 سنين القدام تاع لي صغار نجمو يعملوا
1: تسمعوا يا جماعة
2: تسمعوا مش التحكية تاع الغدوة ومن بعد مولاها ربي برك
1: أي أكثر من
2: إن شاء الله ربي يسهل لنا في كل حاجة بيان
1: إن شاء الله يا رب
2: الإيمان لازم يكون ديما موجود
1: مشروع
2: أما لازم واحد يكون عنده بروجيكسيون تاع 50 سنين القدام
1: نتوكلوا على ربي بقدرة ربي الاجتهاد راهو فيها
2: الحمد لله.
1: أجر كبير رامي مستعد للحياة المهنية انت توا تخدم على روحك نعرفه ولكن اليوم مشروع متاع شركة باش تستثمر باش تكون فما سفريات أخرى دونك جاهزين برشا إرادة وعمل به حلمتك القادمة اليوم سي حطينا يدينا في في العجينة وبقدرة ربي تأسست الشركة قادم الأيام على شنية نطمحو برشا
2: حاجات
1: ويقول لي 80 سنين وانا نقول له قدم الايام
2: خاطر نخمم توانا وياسين تو هو تصوروا راه يضحك قلت لي مانيش نشوف فيه خاطر عندنا برشا حاجات نحن ديجا نبداو نحكيو بين بعض نبداو قاعدين على عتبه تاع بلاص ولا فتقنا ما نحكيوش حكايات معناها ما نقولش تافه حكايات صغار معناها ماهمش يزيدوني حاجه كل كونفرساسيون سي تري امبورطون للعباد اللي تسمع فينا واللي تفرج علينا حاول حط روحك انتوري بعباد يزيدوك ان بلوس وتزيدهم ان بلوس هذا فريمون مهم كان تحب تدز روحك وتقدم والبلاد تقدم والدنيا كل تقدم لازم دي سوجي امبورطون مش تحكي لي على حكايات صغار معناها اللي ما يزيدوا حتى شيء انا ياسين نحكي وكان خدمه سبور شي نجم
1: ولغات فرنسي وانجلي
2: انجلي فرنسي اسبانيول حتى روس
1: ما شاء الله
2: دونك هذوما حاجات كلي مهمين على الاخر تو احنا في تونس وكل نحب نخدموا بها لبلادنا وعلمنا
1: ان شاء الله يا رب
2: ان شاء الله نكونوا عنا على قليلة 1% تاع نجم نقدموها ب 1%
1: فما اكثر من هكاك نسبه تشوف يا رامي مادام فما نقاط مضيئه وفما شباب وشابات كيفك انت وكيف غيرك ما سالناش على الجامعه وضعيتك في الجامعه الولوج الى الجامعه لاباس
2: لا
1: اصحابنا واساتذتنا لاباس
2: لاباس
1: الحمد لله يا رب كلمه الختام معك انت يا رامي اليوم
2: حاجه بركه جوست قبل كلمه الختام نعاود فازت لي سوجي سي تري امبورطون انك تحكي على دي سوجي امبورطون واللي ترام فيهم مستقبل فيهم حاجات والعباد اللي انتوري بيك ما تنجمش حتى يا خويا حتى مش العباد حتى الموسيقى اللي تسمعها الحاجات اللي تتفرج عليها كي ترام حاجات ميزيتوك حتى بلوس زيد اللي فريمون لازمك تمشي بفاسون مونتال اللي تخم معنا اسكو حاجة ذي كي نسمحها كي نتفرج عليها كي نقعد بحذاها ولا بحذاه ولا اللي هو يزيدني ان بلوس ولا نزيدو ان بلوس ولا ولازم ان ترافاي دو جروب انا وياسين ورانا رجال ماناش وحدنا
1: ما شاء الله عليكم
2: ماناش شي جيفارا عاملينها وحدنا رامبو ولا حاجه نو نو نو ترافاي دو جروب تلعب ضد دي جروب كبار تلقى الشركات بعشرات الالاف لي زومبلوي ما تنجمش تخدم معاها
1: وتعرف الحاجه زاده من بين الحاجات المهمه اللي انتم قاعدين تخدموا بها حاجه الاولى انه انت تعامل في روحك اللي انت انسان ما عندكش اختلاف بالعكس عندك طاقه وطموح وحماس اكبر واكبر واكثر اللي وصلت به وحققت به نجاح والأكثر من ذي اللي انتوما في زوز منظمين نحكي لكم على الحوار على كيفاش محضرين معناها المحاور الحديث متاعهم كيفاش معناها في علاقة بالشركة بالمشروع بحياتهم رامي وياسين أنا فخورة بكم برشا برشا وإن شاء الله يا رب تكون لنا مصافحات قادمة شو. عند إنشاء الشركة وقت اللي تقول لي يا كوثر إيجا شوف راهو نسبة التشغيل أكثر من 50% من ذوي الإعاقة إن شاء الله يا رب رامي بوضياف شكرا جزيلا لتلبية دعوتنا لحضورك بحذينا اليوم سياسين بن عمر الرئيس المدير العام نتاع الشركة شكرا جزيلا ليك ونحب نوجه تحية مرة أخرى لسي مسعود بو رامي اللي هو حاضر بحذينا هنا في الاستوديو للحديث البقية وحلمتنا باش تزيد تكبر أكثر وأكثر إن شاء الله يا ربي مازلنا مواصلين رحلتنا وحكايتنا نتقابلوا بعد شوية في الجزء الثاني من حصتنا

في السنين الأولى من عمره يتعلم صغير لغته الأولى ويتعلم كيفاش يتواصل ويتعرف على العالم اللي داير بيه. لكن اليوم وليت الشاشات حاضرة في حياة الصغار في السنين الأولى من عمرهم. في بعض الأحيان يشدوا التليفونات والتابلات لساعات طويلة كل يوم. سنين الأولى مرحلة مهمة برشا النمو الصغير. عقل صغير ما ينموش وما يتطورش بالفرجة برك، أما كيف يتفاعل مع اللي دايرين بيه بخزرة وتبسيمة، وكيف يتكلم ويلعب ويحكي حكايات ويشارك عائلته الأنشطة اللي يقوموا بيها كل يوم. كل لحظة يعيشها صغير ويشاركها مع عائلته، يلعب ويكتشف محيطه اللي داير بيه، هي استثمار حقيقي في نمو وتطوره. التفاعل المباشر أحسن وسيلة باش صغيرك يتعلم ويكبر. أعطيوا لأطفالكم من وقتكم وشجعوهم على اللعب والتواصل والتفاعل الإيجابي. طفولة أكثر تفاعل وتواصل باش نصنع مستقبل.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تنطلق اليوم الدورة السادسة من أيام تشغيل كيت جو بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة، دورة تستهدف حديث التخرج والعاطلين عن العمل أو الراغبين بتغيير مجال العمل وفق منظم صالون مهر بن سالم.
3: عندك 55-60% سي دي جون ديبلومي زالوا كي تخرجوا، ونحن هذاك علاش ديما نعملوها اخر سبتمبر اول اكتوبر، كملوا دبلوماتهم نجحوا وهما توا جاوا على المارشي دلومب. فما اللي قاعدين يلو شومور تلقى سوا خدم وما جاوش ما كملش، وسوا عبد مازال شومور، هذوما يجيو 20%، وعندك 20-15% عباد تخدم تاخذ اوتوريزاسيون وتجي وتحب تلوج. هذيك لا لوجي 50-50 اكثر اكثر اكثر يجيو، معنا بنات يجيو اكثر من الاولاد
4: في معنا سوق الشغل.
3: سوق الشغل يجيو براتيكمون فوق الخمس بين 55-60%، معناها تشوف فما اولياء يجي ولدك يلوج ولا بنتك تلوج خدمه، هي فرصه باش يقابل ايراش. انا شنو نقول راه كيف هما يوصلوا، نحن يتقيدوا في البلاتفورم اللي نعملوها برانسكريبسيون، يتقيدوا تقريبا حتى البارح تقيدين 14000. احنا كان نوصلوا سبعة، كان نوصلوا 7000 يجيو حاجه باهيه، كان نوصل ندخل 800 معناها نعمل قريب 10% انتدابات. راهو حاجه باهيه، راهو نعطيكم راهو كي تبعث انت اي انونس وتحل في اي سيت في لي زوفر دومبلوا باش يجيوك 100 ولا 200 هو عنده بوست.
2: الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن عن انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من بين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في 6 اختصاصات، وتحدد 16 من أكتوبر الحالي كآخر أجل لإيداع ملف الترشح. بمشاركة أكثر من 100 شاب من مختلف ولايات الجمهورية تحتضن مدينة صفاقس بداية من اليوم وإلى غاية 11 من الشهر الجاري المؤتمر المحلي للشباب حول المناخ. أمطار مؤقتا رعدية بداية من هذه الليلة بالمناطق الساحلية الشمالية ومحليا غزيرة، مع انخفاض في درجات الحرارة بمناطق أقصى الشمال الغربي، على أن تشمل تدريجيا يوم غد بقية مناطق الشمال وجهة الوسط ومحليا الجنوب. ولينا البنتاغون الأمريكي يصدر تعليمات إلى القيادة المركزية بإتمام الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران. وختاما، الجيش اليمني يفيد بتنفيذ أكثر من 2000 عملية استهداف لمواقع تابعة للحوثيين في مختلف محاور وجبهات القتال. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمل الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
5: يا أخي شبيك شفام؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
6: أما زيدا كان تحكي رك نجم تعاونه.
5: ليش كنت باش نحكي؟
6: ماشي أنا أحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم أصحاب أنت وياه.
7: لا للمخدرات، نعم للحياة.
8: معنا احنا بدايه الحكايه
7: ومحلاها حكايه،
8: محلاها محبه،
7: محلاها عشره. هم القادرون على تحويل الاراده الى قوه، والاصرار الى عزيمه، والتحدي الى همه. هم القادرون على الابداع والعطاء والنجاح. هم أصحاب الهمم. مع كوثر بن دلال، أصحاب الهمم.

0: أين منيش نكرة ولا صفحة مطوية في ذاكرة النسيان؟ أين اللي تعرضت لحادث شغل أو مرض لكن ما ضعفتش وما استسلمتش؟ أين الموظف والعامل والعالم والفنان والتاجر والمزارع والطالب؟ أين طه حسين وبيتهوفن وأديسون وروعة ليلي؟ أين اللي تخطيت صعاب الحياة وانطلقت؟ أنا من الإعاقة صنعت طاقة وإرادة تحديت بها الدنيا. أين معاكم؟ كونوا معايا
1: مع بعضنا اليد في اليد وبقدرة ربي ما فما كان الخير للبلاد وأولاد البلاد وبنات البلاد. برشا طاقة إيجابية. مرحبا بكم في هذا الجزء الثاني من حصتنا اللي صدقا أستلهم السعادة والفرح هكا ونطير تيران مع ضيوفي ونوعية الضيوف وحكايتهم. كنت مع رامي بوضياف، هو طالب كان عنده إعاقة حركية تعرض لحادث قطار ولكن من الضعف أصنع قوة. قصة نجاح استثنائية بكل المقاييس، وباش نواصلوا مع قصص نجاح استثنائية مع حلمة تحققت وما زالت باش تزيد تتحقق أحلام أخرى بل وتتطور أكثر فأكثر. وما زلنا مع فقرة سواعد وهمم.
2: سواعد وهمم.
1: في فقرة سواعد وهمم سيداتي آنساتي سادتي، خليوني وخليونا الناس الكل نرحبوا بالآنسة آمنة دقنو. هي مهندسة ودكتورة وباحثة في الذكاء الاصطناعي بجامعة المهندسين سوبكوم. آمنة دقنو هي أول صماء عربية تتحصل على الدكتوراه في التكنولوجيا وضيفتي اليوم. مرحبا بك آمنة، أهلا وسهلا.
3: السلامة،
1: شني حوالك؟
3: الحمد لله.
1: سعيدة فرحانة؟
3: فرحانة معكم سنشارك معكم برشا حاجات مزيانة.
1: طاقة، فما طاقة؟
3: فما طاقة إيجابية،
1: إيجابية. الله عليك. آمنة دقنو حاضرة معنا اليوم وترافقها في الترجمة سواء بلغة الإشارة لمتصفحي ومتتبعي صفحتنا صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، وأيضا للناس اللي تسمع فينا خاطر هي باش تترجم لها كلامها اللي قد يبدو ساعات مش مفهوم. آمنة بلالي مترجمة لغة إشارة. آمنة اللي مباشرة ملي هزيت التليفون وقلت لها إجابة حذية وقتها يسمح قتلي نجي وما فما حتى مزية، فشكرا جزيلا آمنة. وانت راك إنسانة نقول شكرا ليك، شكرا ليك على خط لولك انت ما نجمش انا اليوم نوصل صوت آمنة. زوز آمنات لسمع الاسم ربي يجيب القسم. أماني سامحوني، أماني بلالي سامحني أماني به. آمنة دقنو، آمنة نوعية الإعاقة سمعية عميقة، كيفاش الحكاية مع الإعاقة؟
3: مع الإعاقة كيفاش مع الإعاقة بديت أنا عمري 3 سنوات ماني هتولدت نسمع فيا
1: ماني هتولدت
3: نسمع بعد بسبب خطأ طبي جتني الإعاقة هذي. الإعاقة هذيك ضربة واحدة حولتني من عالم متاع الحس العالم السمي العالم السامك ضربة واحدة وليت نحس كانوا ثم ظلام. بالوقت أقلمت معه والحمد لله، صارت لي برشا عقبات كبيرة وما ترحمش لكن تجاوزتها بالإرادة والعزيمة.
1: عقبات كبيرة، عقبات تعبتك انتي نفسانيا ربما في وقت من الأوقات.
3: هي الإعاقة السمعية هي ترى مش ظاهرة، ترى في فيزيك ما لابس مش ظاهرة فيزيك ما
1: صحيح.
3: لكن بسيكولوجيك ما معقدة برشا، هي مرض نفسي منتها من داخل. لكن الحمد لله بعد برشا فترات بعد برشا تجارب وحتى لتوا مازلت نتجاوز. لكن تتعلم كيفاش تقبلها، هي من أكثر الصعوبات باش تقبلها، مش سهل باش تقبلها.
1: ولكن بعد ما قبلتها تجاوزتها؟
3: تجاوزتها.
1: قعدت مدة طويلة باش تجاوزت الحكاية؟
3: بتجارب مع معينة، مثلا كي تتأقلم مع عباد معينين هما يعطيك يوجهوك في طريق معين يعطيك نظرة أخرى للحياة، تتعلم تقبلها أكثر من أنت.
1: سؤالي الحقيقة أنا أجهل الصمام، عندي برشا معناها معلومات ربما مغلوطة سواء أنا سواء الناس اللي تتبع فينا. سؤالي آمنة، إذا كان أنت فقدت السمع عندك من اللي أنت عمرك 3 سنوات هيك انت تنطق اليوم، حب نفهم الحكاية كيفاش.
3: اوكي مفسر مرحبا. بالنسبة للشم اللي عندهم يا قسم يا فما نوعين من الشم. فما الشم يتكلموا وفما الشم ما يتكلموش، فما اللي ناقصين سمع ما لو نتندعو دوكم حاجة اخرى. لكن اشخاص شم نوعين، ناطقين ومش ناطقين، اما هذو مجوز الشم ما يسمعوش كيفي انا. اما متى انت توا تفهم فيها؟ اما انا باش نفهم ما سعيد برشا. تركز المطارجة موحد تشيش نقرأ شفاف حتى في القسم ولا في الخدمة ما نفهم مش واحد يكتب لي. ويزم فما تكون أسيستا بحذية أذيك هي بالكسيبة ولا بالإشارة ولا بقرأ سيب.
1: هنا كيفاش نفهم أنا رحلتك في الدراسة؟ وقت اللي نقول رحلة آمنة في الدراسة، أنت اليوم قصة نجاح، ولكن غيرك للأسف قصة لا تروى. وقت نقوله معناها نسبة كبيرة من الأمية بين صفوف فئة السم، نسبة كبيرة من المنقطعين عن الدراسة، ولكن أنت اليوم وصلت باش تكون أول صماء عربية وتونسية تتحصل على الدكتوراه في التكنولوجيا.
3: حسنوا هي من أصعب التجارب في حياتي هي تجربة الدراسة. أنت برشا تجارب في العمل، في الدراسة، في العائلة، في المجتمع، لكن أصعب تجربة أكثر واحدة ما ترحمش هي الدراسة. علاش؟ مش على خاطر برامج دراسية وكاوس، ليه الرحلة متاع الدراسة يحطونا احنا خاطر ما عنيش مدرسة خاصة متاعنا كما في البلدان المتقدمة، يحطونا نقرأ مع الأشخاص يسمعوا. ما عنيش مدرسة خاصة كما البرا يقرأوا السم بالإشارات، معلم يقري باستعمال لغة الإشارة. في تونس ليه يحطوك مع العبيد السمعين،
1: مع الناس اللي تسمع
3: تربوي ماش مخذ عليك ولا ماش موفر لك حقوقك. تدخل من قسم 8 ولا 9 حتى العشية وانت في عالم صامت، تنجم تتواصل مع زميلة معلم. في مرحلة دي كل حتى مرحلة الدكتوراه تعلمت التجربة هي التعلم الفردي.
1: كيفاش
3: التعلم الفردي؟ نجم تعتمد انسي كبير اما انسي صغير، مش سهل.
1: كيفاش كانت تجربتك؟ نحب نفهم، نحب الناس اللي عندهم وليدات وبنيات من فقدي السمع والنطق، كيفاش اليوم يتجاوزوا المشكل ويصنعوا قصة نجاح. انا نحكي معاك طوى ونعرف برشا اولياء يبحثوا على المعلومة ويبحثوا على تجربة ناجحة.
3: نورمال خاطر برشا اولياء عندهم صغار محب يعرفوا شنو الطريق. هي الطريقة هذه صعيبة برشا خاصة بالنسبة لي واحد صغير. لكن انا كي بديت بها اول حاجة انا في ذاتي عندي شنو الموتيفاسيون وحتى المحيط العائلي. المحيط اللي انا نشأت فيه اخويا بابا ولد عماتي ولا خليتي كلهم ناجحين. وصلت فأنا نشأت وسط عائلي متميز في العالم، كي نخجر لهم هما ناجحين ما نحملش روحي ما ننجحش ولا نبطل ما نقراي حتى وكان نسبة الأمن خم ما أذيك من نسخيرها وانا حتى
1: ليه مستحيل.
3: مرحلة الابتدائية ما نيش شكل طيارة برشا، نجيب موين 12-13 في البركة. لكن الألهام ونجيح بدي في مرحلة الاعدادية والثانوية ثم الجامعية الحمد لله. هذيك هوا يمكن فما بيدك الموتيفاسيون دفعة قوية هي من وسط العائلة.
1: من وسط العائلي ربما ريتهم هما ناجحين.
3: نظرة المجتمع بلاصة هما في الوسط هذيك كل وسط عائلي ولا تقل يشوفوا كيفاش النظرة متاع نجح. احنا يشوفوك انت ناجحة ما متى ناجحة في القراية. فهمت ذيك الدفعة منها.
1: فما ثلاثة مراحل مهمين في حياتك نتصور: المدرسة، التعليم الاعدادي والثانوي، ثم التعليم العالي. واللي انت اليوم صورة نجاح في المدرسة كيفاش، خاصة مع زملائك اللي يقولوا اللي انت ما تسمعش؟
3: زملائك كيفاش
1: كيفاش تجاوزت المشكل؟
3: مشكل انا المدرسة اللي قريت فيها تعرف الشم وين يقرا انت مدام؟ الشم هم يقرا فيك البلاصه
1: معاك
3: يقرا فيها في مكتب نهج روسيا ونهج مغرب نهجروا السونا ونهج المخرب اللي في تونس العاصمة ذوكم فيهم برشا سم، أما مش منتها إدماج راه فما يحطوا سم خاطر سم يحبوش يقبلوهم في مدارس أخرين، مدارس الابتدائية الأمومية ما تحبش تقبلها، ذوكم السم هذوك البلاص اللي يقبلوا فيهم سمك هاو معناتها حاجة مساكن هما معناتها خاطر مثلا سوار السم يسكن بعيد في منوبة ولا في الأب يبدا عند ولده ما يسمعش يلزم يقيدوا في نهضر خاطر ما يقبلوش في مدارس
1: نفس الحكاية صارت من منوبة باش يقري الأسبوع اللي فات في نهج روسيا
3: ديك علاش قريت في نهج روسيا وقت اللي أنا كنت نسكن في مروج معناتها حتى وكان قريت في الوسط هذاك هما متعودين فما سم اما ما همش عاملين ما بروجرام ادابتي والا تعليم ادابتي مع السمعين جوش احنا فما خاطر فما حد يقبلنا.
1: حكايتك مع البكالوريا كيفاش كانت وقت اللي قالوا امنا دقنو تتفوق وتنجح كيفاش كانت الحكايه؟
3: في حكايه البكالوريا اتجهت صعبة الرياضيات نجحت مرحلة حسن جدا ومشيت عملت بريباراتوار وبعد قريت بريباراتوار عاملها بريباراتوار سيب كنت اسمع بيه ونجحت بالقديف من الأولى توجهت لمدرسة المهندسين شبقان المدرسة العليا المؤسسة تكون ما يعرفينش هي ثاني أحسن مدرسة المهندسين في تونس الكل قريت فيها تخرجت مهندسة المرحلة الدكتوراه الحسين بالعزيمة والإرادة وأنا أكل ما نقبلش الهزيمة ما نقول لك شر ما تحس فلح تحت ملايين حفر لكن عاود طلعت من في كل مرة
1: وتتأثر وتتعب نفسيا
3: مهما كانت الشعوبات مهما كانت المشاكل ما أما في مخي الحل موجود
1: من قبل عندك حلمة أنك توصل توصل تتفوق في دراسة في دراستك
3: من قبل عندي حلمة أنا خاطر نشأت في وسط اللي السم مستحيل ينجح خاطر السم يوصل برشا يخرج يقفل باك على طرف
1: إذا وصلوا للباك إذا وصلوا للباك
3: تصوير السم يبطل من قرايه
1: صحيح
3: طرف راه نسبة السم اللي عندهم مش توازين 1% فقط
1: قليل اللي يوصل وانت اليوم وصلت وباش توجه زيدا رساله للي عندهم معناها اي مشاكل سمعيه وحتى نطقيه انت زيدا باش توصل صوتهم خليني نشكر زيدا مره اخرى اماني بلالي اللي هي مترجمه لغه الاشاره واللي هي اليوم همزه الوصل بينك وبين الناس اللي يسمعوا فيك باش نحكيوا على الاشكاليات نتاع قلت لك اماني هي همزة الوصل بينك وبين الميكروفون باش نوصلوا زيدا صوتك للناس اللي تسمع فينا. اخترت الهندسة كنت تحبها هندسة انك تكون مهندسة.
3: انا في التوجيه الجامعي نتاعي توجهت قريت مهندسة متاع اتصالات شهادة مهندس في الاتصالات وبعد كملت الدكتوراه في نفس المجال لكن بعد مرحلة بعد ما خديت دكتوراه في 2018 الباحث ولي ما تولي باحث ولي عندك تاتو نتاع باحث انت حر في الاتجاهات لكن انا نعيش على اساس في مخي مش معناتها تجيب لها مكاو انت ما دايبك طلبت العلم يلزمك تجيب طعم بحاجة عندها قيمة في الحياة
1: اكيد
3: حبيت نستثمر قرايتي في مصلحة الكوميونيتي نتاعي معناتها ذاك علاش توجهت لاختصاص في البحث نتاعي توجيه اخر نعم في ريسيرش على تطبيق الذكاء الصناعي باش تعمل سيستم يعاون السم يتحداو السم معناتها يخليهم يتواصلوا مع العالم الخارجي بالانتليجنس ارتيفيسيال هي احنا توا في مرحله البحث اما السيستم هذوك موجودين في البلدان المتقدمه مازال ما وصلش لتونس معناتها
1: باش نزيدو نحكيو عليه باكثر تفاصيل على خاطر امنه دقنو كما قلت لكم هي اول صماء عربيه تونسيه تتحصل على دكتوراه في التكنولوجيا ما وقفتش واصلت وقدمت الى الامام بمشروع متميز جدا بمشروع باش يساهم في ايصال صوت الاصم في تونس وربما حتى في العالم الكل ولا نستثني في ذلك أي دولة على خاطر فما رسالة نبيلة. مازلنا مواصلين رحلتنا بعد شوية باش تجاوبني بعد أن يرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العصر.
4: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أصحاب الهمم.
1: ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. مازلنا مع أصحاب الهمم، الناس اللي عندها همة وضمير وعزيمة، الناس رغم الاختلاف اللي وصلوا مش معناها درجة بسيطة، لا احنا نحكيه اليوم مع آمنة دقنو، أول صماء عربية تتحصل على الدكتوراه في التكنولوجيا، وترافقنا في ترجمة لغة الإشارة أماني بلالي. مازلنا معاك آمنة دقنو، حكينا على رحلتك اللي ما كانتش سهلة، اللي انت تجاوزت الإشكاليات الكل ونجحت وكونت قصة نجاح. حكينا على التعليم اللي هو ثغرة كبيرة الحقيقة في تونس ككل، عليه مع الأصم التعليم ما ينجحش.
2: همش نفسر، هي حكاية التعليم حكينا معقدة برشا من الضغوط، ما نجمش ما فهمش الاستراتيجية متاعها، حتى وكان حاول معناتها مؤسسات المجتمع المدني حاولوا، أما الدولة ما نجمش ما فهمش كيفاش تتأقلم مع الحكاية. أول حاجة في تونس اللي احنا مازلنا ما عملناش قانون اعتراف بلغة الإشارة. في مجلس النواب تعدى القانون هذاك، مقترح قانون اعتراف بلغة الإشارة، قانون رقم 71 في 2024، ومازال في القميصه.
1: حاجة ولكن أمل شوية، أمل
2: إن شاء الله نخر توسم من هذا، ما نجمش نعمل حاجة لي بعدها. ثاني حاجة المترجمين مختصين في التربية مش مترجمين، اللي قريوا السنة ما فهمش تربية مختصة في لغة الإشارة، ما في تربية مختصة في حاجة أخرى، ما فهمش تكوين تاع تربية مختصة للسم، ما فهمتكم شي قريها مش المترجمين، فما فرق ما بين مربي مختص ومترجم، هذه ما فهمش منها مش. ثاني حاجة البرامج نتاع السماوات، برامج نتاع وزارة التربية ما يمشيش مع السم جملة واحدة عليه، على خاطر الأسم مقلنا لغة الإشارة نتاعو، اللغة لانك ماترنال هي لغة الإشارة، لكن باش يقرا ما ينجمش يتعلم أكثر من لغة، معناتها ما ينجمش يقرا عربية وفرنسي وأنجلي،
1: دونك مشكلة كبيرة.
2: عربية فقط يلزم نعملوا البرامج حتى الباك يقرا كل شيء بالعربي، ما ينجمش يستوعب اكثر من لغه واحده. عملوا في فرنسا وامريكا هكيك يخدموا
1: كل فئه تطالب بمشاغلها ربما وبتطوير الخدمات لفائدتها المكفوفين. يقول لك وفر لي طريقه براي، نحكيوا على الاولويات. فقدي الحركه يقول لك وفر لي اماكن ومعناها طريقه ولوج مناسبه باش نجم نتمكن من الحركه، وبالنسبه لفقدي السمع يقول لك وفر التعليم. عنا إشكالية كبيرة في التعليم، إن شاء الله يا ربي تكون فما معناها تحرك كبير في تونس من أجل دعم التعليم لفقدي السمع والنطق في بلادنا. الإشكالية كبيرة. اليوم احنا حققنا إنجاز، حققنا شهادة جامعية متميزة، بدينا نخمو في غيرنا من اللي عندهم إعاقة سمعية، وعملت مشروع اللي هو مشروع بالذكاء الاصطناعي. أنت عملته
2: مشروع نتاعي، أنا نخدم عليه خاطر انا طبعا ما نعمل دراسه نتاع الواقع. الاوبجيكتيف نتاعي نلقاو الحل، نحب نعمل تطبيقات اللي عملوها بلدان متقدمه اللي تنحي الحاجز ما بين السامعين والسم. طبعا السم 95% نثبت الان ما يعرفوش يقراو ولا يكتبوا، ما نجموش نبدلوه الواقع هذا.
1: صحيح.
2: حبينا نعملوا الانتليجنس ارتيفيسيال تلقى حل جزئي، ما نجمش تلقى حل شامل. شويه خير من بلاش شويه عملوا التطبيقات هذوما. تبدا انت لازم تحط روحك قدام الارجيناتور يبدا يعمل لغه الاشاره، يعمل قدام الارجيناتور ولا التليفون يعمل كونفيرتيسمون الجمله مكتوبه ولا كلمه.
1: ممكن العملية ممكنة
2: موجودة عملوها في أمريكا
1: وفي تونس
2: مازالو، علاش خاطر ما عملش قلتلك انت مازالو ما اعترفوش بلغة الإشارة، ما عملش قاموس مصطلحات ضخم تاع لغة الإشارة، أما قاموس شوية في مجالات معينة عملوها، أما يلزم كوربوس كما نقولو ما عملوا في تونس في مجال الصحة والبيئة وانتخابات، كان كل قاموس مصطلحات فيه تقريبا 200 كلمة.
1: شوية
2: يلزم برشا باش الذكاء الصناعي نجم نخدم.
1: انت باش تنجم تعاون اليوم انت كصمي بالنسبه باش نجم تعاون
2: في التعليم مجال البحث معناتها مجال البحث مش بالضروره اللي انا قاعده نخدم معناتها مش معناتها قاعده نخدم على اللغات اللي شرط ونش ما عنديش الامكان قاعده نخدم على اللغات الشارع البراني امريكان اللغات اللي شرط الامريكيه والتركي خاطر دوك ما عندهم كوربوس هذا احنا نخدموا به لكن ما قلقش نجم النماذج يجدوكم كيف يحضر القاموس مصطلحات نطبقوهم على تونس ما يقلق فايدة في التعرف باللغات اللي شاركة وإذا كاش نحب الكربوس هذاك
1: قاعدة تشتغل توا أنت تمارس في المهنة متاعك في علاقة بالاختصاص أنت آمنة بعد ما تحصلت على شهادتك الجامعية وبعد ما فرحنا بيك أول سماء عربية وتحصلت على الدكتورة في التكنولوجيا قاعدة تشتغل أنت توا تشتغل
2: نعم اشتغل مهندسة وباهتة في المدرسة هي بيتة اللي تخرجت منها مهندسة وباهتة نفس الجو نفس العائلة نخدم مع فريق بحث متميز مسجئيني والحمد لله جيت في وسط طال عمل
1: متميز
2: متعاونين
1: يحبوك
2: الحمد لله
1: يحبوك
2: تهديك الحاجة بها على تونس
1: الحمد لله
2: الحمد لله
1: انت اليوم شنية الرسالة اللي تحب توصلها للناس اللي تسمع للناس اللي قادرة إنها تعاون لسلطة الإشراف في علاقة بفقدي السمع والنطق في بلادنا ونذكروا اللي في سبتمبر الفارط وقع الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة واليوم العالمي للصم
2: حتصيل بالنسبة لي أنا حبيت نوجه رسالة لجوج عبيد من جوج فئات فئة أولياء الصم فئة ناطقين اللي هم المجتمع المدني والدولة بالنسبة للأولياء أنا نعرف الأولية كيف يحدها كيف يدويني عنده ولده شخص أسم ما هي سهلة
1: صعيبة.
2: أول حاجة ما يعرف شتني البيست أنا بابا تابوا معايا بعش أنا من أمري ما ننسى بس نشكر أمي بابا اللي يوقفوا معايا من الوضحة وتابوا منطع أنا نقول لهم لسكم كم ديما حاولوا توصلوا المعلومة للشم خاطر الشم حتى برأيك أنت طبعا تسمع واقفة المعلومة تجيك أوتوماسيك ما
1: صحيح
2: فتش قندم منك معلومة احنا السم حتى حرف منا متحرك باش ندعمنا حتى نجيب المعلومة تهبل حكاية
1: تتعب
2: على كل حرف تجري وتجيب مسيك ما فماش كون يوصلوا المعلومة انا نطلب من والدين يخدموا برشا على الحكاية زي ما كلهم يوريوا ولادكم كلمة جديدة معلومة جديدة ما تخليوش هكا خاطر سينا يلي فما ديكالاج في العمر منطال نقص معلومات
1: صحيح أحسن. صحيح صحيح وذا هي الواقع
2: وحده يلي اطرنام يلي يجيب وحده تاني حاجة المجتمع المدني المجتمع نحب انا نحلم يعملوا اسلحة في التعليم تهم قاعدين متاعنا الفئات متاع المجتمع المدني قاعدة تنشط في على صالح الشم ام يمشطوا في حاجات اخرى خير التعليم
1: فهمتك
2: في البيئة في الانتخابات في الصحة
1: والتعليم اهم حاجة اهم حاجة واضح يا لالا
2: ويعلمك الاستقلالية بيبتي ما نجموش خاطر مشروع كبير ومعقد اما نحاولوا
1: اليد في اليد بشويه بشويه نوصلوا مشاغل ومشاكل فقدي السمع والنطق في بلادنا حتى وسائل الاعلام والاذاعه الوطنيه شريك معاكم في الحكايه هذه مع بعضنا باش نوصلوا صوتهم ونلقاو حل وبقدره ربي حتى سلطه الاشراف اللي تسمع فينا وزاره التربيه الشؤون الاجتماعيه اي انسان ينجم يساهم من موقع القرار باش وليداتنا وبنياتنا من فقدي السمع والنطق يقراو فلكم كل الشكر رانا احنا توا في وضعية تدارك باش معناها يكونوا قارين متعلمين ونوصلهم الى بر الامان في الاثناء جاري والا ستجري مناقشة مشروع قانون لاعتماد لغة الاشارة في تونس فما بوادر امل خاصة للناس المختصة في لغة الاشارة كيما اماني بالليلي اللي باش نوصلوا معها بعد شوية الحديث لولاها لما تمكننا اليوم باش نوصلوا صوت امنة اماني حضرة بحذينا اليوم هي وغيرها يعانيوا من مشكلة البطالة هي وغيرها مشاو لهالمجال هذا والاختصاص هذا بكل حب ولكن يظهر لي الحب ما يكفيش لازم انهم يتمتعوا بمهنة قارة شكرا جزيلا لك وجهلي تحياتي الوالدة والوالد وربي يفضلهم لك وتحياتي لجماعة المهندسين سيبكوم على دعمهم لك انت
2: عايشك عايشك.
1: شكرا جزيلا لك.
2: يعطيكم الصحة.
1: كان هذا صوت يخليك يا ربي. كان هذا صوت آمنة دقنو. هي مهندسة ودكتورة وباحثة في الذكاء الاصطناعي بجامعة المهندسين سوبكوم. آمنة هي أول صماء عربية تونسية تتحصل على الدكتوراه في التكنولوجيا. هذه قصة نجاح أخرى. هذا تحدي جديد وباش تكون لنا بقدرة الله مصافحات أخرى مع آمنة وقصص نجاح أخرى. وإن شاء الله من خلالها هي نوصلوا صوت فئة ذوي الإعاقة السمعية. وإن شاء الله يا ربي بشوية بشوية نطوروا لهم الحقوق متاعهم. فاصل ونواصلوا رحلتنا وحكايتنا.

0: أصحاب الهمم.
1: أصحاب الهمم مش برنامج يهتم فقط بالناس اللي عندهم إعاقة أو اختلاف، بل أيضا يحكي على الناس اللي عندهم همة وضمير وعزيمة وعاونوا الناس وكانت اليد في اليد، وصلوا مع بعضهم إلى بر الأمان. شوف سبحان الله، فما إنسان ساعات تقاه قلبه كبير معطى وقت اللي عاون غيره، تقاه فرحته وقت اللي رأك الثمار هذيك، بلوتو ثمار فرحته يراها، فك السعادة، فك الانتصار متاع غيره، فك اللي إنه عاونه باش يكون ناجح ومتألق. نحكيه على ناس، أنا مثلا كي نحكي على فئة ذوي الإعاقة السمعية، صدقا نلقى مشكل كبير أني نمررهم في الإذاعة. علاش؟ على خطر ساعات يجيك شكون ما يتكلمش بطبيعة الحال، فكالفراغ هذيك وإلا صعوبة أني نتحصل على مترجم لغة إشارة تخلق إشكال كبير وتخليني أنا ما نوصلش مشاغلهم ومشاكلهم. مترجمي لغة الإشارة اللي استضفتهم الكل في البرنامج، لا أستثني فيهم أحدا، نشكرهم في كل مرة لتلبية دعوتنا رغم ساعات التزاماتهم أو ربما مشاغلهم وحتى عبهم وعلى حساب راحتهم، يجي ويأمنوا الترجمة بلغة الإشارة، كما أماني بالليلي، أمالي اللي فما ما فمش مرة قصتها ولا طرقت بابها إلا كانت متجاوبة، بدليل إنها اليوم رافقت أمنا دقنوا في ترجمة لغة الإشارة وباش تواصل حديثها. زاد اليوم باش نوصلوا مشاغل وحكايات مترجمي لغة الإشارة في فقرة انتي صوت.
0: أصحاب الهمم، انت الصوت.
1: من الإشارة إلى الكلمة، أماني بالليلي تنقل مشاغل الصم وتعرف بقضيهم. أماني اللي قابلتها في أكثر من حدث وأكثر من من من منبر لتولي ترجمة لغة الإشارة، وكانت صدقا هي همزة الوسط باش نسمعوا مشاغل فئة الصم في تونس. أماني مرحبا بيك. أهلا وسهلا، شنو حوالك؟ لاباس؟
2: الحمد لله.
1: مانيش باش نتعصف عليك، تكلمي سلش ترجم شوية بلغة الإشارة ونحب نوصلوا لأكثر ما يمكن من الناس المستمعين المشاغل متاع الفئة هذية، ونحب يا رب يا رب بصولة الإشراف وأي إنسان معناها في مكانه ومن منبره ينجم يعاون الفئة هذية باش يقرأوا على رواحهم وباش بالحق يتأطروا أكثر فأكثر. أماني، الاحتفال باليوم العالمي للصم بكري آمنة تحدثت على المشكل الكبير اللي هو التربية والتعليم، أو التعليم، خلينا نبعدوا على التربية أو التعليم. أنت شنية تقول اليوم شنية مشاغل الصم في تونس؟
2: ساعة ميرسي بوكو، خاطر استضفتني هوني باش نحكي على
1: أنا حتى كنت جيني كل حصة، مرحبا بيك راهو.
2: بالنسبة اللي حكيت فيه آمنة بكري في الفقرة متاحة، العائق الوحيد معناها المشكلة الكبيرة في تونس هي نسبة الأمية اللي الصم ما يكملوش معناها القراية متاحهم. وعدنا في الواقع عدنا نسبة أمية كبيرة، 95% كما قلت، هي 95%.
1: ما نحبش نصدقوا النسبة هذه، ما نحبش نصدقها،
2: كبيرة. أي.
1: خسارة.
2: أي. يعملوا يقرأوا في الجمعيات. أي. معناها اللي تابعة معناها الدولة، ومن بعد يقصوا معناها يخرجوا عن مقاعد الدراسة، يمشوا يعملوا صنعة ولا حاجة معناها فنجارة في الصناعة. أي التكوين المهني. الحقيقة يمكن يتعدوا عصوابة معناها، ما نعرفش أنا بالضبط، أما نتصور 5-7 نسبة قليلة معناها، ما نجمش نعطيك شيفر معناها واضح. وهذيك الإشكالية اللي خلتناش نقدمه، والإشكالية الباز بالأساس هو الاعتراف بلغة الإشارة كقانون، معناها يعتمدوا لغة الإشارة في تونس باش تنجم تفتح الأبواب للصم، معناها باش حتى في الدراسة في التعليم ينجموا، خاطر إذا هما حلوا الباب هذا، عملوا قانون معناها بروجرام ولا قانون خاص بلغة الإشارة، ينجموا يوفروا معناها الدولة توفر مختصين يقريوا الصم، وإلا يعملوا إكيفالونس ما بين مربي معاه مترجم لغة إشارات اللي هي مش موجودة معناها في تونس. موجودة في نهج روسيا في مدرسة ديجا، أما مش برشا معناها، طريقة يعتمدوا طريقة الإدماج، فهمت؟ أما هي حسب معناها حسب أقوال الصم اللي هي ما هيش ناجحة،
1: 100%. عنا مشاكل كبيرة الحقيقة يعني ومنها فئة الصم، ولكن أيضا لمترجمي لغة الإشارة فما مشاكل أكبر. مترجمي لغة الإشارة اللي يخدموا ساعات بالستة والسبعة وثمانية سوية تلقاهم في مؤتمرات بشكل يومي للترجمة، اللي هو بالحق فما استنزاف، ومتطوعين تسمعوا فيه متطوعين راو يطلبوهم باش يخدموا بليش الحقيقة. فما معناها فما استنزاف لهالناس هذي اللي حبت هالاختصاص وقراتوا، وفما اللي قراه بأكثر من لغة. أول حاجة أماني ربما فما ناس تتعصف على مترجمي لغة الإشارة، أنا بيت تعصفت عليك اليوم، كيفاش توفق بين الكلام والترجمة؟ وكساعات تسمعوا الميكرو تضرب راه هذيك أماني بيدها على خطر هي الترجمة، ولساعات تسمعوا تصفيقة هذيك مش تصفق
2: أماني هي الترجمة، هذيك انكونسيامو كي تعمل كونتاكت ليد في اليد تعمل تصفيق المترجمي كل
1: أي هيك تتحدث والترجم لي متعبك.
2: لا عادي انا عادي نورمال، انا حتى ساعات ما نترجمش معناها ديما، مي انا قاعده نخدم على روحي اوتسايد، معناها نخدم وحدي فريلانس. قاعده ننشط في الدومين متاعي، ننشر في لغه الاشاره على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك فيسبوك، عندي قناه يوتيوب، معناها قاعده ننشط وحدي
1: فسر هي لي هذه كيفاش الحكايه، معناها انت تنشط على مواقع التواصل الاجتماعي وتقدم في ترجمه للغه الاشاره، كيفاش نوعيه الترجمه؟ بكري امنا ربما المعلومه انا هكا بنت لي غريبه شويه خطر انا بيدي ما نفهمهاش، نحب نوصلها زيدا للناس. امنا تقول لك ناخذوا صوت ونترجموه بلغه الاشاره،
2: انا نترجم بلغه الاشاره، معناها قاعده نخدم على الديفيرنس، اختلاف ما بين الاشارات في بلدان العالم، معناها انا ديجا قاعده نطور من روحي، نقرا في قداش من لغه معناها، وميم طون زيد نقرا في لغه الاشارات الاخرين نتاع الدول العربيه، والا ديما نتعلم في
1: خاطر ما فماش لغه اشاره موحده على لغه اشارات،
2: فما اكثر من 300 ألف إشارة في العالم، أي
1: لغات بلوتو الإشارة، أي
2: لغات إشارة في العالم. سو أنا قاعدة نطور من روحي، حتى ما نخدمش معناها باش نمشي التجربة متاعي باش تخليني هي بعد معناها إشاراتي متطورة، حتى كتجيني معناها كونفيرنس ولا رينيو ولا مع ولا كيما هكا معناها في الراديو، أنا ديما نبقى على باج معناها ما ننسيش لغة الإشارة، ذاك علاش أنا ما عنديش مشكلة
1: وعلى اطلاع بالأحداث اللي تهمهم بمشاغلهم
2: أكيد
1: الكل.
2: أكيد
1: المحتوى نتاعك قاعد يلقى في تفاعل، فما
2: والله
1: ناس مهتمين
2: لقى تفاعل، أما أنا جتني فترة ما حركتش شوية فيها، تلهيت شوي أما عندي على تيك توك مثل 5000 متابع، 5000 وويش
1: نحب نفهم المتابعين متاعك من أصحاب الإعاقة ولا من أوليائهم؟ خطر أولياء الأمور راهو ياسر يبدو مهتمين.
2: عندي زوز أنا من السامعين يتكلموا، ولا وعندي الصم زي دي تبعوا فيه.
1: شنو نوعية الأسئلة اللي تجيك مثلا أماني في علاقة بالترجمة لغة الإشارة؟
2: الحقيقة في تونس عندنا مشكلة كبيرة إنه الناس ما زلت مهيش واعية بلغة الإشارة،
1: واللي هي أي إنسان ينجم يتعلمها.
2: أي يقول لك يا كيفاش تحكي، نعطيك معناها بالفوكاب متاعنا التونسي،
1: هيت
2: يقول لك يا كيفاش تعلمت هاللغة ذي،
1: أي
2: يا أخي لغة شكون، ما يعرفوش حتى اسمها لغة الإشارة معناها، فهمت؟ عندهم مشكلة كبيرة بالحق، ما ناقصين وعي، فما ناس ما تعرفش اللي فما جامعة تونسية تقري في مختصين لغة الإشارات،
1: واللي فقد السمع، فما اللي يتولد بتشوه خلقي اسم الله عليكم الناس الكل، ولا يتولد بالإعاقة، وفما اللي يتعرض لها معناها في سنوات متقدمة من عمره، دونك لغة الإشارة تكون مهمة في كل الأعمار وفي كل المستويات، هي اليوم همزة الوصل بين العالم الخارجي والصم، هي اللي ربما توصل صوتهم كما أنت زادة اليوم أماني قاعدة توصل في صوتهم. القانون اللي ربما ستجري مناقشته في قدم الأيام، رينا برشا نواب تعهدوا بأنهم يوصلوا صوت فئة الصم إلى البرلمان.
2: هو المجتمع المدني قاعد يخدم على المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جمعية إبصار، جمعية الكل معناها الخاصة بالصم، قاعدين قدموا معناها الدوموند متاعهم، وإن شاء الله إن شاء الله نسمع إن شاء الله على قريب اعتماد لغة الإشارة في تونس وتشغيل المترجمين كان فما انتدابات إن شاء الله.
1: هو عينيها معناها واللي تلمع الحقيقة معناها أماني كي تحكي. تصور معناها إنسان يخمم في الاستقرار، تصور تستقر معناها مهنيا وتولي بالحق معناها عندك المتابعين متاعك اللي هما فيكس واللي ديريكت يستحق حاجة يمشي الأماني في مثلا في الوزارة الفلانية ولا في الإدارة الفلانية وغيرها. الاستقرار في حد ذاتك في حد ذاته حلمة بالنسبة ليك، طموح
2: بطبيعة. أنا قريت باش من بعد نستقر معناها باش نلقى خدمة في الحاجة اللي أنا ضحيت على خطرها وقعدت سنين نستنى معناها باش نوصل للحلمة متاعي.
1: هما لحد الآن مازالوا يعيطوا لك باش تخدم تطوعيا باش تترجم معناها بلغة الإشارة؟
2: الحقيقة أي الحمد لله. صحيح أنا مانيش أفيشي برشا معناها ما نخدمش ديما على طول، ما ديما عندي ديما يكلموني
1: يكلموك. عندك القبول الحمد لله يا ربي، وكما قلت انت همزة تواصل بين فقدي السمع والنطق والعالم الخارجي. أماني اليوم للناس اللي تحب تتبعك لأولياء الأمور اللي ما عندهمش المعلومة وينجموا يلقوها من خلالك انت في المواقع التواصل الاجتماعي اللي انت تنشط فيها، كيفاش ينجموا يطلعوا عليك وإلي يطلعوا على المحتوى متاعك؟
2: عندي صفحة التيك توك. الحقيقة كنت عملتها بمعناها حاطة تصويرتي أنا وكانت فيديوهاتي أنا موجودة، توا غيرت فيديوهاتي بالذكاء الاصطناعي بالإي آي وسميت الشخصية سيجنا اللي هي أنا سيجنا فور كوميونيكيشن. النجمو يطلعوا على سيجنا انتربريتر اوف ساين لانجوش باللغه
1: سيجنا باش توصل بها للعالميه وتخاطب لغات اشاره
2: إن شاء الله
1: اخرى
2: وين
1: مش فقط التوانسه.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: اذا كان نسالك اليوم على حلمتك على طموحك على خطر صدقا معناها فيما يتعلق بمشاغل فئه الصم في تونس، عندنا في المشاغل الفئه في حد ذاتها ومشاغل ومشاكل مترجمي لغه الاشاره، حلمتك طموحك في قادم الايام لوين تحب توصل؟ واحنا اليوم عندنا نقطه مضيئه هو القانون هذايا او مشروع القانون.
2: والله الحقيقه انا نحب إن شاء الله الدولة تأخذنا بعين الاعتبار وتقدر مهنتنا النبيلة وكل شيء، أما أمام طن أنا مانيش باش نتقيد برك بالمهنة متاعي خاطر أنا إنسان أكتيف نحب نوصل برشا حاجات، ماهيش طموحي خدمة كهو. نحب نوصل نتعلم برشا لغات إشارة ونطور من روحي كمترجمة لغة إشارة، نتعلم لغات أخرى. ديجا أنا توا نحكي خمس لغات معناها وديما قاعدة نتعلم في اللغات لأني باش نكون مترجمة، مش مترجمة هكيكة يعني في تونس، حاب نكون مترجمة عن حق وحقيقي.
1: هذوما شاباتنا اللي يعملوا 66 كيف وشبابنا، والحمد لله يا ربي مازال الخير في هالبلاد وديما فما الخير في هالبلاد من خلالكم انتوما. كي تعاشر فئة الفاقدي السمع والنطق تدخل لعالمهم، شني أكثر حاجة معناها هكا تقول اليوم الحكمة اللي أنت استخلصتها من عالم الصم في تونس؟
2: بالنسبة لتونس الحكمة اللي خذيتها من الصم إنهم يعلموك الصبر، تتعلم الصبر من عند الصم. حاجة أخرى يخلوك فضولي شوية باش تكتشف معناها العالم متاعهم. عندهم لأنهم عندهم ثقافة أخرى غيرنا إحنا، وعندهم قناعات أخرى مختلفين شوية معناها في ثقافتهم، فهمت؟
1: نكتشفوهم ونحبوهم ونترجمو لهم شنية اللي يحبوا يقولوه، نترجمو نحاولوا احنا نكونوا بالحق معناها شريك في توصيل مشاغلهم ومشاكلهم. نشكرك برشا برشا اماني على هالمجهود اللي عملته على انها تتكلم وترجم، وكانت زاده مترجمه لامنه دقنو. كلمه الختام معك انت في اخر المصافحه معك اليوم.
2: نشكرك برشا على انفيتاسيون، وانا الاذاعه الوطنيه راني ديما في دال ليها،
1: خليكي لالا
2: نحبها برشا من الاذاعات في تونس. وميساج انا نحب نوصله، ان شاء الله القانون متاعنا قانون لغه الاشاره يعتمدوا ويحل مشاكل الصم والمترجمين في تونس اون فوا بور توت. وحاجه اخرى نوصل ميساج معناها اللي فامي كما قالت بكري آمنة، هما راهم الأسرة هي المدرسة الأولى، إذا ما دعموش أولادهم ما تقبلوش إعاقتهم راه ولدهم يضيع معناها في الحياة.
1: أكيد شكرا لك. شكرا أماني باللالي مترجمة لغة إشارة، شابة تعمل 66 كيف محلهم وليداتنا وبنياتنا اللي يزيدونا طاقة على طاقة، وهذه هي تونس الناجحة، تونس المزيانة بهالكفاءات هذه، وإن شاء الله يا ربي ما فما كان الخير ليهم هما. حاولنا من خلال حصة اليوم أنه نوصلوا ولو جزء من مشاغل فئة الصم في تونس وفي معني في كل الجهات. إن شاء الله يا ربي يمر القانون ويوصل، وبالحق نساهموا باش نكونوا جزء من الحل. مع آمنة، مع أماني وآمنة، نوصل لختام حصة اليوم من برنامجنا، برنامج أصحاب الهمم. ديما يبقى وصلنا على الأمل، وديما في كل حصة حكاية وحلمة. وصلنا لختام البرنامج، نخليكم بعد شوية مع ريم بن شعلي، عبد الستار عمام، وحلمة مساحلي، شاكر بالقاسم، وكامل فريق برنامج كريم على الكيف، وكوثر بن دلالة تقول لكم في أمان الله.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تتوجه نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة نحو إحداث منظومة رقمية مع الصيدلية المركزية.

0: توقيع اتفاقية ضمن مشروع رقمنة المعاملات لضمان توزيع الأدوية بطريقة عادلة. وخلال حضورها اليوم في برنامج المشهد الآن، أكدت نائبة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة ملك المدير وجود صعوبات في التزود ببعض الأدوية، خاصة على غرار أدوية فرط الحركة وأدوية المناعة وأدوية علاج أمراض القلب.
1: اليوم ما زلنا نعيش صعوبات الحقيقة في الصيدليات في التزود بالأدوية، سواء فما أدوية ما نلقاوهمش يعني يكونوا مفقودين في السوق، سواء الكميات اللي تاخذها الصيدليات تكون كميات ضعيفة وضعيفة وضعيفة جدا، معناتها نحكيه على علبة اثنين ثلاثة اللي هي معناتها ما تحلش المشكل. كيجي مثلا المواطن بوصفة طبية متاع شهر ولا شهرين ولا ثلاثة، ما نجموش حتى نعطيه ساعات متاع 15 يوم ولا جمعة، فيخلي المواطن معناتها لازم يعمل 6 7 8 9 10 صيدليات ساعات باش يلقى دواء. فما ديزير ثيرابوتيك اللي عنا فيهم التيرابيت، كما مثلا ادويات في فرط الحركه عند الصغيرات اللي هما مهمين جدا خاصه في لي بيريود تاع الامتحانات، ما ينجموش يعديو امتحاناتهم من غير الدواء هذايا. فما دواء زيد تاع مناعه سيتانيمينو سوبريسور، يعني نعطيوهم بعد ما يصير زرع الاعضاء هذايا مفقود وما عندوش جينيس، دونك هذه مشكله. فما دويات تاع القلب زيد مفقودين، فما احد منهم رجعوا واحد منهم رجع دواء الجينيس.
0: 15,000 مشارك وعدد من الدول من بينها فرنسا وإيطاليا واليابان يشاركون من 17 إلى 20 من نوفمبر القادم في الصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية بقصر المعارض بالكرم. الإدارة الجهوية للصحة بتونس تعلن عن انتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة من بين المتحصلين على الشهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في 6 اختصاصات، وتحدد 16 من أكتوبر الحالي كآخر أجل لإيداع ملفات ترشح. دوليا، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يؤكد أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية لضرب الحوثيين في اليمن. وختاما، جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
3: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية، عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026، أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
4: الرياضة على الوطنية،
5: الرياضة على الوطنية
4: في مواعيد مختلفة،
5: صدى للرياضة في كل المجالات الفردية والجماعية،
4: من قلب الشارع الرياضي لذاكرة الملاعب وانتساراتها.
5: الشوط الثالث كل سنين نرجعوا لمباريات آخر الأسبوع
4: ونحلوها بعد 24 ساعة
5: بالأرقام والتصريحات وكل التفاصيل.
4: ونوار عشية السبت من ماضي ساعتين للستة،
5: نسمعوا نبض الشارع الرياضي،
4: نسترجعوا أجمل الذكريات ونحتفيه بأبطالنا وإنجازات الرياضة التونسية.
5: أما مع رياضة وأهداف فالموعد مع المباريات مباشرة،
4: الرابطة المحترفة، المسابقات القارية ومشوار المنتخبات،
5: وصف،
4: تعليق،
5: متابعة لحظة بلحظة
4: قبل الماتش وبعده.
5: وكل يوم فلاش سبور 8 غير درجين، ماضي ساعتين غير درجين والستة غير درجين،
4: أخبار، سكوبات وحصريات من الرياضة التونسية والعالمية.
5: تعيش الرياضة على الوطنية.
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و93.9 FM.
7: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونونسوك الثنيه الكل، حضرنا لك حويجه تونسيه 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكه، التبسيمه، عنا الكتاب، الغنايه، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
8: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف. الأربعة وخمسة دقائق على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكم. نكمل نفرغه في قلوبنا، عنا شوية حكايات نكمل فيهم. إنه عبد الستار عميم، وشو حوالك عبد الستار؟
9: أهلا وسهلا. لا الحمد لله،
8: لباس خير اليوم،
9: فضل من عند ربي.
8: الحمد لله يا ربي، الحمد لله يا ربي. أما تو كنت نحكي مع عبد الستار، قلت له محليها قوة الكلمة اللي عندك، تختار كلامك. محليه العبد اللي يختار كلامه، يعرف شي خرج من فمه. محليه
9: ان شاء الله،
8: والله
9: وان شاء الله نسلكوا،
8: ان شاء الله نسلكوا. يا سيدي مرحبا بك عبد الستار، ومرحبا بالفريق الكل، ومرحبا بالمستمعين قبلنا الكل. وان شاء الله نعديو مع بعضنا على شويه مزيانه، وكي العاده نحكيو في حاجات اللي تنجم ترتحنا وترتح بالنا وترتح خاطرنا، وزيده الحاجات اللي تخدمنا في نهارنا وتخلي نهارنا ارتاح. ونحكيو في الحاجات لي زاستوس دو في اللي هما يخليونا فايقين ويربحونا برشا فلوس. دونك في هذا كل باش نحكيو في برنامج متاعنا اليوم، كلين يعمل الكيف. بعد شوية باش نستقبل أروى الحامي، خبيرة في تطوير الذات، وباش نحكي معاها على موضوع عبد الستار اللي كلنا مستحقينه. ما نعرفش أنت توا في المرحلة العمرية هذه خلطت ولا لا،
9: اللي هو
8: الهدوء، أنه كل شيء نعمله في في في عقلي، معناه كل شيء توا يجي في أوانه، لأنه الإنسان يمن بفكرة توا يجي في أوانه، نعمل اللي عليا وما نقعدش نستنى نتيجة. نتيجة على رب العالمين. ربي إش قال؟ مش قال وإن الإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى؟ متى ربي وعدنا أنه السعي متاعنا بشوفه. علش أحنا تلقانا المخ يدور يدور يدور يدور يدور ما يسكتش، القلب ساعات يبدأ بالدقة زايدة على خاطر ريتم قوي، خاطر نزربه في كل شيء، نخمه على كل شيء، ماذا بينا ما يفوتنا شيء، زعما غدوة نخلط نخلص فلان ولا لا، زعما نخلط نطيب ولا لا، الراجل زعما نخلط على الخلاص متاع المكتب ولا لا. وإحنا ديما التخمام ما يقفش ومعاه الجهد ما يقفش، وهو في الأخر راهو أنت أسعى أعمل اللي عليك وسايب على ربي.
9: أنت سألتني قلت لي خلطت المرحلة هذه ولا خسارة؟ لو كان جات الوالدة حياة كارك سألتها وتسألها هي تقول
8: فتها
9: ما خلطت لهاش المرحلة، خد أنا مولود فيها
8: بالحق.
9: أنا من أصل اللي عرفت الدنيا دار عركي، عركني الوالدة يرحمها كانت على أني لا شلونس عندي، ما صارتش، ما فشش الدنيا، مش بشوف الدنيا، مش نموتو الحاجة الفلانية كلفتني بها وأنا ما نجمتش نكملها. بديت فيها مثلا على راحتي، خطا على الريتم متاعي، كيما خلطناش قل لي وكيف هذا شو متنا
8: وفي الخدمة
9: فات الدنيا. حتى في الخدمة، حتى في الخدمة، حتى في قرايتي، في كل شيء. أما
8: نعمل اللي علي،
9: نعمل اللي علي بالوقت
8: بالريتم متاعي،
9: بالريتم متاعي أنا. الحمد لله
8: فاتتك حاجة؟
9: بس ما فاتني حتى شيء،
8: خسرت حاجة؟
9: حتى اللي فاتني تعوض بحاجة أخرى، مش مشكلة، ما فاتش الدنيا
8: بصراحة. ما أنت أنا فرحانة ياسر بالموضوع اللي باش ناخذوه بعد عند أروى، وزاد بالتمرين حتى كل شيء ترينيو عليه عبد الستار. ما فماش حاجة صعيبة وامبوسيبل، وين فاتني الفوت، وين تو في الأربعين جاي تعلم فيا، وين تو في الخمسة وأربعين جاي تعلم فيا. نعلمك حتى في الخمسين وفي الستين، ومش نعلم فيك، احنا قاعدين دون لو بارتاج، احنا كلنا قاعدين مع بعضنا نبدلوا في تروشيكات صغار.
9: حاجات فيك نخرجوا، هي انفوي تحت سافل السافلين، انت باش تخرجها معانا من نفسك، باش تخرجها وكها، وماكش باش تحط حاجه جديده ولا ليه، باش تخرج حاجه موجوده فيك توريها تولي تعمل بها.
8: وشكون شخصيتنا اليوم عبد الستار؟
9: شخصيه عظيمه. ديناستي هذه، نجم نقول ديناستي نتاع ممثلين، هذا لو فونداتور دو لا ديناستي، هذا مؤسس السلالة.
8: طيب احنا حكينا على مؤسس الفرقة الإذاعية للتمثيل،
9: هذا مؤسس سلالة تمثيلية،
8: سلالة تمثيلية، يعني توتني
9: سلالة في عائلته، في دمه هو، حتى الليكول ينجم تلمذوا عليه. ليه سلالة في دم، من دمه الجد والأب والحفيد، وإن شاء الله البقية تأتي معناها، وابن الحفيد
8: وحنا
9: ماشيين. الحسلسي الصخرة اللي هو مولود في الجم، في مدينة الجم،
8: فنعم،
9: نهار 6 أوت 1930،
8: وتوفى وقتاش؟
9: عاد برش عليك، مش أقول لك
8: تيموي أحد ستار.
9: لا مش تو
8: يا عبد ستار،
9: لا
8: تعاوننا باش نعان باش نشاركوا معاك.
9: لا لا حتى كانت تقول توفى مش تعرف
8: بالضبط
9: تاريخ وفاته.
8: ها احنا قلنا معناها السلالة كاملة جاية معناها كلهم ولدوا وحفيدوا كيفوا معناها من الممثلين ومن الممثلين زادة ما شاء الله عليهم الكبار. وتولد في الجم في 1930 في 6 أوت 1930 أين بدأوا
9: ولد المؤسسة بتبيع ولد المؤسسة ذي وهو رجل فاضل يعني أقل من قال فيه أنه فاضل.
8: نبدأ يا جماعة نبدأ كل واحد
9: أروى قبل ما تخلط فركس عمل استعيني بصديق يا أروى
8: واللي لقاه يبعث لصاحبه يا جماعة نستنى فيكم يبعثوا لي الباج محلولة هاي قدامي
9: عاونوها
8: عاونوني وانا كان نجم تنسرق حتى جملة من عند عبد الستار نعاونكم يا جماعة مرحبا بكم فرحانة برشا باش تكونوا معنا حتى السبعة متاع العشية ندخلوا لما بعضنا للكوجينة نحلوا الأورديناتور نتاعنا وبكليك واحدة نجيبوا بوكو دو فورماسيون غراتويت مجانا نسمعوا موسيقى نزينوا جنينتنا كان عندنا ديبو في البراك هكا ولا حاجه كيفاش نتلي بيهم يعني بقدره ربي نعديو من توا نحذركم ونحذر روحي معاكم باش نعديو ويكاند مزيان عندنا ما نعملوا فيه اهلا وسهلا ومرحبا بكم.

0: وسع بالك.
1: الأربعة و16 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. حبيت قبل ما نستقبل ضيفتي أروى باش تكون معنا بعد شوية، أروى الحامي، وقلت أنا الموضوع ذي سنة فيه عندي قديش بطلب مني حضرت الموضوع ذي اليوم. حسيت أنه مستحقينه الكلنا، هكا أنا حسيت أنه الكلنا مستحقينه. أما قبلها هي الحقيقة عبد الستار، أنا اليوم حبيت نترحم على أستاذة اللغة الفرنسية بالمعهد النموذجي ببيجا. نتصور توين سراو اليوم، قرأوا برشا الأخبار هذية وتبرتاج برشا الأخبار هذية. المرحومة بشيرة الغمرياني الله يرحمها وينعمها، أستاذة لغة فرنسية، قبل ما تتوفى خلت وصية قالت نحب المكتبة متاعي الكل تتفرق على تلمذتي. كي نقول لك المكتبة متاعها الكل معناها نرفع تصويرها أنا اليوم على موقع التواصل الاجتماعي، كانت كاتبة شيء مليانة. ها هي قدامي عبد الستار، قدامي الكهرباء،
2: صورة اي
1: الصورة مليانة عبد الستار مليانة. تصور انت كاتسون كاتبة شيء ومغمومة، معناها مستف شيء، وعلى وصيتها لموا البيبيوتيك هذيك الكل وهزوها صدقة على بدنها، صدقة على
2: رحمة ليها
1: وصدقة جارية في قبرها. فشفت معناها ساعات العلاقة بين الأستاذ والتلميذ تبدا فما علاقه حب، تلقاه صعيب كيما البول الام، ساعات تلقاه صعاب وما يديكش راه تقول هذيك انا صعيب وما نحبوش وما نحبش نقرا عنده كل شيء. بعد وقت اللي تقرا عنده تفيق اللي هو الاقرب لك، وتفيق اللي هو ينجم يكون في مثابه بوك ولا في مثابه امك. معناها المراق بل ما تتوفى الله يرحمها وينعمها قالت تلمتها
2: الكل، ولا تلمتها وقتها اللي تقرا عندها وقتها بتنعرف.
1: ما نعرفش
2: ندعي، فمش ما ندعي اللي انا تلميذه،
1: انا
2: مش راني ندعي وقل ما لقيت عندها يعطيك طيب ولا
1: انا راني ما نعرفش. لكن لكن ليسي بيلوت بيجا، الباج تاع ليسي بيلوت بيجا خرجوا معنا امتنان وشكر للعائله اللي نفذت الوصيه ورحمه لها هي. معناتها قالوا ما انت مبادره كيما هكايا، ما انت مبادره كبيره وشافوها بالحاجه الكبيره. ثم هي رساله تربويه وانسانيه في الاخر، معناها في الاخر بكل فما رساله منها الحكايه هذه. ما ينجمش انسان يعطيكم يحبكش راهو، ما ينجمش انسان يعطيك وهو معناها شايل منك ولا ما تعنيلوش. فهذو مولادها، وهذا شكون نحكيه قبل، كنا نحكيه اللي راهو قبل العلاقه بين الاستاذ والتلميذ
2: تربطهم اواصر المحبه، محبه كريمه محبه ولي بنت. هو راهو
1: التو راهو مزاله، التو مزالوا برشا اساتذه صدقني. انا عم ناول معناها في اخر العام في سبيحة توينسا خدمنا برشا مع الاساتذه على تحضير البكالوريا، والله والله انا فما اساتذه عينيهم دمعتهم يحكيوا على تلمذتهم ويضربوا على الطاوله ويقول يلزمهم ينجحوا.
2: ليه بالحق
1: دونك
2: علاقه الاستاذ،
1: ربي يفضلهم الاساتذه ذوما محليهم، ربي يفضلهم واللي توفى فيهم الله يرحمه.
2: اما زيد راهو اللي يهدي الكتب ما مش فقط هي توهدات التلامذه، مع التلامذه راهو برشا عباد اللي هداوا للمؤسسات لدار الكتب الوطنيه، راهو هذاك زاد التلامذه للطلبه للباحثين.
1: هي على خاطر
2: توجهت لعباد معينين بالذات،
1: توجهت المعهد النموذجي ببيجا اللي قراتهم.
2: اي معناها اما كنت حتى اخيرا سي عبد الوهاب بكير المكتبه العظيمه نتاعو زاد مشات لدار الكتب، مش دار الكتب يظن لي مشات البيت الحكمه، حتى هو طلب ما كل واحد يبعث المؤسسة اللي يحب عليها. مشات البيت الحكمة، سي حسن حسني عبد الوهاب وضع مكتبته اللي فيها مخطوطات نادرة فريدة حتى من نوعها على دار الكتب الوطنية. معناها ثم
1: هذوما صدقات جارية،
2: صدقات جارية حتى يقعدوا يستفيدوا منها الناس أبد الدهر. معناها صح اليوم
1: وإحنا في الصدقات الجارية
2: هذي نحسد انا هذوما نحسد.
1: لا عم ستار من حينك ما انت عندي... مكتبة تدور بحالها نجم سجل لنا اش حكينا تو
2: ان شاء الله ان شاء الله
1: من حينك سجل وخلي فما خزينة الإذاعة موجودة مفتوحة باش لأولادها بالأساس، وإحنا نستناو في هذا. وأنا كل ما نتقابل أنا ويا عبد الستار نمرش فيه
2: مريجة
1: وبالحق كل ما نراه نقول له نستثمروا فيك نستغلوك، علاش ما نستغلوكش، علاش مش اللي تعطي فيه توا اللي عطيته حتى في سبيحة توينسا، خلي عاد أنا نسمع فيك من قبل إذاعة الشباب وغيرها. معناتها الحقيقة كونوا قاعدة تتبث
2: ان شاء الله ان شاء الله مع اولادنا اللي قاعدين يجيهم بكليك يظل
1: مروان
2: مع مروان ومع
1: رساله ذي
2: ان شاء الله قدرت ربي نعمل حاجه معاهم.
1: اروى الحامي شو الاحوال؟
0: شنو حوالي الكريم؟ الحمد لله. والله فرحانه اللي جيت وحدكم كالعاده.
1: ان شاء الله ديما ما هكا فرحانه.
0: من الاوقات اللي نحبها.
1: رغم اللي اروى راهي معناتها
2: مشغوله
1: مشغوله برشا وتعبه اون بلوس، لكن في موضوع كيما هكايا وانا دللت عليها، قلت نحب الموضوع هذا، نحب مع بعضنا نتعلموا كيفاش هدي من نفسي. يزي من واحد كل شيء يعملوا بالزربه، كل شيء يعملوا بالزربه، لين ساعات عبد الستار تجي انت تقول لها ماما، تقول لك هي مش فايقة بروحها، تلمون الريتم متاعنا يزرب.
0: وسبحان الله يا رين، جي الموضوع هدية في البيريود اللي أنا قاعدة نهدي فيها من روحي. كل إنسان فينا قاعد يتعدى بتحديات مشاغل، اللي يسمعوا فيها توا ونقولهم رنا والله الكلنا قاعدين نتعديو بالتحديات متاع ضغوطات اليومية، لكن هيت كيفاش أنا نتصرف؟ راني نجم نقول الله غالب غشوني، الله غالب خرجوني على كيفاش يقول على سينتي، الله غالب عملوا لي. لا، هنا لازم تكون فما بريز دو كونسيونس، لازم يكون فما وعي،
1: وعي
0: اني انا اختار ان اكون هادئ. علاش
1: معناه لازمني نفيق؟ هذاش معناه وعي،
0: لازمني
1: نفيق اللي انا نوعا تو راني عايش ريتم هذا، واللي راهو هذا الريتم هذا باش يتعبني برشا وينجم يخلف لي حتى امراض. وراهو حتى كيما قال عبد الستار، قال لي نملي تولدت وانا نمشي في عقلي، ما عنديش مشكله.
0: راهو الريتم هذاك يظهر عليه مع تخونا عبد الستار، تحسه يحكي بسياسه، تفهم منه انت الانسان اللي يبدا ديما في سرعه. راهو اول حاجه صحته اللي باش تاثر، راهو احنا هنا نحكيوا على الصحه كيما كنت تقول، دقات القلب، قلب واحد يولي يدق، يولي ضغط، يولي رقبته توجع، يولي ظهره برشا امراض، راهي ضغط نتاع دم يرتفع. معناتها احنا اللي قاعدين نقول والله غالب كذا، الله غالب، صحيح ربي غالب على كل شيء، اما ربي عطاك انت شنو لازم تعمل. وفما تقنيات اللي باش نقولوهم اليوم يساعدوكم. فقلنا النقطه الاولى انك تكون هادي بغض النظر عن المؤثرات الخارجيه، ما عادش بينك وبين روحك باش تقول انا اليوم قررت مهما يستفزوني انا هادئ. حد ما عنده الكوموند باش يحرك لي مشاعري، واحد متغادي قص عليه خليه.
1: انا قررت، انا قررت، قررت. ليا انا ندرى فيك ونولي نضحك عليك خاطر انا قررت باش ما نردش عليك، معناه خيار مني.
0: صحيح تكريم، خلي يا اخي كل واحد يبدل لي انا موشتي، تولي مشاعري كنت كذا، لا فرعصني، لا مش كل واحد يبدل لي موشتي. ثاني حاجه ومهمه على الاخر يا ريم، رانا ناكلوا واحنا في التليفون، نزربوا في الماكله باش نخرجوا ونوصلوا صغارنا. على الصباح تلقاها 7 نتاع الصباح ولا 6 ونص، المراه فاقت تعيط على صغيره، ازرب، البس كرطابتك، البس منديلتك، اعمل ليه؟ رانا نجموا نقوموا قبل بربع ساعه، قبل نص ساعه، ونعملوا كل شيء في هدوء.
1: وكالصغير اش علمناه مسكين
0: عليه؟
1: بالليل العظيم
2: كل مرعوب مسكين يبدا
1: يجري ويجري باش يحط معنا.
0: هو على الصباح معناتها تحط له انت ستريس. جهازنا العصبي قد يمشي يتحمل ما يتحمل،
1: معقول
0: معناتها يكفي هو ضغوطات العمل، ضغوطات انت حتى كي باش ترتاح راك باش تسكرولي بالتليفون ديجا، هذاك ضغط. فنهديو رواحنا، نتعلموا نلبسوا بالسياسه، اكل اللي باش تحصلهم انت زربت رم 5 دقائق ما ربحتش برشا وقت، راه كلهم 5 دقائق كان طارت. تجري في الكياس ليه؟ نمشي بهدوء. انا ساعات هكا نقول ما زربني شيء، هاو مثلا نجي قبل بوقت، عندي اليوم إذاعة نجي قبل الوقت باش ما نستريسيش. النقطة الثالثة هنا قلنا نرتحوا رواحنا في كل شيء، انت واعي.
1: قلنا انا خديت قرار باش حتى حاجة من البرة ما تنجم تأثر في داخليتي انا. قول اش تحب وانت اعمل اش تحب وانت تصرف كيما تحب، انا زادة باش نتصرف كيما نحب، باش نحكي مع روحي ونقول ريد روحك ما صار شيء. اثنين باش نولي نعس على روحي، ناكل بشوي، نسوق بشوي، نمشي في عقلي، ونقول ماكسيموم قد ايش نكون خسرت درج درجين، سي با غاف.
0: فرضا انت تنساري، علق في كل بلاصه في البيسي نتاعك، علق انا اخترت نكون هادئ، انا في كل بلاصه باش انت تتفكرها هذيك.
1: صح كي نسيت تفكر
0: صحتك وتوكيداتك، انا هادئ، انا في امان، ما تستهينوش بيهم التوكيدات، راهم مهمين على الاخر، راهم يخليوا الانسان في راحه.
1: صحيح.
0: ثالث نقطه، لازم عندك مساحه يوميه قاره انك للسكينه، انك انت تسكن. تحب تعمل ميديتاسيون وين نقول اقعدوا استغفروا في الميديتاسيون راهو الاستغفار يزيدكم قوة إلى قوتكم يعطيك قوة والهدوء راهو شفت المشكلة اللي أنت ما لقيت لهاش حل الحل يجيك في الهدوء شوفوا في لي مومون اللي نهدوا فيهم تكون هكا فماشي واحد ينجم كي يرمي إبرة في بحر يبدا هايج ينجم يشوفها ما ينجمش يلقاها وقت اللي يهدى
2: لا نوي بورت كونساي يقولوا خاطر المي شنو معناها كي تسد الفرش وتهدى
0: تهدى
2: تجيك الفكره مش الحل الحل
0: وقتها الاجابات والحلول تجي وقتها كي احنا نهدوا جهازنا العصبي باهي حاجه اخرى قلنا نتنفسوا ببطء والزفير نحاولوا انه يكون أطول من الشهيق
1: جربوها هذه يا جماعة
0: راهي
1: هذه جربوها مريحة. هز الشهيق هزو وخليه شوية وخرجوا في عقل من عقلك
0: ومعاه قول سبحان الله استغفر الله ترمي حمولك كأنه على الله سبحانه وتعالى
1: سيبها.
0: معناتها أدية دخلك في موجات ألفا اللي هي متاع الهدوء والكل ترتاح أعصابك راهي مريحة
1: به
0: حاجة أخرى من بين الحاجات امشي تمشى في نهارك راهو سبور بالأخص نقوله سبور الهادئ خاطر ساعات فما سبور الهادئ تاع أنت ماشي ماشي تسبح تسمع في حاجة هكا تكلميك تسمع في ميوزيك ريلاكسانت المهم أنت قاعد تسب أعمل إيش تحب المهم حرك بدنك في الحركة بركة يقولوا ناس قبل باهي حاجة أخرى هذه مهمة زادة في عقلك فرق بين ما هو تحت سيطرتك وما هو خارج عن سيطرتك احنا علاش نتعبوا علاش نخرجوا على هدوءنا لأن نحب نسيطروا على اللي ما عندناش قدرة عليه انا ما عنديش انا نعمل بما وسعي شفت انت قلت لا يكلف الله نفسا الا وسعها قانون متاع ربي انت قلت الايه الاخرى من الاديه ديما تقولها زيدا لا يكلف الله نفسا الا وسعها امشي بقانون وسعك انت اش تقدر تعمل انا كي نجي نحمل روحي اكثر من طاقتي وانا اللي لازم نعمل كذا واحنا عندنا هذه نساري حتى الرجال راهو ساعات انا اللي نقد انا كيما كنت تحكي
1: كوثر
0: قبيله هي اللي تعمل كل شيء اللي نتعلم
1: نديريدي
0: نتعلم نعطي نخفض الحمل على روحي بتي نوم نجمش نهدى
1: كوثر قالت لي كي نسمعكم في فقرة الكوتشينج ماكسيموم ربع ساعة نتبعكم وبعد نرجع لحالتي طبيعية
2: ترجع كيما كانت
1: ما معناتها نحاولوا ما نكونوش كيفا نحاولوا
0: ما هي تتدرب شوي شوي تتخلط قلنا اللي مش تحت السيطرة شكون ليه اللي مش تحت السيطرة خارج على سيطرتك
1: يعني مثلا انا الدنيا فيها سيركولاسيون خطيتني معناها اليوم فما كيس متسكر فرضا تنرفزت شنو نجم نبدل
0: حتى شيء تخسر هدوءك وعصابك والتنسيون نتاعك تطلع بي في الاخر اش باش نقولوا اللي ماهوش تحت سيطرتك خليه على رب العالمين سبحانه تعلم انك تتقبل محليه القبول تقول له يا رب
2: الرضا.
0: اني لما انزلت الي من خير فقير يا ربي انت تدبر الامر يا ربي انا رضيت
1: هذه نسلم ربي معناها هذا انه انا نعمل اللي عليه ونقول باقي على ربي ما نقعدش معناها نستنى وعلى اعصابي وساعات نغزل وساعات ستريسي زعما نخلط
2: نعمل كذا نزيد كذا
1: انا نعمل اللي عليا ونسيبها على
0: كل ربي كلا ان معي ربي سيهديني ربي باش يهديني ربي يدبر الامر من السماء للارض فمش باش يعجز انه يدبر لي امري باذن ربي ومش كل شيء نختموا بها مش كل شيء يستحق طاقتك كيما الفلوس جيش انت اليوم ماشي وين طالعه في الاذاعه وانت 10 وانت 20
1: لا
0: طاقتك كيما الفلوس ما تدخلش في اي كلام ما تدخلش في اصمت اصمت شوي
1: ما حليها زاد هذيا انه ما تعطيش طاقتك للناس الكل ما
2: تساعدش
1: ساعات عبد والله يا عبد ترى تفهم فيه وساعات بتحب هذه حصه وحدها نبرر له نفسي نحب نبرر له مثلا راهو هاي كيفاش صارت ولا راني قصدت كذا والله لا يفهمك تولي تقول انا علاه نخسر عليه في طاقتي خويا افهم كيما تحب
0: صحيح
1: مثلا
2: يا اروى كنت عامت يلا يا رحمه كنت تعمل هكا كيما تدخل اعمل هكا اسكت يا فمي والله العظيم
1: مسج مساج
2: تدخل
1: مساج في
2: وهو كيسمعها بعرقها شيخ اسكت يا فمي والله العظيم تقلب الدنيا
1: وهو كيسمعها فهم اللي هي عندها ما تقول اما لا ما نخسرش طاقتي عليك
0: انا والله هكاك مش كل شيء ندخل فيه طاقتي بريسيوس
1: وي
0: ثمينه
1: هو كل نقطة واحدة يحب لها حسن حقيقة ما احنا خاطر العشوية معناها الكونسيبت بدل ومشينا الأكثر كيفاش نجم نخلط للحاجة هذيك عطيناكم برشا تمارين ابدأوا باللي تحب تبدأ تستحفظ على طاقتك تحب تبدا تعتمد الصمت، مش كل شيء نجاوب عليه ونعطي راي فيه، تحب تبدا ناكل بشويه نتفرج في عقلي نلبس في عقلي ناخذ راحتي. معناها قبل بنص من ساعه نقوم 6 نقوم 5 ونص، نقوم 6 ونص نقوم 6، مستنسى في فطور القايله نزر باش نرجع الخدمه، كان رجعت مخر على الدرجين ما يصير لي حتى شيء. دونك فوالا شكرا لك اروال حامي، شكرا لك عبد ستاره، خاطر انا خذيت منكم اليوم بالحق خذيت منكم برشا من الطاقه هذه المزيانه
0: نتاع واحد. انا توبش نروح فرحانه كي شفتكم والله
2: العظيم. محليك يا روح باقي ما لقيتش الشخص اللي فاتك
0: ساعه. شو انا الشخصيه عملتها بيا الانترنت راه حبيت نغش.
2: مش غش، تستعين بصديق.
0: حبيت
2: نستعين بصديق ما نقولهمش لا.
1: كان قلت لي عطيتك التليفون نتاعي، المهم نستعين بصديق. يعطيكم الصحه، شكرا لكم. احنا نعملوا ترتيحه مع الموسيقى من بعد باش تكون بحذينا مندي الخميري باش نحكيو شويه هكا البلايص الصغار في ديارنا هذه بركون هذا شبك كيفاش نجم ندخلو الحياه جوستومون. نحب في الويكاند هذا الناس الكل نمشيو هاكا مش غاليين لي بلونت 2000 و 3000 فرانك و 4000 فرانك ونشريو بلونت ونتلاهو بها ونحكيو لها ساعات. اقعد معنا واسمعها يلا.

لا نقول وقت راح للدهر أثر فيا وكبرت ولا صغرت ليا ما هي هي كبرت والله كبرت.

0: رأيك أصلح.
1: أهلا وسهلا بكم يا جماعة، شبيك الدلوح في راسك؟
2: لا رأيك أصلح، أنا مع الكلمة رأيك أصلح،
1: أما حسيتها فرهدتك ولا كيف؟
2: أي خاطر رأيك أصلح ما ليقولوا لك أحنا.
1: اسمع ستار بربي كيفاش أحكي لهم أحكي لهم حبيبنا مستمعين اللي اسمعوا فينا، كيفاش عمتك الله يرحمها وينعمها كي كان عبدي لوم عليها؟ أنا ريت هذيك فرهدت لي على قلبي.
2: كيفاش بحق الله يرحمها كان كي واحد يستدنى مثلا الفرح أي كان وما تيسلها تحاول تمشي تحب فروح هادوك شيء لكن ما تيسر ليش
1: ما تمشيش
2: ما يوتيهاش باش تمشي ما نجمت شوية ويجي له معليه شخص يقول لها شبيك ما جيتش وكذا تسأل تقول ما كملش العرس ما كملش العرس
1: وقفتوها
2: الحفلة مطلوها ما صارتش
1: ما صارتش
2: ما صارتش
1: إيه
2: معناها رو
1: تصدقني جواب محليه للناس اللوامة وين رو حكي لي عم تطير في الأوف حنا كمان وقال لي جيت حكي لك على عمتي قبل كيفاش كنت قلت له بربي معناها أون بارتاج على خاطر برشا الناس تلوم
2: تلوم بالزايد
1: سامحني
2: كان نجمت راني جيت
1: وبعد يقول لك انا والله نلوم عليك بالمعزه يا خويا ما تعزنيش وما تمرجنيش على خاطر انت تقول لي اش بك ما جيتش تعرف على ظروفي كرهبتي تحت بان مريضه عامله عركه
2: وقمت وقتها ما عينيش نهار
1: سبحان الله
2: في صحني مش في المود نتاعي هكا
1: هكا
2: تمت تمت الفرح ولا لا
1: تم ولا علي تمرش في هذا هو اي يا جماعه في رايكم اصلح باش نمشيو للبركون نتاعنا حتى شباكنا زاده كي بدا هكا فيه فيه مثلا هكا فيغ فورجي ولا حاجه دونك تلقاها في شويه
2: وسع تحط حاجه اي
1: صحيت
2: في دكينه نقولوا احنا
1: دكينه هذه هي شنو هما لي بلانت اللي نجموا يجوا في شباك محليهم يتزرعوا محليهم مش مكلفين وكيفاش يعيشوا لي من الخميري خبيره في البستنه شرحوا لك منال
3: عسلامه
1: صباح
3: الحمد لله
1: اعطينا لي زاستوس نتاعك لليومين نحبوه بركون احمر واخضر واصفر الالوان الكل فيه
3: اهم حاجه للبالكون نتاعنا يلزمنا نحدوا الهدف انا البركون نتاعي باش نعملوا لاميناجمون دونك البيوت باش نحط النباتات نتاعي لشنيا اسكو انا نحب ريحه مزيانه اسكو انا جوست باش نغطي على الفيزافي اللي عندي جاري مثلا الناس ناس اسكو انا نحب نباتات نتاع الزينه ولا نباتات مثلا باش نعمل بوتاجي في الدار شويه حبق شويه كليل شويه نعناع دونك يلزمنا من الاول قبل ما
1: نحدد
3: البيوت انا شنيا نحب نعمل في البركون نتاعي
1: باهي
3: ثاني حاجه اهم حاجه هي لوريونتاسيون نتاع البركون انا نشوف قداش الشمس تقعد تضرب في البركون نتاعي اسكو البركون سخون برشا اسكو ظل اسكو فما معناها مي امبر خاطر حاجه مهمه برشا
1: ممكن هنا تعطيني ليكواسيون المزيانه خاطر يلزمنا نفهم خاطر كل واحد يعرف ضروره واللي ما ركزش يعود يركز معانا اما اعطيني ليكواسيون المعدله معناها انا الشيء يلزمها تقعد في البركون قد يلزمها شمس
3: المعدله بالضبط شمس قويه اكثر من 6 ساعات شمس متوسطه مش مثلا نقولوا نحن من 3 الى 6 ساعات ظل اقل من 3 ساعات تضرب في البركون بتاعك هذوما هما
1: اللي هو محبذ انه بركوني تضرب فيه الشمس
3: محبذ انه تضرب فيه اما مش برشا يعني من 3 ل 6 ساعات ايديال متوسط زي ما معناها في الوسط
1: اي خير الامور الوسط
3: تاعي اوسط دونك مثلا انا عندي شمس قويه تضرب كما قلنا من 6 ساعات فما اكثر شنو نجم نحط سورتو في الصيف كان انا مثلا عندي نحب نعمل دي بلونت اروماتيك نبداو باسهل حاجه وارخص حاجه الكليل الزعتر الخزامه العطرشيه تحب تمشي في الحاجات نتاع الزينه نمشيو اكثر في الصباريات وفي لي كاكتوس في لي زاغاف هذوما حاجات هما ديجا في وسطهم الماء معناها يصبروا نجمو مثلا نعملو زيتون بونزاي زيتونه صغيره ولا قزمه وصغيره تعطينا زيتون وما يطوم احلاها وما تاخذش بلاصه في البركون نتاعنا يعني لو ماكسيموم سي 30 سنتيمتر دو ديامتر ما فماش حاجه ما تاخذش بلاصه كبيره به اذا كان على شمس متوسطه كما قلنا 3 6 ساعات شنو نجمو نحطو مثلا قارصنا شويه نباتات مزهره كيما لي غوزي الغازانيا البيتونيا هذوما يعطيو هكا الزينه والكولور والاورانجي غوز بلو برشا الالوان
2: كيما انت
1: فوالا كيما نحب هنا
3: حاجه تروبيكال نمشيو في استريليزيا واستريليزيا استريليزيا اوغوستا ولا استريليزيا ريجينيا اللي هما كالي البانانيا جيون وماذا بينا نحطوا
1: احنا تو نجيو لكل وحده راهو انا ماذا بيا كل نوع ناخذوه وحده وكيفاش نتلهوا به بالكدا دونك قعد لنا الثالث احنا تو نعطيو فيكم بصفه عامه الثالث قلت ثلاثه انت
3: الظل
1: الظل وقتها شنو نعمل
3: وقتها انا نحط نباتات تستحق الظل مثلا معدنوس، نعناع، مثلا نباتات الزينه، فما الفوجير، لاسبيديسترا، دراسينا مارجيناتا، فما حتى نباتات نتاع انتيريور تنجم تحطها لبرا تبدا ما فماش ريح، وكما قلنا الظل نعناع النجم
1: احنا تو نرى. احنا اليوم حكينا بصفه عامه باش نقولوا راه فما مهما كان بركونك عندك ما تزرع فيه مرشين شرطه نجوع على كل نوع وحده. بالنسبه للسقيين،
3: السقيين اهم حاجه ديما الناس تقول تجيني عبد يقول لي واسمع راني انا والله نهي بها البلونت مش نورمال، ولا نسقي كل يوم وراي ماتت. اخطر حاجه انك تسقي كل يوم، يلزمك تسقي 3 فوا مثلا البرا كما قلنا في البركون، تسقي 3 مرات في الجمعه. والاستوس اللي اكثر، انت تجي تشوف البلانت نتاعك، تشوف هكا بصبعك تضرب شويه على البو، تشوف اسكو شيحه التربه والا ماهي شيحه، كان شيحه تسقي، ماهي شيحه خليها. واهم حاجه لي تخو في لي بو نتاعك، انت ديما تشوف من لوطه يزم منقوب الاسيس باش انت يعمل لك اكل
2: فوالا
3: يصايب الماء نتاعو وما يخززش.
1: شكرا لك من الخميري خبيره في البستنه، شكرا لك. بعد شويه عبد ستار عمامو
2: يستنيك. عبد ستار قبل ما يهزكم ما من الجهه كيك قال لك قالك حط حط نعناع ودا شو هكا هو ما يزم نستكثروا خير خلصوها في الكلام اللي قلبته ولا هاي طلع لي الضيف نتاعي شكون اليوم اللي نفركس عليه. قلنا انه مولود في مدينه الجم نهار 6 اوت 1930، هو ممثل بالاساس ومخرج، مؤسس مؤسس ديناستي، معناها مؤسس عائله فنيه تترك منه هو ولده وحفيده. هو توفى لي رحمه الله، ولده توفى لي رحمه الله، وحفيده مازال موجود ربي يفضله ويطول عمره في الخير. باش نزيدك معلومه اخرى، هو مثلا من الناس اللي اخرجوا على الاقل على الاقل ما يقارب 520 حلقة من برنامج تمثيلي كان اسمه صور من الحياة.
1: علي ما تعطيني الشخصية هكا بيرزة هو عملها خلينا تسهل علينا، علي تبعث فينا الهكا 520 حلقة
2: هو واحد تمويل تتفكر مسرحية اللي هي مسرحية وتصورت للتلفزة التونسية تعديتون الوعي بلون اسمها عمتي عايشة راجل. تتفكر
1: تتفكرها
2: مني
1: تفرشت فيه
2: واحد من شخصية عمتي عايشة راجل.
1: أكثرش
2: منها
1: أكثرش
2: روح اسمع
1: خنزيدك
2: حاجة كحلة وعندها قرون
1: ايش بالتليفون وكستعين بصديق
2: أكثر منها
1: استعين
3: بشتشوت شات جي بي تي
1: أو شتشوت ولا
3: شتشوت
1: نتربجوا بيه روح من نولينا
3: من نولينا
2: وليدنا

0: الحكاية وما فيها
1: ما حبيش نقدمها الحقيقة الفقرة خاطر قعدت قلت حد نثبت مع بستار في وقت الغنية. زعفرانة بقي نقول بلكش فما غلطة في
2: كتبنا في الرقم معناها
1: خاطر أنا حدي زعفران اللي هو معناتها نفوحوا به لزعر. والحقيقة ما جيتش قدامي بلاصة زعفرانة اسمها زعفرانة.
2: ما نجمش نقول لك فاتك
1: شطر عمرك
2: فاتت برش حاجات
1: أربعة فما أربعة
2: برش حاجات فاتتك كيما عرفت زعفرانة.
1: وين جيت
2: زعفرانة؟ احنا عندنا زوج من مناطق اسمهم زعفرانة في تونس. اليوم مش تحكي عليه موجودة في الكيف الأخرى موجودة في القروين تنحكي عليها مرة أخرى.
1: هي بطبيعة الكيف
2: الكيف
1: العالي والله شيء نمشي نعمل عليها
2: مشي طلع. الكيف طويكة حاجة من أروع
1: تزيد تبرد شوية تزيد تحلق
2: مزينة برشا. لكن تعرفوا لي الكيف مبنية على جبل اسمه جبل الدير. جبل ذاك المبنية على جبل على مدينة الكيف اسمه جبل الدير. جبل الدير في جانب منه المدينة مدينة الكيف وجانب الآخر تقع مدينة زعفرانة أو قرية زعفرانة
1: يعني ورا الجبل
2: أي من جهة أخرى من جهة
1: فما أكسير تدخل لها
2: أي قرية من القرى اللي مشوا الناس دايما تسمى الكيف الشرقية من جهة الشرقية من جهة الشرقية معناها جيك هذه زعفرانة أو يسميوها ساعات زعفران الدير
1: خاطرها عجبل
2: عجبل
1: نسبة للجبل
2: جبل دير جبل دير الكيف فيسميها المنطقة دي للعلم أنها مسكونة من قدم التاريخ خاطر قربها فمقابر قديمة جدا في الجبل البيدو
1: كي تقول من قدم التاريخ شنو تقصد عبد
2: ستار معناها مقابر ما قبل التاريخ
1: ما قبل التاريخ كاغيما
2: قبل الحضور
1: كاغيما
2: أي لا ما قبل التاريخ عندنا قبور غديكة موجودة غديكة حضور معنى حضور إنساني ما قبل التاريخ والمنطقة بيدا زعفرانة فيها الكثير من المياه أرضها خصبة بصفة غريبة وممكن ما لقيتش حتى دليل على ذلك ومعناها حتى اللي بحث يظل لي ليه أنها ممكن كانت نبت الزعفران قبل خاطر احنا بكري شو كنا نعتمش نقول الأرض الفلتانية خصبة قولك الأرض الفلتانية تنبت الزعفران ممكن تسميت زعفرانة لأنها في وقت ما كان يزرع فيها الزعفران نتيجة الخصبة نتاع الأرض نتاعها ووجود المياه لكن على كل حال تويكا
1: لعل امرأة حكمتها اسمها زعفران
2: ممكن الله أعلم لكن المهم أن المنطقة هذه هي منطقة معناها ياسر جميلة فلاحية لكن ياسر جميلة لكن
1: هو سيفك اختار الخضار
2: مدخل المدينة مدخل مدينة زعفران نشوف فيها كما ترى في سفح الجبل الجبل يطلع بعديش الحاجة الطريفة في زعفران أن في المدة السنوات الأخيرية ثم حملة متاع تنمية ذاتية عملوها ماليها
1: كيف
2: عبدوا الطرقات
1: وحدهم على تكلفة
2: استعانوا بالدولة وكذا لكن
1: هما
2: تنوير العمومي وخاصة تنوير بالطاقة الشمسية
1: دونك هما زادة
2: اي المياه وصلوا لديارهم المياه ما نعملوا على ذاتهم ثم حركة من التنمية الذاتية استعانوا بالدولة في التنظيم وكذا لكن هما اللي متبكيوش مش نسيق جيبونا المي جيبونا ماشا
1: أخزر عبد ستار ما اسمهيش تتبكى ذكرة
2: ليه
1: اسمها نخفي في حق
2: ليه
1: علي أنت عندك ما وأنا ما عنديش
2: ليه
1: نطلب
2: ليه؟
1: حق أما أني نزيد نقدم خطوة القدام ونقول هو ما عمليش مثلا اللي حاجتي بيه نمشي
2: حملي.
1: وحدي
2: لا ماش حملي أني نحاول نعمل بجهدي
1: نحاول بلي نقد
2: والناس هذوما بغفو بدعم من الدولة كما قلت أنا بدعم من السلطات
1: نجمش يدخل
2: وشو حدهم كانوا ينقزوا قاموا ينقزوا كيكا
1: ما نجمش يدخل ماء وضوء وحده من غير ما تكون البلديات والهيكل
2: لكن الحملة نتاعهم هما تطوعهم والتحرك نتاعهم ما شاء الله عليهم
1: هذي عقلية يا عبد ستار
2: ناس محليش لمنهم
1: يا عبد ستار هذي عقلية
2: وقلت حاجة مش إن شاء الله ما يتغشوش علي أهل زعفرانة أما أكثر من حرك 80% بالتحريكة
1: سيد
2: زعفرانة الله يبارك لهم
1: إن شاء
2: الله لا بكش رجالي ترشوا عليه خلينا نقولوا ديما انت دافع عن سي
1: انت تقول في الحقيقه
2: خاطر هما كيك
1: انت تقول
2: فيهم بارك الله
1: الله غالب اللي باش يتغش اللي باش يتغش سامحنا الله غالب
2: معناتها عليهم كمباس وراي وخدمه معناها
1: علاش قلت لك انا لعل الارض هذيك حكمتها امراه اسمها زعفرانة ما تنجمش تعرف اما انا شو نقول عبد ستار تعرف انا هذايا وقفت عليه وقت الازمه اللي تعدينا بها في الصيف نتاع الضوء فانا وقتها نحكي على مستوى فردي في داري قلت انا مش نقعد معناتها بيني وبين روحي انا مش نقعد نعاود نعيش صيف كيما صيف هذاك اون اوكان كا. يا خويا شو المتاح تو؟ طاقة شمسية
2: اللي نجموا نعملوه تو نعملوه.
1: اليوم الدولة رخصت لي في باتري بالطاقة الشمسية زادة وعطتني تسهيلات باش نمشي فيه المشروع باش نمشي في المشروع باش ما نقعدش الصيف الجاي زادة الغالبة معناها في فترة لازم الإنسان يلقى حلول للروح زادة
2: معناتها يتصرف يحاول يتصرف.
1: طبعا هو حقي وطبعا حقي على بلادي وتعطيني الإنارة وتعطيني الماء في زعفرانة وفي القرى التونسية الكل ولكن ونقعدوا كحدنا كيشوفوا مثلا في الصيف بلاصة
2: صحيح
1: ولكن هاو مثلا حل من الحلول ديدا ديدا فليس مع فليس وليوكديس كل عائلة عطت شنو نجمت ولا عندهم التنوير العمومي والماء
2: والكياس
1: والكياس
2: طريق الطريق المعبد وكذا تاع الدكتور
1: برافو
2: ليهم شابو با شابو با للناس هذوما الله يبارك لهم وان شاء الله غيرهم ينسج على منهم
1: وهذا تمشوا نزوروكم احنا باش ناخذوا منكم لينيرجي المزيانه هذيا اهل زعفرانه وقريه زعفرانه
2: نمشوا لزعفرانه القروان خاطر عندنا منطقه اسمها زعفرانه في القروان مختلفه على زعفرانه الكيف وتحيه لها زاده كيف كيف
1: هذا هو

0: معنا بداية الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار.
2: سبت واحد منسينا حد،
1: سبت واحد منسينا حد، بداية نهارك مع كريمة وسليتي من 6 للـ9 في صباح الخير يا تونس.
2: برنامج يجمع بين المعلومة والترفيه والموسيقى ويواكب المستمع في بداية يومه
1: بمواضيع متنوعة وقريبة منه.
2: نهار السبت من 9 للـ10 موعدكم مع أرض الخير،
1: موعد جديد مع الإعلام البيئي والفلاحي.
2: ونهار الأحد بعد غياب سنوات يرجع موعد الأطفال في سويعة من زمان
1: مع ألفة وإيمان في برنامج للأطفال فقط.
2: من 10 للماضي ساعة نحلوا الباب ونستقبلوا الأحباب مع كوثر بن دلالة
1: وحسام الدين الهمامي في دار الحبايب.
2: سبت واحد زوز مواعيد رياضية، السبت جديد مع نوار عشية،
1: لقاءات واستضافات وكل ما يهم الرياضات الجماعية والفردية.
2: ونهار الأحد متابعة ونقل لأهم المباريات
1: في رياضة وأهداف،
2: ويحلو المساء
1: بحلة جديدة مع ملاك اليزيد. الإذاعة الوطنية
0: معنا بدايه الحكايه،
1: معنا بدايه الحكايه.
3: الإذاعة الوطنيه متعه الاستماع.
0: موجز الانباء من إذاعة الجمهوريه التونسيه.
4: أسعد الله اوقاتكم بكل خير. إزاء تقلبات جوية مرتقبة، تحذر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منظورها داعية إلى توخي الحذر واليقظة، خاصة أثناء تنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية. هذا وأعلن المعهد

0: الوطني للرصد الجوي أن الوضع الجوي سيكون بداية من الليلة ملائما لنزول أمطار رعدية بالمناطق الساحلية تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي لتشمل تدريجيا يوم غد الجمعة باقية المناطق. لجنة التشريع العام بالبرلمان تنهي المصادقة على كامل فصول مقترح القانون الأساسي المتعلق بمهنة المستشار الجبائي. نحو 15,000 مشارك وعدد من الدول من بينها فرنسا وإيطاليا واليابان يشاركون من 17 إلى 20 من نوفمبر القادم في الصالون الدولي لقطع الغيار والمعدات والخدمات الصناعية بقصر المعارض بالكرم. وبمشاركة أكثر من 100 شاب من مختلف ولايات الجمهورية تحتضن مدينة صفاقس بداية من اليوم وإلى غاية 11 من الشهر الجاري مؤتمر الشباب حول المناخ. في العالم، بدأ طلاب المدارس الثانوية في مختلف أنحاء فرنسا يوما جديدا من الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء أزمة تهز البلاد منذ أيام، إذ أغلق الطلاب مئات المدارس في تحرك مستمر منذ أكثر من أسبوع. جماعة الحوثي اليمنية تعلن استهداف مطري الملك خالد ونجران بالسعودية بصواريخ باليستية. والدفاع المدني السعودي يؤكد سقوط شظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض نتج عنه عدة أضرار مادية. ختاما، تدرس سوريا نشر قوات لمساعدة السعودية في قتال الحوثيين في اليمن وفق ما أعلنه مسؤولون في وزارة الدفاع السورية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: يا أخي شبيك شفام؟
3: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
2: أما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
3: لشكون باش نحكي؟
2: نعرفش، نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
4: لا للمخدرات، نعم للحياة،
1: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
5: هي نبض المجتمع،
1: صوت للثقافة،
5: مساحة للترفيه،
1: صدى للخبر.
5: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
1: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
6: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل، حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل، برنامج تنوش وينعوش.
7: معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش واحد.
8: أي هاني جيت، تب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف
9: حبيب.

0: شوية من الدنيا.
1: أهلا وسهلا بكم. 5:09 على موجاتنا، هذه ساعتنا الثانية، فرحانة اللي بشكونوا معاكم حتى لسبعة متاع العشية. وقيت نحكيه شوية على حاجة نخطفوهم من هالدنيا المزيانة هذية، فيلم مسلسل خرجة فرهيدة غوندوني سفرة كتيب اللي تحب أنت، اللي تحب أنت، المهم أمامه هكا لحظات تكون مع نفسك. لنسي أكل السوان وكل المساج وكل هذوك بزدارهم شوية من الدنيا اللي بالحق تعطيك إنرجي أخرى تكمل بيها نهارك ولا تكمل بيها جمعتك ولا غيره. فباش نمشيو في شوية من الدنيا اليوم. الكتيب مزيان
2: اللي
1: كنتي
2: عايش.
1: كتابنا اليوم اسمه آخر مريض نفسي. أما باش أي شنو واش بك عم تسطر الكتاب اسمه هك
2: نحسيبي
1: معناها تو انا شنو نمشي نكلمه تو في تليفون قلت سميته هك تفجع عم تسطر
2: خاطر يزيني يزي في البركة
1: ما تقولي انت ما انت اللي عندي في البركة
2: اللي خاصي فيه ويزيني
1: قبل هاي نحب نرحب هاجر بن حسن. اهلا وسهلا بيك هاجر.
3: شكرا يا ريم.
1: مش تزن الموسيقى وثيقة بالذكاء الاصطناعي. كنت نسمع في حاجة ياسر مزيانة دونك بعد شوية إن شاء الله عبد ستار عميمو في الأخر باش يعطينا الأثر وملاه بربي عبد ستار خاطر هذيك راهي كجماعة شقتلك تدربش بتشات جي بي تي شقلت
2: شاتشوت
1: هي راهي هذه
2: مجموعة شاتشيت
1: أعطيها شوية أعطيها لي دوني خلي وإحنا
2: وإحنا
1: نسمعوا في الموسيقى ونحكيوا هكا وكل هي تنجم تستعين بالصديق نتاعها عندها برشا أصدقاء
2: برشا سهل هاجر. الشخصية اللي فركست عليها هو فنان ومسرحي، هو ممثل ومخرج. تولد في مدينة الجم 6 أوت 1930.
1: خرجت
2: زمان وعنده تقريبا أكثر من 520 عمل هو أخرجه في برنامج كان اسمه صور من الحياة، هو برنامج تمثيلي
1: إذاعي
2: بخلاف بتبيع المسرحيات الإذاعية. اسمع
1: وقتاش بدأ البرنامج هذا فانا عامة
2: هذا بدأ في السبعينات تقريبا 72
1: باش نقرب الصديق.
2: في التلفزة عمل أكثر من 100 عمل شارك فيهم تلفزي. ونقول لك اللي مثلا مسرحية عمتي عايشة راجل اللي تفكروها هو واحد من أبطالها. شكونوا الشخصية اللي أسس ديناستي عائلة فنية؟ هو فنان ممثل ومخرج، ولده الله يرحمه كذلك فنان وممثل ومخرج، وحفيده ربي فضله فنان كذلك وممثل.
1: ده هكا هجوره في كل وقت تلقى الاسم معناها تنجم معناها تقص علينا حديثنا، انت مسموح لك عندك معناها ورقه خضراء في الحكايه هذه. ما كانش انا باش نقدم لكم زيدا روايه للكاتب والطبيب النفسي الفرجاني غيلان اللي هو طبيب نفسي تونسي. حتى احنا ياسر عنا في مخنا فكره انه المشارقه يكتبوا برشا الكتبات
2: ويترجموا يكتبوا أكثر منا ما الحق.
1: واليوم احنا
2: لكن
1: اليوم عنا تونسي
2: لكن في الكونتوني يا ريم يخرج كل بطاطا كتب
1: ما لا مزيانين
2: لا بالكونتوني راو واحد على مية مزيانين
1: من الحق انا اللي قريته
2: عندهم كم كبير صحيح لكن في الكم ذاك فما الكيف احنا صحيح ما نخرجوش برشا اما الكتاب اللي يخرج مضرب بالسفوت.
1: انا قريت البرشا الحقيقه كتبت مضروبين بالسفوت حتى الاجانب معناه او مشارق، ولكن هذا ما يمنعش احنا زاد عندنا اسامي كبيره وعندنا ناس تكتب باش تنفعك وباش ترتحك وباش تفرحك. الكتاب هذا باش يرتحك. اخر مريض نفسي هي مجموعه قصصيه مش واحد برك، هي مجموعه قصصيه تونسيه والحقيقه معناها حكاها من قلبه من تجاربه من
3: انا ما سمعتش كلام يا ريم ما حبيتش نقاطعك خاطر مهم برشا اللي كنت تحكي فيه.
1: انا عطيتك ورقه
3: لكن الذكاء الاصطناعي جاوبني قال لي هو عميد المسرح التونسي وكبار عمالقه الفن اللي هو السيد جميل الجودي الله يرحمه.
2: الله يرحمه
3: يخطئ ويصيب
1: اي مثال
2: زيد لو يحبوه يخطئ ويصيب
1: زيد لو. نرجع لكتابنا اخر مريض نفسي للدكتور فرجاني غيلان اللي هو مختص في علم النفس. ف كما قلت معناه هو لم تجربته الكل، لم الحكايات اللي دخلت الكابيني، لم
2: الحاجات الواقعية معناها
1: من المرضى نتاعو من لي باسيون، وخرج لنا كتاب فيه يفسر لك المرض هذاك منين جاي ويعطيك زادة في جلساته النفسية لوين خلط. كما قلت الكتاب هذا معناه واقعي، مكتوب من واقع، مكتوب من داخل أسوار المستشفيات النفسية التونسية، ومن وسط قلوب ناس موجوعة، من وسط قلوب ناس تعدت بتجارب بحكايات تستحق أنه نسمعوها. الحكاية هذه تكتبت على الورق، أما والله يا عبد الستار وانت تقرأ فيها كأنك تسمع فيها، ماكش تقرأ فيها، كأنها في وذنك. فحكاية على أنه في فترة معينة وعن عشنا هذه عبد الستار، المرض النفسي كان ما يتقالش وما يتحكيش وسر ويقعد كان وسط العائلة،
2: حشمين به
1: صحيح، يزم يقعد كان وسط العائلة. فالموضوع هذه كانوا كنا قبل نخافوا أنه نحكي، وكانت وصمة معناها بالنسبة لنا، ونحبش نقول أنا عندي اكتئاب ولا أنا ولا عنده الوسواس ولا، أما ميسالش كان نقول والله لبسوا جن مثلا،
2: أي ميسالش
1: من تحت
2: أي
1: ذيك ميسالش أي، أما باش نقول راه مريض وراه يستحق دواء
2: ولا يمشي للطبيب نفسي.
1: في بالك الاعتقاد هذية اللي معناها خاطر معتقد هو ورثوه لنا في برشا بلايس، ما يقولش مكتئب أو ما يقولش عنده وسواس قهري أو ما يقولش عنده انفصام في الشخصية، يقول
2: لبسين
1: باهي. في بالك اللي هذية وخر علاج برشا ناس، على خاطر في الاخر بكل ما نمنوش بالمرضى، ما نمنو بالمعتقدات وبالاساطير وبحاجات
2: ما انزل الله بها من سلطان.
1: ففي الاجواء هذه تكتبت المجموعه القصصيه اخر مريض النفسي. احنا مش نقول لكم فيه لا باش نخوفوكم ولا باش نوجعوكم بحكايات الناس اللي تعديت بامراض وتعديت بحالات صعيبه، ولا زاد باش نقربوكم للخرافه، ولكن باش نقولوا وانه يصير على كل واحد، ما وكل واحد فينا ينجم نهار من نهارات يتقلق يتعدى بفترة صعيبة، أما ديما الحل راهو موجود. تكتبت بالرواية هذه تكتبت بروح معناها صادقة جدا، وتزيد بشترى شخصيات متنوعة، بشترى مثلا البنية اللي مش قابلة مثلا جسد متاحة، لا سمينة لا أضعف من لازم لا خايبة لأنها منيش مزيانة، بشترى حكاية الراجل يضحك للناس وهو من داخل يبكي، وعنا منهم برشا كي ترى تقول أسعد ما فهمه من داخل يعلم الله بيش قاعد يعدي. بشترى المرأة اللي تتحمل الساعات الصدمة وبعد معناها تلقى روحها
2: تكتمها في نفسها
1: وتتعدى والحياة تستمر. ونقولوش بها خلاقها هكا، وش بها ما تضحكش، وش بيت بيعتها صعيبة، ما منقولوش زعما شنو اللي وراه هذية. فبش نسمعوا برشا حكايات الحقيقة للدكتور فرجاني غيلان في آخر مريض نفسي، لأنه يتمنى أنه يوم من الأيام يكون اللي في الرواية آخر مريض نفسي
2: وتوفى.
1: بالحق وتوفى الحكايه هذه، خاطر تعلمنا نعالجه، تعلمنا نواجهه، وتعلمنا نقفوا مع رواحنا، وتعلمنا نستعرفوا لرواحنا، وتعلمنا نتجاوزه بالحلول اللي موجوده لكل معناه. ودايوغ هذا في الاخر بكل المغزى منه انه ابعد على الخوف، وما يهمكش في شكون يقول، وما يهمكش في شكون يحكم عليك، اللي يقول خلي يقول، واللي يحكم عليك يعطيك احكام خلي يحكم عليك، واللي يخاف منك خلي يخاف منك، انت راك مشروع للشفاء، ماكش مشروع
2: للمرض،
1: ماكش مشروع للوجيعة، انت مشروع ان شاء الله للبشرة وللفرج وللسعادة ولكل شيء. هذه قصتنا لليوم، قصة تونسية. شكرا ليه اللي خرج لنا حكاية كما هكا
2: ودنا
1: هذه. أنا تذكرني بكتاب جلسات نفسية، يترجم مترجم، كتاب مترجم هو إذا كيف راهو لي دكتور نفسي جي لم جلساته النفسية وحكي حكايتهم وقال هاو كيفاش تمت المعالجة متاحهم، فعطاك ديزاستوس في الحياة، باش تلقاو برشا ديزاستوس في الحياة. أقراوها القصة هذية، حبوها، حسوها، استعرف لنفسك كان وانت تقرأ عرضتك حاجة تشبه لك، قول هذي تشبه لي وأقرأ معاها كيفاش نجم تخرج منها، وإن شاء الله يا ربي نكونوا لكلنا في خير الخيار. قصة هي قصة حسيتها قريبة وحبينا نقدمها لكم في شوية من الدنيا.
2: مرسي.
1: لقيتش الشخصي
3: عبد السلام البش؟
2: لا سعب السلام بس هو صحيح شارك في عمتي عايشة راجل كبطل، واختها شارك بطل البطولة، لأنه هو الشخص اللي ولا عمتي عايشة راجل قمص دور المرأة، لكن مش هو.
1: زيدنا أنديس آخر
2: سعب السلام البش. سعب السلام البش مولود في ساقس.
1: بيش اسمه وش اسمه هو بطل من الأبطال؟ شنو الشخصية اللي تقمص
2: في عمتي عايشة راجل؟ هو واحد من مش نسميه فما كانوا زوز بنات
3: سهل عليه
1: الحمد لله مش استاذ قسما بالله، كان تخرج استاذ راه مش طرم دوبلي
2: قريت قريت سنوات فما كانت تفكروا فما دو كوبل زوز ولاد وزوز بنات زوز اصحاب وزوز بنات اخوه اليوم فاطمه البحري ولا ربي يفضلها ولا منيره الاخرى خديجه بن عرفه يرحمها هما زعم البنات فما زوز ولاد جيران يحبوا عليهم زوز ولاد جيران واحد منهم حسن الخلصي والاخر والاخر شكون هاك حسن الخلصي البطل
1: ايه انت كي كنت تقري كنت تعطي النوت
2: لا صعيب شويه في النوت
1: ظهر
2: لا صعيب
1: الحمد لله الحمد لله ما عادش تقري ربي يرحمهم
2: ما نعطيش النوت كبيره عاليه برشا
1: زاده ما كجماعه انت كلي قد مع
2: اي ماذا بي اي ماذا انا انا انا انا كنت
3: ما غلطتش التلميذ في
2: روحي اما ما كنت معناها ما كنت ما عملتش عمري ما عملت الحق الحق اما كنت نتمنى ان يكون عندي جرأة نتاع سي محمود المسعدي ونحط في الكوبي اللي نردها اجتهد لي تحصلها على الصفر والله فما دي كوبي والله العظيم في الجامعه في الجامعه والله دي كوبي كنت نتمنى اني نحط له اجتهد لي تحصلها على الصفر ربي يوجههم خير طويلة
3: حتى كل... نظافة الورقة ما خلطش عليها
1: والله يجي نقول لك حبيبتي ترى حتى انت ربي يوجهك خير خير من حاط على روسه ما كتلام دم مساكن
3: محمد بن علي محمد بن علي
2: لا ما كانش واحد من هو بو البطل اللي فركسوا فيه بو مثل بو
1: خليها مسكينة مش تخرج مطيحة زوز كيلو اعطينا ترتيحة مع الموسيقى
3: مثل بي

0: تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
1: الخمسة و23 دقيقة، أهلا وسهلا بكم في كرهبكم في دياركم، ديتوا لسيونس متاعكم متاع سبور، قاعدين ترتاحوا مهما كنتوا وين ما كنتوا. أهلا وسهلا، فرحانين لكم التحقتوا بينا في شطير الثاني اللي قاعد لنا تويكا في كلام يعمل كيف. دينا معاكم الأربعة متاع العشية. بالنسبة لهجر بن حسن التو ما طلعت الشخصية
2: مش أنا ما طلعتش، هذا كان اصطناعي ما طلعت
1: الشخصية اللي عبس الترعميمو يلوج عليها اليوم. وللأمانة يا هاجر والله ها هو ديما نقول يا عطتها سهل علينا، رانا نحنا من ترانا رانا وخينك
0: وليه
1: رانا زويولة
0: ليه انا تعرف بون انا مش حكيت لسي معناها
1: ولو انا هو شخصية معروفة
0: للتشويق لكن بالحق طويقة معناها مع هاجر وجعني انا وجعني انكور اون فوا وجعني قلبي انه شخصيات كيما هذيا
1: ماهيش مؤرخة
0: مش مؤرخة ما نلقاهمش نحل وسائل التواصل الاجتماعي ما نلقاش تعريف
1: تحل بلوتو وسائل الذكاء الاصطناعي يعني نورمالمون ما نتلقى في كل شيء وما تلقاش
0: وي وي
1: به هجرتي. احنا اليوم باش نحكيو على كيفاش سي الذكاء الاصطناعي سي ذك تكسر له تكسر له سي ينجم يحضر لك موزيك كامله.
2: اي طبعا الخاصيات هذوما معناتها موجوده في عدد من الادوات نتاع الذكاء الاصطناعي. شكرا ريم، شكرا سي عبد السلام، مرحبا سي عبد الستار. ان فيت جوستمون معناتها هما فما برشا ادوات نتاع صناعه المقاطع الموسيقيه والاغاني، واحنا قاعدين نشوفوا توا معناتها حاليا فما برشا على معناتها مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين نشوفوا في مقاطع معناتها نتاع اغاني وموسيقى وكل شيء كي تسمعها تقول معناتها حاجه روعة. خيالية حاجة روعة. حتى فما ناس معناتها يتيحوا في الفخ ويبداو يسألوا ويقولوا شكون المغني هذا وشكون صاحب المقطع هذا.
1: أيمن أي. تنفوري قلت له شكون اللي تغني من الصوت قال لي لا راه ذكاء اصطناعي.
2: شفت شفت هذايا معناتها اللي معناتها خاطر الذكاء الاصطناعي يستعمل معناتها تقنيات متقدمة برشا اللي تخليه معناتها يقوم بإنشاء مقاطع موسيقية. طبعا هو ياخذ معناتها القواعد من عند مقاطع موسيقية تعمل لتقبل كل شيء، لكن معناتها فما عدد من الادوات هذيا منها اي لوف سونغ اي اي اللي هي تتيح لك انك انت معناتها تدخل كيف كيف كيما انشاء الفيديو تعمل تحضر البرومبت نتاعك تكتب
1: قول نحب اغنيه
2: تحب الاغنيه باغ اكزومبل. انت طبعا تنجم تعمل حتى معناتها لا كرياسيون نتاع لي بارول نتاع الكلمات نتاع الاغنيه ديجا تنجم تستعين بالذكاء الاصطناعي تختار اي موضوع مثال باش تحكي على الوطن باش تحكي على تونس تختار تقول له احكي لي معناتها
1: اعمل لي ابيات شعريه
2: ابيات شعريه اعطيني معناتها كيفاش البيت الشعري شنو معناتها
1: القفله
2: كيفاش باش تكون وبعديك انت زاده معناتها باش تمشي تحط لها زاده الموسيقى تزيد كيف كيف
1: تدخلها من بعد هي على اي
2: تختار الادوات الموسيقيه اي طبعا تحطها على معناتها البلاتفورم هذيا
1: وتحط الحنط
2: نتاعك وانت تختار معناها شنو
1: اللحن
2: الايقاعات واللحن كيفاش يكون والصوت نتاع اسكو صوت امراه ولا صوت معناتها ذكوري كيفاش معناتها كل شيء لي ديتاي الكل تختار مالوف عود
1: اسكو فما ورايا مثلا كورال لي
2: اي
1: حطه ولا
2: اي تنجم تحط لي ديتاي الكل قد ما يكون معناتها انت قد ما تحط التفاصيل قد ما يكون لو روندو معناتها احسن وخير. دونك هذا هو احنا معناتها حتى جربت انا معناتها في سكونديت معناتها كلك معناتها في ثواني يعطيك
1: معناتها هذا زعما تتصور انت شكون يكون معناها شكون يخدم اكثر حاجات كيما هكا.
2: انا نتصور الجمهور المستهدف يجم يكون كبير برشا على خاطر معناتها مثال حتى اللي عندهم صانعي المحتوى طبعا معناتها باش ما يتيحوش في فخ استعمال معناتها الحقوق الملكيه وكل شيء يجموا يستعملوا مقاطع فيديو خاصه مقاطع موسيقيه خاصه بهم معناتها يحطوها مع الكونتوني نتاعهم وكل شيء باش ما يتمش معناتها حذف المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف كيف بالنسبه للصحفيين يجمو يستعملوهم في معناتها في لي روبورتاج بوغ ابيي معناتها لو روبورتاج يجم يكون ساعات ما يلقاش موسيقى اللي تلائم معناتها الموضوع نتاعو
1: ماذا
2: بيه فريمون يبدا حاجه معناتها تكون هكا. كيف كيف الشركات الناشئه اللي قاعده تعمل في لي بوبليسيتي على معناتها على الويب معناها
1: هذا السيد اللي شركه ناشئه معناتها فريمون ينجم يخرج البوب نتاعو نتاعو كل حاجه فوالا البوب نتاعو من الكلمات للفيديو للمونتاج للموزيكا للدنيا كل علي راه فيه هنا توا فريمون
2: ابسوليمون دونك هذا هو معناتها
1: ينجم ملحن باغ اكزومبل عنده الحان
2: اي وينجم كيف
1: ينجم يزيد يستعين بالذكاء الاصطناعي
2: يعمل التجربه اي بروفا معناها البروفا ينجم يعملها زاده معناتها بالذكاء الاصطناعي ويشوف كيفاش اللحن كيفاش معناتها يطلع في الايقاع كيفاش وقتاش يهبط في معناتها بالحق
1: حاضر باش قلت لي اي لوف سونغ هكا
2: والا اي اي
1: اي والا
2: والا فما بلاتفورم اسمها سونو اللي هي اس يو ان او كيف كيف طبعا هي معناتها هذيا اكثر بروفيسيونيل اكثر معناها
1: لما نحن تو كي نجربوا خلينا في اي لوف سونغ اي اي
2: اي هي سهله معناها على بورتي دو
1: كان ممكن سيف معناها حطهم لي دو في الزوز منصات حطهم لسيف كنت نجم خلي نستفيدوا يستفيدوا اكثر ما ينجموا شكرا لك هاجر
2: شكرا يعطيك الصحه
1: بن حسن يعطيك الصحه كانت هذه بكليك وحده نخرجوا اغنيه كامله معناها
2: بكليك وحده
1: نحلوا برشا مشاكل موسيقيه
2: كلنا نجموا نوليو بون
0: فنانين
2: فنانين
1: مشاريع فنيه يظهر لي باش سمعونا حاجه ايمن مش سمعنا حاجه بالاي اي ترى

0: قلت لي ذيغني نوردو.
1: نوردو هي هي نوردو المسلسل خطيفة اللي تم بثه في رمضان اللي فات. تم إعادة معناتها إخراجها بصوت ذكاء اصطناعي معناها والناس الكل
0: ونفس الكلمات
1: عشرات الآلاف من الأشخاص يتساءلون أمان شكون اللي غني أمان شكون المغنية معناها برشا برشا ناس معناها طحنا في الفخ ذي معناها حتى معناها شو ريسامون فما سيد لمين قليل اللي هو معناتها كاتب وكل شيء يحكي لنا معناها اللي هو بعث هو معناتها فنان معناتها كان معناتها كان ملتزم برشا ويحب الفن معناتها نتاع نتاع
0: اللي
1: اي معناتها كي شاف مقطع فيديو قعد يبارطاجي فيه مع مع اصحابه وكل شيء اصحابه حقيقي وقال الحمد لله اللي احنا وصلنا ارتقينا على الاخر بالذوق العام وكل شيء يا اخي بعد فما شكون قال له معناتها ليه راهو ذكاء اصطناعي وكانت الصدمه بالنسبه لي استياء كبير
0: احنا على كل حال البلاتفورم تلقاهم معناها موجودين معنا في الفيديو نتاعنا هكا حبينا زادة للناس المغرومه بالموسيقى وكل نعطيهم دي زادريس منصات اخرى نجموا يخدموا عليها سينو شكرا لك كاجر بن حسن
1: يعطيك الصحه
2: عندنا وقت
0: تقول لي عايزنا نخرجوا نسمعوا خصوصا احنا من الذكاء الاصطناعي اللطيف العرفاوي في التسعينات
2: هذا الكلام صحيح
0: وبعد نرجعوا باش نخدموا ساعتها مع عبد الستار عمامو في شخصيه اليوم زعما شكوني

0: عشت الأثر وموليه.
1: في الأثر وموليه عبد ستار بشي كشفلنا على الشخصية مسيكنا الطفلة ريقة شاح هي وشاتي بيتي وهي هجري واسمعوا كل خدمتهم باش تطلع شخصية. أما قبلها هي عبد ستار أنا حبيت نقول الناس اللي تسمع فينا وهكا مغرومين بالابتكارات وبالديكور وبالحاجات التونسية الفوند والمزيانة، فما معرض في الكرم من نهار 5 بدأ هو ويوفى نهار 11 صالون أختي كخيا في دورته الثالثة. فأنا لهنا عندي 5 استدعاءات باش من غير لا سؤال ولا مسابقة، لا أنا ناري مش عبد ستار وأنا ماذا بيا ناس كل تاخذوا مرتاحة نحطوا لهم نجيبوا لهم حتى ليديهم
2: على من البخل حبش البخل أنا.
1: فبعد إن شاء الله سيفتح يختار لنا زوزة سامي يجيوا يهزوا إن شاء الله اللي بيه هذوما.
2: أنا يا ريم كي في الأثر مولاه كي اخترت الشخصية هذية قلت مش نقول أول معلومة مش نقول اللي مش نحل بها البيبان ويعرفوه من الأول، كي قلت مؤسس العائلة فنية ديناستي
1: مش هو برك مؤسس
2: لا فنية. أنه ثلاثة في جرة بعضهم بالطريقة هذية في نفس الاختصاص نادرة.
1: به
2: الشخصية هذية هو الفنان المرحوم الكبير حبيب بالحارث
1: الكبير
2: لغران حبيب بالحارث حبيب الحارث الأول، حتى توا عندنا حبيب الحارث الثاني ربي فضله إن شاء الله هو الحفيد وبيناتهم فما محمد دعلي بالحارث فنان الكبير واللي حبيناه خاطر سي حبيب الحارث أنا شخصيا عرفته وأنا صغير وهو كبير، لكن محمد دعلي يرحمه عرفناه منا لي
1: وعشرناه
2: تعاملنا معاه وعشرناه وقديش كان رحله
1: أخلاق عالية جدا
2: سمو في الأخلاق والطافة في الكلام وكذا، واللي يربط بوالده هو الفن لكن يربط بوالده زاد قصار العمر، لأن سي حبيب الحارث سي حبيب توفى صغير حتى توفى عن 53 سنة خلطش حتى اللانتريت، توفى نهار 27 جويلية 1983
1: حتى محمد علي الله يرحمه ونعمه ما خلطش
2: لانتريت مازالهم فونكسيون مرض وقتها قبل كما تفكر
1: صحيح
2: وتوفى عليه رحمة الله وتقصف تخطف بين يدينا
1: خاطر احنا ما شفناهش وقت اللي مرض
2: تخطف بين يدينا خاطر هو بعد هكا شوية وقت المرض وكل شيء وخبى وجهه شوية
1: هو الفنانين احنا ما نعرفهم ساعات يبعد
2: فلا
1: مع ساعات يبعد باش عاود هو
2: عادي فما
1: تصورناه وانه بعد باش
2: المرض نتاعه ربي فضل محمد علي الثاني محمد علي الابن محمد حبيب الابن ولد محمد علي ربي فضله ان شاء الله يطول عمره في الخير ان شاء الله، لانه هما ثلاثه فنانين. سي حبيب الحارث كما قلت قبيله هو تولد في مدينه الجم في في في, في المهديه نهار 6 اوت 1930 قرا غديكا ثم التحق بالعاصمه وكان شغوف. علاش التحق بالعاصمه؟ خاطر كان شغوف بالعمل المسرحي، رجل يموت على المسرح يخرج من التياترو مش يدخل التياترو، يخرج من المسرحيه مش يتفرج المسرحيه وينقش، كان يناقش حتى قبل ما هو صغير يناقش وعلاش الحاجه الفلانيه كذا ويسال، وكان داخل في خناقش سي حمودة معالي
1: وقداش كنا نحترمه الصغير
2: صغير اللي يناقش واللي عنده ما فكانوا يحبوه على صغر سنه، هو كان حليلته في ذاته معناه مزيان شباب وكذا فكانوا يحترموه هكا ولباقته كان ملسن هكا ملسن وكل شيء. ففي عام 55 سي حمودة معالي هو نفسه مش يتدخل لإلحاقه بالفرقة التمثيلية للإذاعة التونسية،
1: هي وقتها معناتها
2: فرقة كبيرة
1: فما كان تقريبا وقتها فما
2: فرقة مدينة تونس للتمثيل فرقة الفن الشعبي اللي مشين تميلها هو بيدو هذوك يخدموا في المسرح، لكن في هنا كان ناخذ التوب معناها سي حمودة معالي وعمي سي بشير رحال وسي محمد
1: معناها الاسامي الكبيرة كانت تنتمي للإذاعة التونسية
2: ولا عرابي ولا دلندا عبدو معناها الاسامي اللي ترعب معناها فهمت. فالتحق وكان لجون برومي لأنه كما قلنا صغير في العمر وجميل في ذاته لأنه هو مولد عام 30 عام 55 هكا عمره 25
1: سنة
2: معناه في طنبك الشباب بتاعه، فكان ديما ياخذ حتى بصوته صوته جميل فكان يؤدي أدوار نتاع لو جون بروميير والبطل اللي حبوه البنات وهابطين في دباديب وما نعرف شنو. ثم مش يوري على مقدرة بقراهيش رغم ما قراهيش أما يوري على مقدرة في الإخراج الإذاعي. فسي حمودة معالي في حياته اللي كان هو مسؤول على الإخراج عم يسي حمد يوم علي مش يسلم له. هيا لحبيب مساعد مخرج. هيا لحبيب مش قولك في الكذا.
1: ومحمد علي بالحارث الله يرحمه ينعمه زاده كيف كيف من التمثيل كيف كيف خدم
2: الاخراج علاش قلت لك هي ديناستي. فسي حموده معالي حلوا البيبان شويه فهنا مش اقترحوا ما التمثيليات نتاع النهار الثلاثه وقتها ونتاع نهار جمعه اللي بالعربي الفصيحه والثلاثه اللي بالدارجه كانوا حموده معالي قدمهم واقترح لي يعمل حاجه فعمل صور من الحياه لنص ساعه برك مش ساعه كامله مسرحية تحكي على حاجة صارت على جرايد ولا صارت
1: وهما قبل عبد الستار كانوا يخدموا بالوقت معناها المسرحية اون ديريكت تتعدى
2: هذيك في التلفزة في الإذاعة ولات مسجلة وقتيانا كانوا يسجلوا أما قبل كانوا أما التلفزة في أول ما بدات كانت في المباشر فخدم معناها كما قلنا أكثر من 520 حلقة من هالسلسلة هذه صورة من الحياة اللي يحكي على حوادث حقيقية صارت في الدنيا لا في تونس ولا غير تونس لكن يخرجها هو ثم مش يولي يخرج مسرحية الإذاعة الكل هذا إضافة إلى أنه مش يشارك في الأعمال التلفزية كي تعمل التلفزة التونسية مش يشارك في الأعمال التلفزية أخذ مش نلقاه في القرية المطوقة طعام لكل فم أمي تراكي الحاج كلوف أيام في حياتي وغيرها من المسلسلات التلفزية الأولانية لكن مش اكتشف كان يخدم المسرح وكان في المسرح الشعبي مع سي مختار حشيشة ومحمد بن علي وجميلة عرابي فعملوا برشة مسرحيات اللي تحولت للتلفزة كما عمتي عايشة راجل
1: دايوغ انا مؤخرا تفرجت في دوكيومونتير في التلفزة التونسية في القناة الوطنية الحقيقة ما نعتذر من الزملاء حتى ما
2: نذكرش العنوان
1: نتاع الوثائقي ولكن ما نجمتش نقوم قعدت مشدودة نتفرج فيه كيفاش كانت المسرحية تتسجل هنا في
2: استوديو 9
1: في استوديو 7 الفوق بحدنا
2: 7 اي
1: وكيفاش معناها عداو كواليس لمسرحية
2: نتاع الإذاعة معناها
1: هو في دوكيومنتير عدوا كيفاش كانوا يخدموا المسرحية في المباشر وكيفاش معناه يخرج المذيع يقول معناتها إليكم الآن المسرحية الفلانية فهما معناتها في غلطة قعدوا يحكيوا في الأوف والشيء قاعد يتعدى في المباشر كيفاش عاود دخل المذيع وقال من غير قصد أنا بثينا لكم
2: جزء بالنقاش
1: صحيت
2: وهذيك بنيوا عليها مسرحية بعدش عملوا مسرحية هما قاعد كومسي قاعدين في الكاتريام في الطاولة متاع الإعداد ويقول له ما لقيتش فكرة يا فلان يسمي فيها سميم الحقيقية يا حبيب عندك شي فكرة نعمل مسرحية وتبنيت مسرحية بالطريقة هذه
1: هو فعلا الكواليس كانت هكاك في التلفزة
2: فكي تعملت التلفزة ليه المسرحية اللي كانت تعملها في المسرح الشعبي كانوا يمثلون في المباشر يمثلون منتقل قليلة اللي تصورت كما عمتي عايشة راجل تصور تم الاخرين كلهم كانوا في المباشر وتصور يحكيوا لي مع نبيها بن سميدة هاي حية تحكينا تقول لي هما يمثلوا كي وطاحت واحدة سبوت تاع ضوء طاح عمل قرباء بالطبيعة سمعت في المباشر الاخر تلفت قالوا شبين معكم في الكوجينة ولا حاجة هكاية
1: اختفها
2: معناها هكاية دخلها في الحوار انت على حاجة قوة
1: ارتجال قوي برش
2: قوة فمثل سي الحبيب معنى في كثير من في الأعمال هذه في الأخر كما قلنا فقدناه زاد هو في سن صغيرة في 27 جويلية 1983 وقعد حسرة في القلب وانا زادتني حسرة طويلة أخرى كي نلقى حبيب الحارث بجلال قدره هل الوسائل هذوما بتاع البحر ما ليه هذه خاطر احنا مقصرين انا مقصر احنا مقصرين ان ما خدمناش وحطينا تعريف بالعباد هذوما الاعلام اللي احنا نفتخروا بهم سيف الميدان الفني ولا من الاذاعه ولا غير الاذاعه حطوهم مش نعرفوا بهم
1: هذا هو يا سيدي اخبار رياضه بعد شويه نشرت الساعة السادسة للأخبار على موجة الإذاعة الوطنية التونسية نرجع نحن إن شاء الله نكملوا الساعة الثالثة والأخرانية من كلام يعمل كيف
2: إن شاء الله.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. فلاش سبور،
3: أجمل تحية. ثالث مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية، البداية بكرة القدم النسائية، واللي يهمنا منتخب السيدات. المنتخب الوطني التونسي يلعب اليوم 7 متاع العشية في ملعب رادس مباراة من أجل المرور إلى العاب الأولمبي، مباراة دور أول أمام المنتخب السنغالي. مباراة كما ذكرنا تتلعب اليوم 7 متاع العشية في ملعب رادس، مباراة الإياب تتلعب يوم 13 أكتوبر القادم. المنتخب الوطني التونسي في صورة التأهل سيواجه المتأهل من مباراة المنتخب المالي منتخب البنين، مباراة انتهت في الشوط الأول بأسبقية لمنتخب البنين سيدات بثنائية نظيفة. بقية النتائج اليوم ضمن التصفيات الأولمبية، السيشيل هزيمة أمام كينيا بنتيجة عريضة 11-0. المنتخب الأوغندي فاز على المنتخب الزامبي 2-1. المنتخب الغاني فاز على منتخب جزر الموريس بثلاثية نظيفة. السبعة أيضا تتلعب مباراة بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية، وكما ذكرنا 7 متاع العشية منتخب السيدات يواجه المنتخب السنغالي. وفد من الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف من المنتظر حلوله بتونس وزيارة لملعب الطيب نمهيري يوم السبت خلال مباراة تقدم ساقيت الدائر والنادي الرياضي الصفاقسي لمعاينة تقدم الأشغال والوقوف على مدى جاهزية ملعب الطيب نمهيري حتى يكون مؤهل لاحتضان مباريات النوادي التونسية وأيضا منتخباتنا الوطنية إن شاء الله. إذا كان النادي الرياضي الصفاقسي والترجي الجرجيسي يضمن التأهل إلى دور مجموعات كأس الكونفدرالية، إن شاء الله يكون ملعب الطيب نمهيري مكان إجراء مباريات ترجي الجنوب ونادي عاصمة الجنوب لمبارياتهم في دور المجموعات. نهاية الأسبوع الموعد مع الجولة الخامسة بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد توقف النشاط لفسح المجال أمام منتخباتنا الوطنية. عودة البطولة على دفعتين نهار السبت، دفعة أولى ماضي 2:30 الترجي الرياضي في ملعب رادس يستضيف الأولمبي البيجي، مباراة دون حضور جمهور النادي البنزرتي الاتحاد المونستيري، تقدم ساقيت الدائرة النادي الرياضي الصفاقسي، واتحاد بنغردان يستضيف النادي الإفريقي. دفعة ثانية نهار الأحد أيضا في نفس التوقيت ماضي 2:30 شبيبة العمران مستقبل المرسى، النجم الرياضي الساحلي نادي حمام لنف، نجم المتلوي يستضيف الملعب التونسي والترجي الجرجيسي أمل حمام سوسة. الرابطة المحترفة الثانية أيضا بين السبت والأحد، بالنسبة ليوم السبت المجموعة الأولى في جرومبيري مستقبل استيمان جمعية مقرين، النجم الخلادي في قرب الرالويل، ملعب السوسي بعث بوحجلة، مكرم المهدية هلال مساكن، مستقبل جابس هلال الشاب، ونهار السبت في المجموعة الثانية هلال رديف النادي القربي. نهار الأحد سبورتينغ بنعروس لحساب المجموعة الأولى يستضيف اتحاد تطاوين، في ملعب 2 مارس محيط قرقنا كوكب عقارب لحساب المجموعة الأولى، ولحساب المجموعة الثانية جمعية تريان القلعة الرياضية، أولمبيك الكيف قوافل القفصة، سبورتينغ المكنين جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان اتحاد قصور الساف، أمل بوشمة الملعب الجابسي، وأولمبيك مدنين مستقبل القصرين. اليوم كان الموعد مع تقديم المرافعات بالنسبة للجامعة الملكية المغربية والاتحاد السنغالي لكرة القدم والاتحاد الافريقي لكرة القدم في علاقة بموضوع لقب كان اللي فاتت أمام محكمة التحكيم الرياضي والقرار النهائي باش يتم اتخاذه في الأيام القليلة القادمة. مستمعينا الكرام، يرفع الآن لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: نكمل مع مباريات بطولة النخبة لكرة اليد. البداية يوم غد 5 متاع العشية، نادي ساقيت الزيت نصر طبلبة. نهار السبت ماضي ساعة النجم الرياضي الساحلي ماكر المهدي. مع الثالثة نادي الإفريقي نادي كرة اليد بجمال. الأربعة سبورتينغ المقنين اتحاد منزل تميم. الخمسة بعث بن خيار جمعية الحمامات. والخمسة متاع العشية الترجي الرياضي المنزه الرياضي. هكا نكمل أخبار الرياضة. أجمل تحية رفقي، إلى اللقاء.
3: الرياضة على الوطنية،
4: الرياضة على الوطنية.
3: أخبار،
4: أخبار، تحاليل،
3: نقل مباشر وذكريات الكرة التونسية.
4: فلاش سبور كل يوم آخر الأخبار وسكوبات.
3: الشوط الثالث، تحاليل، أرقام
4: وأصداء مباريات آخر الأسبوع.
3: نوار عشية السبت، نبض الشارع
4: وذكريات من الرياضة التونسية.
3: رياضة وأهداف،
4: نقل المباريات مباشرة لحظة بلحظة
3: من البطولة إلى المنافسات القارية والمنتخبات. الرياضة كل تفاصيلها
4: على الوطنية،
3: على الوطنية.
5: الدكتور حكيم.
6: المسن كي ما يتحركش ما يكفي، وما ياكلش الخضرة والغلة والكسكسي الأسمر وخبز الشعير، وما يشربش ما يكفي ما يولي عنده القبض. ننصحوه باش يحاول يغير ماكلته، يزيد في الخضرة نية وإلا طيبة والغلة، يشرب الماء على خواء وفي كامل النهار يحط شوية زيت زيتونة ني فوق الماكلة بعد التطيب، ويتحرك قد ما يقدر، هكا يتخلص من القبض والوجايع ويحمي روحه من العذر.
5: الدكتور حكيم.
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
9: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
10: سمعت الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: قريبا استكمال أعداد نص قانوني خاص باقتصاد المنصات ومشروع قانون العمل عن بعد في طور مراحله الإدارية الأخيرة. منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية مدى تطبيقه فعليا وأبرز التوصيات لضمان حسن تفعيله محور تقرير في النشرة. وفي العالم، تركيا تؤكد أن اتفاقية الدفاع المشترك مع المملكة العربية السعودية دفاعية وغير هجومية. أهلا بكم. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم أن مشروع قانون العمل عن بعد أصبح جاهزا وفي طور استكمال مراحله الإدارية الأخيرة. وأضاف في تصريح لمراسلة الإذاعة الوطنية بولاية نابل فاطمة بن عثمان على هامش الملتقى العلمي الذي نظمته الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل، أضاف أن الوزارة تعمل على إدراج ثورة تشريعية في النصوص القانونية بما يجعل التشريعات قادرة على مواكبة التطور.
11: كيفية إدراج ثورة تشريعية في النصوص التونسية تجعل النصوص القانونية في تونس قادرة على مواكبة التطور. في الإطار هذا كان النقاش المطروح اليوم، هل نتخلى عن الموروث في مجال الشغل ونمشي إلى مجلة جديدة، أم أنه نطوع الأحكام اللي عنا في مجال الشغل ونعتبرها رصيد؟ في الإطار هذا خدمنا على عدد كبير من المحاور. المسألة الأولى هو العمل عن بعد، وهذا مشروع القانون تاعو جاهز يستكمل المراحل الإجرائية الإدارية.

0: يمتعوا الأخيرة. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بدراسة للواقع التونسي وتم إعداد نص قانوني. كذلك خدمنا على مسألة المبادئ الأساسية لقانون الشغل لأنه هذيك الضمانات اللي باش تتوفر الخدمة، مطابقة القانون التونسي للاتفاقيات الدولية، ثم إدراج الوساطة في فض نزاعات الشغل باش نقصوا من عدد القضايا المنشورة اللي تطول أحيانا وتتمس من الحقوق متاع الأشخاص.
1: وفي شأن آخر، أفادت نائبة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة ملك المدير تسجيل صعوبة في التزود ببعض الأدوية خاصة تلك التي ليس لها جنيس، وأكدت خلال حضورها في برنامج المشهد الآن أكدت التوجه نحو إحداث منظومة رقمية مع الصيدليات المركزية لضمان توزيع الأدوية بطريقة عادلة سواء في المدن الكبرى أو المناطق الريفية والبعيدة.
2: احنا برمي الحاجات اللي حبينا نحسنوا العلاقه ان نعملوا الرقمنه، بجينا فيها في 2023 وتصحت معناتها اتفاقيه مع الصيدليه المركزيه، وبجينا نخدموا في مشروع رقمنه، رقمنه المعاملات بين الصيدلي والصيدليه المركزيه. يعني انت في الانستانتين حل انا لا بلاتفورم نشوف الدواء هذا موجود وقد يسومه ونجم نعدي فيه كوموند بالوقت وترجع لي الصيدليه المركزيه المكونفيرم الكوموند هذه موجود سي بون تاخذها ولا باش انا نجم نمشي. هذا يخلي معناتها فما ايكيتي في التوزيع. الانصاف نحب اليوم المواطن اللي يعيش في المنطقة اللي حتى يعيش معناتها في على الحدود في الريف وين كان عنده نفس لشانس باش يلقى دواء مواطن اللي يعيش في لاغراند في.
1: أطلقت الجمعية التونسية إبصار للثقافة والترفيه ذوي الإعاقة البصرية اليوم بالعاصمة مبادرة وطنية من أجل الإدماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي وذوات الإعاقة. رئيس جمعية إبصار محمد المنصور أفاد بأن نسبة دخول ذوي وذوات الإعاقة إلى مراكز التكوين المهني في تونس لا تتجاوز 4%، داعيا إلى ضرورة ملائمة قطاع التكوين المهني مع حاملي الإعاقة لتعزيز دمجهم في سوق الشغل.
3: آليات جديدة في التكوين المهني متماشية وموائمة لخصوصية التواصل عند الأشخاص ذوي الإعاقة. نحكيه على لغة إشارة، نحكيه على البراي، نحكيه على الوصف السمعي، نحكيه على بنية تحتية موائمة، وأيضا نحكيه على إطار تكويني مستأنس بتجارب الدول الصديقة والشقيقة. نسبة الولوج أي المشاركة بتاع الأشخاص ذوي الإعاقة في التكوين المهني تقريبا لا تتجاوز نسبة 4%، في مقابل نسبة بطالة تفوق 65% في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة. بالتالي يجب حث الشركات الخاصة لتطبيق قانون 2016 بإلزامها بتشغيل نسبة 2%. على الدولة أن توفر بعض التشجيعات والحوافز سواء الجبائية سواء المالية.
1: أسبوع تقريبا مضى على الانطلاق في تفعيل قرار وزير التربية المتمثل في منع مغادرة تلاميذ المؤسسات التربوية تحديدا خلال الساعات الجوفاء كإجراء وقائي لحمايتهم من المخاطر المحيطة بالمؤسسات التربوية. مدى تطبيق هذا القرار فعليا وأبرز التوصيات لضمان حسن تفعيله في تقرير خولة سليتية.
4: منع التلاميذ من مغادرة المؤسسات التربوية قرار مطبق، فالأبواب موصدة والإدارة حازمة في معظم المؤسسات، لكن حين سألنا عددا من التلاميذ لم يحدثونا عن الأبواب بل عما يوجد خلفها.
5: فوضى الساحة
6: الحق صعيب تطبيقه خاطر معناش كلاسيات احنا الساعة هذيك تنجم تكون معناها حل عملوه، أما إن شاء الله يوفرونا بلايص نجم نقعدوا فيهم في الليسي.
7: في أبار حكيت لي سيرفي مش قعدوا تلاميذ نخليهم في الكور، سوف كي لازم تكون يعصاليهم خاطر نجم المشاكل اللي كتصير في الشارع تولي تصير أكثر في الليسي. احنا مثلا في الليسي نتاعنا نحينهم لي بون نقعدوا ندوروا، لازم يتوفروا الإمكانيات اللازمة باش نجموا نطبقوهم ما يقعدوش جوست كلام. شوغ تيغان ماهوش ياسر إفيكاس ماهوش ياسر فيزابل.
8: شنو هي تعاين أنت قدام المؤسسة التربوية؟
9: خلطة فما عنف فما زادة واحد يبدا يبيع.
6: كالساعة اللي تخرج فيها ساعات بيصيروا فيها برشا مشاكل، عارك قدام الليسي وعظم، وحتى في السوايع مثلا واحد يمشي يخرج يمشي البلاصة ياخذ من عند الفول في الساعة هذيك.
7: مشكل ما يجيش فورسيمون متلامذة ما ينجم يجي من الانفيرونمون، الليسي هو موجود في وسطه.
6: فما حتى الاستهلاك في الليسي موجود.
4: المختصة في الطب العائلي وعلاج الإدمان الدكتورة خديجة زيتون تحذر من داخل أسوار المؤسسة التربوية نفسها حين يغيب التأطير.
10: الداخل كي أنت باش تخليه في الساعة كروز شنو باش يعمل به؟ يلزم بالحق شكون تحطي أطرو في الحالة هذيك، خاطر ما ننساوش راهو الصغير هو اللي يعلم الصغير. دونك الداخل يلزم تحط له شكون يأطرو شكون يتلهى به. هي حاجة باهية ديجا نشكروهم لفات اللي أنت منعتهم خاطر كنا نعرفوا اللي البرا شنو يصير. ولكن زمنا في الفضاء التربوي نفصل بين حاجتين داخل المؤسسة التربوية وخارج المؤسسة التربوية، معناتها هاك الباب راهو فاصل كبير.
4: ورغم تثمينه القرار، يؤكد رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني أن المنع لا يكفي، فلا بد أن ترافقه جملة من الإجراءات.
11: زمنا نخدم على ساعات الجوفاء نقصوا منهم إلى أقل درجة ممكنة، نحاول نسقوا مع الأولياء اللي نجم يروح بولده ولا بنته، ثم نخدم على توفير القاعات هذه. المهم هي توفير الموارد البشرية اللي هي تأثر تلامذة، إذا أحنا نسيبوهم كسوة البرة ولا الداخل ما وصلنا حتى نتيجة. وقت تسمع أنت عندك أقسام فيها 45 تلميذ، تعرف أنه عدد من المؤسسات التربوية ما فيهاش قاعات مراجعة، في نقص في الموارد البشرية، في القيمين، في الإداريين، أكيد ما عندكش الإمكانيات باش تجسم القرار هذا بالطريقة المطلوبة.
4: بين جرس الدخول للمؤسسة التربوية وجرس الخروج منها ساعات تقرر فيها حكاية التلميذ، فإما أن يجد من يسمعه ويؤطره أو يجد من يستدرجه إلى الخطر.
1: في إطار فعالية الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بقصر المعارض بالكرم، انتظمت اليوم ورشة خاصة لتعريف الحرفيين بالإجراءات الديوانية المبسطة التي تم وضعها لمساعدتهم على ترويج منتجاتهم في الأسواق الخارجية. العميد لسعد العياري عن الإدارة العامة للديوانة يستعرض في تصريح لمريم الغربي أبرز هذه الإجراءات.
12: الإدارة العامة للديوانة وفي إطار برنامج إيزي إكسبور مكننا الحرفيين من أنهم يقوموا بالإجراءات الديوانية بطرق مبسطة باش هما يتمكنوا من ترويج المنتجات نتاعهم في الأسواق الخارجية الأوروبية ولا حتى الأمريكية. أنا نقول لهم يجموا يدخلوا الإيزي إكسبور وشوفوا التسهيلات اللي مكنوهم للمصدرين، التسهيلات هذه توصل حتى إمكانية التصدير بمجرد نوت دونفوا اللي هو تم التجارة الإلكترونية اللي هي معناتها مطلوبة برشا في الوقت الحالي، واللي هي انخرطت فيها الإدارة العامة للديوانة ومكنت الحرفيين وحتى الشبان المصدرين والشركات الصغرى باش يقوموا بعمليات التصدير بإجراءات مبسطة.
1: في شأن آخر، تزامنا مع استعداد مجلس نواب الشعب للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 27-2000، طلبت الغرفة الوطنية للطاقة الفولت ضوئية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والمجمع المهني للطاقات المتجددة بكونكت البرلمان بالعمل على تخفيض المعاليم والأداءات الديوانية الموظفة على التجهيزات والمعدات الأساسية. رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولت ضوئية بمنظمة الأعراف علي كنزارية.
13: قبل السحب الكامل لمعاليم والأداة الديوانية الموظفة على التجهيزات الأساسية الطاقات المتجددة وتخفيض الأداة على القيمة المضافة من 19-7%، وهي الامتيازات اللي طالبينها استراتيجية لخدمة المصلحة الوطنية وتخفيف العبء على المواطن. احنا بلاد انتقال طاقي وتعدينا بصيفة صعيبة برش، نقول علاش ما تقدمش الانسلاسيون فوتوفولتايك لأنها موظفة عليها أداة كبيرة. اليوم كان ننحي للقيمة نردها فوق 19-7% والديوانة من 30، مش لازم نقول 0% يهبطها 10%، الأسعار الكل تنقص أقل شيء 40%، وهكذا احنا نسرعوا في الانتقال الطاقي. اليوم تونس باش تربح أكثر من اللي تاكسي اللي باش تلمها في الديوانة تاعها، لأن الفاتورة قوية تاع لو ديفيسيت انرجيتيك 8.2 مليار من الدينار ومازال باش يتفاق هذا، لأنه البانو فوتوفولتايك والباتري هذا كي نحطهم هنا باش يمكنني من اقتصاد أكثر من الديوانة باش تاخذها الدولة.
14: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: في آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، جدد الحوثيون اليوم القصف الصاروخي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض ومطار نجران الواقع جنوب المملكة العربية السعودية. وأعلن وزير الخارجية التركي أن أنقرة لن ترسل قوات عسكرية لضرب الحوثيين في اليمن، واضحا أن اتفاقية الدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان هي اتفاقية دفاعية وليست اتفاقية هجومية. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل إجراءات محادثات وصفها بالمثمرة مع إيران، مشددا على أن واشنطن لن تشن أي هجوم على طهران قبل الانتخابات التجديد النصفي القادمة. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا المعدل الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. قريبا استكمال اعداد نص قانوني خاص باقتصاد المنصات وفي مراحله الإدارية الأخيرة. منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية مدى تطبيقه فعليا كان محور تقرير في النشرة. وفي العالم، تركيا تؤكد أن اتفاقية الدفاع المشترك مع المملكة العربية السعودية هي دفاعية وغير هجومية. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
15: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادي القليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
16: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
17: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج تنوش وينعوش.
18: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كله من 4 to 7 متاع العشية ومانيش واحد.
19: أيهاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.

0: تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
1: ستة واحد وعشرين دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل. كالعادة حسام ديما الخريني ندنن. يا حسام يا حسام، تعليه
2: ولا يا كيكة،
1: تعليه شو
2: محلنا
1: فريق برنامج داخلين الكلنا في راحتنا وكل عليك، كان انتي الخريني.
2: فما أنا قلت لك عاملا بالمثل اللي هو في تونس كهو تقريبا هذاك، قلت أخيرة في أخيرة يقولكش ما العالم كل ديما يجري على السرعة وكذا، والوقت كالسيف وكل حاجة.
0: لا احنا اليوم بدينا ديجا قلنا ايه؟ كل واحد ياخذ وقته،
1: ياخذ راحته.
0: خذ راحتك،
2: ناخذ راحتي كي ندخل المخرج. حبر روتار.
0: لا هو انت ما فكش فاهم، سي لونتري اون فيديت. ديما اونتري لو ديرنيي هكا قالوا الفرنسيس، سي اونتري اون فيديت.
2: والله يتحشمني
1: ويستحقها زادا
0: بيان سور.
2: والله يتحشمني يتحشمني.
1: نحب نرحب بضيفتي في الاستوديو شيف بلقيس الاسود.
3: هالسلامه،
1: شنو حوالك شيف؟
3: الحمد لله.
0: انا مصدومه فينا بلقيس، مصدومه فينا.
2: ما جيت مش اول مره تحكي
1: لي توا بنت.
0: اي مصدومه فينا ليه؟ كنت تغزلنا بالعين الكبيره والكل خاطنا ناكل في بعضنا
3: تقول لك يا لطيف.
1: هي هذيك بنتها حسين دين الهمامي، من بعد شويه في توقيت الوطنيه عاد ستارك العاده اكل الفوندو هذاك اللي
0: ان شاء الله
1: نكملوا بها حصتنا. سينو يا جماعه نعدلوا صحنا مع بعضنا ومع شيف بلقيس الأسود.

0: عاد صح كنت تحكي فيه تلفت اكثر لعبد ستار، تلفت الشيره المغادي
1: لا ولا اشكرت الحق الحاجه اللي جابتها ما اشكرت
0: هذيك ما عندها حتى دخل اللي جابتها ما عندها حتى دخل بعد السحنك هذيك بالعكس بلب السحنك
1: بلب السحنك
0: هذيك علاش انت عجبتك خاطرها بلب السحنك
2: انت كي كليت شنو اول كومونتير قلته لي
0: ناقص سكر
2: قبل بنين ولا قلت لي ناقص سكر بنين
0: صحيح خاطر ركزت فيها ناقصه سكر اما قمم فما سكر
2: اي اكيد بيان سور
0: احنا الحمله نتاعنا لهنا اللي قاعدين نعملوا فيها
2: ضد السكر
0: ضد السكر
1: ممكن هذيك علاش نفقت بالفرق معناتها بالحق سنست عندي مدة اني ناكل باقل ما يمكن سكر هذيك علاش وليت باهية معناتها نحكي
0: اه اسمع سيدك
1: اه لا عندي اي عندي اجريات اجرياتك هو تقدم في العمر يستوجب حاجاتكم هكا
3: نعيش ونسمعوا
0: اسيدي يا اخي الكبده الاسكندراني انت زايد علينا فيا ولا كيفاه؟
2: على الطريقه المصريه نوع لكم مش ما تقلقوش
0: اسمع سيدك
1: كيفاه هذيك
2: جيت لكم المصر اليوم دونك باش ناخذوا قلايه نحطوا فيها شويه زيت نحطوه يسخن ناخذوا الكبده نتاعنا نقصوها اون بتي دي قرايم فلفل
0: انا مربعات مربعات
2: قرايم فلفل كيف كيف نقصوه
0: مربعات
2: مربعات مربعات لو طون لي زيت سخون بعديك نصبوا الكبده والفلفل نخليوهم على رواحهم يطيبوا وشويه بيان سور زيت ما نكثروش
0: بطبيعتها تصيب ماها هي والفلفل يصيبوا شويه ماء
2: اي خليوها تفع قلا اونتر تو نحضروا الصوص نتاعو الصوص نتاعو نحطوا فيه تيبل عصره قارص زيت زيتونه فلفل اكحل فلفل احمر وبغرفه صغيره خل نخلطهم مليح لو طون كي يبدا هو نقولوا احنا نص تيب تزيد عليه الصوص وتخليه بكبك في عقله
0: الصوص معناها بالماء باش نسقيه بشوي ماء اذا كان انت تحط الفحات هذوما الكل
2: شويه خلو عصره قارص دونك ما نستحقوش الماء
3: قلت لك مغرفه خلو عصره قارص
0: اكهاو
2: اكهاو من بعد ديك لو طون اللي هو ولا نص تيب نزيدوا عليه الصوص نتاعو نخليوه يكمل يبكبك وما ننساوش في الاخر رشه الملح باش من الكبده ما تصيبناش الماء نتاعها هذا يا استوس
0: دونك اذا كان نحب الكبده ما تصيبش ماها
2: ما
0: نفوحش من الاول
2: الملح كهاو مش الفاح الكل الملح يتحط في الاخر
0: هذه الكبد الاسكندراني احنا ما نفوحوش بتيب الكرويه في بالي
3: لا احنا نفوحو ملح فلفل وكركم
0: هكا ولا وكركم بتاع الكركم
3: الكبده اللي حطوا لازم فيها كركم
0: فيها كركم وفما حتى اللي هو يجتهد شويه مثلا ما يحطش الكركم فما نعرف بلايص في تونس ما يحطوش الكركم ما يحطوا له الكمون
3: فما يحط الكمون
0: اما احنا ما نحطوش تيب الكرويه وما نحطوش الفلفل زينه والله مسكنا الكبده مشيت
3: كل واحد وكل بلاد ورطالها
0: اكزاكتو على كل حال هذه يا سيدي الكبده الاسكندرانيه باش نبدلوا بها المطعم نبدلوا بها الجو مش خايب الفكره مش خايب باه سينو هي سلايطه
2: سلايطه حمص
0: اسمع سيدي
3: زاد كيف كيف في الشرق
0: نجيب لنا ذي
3: في الشرق
2: كاو اليوم حابين نسافر بيكم يا سيدي نبدلوا شويه الجو
0: تستفيل لنا تستفيل لنا
3: بس ما فيها بس
0: كيفاش سلايطه هذه
3: معنا نعمل حلقه من اسكندريه
0: وين تعرف
3: الجو
0: وين تعرف
3: الله الله
2: ولا نسافروا كريمو
0: ولا نسافروا
1: وهذا سيدة روح حكيت الكبدة بالحق مع توليت ديرجة في تونس ما كلش ناكلوا برشا كبدة للأمان
0: باي
1: ما كانوش تواسع مرمين برشا بالكبدة تلقى صحي المشوى يحط لكم معاه شوية يقول لك نحب شوية كبدة مش برشا اما في مصر الناس اللي مشاو لمصر ويعرفوا الحكايه دي الكبده في كل بلاصه في كل بلاصه ممكن احنا خاطر التوانسه
0: يمكن اكثر ما حتى نحن وكيله رانا في الكبده يا
1: مش برشا معناتها مش كيما مثلا ما يش اكلة شوارع مش اكلة شوارع كيما موجوده مثلا
0: الحمد لله احنا صحيح
3: الكبده راهي مستهجنه كانت عندنا كان بيبيعش الززار
1: يعطيها
3: في البرويطه في البرويطه في نهج الكبده سوق الززار يبيع اللحم وفي نهج الكبده براوط يبيع الكبده والزويد تسكي زويد ريا
0: انت شفت الزويد بقداه ولاو
3: نعرف اما كان قبل كان عيب ما كرشه والزويد وكل شيء ما يتباعوش في حانوت وما يشهمش عبد محترم
0: تقول له نحب كرشه ونحب باش نعمل هكا عصبين يقول لك 70
3: اي لا كان عيب قبل
0: باهي سلطة الحمص
2: سلطة الحمص سهله وباش نبداو من لو كيفاش نحضروا الحمص الحمص هذا مش جوست نستعملوه كان في سلطه هذا نجمو نستعملوه في اي سلطه ولا كاسناك تجم تهزو معك تاكلو ولا ميم تفرج في فيلم ولا حاجه تمشي تحطو في برشا بروتين دونك ناخذو حمص نتاعنا اللي هو يبدا ديجا طايب نحطو في بول نفوحوه فلفل احمر ملح فلفل اكحل شويه كركم كان تحب انت تحط له كليل ولا زعتر ولا حبق ولا سولون لي جو معناها انت شنو تبريفير بعديك تحطو في الفور 20 مينوت تخليه
3: من غير زيت
2: لا من غير زيت تخليه يتحمر على روحه اونتر طون تقص طماطم تريفيت
0: مربعات
2: مربعات مربعات وبصل. كان تحب قرايم فلفل انت وشنو الحاجه الخضره اللي تحبها؟ جبن هذاك هنا جايين وديجا باش نحطوه. دونك يتيب يتيب الحمص نتاعنا خرجوه ونخلطوه مع الخضره اللي قصيناها. نزيدوه فرماج بلون 0% وكان نحبوا رشه معدنوس من الفوق للتزيين ما فيها بس وصحه باش فيه مثل
0: كل يعني سلطه بروتيني
3: بروتيني كل بروتين فرماج بلون ومع الغوطه غوطه براتيكمون لازم تكون
0: وحمص
3: طريف فيه
0: خضرة اي معناتها ونصورها تجي بنينه برشا خاطر الحمص مش كيما طايب كيما في الكوشه
2: اكزاكتومون
0: اي طايب في الماء في الكسكسي
3: طايب على روحه
0: بنا نوع انت تدخلوا الكوشه تحمروه ويولي
3: حمص ولا حاجه اخرى
0: والله يعطيك الصحه دايوغ انا باش نعملها الجمعه الجايه ان شاء الله سلايط
2: قولي شنو رايك
0: والله انا بعثت لك نقول لك شنو رايك يا سيدي الكبده الاسكندراني
2: ليها ليها
0: خاطر انا ديجا متهونش عليا كي نقصها بتيدي ترونش هكاك يا
3: عندي هكا ما كيفاش الرز الجربي كيف تعمل تقصيش
0: ما نعملوش
3: هو بالاساس اي داكا
0: من الاساس ماهوش ماكله محبذه عندي
3: اه بون
0: باهي خذينا عشانا
3: ان شاء الله بالشفاء
0: موافقين عليه يا جماعه
3: انا موافق
1: انا موافق تحب الكبده
0: 10 على 10 10 على 10 برافو عليك شكرا ليك شيف بلقيس الاسود بعد شويه حسام الدين الهمامي دوره في اخبارنا زعما شنو اليوم راتينا من اخبار ترى
1: تو تشوف

0: التوقيت الوطنية.
1: جيت في قلب الواحد وقت اللي تخمر ملحم بركات وقص علي. الله يهديك.
2: خفت عليه.
1: الله يهديك.
2: قلت نفسه كل ما يزمه يرتاح شوي.
1: صحيح. إن شاء الله ربي يرحمه من الفنانين اللي يحبوا تونس، كان يجي لتونس وسهراته في تونس كانوا ناجحين برشا على فكرة.
2: صحيح.
1: بين نمشيو للأخبار نتاعنا في توقيت الوطنية باش نحكيو على أول امرأة تونسية تاخو رتبة أستاذة في جراحة الأعصاب. لهنا الخبر هذا دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي. الأستاذة منى الرخامي هي واحدة من الكفاءات الوطنية البارزة في تونس. التتويج هذايا أخذته في جراحة الأعصاب باش تكون أول امرأة توصل الرتبة أكاديمية بالدرجة هذه. ما باش نحكيو على الكفاءات اللي موجوده، مانيش باش نحكيو على مدام منى الرخامي او الدكتوره منى الرخامي، باش نحكي زاده حتى على كفاءات اخرى ممكن ما تحكيش عليهم كما يلزم. المره هذه باش نحكي على ثلاثه باحثين تونسيين لقاو موجودين ضمن قائمه افضل 40 عالم في الجيولوجيا والجيوفيزياء. جيولوجي الجيوفيزيك هذوما زوز اختصاصات من الاختصاصات النادره عالميا. على البروفيسور يونس حامد هو الاول عالميا في التصنيف اللي تعمل في الفتره المرجعيه من حسبه من 2021 2025. هو يونس حامد من كليه العلوم بقفصه، جاء في الترتيب الاول وطنيا. من بعد بجي البروفيسور حكيم قبنتني اللي هو من مركز بحوث وتكنولوجيا المياه، جاء ثاني وطنيا و38 عالميا. والبروفيسور محمد السوسي من كليه العلوم بتونس، الثالث وطنيا و39 عالميا. شوف الناس وشوف الكفاءات اللي عندنا وشوف الاختصاصات اللي هي اختصاصات نتاع المستقبل.
2: بربي حسام هنا ما تعيشوا هنا لهنا
1: اي في تونس في كليه العلوم في
2: لا نقص باش يكملوا كاريرهم هوني
1: ينجم يكون استاذ زائر في بلاد اخرى، ينجم معناتها يكون يعيش في تونس يقري في تونس، اما يكون زائر في معهد من المعاهد اللي موجوده لبرا، وهذا في حد ذاته نجاح كبير برشا. فما خبر انا شدني لما حاله لانه من الناس اللي دعيت له قداش من مره، اللي هو حسب المراسله نتاع تصريح لمراسله الاذاعه الوطنيه بولايه نابل فاطمه بن عثمان، اكد وزير الشؤون الاجتماعيه عصام الاحمر اليوم الخميس انه فما مشروع لقانون العمل عن بعد.
2: أوه.
1: ولا جاهز وفي طور استكمال المراحل الاداريه الاخيره. الجديد لهنا شنو هي؟ انه برشا ناس توك من عهد الكورونا برشا ناس ولات تخدم ديستانس، والخدمه ديستانس كان فما التفعيل نتاعها كان صعيب شوي، خاطر احنا فما ادارات تمشي بالبوانتاج. فما ادارات يلزمك تسجل الحضور ويلزم درسين. تويك فما ناس لقاو اللي كتبوا عندك كونيكسيون باهي في الدار وتبدا عندك جو ملائم في الدار تنجم تخدم ديستانس.
2: حسام اون اوروب يسري يخدموا بها هذايا، ودايوغ معناها يوفروا اقتصاديا معناها ماديا يوفروا برشا من مصاريف الدوله اولا، وثانيا ما عادش يخدموا هكا بوانتاج واحد معناتها في العالم اجمع بصفه عامه يخدموا ياسر بالكونتراب بروغرام
3: علاش
2: بالكونتراب بروغرام بينك اهداف.
3: عندي عندك دوسي تخدم لي عليه تعطيني نتيجه
2: في الوقت الفلاني.
1: انا كمشغل يساعدني خير، اما خير تخدم ريم باش عليا ديسونس من دارها ولا جيت هنا بالموارد نتاع الاذاعه؟
2: لا من دارها خير،
1: من دارها خير تساعدك
2: بالموارد نتاع دارها خير
3: والتنقل
1: والتنقل نجيب حداك كله كذا.
2: مرحبا
1: والله مرحبا وتعمل لنا الاجواء
2: كل شيء دل البرك
1: باهي سيدي باهي ان شاء الله نكونوا موجودين بحدك وان شاء الله القانون هذا يزربوا فيه شويه باهي.
2: على كل حاجه اخرى قبل ما نتعداو نزربوا فيه يا حسام، خاطر مناخيا العالم الكل يقولوا انه باش يكون الشتاء صعيب. شتاش ما انت الشتاء صعيب معناها بيجيك ايامات مثلا يصعب على السيد انه يهبط يخدم مثلا في الكيسات وفي
1: ولو ان عندي خبر يقول العكس هذايا تنحكيو فيه من بعد تنجيو فيه من بعد. ولو انه لهنا مادام الشيف مازالت موجوده بحالنا فما ظاهره موجوده في بلدان نتاع امريكا الشماليه برشا في اسمها الكلاود تشيكن. الكلاود تشيكن هذا شنو؟ انه ما عندكش محل اما في دارك تخدم، وفما برشا شركات سكروا اللي لابيل نتاعهم مثلا نقولوا ما نجمش نسمي سامي سكروا ولاو يخدموا من الديار. عملوا سمعه به هذيك تسمى الكلاود تشيكن، هذه تعملت من عهد الكورونا ومشاو العبيد يمشيو فيها بالكدا بالكدا، خاطر الناس عندهم ثقه في خدمه الدار اكثر من اللي عندهم ثقه من اللي في انه محل ولا حاجه. يقول لك خدمه الدار بالروح موجوده والسيد ودياري ودرسين في تونس موجوده اما مش بالاسم هذاك.
2: في ميزون
1: اي في ميزون اي حاجه تشبه شوي. الدوره السادسه لايام التشغيل نحكي على كيت جوب اللي هو الدوره بدات اليوم وتتواصل على مدار يومين بمقر الاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه بالعاصمه. الشعار نتاعو شنو هي؟ الذكاء الاصطناعي مساعدك المهني. لهنا حسب المراسله نتاع الاذاعه الوطنيه تبرا نعيمي مشات حتى غاديك منظم السالون قال لي الدوره هذه جاو برشا ناس 42 مشغل وشركه كبرى جاو باش ياخذوا يعملوا معناتها مقابلات عمل مع برشا ناس والمقابلات تقريبا ما بين كل عام ما بين 800 و 1200 انتداب يصير من المقابلات تصير هذه معناتها بين العباد واكثر من هكا معناتها مش حتى مش بشرط هي تدبوك في الكي جوب هذا تنجم يوريك كيفاش تصنع السي في نتاعك يوريك كيفاش تطور السي في نتاعك وتويك ما ننساوش للناس ولات ما عادش السي في الورقي اللي نعرفوا يدخل لينكدين ويتفقدك اش عندك واش ما عندكش لهنا ينجم يقول لك كيفاش تعمل وكيفاش تستعمل لي كوبيلوت كيفاش وسائل الذكاء الاصطناعي وهذا من كل بتبيعه
2: اذا كل قاعدين نقدموا فيهم في بكليك يوميا على موجات الاذاعه الوطنيه في كلام يعمل الكيف وفرحانه برشا بالفقره هذه وبتفاعل الناس معها الحقيقه حكينا على الكوبيلوت مايكروسوفت حكينا على كلود حكينا على كيفاش نجم تعمل لي
1: حتى الميتا تو الناس هي تبع في الفيسبوك الميتا اير ومن اكثر لي كوبيلوت ينجم يعاونوك في حياتك
2: وي.
1: ما يجي مسهل لك برشا ديتاش يوريك شنو تعمل شنو ما تعملش وكذا وحتى تحضر دروس صغار مثلا عندك كور الاولاد ما فهموش شنو نعمل ندخل الكور هذاك في الشات جي بي تي ولا في الميتاي ونخرجوا صفور نتاع تصور خاطر فما صغار عندهم الذكاء معناتها بصري مش
2: بصري
1: الذكاء اكثر منه ذكاء سمعي او حاجه اخرى يحب يرى تصور كي ترى بتصور نجم تفهمها بطريقه هذا كيفاش نستغلوه ما نستغلوش بشرك براس واحد على بدن واحد اخر ونعملوا الحاجات اللي ما جات حد شيء باش نحكيو على ظاهره النينيو ظاهره النينيو اللي هي ارتفاع درجات الحراره اللي بدات من المحيط الاطلسي ومشيت للغابات الاستوائيه ويقال ان السنه باش تكون هي الذروه نتاع النينيو تعرفش وقتاش
2: ما تقولش في الصيف عمار
1: ما هيش في الصيف
3: فيفري
1: باش تكون في ديسمبر
3: ديسمبر
1: معناتها ديسمبر السنة على ما يقال نجمو نعوموا فيه باش تكون درجات الحرارة لمستويات غير مسبوقة ما صارتش قبل
3: هذه باهية
2: ان شاء الله ما ينقصش
3: هذه باهية
2: حتى هو يحب يعوم كل يوم
3: انا نعوم
1: احنا راهو نعوموا راهو ساعة عندنا حكاية مثلا انا هاني مقرب كان جيت انا مثلا في راس العام رانا عملت لك الغطسة نتاع راس
3: العام انا توا انا قبيل نجيك من البحر انا طلعت من البحر دوشت وجيت
2: سمعت فريق البرنامج ما
1: عليهم لا نعملها لا
2: فريق البرنامج ما
3: هو مازلنا احنا ما دام طردناش بمعنى انا ما جاتش موجه كبيره مثلا انا غدوه نخاف من العمان مش من البرد نخاف من الصواعق خاطر ريت بعيني كيفاش تعبت الساعقه في وسط الماء والماء يجلب البحر يجلب الساعقه خاف لنشوشت لك علاش سينو نعو عندي حتى مشكلة حتى تقوم موجة كبيرة اللي تخوفني اللي تضربني على الحصان تاع البحر نهبط القش
2: أما إذا كان القمة معنى الذروة متاعه
3: في ديسمبر
1: في ديسمبر
2: ما نصورش لدرجة الحرارة باش تكون بلطف ربي أنا ديما بلطف ربي
1: كبير ونحكيو عالميين نحكيو عالميين معناتها النجم فما بلايص اللي ما كانتش الحرارة فيها مثلا في فرنسا وصلت سنة درجات قياسية نتاع حرارة احنا ما تقلقنيش معناتها هي 30 سخانة هي 40 هي 50
2: ولا احنا تقلقنا من قصان الضوء
1: استنسنا بون قصان الضوء هذاك لأنه فما إيجاد كبير للشبكة اللي جاد يصير علاش لأنه فما زيادة ما تنساش في
3: استعمال كبير
1: أبار الاستعمال احنا في الصيف موجود بحدنا برشا توليست ويجيو شقنا الجزائريين وشقنا الليبيين معناتها تلقى استهلاك مفرط الناس ولاو أكثر برشا
2: يظهر لي الحلول بدينا فيها
1: شينا ما حكينا ما
2: رفيت على معناها حتى معناها النقابة ولا
3: فما حركة
2: قالوا أنه أكهو
3: معناها
2: سكرنا مع الـ
1: القطاع الكهربائية سواء ماء أو ذو حتى كل
2: شيء وزير كل شيء لا حكاو على
3: الضوء
1: قدر ما فما ترافول في بالي معناتها في الكرم ولا كيكو بار
3: أي فبقايا معلومة
1: أما ميساج ترافول باش من بعد ما يقصوش به عمل ترافو
2: هو على كل حال على كل حال بالنسبة للضوء فما مجهودات كبيرة باش انه معناتها معناها وبدينا وكنا حكينا عليه حتى في
1: المشروع اللي باش يكون ما بين تونس وليبيا والجزائر وايطاليا
2: نورمالمون باش يحد وينقص برشا من انقطاعات الكهرباء هذاك علاش قلت ديسمبر ديما لاباس معناها قد باش تطلع السخانه ديما لاباس
1: ديسمبر يقعد ديسمبر
3: يعني مش يكون ديسمبر
1: القلعه انا مخمم نحسبوهاش هكاك مدام ريم احنا نقولوا ديسمبر مثلا الدنيا سخونه معناتها ديسمبر فماش مطر ما فماش مطر معناتها السدود تكون فارغه
2: انت تدكك عليك تقولي مدام ريم ولا كيفي
1: والله كما مدام ريم هذيك بدي نحكي حاجه معناتها جديه شويه
3: اوفيسيال
1: حاجه اوفيسيال
3: هو يقول مدام ريم
1: اول واحد نشوفها تقلك
3: هو يقول مدام ريم وانت تخيل شخص اخر معناها متوجه لعبد اخر
2: شو حتى شاف نطقت
1: فرشت الله يهدي
2: معناها قدام الميكرو وبرا من الميكرو تحسها
3: فما فرق كبير
1: الله يهدي الله يهدي الله يهدي هذاك شو نقول اما حسب المعهد الوطني للرز الجوي قال لك غدوه ان شاء الله باش يكون فما امطار
3: ان شاء الله
2: مرحبا
1: كميه الامطار انخفاض في درجات الحراره وباش تكون معناتها كميه الامطار فما تساقطات ما بين 50 و 60 ملم وباش تكون
3: انخفاض كبير قريب 10 درجات بين اليوم وغدوه فما تقريبا
1: معناتها كدبشات كدبشات جبدوهم
2: مادام فما امطار الحمد لله
1: يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد
2: والله ما انت نستنيو فيها المطره هذه على قديش دونك قبلي
3: هو ليه هذاك توز اما صبر البارح برك الله جندوب مشى الماء بالماء
2: البارحه
3: ما شاء الله مشى الماء بالماء
1: والله انا فما شيفر معناتها في رقم اليوم ممكن ما حكينيش عليه وزير التجهيز قال انه الفيضانات اللي صارت في نابل كنت تذكرها كي صارت ولت عمني مش ولت عمني
2: ولا
1: لا صار في 2018
2: 2019
1: 2018 تعرف قد ايه هذيك تكلفت على المجموعه الوطنيه 66 مليون دينار
3: اي بالطبيعه معنى اللي ضرر
1: 60 مليون دينار باش تفهم خاطر تو هي 60 مليون دينار اضرار للبنيه التحتيه يا خويا نصرفهم ما نعرفش
2: نصلح البنيه التحتيه
1: نحمي
2: من الاول مش نصرفهم
1: ولا خلينا نصلح البنيه التحتيه
3: ونصرفهم براحتي غير بالغسل
2: هذا كيما كيبدا ولدك يقول لك راس يوجع تقول له خذ حربوش قريجمي اي جا نعملك فشفش من بعد في الاخر تزور الطبيب وتشري الدواء انت باش تهزم
1: من الاول راهي نفسانيه الحكايه قبل يمكن سي عبد الستار يذكرها قبل كانت فما بوماده نعملوا بها كل شيء
3: كل شيء
1: داوي الدنيا الكل وهي شنو هي نفسانيه انت اللي فات تحط البوماده خير
3: شويه تبدا ترجع
1: هو نفسيه الحكايه اكثر من
2: هذيك في جرحه ولا في حاجه شنو هو نفسيه سخانه نفسيه زاده
1: ما نعرفش
2: والله
1: نتجاوز
2: تسمع اي من نتجاوزوا اي من نسمعوا اغنيه يا خويا قال لك دوي لكل شيء ها

حاجة مثل تعلق قلبي طفلة عربية تعلق قلبي طفلة عربية تنعم بالديباج والحلي والحلي تنعم بالديباج والحلي والحلي.

0: حولل.
1: حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا.

0: au studio 8.
1: استوديو 8 العزيز الغالي ليه معناتها الحقيقة تقنيا من أكبر استوديوهات.
2: استوديو 8 من أحسن الاستوديوهات من ناحية التقنية وحتى اللي دي اللي تخدم فيه.
1: فيه سر غريب كي ندخل أنا الديكور متاعو غير خطر طحنا عنا استوديو 7 وستوديو 8 ديكوراتهم غير
2: ما هو ذلك خطر خاصي
1: خاصيني لكن استوديو 8
2: بالذات
1: عنده
3: حنين خاص
1: رونق وشي وأي شغم.
2: فلا. كان أبيض قبل
1: بالحق
2: بكري كان ابيضي كان
1: هو بيدهم نفسهم كيما
2: الكوفرتور نتاعو كان من داخل كانت بيضه
1: نصورها توا احلى
2: كانت بيضه كانت شرها برشا توا ولا بلوز امبوزون انا بون توا عنده سنوات الله ملي تعاود تعمل تغلف مره اخرى من
1: شو اسمها
2: نفكر كان ابيض
1: شو اسمها غنيتنا اليوم
2: غنيتنا اغزم تعرف ريم انه في جانفي 1960 باش انطلق في تونس ما يعرف ببرنامج الوطني للتنظيم العائلي
1: اي
2: تنظيم العائلي لان حسوا وقتها
1: 66
2: لو 1 جانفي 66 انطلق البرنامج قبل ما يحدث الواحد قبل المؤسسه معناها
1: ولينا برشا
2: ظهرنا كنا برشا احنا وقتها 3 ملايين نخصوا 3 ملايين نخصوا وقتها قبل
3: ما يولي فما
2: اي فما الديوان مازال ما تعملش الديوان تعمل البرنامج كان برنامج اللي هو وقتها مش يحدد عدد الاطفال لانه كانت وقتها لا مويان هي 7 اطفال
1: واو
2: لا موينة 7 أطفال مع 7 أطفال يتولدوا لكن مش الكلهم يأخذوا لسن البلوغ أغلب معلم برشا يموتوا في الثنية
3: سي كان موجودة الحكاية
2: برشا يموتوا في الثنية فوقتها جسم المرأة يطيب ويمشي ويفشل وكذا فجت الوقت الفكرة أن نحدوا بأربع أطفال فقط وحتى تعملت المنحة العائلية على الأساس هذاك وكذا فتعملها البرنامج هذا كي تعمل البرنامج مش الناس الكل قبلته شنو معنى تحدد لي شنجي قداش نجيب صغار دبر فيا انت
1: اي هو ماهوش مش يحدد لك هو معناتها يعاون فيك
2: فلا.
3: اما اجتماعي سياسه اجتماعيه
1: يجيب انت 7 ولا 8 واش يقول لك شبيك
2: مش يقول لك شبيك لكن معناها يزمك تخلطش غادي
1: ما نعطيكش منحه وكهو
2: فلا وما نخلطكش غادي ونحاول نوريك طريق بكل الطرق انك انت غلط
1: ويزي اربعه يزي
2: اربعه يزي وكذا فظهرت الكثير من الحملات وقتها للتوعيه واللي يدوروا في البلاد وقتها إلا ملكة بالخامسة اللي حكينا عليها هي من الناس اللي خرجت ودارت في البلاد شليلة ومليلة من كل بقعة تمشي للدوار وتمشي لشو مش تنصح الناس
1: يظهر لي توب شو اللي يعطينا منحة للي يجيب أربعة صغير
2: أربعة أكثر من
3: أربعة فما نقص كبير برشا
2: أربعة فما أكثر هي توبي قلبت الحكاية لكن وقتها كانت موضة معنى موضة على جميع الوسائل هي فسي عبد العزيز العروي مش تلقاه في البلاغ في حديث سمر يحكي عليها تلقى جرايد تكتب عليها
3: ما تركاش تقول انت
2: ما تركاش مش مثل ما تركاش بالغناء يزيدنا حتى الغناء يدخل في اللعبه
1: بيان سور
2: خاطر الغناء تسمعها
1: تبيعها
2: وتتفاعل معها
3: وكان فهم الغناء الساخر قبل والغناء الاجتماعي والغناء ذاك
2: معناها فتعملت هالغناء هذه اللي تسجلت نهار 31 مارس 1966 كتبها سي محمد بوعزيز ولحنها الفنان الكبير سي باشي جوهر واللي غناها سي محمد المورالي ويقول فيها يا جماعة عندي طزينة طفلة وتسعة أولاد وهالمدة نزادوا لي اثنين رشيدة ورشاد
1: ناخذوها نرجع نعلقوا عليها الميساج نقولوا بسلامة بعد نسمعوها ونرجع نقولوا بسلامة
4: استوديو رصايفي الشادي أنور أوركسترا إبراهيم صالح

0: اي هذه بعد ان شاء الله مبرمجه هي هذه مبرمجه
1: ليه هذه سمعناها
0: سمعناها
1: سي محا سي شادلي انور كي غني في اغنيه لهدي جويني حبي معناها معناها وقتها حاد عديناها ديجا عندنا ثلاثة ايام التالي لكن اليوم مش نسمع ان شاء الله محمد المورالي في يا جماعه عندي طوزينه طفله وتسعة اولاد
0: هو مش هو برك اللي كان معناها معروف على الاغاني الفكاهيه
1: لا لا هما برشا هو واحد من خاطر الاولاني
2: سمليلي والحجام
1: الاولاني هو صالح الخميسي
2: صالح الخميسي
1: صالح الخميسي المونولوجيست باغ اكسلونس ومن بعد جات دفعه كبيره بالنادي سمليلي
0: يلاه نسمعوا هاي

طابور كسرنا يمكن تزيهم نبدا النادي يا منصور يا زينب ننسى ساميهم حلق حلق العيله الدور وسط الحومه ولا يكفيهم واذا نهار خرجت ندور صفوف كثيره نسير فيهم واذا ركبنا في بابور الفجونه ترى

بالي وتحكي لي تفكر فيا في القضيات تحكي تكسر لي في ليلي وخياني الصحة وفات راسي شاب وحرد ليلي شاطيت الكبدة وتشوات ما عرفتش.

0: بنات طفلة وتسعة أولاد هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد يا جماعة أنا عندي تزينة طفلة وتسعة أولاد هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد رشيدة ورشاد
1: تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف
2: اي انت فهمت علي احنا زوز مش اكثر
3: ايش كيف
2: احنا زوز يعملوا في عمل تحديش ما شاء الله عليهم
4: انا رو الحق بتاع ربي انا معناتها ممكن ما كونسرني بالحكايه احنا سته ما شاء الله في العائله
2: ما شاء الله
4: اما تعبت امي تعب تعبني الحق والصوره الكاريكاتير الجرافيه هذه تقريبا موجوده
2: هي حسام امك حتى كان جبتك انت بركه وحد اخر صافا عوض اخواتك الاخرين تعوضهم
4: هو بروفيلي انا رو تقريبا كوبي كولي
1: ما شاء الله ما شاء الله
2: ربي يفضل انت لا ربي يفضل
1: هنينا معناتها
4: اما لا خاطر ما تتعب وقرايه وكذا ومعناتها مش
2: اما ربي يفضلها اذا خرجت سته
1: رجال
2: معناتها انتي وذكوره ما شاء الله عليهم
1: ربي يفضلها
4: واذا انا ديرش في العائله عندي 10 مو 10 اخوان
1: ما شاء الله
2: اي قبل لك
1: كانوا يجيبوا ريم للعلم الاغنيه هذه تصورت من اوائل ما تصور زاد كليبات كليبات
2: تصوروا كليب كيفاش
1: اي في الدار وقميده محطوطه هو يجري في جرتهم وواحد يجي حاجه تضحك
2: قال لك قزرنا معنا عندي
1: حاجه تضحك معنا بالحق بالحق تصورت تصويرتها تضحك كي تصورت لكن كانت مساج توشون على الاخر وكانوا العباد يستشهدوا بها انا نتفكر وانا صغير كانوا يستشهدوا بها وكانوا ماشي في بالهم سي محمد المورالي عنده طزينه
4: بالصغار عنده طزينه بالحق
1: ماشي في بالهم عنده يقول لك ليه هو مسكين ربي يعينه في معقول او يزمه يخدم
2: اما شفت دور الاعلام والثقافه قد
4: كان فما اغنيه اسمها حسن هندامك
1: اي
2: مثلا
1: هندامك
4: اي قال لك معناتها وقتها ناس يحب البس لبسه معناتها محترمه
1: وكذا سيده نعمه عندها اغنيه
2: وهبي وهبي قال لكم شو رايكم تجيو بحذايا نكملوا نحكي
1: اه
2: موافقين اه صافا وهبي كيكا فضيناها شكرا لكم اللي تبعتونا في كلام يعمل الكيف نتقابل انا وياكم غدوه الحكي انا 10 من 9 ل 11 في العياده الطبيعيه شكرا لك شاكر بالقاسم احلام المسيح لي عبد الستار عميمو حسام الدين الهمامي بلقيس ميرسي يعطيك الصحه ايمن التنفوري وسيف الدين ترابلسي
5: بعد غياب سنوات تعود برامج الاطفال على موجات الاذاعه الوطنيه موعد أسبوعي كل أحد من 9 إلى 10 صباحاً برنامج للأطفال فقط مع ألفة وإيمان يفتح أبوابه لكل الأطفال لتقديم مواهبهم وممارسة هواياتهم للأطفال فقط مساحة فيها الكلمة لكم للحضور معنا يمكنكم الاتصال بنا يومياً على الرقم 71-844-404 أو عن طريق صفحة الفيسبوك الإذاعة الوطنية رفيقة أحلامكم مملكة الخيال للأطفال فقط الإذاعة الوطنية الإذاعة الوطنية متعة الاستماع متعة الاستماع
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
7: مستمعينا الكرام تحية متجددة أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر واليقظة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية وذلك على خلفية تقلبات جوية منتظرة وزير الشؤون الاجتماعية يؤكد في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان خلال ملتقى علمي بمنطقة ياسمين الحمامات أن إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي سيشمل الحق في التغطية الصحية وضمان الدخل الأدنى ووضع تصور خاص بالاقتصاد غير المنظم
8: هو على مستوى النظام الضمان الاجتماعي انتم تابعتوا ثم قرار من سيادة رئيس الجمهورية يصدر بإعادة هيكلة منظومة الضمان الاجتماعي ككل ماهيش في الهياكل المتصرفة فحسب لكن حتى في الأنظمة يلزمها تتطور وتشمل كل التونسيين الحق في التغطية الصحية مفتوح لكافة التونسيين وهذا اللي قاعدين نخدموا عليه في الظرف الراهن حق في دخل أدنى وهذا حققنا جزء منه كبير معناتها من خلال قاعة البيانات اللي عندنا بالنسبة للعائلات فاقدة السند أو ذوي الدخل المحدود هذا ما كنا معناتها من تغطية جزء متاع مواطنينا ما في الكبير يبقى عندنا الاقتصاد غير المنظم ثم تقريب صعوبة في تحويله إلى الاقتصاد المنظم على الأقل من ناحية أنظمة الضمان الاجتماعي علاش؟ لأنه أنظمة الضمان الاجتماعي مبنية على مؤسسة ومؤجر يخدم في مجموعة من العمل وتصريح ثلاثي وإلى آخره وهذا لا يتماشى مع طبيعة الاقتصاد غير المنظم
7: وزير الاقتصاد

0: وتخطيط سمير عبد الحفيظ والسفير الصين بتونس وان لي وكدان خلال لقاء ثنائي على ضرورة التسريع في تفعيل مذكرة التفاهم المتعلقة بتركيز فريق عمل مشترك لتدارس سبل دفع الاستثمارات الصينية في تونس. ختاما وفي العالم، استهداف مطار الرياض للمرة الثانية اليوم من قبل الحوثيين. تواصل حملات الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة حيث طالت نحو 50 فلسطينيا فجر اليوم. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يؤكد استمرار مسار التفاوض، بينما تشير تقارير أمريكية إلى أن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يدرس استئناف الهجمات والعمليات ضد طهران في الأسابيع المقبلة. ومجلس الأمن الدولي يصوت اليوم على قرار يقضي بتمديد قصير الأجل لحظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور في السودان حتى شهر ديسمبر المقبل. ختم هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: كان يا مكان في قرية من القرى التونسية الهادية والمزيانة، كان يعيش طفل اسمه خالد، عمره تقريبا في 14، ديما يلعب مع الجدو ويزرع النوار مع الجدو وعم حسين في جنينة الدار. أيا في نهار من النهارات جاء راجل غريب للساحة اللي تعود خالد يلعب فيها مع أصحابه. قالوا لهم اللي عنده حبوب سحرية تخلوهم في قمة السعادة والقوة. غزروا لبعضهم وبدافع الفضول قربوله باش يفهموا الهدرة وما فيها. أما خالد تذكر أمه شوصاته والحكمة اللي ديما تقولوا عليها: يا وليدي مش كل ما يلمع، اذهب ورد بالك تاخو حاجة من شخص غريب. بالوقت رجع خالد الجد وعم حسين وحكاله باللي صار الكل. عم حسين اضحك وجاوب وقال: هذيك يا ولدي مش حبوب سحرية، ويمكن تكون حاجة خطيرة ومش عادية كما المخدرات البعيدة. يتغلط الناس من الأول وتخليهم يحسوا أرواحهم سعداء، لكن عاقبتها دمار للجسم وللعقل وتخليهم زادة يفقدوا صحتهم أعز ما يملكوا. وبلا الصحة يا وليدي الواحد ما ينجم يعمل شيء. من ليمة غدوة خالد مع زملائه في القسم أستاذتهم بالصدفة أقبل الدرس حلت قوس على آفة التدخين والمخدرات والمواد المؤثرة على العقل. قلت لهم اللي هالسموم هذه راهي مش لعبة ومش تفدلكة، والشجاع بالحق هو اللي يقول لا لأي حاجة مجهولة وضارة بالبدن، ما يترددش باش يحكي لعائلته على كل حاجة غريبة تصير له، على كل شخص غريب يحاول يتواصل معاه. وقتها خالد اطلب الأذن من أستاذته باش تسمح له يكتب جملة على السبورة. هيا تصوروا خالد اش كتب: صحتي هي كنزي وعقلي هو أغلى ما عندي. صفق عليه الدام للكل. أولهم أستاذ يكملت الحصة وخرجوا من المدرسة يلقاو هاك الراجل الغريب ارجع لهم. دوب ما شافوه قالوا له بصوت واحد: ما حاشتنا بحتى شيء من عندك، واحنا نحمي رواحنا برواحنا. وما كيكا ومرأة وراجل قربوا منه وفي لمح البصر انقضوا عليه وشدوه، وخالطة كهربة الشرطة في وسطها طلعوه، ومن نهارتها ما عاد شافوه. سكتوا الصغار شوية بعد رجعوا يلعبوا ويضحكوا وهما عارفين ومقتنعين بقيمة الشجاعة الحقيقية، وهي أنك تاخذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح هاي وتقول بصوت واثق وعالي: لا للمخدرات،
3: لا للمخدرات،
2: ربي يحميكم وتكونوا فخر لعائلاتكم ولتونس يخليكم. وحكايتنا بتعيش تعيش وحكايات درويش.
4: لا للمخدرات.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية. معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
6: نرجع لك لازم نرجع لك، نرجع لك انا لازم نرجع لك.
3: صفوة
7: دبلة جوا حبيب هي من ديريلي دبلة جوا حبيب هي من ديريلي.
3: يوسف التميمي
8: عامل معروف يا سنة عامل معروف عامل معروف يا سنة عامل معروف.
3: لذا الوطنية تونسية 100%.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام في ساعة زمن مع الموسيقى، مع الإيقاع، مع النغمات والأخبار الثقافية اللي تتماشى مع أسبوع من زمان ما بعدنا من 7 لـ 8 تكونوا معنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية، وين ما كنتم في الطريق، في الديار، في مقرات العمل، أيضا في الشارع اللي كنتم ساعة تسمعوا هكا صدينا وانتم متحدين، نقول لكم مرحبا وتنورونا في الشوية هذية حتى لـ 8 متاع الليل. رامي وهبي ويداد معاكم، كنت ريم وسي عبد الستار كذلك وسعيدة محفلين الأجواء لهنا، وإحنا باش نزيدوا نحفلوها أيضا بهالنغم جميل هذا بصوت صابر رباعي ورامي العايش. تفضل وهبي.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ويحلو المساء مع وداد محمد.

0: ضيفنا وضيفكم.
1: مرة أخرى رحب بكم مستمعينا الكرام على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في لقائنا المباشر 7:26 في يحلو المساء، يحلو معكم، يحلو بلقائاتنا، يحلو بأغانينا أيضا، يحلو بنشاطاتنا وكذلك بضيوفنا. تعرفوا أنه غدوة باش يكون يوم مهم باعتبار أنه باش نحكيه على فعاليات الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية في دورته الثانية اللي باش تنظم تحت اشراف وزارة السياحة والجمعية التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار. اكثر تفاصيل احنا باش نتعرفوا على ربما فحوى الندوة هذه، نتعرفوا على الجمعية، كذلك نتعرفوا على هذا الملتقى، شنية رمزيته، وين نحبوا نوصلوا بيه، شنية اهدافه، شنية ابعاده. ايضا سعيدة انه يكون معنا سيد بديس بالحاجة علي، عضو مجلس النواب وخاصة لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية. مرحبا بك سي بديس.
2: مرحبا بك أخت وداد وفي برنامج يحلو المساء، ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية.
1: يعيشك
2: الإذاعة الأم.
1: يعيشك ربي فضلك، وإن شاء الله مرة جاية تكون معنا ونحكيه بأكثر تفاصيل، خاصة عن مجال السياحة والثقافة والصناعات التقليدية والخدمات اللي هو مجال متكامل، يعني نشوفها حلقة كاملة مع بعضها، ما تكون متكاملة باش نجمو احنا نقدمو بسياحتنا وننهضو بها أكثر، سواء كان على البعد الثقافي أو على بعد كذلك الخدماتي والصناعات التقليدية. إذن فعاليات الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية، كان نذكروا بالملتقى هذا احنا السنة عن الدورة الثانية، نذكروا بالدورة الأولى كيفاش كانت والفكرة وراء بعث هذا الملتقى. سي بديس،
2: هو صحيح كما تفضلت أخت وداد، هي الدورة الثانية. الدورة الأولى التأسيسية كانت عام ناول تحت اسم ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية. كيفاش تأسست هي الفكرة؟ جات من الغاية هي الترويج طبعا للسياحة والتونس كوجهة سياحية متكاملة عالمية. عام ناول كانت تام، ولا خدمنا بليتو على المزج ما بين السياحة الشاطئية الفندقية والسياحة الصحراوية للحد من موسمية القطاع. أنا ما عادش الموسم السياحي يكون مربوط بفصل الصيف كهو السياحة الشاطئية فقط.
1: نعم.
2: حلينا أو ربطنا أواصر الترابط، يعني باش نمروا مباشرة من الموسم الصيفي في المناطق الساحلية إلى الموسم الشتوي في المناطق الصحراوية والسياحة الصحراوية.
1: نعم.
2: ووصلنا المولود الكبير تحت اسم إن شاء الله كارتاج إيفنت شو. وكارتاج معناتها يجي من هو أنفات، احنا هو سيتان كونسيبت كامل. هذاك علاش كل عام كل موسم لا نعطوه يزيد يكبر، وفي المواسم الجاية كل موسم نختاروا تام محور نخدموا عليه.
1: نعم.
2: بسنا بدينا بكارتاج اللي طبعا لأهمتها الثقافية والحضارية، إن شاء الله باش نقدمه باش تكون فما ومضات تعريفية وإشهارية للحضارة القرطاجية.
1: نعم.
2: وكذلك المناطق سنة زادة باش يشمل طبعا المسرح الأثري بكارتاج، باش يشمل إن شاء الله زغوان، توزر، عنق جمل، الصحراء طبعا العمق، الصحراء في الجنوب الصحراوي، وولاية مدنين كذلك في
1: الكسور،
2: في مش الكسور بيتو خاطر مربوطة بنشاط المناطيد، يحبوا معناتها الامتداد ولا المناطق معناتها
1: الشاسعة. نعم.
2: هي باش تكون ان شاء الله في الصبخة نتاع الملح اللي ما بين جربة وجربة ومدنين. دونك عم ناول معناتها جربة وتوزر وقبلي اسنا كارتاج ونابل والصحراء، وان شاء الله في دورات اخرى معناتها نتجه للاقليم اخر المناطق. مازال عندنا الساحل ما شاء الله، مازال عندنا المناطق الجبليه، مازال عندنا ما نوريه في بلادنا.
1: نعم.
2: الحقيقه.
1: نعم.
2: كوجهه متكامله.
1: نعم سي بديس، الملتقى الدولي للمناطيد والطائرات الشراعية هو فرصة باش نعرفوا بتونس أكثر، خاصة وقت اللي تمسوا هالمجال هذا، مجال المناطيد والطائرات الشراعية، نعرفوا معناها مجال يستقطب العديد من الناس في عالم السياحة، ومش أي ناس، لأنه معناها ناس يكونوا مهمين متوفرة عندهم المادة باش كيف يجيوا ينجموا يحضروا نعم ينشطوا القطاع السياحي. خاطر تجاوزنا أنه باش فقطش ناخذ حاجة معناها جيت لتونس ناخذ حاجة سوفينير ولا ذكريات ولا مكتوب عليها حاجة خفيفة، بالعكس توا معناها المنتوج السياحي تطور، احنا تبارك الله في تونس معناها تنجم تشري حاجات بهيدة الثمن وتروح بها
2: ما شاء الله.
1: اي يطلبوا نجموا يقولوا نخبة، مش اي انسان يمارس الرياضات هذية. لكن الحاجة الباهية ايضا في تونس وفي الدورة هذية من خلال ما حكيت سيادتك توا، وقت اللي كل مرة يكون في مكان معناها تونس أرضية نجم نمارس فيها النشاطات هذه الرياضية، ونبعدوا على الرياضات اللي اعتدنا بها من الماراثون فقط مثلا ولا رياضات أخرى، لكن نفتحوا المجال إلى عالم كبير من ممارسة أنواع أخرى، سواء كان من الرياضيات والرياضات وإلى الهوايات أيضا.
2: بالضبط، بارك الله فيك، هي هذه الغاية الأولى والفيناليتي الأخرانية اللي نحب نوصلها، هي الترويج السياحي لتونس مختلف مناطقها وبمختلف بتنوع منتوجها السياحي كوجهة عالمية. معناها راهي تونس كلها وجهة واحدة بمعناها بطبيعتها المختلفة وبالأنشطة المتنوعة السياحية المتوفرة فيها. دونك لهنا احنا باش نروجوا ان شاء الله لبلادنا كترويج حديث من خلال رياضة المناطيد هذه، اللي هي في الحقيقة سيتان برودوي دابيل، معناها اللي حاجة ماهيش موجودة عندنا برشا، لكن في العالم توجدت ولت فيها تقاليد ولت عندها ناس معناها تتبعها في في في جميع انحاء العالم. كما تفضلت سيادتك اللي هما عندهم خصوصية نتاع ناس ربما سياح مترفهين ذوي طاقة استهلاكية أعلى، وهذا يزداد ترويج آخر للسياحة اللي ما أثرنا نجم نستقبل الأنواع هذه من السياح اللي تنفق أكثر واللي تدخل أكثر
1: نعم.
2: عملة
1: أجنبية، وتنجم حتى تفتح أبواب للعمل أيضا وبعض المشاريع السياحية. من تعرف مثلا سيتك في تركيا أكبر منطقة لممارسة معناها بشركة في المنتاد كابادوكيا اللي معناها تعرف
2: التجارة
1: وجهة عالمية نعم
2: عالمية نعم. الناس تسافر لها بالذمة وتبرمج معتها وتبرمج السيجور نتاعها كونجياتها بالذمة وقت اللي تلقى وقت اللي تلقى بلاصة باش تقص الساعة خاطر احنا
1: صحيح
2: الطلب عالي برشا عليها
1: عالي برشا
2: ماش علاش احنا
1: تعرف التذكرة توصل ما بين 160 و220 دولار والمنطقة هذيك اللي هي معناتها منطقة كانت كيما تحكي سيادتك زعما منطقة شاسعة وفارغة باش نجموا نمارسوا الهواية هذية والرياضة هذية وصعود في المنتاد، وليوا برشا محلات لبيع مثلا السجاد لبيع اشياء تقليديه غاليه زادة مش اي حاجه
2: طبعاً
1: نعم
2: طبعا والصناعات التقليديه نتاع المنطقه
1: إيه نعم وبعض النزل والناس اللي تاجر منازلها غاديكا علاش على خاطر الذروه معناها الذروه وقت اللي باش تطلع في المنطاد زادة مربوطه بغروب الشمس وشروق الشمس، معناها يقول لك احسن مشهد انا نشوفه شروق الشمس، نمشي من الليل باش نبيت غاديكا نلقى وين نبيت وباش نستمتع بهالرؤية هذه والفرجة هذه وبهالألوان الطبيعية هذه.
2: هي من ناحية الرؤية ومن ناحية زادة الشروط الفنية والتقنية
1: نعم.
2: للرياضة
1: نعم.
2: هذه مع
1: نعم.
2: الناس اللي مشرفين عليها يعرفوا فيها شروط معينة مربوطة طبعا بالريح وبالحالة الطقس كذلك زادة هي فرصة لبلادنا، ومن غادي احنا علاش اخترنا زادة شهر أكتوبر بالذات كما عمنا والكما سنا لكونه في شهر أكتوبر في أوروبا عموما تقف يقف النشاط نتاع المناطيد لأنه طقسهم غادي ما يسمحش. احنا هنا في تونس عندنا طقس ما شاء الله حتى في أكتوبر، معناتها هي فرصة لهم هما باش ينجموا يمارسوا وفرحوا بها، معناتها حتى هما بكالش ولو شادين صحيح معناها كل عام حبونا نعودوها
1: نعم
2: على خاطر ما في شهر أكتوبر ما عادش ينجموا يطيروا في أوروبا. دونك تونس وفرت لهم الفرصة هذه. حاجة أخرى ذات أهمية كونه إن شاء الله بلادنا تولي فيها تتركز فيها شركات وتولي معناها صناعة كاملة المناطيد في تونس، كونه بالشراكة كذلك مع جمعية الطيران اللي هي معناها جمعية من اللي فيتيرون تاعنا، معناها لي ميكانيسيان تاع الطائرات ومعناتها لي بيلوت التوانسة تاعنا الحقيقة يشرفوا معناها هم اللي أسسوا الطيران في تونس، وهم اللي وقفوا تونسير معناتها على ساقيها أول ما أنشئت.
1: نعم
2: الحقيقة معناتها الناس ذوات مستوى عالي الحقيقة،
1: وخبرة زيادة. نعم
2: دونك بالشراكة كذلك مع ليكول دو فورماسيون دو ميتي دو توريزم طبعا وزارة السياحة باش نوليو ان شاء الله، باش يوليو ان شاء الله يقريو يعملوا الفورماسيون نتاع البيلوتاج نتاع
1: الطائرات
2: لهذه حاجة مثلا ماهيش متوفرة في بلادنا، ما نعملوش الفورماسيون هذيك، الناس تجينا من برا تمشي تتعلمها وتقراها برا تاخذ دبلومها من برا، احنا ان شاء الله باش نحاولوا ندخلوها توا في اللي ديبلوم اللي تنجم تتحصل عليهم لهنا في تونس.
1: نعم
2: جوستومون باش نحلوا الباب للناس اللي تحب تدخل للمجال هذايا وتستثمر فيه. دونك وهذا اللي يعطي زاد بعد اخر للتظاهره في كل خطرها، مش كان معناتها تظاهره متكامله باش يكون فيها تنطلق نهار 23 ان شاء الله بسيمينار في المدرسه السياحيه والحمامات اللي باش يكون معناها الموضوع نتاعه التجديد في الفورماسيون
1: في التكوين هذا
2: في التوريزم، وباش يكون من بعد فيها طبعا هذا الجامع هذا تو حكينا على الجانب السياحي
1: الترويجي
2: وحكينا على الجانب الرياضي والرياضات الهوائيه، هذا الجانب الاكاديمي مع السيمينار ان شاء الله والمدرسه السياحيه
1: بالتوازي. نعم
2: ثم طبعا الجانب الترفيهي والجانب الثقافي والجانب اللي هو باش يكون ثم سهرات وحفلات في البرنامج كذلك ابتداء من نهار 24 ان شاء الله في مسرح الاثري بكرتاج ان شاء الله نشوفوه في حله جديده، ومعناتها سي ان كونسيبت كامل، سهره ماهيش مجرد سهريه فنان يغني وناس تسهر، لا سي ان كونسيبت كامل باش يكونوا فما عروض ضوئيه، باش يكونوا فما عروض كما قلت لك بكري معناتها للتعريف بالحضاره القرطاجيه ومضات وفيديوهات معناها طوال السهرة، باش يكون فما معناتها باش يكون حلة جديدة ما نحبش توا نعطي التفاصيل كل غدوة إن شاء الله تشاركونا في الندوة الصحفية وتاخذوا البرنامج بتفاصيله.
1: نعم
2: يكونوا زاد إن شاء الله بعد في آخر في الاختتام زاد سهرات في الصحراء إن شاء الله في توزر في عنق جمل حاجة جديدة ترويج حديث ان شاء الله لصورة الوجهة التونسية
1: بينذكروا
2: هو برنامج متكامل ومعناتها
1: متنوع وغزير بالأنشطة في نهارين ثلاثة، معناها الإيقاع نتاعو كبير.
2: هو تحديدا من 23 أكتوبر الاثنين نوفمبر امتداد 19 أيام ان شاء الله باش ناخذ
1: في الاخر انا نهارين ما نقصدش جوج ايامات راوس مش نقصد نهارين بالمفهوم عليها الزمني على كل حال
2: وهذا ما يفسر سامحني وهذا ما يفسر زاد لكونه معناتها الاطراف المداخله فيها كي نحكوا على وزاره الثقافه وزاره السياحه وتحت اشراف وزاره السياحه والديوان الوطني للسياحه معناتها المداخلين في القطاع كل الجامعات جامعه النزل جامعه وكالات الاثار جامعه المطاعم التونسيه معناها كل المداخلين في القطاع السياحي نظرا معناها لاقتناعهم كونه التظاهره كبيره وتمس مباشره وتخدم السياحه التونسيه الحقيقه كلهم ما بخلوش وكلهم معناتها ما شركاء فيها وبالاضافه معناها طبعا نحكيو على وزاره الداخليه وزاره الدفاع في التراخيص وفي التامين وفي الامن وكذا وزاره النقل معناها في
1: خدمه كبيره
2: نعم الحقيقه نعم. وهذا ما يفسر معناها كونه العديد من المنظمات الوطنية والجهات الرسمية في الدولة منخرطة فيها اللي طبعا في الأخر معناتها الهدف الأكبر كما قلت معناتها هو الترويج لبلادنا وما حاجتنا الصورة جديدة تخرج لبلادنا خاصة توا معناها في الوقت هذايا ولهنا نحكي حتى يمكن بصيفتي أنا بعد صيف سعيد الحقيقة تعدى في بلادنا، يلزمنا نخرجوا صورة مزيانة ولازمنا نردون دي في ساعة ونروجوا إن شاء الله وجهتنا للمواسم الجاية.
1: نعم نعم، جميل جدا أنه السياحة ما هيش فقط مقتصرة على شهر أشهر الصيف، ونعرفوا أحنا تونس معناتها باللي فيها بالكنوز اللي فيها من متاحف من مواقع أثرية من مناطق اللي هي معناها تعرف عن 10 مناطق داخلة معناها للتراث العالمي لليونسكو، معناها نجم نخدم احنا سياحة 12 شهر، كل شهر عندها البعد امتاحة إضافة إلى البعد الثقافي والفني بصفة عامة، كذلك في إطار التنمية المستدامة المساحات الخضراء اللي عنا المناطق الطبيعية، راهو النجم نستغل كل هذا وتكون عنا بالحق معناها بلاد سياحية على دورة العام. تعرف أنه حتى في أماكن أخرى مثلا تمشي مثلا سيباديس تمشي للبترا في الأردن في عمان تلقى منتاد مكتوب عليه الأردن وفقط يعمل بيك الدورة فوق البترا، معناها بتشوف انت البترا بعين اخرى من فوق، تمشي مثلا اي تمشي مثلا لنياجارا على الحدود الامريكيه مع مدينه فولز غادي تلقى معناها تبدا تشوف فيه من جهه نيويورك من غادي المنتاد واقف ما يتحركش وقف.
2: وحنا زادة صحرتنا مزيانه برشا.
1: نعم نجمو نستغلوا هذا الكل.
2: جميله جدا.
1: نعم.
2: للصحراء معناتها من فوق من بعد ثالث معناها كيما عملناه دجا معناها صارت في الصحراء وطاروا معناها حلقوا المناطيد وكانت صور جميله جدا معناها.
1: نعم.
2: احنا اذا كل سائح ولا كل تكنيسيان تاع المناطيد هذه ولا كل صحافي اجنبي يجي يروح لنا بصوره مزيانه دجا معناها الاوبجيكتيف تاع.
1: نعم.
2: هذا هو الرهان وهذه
1: نعم.
2: هي الفكرة
1: نعم.
2: وهذه هي الغاية.
1: نعم. على كل حال الفكرة ما هيش سهلة، الفكرة كبيرة ومهمة والبداية بدأت زادة بداية كبيرة، معناها إذا كان نلقاو هالبرامج هذه الكل والبرمجة هذه الكل في دورة الثانية أكيد ملتقى ننتظر منه كان الخير وننتظر منه كان الكثير ومزيد من الإشعاع لتونس وسياحتها اللي ديما نتمنى أنها تكون ديما مزدهرة.
2: اي هو الحقيقة من عام ناول بداية كبيرة.
1: اي
2: نازل كبر
1: اكثر
2: المولود. احنا عام ناول بدينا مثلا بفنان تونسي والتونس بلطي مثلا محبوب عند التونس الكل، شنا كبرنا شوية جبنا معنا فنانين عربي معناها عرب معناها.
1: اي انا نعرف ما تحبش تقول ما تحبش تقول سي بديس
2: في الدورات القادمه نطلعوا للانترناسيونال اكثر
1: ان شاء الله
2: أكثر.
1: ان شاء الله ما تحبش تقول على
2: ما نخافوش من كبر التظاهره. راهي معناها تونس قادره باش تنظم. احنا جبنا مايكل جاكسون من التسعينات
1: صحيح
2: الحقيقه يلزم
1: خليني انا
2: نبدو كبار ونزيدو نكبروا
1: اكيد بكرة. اكيد خليني نذكر اللي غدوه الندوه الصحفيه باش تكون بحد النزول بالعاصمه على الساعه الواحدة والنصف. اما سي شتي ما حبيش تقول مسك الختام للملتقى هذا فنانك تنقول انا ما يسالش اسمع وعمل روحك ما سمعتنيش رغب عليه ما باش يكون هو مسك الختام عم روحك ما سمعتنيش انا العصفوره قالت لي وانت حط هكا وانت عم روحك ما سمعتنيش هكا غدوه قولوا ايش تحب في الندوة ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء
2: الله السبق ومن خلالكم انتم دعوة للجميع طبعا للأخيين الإعلاميين المحليين الوطنيين وان شاء الله تتكاتف جهود الناس كل
1: أكيد
2: معنا على
1: المستوى
2: المركزي والجهوي وزاد نشكر السلطات الجهوية اللي في المناطق اللي بتشملها متظاهرة الكل الحقيقة اللي هم على الميدان معناها عندهم خدمة كبيرة باش يوفروا باش يأمنوا ويوفروا النجاح لهذه التظاهرة.
1: نعم.
2: ان شاء الله بتضافر جهود الناس كل بدين الأخيين الكل كل واحد من شيرته من مكانه ان شاء الله قدرة ربي ما نجمه كان ننجحوا وما نجمو كان نرتقيو بصورة بلادنا إن شاء الله.
1: أكيد يا ربي، وكنا أحنا من أجل تونس. شكرا لك السيد بديس بالحاجة علي، عضو مجلس النواب وكذلك لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية، وتحدثنا على فعاليات الملتقى الدولي للمناطيد وشراء طائرات شراعية في دورته الثانية. شكرا، واتمنى لكم كل التوفيق. تحياتي.

57 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. برشا أنشطة قاعدين نشوفوا فيها الأيامات هذية، وبرشا جوائز أيضا، جوائز نوبل بديت تحكي على روحها وعلى حكاية النجاح وعلى قصص النجاح. أنا حبيت نقدم لكم بعض الأسماء، لكن قلت حتى نقدم لكم القائمة كاملة لسنة 2026، خاطر هما كل مرة يخرجوا بعض الأسماء. مواصلين معكم اللقاء في يحلو المساء مع وهبي وويدت.

يلا ان شاء الله ايقاعنا كان خفيف عليكم في منوعتنا المسائيه. يحلو المساء اليوم، عدينا ساعه زمن الحقيقه مريتيش كيفاش هكا تبخلت في لحظه زمنيه. سعيده اني كنت معاكم اليوم. بعد شويه ياسين في قراءه موجز اخبار الساعه الثامنه مساء ان شاء الله يا ربي. اخبار ساره ووهبي وصل معاكم الرحله. انا نقول لكم نلتقي في تجلق مار ان شاء الله، القاكم على موده.

0: ما بين العروض الموسيقية والاكتشافات الجديدة، موسيقيين استثنائيين من تونس والعالم، لقاءات مع مهنيين دوليين وورشات فنية ومهنية. عروض في شارع الحبيب بورقيبة. عندكم موعد مع الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية من 3 ل 10 أكتوبر 2026. أسبوع كامل مع تجارب موسيقية جديدة. تباع التذاكر في مدينة الثقافة شادلي لقليبي وعلى موقع تسكرتي بونتين.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري تشرف بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع لجنة المشاريع الكبرى. وتم خلال الاجتماع النظر في تقدم مشاريع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه وتوسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العمرية وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، إضافة إلى إعادة تأهيل المستشفى الجهوي في بير علي بن خليفة بصفاقس وتوسعة مطار تونس قرطاج الدولي ومشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بنفيضة وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. وبعد التداول في الملفات المعروضة، اتخذت لجنة المشاريع الكبرى عدة قرارات بشأن إسناد الصفقات، منها المتعلقة بإنجاز أشغال مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه من قبل مقاولة صينية وإنجاز أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد أن مشروع قانون العمل عن بعد أصبح جاهزا وفي طور استكمال مراحله الإدارية الأخيرة. الوضع الجوي سيكون بداية الليلة ملائما لنزول أمطار رعدية بالمناطق الساحلية، تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربية لتشمل تدريجيا يوم غد الجمعة بقية المناطق وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. الجمعية التونسية لعلوم التغذية تنظم بداية من يوم غد الجمعة مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية الذي يتواصل على مدى يومين بتونس العاصمة بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج. وفي العالم، جماعة الحوثيين في اليمن يعلنون استهداف مطاري الملك خالد ونجران بالسعودية بصواريخ باليستية. والدفاع المدني السعودي يؤكد سقوط الشظايا بعد اعتراض صاروخ باليستي في مدينة الرياض نتج عنه أضرار مادية. سوريا تنشر نشر قوات لمساعدة السعودية في قتال الحوثيين في اليمن وفق ما أعلنه مسؤولون في وزارة الدفاع السورية. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة،
4: رياضة،
2: ثقافة،
4: موسيقى،
2: 24 ساعة على 24،
4: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معكم من 38،
5: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني مسموع حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين في رحيق اللسان. في هذه الحصة التي عنوانها معاريش وهي في الحقيقة من اختيار ضيفنا الأستاذ حسن بزينية. مرحبا بك.
3: بارك الله فيك، شكرا على الدعوة الكريمة استوفيق.
2: هذه الحصة في الحقيقة سوف تتناول معاريش غير بعيدة من مفهوم المعراج والإسراء في سيرة الرسول عليه السلام، ولكن سوف نتناول بالحديث معاريج من جهة التأليف في السيرة، وهل ما زلنا في عصرنا الحديث نحتاج إلى أن نؤلف أو أن نقيم أو أن نراجع أو أن نكتب سيرا للرسول بأشكال جديدة. ضيفي له كتاب اسمه فتنة السيرة ومعاريج الإبهار، وفي حديث وفيه رد لا داعي لذكر الكتاب الذي رد عليه، لأن يعني أخلاقيات الحوار تقتضي أن نستضيف الطرفين، ولكن سوف نغتنم الفرصة للحديث عن مسائل عامة ليست خلافية. مرحبا بك. في الحقيقة سنستمع إلى هذا المقطع.
4: Alors, le prophète c'est un être humain. Beaucoup de versets du Coran qui le disent. Ça c'est déjà important parce que il y a des courants de pensée dans l'islam qui ont exagéré sur la personnalité du prophète jusqu'à vouloir la sortir, je veux dire, la personnalité du prophète, la personne du prophète, du cadre humain. Alors que dans le Coran, c'est très clair. « Qul innama ana basharum mislukum » Dis-leur, je suis un être humain comme vous. Donc, il est un être humain constitué comme nous. Et donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, ce qui distingue le prophète en général des autres, parce que les prophètes se distinguent entre eux aussi, mais déjà ce qui distingue le prophète d'un autre, c'est sa relation particulière avec Dieu. C'est le fait qu'il soit dépositaire d'un message qui lui vient de Dieu, sous une forme ou une autre, parce que les prophètes n'ont pas reçu des messages de la même façon. Mais c'est ça qui définit le prophète par rapport aux autres êtres humains. Il a une relation particulière, mystérieuse c'est vrai, mais une relation particulière, il reçoit un message de Dieu qu'il expose, qu'il transmet aux êtres humains au nom de Dieu. Vous voyez, c'est pas une mince affaire que de dire je parle au nom de Dieu. Donc c'est ça qui distingue le prophète d'un être humain ordinaire. Maintenant, l'autre question bien sûr, comment prouver qu'il parle au nom de Dieu, c'est une autre question intéressante, mais pour l'instant donc c'est ça. Maintenant donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait partie de cette chaîne prophétique depuis Adam jusqu'à lui. Maintenant, ce qui le distingue des autres prophètes, c'est que lui, il se réclame, il a ses arguments pour dire qu'il est la clôture, qui est le couronnement de la révélation, Khatamun Nabiyyin. C'est ça qui le distingue fondamentalement du reste de la chaîne prophétique.
5: Tous ces prophètes-là étaient des musulmans?
4: Oui, même si peut-être des fois c'est un peu difficile de l'expliquer, mais en fait, si on revient à la définition de base de l'islam comme étant une alliance entre Dieu et l'être humain qui passe par l'écoute et l'obéissance, sami'na wa ata'na, nous avons entendu, nous obéissons, donc l'obéissance au commandement de Dieu qui nous donne la paix, qui nous donne, comme j'ai dit, la félicité dans l'au-delà, etc. Donc, de ce point de vue-là, on ne peut pas supposer que les prophètes soient autre chose que des soumis à Dieu. Donc, c'est peut-être qu'on a trop rattaché musulmans avec le terme arabe, qu'on va dire oui, non, c'est des arabes, etc. Comment dire que les autres prophètes sont Jésus, Abraham, etc. sont musulmans. Mais il faut prendre le terme dans sa définition, c'est-à-dire de soumis à Dieu. Bien sûr, tous les prophètes étaient soumis à Dieu et tous les adeptes des prophètes en tout temps étaient des soumis à Dieu. Et d'ailleurs, on trouve dans le Coran beaucoup de versets, n'est-ce pas, qui attribuent le terme de soumission aux prophètes et aux croyants antérieurs, n'est-ce pas, à la révélation du Coran et à l'avènement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc,
2: ahlan wa sahlan bisada al mustami'in, kunna fi siyaq al hadith an maqta' bil fransiya unwanuhu ki est le prophète. Wa hadha al hadith يمكن أن نختصره طبعا في معطيات، ولكن يمكن أن نطيل فيه، لكن بحكم اختصاصك سي حسن بزيني وأنت ضيفي في حلقة بعنوان معاريج، من بحكم دراستك من يمكن أن يستحق أن يسمى في التراث العربي الإسلامي وحتى في تراث الأديان الأخرى المسيحية واليهودية، من يستحق أن يسمى رسولا؟
3: طبعا هي مسائل اعتقادية مسائل ثقافية. طبعا النبي بالنسبة إلى المسلمين هو الذي أتى بالرسالة الخاتمة والذي أتى بالقرآن الذي بطبيعة لا يحتاج إلى تعريف لدى خاصة المسلمين ولدى عامة الناس، حتى عامة الناس وغير المثقفين من صحة العبارة يتمثلون الإسلام ويتمثلون القرآن بطرائقهم الخاصة وبأفهامهم.
2: أنت بذكائك وبمعياتك سألتك عن الرسول، أجبتني مترجما لعبارة بروفيت النبي. ما الفرق بين النبي ورسول؟
3: هو في الحقيقة تفريق شكلي، يقولون إن النبي هو يعني مرسل إلى عامة الناس، والرسول فيما أذكر هو الرسول يرسل إلى قوم.
2: نعم.
3: إلى رسالة يعني محدودة، لكن النبي كموسى ومحمد وإبراهيم والأنبياء الكبار إن صحت العبارة هم جاءوا برسالة بهدي للناس أجمعين.
2: نعم. أستاذ أحسن، أنت عدت،
3: وهناك على ما أذكر من يعكس، لكن هذا هو التفريق. التفريق بين يعني خصوصية المهمة وعالمية الدعوة.
2: نعم. أنت ولا شك في بحوثك وفي طروحتك وفي دروسك تعود إلى نصوص السيرة. بحسب معرفتك وخبرتك، ما هي الكتب التي يمكن أن يعتمدها الباحث بنسبة مرتفعة، حتى لا نقول يعتمدها اعتمادا أساسيا، في السيرة النبوية؟
3: هي مصادر معروفة ومصادر تقليدية، يسمها الأستاذ هشام جعيط رحمه الله يسمها أناجيل السيرة إن صح التعبير. يعني هو المصادر التقليدية الواقدي، المغازي، ابن سعد، طبقات ابن سعد، الطبري، تاريخ الطبري، تاريخ الرسل والملوك، وبطبيعة ابن إسحاق، السيرة التي قدم منها ابن هشام رواية.
2: نعم.
3: مخصوصة.
2: نعم.
3: تقريبا هذه هي أهم المصادر. وأضيف فضلا عن هذا البلاذوري في أنساب الأشراف، ضمن هذه الأنساب في الجزء الأول على ما أذكر ونصيب من الجزء الثاني سيرة مفيدة جدا.
2: نعم.
3: هذه هي المصادر المتقدمة.
2: نعم. نعم.
3: التي يعود إليها أهل الذكر.
2: يقال دائما بالنسبة إلى كتب السيرة، طبعا أنا سأقول لك يعني الفكرة وأنت من يصوب ويؤكد أو ينفي لك ذلك، يقال إن إشكال في سيرة النبي محمد عليه السلام هو في مرحلته الأولى، يعني هناك شيء من العتمة التي يقال لنا إنها ملئت بأخبار ربما ليس فيها المتانة الأساسية، وتبقى الفترة التي ربما فيها البهر وليست فيها العتمة هي فترة النبوة، خاصة فترة المدينة. لأن هذه الفترة طبعا سطع فيها النجم الرسول، وربما صار باعتباره شخصية تاريخية قابلة لأن تبرز. أسأل سؤالين، سؤالا عاما، يعني حينما يكتب أصحاب السير سيرة ما ولنقل سيرة نبي من الأنبياء ويجدون عتمة، فلماذا هم مجبرون على أن يأتوا بأخبار حتى وإن كانت أسطورية لملئها؟ هذا السؤال الأول، وسنأتيك بالسؤال الثاني وهو أكثر.
3: نعم.
2: تخصيصا
3: طبعا مثلا مرحلة ما قبل البعثة هي مرحلة لا نعرف عنها شيئا كثيرا، لأن في مجتمع ذي تقاليد شفهية لم تكن الكتابة رائجة، لم تصل إلينا مدونات أصلية، يعني وصلت روايات تعود إلى بعض الصحابة، إلى بعض التابعين، إلى بعض الرواة المبكرين إن صح التعبير، لكن ليس لنا وثائق إلا ما يعود إلى أواخر القرن الثاني.
2: لنأخذ مثالا، وهنا السؤال ربما المخصص، لنأخذ مثالا دقيقا ربما فيه تركيز على حياة الرسول الذي كان يتبع في التجارة عمه ويذهب إلى الشام في رحلة، هذه رحلة الصيف ليست رحلة الشتاء، رحلة الشتاء إلى اليمن، وهذه الرحلة فيها كثير من الأخبار، حتى أن هذه الأخبار فيها من يتكهن بأن الرسول سيكون رسولا ولكنه تكهن خارج الدائرة، دائرة الجزيرة العربية. ودائما تأتي هذه الكهانة وهذا الحديث من الدين من الدين الآخر، يعني من المسيحية. ما قيمة هذه الأخبار في بناء شخصية من يتحدث عنها، يعني صاحب السيرة؟ وهل أن الباحث الجامعي حينما يتوقف عند هذه الأخبار هل هو مطالب في بحوثه، هل هو مطالب في بحوثه بأن يشير إليها، وما هي الجوانب التي تجعله ربما يعود إليها؟
3: أجيب إجابة تأليفية، معنى عن تغني عن كثير من التفاصيل. فالسيرة هي من التوالي، معناها السير والسيرة والسنة معنى التتابع والتوالي. فذلك يقتضي، وذلك يقتضي أن ننسج سدا لسيرة يعني مسترسلة منسجمة.
2: يعني للتبسيط عفوا السادة المستمعين، أنك تجد في حقبة معينة هناك ربما ديسيكونس مقاطع، وكاتب السيرة عليه أن ينسج بين هذه المقاطع، ولكن الخيط في بعض الأحيان قد لا يلتئم.
3: وهذا ما حصل في كتابة السيرة على مر الأعصار. فكتاب السيرة، وهذا أثاره ريجيس بلاشير، أثرته جاكلين شابيفا في دراسة تسميها السيرة المستقيمة، لا بيوغرافي امبوسيبل دو ماهومي، كدراسة وليست كتابا. فبطبيعة هذه الأفكار تعيدها في مؤلفاتها كالسينيور دو تريبي رب القبائل. لكن كتاب السيرة عندما تعوزهم الوثيقة أو المعلومة المحققة بطبيعة يلجأون إلى اختراع، وبطبيعة يصوغون سيرة مسترسلة منسجمة تروق وتجيب وتشفي نفوس القراء المسلمين، لكن في الحقيقة لا تخلو من اختراع. كيف نتعامل مع، كيف يتعامل الباحث مع هذا الاختراع؟ هو السرد كله لا يخلو. ابن خلدون في القرن الثامن تنبه على أن الاختراع يتلبس بالسرد، يعني يقول أن الأخبار تتلبس بالخيال.
2: يعني أنك لا يمكن أن تفصل بين ما يمكن أن يعتبر.
3: الوهم نسيب للأخبار وخليل، عبارة
2: جميل،
3: عبارة يخلون. بطبيعة الدراسات الحديثة في السرد بوريكور يثبت أن التاريخ لا يمكن أن ينجو من هذه الحتمية إلا إذا قطع صلته بالعلوم الإنسانية. ما دام يقوم على السرد فلا خلاص لو لا فكاك له من الفيكسيون، من التخيل.
2: نعم، أنت اليوم والآن وهنا من الممكن أن تعود إلى مثلا دائرة المعارف الإسلامية التي كتبت فصلا عن محمد وعن مكة وعن غيرها. ومثلا أنا قرأت في مقال محمد في دائرة المعارف الإسلامية أن من كتبوا المقال يقولون أننا سنعتبر النص القرآني نصا أساسيا في التاريخ لحياته. في هذه الدراسات بصفة عامة، لماذا يلجأ هؤلاء الذين يترجمون إلى مثل هذا القول؟ وهل يمكن أن نعتبر النص القرآني فعلا وثيقة تاريخية يمكن أن تؤرخ للرسول نفسه؟
3: هو تقريبا الاستشراق الكلاسيكي وحتى الاستشراق المعاصر بتنويعاته المختلفة، الفرنسية، الإنجليزية، عند مونتغومري وات أو عند بلاشير، جاكلين شابي وأستاذنا هشام جعيد، كلهم يذهبون هذا المذهب. القرآن وأقدم وثيقة، ويرون أن لا مناص من الاعتماد عليها لكتابة السيرة النبوية. لكن ماذا حدث؟ ماذا يحدث؟ يحدث مثلا هناك مؤلف فلسطيني كبير وهو محمد عز الدروزة، كتب في الخمسينيات سيرة الرسول صور مقتبسة من القرآن الكريم. درست هذا المؤلف ضمن مصادري في أطروحة الدكتوراه كتابة السيرة النبوية لدى العرب المحدثين، اتجاهات ووظائفه، وبينت أنه في الحقيقة ينطلق من إشارات قرآنية ثم ينحرف إلى الرواية ويملأ نسيج السيرة بروايات وينطلق من إشارات قرآنية وينحرف إلى السير. فهناك صعوبة حقيقية، القرآن لا يذكر أرقام، لا يذكر تواريخ، هناك إشارات قليلة يضطرون إلى
2: تأويلها،
3: إلى تأويلها،
2: تأويلها كما يريدون،
3: كما يريدون. نعم. ويغنونها بالمرويات وبالأخبار وبما تمثلوا من تاريخ الإسلام. هناك قضية أخرى أخطر، المستشرقون، وحتى أكثر المستشرقين تعصبا يعني صريح، كالأب البلجيكي أنري لامنس، كان مبشر، عاش في لبنان وتوفي هناك بإنستيتيو سان جوزيف، جامعة القديس يوسف، تعلم بها ثم عاد إليها مدرسا، وكان يشتغل بالتبشير أصلا. هو خلف لويس شيخ، الأب لويس شيخ، على في إدارة مجلة المشرق، مجلة وظيفتها تبشيري.
2: نعم.
3: ومواقفه في فاطمة وبنات محمد مواقف السباب والتعصب والوصم لعلي ولفاطمة، مواقف صريحة جلي. حتى هؤلاء يقولون أن القرآن هو المصدر الرئيس. لكن هنا بالنسبة إلى الباحثين المسلمين هناك خلفيات ومصادرات أخرى، بالنسبة إلى الغربيين هم يقولون إن القرآن هو قرآن الرسول، هو قرآن محمد، قرآن مو كذا، ومع هذا هم يعتبرون هذه الوثيقة تاريخية. ربما ما تعنيهم هنا ليست نسبة القرآن إلى الرسول أو
2: إنما باعتباره
3: أو أن القرآن موحى، وإنما يعنيهم
2: أنه نص،
3: هذا النص
2: قديم.
3: هناك طيار آخر، طيار باتريشا كرون ومايكل كوك، وطيار التنقيحي هذا، وحتى جاكلين شابي تأخذ عنهم، يعتبرون أن القرآن لم يستقم ولم يستقم نصا كاملا إلا في أواخر القرن السابع، وأن الكتابيين يعني أثروا، والأمصار المفتوحة أثرت في الصياغة النهائية للنص القرآن. يعني القضية
2: تشابه
3: خلافية نسبية.
2: نعم. سنستمع إلى مقطع فيه ربما عينة من عينات هذه السيرة، نستمع.
0: Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série à la rencontre de l'islam avec Hicham Abdel Gawat, auteur du livre « Les questions que se posent les jeunes sur l'islam », livre qui est paru aux éditions La Boîte à Pandore. Pour vous rappeler, Hicham Abdel Gawat est professeur de religion islamique et également formateur en dialogue islamo-chrétien. Hicham Abdel Gawat, bonjour.
6: Bonjour.
0: Alors, pour cette dernière série, vous avez dit à un moment donné dans la web-série que la première femme du prophète était 15 ans plus âgée que lui, c'est la raison pour laquelle elle est décédée avant lui. On raconte aussi l'histoire qu'il aurait épousé une fille de 9 ans. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que quelqu'un comme vous peut dire par rapport à cette réalité?
6: Alors, c'est le dernier chapitre de mon bouquin. Une jeune fille de première... de première secondaire, 11 ans, qui me pose la question, voilà, à la mosquée, on m'a dit que Mohammed s'était marié avec Aïcha, donc une de ses femmes, à l'âge de 9 ans. Est-ce que c'est vrai? Et alors, pour rajouter un peu d'onctuosité à tout ça, les inspecteurs étaient là. Donc, inspection en plus, et donc... Et donc, cette histoire de Mohammed qui se serait marié avec Aïcha à l'âge de 9 ans, c'est une histoire sur laquelle je me suis pas mal penché, parce que c'est une histoire qui est très embarrassante, évidemment, pour les communautés musulmanes aujourd'hui. Il y a tout un ensemble d'arguments de type apologétique qui ont été développés, allant du plus absurde au plus complexe. Par exemple, l'idée que dans un milieu aussi chaud que l'Arabie, les filles se développent beaucoup plus rapidement que dans des milieux tempérés. Et donc, Aïcha, 9 ans, c'était une femme, quoi. Bon. Notre argument consiste à dire par un jeu de calcul que j'ai jamais complètement compris d'ailleurs, qu'en fait c'est faut pas comprendre 9 ans, faut comprendre 19 ans, pourquoi pas. Mais moi il y a une chose qui m'a frappé, c'est la date à laquelle on entend cette histoire pour la première fois. Cette histoire est rapportée pour la première fois dans des textes qui ont été écrits 3 siècles après la mort de Mohammed. Et la question que je me pose, c'est au niveau purement historique, pourquoi on n'a pas entendu cette histoire avant ? Aussi bien du côté musulman que du côté non musulman. Il faut savoir qu'au moment de l'émergence de l'islam, l'empire byzantin s'en prend plein la figure, si on me permet cette expression, et donc il y a beaucoup d'apologètes chrétiens qui vont écrire des textes anti-musulmans, anti-prophètes, anti-islam ou anti-coran. Parmi les polémistes les plus connus, il y a le fameux Jean de Damas, qu'on appelle aussi Jean Damasène, qui a écrit beaucoup de textes où il s'attaque aussi bien au Coran qu'à la croyance musulmane qu'à la figure du prophète. Et notamment sur la figure du prophète, il va utiliser absolument tout ce qui lui passe sous la main. Muhammad a fait des guerres, il était polygame, il n'est pas annoncé dans la Bible, il n'a pas accompli de miracles devant témoins, et même des histoires assez farfelues, comme quoi qu'en fait Muhammad était quelqu'un qui voulait devenir évêque, un chrétien qui voulait devenir évêque, on lui a refusé l'évêché, et donc il s'est fâché, il est parti dans le désert pour fonder son hérésie. Donc c'est-à-dire que même des histoires inventées de toutes pièces étaient utilisées dans la polémique du Damasène. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que Jean de Damas parle à un moment donné de cette histoire de mariage précoce? Il n'y a pas un mot. Si je me mets à la place de Jean de Damas, ça aurait dû être du pain béni. Il lui reproche d'être polygame, mais il ne lui reproche pas de s'être marié avec une fille de 9 ans. Alors il y a deux solutions. Soit Jean de Damas ne voyait rien de scandaleux à l'idée de se marier avec une fillette de 9 ans, tout comme à l'époque des pharaons, on voyait rien de scandaleux de se marier entre frères et sœurs, pour maintenir la pureté du sang pharaonique, tout comme on n'a rien vu de bizarre à ce que certains rois de France se marient à l'âge de 11 ans. Soit, et c'est mon opinion, il n'a jamais entendu parler de cette histoire tout simplement. Parce que s'il en avait entendu parler, il l'aurait utilisé dans sa polémique. On entend parler de cette histoire 3 siècles après la mort du prophète et on en entend parler en milieu musulman. Un bon historien me dirait que, en vertu du critère d'embarras, qui veut qu'une communauté, surtout religieuse, ne va jamais inventer un épisode qui la met dans l'embarras, et que donc ces épisodes qui sont embarrassants ont toutes les chances d'être vrais. Donc à cette personne qui m'objecterait ça, je dirais, mais attention, qu'est-ce qui est embarrassant à l'époque et qu'est-ce qui est embarrassant pour nous aujourd'hui ?
2: كنا نسمع إلى مقطع بالفرنسية في حديث لهشام عادل جواد عن محمد وعائشة عنوانه هكذا وهذا الذي يشرح لثقافة أخرى في سياق الرد على أن الرسول تزوج عائشة وهي بنت 9 سنوات هو يقول لما لا يكون 19 سنة وثم يعود يقول أنا في فرضية أن هذه الرواية لم تأتي في حياة الرسول وإنما جاءت بعد 3 قرون ويقول عدت إلى جون دو داما الذي فيه حديث ربما مغرض عن الرسول لكنه لم يذكر هذه الحادثة ويصل إلى نتيجة أن هذه الحادثة يمكن أن تكون أن زواج الرسول من عائشة وهي بنت 9 أنها يمكن أن تكون من وضع الواضعين بعد ذلك بكثير أريد أن أتحدث في هذه النقطة لأن السيرة العربية فيها حديث عن هذا الجانب ماذا قيل في هذا الموضوع؟
3: هو ما يقوله من تفضلت بذكره هي رواية موجودة وتعود إلى قرن بدايات القرن الخامس مثلا موجودة عند ابن عبد البر وهو أستاذ ابن حزم موجودة أن الرسول ويستعيدها تحدث عنها شوقي ضيف في السيرة التي
2: لكن الأطروحة هنا تقول أنها جاءت بعد كأنما ليست واقعية كما تعرض يعني أنت طبعا دراستك دكتوراه في السيرة النبوية ولكن من وجهة نظر حدثية وحديثة هذه الفترة هذه الحلقة حلقة الرسول مع عائشة فيها تثير كثير من الإشكال ولا سيما بالنسبة إلى المسلمين لأنهم في الحقيقة هم بين أمرين إما أن يدافعوا دفاعا مستميتا على شخصية عائشة حتى بعد وفاة الرسول وانضمامها إلى المعسكر الذي كان ضد علي في إشكال هذه يعني نريد أن نقول هل أن السيرة يمكن أن تؤخذ معا أو تترك معا أو هل يمكن أن ننتخب منها
3: طبعا ستخضع دون شك إلى تأويل وتأويل مذهبي تأويل سياسي تعرف تصور أو تمثل المسلمين الشيعة لهذه القضية الخلافية شخصية خلافية جدا في تاريخ الإسلام عائشة وكثير من المرويات رواها عنها ابن أختها عروة ابن زبير وهذه المرويات التي تمثل وجهة نظر إن صح التعبير وجهة نظر وخط كما ذكرت خط كان جزءا من الخلاف السياسي خاصة انتقلت إلى الطبري وانتقلت إلى المؤرخين حتى بطبيعة ورثها هو الزهري وعروة والزهري. هذه الحلقة أثرت في التواريخ اللاحقة, يعني هناك دائما تمثل ورؤية, فلا يمكن أن تأخذ كل شيء أو تترك, فالتأويل في القراءة ضروري, وبطبيعة التأويل يختلف حسب الموقع المذهبي, حسب حتى الموقع السياسي, حسب البريزم يعني وجهة النظر السياسية الدينية الإيديولوجية حتى. فيعني التأويل هو ضرب من ضروب الانتخاب وضروب الاختيار. الانتربريتاسيون هو اصلا هي معناها تقوم على السيليكسيون كذلك.
2: نعم, حادثة الإفك هذه لها موقع مهم ربما في التاريخ السني وحتى في التاريخ المعارض للتاريخ السني. كيف يمكن تقييمها, حادثة الإفك هذه يعني واتهام عائشة ودخول علي مع صف المتهمين؟ يعني أنا أريد أن
3: ليس مباشرة,
2: أي أنا أريد أن أخذ عينات لكي يفهم السادة المستمعون أن كتابة سيرة ليس سهلا, لأنه في بعض الأحيان هذه الكتابة تجعلك منخرطا في صف ضد صف. لأني أنا حينما أريد أن أكتب اليوم أو أنت لو أكلفك بكتابة مدخل عن عائشة في دائرة معارف معينة, وطبعا بحكم دورك كباحث ستكتب.
3: لو كلفتني سي توفيق, أنا في الحقيقة والله اشتغلت بهذه القضايا منذ يعني أكثر من 20 سنة, لكن في الحقيقة لا أرى يعني وجاهة, وأقرأ الشولر, أقرأ الأساطين المستشرقين, هم ليس مستشرقين علماء, فريد دونر وإلا شولر وغوركي, ففي الحقيقة لا يثيرون هذه القضايا. هذه القضايا يثيرها ويطرحها بعض الناس, بعض الكتاب للإثارة. في الحقيقة العلماء لا, والله منذ سنوات أشتغل وأعكف على ما يكتب وما ينشر وأجتهد في فهمه. في الحقيقة لما جد أن يعني كبار العلماء يهتمون بهذه القضايا, يعني هم يهتمون بما أثر في التاريخ. لو كلفتني بكتابة مدخل عن عائشة سأهتم,
2: هذا هو المهم,
3: سأهتم بالجانب كيف أثرت مرويات وعروة, كيف ترس مثلا شرعية أبي بكر, روايات أن أبا بكر خلف الرسول في صلاته.
2: جميل.
3: أن هي روايات تمهد للخلافة لإضفاء الشرعية على خلافة أبي بكر. سأهتم بما يتعلق بالتاريخ, بتاريخ المسلمين, بالتاريخ الإنساني. والعلماء يبحثون عن شواهد, يبحثون عن شهادات. أنا أبحث الآن في الشهادات غير الإسلامية, الشهادات النصرانية والمسيحية المبكرة عن الإسلام. يعني
2: جميل جوابك, لأني أربط به اليوم ما يمكن أن تفتح إذاعة أو تفتح قناة تلفزية أو ربما حتى بودكاست, ستجد هذا الذي ذكرته أنت وقلت إن العلماء لا يهتمون به. فلماذا الخط العلمي في اتجاه, وهو كما ذكرت وتفضلت أننا لا ينبغي باعتبارنا علماء نكتب سيرة ما أو فقرة من سيرة, ينبغي أن نتوقف عند المؤثرات العميقة لذلك الشخص أو لتلك المرويات وصداها في ركن من أركان ربما سيرة أخرى أو في نطاق تفكير معين. هذا هو الاتجاه. لكن لماذا ربما ذائقة الجمهور تميل إلى ما يمكن أن يكون خلافيا؟
3: طبعا يميلون إلى القصص ويميلون إلى كيف يقولوا حتى البوز بالمصطلح الاصطلاح الإعلامي المعاصر, وبعض الكتاب انخرطوا في هذا التيار. وراحوا يفتشون في حياة الناس والرسول والزواج كذا والتوفي وبقي كذا يفتشون في قضايا في الحقيقة هي معناها لا تقدم ولا تؤخر في العلم. لا تجد هذه القضايا في كتاب مايكل كوك محمد حاول أن يفهم الظاهرة الإسلامية كيف انتصر الإسلام ولم يكن أحد ينتظر هذا الاكتساح وهذه الغلبة التي يعني حققها بعد سنوات قليلة على فارس على أعرق إمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية. يعني ناس تحقق في المصادر شولر ورجعوا لقيمة المصادر الإسلامية. من ذلك رسالة عروة التي أوردها الطبري. فيعني القضايا ووجهات النظر والمقاصد في الحقيقة لم أحضر حتى جاكلين شابي رودنس وحاول أن يفهم شخصية الرسول وحياته الخاصة وكيف أثر يوتمه وحياته الخاصة في كيف التقى الجانب الشخصي بالجانب الموضوعي. أن العرب كانوا يبحثون عن طريق أخرى غير طريق عن طريق توحيدي لكن دون أن يستظلوا دون أن ينحازوا إلى اليهود والنصارى المستعلين الذين يعتبرونهم أدنى يعني بايان يعني يعتبرونهم أدنى قوم ليس لهم كتاب فأرادوا أن يشقوا طريقا ثالث. يعني القضايا في الحقيقة استحضروا كبار الكتاب فريد دونر كتابه محمد أند بيليفرز يعني كتاب عظيم حاول أن يفهم البدايات الشواهد الأولى على قبة الصخرة التي تظهر فيها اللي يظهر فيها التوحيد. يعني تتبع طبيعة الجماعة المؤمنة الأولى يقول أنها ما كانتش مسلمة بالمفهوم الذي تشكل فيما بعد كانت جماعة مؤمنة فيها اليهود خاصة وغير كانت الجماعة لذلك محمد والمؤمنون وليس المسلمون لأن مصطلح مسلم تشكل هو في الحقيقة تشكل فيما بعد في أواسط القرن الثامن أول ورود عند السوريان ماشي المانع عبارة قريبة من هذا هو معناها في أواسط القرن الثامن ثم ظهر في أواخر القرن الثامن على في النقش الذي كتب على قبة الصخرة. إذن تارب قضايا أخرى الجمهور طبعا نعود إلى ابن خلدون وهو يعني لبيب وأدرك أشياء كثيرة تتعلق بكتاب التاريخ من هنا الجمهور يبحث عن القصص يبحث عن التهويل يبحث عن القصص المثيرة يبحث عن الخلافات ففي الحقيقة إذا كلفت بكتابة شيء عن عائشة سأكتب ما يتعلق بالمسلمين ما يتعلق بالتاريخ الإسلامي بالحدث الإسلامي بتأثير مرويات قريبها مرويات عروة ابن زبير في تاريخ كيف وصلت حتى إلى أغلب التواريخ والسير الحديث نعم. فيعني هذه الجوانب في الحقيقة الرسول أكل وتزوج وعائش في الحقيقة لم أرى عالما يخوض
7: اهتم بهذه التفاصيل
3: بالنسبة إلى زواج عائشة نعم هناك تقول هي روايات متأخرة مثلا لدى ابن عبد البر وابن لدى ابن عبد البر نسيت العنوان فيه بعض السجع كتاب ابن عبد البر أستاذ ابن حزم لا هي متأخرة لكن تأخذ عن مصادر متقدمة كموسى ابن عقب وهذه المصادر أحيانا لا يعتمد عليها ابن هشام والطبري وغيره يعني عندها قيمة لأنها تأخذ من مرويات وربما تقييدات متقدمة
2: نعم أنت تستعمل فتنة كلمة فتنة السيرة طبعا حينما سأكتب سيرة أنا لو أردت أن أكتب سيرة تحسين طبعا يختلف عن أن أكتب سيرتي وحديثي اليومي لكن أن تكتب سيرة رسول أو نبي فأول شيء يمكن أن يتحدى كاتب السيرة أنك أنت لا تكتب عن شخص عادي وبالتالي فجملة الأفعال والوقائع والأحداث ينبغي أن تكون في حجم تلك الشخصية. هل تعتقد أن وأنت قرأت كثيرا هذه السيرة هل تعتقد أن كثيرا من ربما كتابة السيرة هي أعمال عادية ولكن ضخمت بشكل أن الكاتب ينبغي أن يتحدث وهو يرويها عن فلسفة وحكمة لهذه الأفعال ربما لو نسبت إلى شخص عادي لاعتبرت من الأعمال العادية. فعلى سبيل المثال فما يسمى هجرة، وبناء عليه التاريخ الإسلامي بني على هذا الحدث. هذه الهجرة التي اعتمدت في التاريخ هي في الحقيقة رويت من جانب دورها في بناء الدولة الجديدة، وأولت قدمت لها تأويلات كثيرة تجعلها حدثا في مستوى الشخص النبي، وفي مستوى المنعرج التاريخي، وحتى في مستوى الدولة. السؤال الأستاذ أحسن، إذا نظرنا إلى سير الأنبياء، وربما يمكن أن نتحدث حتى على سير أخرى، سير
3: مسيح.
2: المسيح أو غير ذلك، كأننا حينما نصل إلى درجة هؤلاء نصل إلى نوع من تضخيم الحدث، لأنه يصبح رمزيا، ولأنه لا يصبح حدثا يخص فرد وإنما يخص أمة. ما الفاصل بين الموضوعي، موضوعية الحدث والوقائع، وربما رمزية الشخص الذي يضفي على تلك الأحداث هذه الرمزية؟
3: طبعا هناك بديهيات، والرسول ليس إنسانا يعني عاديا ولا مؤسس ديانة، وهو قدوة لدى المسلمين، ومن السيرة تستمد مبادئ بالنسبة أخلاقية، وحتى مبادئ سياسية ومبادئ يعني شتى. فطبعا الموضوع حساس، هشام جعيت يذكر هذا، يقول لنا الأمر السيرة حساس، محمد عبد الحي الكتابة في السيرة قضية حساسة لأنها تتعلق ب عقيدة الناس وبما رسخ في أذانهم عن نبيهم، وربما مخالفة ما رسخ أحيانا تعرف أنه يسبب المشاكل، سبب المشاكل ذكرت تعصين، معناه تعرف قضية تعصين وكيف جره الأزهر إلى القضاء بسبب كتابه في الشعر الجاهلي سنة 1926. تحدث مثلا والحديث شجون كما يقال. سيرة الرسول هي في تطور الحضارة الإنسانية هي أقرب الحدث الإسلامي قريب، يعني هو كثير من العلماء الغربيين والمستشرقين يقولون أن الرسول ولد تحت الشمس، يعني هناك من يكتب السوريان في القضاء والمسيحيون في سوريا، وإذن ولد في فترة نسبيا عرفت الكتابة قريبة. سيرة المسيح هي بين
2: الشمس
3: بين الشمس والعتمة،
2: نعم،
3: يعني هناك أشياء كثيرة، يعني وأصلا الأناجيل دونت بعد. صحيح هناك حواريان بين المدونين متى ويوحنا، لكن وإنجيلان دونهما الأتباع كما نقولوا احنا، دونه التابعة اللي هو مرقس،
2: ليس الصحابة وإنما التابعون بلغة الإسلام،
3: تقريبا بلغة الإسلام،
2: يعني دوزيام،
3: يعطيك صح، يعني لوقا ومرقس ليس من أصحاب المسيح، ليس من الحواريين، فما بالك بالأنبياء الكبار، الأنبياء التوحيد، يعني إبراهيم ويعقوب ويوسف و فيما بعد موسى،
2: نعم.
3: فهؤلاء يعني عشرة قرون يقال قبل المسيح، وهذا موسى هذا يعني صاحب الأسفار الخمسة الأولى من الكتاب المقدس اليهودي، الذي لا يسمونه عهد قديم، اليهود يرفضون هذه التسمية، طبعا هي تسمية مسيحية، عهد قديم وجديد. إذن يعني وهذا ما تجرأ على قولي، حتى أن طه حسين قال أن وجود إسماعيل وجود في الشعر الجاهلي، أن حديث التوراة والقرآن عن وهو موقف بها في ذلك الوقت، موقف فيه كثير من الجرأة، وطه حسين معتدل، هو رأي بحثي أكثر منه، أنا أكثر منه يعني رغبة في
2: ابن الأزهر قبل
3: المشاكسة،
2: نعم، ابن الأزهر
3: هو يقول أن حديث الكتب المقدسة عن هذه الشخصيات لا يعني أنها وجدت، فعلا هذا رأي طه حسين. فكيف ستكتب سيرة لشخصيات يعني
2: عظيمة وضاربة في القدم وليس لديها،
3: ولا توجد لا توجد آثار، كيف تكتب سيرة موسى؟ تكتبها من خلال الكتب الدينية فقط،
2: نعم.
3: لا يمكن أن تكتبها إلا من خلال الكتاب المقدس اليهودي التناخ ومن خلال القرآن، لا يمكن أن تكتبها من غير تلك المصادر. وبالمناسبة هم هناك تشابه كبير طبعا في القصص.
2: نعم، ما نسبة الأحاديث؟ ذكرنا القرآن يمكن أن بالنسبة إلى الدارسين اعتبروه مصدرا أساسيا، ما نسبة الأحاديث في اعتمادها مصادر للسيرة؟
3: ضعيف.
2: لماذا؟
3: الحديث ضعيف لأن الحديث
2: لكن الحديث يمكن منطقيا له مؤسساته التاريخية، لأن الطرف الأساسي فيه هو القائل نفسه. القائل نفسه هو المقصود بالتاريخ والمقصود بالسيرة.
3: الحديث هو كالقرآن، يعني هو فيه تشريع، فيه مبادئ، فيه تبيين كما يقول أهل السنة وغيرهم لما ورد في القرآن. يعني الجانب الشخصي والجانب فيه، نعم فيه عناصر، لكن ليست عناصر يعني تفيد كثيرا في كتابة السيرة. وفضلا عن هذا، تعرف قضية الحديث أنه من حركة جمعي في أواخر القرن الثالث، وتعرف ما قيل في الحديث حتى ابن قتيبة في تأويل مشكل الحديث، والبيهقي في الاستدراكات والتتبع انتقد حتى الشيخين، انتقد الشيخين، وبطبيعة الشيخ الأزهري محمود أبو ريا في أضواء على السنة المحمدية وهذه الثورة. يعني الحديث يصعب أن
2: سؤال أخير، ما نسبة هذه السيرة في أسباب النزول؟ فمثلا تقول عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، فيها حديث مباشر عن سلوك طبعا منتقد من ممن لا يرد نقده وهو الذات الإلهية. ما قيمة هذه السيرة في أسباب النزول؟
3: السيرة النبوية
2: مثلا، هذا أعطيتك صورة عبسة.
3: نعم،
2: لا يمكن هي أن تدخل إليها في أسباب النزول دون الحديث عن طبعاً ذلك الرجل يسمى بالتسمية وما إليه أنه جاء إلى الرسول ولم يوله أهمية
3: أشاح عنه.
2: ما قيمتها؟
3: هي القصص القرآنية كلها تبقى محدودة، شذرات كما قلنا. يعني بعض الإشارات كهذه القصة وكالهزيمة في غزوة هوازن بعد فتح مكة في الطائف يوم حنين إذا أعجبتكم قوتكم وبقية التفاصيل المذكورة، وكاد المسلمون ينهزمون. إذن الكل إذا جمعت هذه الإشارات
2: لا تمثل
3: لا يمكن أن تستخلص منها سيرة. لكن هناك طيار يقول أن أعتمد على بعض الإشارات، والطيار الجديد الآن بريمار ألفريد لويد بريمار يقولون اعتمدوا على قراء وعلى وثائق أصلية، اعتمدوا على عدد ضئيل من الوثائق أو من الإشارات الأصلية أفضل، وأبحثوا عنها وأفسرها أفضل من محاولة نسج سيرة كما قلنا
2: كاملة
3: متكاملة من أولها من قبل البعثة إلى ليس لي من الثابت إلا بعض العناصر.
2: نعم،
3: أستغلها.
2: نعم،
3: وانتهى.
2: شكرا لك في هذه الحصة، حصة معاريج، عرجنا من طريقة ربما سائدة في الحديث عن السيرة النبوية، وشكرا لك في هذا، إلى طرق أفضل ربما في قراءة هذه السيرة. أولا يمكن أن نلخص بالبعد عن هذه التفاصيل إلى استقراء الكليات المرتبطة ربما بشخصية النبي وربما بالحدث الإسلامي وانتصاره عبر التاريخ، هذا مهم. والأمر الثاني أنه حينما تكتب سيرة نبوية لست مطالبا بأن تخيط كل الأجزاء والسداء حتى من شيء ليس متروكا، فيكفي أن نأخذ عينات فقط. فهذه مهمة حينما تكون قراءتنا لها أكثر عمقا وأكثر ترميزا، وحينما نعرج بها إلى استقراء التاريخ واستقراء العقيدة واستقراء ربما هذه الشخصيات المميزة في التاريخ. كل شكر لك أستاذ حسن.
3: بارك الله فيك التوقيق، شكرا على هذه الدعوة وتحية لمستمعيك الكرام مرة أخرى.
2: شكرا للسادة المستمعين، وسنترككم مع مقطوعة صوفية، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.

0: حبيب.
1: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أولى الإذاعات.

0: كل سبت من 9 للـ10 متاع الصباح الأرض تبدأ الحكاية، نكتشفوا جديد الفلاحة، نحكيوا على البيئة، الماء، التغيرات المناخية. أرض الخير كل سبت، مجلة مختصة في الإعلام البيئي والفلاحي مع نورة بعلك.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة، مثلت أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. الاجتماع تناول متابعة تقدم إنجاز 6 مشاريع كبرى تتعلق بإعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه وتوسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري وحماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية وإعادة تأهيل المستشفى الجهوي ببير علي بن خليفة بصفاقس وتوسعة مطار تونس قرطاج الدولية، إلى جانب مشروع ميناء المياه العميقة والمنطقة اللوجستية بنفيدة حسب بلاغ لمصالح الإعلام برئاسة الحكومة. نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة تتوجه نحو إحداث منظومة رقمية مع الصيدلية المركزية وتوقيع اتفاقية ضمن مشروع رقمنة المعاملات لضمان توزيع الأدوية بطريقة عادلة، وفق نائبة رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة ملك المدير. لجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم تبرمج جلسات استماع حول الموسم الفلاحي والموارد المائية. على خلفية تقلبات جوية منتظرة، وزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر واليقظة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية. بمشاركة ثلة من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج، الجمعية التونسية لعلوم التغذية تنظم بداية من الغد مؤتمرها الدولي 8 للتغذية الذي يتواصل على مدى 2 بتونس العاصمة. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر اليوم جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لخيمة للنازحين في مخيم الإيواء المصري شمال غربي مدينة غزة ومركبة بمدينة غزة. تعرض طائرة سعودية لأضرار بالغة في مطار الرياض جراء حريق اندلع أثناء توقفها بمطار الرياض اليوم، وأرجعت المصادر الضرر إما إلى شظايا أو إصابة مباشرة بمقذوف. وختاماً، الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الإيراني، وتندرج هذه العقوبات ضمن عملية الإقصاء الاقتصادي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: الجمعة 9 أكتوبر ذكرى الشاعر الذي ملأ الدنيا وشغل الناس ووصل بحسه المرهف وصوته الفذ إلى الشعوب المناصرة للحرية.
5: إذا الشعب يوماً
4: الشاعر الخالد أبو القاسم الشابي في ذكرى وفاته، أرملته وابنة عمه شهلة تروي قصة السنوات القليلة

0: التي عاشتها معه.
1: يحبني ونحبه، ولد عمي ويحبني ونحبه.
2: لا سهلة، أول مرة تكلم في الإذاعة.
1: أول مرة
2: كيفاش قلت لي بخلي يقرأ وعمره 4 سنين؟
1: وعمره 9 سنين وهو في جامعة زيتونة، ولد 9 سنين قاري القرآن 60 حزب ومعاوده مرتين، حصل 17 سنة تم قرايته العدلية والتطويع وكل شيء. ساعتها بعثوا البي قال كله بالقسم الشاب، نحبك نحبك أحطك وزيري الأكبر. أنا نمشي قايم نخدم تحت فرنسا.
2: اللي ميت قداش عمرك انت وقت؟
1: عمري قد 24 سنة. نحط محمد في يميني وجلال في صاري ونقول الحمد لله يا رب رزقتني من ولد عمي بزوز أولاد.
0: الموعد يتجدد كل جمعة مع برنامج أيام لا تنسى مع لحبيب جغام من 9 إلى 11 ليلاً.

0: هوانا عربي. لمة عربية على موجات الوطنية. سينما.
1: كاني نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام.
0: مسرح.
2: هنا نستنى في فرصتي. جات ونوريك قيمة التياتر ومعنى التياتر.
0: موسيقى. إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا والليلة هوانا.

0: تسلمي يا كريمة.
1: أهلا وسهلا مرحبا بكم متابعينا في كل مكان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لقانا ينطلق الآن في سهرتنا في هوان عربي، سهرة الخميس من 9 حتى لل 11. مرحبا بكم الناس الكل اللي رافقتونا وما زلتوا ترافقونا مع مختلف برامجنا والسهرة تحلى معاكم. أحلى مستمعين أكيد اللي باش ترافقونا في لقانا اليوم معاكم في هوان عربي. بطبيعة الحدث الموسيقي الأكبر والأبرز في هذه الفترة هي أيام قرطاج الموسيقى، قيم مجموعة كبيرة من الفرق والمجموعات ومتعة كبيرة برشا تخلينا نتجول من نمط إلى نمط آخر موسيقي من كل أنحاء العالم الكلهم في مدينة الثقافة في أيام قرطاج الموسيقية جي ام سي. والموعد يتواصل حتى للسبت في تونس وفي مدينة الثقافة. نسعد دائما بالاستماع إلى موسيقات قادمة من كل أصقاع الدنيا وتكون في تونس. الرحلة باش تكون في هذا الإطار لأنه بعد شوية باش نستقبلوا مجموعة من الشباب. اسم المجموعة هذه هي الكالسات، الكالسات اللي هما بالتونسي الكلاست. طبعا بعد نفهموا الحكاية شنية، بعد شوية نسعد دائما باستقبال ضيوفنا اللي يكونوا في استوديو 5 في الإذاعة الوطنية التونسية. البداية باش تكون بموسيقى شفناها واكتشفناها نهارة الاختتام متاع مهرجان العربي الإذاعة والتلفزيون المصرية. حنين الشاطر تغني مغربي وإعادة توزيع ورؤية فنية الكريم ثليبي قيادة راسم دمق.

0: شكرا
1: شكرا شكرا شكرا. هذه حنين الشاطر من اختتام المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون الدورة الفارطة، وكما قلنا التنفيذ في تونس مع فرقة تونسية الأوركستر بقيادة راس مدمق وتأليف الموسيقي لي كريم إثليبي. كانت حنين الشاطرة المصرية تؤدي أغنية مغربية، وهذا هو هوانا عربي. دونك نلتقي كلنا من كل الأقطار العربية والليلة، وهذا الجزء الأول من سهريتنا هواه فلسطيني وهواه موسيقي مع مجموعة من الشباب اللي أكيد منورين اليوم في الإذاعة الوطنية التونسية، منورين تونس.
2: شكرا.
1: ومنورين أيام قرطاج الموسيقية. مرحبا، أهلا وسهلا شباب، نورتونا.
3: مرحبا.
1: إيه عايشك يعيشك، مرحبا به. باش نحط الموضوع في إطاره، المجموعة هي كالسات اللي باش تكون حاضرة إن شاء الله في أيام
4: الكلسات.
1: الكلسات ألف ولام، علاش يا كريم تنحي في الألف ولام؟ الكلسات
4: أول مرة مسامحة.
1: منعودش غلطة أخرى عندي مرة واحدة
3: خطأ
1: واحد. رانيين
4: في هاي الموضوع.
1: هذا الموضوع أوكي، ألف ولام نصيبي.
2: الكلسات إني أي كلسات؟ الكلسات ما إحنا.
1: أي ولا. دونك ألف ولام. ذي درس العربي في أي سنة؟ الألف ولام التعريف. دونك مرحبا بكم، نورتونا. مجموعة الكلسات في استوديو الإذاعة الوطنية التونسية وفي هوانا عربي. من قبيل نحاول نحفظ إن الأسامي. دونك رائد
4: ناصر.
1: ناصر
4: رعد.
1: رعد ناصر رعد، مرحبا بك ناصر، أهلا وسهلا. واحد من مجموعة الكلسات. كذلك شادن، أهلا وسهلا.
3: يا هلا فيك يا كريم.
1: مرحبا نورتنا. وميشيل،
2: يا هلا.
1: مرحبا مرحبا. بما أنه أول مرة في تونس وأول مرة في الإذاعة الوطنية التونسية، زي اللقاء يعتبر تعريفي حتى باش ندخلوه في الأرشيف متاع الإذاعة زيادة بعد 20 سنة الله أعلم وش نكونوا. دونك هذه أول مرة في الغاديو ناسيونال في الإذاعة الوطنية التونسية. إذا باش نحبوا نعرفوا المجموعة، أكيد ديما أي حكاية تبدأ من فكرة. اللقاء الأول كيف تم وكيف بدأت الفكرة؟ باش ترسي عندك أنت يا ناصر.
4: اللقاء الأول في جام سيشن في سنة 2018. التقينا مع بعض في مرحلة ظلينا لحالنا على الستيج. جام سيشن هو محل اللي بيلتقوا فيه عازفين.
1: ارتجال
4: بالضبط. فكان في لحظة التقينا مع بعض وكان في كونكشن كثير قوي. ومن بعد ظلينا نعزف. الكلسات انخلق قبل 4 سنين في 2022. الكلسات
1: اي من 2018 ل 2022 تعزفوا تتقابلوا كل، وبعدين قررتوا اذا احنا الكيمياء موجوده وما تعاركناش ما عملناش مشاكل.
4: تعاركنا كثير بس وي سرفايفد.
1: العرك به العرك اللي هو ينجم يوصلكم للابداع.
3: أيوة. اللي بيبني.
1: دونك بنيتوا بالعرك لمده 4 سنوات، وبعد خليني نمشي معاك ميشيل نكملوا على الكلام اللي قاله ناصر.
2: لما بلشنا قبل 4 سنوات كان عندنا هدف انه نوصل لمهرجان بي ام اكس في فلسطين. وهذا الاشي اللي اشعل كل الموضوع
1: الشرارة بالضبط.
2: فوقتها كتبنا اول مقطوعتين اللي هن كفر جروف وسبع اتمان. ومن هناك بلشنا يعني. كانت لحظة سحر وقلنا انه واو عم نقدر نكتب وعم نقدر نلحن سوا. وطبعا هذا مجهود اللي بيجي من ثلاثتنا مش انه حدا بيجي بمقطوعة وخد يلا تعلموا شباب. لا ثلاثتنا مع بعض ايد واحدة وهيك بنكتب ونلحن. وبعدها اجا اول عرض سنة 2022 اذا مش غلطان شهر 9 كان. اللي فيه بما انه كنا بعدنا بالبداية وما عندناش كتير مواد، فقررنا نستضيف فنانين من اصحابنا واقربائنا. فعملنا زي مهرجان صغير لاول عرض
1: باش تحتفيوا برواحكم وسط احبابكم واصحابكم. دونك معاك انت توا شادن باش نكملوا بقيه الحكايه. 2022 شهر 9 تقريبا 4 سنوات.
3: صحيح.
1: من الموعد هذيك التوا اكيد فما برشا حكايات، واللقاء هذيك باش يبقى في بالك وفي بال الناس الكل. معناتها هالكيمياء وهاللقاءات هذه وشنو عملتم بعد؟ احكي لي.
3: هذه كانت البذرة
1: الأولى.
3: أيوة. واستضفنا الفنانين وهي صارت مثل الثيم اللي عنا إياه بأغلب العروض اللي بنعملها خصوصا في البلاد. إنه نحب نستضيف الفنانين، نحب نستضيف الموسيقيين، نحب نتعاون، ودائما إحنا بنتطلع إنه نبني إشي أكبر من نفسنا. عشان هيك كمان اسم المشروع الكلسات. ويعني احنا نتجرد من الانديفيدواليزم تبعنا ومنفوت ومنصير بقلب الفرقه ونتحد
1: سوا. يعني فما انصهار خلينا نقول ممكن هذا هو الكلمه اللي تلوجوا عليها من قبل.
3: أيوة.
1: الكالسيت السؤال اللي يطرح نفسه العنوان لماذا. أيوة. واسكو في اطار انه هكاك الكلمه جيت ولا تقصدوا بها حكايه ولا
3: انا عم بتسال وين راح يوقفوا الناس يسالوا هذا السؤال.
1: أيوة. ما
3: حاليا بنفع حاليا بنفع
1: ما ينجموش. أيوة. بعد مده ممكن نعرفوا
3: بجملة قصيرة. السبب هو عشان كلمة الكلسات هي كلمة اللي بتفتح أفاق, هي
1: اسم تثير أسئلة
3: expansive يعني. آه. بنقدر نكون كتير شغلات مثل ما الكلسات ممكن يكونوا كتير شغلات.
1: آه بخلف أنه نلبسوهم في ساقينا اللي هي الكلاس التونسية.
3: مزبوط. بس هني بيقدروا يكونوا ملونين. آه. بيقدروا يكونوا للصيف للشتاء قصار طوال. آه. خمال رفاع.
1: يعني وبعد كي يكملوا نجموا نستغلوهم في حاجات أخرى. أيوه. نعملوا تدوير نعملوا بهم كرة. أيوه. الكرة.
3: وبيقدروا يكونوا كتير أشكال وإحنا بنحب نعمل موسيقى مختلفة ومتنوعة.
1: فوالا دونك تحبوا تعملوا موسيقى مختلفة ومتنوعة وكأنكم ترفضوا زادة التصنيف في فئة معينة هكا, أو خلينا نقولوا أحنا فرقة تعزف الجاز أو تعزف كذا أو تعزف كذا.
4: 100%
1: فسر لي أكثر. يا ناصر
4: إحنا ما بنحب القوالب, ما بنحب نحط حالنا في قوالب, وإحنا كمان واحد من الثلاثي متنوعين جدا موسيقيا.
1: ف المراجع متاعكم او منين جيتوا مختلفين
4: بالضبط. فطبيعي جدا الانصهار اللي حكيت عليه انه ما يولد إشي واحد انما يولد كثير اشياء. والكلسات كمان
1: الكلسات هي هذه هو ما الكلسات زادا يصنعها نجم واحد, نجم تتصنع زادا حاجات متشابهه بالماكينه. نعم نقروا هكا وبعد نطلعوا الاف النسخ المتشابهه. الكلسات انتم زادا فيها تفرد على خط ساعات بالتونسي باش نقول كالسيت على كالسيتة تختلف مع تفهم حاجة تجلب, خاصة لما تتشاف هكا بطريقة مخبية وتبدأ بارزة هي شوية تلفت الانتباه.
4: صحيح جدا.
1: دونك قلت انتم جيتوا من عوالم مختلفة, هيت نعرف العالم متاعك انت ناصر من اي
4: في
1: عالم؟
4: في البداية انا جيت من عالم الروك والهيفي ميتال, موسيقى كثير صاخبة. بعدين
1: تبعتوا جدل مبارح واليوم عنه.
4: طبعا
1: مش سخب الغادي من سخب.
4: طبعا بس بعدين في المرحلة اللي بعد هاي المرحلة وصلت للموسيقى الجاز, وأظن هاي اللي كمان اللي وصلني مع الشباب.
1: ميشيل من أي عالم جيت, من السخب ولا من الهدوء؟
2: أنا وشادن عندنا قصص متشابهة بالبداية. لكن كل واحد تشعب لمكان آخر.
1: بي أنت منين جيت أحكي؟
2: أنا جيت من الكمان الكلاسيكي. تعلمت 12 سنوات بعدين قررت.
1: كون كان المعلم متاعك في الكمان؟ مين كان المعلم متاعك في الكمان؟
3: امرأة عزيزة كتير على قلبنا.
2: امرأة عزيزة بعدين
1: امرأة عزيزة. أوكي.
2: خليها مستيريس.
1: مهم عزيزة مش حبيبة يعني.
3: لا هي مثل ام
1: كان. أوكي عزيزة.
2: بالضبط.
1: أوكي.
2: فبعدين قررت أنه أتعلم جيتار. تعلمت لحالي أول كم سنة بعدين تعلمت جيتار جاز. ويانا اليوم
1: وهكا ما بقى. أنت قلت لي أنت ميشيل أنت وشادن عندك حاجات مشتركة, وين المشترك أنت وميشيل شادن؟
3: أنه إحنا درسنا عن نفس
1: العزيزة.
3: العزيزة أيوة.
1: دونك أنت بديت كمان.
3: أنا بعزف كمان لليوم. كمان بلشت طريقي بالكمان الكلاسيكي وبشي مرحلة تشعبت للجاز والارتجال والموسيقى
1: والكمان تمنحك شيء هذا زيدا, لأنه الآلة بيدها تمنحك البرش حكايات, والآلة الحقيقة عزيزة علينا نحن زيدا. عنا تجربة في تونس أنا أدعوكم خاصة اللي يعزفوا كمان تركزوا معاها, اللي هو احنا عنا زياد الزويري عازف كمان مميز كيما محمد الغربي وبرشا أسماء مميزة, عامل عرض اسمه 100 كمان لكم, صاروا 400 كمان في عرض واحد. حاجة رائعة. تنبعث لكم اللينكات بعد شوفوا. دونك العوالم هذه الكل جمعتكم كما قلنا في اللقاء العفوي, وبعد بدت تتأسس الحفلة الأولى كانت أحبابكم وأصحابكم من الفنانين. من الأسماء اللي كانت حاضرة اللي نجموا احنا نعرفوها هوني في تونس من الفنانين واللي بقوا معاكم ديما في السند بتاعكم كسند؟
3: اول اسم منحب نوجه له تحية هو ريمون حداد.
4: ريمون مرحبا.
1: ريمون مرحبا. اهلا ريمون. كيفك يا ريمون؟
3: من الاراضي التونسية.
1: اي
3: ريمون هو شخص كان جدا مهم بطريقنا. هو افتتح صراحة هداك العرض وزي أعطى المباركة تبعته لكمالة الطريق.
1: أوكي.
3: وكمان كان جزء من إنتاج ألبومنا الأول. بس بحب وجه لميشيل حكي إنه هو يحكي على ريمون كمان.
1: أحكي لنا ميشيل.
2: قصتي مع ريمون بتبدأ من قبل ما أنا خلقت. ريمون هو عازف جيتارة باس اللي كان بفرقة الشاطئ مع أبوي، وكانوا بسوا فرقة فلسطينية من سنوات التسعين. كانوا فرقة روك، ويعني مع الوقت يعني كنت أعرفه كعم ولا كخال، هالقد كان قريب لنا على العيلة، وكان منتور موسيقي في الحياة. كثير نشكره على كل الجانب.
1: حلو، معناتها فما اللي أنت متحسش روحك وحدكم، زي فما ناس عندها تجربة هي اللي كانت حتى إحاطة لكل شيء، راهو خطر الحماس متاع شباب ينجم يهزنا للهاوية، راهو إذا ما نلقاوش كون يكبح صح. الجماح
3: صحيح.
1: دونك هكا ولي ناصر، من 2022 لتوا حد وصولكم إلى تونس، أهم المحطات اللي بقات في البال بعلاقة بالمجموعة، لأنه حتى على السوشيال ميديا ما زلت شوية الحضور محتشم نوعا ما.
3: صحيح.
1: دونك هذا اختيار وإلا لعدة أسباب حالت دون الغزو متاع السوشيال ميديا؟
4: هو السبب الأساسي، بحس أنه إحنا مش زلام سوشيال ميديا،
1: مش زلام
4: نجرب بس بالشخص تبعنا، يعني مش كتير من شاكرك بالضبط الشخصية،
1: لكن مش تطيحوا يوما ما
4: لا عشان عشان المشروع وعشان الأشياء هيك بتمشي بالحياة،
2: فإحنا
4: دائما منطلع حالنا من هاي الكومفورت زون ومنجرب نصور. يعني لقينا مثلا شغل كثير حلوي عن طريق الدعوة للعروض، صرنا نعمل وكأنه مقطوعات موسيقية صغيرة اللي فيها بندعي للعروض، ومرات الناس يعني بيحكوا لنا الدعوة تاعتكم أحلى شيء شفته يعني. فهاي كان يعني واحدة من طرق انه احنا نفوت اكثر للسوشيال ميديا.
1: تري بيان، دونك اما ناويين تركزوا فيها والا جوست هكا حاجه بسيطه؟ خاطر
4: شو يعني نركز فيها؟
1: تركز يعني انه انت يولي عندك حضور فعلي في السوشيال ميديا، لانه هي بصراحه الان
4: ندعو كل اللي عم بسمعنا وكل الجماهير التونسيه تفوت تعملنا فولو على انستغرام
1: عشان
4: تابعونا عشان يصير محرز، احنا بنقول له محرز
1: اي تصير الجايه زاده نتاعكم تربحوا منها حكايه على الاقل بس شويه بس متابعين.
4: بس 2369 لحد اليوم اللي كل واحد جبناه بقوانا الذاتيه وبشغله.
1: دونك هذوك ريل يعني صحاح يعني
4: هذول كلهم بني ادمين، كلهم بيعملوا لايك وكلهم
1: صح باهي برشا. احنا حكينا وانتم موسيقيين، دونك لابد من الاستماع الى الموسيقى. عنا احنا مقطوعات ممكن تحبوا نمشيوا للقرنفل ولا نمشيوا
4: شيلي بيلي؟ بنفع شيلي بيلي؟
1: شيلي بيلي اللي هي شيلي بيلا متاعنا، مش هي شيلي بيلا مش نفسها، هات نسمعوها مع بعضنا وهبي شيلي بيلي ومن بعد نحكيوا عليها. واكيد تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى كل المحامل الرقميه للاذاعه الوطنيه التونسيه. هذا اللقاء على موجاتنا في هوانا عربي.

0: بالي
1: شيلي بالي تحلنا احنا عنا حاجه يا شغله بالي هكا في تونس اغنيه اللي على رياحي فيها شيلي بالي شيلي حسيتني هزيتني اللي على رياحي يا شغله بالي بس مختلف الايقاع طبعا دونك هذه شيلي بالي
0: اوكي
1: بالريتم نتاعكم بجوكم نذكر المستمعين اللي التحقوا الان في الاستماع للاذاعه الوطنيه التونسيه انه نحن نستضيف في مجموعه الكلسات اللي كان عندهم لقاء يوم 7 اكتوبر مع الجمهور التونسي في اطار ايام قرطاج الموسيقيه ونحكيوا على اللقاء الاول مع الجمهور لكن بما انه احنا كنا في شيلي بيلي احنا شيلي بيلا راهو في تونس معناتها توحينا الكلمه هز شيلي بيلا يعني هز الكل فشيلي بيلي متاعكم وين تهزنا
0: هي يعني مصطلح بالعامية الفلسطينية هو للتأكيد على انه ما في شيء
1: ما في شيء
0: يعني
1: ماكو بالعراقي ما فما شيء
0: معيش اواعي معيش لباس شيلي بيلي معيش مصاري شيلي بيلي, بيلي.
1: عنا احنا حاجة تشبه اما مش في نفس الاطار هذا فهمتك يعني ولا شيء
0: ولا شيء بالضبط
1: ولا شيء
2: بالضبط
1: ولا شيء دونك وعلاش ولا شيء انتم زيد انتم ولا شيء من شنو
0: اسمنا الكلسات
1: انتم الكلسات
0: واللاين البيس او الجيتار اذا بتسمعيه هو دو دو دو دو دو دو دو دو فطلع شيلي بيلي شيلي بيلي وكمان انه احنا ما بنغني ما عندنا اغاني
1: اي موسيقى
0: اكثر فكان بدنا شيء تكون اغنيتنا وهي اغنيتنا الوحيده
1: لحد اللي فيها الكلمات
0: معناتها فيها
1: طلعت شيلي بيلي ولا شيء معناتها دونك موسيقى اكثر من الكلمات الاختيار هذا من الاول خاطر في الموسيقى نحن في العالم العربي فما شعوب تهتم بالكلمه اكثر من الموسيقى ونحن الشعوب العربيه تحب الكلام
0: صح
1: اي مثلا نذكر انا مره في احنا في تونس مثلا نهتموا بالموسيقى ريت النوته الاولى مع اول في الحفلات الكبيره من اول النوته يعرفوا الموسيقى الاغنيه فيتفاعلوا في الخليج العربي مثلا تكون الموسيقى تمشي الكلمه تتقال وهما يتفاعلوا دونك انت ومدى الطلق لكن احنا عموما شعوب نهتم بالكلمه انكم تخدموا على الموسيقى فقط معناتها اختيار كان مدروس برشا ناويين تبدلوا تطيحوا تحت ضغط الكلمه وتولي عندكم كلمات ولا باش تبقاو في الموسيقى طولت شوي في السؤال ما مش مش
3: كله تمام
1: كله تمام
3: احنا اخترنا هذا الشيء لعدة أسباب وأهم منهن هو إنه إحنا منحب الموسيقى الآلاتية من كل أنواعها
1: الكل.
3: طبعا كتير منحب الأغاني والكلمة بس يعني إحنا منبدع هناك وهذا اللي إحنا قصدينه
1: دونك الإبداع متاعكم أكثر مع الموسيقى الآلاتية من غير كلمات معاها
3: من غير
1: أنت
3: كلمات.
1: شادن في نفس الرأي
2: كمان صوتنا مش حلو يعني
3: صوتنا مساعد
2: ما كانش بيمشي المشروع
1: دونك لو قررتوا نهار باش يكون فما كلمات نجموا تجيبوا عنصر آخر ولا تحبوا تبقوا ثلاثة
2: ترقبوا للمشروع الجاي المشروع الجاي فيه استضافات كمالي للفكرة الأولية إنه إحنا منحب نستضيف المشروع الجاي فيه استضافات من كل منطقة الشرق الأوسط من أنواع وأنماط مختلفة, ومتعددة
1: تخبيان دونك فما الاشتغال على هذه الفكرة علاش؟ أنتوا تو من شيرة تقول لي احنا الموسيقى آلاتية وكل وبعد بديتوا تبدلوا شوية وباش تستضيفوا
0: طلعي احنا عازفين هادي بلش من هون طبيعي جدا لنا نعمل موسيقى آلاتية اللي فيها احنا منحكي
1: أوكي.
0: عن طريق الآلات
1: أه.
0: بس كمان يعني ميشيل قالها انه احنا منحب الغناء وفهمين المعادلة فاحنا مجرب نوصل كمان لتوازن والناس اللي راح تكون بالمشروع الجاي هني ناس مختارين اللي هني عندهم
1: فايب
0: الكلسات زي
1: اوكي يشبهوا لكم
0: يشبهونا بالضبط
1: هذا هو دونك انت تقول ساعات الكلمه انه احنا ممكن نخلقوا هالتوازن قلت شويه
0: بالزبط.
1: اي التوازن انت مشيله عن طواعيه والا مجبر انك تبحث عن هذا التوازن
0: لا ما فيش اجبار يعني الاشي عم بيجي بطريقه طبيعيه بفكر بيناتنا كلياتنا راح تضل هالموسيقى راح تضل هالانسترومنتال هي
1: الاعلى والاقوى
0: بالزبط.
1: من حين الى اخر ما فيها بس
0: بالزبط.
1: نقولوا احنا بتونسي ما فيها بس ما بيضر يعني انه نجيبه ونستضيفه دونك تو نرجع الحديث عن المشروع الجديد لكن خليني في البارح يوم 7 أكتوبر الموعد كان مع الجمهور التونسي في إطار أيام قرطاج الموسيقية. شادن كيف وجدت الجمهور التونسي؟ كل واحد يعطيني رأيه في الجمهور التونسي من وجهة نظره.
2: أولا نوجه تحية للجمهور التونسي على الحب وعلى التفاعل، يعني يسعد ربهن ملولنا قلوبنا كتير أكتر من ما شو كنا
1: برشا قلوبة برشا
2: كتير قلوبة. كتير عن جد احنا جدا سعيدين ومبسوطين نكون هون، وشكرا للجي ام سي طبعا
1: أيام قرطاج الموسيقية والمشرفين عليهم
2: كل
1: منظر ياتن. يعني أكيد المدير الفني شفتوه وتقبلتوه
2: كل ياتن على راسنا. أنا يعني بالنسبة إلي كان بدف القلب أشوف قديش موسيقتنا دايما في إلها تفاعل. وإحنا صراحة محرز الواحد يذكر إنه إحنا تلا نهاية جولة عروض أولى خارج البلاد. كنا في فرنسا في مونبلييه وبوردو وباريس وكنا بفالنسيا وهلا في تونس.
1: دونك الجولة كانت قبل تونس، دونك هذا اختتام الجولة متاعكم.
2: بعد في عنا بعد بكرة عرض في عمان وهيك منختتم، وبكل واحدة من المحطات كان في صدى للموسيقى
1: حلو.
2: فهذا بعزز ثقتنا بالمشروع وثقتنا بأنه احنا بدنا نعمل موسيقى آلاتية ومش بالضرورة نغني. وإذا إذا لازم حدا يغني فبيجي حدا اللي بيعرف يغني وبيغني
1: وخلاص. نفس الشيء ميشيل، التفاعل كيف شريته أنت؟
3: يعني زي بدي أعيده أعجن شوي من شو حكى شادن.
1: يعني حسيتك أنت اللي شفته اللي هم أكثريتها فئات شبابية يعني من أعماركم أو أقل شوي.
3: وإحنا تفاجأنا كان في كمان جيل أكثر. أكبر شوي
1: أذوك المرافقين للصغيرين
2: وكان في بنات صغيرة عم برقصوا مبسوطة
0: يعني اسم خرفك القصة.
3: كان يعني الكل رقص الكل انبسط، يعني كانت طاقة حياة وانبساط وهذا المهم إلنا إحنا نعطيه للجمهور وهذا اللي رجعوا لنا اياه. فكان بعب
1: كان اخذوا رد بيناتكم، تعطيوهم انتم موسيقى ويعطيكم احاسيس من من من وسط القاعه.
0: طلع اول مره في تونس ما كانش في كثير توقعات، والشيء يعني فاق
1: حدو.
0: التوقعات ما كانش في كثير بس فاق اللي تخيلته على القليل انا شخصيا. وكان كان في شيء بضحك انه احنا بنفوت على السوشيال ميديا بعد بيوم، طبعا الشباب التونسي يسعد ربكم يسعد ربكم يسعد ربكم
2: تحية للشباب
0: من جد ما قصروش
1: تاج
0: كل ستوريز يعني ما قصروش. بس واحد من الستوريز شوف ام مع اطفالها عم تصورهن عم بيغنوا شيلي بيلي وهن عمرهم 5 سنين وهي عمرها 35-40. فهذا الرينج تاع الاجيال كان يعني
1: مميز
0: طبعا وبدف القلب. هي الكلمه اللي انه يعني كمان بدف القلب حسسنا كثير حلو، وكمان بحسسنا في الثقه انه لا الموسيقى بتوصل حتى لو فيش غناء الناس بتتفاعل
1: طبعا. هي لغه عالميه يعني في بالزبط. الاخير وخاصه الموسيقى باش توصل وتمس القلب. دونك في الاطار هذا نحن اكيد نراوحوا ما بين الكلام وما بين الموسيقى. وبدينا شفت كيفاش قلت لك ياخذنا الكلام راه ما نحسوش به في الاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا قريب نكملوا اللقاء معاكم، لكن اكيد نحب نعيش زاد المستمع شويه من الاجواء امتاعكم الموسيقى اللي تعزفوها والجو اللي جيتونا به في ايام قرطاج الموسيقيه. مقطوعه اخرى نسمعوها اللي هي القرنفل، القرنفل بالفلسطيني
2: ايوه عليك
1: القرنفل يلا

0: هذه هذه اذا كانت القرنفل هكا ولا محليها محليها فيها هكا تنعوش القلب احنا نقولوا يعني فيها ايقاعات وهكا محليهم دونك هي بيدها فيها كي تسمع تحسك الاقبال على الحياه تحس اللي انت خذ الامور ببساطه من غير تعقيد يعني هذا هو ناصر اوكي شفت كي نقول لكم لغه عالميه الموسيقى وتوصل بالحق دونك احنا في اطار استضافتنا لمجموعه الكلسات في اطار ايام قرطاج الموسيقية لقانا اليوم في هوان عربي ناصر شادن وميشيل الثلاثي المرح تاع 2026 ثلاثي المرح تاع 2026 لأنه زمان كان في ثلاثي مرح زيادة مصري
1: أيوة.
0: ثلاثة بنات أظن دونك الثقافة الموسيقية متاعكم على المستوى العربي مطلعين ولا الكل هكا عندكم فكرة على الواقع الموسيقي
2: طبعا عندنا فكره على الواقع الموسيقي
0: وكيف ترى الواقع استاذ ناصر لو تسمح
1: اوف
0: من هذا المنبر
1: اي أيوة واقع اي أيوة واقع
0: الواقع الواقع اللي تحب تحكي عليه انت موسيقيا معناتها نحن في الوطن العربي كشباب انتوما
2: حلو في كم شغله ممكن احكي عنها اول شغله انه احنا العرب عندنا موسيقتنا اللي موسيقى غنيه وموسيقى لها تاريخ وعظمه بس كمان الحياة كلها عم بتروح على محل مودرن أكثر فبتشوف إنه كل ما بتيجي الأجيال الجديدة بتصير منفتحة أكثر
0: وتعطي التاتش متاحة الجيل يعطي يخلي بصمته
2: الإشي الثاني إنه إحنا بنعزف آلات غربية بس إحنا كمان فلسطينيين وعرب فإحنا بنعمل هذا الميكس وكأنه إحنا ما سمعناوش بالمقطوعات اللي كانوا موجودات.
0: موجودين في مقطوعات أخرى
2: مقطوعة كفر جروف ومقطوعات جديدة اللي مش موجودة على
0: اليوتيوب
2: بالضبط
0: كان بعد بشي جوني لينك درايف كريمة تفضلي هذه إنتاجات الفرقة والمجموعة أوكي
2: فطبعا يعني إحنا بنعمل هذا الميكس وأفكر إنه هذا هو الشيء تبعنا احنا الكلسات موسيقيا يعني احنا بنعزف آلات غربية بنحب الارتجال جايين من عوالم غربية بنحب الجاز بنحب الفيوجن بس في نفس الوقت احنا عرب واحنا
0: الاصول
2: بالضبط واحنا كلاتنا وكانه كان في موسيقى عربية حوالينا واحنا نربى حتى لو انه كنا نتعلم كمانجا ولا درامز
0: يعني في كل الاحوال حتى وانتم متاثرين بالغرب دونك الجذور ممكن تعمل اللمسه نتاعها في الموسيقى نتاعكم
3: 100%
0: وانت بالكمان معناتها ما زاد الآلات الكل تنجم أكيد نعملوا بها اللي نحبه دونك ميشيل اللي قالوا ناصر موافقة عليه تحب ديما هكا الأجواء متاع أنه أنت أوكي جاي من عوالم غربية لكن تحب زاد يكون فما التاتش العربي شوية
3: زي ما حكى ناصر في عنا التاتش العربي للأسف ما سمعناهوش بس إحنا هذا إشي كتير من قدره وكتير من حب إنه نتوسع فيه وبعد بزيادة وإحنا من حب كتير ندمج بين هذول العوالم المختلفة ويا لو حضرتينا بس بالعرض مبارح
0: أي وش كنت قالك اللي أنا ما حضرتش
3: أيوة بالعرض
0: معناتها انا نجيبكم اليوم ما نحضركمش امبارح
2: طبعا كان هزيتي شوي
0: عملت اجوائي وحدي سينو نلقى روحي على السوشيال ميديا بعد مصورين الكل لا كانت الاجواء مميزه الحقيقه شادن المشروع اللي حكيتوا عليه واللي قلتوا انه فما امكانيه اصوات تجيكم وكل دونك انتوما في العروض نتاعكم فما مشروع ياخذ وقته وبعد تمشوا لبروجي اخر وهكذا دواليك دونك القادم بامضاء الكلسات شنية العنوان الاكبر للمشروع القادم
1: روحوا هي الكلسات والاصدقاء
0: اوكي
1: يعني زي ما ناصر ذكر من قبل احنا بننقي الاشخاص اللي فيهم شيء كلساتي وبنحب نشتغل معهن
0: جمهور وعالم الكلسات وبتعملوا جمهوركم وحدكم زيادة حتى الجمهور كيفكم يلزم يكون
1: والفنانين والفنانات اللي راح يكونوا جايين من عوالم مختلفة من عالم الدبكي والرجي والهيب هوب والغناء
0: على غرار
1: نقدرش نصرح بأسامي
0: الآن لا أوكي نحترم رغبتك أوكي
1: بس ترقبوا راح يكون مشروع كتير حلو راح يكون اشي مميز احنا جدا متحمسين له عشان مع هاي الاشخاص احنا حاسين انه احنا بنقدر نجيب نفسنا وهن يجيبوا نفسهم وننصهر سوا
0: فوالا دونك ايها الكلساتيون ايتها الكلساتيات انتظرونا
3: أيوة.
0: استنيونا استنيونا. دونك نجمو نشوفوكم زادة خاطر هي أيام قرطاج موسيقية راهي بوابة للمجموعات اللي معروفة أوكي بخلاف الاكتشاف، خاطر فما عنصر الاكتشاف مهم جدا. وجودكم لأول مرة في تونس وأكيد سمعتوا بمهرجانات تونس وسمعتوا برشا فعاليات، دونك شو تلقيتوا اتصالات؟ ما زلتوا ناويين على رجعة؟
3: احنا طبعا ناويين على رجعة،
0: ناويين
3: يعني
0: لك على
3: هاي أول مرة إلنا في تونس ويعني بس البلد كبلد والشعب كشعب انتوا رائعين والبلد رائعة وزي ما حكيت المهرجان هو مهرجان كتير مهم انه نوصل موسيقتنا للعالم العربي وللعالم بشكل عام. I think انه الناس اللي كانت انبسطت كتير وان شاء الله بيجيب لنا فرص انه نرجع لهون ونكمل الوسط العربي ونكمل لأفريقيا إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. أيه. ناصر شنو تقول أنت زادة في الأفاق الأفاق في تونس؟ شفت يتكلم ويخزر لك، راني فايقة بيه، راه يشوف إسكو أوكي ولا
1: لا أبدا.
3: إحنا مبسوطين إن إحنا هون جريد نطلع بعض نتسل
0: أوكي أوكي.
2: إحنا عم نحكي ثلاثي عن عن نفس الإشي كل واحد، فمشي لما يحكي عن الإشي شادي لما يحكي يقول زي كنا عم بحكي عني كمان كأنه مركزنا.
0: فما كيمياء موجودة ومهمة،
2: كيمياء قوية جدا
0: وإن شاء الله تبقى على طول
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله إن شاء الله. إيه. دونك تونس أنت كيفاش تراها بعلاقة بك أنت في مجموعة موسيقية؟ شنو ناوي؟
2: إيه. أول شيء كان حلم نوصل لتونس، ولما إجا هيك كان في شعور كثير كثير حلو. ومن أول يوم صراحة المشروع كان الهدف هو أنه نوصل عالميا ونوصل كمان خصوصا للعالم العربي. فبفكر اللي شاف العرض شاف الحلاوة فكر already في ناس عم بتفكر جيبنا للسنة الجاية.
0: حتينا نتوقع زيادة نعرف الساحة ونعرف كيفاش يخموا، دونك أتوقع أنه باش تكون عندكم زيارات أخرى لتونس إن شاء الله.
2: إن شاء الله نتمنى نكون كثير مبسوطين
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. به احنا قريب نكملوا الحصة متاعنا معاكم مستمعينا أكيد. دونك التظاهرة أيام قرطاج موسيقية باش نختموا بهذا السؤال، دونك كتظاهرة كاختيارات السنة المجموعات اللي جيت العروض شنو شفتوا؟ تفضل شادن عندك أنت الكلمة الأولى.
1: إيه لنا الفخر نكون جزء من الدورة الـ 11 تبعت أيام قرطاج الموسيقية. إيه صح لنا نحضر قليل عروض بس اللي شفناهن كانوا جدا حلوين. إيه وكمان حتى نلقي بالفنانين والفنانات
0: كان فما مجال
1: في الأوتيل وبالفطور وعلى القهوة وعلى الغداء وهذا كمان بدفي القلب وبيحسس إنه إحنا جزء من مجتمع وكوميونيتي أكبر بكل العالم العربي بكل
0: طيب. أنتم حتى في العروض مشيتوا مع بعضكم ولا كل واحد مشي وحده؟ كي تتفرجوا تتفرجوا مع بعضكم؟
3: احنا دائما
2: احنا 24 يوم مع بعض بناكل نتغدى نتعشى بنفطر
0: يعني يا ويلهم اللي باش يدخلوا بيناتكم
3: ما حدا بيقدر
1: فيش مساحه فيش
0: ما فيش حتى من العنصر الاخر يعني
1: فيش
0: ما
3: احنا اخوه خلص
0: كهو ربي يوفقكم واكيد نرجو لكم التوفيق. ما خذيتش رايك على ايام قرطاج الموسيقيه ميشيل كتظاهره يعني الاهميه متاعها؟
3: أظن الأهمية مش بس في الوسط العربي قد شيء مهم بس بوسط العالمي إنه نورجي إنه إحنا هون مجتمع العربي عم بيشتغل عم بيعمل فن عم بدعس بنزين ويلا. وزي ما حكوا الشباب يعني كانت فرصة بتجنن، تعرفنا على الموسيقيين كان معناتها
0: فرصة للقاء وهذا هو مهم، هي بلاتفورم منصة باش تتقابل انت من فلسطين مع الجزائري مع المغربي مع الخليجي مع اللي جاي من الضفة الأخرى من المتوسط، دونك مستوى التلاقي هذا اللي كان كيفاش عشتوا انت باش خرجتي لحد الآن من أيام قرطاج موسيقية؟
2: طلعي كان في قعدات على الفطور بنقعد مع فنان إكس وقعدة على الغداء بنقعد مع فنان واي اللي هن كلهم من العالم العربي. أفكر الكل كمان مبسوط يكون في مهرجان أيام قرطاج الموسيقية من أهم مهرجانات عربية على المستوى العالمي، ف يعني فيش أحلى من هيك.
0: تخبيان يعطيكم الصحة. دوك احنا سعادة جدا بوجودكم معنا في الإذاعة الوطنية التونسية مجموعة كالسات.
2: شكرا أخت كريم.
0: يعيشك يعيشك.
1: ترقبونا رح نرجع ترقبونا.
0: سنعود
1: عائدون.
0: عائدون بحول الله. ربي معاكم وربي يوفقكم وأبواب الإذاعة الوطنية التونسية مفتوحة دائما لمثل هذه التجارب ونخليهم مستمعين متاعنا زاد يتعرفوا على شباب قاعد يخدم ويدوس بنزين. أيوة. ومحظوظين لقيتوا بنزين ودوسوا عليه. باهي برشا. باهي باش نختموا بسيمة المقطوعة هذه يحكي لي عليها سريعا ميشيل.
3: كان عندنا بأول فترتنا زي ما بيقولوا ماسكوت اللي هو تمثال فلامينجو وسميناها سيما. وهاي وهي المقطوعة تسمت من وراء سيما.
0: من وراء سيما. دونك أوكي يلا نسمعوا. يعطيكم الصحة, شكرا لكم, تحياتنا لكل مستمعينا, ولقاء يتواصل في هوان عربي.

هوانا عربي. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية.

0: يوم جديد يوم سعيد.
1: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبهنا منك وليك. يوم سعيد من الاثنين للجمعة من 6 ل 9 نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. متابعة تقدم إنجاز عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة مثلت أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى المنعقد اليوم بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري. في زيارة عمل إلى ليبيا، وزير الداخلية خالد النوري يبحث مع نظيره الليبي عماد مصطفى الطرابلسي مزيد تعزيز التعاون الأمني وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، وخاصة منها بحث سبل تسهيل حركة العبور وتنقل المسافرين فضلا عن تعزيز آليات التنسيق المشترك بين المصالح الأمنية بالبلدين. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد اليوم بالحمامات بأن الوزارة أعدت مشاريع قوانين بشأن العمل عن بعد واقتصاد المنصات إلى جانب إعداد المبادئ الأساسية لقانون الشغل والضمانات التي يجب توفيرها للعاملين في مختلف القطاعات وموائمة التشريع التونسي مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها. القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي أعلنت في بلاغ لها اليوم أن السلطات الإماراتية أقرت بموجب قرار مجلس الوزراء الإماراتي إلزامية تقديم شهادة في حسن السيرة والسلوك بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. وفي أخبار العالم، غارات جوية وهجمات على قطاع غزة اليوم ومناطق متفرقة بالقطاع. غارات على العاصمة اليمنية صنعاء وفق وسائل إعلام حوثية. الجزائر تدين هجوم الحوثيين على مطار أبها الدولي بالسعودية، وبريطانيا تحذر رعاياها من السفر إلى عدة مناطق سعودية. وختاماً، ووفق وكالات أنباء روسية، الرئيس الروسي يقول خلال محادثات مع نظيره الإيراني في تركمانستان إن روسيا مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات للمساعدة في إنهاء الصراع الإيراني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: هوانا عربي، لمة عربية على موجات الوطنية. سينما،
6: كاين اللي نعمل في أفلام خاطر كنت نتصور ما عادش نعمل أفلام.
5: مسرح،
7: احنا نستنى في فرصتي جات ونوريك قيمة التياترو ومعنى التياترو.
5: موسيقى، إذاعة وتلفزيون في هوانا عربي. الهوى هوايا، والليلة هوانا.

هذه كل اللي لموني لموك بصوت أسماء المنور اللي قدمتها خلال مشاركتها في حفل ليلة الموسيقار صلاح الشرنوبي ضمن فعاليات موسم الرياض، والغنية نعرفوها أكيد لي ذكرى من ألحان صلاح الشرنوبي وكلمات عمر بطيشة. سمعناها الليلة بصوت أسماء المنور في هوانا عربية 10:10. مرحبا بكم الناس الكل اللي التحقتوا في الاستماع لهذه الأمسية وهذه الليلة الإذاعية سهرة الخميس هوانا عربية. تحية الفريق اللي رافقنا منذ بداية الرحلة، شكرا دلي على الستريمينج، شكرا وهبي في الهندسة الصوتية، عبتيف في التنسيق العام، وكريمة وسيتي من أمام ميكروفون استوديو 5 حتى ليلة 11، والاختيارات الغنائية متواصلة. جزءنا الأول في البرنامج للي ما سمعش ينجم يشوف زادة اللقاء موجود على صفحتنا على الفيسبوك، لقاء مع مجموعة الكلسات اللي جاوا لأيام قرطاج الموسيقية تظهر اللي مازالت متواصلة في مدينة الثقافة في مختلف الفضاءات والقاعات الموجودة في مدينة الثقافة. حركية كبيرة برشا تبدأ من الصباح باللقاءات المهنية انطلاقا من 11 في صوفي الجولي، ثم تتوزع العروض في المساء في مدينة الثقافة، والعروض الموسيقية القادمة من برشا بلدان، برشا أنماط موسيقية، والشباب الحقيقة ومش كان الشباب برشا اللي مقبلين على العروض الخاصة بأيام قرطاج الموسيقية. مواصلين معكم ومواصلين مع الأنغام كذلك في هوانا عربي.

هذه أمل ماهر في حكايتي مع الزمان بصوتها. إذن استمعنا لهذه الرائعة من روائع وردة الجزائرية، والحقيقة بصوت أمل ماهر زادة تعتبر من أروع الإعادات لروائع الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية. أبدعت أمل ماهر في تقديمها بصوتها وإحساسها العالي في عدة مناسبات. ديما حكايتي مع زمان تكون حاضرة في أغلب حفلات أمل ماهر، وهي بطبيعتها عندها برشا حكايات مع الزمان الفنانة الكبيرة أمل ماهر. نذكر أنه حكايتي مع الزمان كتبها محمد حمزة ولحنها بليغ حمدي. أكيد لما نقول ألحان بليغ حمدي، أغلب الأنغام والألحان اللي مأثرة في جيل كامل من ألحان بليغ حمدي. الأغنية هذه تقدمت لأول مرة عام 1974 في فيلم سينمائي يحمل اسم الأغنية كذلك حكايتي مع الزمان. إذن هذه تقريبا شوية معلومات على حكايتي مع الزمان اللي سمعناها الآن بصوت أمل ماهر. 10:24 إذا نعملوا جولة سريعة متابعين على برشا أخبار فنية قادمة من عدة دول عربية باعتبار نحن في هوانا عربي. نبدأ مع السينما ومع كريم عبد العزيز اللي يتصدر شباك التذاكر الآن على المستوى العربي بفيلم مطلوب عائليا انطلاقة قوية لهذا الفيلم، تفاعل كبير برشا من الجمهور. السينما السعودية نحو الأوسكار. المملكة العربية السعودية أعلنت رسميا عن ترشيح فيلم مسألة حياة أو موت باش يمثلها في منافسات جوائز الأوسكار في الدورة 99. كذلك أخبار قادمة من الأردن، المخرج الأردني زيد أبو حمدان فيلمه الجديد بوما باش يكون حاضر ضمن فعاليات الدورة الجديدة لمهرجان الجونة السينمائي باش تنطلق يوم 15 أكتوبر. وكذلك عن حضور تونسي تو نحكيو عليه الأسبوع القادم. زيد أبو حمدان اللي عرفناه من خلال فيلم بنات عبد الرحمن، إذا فيلمه الجديد بوما باش يكون حاضر في عرض أول في الجونة، العرض الأول على مستوى العالم العربي لأنه المستوى العالمي كان عرضه في مسابقة المواهب الآسيوية الجديدة في مهرجان شنغهاي السينمائي الدولي. الأخبار الفنية تتواصل أكيد. منى واصف تتوج في حمص. النجمة القديرة منى واصف حظيت بتكريم استثنائي خلال افتتاح فعاليات مهرجان حمص السينمائي الدولي الأول. وروح داليدا تحيا على المسرح، عرض مسرح جديد اسمه داليدا للمخرج حمدي العربي بمشاركة المخرج الكبير خيري إبشارة. إذن سيرة ومشوار الفنانة الراحلة داليدا في عمل مسرحي فيه تفاصيل برشا أكيد من حياتها، لأنه هذا العرض اسمه قلبي مليان حكايات حياة المغنية داليدا في ليلتها الأخيرة قبل انتحارها في باريس. العرض باش يكون في مسرح الهناجر في القاهرة، فيه برشا أسماء باش تكون حاضرة في هذا العرض، وباش يكون الذكاء الاصطناعي كذلك حاضر في هذه المسرحية اللي هي من إخراج حمدي العربي. ومن خلال هذا العمل أكيد استحضار لسيرة ومشوار الفنانة مصرية المولد داليدا كما قلنا في القاهرة. باش يكون هذا العرض بحضور وبطولة المغنية والممثلة الجزائرية كريمة نايت بالاشتراك كذلك مع تمارا حجاج وموسيقى الشريف الوسيمي وحضور المخرج الكبير خيري إبشارة. نواصل معكم لقانا ونواصل في الأنغام ونمشي لصوت درصاف الحمداني. صوت درصاف الحمداني

هذه كانت ليالي الأنس في فيينا بصوت المطربة التونسية القديرة درصاف حمداني، سمعناها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هوان عربي. وين ما كنتم نقولكم مرحبا أهلا وسهلا. 10:39 صوت درصاف نسعد دائما بالاستماع ليه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذه الإعادة لليالي الأنس في فيينا، واحدة من أشهر أغاني وروائع الطرب العربي بالكلاسيكي. الغناية ما كانتش غناية تعدت عادي، لأنه أولا هي بقات خالدة إلى حد الآن، كانت تعتبر محطة فارقة في تاريخ الموسيقى العربية. فما الإيقاعات الغربية، الدمج كذلك كان فريد بإمضاء فريد الأطرش في الألحان، وهي كلمات أحمد رامي. خرجت عام 1944، تقدمت الغناية هذه في فيلم غرام وانتقام في أربعينات القرن الماضي، الفيلم الثاني والأخير في مسيرة أسمهان السينمائية، اللي كان الفيلم من إخراج يوسف وهبي، وظهرت أسمهان في التأدي في الأغنية، وقتها كان فيها استعراض كبير برشا، دونك اللي تفرجوا في الفيلم يتذكروا الحكاية هذه، واللي ما تفرجوش هكا غرام وانتقام نجموا يتفرجوا فيه. فريد الأطرش كان مبدع في هذا اللحن الخاص بليالي الأنس في فيينا. الغناية فيها مفارقة تاريخية عجيبة، الأغنية تسجلت وتصورت عام 1944 في الحرب العالمية الثانية، في الوقت اللي كانت وقتها الأغنية وأحمد رامي يتغنى بفيينا بوصفها مدينة السحر ونسيمها ملها والجنة كما قال في الأغنية. كانت فيينا في الأصل ترزح تحت وطأة الحرب والدمار، وارتبطت الأغنية هذه كذلك بحادث مأساوي كانت آخر ما غنيت اسمهين في حياتها، وبعد توفيت في حادث السيارة الغامض اللي برشا يعرفوا تفاصيله، وكان الموت متاعها قبل ما تتكمل تصوير بقية مشاهد فيلم غرام وانتقام، اللي خلى المخرج وقتها يوسف وهبي يعدل نهاية الفيلم لتموت الشخصية فيه أيضا. هذه الحكاية سريعا سريعا أو شوية من حكاية ليل الأنس في فيينا اللي كنا نسمع فيها بصوت درصاف الحمداني، موصين مع رحلة موسيقية بإمضاء الثلاثي جبران، لتريو جبران اللي بش يكونوا إن شاء الله حاضرين في تونس في قاعة الأوبرا في إطار مهرجان العود في المدينة، اللي هو من تنظيم النادي الثقافي الطاهر الحداد، كذلك المشاركة أكيد لمندوبي الجهوية للثقافة في تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، وبالاشتراك مع مسرح أوبرا تونس. ثلاثي جبران في تونس يوم 24 أكتوبر انطلاقا من 8 مساء في قاعة الأوبرا في تونس. نسمعوهم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

كان هذا ثلاثي جبران، ذكر أنه 24 أكتوبر باش يكونوا في الموعد في تونس في مسرح الأوبرا، العرض بالاشتراك مع مسرح أوبرا تونس مع نادي ثقافي طاهر الحداد. إذن الثلاثي جبران باش نختموا بكل دا كان ليه بصوت محمد عبد الوهاب، كلمات مأمون الشناوي. الغنية هذه باش توصلنا لآخر اللقاء معاكم متابعينا، أجمل تحيات الفريق اللي رافقكم منذ التاسعة ليلا، دلي أولاد نصر وهبي عبد اللطيف وكريم، يقولكم أجمل وأرق التحيات وبقية متابعة طيبة لكل برامجنا، ونخليكم مع محمد عبد الوهاب.

0: المسابقات القارية ومشوار المنتخبات.
1: وصف،
0: تعليق،
1: متابعة لحظة بلحظة
0: قبل الماتش وبعده.
1: وكل يوم فلاش سبور 8 غير درجين، ماضي ساعتين غير درجين والستة غير درجين.
0: أخبار، سكوبات وحصريات من الرياضة التونسية والعالمية.
1: تعيش الرياضة على الوطنية.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد بإيلاء الإحاطة والعناية اللازمتين للجالية التونسية بالخارج، فريق فني لمصالح وزارة الداخلية يستكمل إجراءات تجديد بطاقة تعريف مواطن تونسي من أصحاب الهمم بدبي. وتأتي هذه المبادرة وفق بلاغ تم نشره مساء اليوم على الصفحة الرسمية للقنصلية العامة لتونس بدبي في إطار حملة استخراج وتجديد وتعويض بطاقات التعريف الوطنية بدبي والإمارات الشمالية، والتي تمتد إلى غاية 10 أكتوبر الجارية. ومن جهة أخرى، القنصلية العامة بدبي تقر إلزامية تقديم بطاقة عدد 3 عند طلب تأشيرات عمل جديدة للتونسيين بالإمارات. وأوضحت القنصلية في بلاغ لها اليوم أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 26 أكتوبر الجاري، ويشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. لجنة المشاريع الكبرى تتابع تقدم إنجاز 6 مشاريع عمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة. وفي حالة الطقس، الوضع الجوي سيكون بداية من الليلة ملائما لنزول أمطار رعدية بالمناطق الساحلية، تكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي، لتشمل تدريجيا يوم غد الجمعة بقية المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وعلى خلفية التقلبات الجوية المنتظرة، وزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر واليقظة أثناء التنقل وتفادي مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والمحاصيل الفلاحية. وفي أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تؤكد أنها تخوض معارك مع جماعة أنصار الله الحوثيين في جبهات عدة بمحافظة تعز. رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية يقول إن فرنسا والسعودية تدرسان عدة خيارات تتضمن استخدام أصول عسكرية فرنسية للمساعدة في حماية ميناء ينبع النفطي. وختاما، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يصرح أن بلاده ستقدم خلال الأيام المقبلة ردها على وجهات النظر الأمريكية بشأن الخطة الإيرانية المقترحة لإنهاء الحرب وفق وكالة أنباء تسنيم الإيرانية شبه الرسمية. نهاية الموجز، دمتم بخير.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا انا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
6: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم في موعد جديد من المسرح حياة على أمواج الإذاعة الوطنية التونسية. الوقت هذا من الليل اللي يهدى فيه الشارع شوية، أما الرأس، المخ، ساعات يبدأ يخدم أكثر. والليلة بالذات باش نحكيه على هالمخ هذا، على الرأس هذا، وقتش يكون عقل

وقتاش يضيع؟ وقتاش المجتمع هو اللي يقرر ويقول على الواحد هذا عاقل وهذا مجنون؟ الموضوع الليلة مش سهل، خاطر كلمة الجنون وحدها محملة بتاريخ كامل من الخوف والإقصاء والسخرية وحتى من العنف. أما أحنا الليلة منيش باش نعملوا درس في الطب النفسي ولا باش نحكيوا على الاضطرابات النفسية كتشخيصات طبية، أحنا باش نمشيوا للمسرح باش نشوفوا كيفاش المسرح استعمل صورة المجنون والهذيان والاختلال باش يطرح سؤال يمكن أخطر، شكون يحدد شكون العقل؟ وعلى خاطر المسرح يحب يقلب الطاولة، يمكن الشخصية اللي الناس الكل تعتبرها مجنونة تكون هي الوحيدة اللي تشوف الحقيقة، يمكن الشخصية اللي لابسة كوستيم تحكي بهدوء وعندها منصب وسلطة وبيرو تكون هي أكثر شخصية مختلة في الحكاية. في المسرح العالمي الأمثلة كثيرة، هاملت يظهر بالجنون، الملك لير تتفكك رؤيته للعالم، أوفيليا تنهار. وفي المسرح الحديث والمعاصر السؤال ولا أعمق، مش فقط هل الشخصية مجنونة، بل هل العالم اللي تعيش فيه الشخصية عاقل أصلا؟ وهذه هي الرحلة متاعنا الليلة. في خرافة مسرحية باش نمشي والمصحة نفسية غريبة جدا مع فريدريش دورنمات ومسرحية الفيزيائيون، وفي مفهوم مسرحي ندخلوا العالم أنتونان أرتو ومسرح القسوة، وفي عرض حي نحكيه على الصوت وقت الكلام يولي هذيان ووقت الصمت يولي أعلى من الصراخ، وفي ركح اليوم نسألوا الشخصية المجنونة في المسرح، هل هي شخصية مريضة ولا شخصية منحها المسرح حرية إنها تقول الحقيقة؟ يلا نبدأ. تصوروا معايا مصحة نفسية هادئة، مش مصحة كبيرة ومكتظة، بلاصة راقية شبه مغلقة على العالم، تديرها طبيبة نفسية اسمها ماتيلد فون تاند. وفي المصحة ثلاثة مرضى، أما مش أي مرضى، ثلاثة فيزيائيين، واحد يقول على روحه إسحاق نيوتن، الثاني يقول ألبرت أينشتاين، والثالث اسمه يوهان فيلهلم موبيوس، ويقول إنه الملك سليمان يظهر له ويعطيه أسرار واكتشافات علمية. من البداية تقول واضحة الحكاية، ثلاثة علماء فقدوا عقولهم. أما استنى شوي، احنا عند دورنمات، وكي تكون عند دورنمات الحاجة الوحيدة اللي يلزمك ما تعملهاش هي إنك تصدق اللي تشوفه من الأول. يعني المصحة ظاهريا مكان الجنون، أما السؤال وين مخبي دورنمات العقل؟ الحكاية تبدأ بجريمة، ممرضة مقتولة والمتهم واحد من الفيزيائيين، وبعد نكتشف إنه مش أول حادث. شيئا فشيئا العالم المنظم بتاع المصحة يبدأ يتفكك، ونكتشف حاجة أغرب، نيوتن مش نيوتن وأينشتاين مش أينشتاين، الاثنين في الحقيقة جواسيس، وكل واحد منهم تابع قوة مختلفة ودخل المصحة تحت قناع الجنون باش يوصل الموبيوس وإلى اكتشافاته. أما موبيوس هو الآخر المفاجأة الكبرى، موبيوس مش فاقد العقل بالطريقة اللي يتصوروها الناس، هو اختار يتظاهر بالجنون. علاش زعما؟ خاطر وصول لاكتشافات علمية يعتبرها خطيرة برشا، ويعرف انه لو تخرج للعالم للدول للجيوش اجهزة السلطة الكل باش يتسابقوا عليها، اذا قرر يعمل حاجة راديكالية يختفي. وين احسن مكان يخبي فيه عالم عبقري اسراره؟ مكان حد ما يصدق كلامه فيه؟ طبعا مصحة عقلية. وهنا تبدأ اللعبة الرهيبة، الجنون يتحول من مرض إلى حماية، موبيوس يعمل روحه مجنون باش يمنع العقلاء من استعمال العلم بطريقة مجنونة، وهذا بالضبط هو قلب المسرحية. فريدريش دورنمات كتب الفيزيائيون في بداية الستينات، والمسرحية ولات من أشهر أعماله، والسؤال اللي وراء الحكاية واضح، العالم كي يكتشف حاجة تنجم تغير مصير البشرية، هل مسؤوليته توقف عند الاكتشاف ولا هو مسؤول زاد على الاستعمال اللي باش يعملوه الاخرين باكتشافاته؟ موبيوس يقول تقريبا اذا ما نجمش نضمن انه المعرفة متاعي ما تتحولش الكارثة نخبي المعرفة ويبقى في المصحة. اما بتبيعة دورنمات ما يخليهاش سهلة هكا ابدا، خطر الثلاثة هذوما في النهاية اتفقوا انهم يبقاو داخل المصحة،
هما ينجموا يهربوا، أما يختاروا العزلة. العاقل في العالم هذا هو اللي يقبل يسجن نفسه باش يحمي الآخرين. وتقول أنت وفات المشكلة؟ لا لا لا، تتدخل الطبيبة الدكتورة ماتيلد فونتساند، الشخصية اللي من البداية تمثل المؤسسة، الطب، النظام، العقل، السلطة اللي تقرر شكون مريض وشكون لا. وفجأة تنقلب باللعب، اكتشفوا انها استولت على ابحاث موبيوس وبدأت تستعد لاستغلالها. والمفارقة الاقصى انه الشخصية اللي كانت تملك سلطة تصنيف الاخرين على انهم مجانين هي نفسها غارقة في عالمها الخاص. وهنا يغلق دورن مات الباب على الثلاثة الفيزيائيون داخل المصحة، وهوني تصبح المصحة صورة مصغرة للعالم. مجنون. إيش كل مجنون؟ هنا دورن مات يعمل حاجة نحبها برشا في المسرح. ما يعطيكمش إجابة.

مرحبا بكم في مفهوم مسرحية أصدقائي المستمعين، واليوم باش نحكي على مسرح القسوة. كي نقولوا مسرح القسوة، أول صورة تجي للمخ عنف، دم، تعذيب، صراخ. أما الحقيقة مش هذا المقصود بالضرورة عند أرتو أنتونان أرتو، لا، وهذا من أكثر العبارات المسرحية اللي يصير سوء فهمها. أنتونان أرتو وقت يحكي على لو تياتر دو لا كريوتي، القسوة عنده أعمق من العنف الجسدي. هو يحب مسرح قاسي على الطمأنينة، مسرح ما يخليكش تتفرج مرتاح وتقول باهي فهمت الحكاية، الممثل ممتاز والديكور جميل وتصبح على خير. لا لا لا، أرتو يحب العرض يدخل للعروق، يقلق، يهز الحواس، يخليك ما عادش متأكد من الحاجة اللي كنت تعتبرها بديهية، يعني يخرج المسرح من الرأس للجسد. لخطر المسرح الغربي بالنسبة لأرتو أعطاه سلطة كبيرة برشا للنص والكلمة. كاتب كتب، ممثل يقول، متفرج يسمع، أرتو يقول وعليش؟ علاش المسرح يكون تابع للكلام؟ وينو الجسد؟ وينو الصوت قبل ما يولي كلمة؟ وينو النفس؟ وينو الضوء؟ وينو الإيقاع؟ وين الحركة؟ وينو الفضاء؟ بالنسبة ليه العرض المسرحي لازم يخاطب الحواس قبل المنطق، الصوت والضوء والحركة والفضاء، يولي لغة قائمة بذاتها مش مجرد زينة للنص. وهذه من المرتكزات الأساسية لمفهوم مسرح القسوة كما صاغ أرتو في كتاباته، وخاصة كتاب المسرح وقرينه. يعني المتفرج ما عادش فقط يفهم بل كذلك يعيش التجربة. أي نعم، أرتو حتى الفضاء المسرحي التقليدي ما كانش عجبه شيء. فكرة جمهور هنا وركح غادي وحدود واضحة بيناتهم، هو يحب المتفرج يكون في قلب الحدث، محاصر بالصوت والحركة والضوء، باش العرض ما يبقاش صورة بعيدة يتفرج عليها في أمان. وهوني يولي الموضوع متاعنا الليلة حاضر بقوة، خطر شنو يعمل العقل؟ العقل اللي يحب يرتب، هذا صحيح، هذا خطأ، هذا طبيعي، هذا غير طبيعي، هذا مفهوم، هذا غير مفهوم. أما أرتو يقول للمسرح كسر لي التصنيفات هذه شوية، خليني نحس قبل ما نفسر. وهوني حتى الممثل تتبدل خدمته، ما عادش فقط حافظ نص وعامل شخصية، الجسد بيده يولي كتابة، صرخة نجم تكون جملة، نفس نجم يكون اعتراف. خمسة خطوات في فضاء فارغ ينجم يقولوا أكثر من صفحة حوار. حتى التكرار، شخصية تقول كلمة ترجع تقولها وترجع تقولها وترجع تعودها، بعد 10 مرات الكلمة نفسها ما عادش هي، تولي صوت، تولي إيقاع، يمكن تولي تهديد، ممكن تولي وجيعة. وهنا توصل للمنطقة اللي اللغة العادية تعجز عليها. وهذا يخلينا نفهم حاجة مهمة، تمثيل الاختلال النفسي مش بالضرورة ممثل يدخل يصيح شد راسه يضحك ضحكة غريبة ونقوله هذا جنون، هذا أسهل كليشي ويمكن أضعف واحد زاد. خطر الإنسان وقت يتفكك من الداخل مش بالضرورة يعمل ضجيج، نجم يكون هادي جدا، ينجم يحكي بطريقة منطقية جدا، أما المنطق متاعه مبني على عالم كامل ما يشوفه حد غيره، وينجم الصمت يكون أقسى من الصراخ. وهذا علاش أرتو يفيدنا في الموضوع، مش باش نمثل المجنون بل باش نسأل كيفاش نمثل حاجة اللغة وحدها ما عادش قادرة تحملها. ساعات المسرح ينجح وين الطب أو الفلسفة أو حتى الكلام اليومي يعجز عليه، مش لأنه يعطي تفسير، بالعكس، لأنه يعطينا إحساس بالحالة. وهنا حب نفرق بين حاجتين، التجربة الفنية شيء والمرض النفسي الحقيقي راهو شيء آخر. المسرح عنده حق يدخل للمناطق القصوى متاع الإنسان، أما عنده مسؤولية زادة، خاطر وقت كل شخصية عندها اضطراب نفسي نقدمها كشخصية عنيفة خطيرة مضحكة أو غير إنسانية، احنا ما عادش نعمله في الفن، احنا نكرسه في صورة جاهزة. يعني حتى الجنون يلزم المخرج يشك فيه، المخرج يلزم يسأل أنا قاعد نصنع في شخصية وإلا قاعد نعاود في كاريكاتير ورثته من 1000 فيلم ومسرحية، خاطر الشخصية الحقيقية عندها تناقض، تحب، تخاف، تغير، تضحك، تتذكر، تكذب، تحلم، حتى إدراكها للعالم مختلف. وهذا الفرق بين شخصية وملصقة مكتوب عليها مجنون.
ومع أرتو وصلنا طبيعيا للصوت، خاطر يمكن أول حاجة تفلت من النظام وقت الشخصية تدخل في منطقة الاختلال هي اللغة.

الصوت بين الكلام والهذيان والصمت. خلينا نغمض عينينا لحظة، مسرح مظلم نشوفه حد، نسمع نفس فقط، شهيق زفير، بعد نسمع كلمة واحدة، لا، سكوت، مرة أخرى لا، سكيت أطول، وبعد قلت لك لا. احنا ما شفنا شيء، ما نعرفوش شكون يحكي، ما نعرفوش مع شكون، اما مخنا بدا وحده يبني مسرحيه. هذه قوه الصوت، والصوت في المسرح مش فقط الكلام اللي يخرج من فم الممثل، الصوت هو الكلام، اما هو زاد النفس، وقع الاقدام، احتكاك الكرسي بالارض، بابي يتسكر، دقه قلب مسجله، صوت يجي من بعيد، همس ما تفهمش محتواه، جملة نسمعوها من جهة وبعد نفس الجملة من جهة أخرى، وحتى غياب الصوت الصمت يبدو صوت. يمكن تسألوني الهذيان مسرحيا كيفاش يتبنى؟ هنا يلزم الذكاء، خاطر أسهل حل هو الفوضى، الممثل يتكلم بسرعة، يعيط، يقطع الجمل وانتهى. أما الهذيان الجيد فوق الركح لازم تكون عنده موسيقى داخلية، حتى الاختلال عنده إيقاع. مثلا شخصية تبدأ، مشيت للدار لقيت الباب محلول، لا مش الباب، الشباك، الشباك كان يحكي. هنا اللغة بدأت تنزلق، العلاقة المنطقية بين الأشياء تتكسر. أما بالنسبة للشخصية يمكن الكلام منطقي جدا، وهذا هو المخيف، خطر المتفرج يسمع منطق آخر. وهنا الممثل يلزم ما يسخرش من الشخصية، إذا هو بيدو ما يصدقش العالم اللي الشخصية تعيش فيه الجمهور باش يشوف تقليد. أما إذا الممثل آمن بمنطق الشخصية الداخلي، وقتها نبدأ وإحنا نشك في منطقنا، أحنا منطقنا تاعنا. وهنا الإخراج الصوتي ينجم يعمل العجب. مثلا الشخصية تسمع أصوات ما يسمعها حد، كيفاش نقدموه؟ نسمعوهم احنا كجمهور ولا نخليه الشخصية وحدها تتفاعل معاهم؟ والاختيار هذا بالطبيعة يبدل المشهد ومعناه بالكامل. إذا الجمهور يسمع الصوت للحظات يدخل عالم الشخصي، الصوت يصبح حقيقي بالنسبة لنا زادة. أما إذا ما نسمع شيء ونشوف الممثل يجاوب على الفراغ، نقعد خارج التجربة متاعه، نتفرج عليه، وهنا الإخراج هو اللي قرر هل يخير أني نعيش مع الشخصية ولا أني نحكمها. هو سؤال صغير، أما سؤال سياسي وأخلاقي وفني في نفس الوقت. شخصيا نتصور الصمت في مشاهد من نوع هذا ينجم يكون مرعب أكثر من الموسيقى، خاصة بعد ضجيج. تصور مشهد كامل فيه كلام متداخل، أصوات، موسيقى، صراخ، وفجأة كل شيء يقف، الممثل يبقى وحده ساكت، يتفرج في الجمهور 3 ثواني، 5، 10، المتفرج بيتو هو اللي يبدأ يتوتر. وهنا المسرح عمل حاجة جميلة جدا، ما عادش الشخصية هي اللي تعيش القلق وحدها، بل نقلته للجمهور، وهذا يمكن هو العرض الحي بالمعنى الحقيقي. التقنية ما تتفرش عليها، التقنية تخدم إحساس. الصوت الناجح ما يقولش شوف قديش أنا مؤثر، يخليك تنسى وجود السماعات والتسجيل والتقنيات، وتلقى روحك داخل رأس إنسان آخر، ويمكن للحظات داخل خوف، وبعد ترجع للواقع، لكن مش بالضرورة ترجع نفس الشخص. وهوني نجيو للسؤال الأخير والأكبر في حلقتنا، علاش أصلا المسرح معبي بالشخصيات اللي نسميهم مجانين؟ شنو يعطيهم الكاتب وما يعطيهش للشخصيات الأخرى؟

مرحبا بكل اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في المسرح حياة. في ركح اليوم باش نحكيه على الجنون فوق الركح من تونس إلى العالم. قبل ما نطرح السؤال المجنون في المسرح مريض ولا صاحب حقيقة، نحب ماذا بيا نتوقف شوية عند بعض الأعمال اللي دخلت مباشرة لعالم الجنون والاضطراب النفسي، ونبدأ من تونس. يمكن أول عنوان يجي في البال هو جنون الفضل الجعايبي وجليلة بكار، وطبعا جنون عمل أساسي في المسرح التونسي الحديث. المسرحية تم إنجازها عام 2001 وأعدتها جليلة بكار وفضل الجعايبي انطلاقا من مادة للطبيبة النفسية التونسية ناجية الزمني بعنوان وقائع خطاب في صامي، وعرضت في أيام قرطاج المسرحية ثم خرجت المهرجانات الدولية من بينها أفينيون. والمهم فيها أنه المرض النفسي ما يتقدمش كحالة معزولة، احنا قدام إنسان، لكن وراء الإنسان ذاك فما عائلة، فما مؤسسة استشفائية، فما فقر، فما تهميش، وفما مجتمع كامل عنده دور في الحكاية. وهذا اللي يخلي جنون بالنسبة لنا أكثر من مسرحية على مريض نفسي، هي مسرحية على علاقتنا احنا بالمختلف. شنو نعملوا بالشخص اللي سلوكه ما يدخلش في القاعدة؟ نسمعوه، نحاولوا نفهموه، ولا نحطوه ورا الباب ونرتاح؟ العمل يطرح زادة علاقة الطبيب بالمريض والمؤسسة بالفرد، ويخلي الجنون مرتبط بالتهميش الاجتماعي وبالعنف اللي نجم يمارسه المحيط على الإنسان. حتى بعض القراءات النقدية للعمل اعتبرت أنه المسرحية تعيد مساءلة مكانة المريض النفسي داخل المجتمع والمؤسسة الاستشفائية. وفي تونس زادة عنا تجربة أحدث اللي هي المجنون لتوفيق الجبالي، وهنا ندخل من باب آخر. هاي لأنه توفيق الجبالي في المجنون ما يمشيش فقط للمرض النفسي بالمعنى المباشر، العمل يمزج بين الشعر والفلسفة والأسطورة والتراث المسرحي، ويستعمل شخصية المجنون كشخصية متمردة على القاعدة وعلى كل ما هو جاهز ومغلق. وتم تقديم العمل أيضا خارج تونس، ومنها عروض في باريس سنة 2024. وهنا الجنون يولي تقريبا موقف من العالم. المجنون هو المختلف المتمرد اللي يرفض يدخل في القالب. يعني في جنون الجعايبي دخل أكثر إلى هشاشة الإنسان والمؤسسة والمجتمع، وفي المجنون لتوفيق الجبالي الجنون يقرب أكثر لفكرة الحرية والتمرد والخروج على النظام. في المسرح العربي عندنا مثال جميل آخر من العراق، وهي مسرحية أمكنة إسماعيل للمخرج إبراهيم حنون. بطل المسرحية معتقل سياسي، ويوصل المرحلة يدعي فيها الجنون باش يهرب من المعتقل. وهنا نرجع تقريبا نفس اللعبة اللي شفناها في الفيزيائيون، الجنون يتحول إلى استراتيجية نجاة. الشخصية تقول إذا العقل باش يقتلني بالك شي الجنون ينجيني. والعمل قدم ضمن أيام قرطاج المسرحية سنة 2019، وطرح بشكل مباشر الصراع بين العقل والجنون، الحقيقة والوهم في سياق الاعتقال والتعذيب. وعندنا طبعا في المسرح العربي الكلاسيكي مجنون ليلى لأحمد شوقي، لكن هنا كلمة مجنون عندها معنى آخر تماما، مش مصحة نفسية ومش طبيب ومش مؤسسة، هو قيس اللي يصبح مجنون ليلى من شدة الحب. وهنا المجتمع نفسه هو اللي يمنح الصفة، هو الرجل اللي خرج عن السلوك المقبول بسبب حب مستحيل، ولذلك وصم بالجنون. وحتى الدراسات اللي تناولت المسرحية ربطت تحوله بالعوامل النفسية والاجتماعية وبعلاقته بالمجتمع المحيط به. وهذا يورينا كيفاش كلمة جنون في المسرح تبدل معناها حسب العصر، مرة مرض، مرة حب، مرة تمرد، ومرة وسيلة للهروب، ومرة طريقة المجتمع باش يسمي اللي ما يفهموش. وإذا رجعنا أبعد برشا في تاريخ المسرح نلقاه واحدة من أقوى التراجيديات اليونانية اللي تناولت الجنون، أجاكس سوفوكليس. أجاكس بطل حرب كبير، محارب عنده مكانة وهيبة. بعد موت أخيل أو أشيل كان ينتظر أنه أسلحته تمشي ليه باعتباره واحد من أعظم المحاربين، لكن الأسلحة تمنح الأوديسيوس، وأجاكس يعتبرها إهانة لا تحتمل. يتغشش، يقرر ينتقم، ويقرر يقتل قادة الجيش اللي يعتبرهم ظلموه.
أما الآلهة أثينا تضرب على عينيه وعقله بنوع من الهذيان، وأجاكس وهو يتصور روحه ويذبح أعدائه يهجم على الأغنام والماشية ويقتلها. وهوني الجنون يعمل حاجة رهيبة، يخلي البطل يعيش انتصاره أم على وهم. والمأساة الحقيقية تبدأ وقت يرجع أجاكس لعقله، يكتشف الدم، يكتشف الحيوانات المقتولة، ويكتشف قبل كل شيء إنه الناس باش يشوفوه مش كبطل الحرب بل كرجل فقد السيطرة على نفسه. وهنا سوفوكليس يعمل انقلاب مؤلم جدا. وقت أجاكس كان فاقد العقل ما كانش واعي بالمصيبة، وقت رجع عاقل بدات المصيبة الحقيقية. وهذا مهم في موضوعنا الليلة، خاطر عادة نقولوا العقل خلاص، الوعي خلاص، أما في أجاكس الوعي نفسه يتحول إلى عذاب. والمسرحية تطرح سؤال رهيب على الكرامة والعار. أجاكس ما ينجمش يتعايش مع الصورة الجديدة متاعه، البطل اللي كان يخوف أعدائه أصبح هو نفسه موضوع سخرية. ومن هنا تتحول المأساة من جنون فرضته الآلهة عليه إلى صراع داخلي بين الإنسان وصورته عن نفسه. يعني هنا الجنون مش فقط فقدان العقل، هو زاد سقوط هوية كاملة، المحارب، البطل، الرجل الذي لا يهزم. ولهذا أجاكس مهم جدا في تاريخ تمثيل الجنون فوق الركح، لأن سوفوكليس يسأل من قرون شنو يبقى من الإنسان وقت تنهار الصورة اللي بناها على نفسه، وهل أقصى لحظة هي وقت نفقد العقل وإلا وقت نسترجع ونكتشف شنو عملنا وإحنا فاقدين. طبعا مش نمشيه للمسرح العالمي الحديث، ونحب نتوقف عند عمل قاسي جدا اللي هو 448 بسيكوزيس سارة كين. هذا نص مختلف تماما. سارة كين ما تعطيناش تقريبا مسرحية بالشكل التقليدي، ما فماش شخصية محددة بالطريقة المعتادة، وما فماش بناء كلاسيكي واضح. ندخل مباشرة إلى عالم داخلي متكسر، إلى عقل يعيش الاكتئاب، العزلة والانهيار. النص عرض لأول مرة سنة 2000 في رويال كورت في لندن، وأصبح من أشهر نصوص سارة كين وأكثرها ارتباط بتمثيل المعاناة النفسية على الركح. وهوني المسرح ما يقولش هذه شخصية مجنونة تفرج عليها، بالعكس يحطك تقريبا داخل تجربتها، وهذا فرق كبير. اللغة نفسها تتفكك، الأفكار تتقطع، الصمت يدخل في النص، الأرقام تدخل، الجملة العادية ما عادش تكفي، وكأنه الكتابة نفسها أصيبت بما تعيشه الشخصية. وعنا عمل آخر مشهور عالميا اللي هو One Flew Over the Cuckoo's Nest، طار فوق عش الوقواق، في نسخته المسرحية لديل وورسمان عن رواية كين كيسي. وهنا مرة أخرى المساحة النفسية تصبح أكثر من مكان للعلاج، تصبح مكان سلطة. ماك مورفي يدخل المؤسسة وهو يتصورها أسهل من السجن، لكن يكتشف نظام صار متسيطر عليه الممرضة راتشد، والصراع يتحول بسرعة من صراع بين مريض وممرضة إلى سؤال أكبر: هل المؤسسة موجودة باش تعالج الإنسان ولا باش تجعله مطيع؟ النسخة المسرحية ظهرت على برودواي عام 1963، وهي مبنية أساسا داخل جناح في مستشفى للأمراض النفسية. وهوني نشوفوا حاجة مشتركة بين برشا أعمال حكينا عليهم الليلة: المساحة مش فقط ديكور، تولي صورة مصغرة للمجتمع، فما قانون، فما سلطة، فما أشخاص يقرروا شنو الطبيعي وآخرين يقع تصنيفهم غير طبيعيين. وإذا نرجع أبعد في التاريخ نلقاه حتى شكسبير، هاملت يتظاهر بالجنون، أوفيليا تنهار تحت ضغط الفقد والعنف والعالم اللي حيط بها، وفي الملك لير العقل يتفكك بالتوازي مع انهيار السلطة والعائلة والعالم اللي كان الملك يعتقد أنه سيطر عليه. يعني الجنون حاضر في المسرح من قرون، لكن في كل مرة يبدل وظيفته. وهذا هو السؤال اللي نحب نوصله له: من جنون الفضل الجعايبي إلى أمكنة إسماعيل إلى 448 بسيكوسيس إلى طار فوق عش الوقواق، تقريبا كل الأعمال هذه تعمل حاجة واحدة: تخلينا في البداية نتفرجوا على المجنون، بعد شوية تجبرنا نتفرجوا على المجتمع اللي سماه مجنون،
وهنا يمكن السؤال الحقيقي، ما عادش شبيه هالإنسان، يولي السؤال شنو صار له؟ شكون شارك في اللي صار له؟ العائلة، المؤسسة، السلطة، العزلة، العنف، المجتمع. وهذا يخلينا نرجع للنقطة اللي بدينا منها، الشخصية المجنونة في المسرح هل هي مريضة فقط، ولا ساعات المسرح يعطيها وظيفة أخرى اللي هي إنها تقول الحقيقة اللي الشخصيات العاقلة لا تجرؤ إنه تقولها، لكن من غير ما نطيحوا في فخ آخر، مش كل إنسان يعاني نفسيا هو حكيم مخفي، مش كل اضطراب عبقرية، ومش كل مجنون شاعر، كيما مش كل مريض اختر. المسرح القوي هو اللي يرفض الصورتين، لا يحول المريض إلى وحش ولا يحوله إلى أسطورة، يخليه ببساطة إنسان. ويمكن هذه أجمل حاجة ينجم يعملها الركح، قبل ما يقول لك شنو التشخيص يخليك تشوف الإنسان، وبعدها أحكم إذا ما زلت نجم تحكم. شكرا لكم أصدقائي المستمعين على حسن الإصغاء لجنون هذه الحلقة، وعلى صحبتكم لنا فيها الساعة. نتلقاو في موعد جديد وحكاية أخرى وسؤال آخر فوق الركح. إلى ذلك الحين خليه شوية بلاصة للخيال، حتى كان قالوا لكم عليه جنون. تصبحوا على مسرح وعلى حياتكم.

وإلى الآن لم يزل نابضا فيك حبها.

0: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكايات اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
2: وتغطية أنية لما يحدث.

0: البداية من 26 أكتوبر الجاري إلزامية تقديم بطاقة عدد 3 عند طلب تأشيرات عمل جديدة للتونسيين بالإمارات. تقدم عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة محور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى. وانخفاض مرتقب في درجات الحرارة تدريجيا بداية من هذه الليلة. تفاصيل الأنباء. تبعا لتوصيات رئيس الجمهورية قيس سعيد بإيلاء الإحاطة والعناية اللازمتين للجالية التونسية بالخارج، تحول مساء أمس فريق الفني لمصالح وزارة الداخلية إلى محل سكن مواطن تونسي من أصحاب الهمم بدبي لاستكمال إجراءات ملف تجديد بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به. وتأتي هذه المبادرة وفق بلاغ للقنصلية العامة لتونس بدبي في إطار حملة استخراج وتجديد تعويض بطاقات التعريف الوطنية بدبي والإمارات الشمالية والتي تمتد إلى غاية 10 أكتوبر الجاري. من جهة أخرى، أعلنت القنصلية العامة لتونس بدبي أن السلطات الإماراتية أقرت إلزامية تقديم بطاقة عدد 3 صادرة عن الجهات المختصة ومصادق عليها من قبل سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس عند تقديم طلبات الحصول على تأشيرات عمل جديدة لفائدة المواطنين التونسيين. وأوضحت القنصلية في بلاغ لها أمس أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 26 أكتوبر الجاري، ويشمل العمال التونسيين المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل جديدة بدولة الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة إلى المواطنين التونسيين الموجودين بدولة الإمارات بتأشيرات زيارة والذين تحصلوا على فرص عمل ويرغبون في تسوية وضعياتهم القانونية، أفادت القنصلية بأنهم يتمتعون بمهلة قدرها 45 يوما من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ. كان تقدم عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة أبرز محاور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، وتم النظر بالخصوص في تقدم المشاريع التالية: إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، توسعة محطة توليد الكهرباء ببرج العامري، حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية، إعادة تأهيل المستشفى الجهوي بير علي بن خليفة بصفاقس، توسعة مطار تونس قرطاج الدولية، ومشروع ميناء المياه العميقة ومنطقة الخدمات اللوجستية بنفيضة. واتخذت لجنة المشاريع الكبرى عدة قرارات بشأن إسناد الصفقات، منها المتعلقة بإنجاز أشغال مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه من قبل مقاولة صينية، وإنجاز أشغال حماية هضبة سيدي بوسعيد من الانزلاقات الأرضية. وشددت رئيسة الحكومة على ضرورة تكثيف الجهود على المستويين المركزي والجهوي لضمان استكمال المشاريع في الآجال المحددة لها وبأعلى معايير الجودة. أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أن مشروع قانون العمل عن بعد أصبح جاهزا وفي طور استكمال مراحله الإدارية الأخيرة. وأضاف في تصريح لمراسلة الإذاعة الوطنية بولاية نابل فاطمة بن عثمان على هامش الملتقى العلمي الذي نظمته الجمعية التونسية لمتفقدي الشغل أن الوزارة تعمل على إدراج ثورة تشريعية في النصوص القانونية بما يجعل التشريعات قادرة على مواكبة التطور.
1: كيفية إدراج ثورة تشريعية في النصوص التونسية تجعل النصوص القانونية في تونس قادرة على مواكبة التطور. في الإطار هذا كان النقاش المطروح اليوم، هل نتخلى عن الموروث في مجال الشغل ونمشي إلى مجلة جديدة، أم أنه نطوع الأحكام اللي عندنا في مجال الشغل ونعتبرها رصيد؟ في الإطار هذا خدمنا على عدد كبير من المحاور. المسألة الأولى هو العمل عن بعد، وهذا مشروع القانون بتاعه جاهز يستكمل المراحل الإجرائية الإدارية بتاعه الأخيرة. اقتصاد المنصات كذلك قمنا بالدراسة للواقع التونسي وتم إعداد نص قانوني. كذلك خدمنا على مسألة المبادئ الأساسية لقانون الشغل، لأنه هذيك الضمانات اللي باش تتوفر الخدمة، مطابقة القانون التونسي للاتفاقيات الدولية، ثم إدراج الوساطة في فض نزاعات الشغل باش نقصوا من عدد القضايا المنشورة اللي طول أحيانا.

0: وتتمس من الحقوق بتاع الأشخاص.
1: بمشاركة ثلث من الخبراء والأخصائيين من تونس ومن الخارج، تنظم الجمعية التونسية لعلوم التغذية بداية من اليوم الجمعة مؤتمرها الدولي الثامن للتغذية على مدى يومين بتونس. ويمثل هذا الموعد العلمي البارز منصة لتبادل الخبرات وتدارس أحدث المستجدات والأبحاث العلمية في مجالي التغذية والصحة العامة من خلال محاضرات علمية وورشات عمل تطبيقية تؤمنها كفاءات رفيعة المستوى. في إطار ندوة نظمتها اللجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية باتحاد إذاعات الدول العربية، أكد الخبير في الذكاء الصناعي أيمن الشخاري في تصريح لنعمة سولي أهمية الذكاء الصناعي في مجال التقديم الإذاعي والتلفزي.
2: هنا الذكاء الاصطناعي الصراحة عنده نتائج مبهرة جدا في المقدم الافتراضي والاستوديو الافتراضي. بالنسبة للمقدم الافتراضي اليوم، الذكاء الاصطناعي خاصة التوليدي يقوم بإنشاء مقدمين افتراضيين من أجل تقليص وقت العمل وخاصة أتمامة الجوانب الروتينية والكلاسيكية والآلية. فالمقدم الافتراضي اليوم ممكن نستعمله في تقديم نشرات رياضية موجزة، نشرات إخبارية موجزة. اللغة العربية في الذكاء الاصطناعي الصراحة يعني هو تحدي كبير، يعني اللغة العربية عندها خصائص كبرى. أول خاصية هي الشكل. الذكاء الاصطناعي قمنا بتدريبه، خاصة الذكاء الاصطناعي المعروف مثل جيميناي وبنياي جوجل، اليوم لازم نقوم بتدريب نماذج لغوية متخصصة في اللغة العربية وخاصة متخصصة في اللهجات. مش نجم نعمل الدبلجة المتوازية بطريقة فعالة وطريقة سريعة وتطوير منتوجنا وتقديم منتوجنا للعالم الخارجي والعالم الغرب.
1: إلى أخبار الطقس الآن، حيث يكون الوضع الجوي بداية من الليلة ملائما لنزول أمطار رعدية بالمناطق الساحلية، يكون أحيانا غزيرة بأقصى الشمال الغربي لتشمل تدريجيا بقية المناطق اليوم الجمعة. عن المعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلات.
3: يكون الوضع الجوي بداية من هذه الليلة ملائما لنزول أمطار مؤقتة رعدية خاصة بالمناطق الساحلية الشمالية، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بأقصى الشمال الغربي، ثم تدريجيا يوم الغد تشمل بقية مناطق الشمال وجهات الوسط. بالنسبة للحرارة اليوم في الليل بتتراوح بين 21 و 26 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات الغربية، بينما غدوة نحس بالانخفاض في درجات الحرارة. اللي غدوة بتتراوح بين 21 و 26 درجة بالشمال والمرتفعات، بين 27 و 32 درجة بقية الجهات، وتصل إلى 34 درجة بأقصى الجنوب الغربي.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
1: في أخبار العالم، استشهد 6 فلسطينيين وأصيب آخرون بعضهم بحالة خطيرة جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة للنازحين وعربة بمدينة غزة، فيما ارتقى فلسطيني سابع متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق برصاص الاحتلال. على الجبهة اللبنانية، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس مقتل أحد ضباطه وإصابة 3 من جنوده أثناء حادث وصف بالعملياتي في جنوب لبنان. وقبل ذلك نفذ الجيش الصهيوني عملية نسف للمنازل في بلدة الخيام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة تجري محادثات وصفها بالمثمرة مع إيران ولن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر المقبل. يأتي ذلك فيما نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر مسؤول قوله إن مسؤولين في إدارة الرئيس ترامب أطلعوا الكيان الإسرائيلي على استعدادات لاحتمال شن عمليات ضد إيران خلال 3 أسابيع. في الأثناء صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران تعتزم الرد على المقترحات الأمريكية في غضون أيام قليلة وأن العملية التفاوضية لا تزال مستمرة. قال الدفاع المدني السعودي أمس إن شظايا سقطت في العاصمة الرياض عقب اعتراض صاروخ باليستي أدى إلى أضرار مادية. وجدد الحوثيون أمس القصف الصاروخي على مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية، فيما تتواصل المعارك بين جماعة الحوثي والقوات الحكومية في عدة جبهات داخل اليمن وسط أنباء عن انفجارات في العاصمة صنعاء. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: تقدم عدد من المشاريع العمومية في مجالات الطاقة والصحة والبنية التحتية والنقل والرياضة محور اجتماع لجنة المشاريع الكبرى. بداية من 26 من أكتوبر الجاري، إلزامية تقديم بطاقة عدد 3 عند طلب تأشيرة عمل جديدة للتونسيين بالإمارات. وانخفاض مرتقب في درجات الحرارة تدريجيا بداية من هذه الليلة. دمتم في رعاية الله.

0: سكون الليل. في سكون الليل
1: رحلة ليلية
0: على موجات الإذاعة الوطنية،
1: تضيئها الكلمات،
0: تضيئها الموسيقى والأغنية.

0: في سكون الليل نتسامر، نسهر، نتآنس. مراكبنا الكلمات، زوارقنا الموسيقى، أشرعتنا القلوب. في سكون الليل غرفتنا الأثير.
1: في سكون الليل عندما يسكن الليل نعدل نبضات المزدح على نبضات القلوب. نسافر معكم، نحلم، نغني.
0: في سكون الليل
1: نلتقي على شموع الأثير
0: مع
1: عز الدين بن محمود.

الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.

مساء الخير أصدقائي، أصدقاء ليلى، أصدقاء الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا مرحبا بكم حيثما كنتم، وإياكم نلتقي ونسهر نتسامر إلى حدود الثالثة صباحا على هذه الموجات وعلى هذه الإيقاعات وعلى هذا الحوار بين الكلمة والأوتار. سهرة ممتعة لكل الذين اختاروا هذه المرافقة الإذاعية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية حيثما كانوا، في بيوتهم، في أماكن العمل، في الداخل وخارج حدود أرض الوطن. بالنسبة للموجودين في أماكن عمل تستوجب اليقظة والعين المحلولة والضمير الصاحي، إن شاء الله تكون في أحسن الأحوال. لخارج حدود أرض الوطن ومن خلال هذه الموجات يبنون جسورا، جسور الشوق مع تونس، إن شاء الله تكونوا أيضا في أحسن الأحوال. اللي يسمع فينا في سيارات يقولون طريق السلامة في مختلف الأماكن الأخرى، إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. فاتن حسني في إخراج هذه المساحة الإذاعية من أمام هذا المزح صديق معزين بن محمود. التحية طبعا الخاصة جدا للأصدقاء الذين يكتبون إلينا في صفحة البرنامج، محبي برنامج في سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نحب نشكر كل الذين تابعونا وكتبوا، وخاصة كل الذين قدموا اقتراحات لهذا البرنامج في علاقة بالأغاني التي تحاور شغف القلب كما يقال وتثير في النفس الكوامن. شكرا أحلى المصري، شكرا بسام، مليكة، فاضل، حسن، ناجح، الخيمة طويلة مرة من الزمن الجميل. أيضا تبعد نتوقف عند مختلف الأصدقاء. أمي ربيعة، ربي فضلك وشكرا لك، تتكلم فينا من جبنيانة، وكل الذين يكتبون أو يكتفون بالإنصات، أو ربما تكون هذه المساحة الإذاعية منطلقا لتأملات ليلية فيها من حكمة الليل ومن سجى الليل ومن متاعب الليل أيضا وخيالته وأحلامه. ثمة من هو متعب مرهق، ثمة من متأمل حالم، إن شاء الله تكون أحلام إيجابية، أحلام اليقظة أو أحلام النوم.

لنا في هذه المساحة الإذاعية محطات شعرية، لنا أيضا محطات مع ما اقترحه أصدقاء المستمعين في صفحة البرنامج، ولنا أيضا محطات غنائية باش نسمعوا يا بحرية، باش نسمعوا أيضا هنية سلامة، باش نسمعوا أيضا ويم يونس، باش نسمعوا عبد الحليم، والقائمة طويلة، باش نسمعوا أنغام أيضا. هذا نغمنا الثاني في هذه المساحة الإذاعية قبل أن ننطلق في التجوال بين كتابات أصدقاء المستمعين. ويم يونس تغني مع العزابة.

الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.

نصلي له 33 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سكون الليل. لا تقترب كثيرا فالبعض أجمل من بعيد، هكذا تكتب إلينا الصديقة سنة النفطي وتضيف: أثناء الكتابة نترك مسافة بين الكلمة والكلمة ليفهم الآخرون ما نكتب. كذلك علمتنا الحياة أن نترك مسافة بيننا وبين الآخرين لنبقى أجمل وأرقى، فكثرة الاهتمام يراه البعض أو يراها البعض إزعاج، وربما يكون ذلك صحيح. في اليوم العالمي للابتسامة تصعب البسمة، هكا تقول أحلام نصري. والمقولة لملك حداد يضيف أن الابتسامات فواصل ونقاط انقطاع، وقليل من الناس أولئك الذين ما زالوا يتقنون وضع الفواصل والنقط في كلامهم. حسان يقول: الصمت ليس دائما هدوءا، أحيانا يكون وجعا أنهكه الكلام، وقلبا فقد الرغبة في الشرح، لأنه أدرك أن أقرب الناس إليه قد لا يفهمون أبدا ما يؤلمه في الخفاء. تقترح ملكة تقول: قيمة الأشياء لا تقاس بطول بقائها بل بعمق أثرها فيك. قد تعيش معك لحظة واحدة، دقيقة واحدة، سلام عابر، لكنه يبقى في قلبك عمرا كاملا. وهناك أشياء عاشت معك سنوات ولم تترك فيك شيئا، فليست العبرة بكم بقينا بل كيف شعرنا وبماذا شعرنا، فبعض اللحظات القصيرة لا تنسى أبدا. امرأة من الزمن الجميل تكتب إلينا، تقترح تقول: يا ليت الأيام لم تسرقنا، يا ليتها تركت لنا ذلك القلب الذي كان يصدق الفرح حين يأتي ولا يخشى أن يفرح كثيرا، ولا يفتش خلف الأشياء الجميلة عن موعد رحيلها. كانت لنا أحلام صغيرة لكنها كانت تكفي لتجعل الليل طويلا من شدة الانتظار، وكان يكفينا صوت يأتي من بعيد أو لحن عابر أو نافذة مفتوحة على مساء هادئ لنشعر أن في الحياة شيء يستحق أن أحبه. كنا نمنح الأشياء الصغيرة قلوبنا كاملة، نفرح بالمطر وننتظر العيد، ونعد الأيام بالشوق والركض خلف عصفور كأننا نطارد أجمل ما في الكون. كبرنا دون أن نشعر، ومع ذلك ما زال هناك في أعماقنا شيء صغير لم تكسره السنوات بعد، طفل ما زال يعزف لحنه الخالد، ومساء يشبه تلك المساءات القديمة، ونافذة مفتوحة على حلم لم تطفئه الأيام. ابتسام الغربي: مساء الخير، أهلا وسهلا. ما كل خاطرة في النفس نبديها، بعض المشاعر تاهت في دياجيها، لا القلب يصعب تبيانا فيعرفها، ولا القوافي استطاعت أن تجاريها، إن المشاعر أنذاق الفؤاد بها، جرت من العين عبرات فتحكيها.

الصديقة امرأة من الزمن الجميل تقول بكامل الإيجاز والعمق: يؤدي الألم بالبعض إلى الجنون، لكننا لا نرى الألم بل نرى فقط الجنون. سلامتك صديقتي من الأمرين. حمزة الرقيق، مساء الخير، هلا وسهلا. شهرزاد العارية، انتهى زمن الحكاية يا شهرزاد، فأنا لست شهريار الذي ينام على الكلام. أنا رجل أتقن ذبح الخوف بين الثنايا وأشتهي الرقص فوق خدود الحرام. دعي الأسطورة جانبا وافتحي لي دفاتر هذا الجسد الممنوع. شكرا حمزة على هذا المقترح. رحب أيضا بالأصدقاء حسان، الصديقة ليلى الهمامي، عودة بعد غياب. المرأة كالجيتارة، تقول ليلى، لا تميل إلا لمن يجيد العزف على أوتار قلبها. ثم من يشبه المرأة بالجيتار، بالجيتارة أو بالكمانجا أو بالناي أحيانا، لما لهم.

ليلى تكتب تقول: عند الغسق تلوح بجناحيها راقصة نوارس البحيرة، خلف النافذة يتوكأ على عكاز الأمل حلم مرتقب، عند الغروب تأفل دون استئذان شمس الخريف على حافة البحيرة، تعاكس البحر والمهجة ابتسامات مزدوجة. نص الليل و44 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، شد الهمة، يقول هكذا مارسيل خليفة. يلا فاتر.

منتصف الليل و46 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية و47 دقيقة في سكون الليل. أجدد التحية لكل الذين التحقوا بنا في الاستماع حيثما كانوا، خاصة الذين يرافقوننا في هذه المساحة الإذاعية في مختلف محطاتها وحلقاتها، ويجدون فيها المنافذ والشرفات التي يعبرون من خلالها إلى عوالم أخرى خارج سجن الذات والضجيج الذي يتراكم في الذهن والعاطفة خلال الليل وخلال النهار. لما دنست شعري أعود إليها بين فترة وأخرى في الواقع، لعشق بعدك للشاعر محمد الهادي الجزيري.

لا عشق بعدك فاطمئن، أنا قبل حبك لم أكن. أنت الذي أبدعتني بيديك من سحر وفن، ودعوت روحي للهوى فتسابقت هي والبدن، وتدافعت أعضائي السكرة وعيني والأذن، كلي تدفق نحو كليك أيها الرجل الوثن. أبحرت كلي نحو كليك ثم أحرقت السفن. أنا هكذا في الحب لا أبقي جسورا أو مؤن، فالحب عندي أن أتوها برفقة الوجه الحسن. الحب عندي أن أموت على يديك ولا أئن. الحب أن أرضى بموتي دون شرط أو ثمن. ذكرك أمست شرفتي منها أطل على الزمن. أنا لا أرى إلا فتى أبهى من الأبهى ومن، أنا لا أرى إلا فتى قد جمعت فيه الفتن. أنا لا أرى إلا فتى ما أن يحييني وجن. أنا لا أرى إلاك في كل العواصم والمدن، ولا كم لمحتك في الرباط وفي دمشق وفي عدن. قد صرت بعضي يا الفتى وهواك أصبح لي وطن. إني الرهينة سيدي فاسفك دمي يا المرتهن. ماذا تريد؟ طعنتني وتركت روحي في البدن، يا عالما بحرائقي إن أنت لم ترحم فمن. سل شرفتي عن طفلة كبرت ولكن لم تخن، طالت ضفائرها فدلتها إليك مع الزمن. أبكي؟ نعم أبكي، فقد نضجت ثماري دون أن أبكي على قد الذي في البعد لان ولن تلن. أبكي لأني لن أكف عن الحنين ولم تحن. أبكي لأني رغم إخلاصي وحسني أمتهن. قد لخصت في النساء فأنا النساء جميعهن. قالوا تغني، قلت كم تجد الطيور من الشجن. قالوا ضحية جاحد، ماذا أقول لهم إذن؟ سأقول لا، مولاي خير الخلق من أنس وجن. قد من مرات بطيفه وهو أكرم من يئن. وغدا يهل فيا دمي غرد ويا ورد احتقن.

طبعا ستكون لنا محطات شعرية قادمة في مفاصل هذه السهرة إلى حدود الثالثة صباحا في سكون الليل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تحية لكل الذين يستمعون إلينا وخاصة الذين يقدمون اقتراحات على قبل أغاني أو قصات أو حتى من نثر الكلام الجميل المرصعي فيه برشا عمق، فيه برشا شفاف كهذا الليل تماماً.

هذا نغمنا القادم اللي باش نصلوا به ان شاء الله في حدود موجز الساعة متاع الليل. بعده طبعا باش نواصلوا سهريتنا في هذا التجديف والتطواف بين الاغاني وبين الكلمات في سكون الليل. عفاف راضي هكا فتن؟ عفاف راضي؟ ورد تقولي ورد ثم شكون يحبها بصوت وردة، ثم شكون يحبها بصوت سميرة سعيد. على كل حال احنا سمعناها برشا مرات بصوت سميرة بسعيد، خلنا نسمعها بصوت وردة المرة هذه. بنلف وجراح بتزيد وجراح بتخف وبصوت وردة طبعا. يلا فاتن.

نحب نحب عطشانين للحب الحب الحب والشوق بإيده يدفي الليل.

0: الليل أغنية المسافر، الليل محبة، الليل صفاء، الليل بريد القلوب إلى القلوب.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: معنا احنا بدأت الحكاية
3: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
3: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. بتوصيات من رئيس الجمهورية، فريق فني لمصالح وزارة الداخلية يستكمل إجراءات تجديد بطاقة تعريف مواطن تونسي من أصحاب الهمم في دبي، وبداية من 26 أكتوبر